0: على مستوى العالم، على مستوى العالم، وبنجمع من كل حتة، عشان كده بنقدر نترجمها وبنقدر نوصلها لحبقنا في كل مكان. مبارك اسم الرب. أهلا بكم ويوم جديد من أيام عيد الحصاد. بشكر رب جدا لأجل كل الأيام اللي فاتت. بشكر ربنا النهاردة عندنا مناسبة خاصة جدا هنتكلم عنها بعد شوية، وبشكر ربنا لأجل أحباء غاليين على قلوبكم وعلى قلوبنا موجودين معنا في الاستوديو. بشكر ربنا لأجل أخ بيتر جمال زكي، ما شفناهوش من امبارح، فبنرحب بيك أخ بيتر.
1: برحب بيك أخ صامويل، وأكيد كل الناس قاعدة بتستغرب باللغات اللي كل يوم بيسمعوها الجديدة، ومبسوطين أكيد بالهدف اللي من ورا كل لغة، وده اللي الرب عايزه، إن يوصل لكل العالم، إن يوصل لكل الأرض، إن يخاطب كل شعب بلغته. والرب ادانا التكنولوجيا وادانا الوسائل دي علشان نطوعها لخدمته، علشان نكون بنستخدمها لانتشار كلمته في كل الأرض. ومجهود خارق واضح وتعب كبير ورا الكاميرا ورا المخرجين اللي بتتعب، والمصورين اللي بيقعدوا يفكروا، والناس اللي متخصصين أكيد اللي بتقعد يعني وقت أكيد وساعات كبيرة جدا عشان يطلعوا فيديو واحد زي ده، أكيد بياخد مجهود كبير جدا. فأنا نفسي كمان كل المشاهدين المشاركين زي ما سميناهم يكونوا قاعدين معانا بيصلوا من أجل كل فريق العمل، وبيصلوا من أجل كل الناس اللي بتتعب علشان يصدر على الشاشة الأفكار الجديدة الحلوة اللي زي دي، اللي الرب بيقصد منها امتداد عمله على الأرض. أنا بشكر الرب جدا من أجل قناة الكرمة، من أجل اللي بيعمله كل يوم في قناة الكرمة، من أجل رسالته اللي بيقدمها كل يوم من خلال خدامه في قناة الكرمة. مبسوط أن أكون وسط خدام مباركين بالاستوديو، وبصلي النهاردة أن يكون كل أم قاعدة معانا بنحتفل معاها ونحتفل بيها. والنهاردة عيدكم ويومكم، فإحنا كلنا النهاردة يعني بنبارك بنهني كل أم بأنها موجودة وسط عائلتها وسط أولادها وسط بيتها. ربنا يباركك يخليكي لأولادك لعائلتك، ودايما تكوني بتحتفل وسطيهم ويفرحوا بيكي، وتكوني شهادة ليهم حية باسم يسوع.
0: شكرا لك.
1: ودينا النهاردة يوم عظيم باسم يسوع زي ما عودنا
0: النهاردة
1: دايما.
0: النهاردة هيكون روم رائع. أمين. نتكلم بعد شوية في المناسبة بتاعت النهاردة، لكن بشكر رب جدا زي ما كنت بتقول يا أخ بيتر، الشغل اللي بتعمل جبار كبير جدا.
1: ده حقيقي.
0: عارفين لغة زي اللي أنا عرضتها دي، في كم واحد بيتكلم اللغة دي؟ يعني احنا بنعرف العربي، العربي في 470 شخص من خلفيات عربية، بس في منهم بيتكلم عراقي، في منهم بيتكلم صومالي،
1: 470 مليون،
0: مليون شخص، 470 مليون شخص، بس منهم لهجات مختلفة يمكن صعبة يعني احنا نقدر نفهمها وما بيفهمونا باللغة المصرية. نشكر ربنا الكل بيفهم اللهجة المصرية، لكن بالنسبة للهجة اللي انا كنت بتكلم بيها من شوية دي، دي بيفهمها 609 مليون شخص.
1: واو،
0: تخيل 600 مليون شخص بيتكلموا اللهجة دي. فبشكر ربنا ادينا الامكانية ان احنا نوصل لهم. وامبارح كنت بتكلم على 250 مليون، واليوم اللي قبله كنت بتكلم على 100 وشوية مليون، وهكذا. فلما تضيف ده كله على بعضه ونشوف بكرة الايام اللي جاية كمان كام، نوصل 2 مليار شخص يقدروا يفهموا البرامج. بصوا مثلا ده لغه ايه اللي انا بتكلمها، ده العربي. بصوا انا كنت عامله اصلا زي ده، لو يفتحوا لنا الصوت احبقنا، بس حتى لو الصوت
2: قناة الكرمة باقوى البرامج العربيه الموجوده على وجه الكره الارضيه لاقوى الخدام، برامج كرازيه، برامج
0: ده اللي انا سجلته بيه،
2: برامج للعيله، that together we go and preach the gospel of all of
0: creation. الانجليزي.
2: The Lord has blessed us at Al Karma TV with the most powerful Arabic programs on the face of the earth, featuring the most powerful ministers. Pour transmettre sa voix dans différentes French. Langues à 2 milliards de personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Peut-être pense-t-il French. Adorer Dieu en tuant ou bien d'autres choses différentes, mais aujourd'hui là c'est une belle sœur. شاید فکر میکنن وقتی کسی رو میکشن خدا رو عبادت میکنن یا خیلی چیزای مختلف دیگر، اما امروز ما راه حل رو داریم، ما پیام رو داریم، پیام نجات، پیام نجات شد مادی سرونرلا دنیادکی سواشتر و اشته بو زمان انسانların Rabbin mesajına en çok ihtiyaç duyduğu zamandır. Bu yüzden Rab bugün bizi onurlandırdı. Siz ve biz bu mesajı farklı değil.
0: Amin. Bosu. بنشكر ربنا لأجل التكنولوجيا اللي بتساعدنا نقدر نعمل كل ده. عارفين يمكن من سنة الفاتت ما كناش نقدر نعمل ده، من سنتين ما كناش نقدر نعمل ده، لكن مبارك اسم الرب بيعد الطريق.
1: نعم.
0: لما بنبص الحروب ونبص الظروف

0: الاقتصادية ونشوف اللي إبليس بيعمله في ناحية, وفي نفس الوقت نشوف اللي ربنا بيعمله في ناحية تانية. مجيء المسيح على الأبواب, خلونا نستعد أحبائنا. النهاردة مناسبة خاصة جدا, وهرجع للأسيس أليكس وارحب بيه بعد ثواني, بس أنا حابب أقول لماما ولكل أم النهاردة كل سنة وانت طيبة. النهاردة عيد الأم, كل أم موجودة النهاردة يومك, النهاردة في قناة الكارما بقيادة الأسيس أليكس والأخت سلوى يوم خاص جدا عاملينه علشان نصلي لكل أم النهاردة. فبالمناسبة دي برحب بيك حضرة الأسيس أليكس, دكتور القس أليكس حنة, رجل الله المستخدم في الكارما وفي كل مكان. أهلا بك يا أسيس.
1: بارك الرب خصامول كل سنة والكارما وكل المشاهدين, وإحنا طيبين بأحلى عيد في السنة, عيد حصاد الكارما اللي بنحصد فيه بركات كثيرة, وكل سنة وكل أم وكل عائلة طيبة. فعلا الرب هيزور عائلات النهاردة, الرب هيصنع آيات وهيصنع عجائب, لأن احنا في حقل مبارك جدا. وبرحب الأخت سلوى والأخ بيتر, وفعلا احنا موجودين في محضر سماوي والسماء مفتوحة النهاردة, وهنسمع اختبارات ونشوف آيات وهنبصر عمل الرب, لأن احنا بنعيش في الزمن اللي في متى 24 اللي بيقول ينبغي أن يكرز بالإنجيل للخليقة كلها ثم يأتي المنتهى بعد. اللي بيحصل دوان وترجمت كلمة الله بكل لغة, ده معناه أنه ما فيش إنسان هيكون بلا عذر في العالم. وأنا ما كنتش فاهم ممكن تحصل إزاي كل قبيلة وكل أمة وكل لسان, لكن بصراحة روعة أخويا صامويل, وبشكركم على المجهود الرائع اللي بتبذلوه, ومن مجد المجد, لأن احنا بنهيئ نفسنا كعروس لمجيء المسيح المبارك.
0: هاليلويا, مبارك اسم الرب. لما في بعض الناس تسمع ان المسيح قرب يجي رجلها بتخبط في بعض, ولا لا لا استنى شوية, استنى ما اتجوز, استنى ما اخلف, استنى ما عيالي يتجوزوا, استنى. لا انا هرجع لك أسيس, انت والاخت سلوى تقول لنا ايه رأيكم في الموضوع ده. لكن لما نقول المسيح جاي اقول يا رب امتى, يلا يلا خلينا نفرح ونستمتع. الارض بما فيها زائل, احنا موجودين عشان نعمل عمل ربنا. لما يرجعنا لبيتنا الاساسي اللي هنكمل فيه للابد, يبقى يا فرحتنا. عارفين نقلنا من مثلا من بلادنا, من مصر, من سوريا, من ليبيا, من اي اول حتى من ليبيا, من اي بلد عايشين مثلا, وجينا هنا في امريكا اهو فرحنا شويه, لكن لما نروح وطننا السماوي, واو, ده الالتيميت جول بتاعنا. فبمجد اسم الرب لانه مجيء المسيح على الابواب, واللي انت بتعمله معانا واللي احنا بنعمله بنعجل بمجيئه. صح بيتر, اكيد جاهز النهارده بترانيم؟
2: اكيد اكيد, احنا جايين نعبد ونفرح بالرب.
0: اكيد, بس زي ما رحبت بالاسيس اليكس حنا, الدكتور الاسيس اليكس, هرحب كمان بالاخت سلوى. والنهارده الاخت سلوى بقى نقول لها كل سنه وانت طيبه يا اخت سلوى.
2: يومها
0: كل سنه وانت طيبه يا اخت سلوى, وكل سنه طيبه لماما ولكل ام تسمعنا دلوقتي.
3: طبعا مجدا للرب. فعلا بنشكر رب لأن كل سنة وحضرات كنا طيبات, كل أم, كل زوجة, كل جدة, كل أخت بتشاهدنا النهاردة, كل سنة وانت في ملء البركة والنعمة في اسم الرب يسوع. وأثق وأؤمن من مجد المجد, من قوة القوة, من بركة البركة, من صحة لصحة, إلى يوم مجيء الرب, إلى يوم مجيء الرب. كل سنة وانتم طيبين أحبائنا المشاهدين.
0: مبارك اسم الرب. وانت طيبة أخت سلوى. في البداية أنا حابب أعمل أكتر من حاجة بسرعة, أشجع حضراتكم والأسيس أليكس بيصلي معانا في الدقائق اللي جاية, كذا حاجة بطلبها من حضراتكم. أول حاجة, نفكر نكون شركاء شهريين في قناة الكارما. لو أنت ما بتقعدش قدام قناة الكارما طول الوقت, فعندك والدتك وأهلك في البيت وقرايبك قاعدين قدام الشاشة طول الوقت, دي حاجة. أو أصدقائنا وأحبائنا في الشرق الأوسط وفي البلاد المختلفة قاعدين قدام الشاشة. عارف يا أسيس أليكس, فرق معايا جدا بعض الستاتيستيكس اللي احنا بنعملها في قناة الكارما. وامبارح عرضت أسماء دول معينة. عارف, تفتكر السنة اللي فاتت عملنا حاجة اسمها أكاديمية الكارما. أكاديمية الكارما فيها طلبة بيدرسوا الكتاب المقدس بعمق, وبينجحوا من درس لدرس, وبيعدوا دروس كتيرة. عدوا 100 درس في الوقت اللي فات ده, في الشهور اللي فاتت عدى 100 درس بكتير, كورسات مختلفة. كل كورس في حاجة وعشرين درس، وكل درس فيه أسئلة، ولما ينجح فيها الطالب يخش الكورس الدرس اللي وراه وهكذا.

0: عارف في عندنا طلبة من 39 دولة بيدرسوا الكتاب المقدس معانا في قناة الكرمل، مش بس يعرفوا المسيح كمخلص شخصي، وطبعا احنا الابليكيشن عشان يخش للأكاديمية ابليكيشن كويس، يعني سوري اللي هو لما يقدم الطالب يقدم مش قول له اسمك ايه وبلدك ايه وخش، نو ده احنا بنسأله تفاصيل، عرفت المسيح ازاي ودينا خلفيتك وورينا صورتك عشان نعرف كل حاجة عنه. فبالتالي احنا بنعرف مين الطلبة دول ونشوف نلاقي 39 دولة، وانا هقول اسماء البلاد بعد شوية اللي الناس بتشترك معانا من البلاد دي، فانا بمجد اسم الرب جدا. فانت عشان خاطر الناس دي اللي بتدرس وعشان خاطر الناس اللي بتتفرج على الكارما طول الوقت والناس اللي بتسمع الكارما كراديو في كل انحاء العالم وتسبيح 24 ساعة وتلمذة 24 ساعة 41 كنيسة بتذاعوا على الكارما وكل الحاجات الجميلة دي، محتاجينك تكون شريك شهري معانا، محتاجينك تكوني شريكة شهرية معانا. مفيش حد بيسمعني من فضلك اوعى تقول ما عنديش، لألا فعلا يبقى ما عندكش. اوعى تنكر فضل الرب عليك، اوعى اوعي، حتى لو $20 في الشهر، حتى لو $30 في الشهر، $50 تقدر عليها، $100 من فضلك كون شريك شهري. $20 في الشهر دي مش هتعدل المزارية بتاعتك، $50 مش هتعور الميزانية بتاعتك، $100 مش يمكن ما تفرقش معاك كتير لو عندك بيزنس او عندك دخلك معقول. من فضلك من فضلك كون وكوني شريك شهري في قناة الكارما، على الاقل على الاقل $20 في الشهر، على الاقل من فضلك. واحنا بنتكلم دلوقتي عندك كيو ار كود نعمل كده، فالاستاذ اليكس هيصلي يكون عندنا شركاء شهريين. تاني حاجة، النهاردة بنحتفل بعيد الام، فتقدر تقدم تقدمة لكل أم لمامتك ولكل أم بتشوف قناة الكارما، إنه أفضل حاجة تفضل رسالة المسيح وتفضل في الجو الروحي وفي حضور روح الله وتصلي لك طول الوقت. قول ربنا يباركك ويكرمك يا ابني، ربنا يكرمك وربنا يخليلكوا أمهاتكوا أبهاتكوا وأولادكم وأحفادكم وكل اللي ليكم في اسم المسيح، وتفضل الكارما سبب بركة وحضور لروح لربنا في البيت. فتقدر تعمل النهاردة ماتشينج فاند 10,000 15,000 35,000. شفنا الأيام اللي فاتت يا سيس أليكس، نشكر ربنا في بعض الأحباء قدموا، اتنين قدموا 35,000، في أخت قدمت 15,000، في أخوات قدموا 10,000 وإخوة قدموا 10,000. النهاردة نقدر نعمل إيه؟ أنا داخل الماتش داخل الحلقة النهاردة نشكر ربنا في $1,000 من الاستوديو ماتشينج فاند، أول 1,000 عايزين الرب يتمجد ويبقى قدامها صفر، وتبقى 20 وتبقى 30 وتبقى 50. النهاردة يوم بركة، النهاردة هنقضي اليوم صلاة وتسبيح وناخد كلمات مشجعة ونسمع حضراتكم كمان. فنصلي ان يكون في ماتشنج فاند، يبقى اول حاجة اشتراك شهري، تاني حاجة ماتشنج فاند، تالت حاجة ان رب يتكلم لكل واحد وكل واحدة فيكم النهاردة بالروح القدس في اسم المسيح. اتفضل يا سيزا.
1: يا رب نباركك ونعظمك لاجل امتياز الوجود في محضرك. نشكرك يا رب لان احنا أحياء بنعمة الله إلى هذه الساعة. كثيرون فقدوا حياتهم في حروب وأمراض، لكن أبقيتنا لكي نخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى النور العجيب. نشكرك رب لأجل قنوات الكرمة المباركة التي تطلق فيها عمل روحك القدوس، وكان الرب يضم للكنيسة الحقيقية اللي ما هيش مجرد بيلدينج الذين يخلصون. نشكرك لأجل الأكاديمية، كل البرامج التعليمية والخدمات والوعظ والمؤتمرات، أخونا صمول وكل طاقم العمل الذين يتعبون الليل والنهار يا رب لكي ما تصل كلمتك إلى أقصى الأرض، ليس بلغة واحدة الآن لكن بكل اللغات. نباركك يا رب لأجل أمهاتنا، هناك أمهات رقدوا وأمهات مازالوا أحياء، وبنقول يا رب بارك كل أسرة ممثلة أمامك، بتعيد على الأمة الحقيقية لأن احنا أمنا هي كلمة الله، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. خلينا نعيد على كلمتك النهاردة يا رب، وخلينا نضعف عطيانا لنعمل يا رب لا للطعام البائد لكن للطعام الباقي للحياة الأبدية. بصلي يا رب لأجل مشتركين شهريين، وبصلي يا رب لأجل ماتشنج فاند بعشرين وثلاثين، بصلي يا رب لأجل $100,000 تيجي يا رب في الحلقة، وبثق يا رب في أمانتك ومحبتك وإنك تعظم العمل ونصير جميعا فرحين إن احنا

0: نخرج من ذواتنا، لأن احنا بنتبع الإله اللي قال إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. كل يوم يا رب نتبعك، نريد أن نحمل الصليب لا مجرد أثقال ولا مجرد أحمال، لكن نحمل الصليب كرازة الذي جردت عليه الرياسات والسلاطين، أشهرتهم جهارا ظافرا به. يا رب سدد المبلغ المتبقي واعطينا أن ندرك أن كلمة الصليب هي قوة الله للخلاص للجميع. بارك يا رب فرصة تسبحنا وصلاتنا أمامك، وبنصلي يا رب نعمة جديدة لكل أم منتظراك. نشكرك يا رب لأنك تعطينا القدرة لكي نكمل هذا العمل والمبلغ المتبقي. تفتح القلوب والأذهان والأفكار والسماوات، ونقول يا رب علينا وعلى الكرمة وعلى كل بيت وعلى كل نفس فاض خير وشملتنا البركات. أنت يا رب لست بظالم حتى تنسى تعب المحبة، وأنت ترى يا رب كم يتعب الشباب والشابات والخدام والخادمات في هذه القنوات المباركة ليوصلوا أحسن رسالة، مش بس رسالة وعظية لكن إتمام النكرز بالإنجيل الخليقة كلها، وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. يا رب بنبارك اسمك وبنمجد عملك، وبنشكرك مقدما يا رب لأنك فتحت قوى السماء في هذه الحلقة، أعطيتنا ذبائح تسبيح مباركة، وأن نقدم أيضا يا رب من أجسادنا ومن نفوسنا ذبيحة حية مرضية عند الله، عبادتنا العقلية، في اسم يسوع. آمين
1: أمين أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب أحبائنا. بشكرك يا سيس أليكس، ربي يباركك، يوم مجيد في اسم المسيح. أحبائنا بشكر ربنا جدا لأنه كمان في 1000 تاني ماتشينج فند من الاستوديو، فربنا يبارككم أحبائنا، فكده في 2000 نبدأ بيهم، بس مستنيين اللي يكمل ويقول أنا حط 10 15 20 3 معرفش. فاحنا نرنم على أخ بيتر في الدقائق اللي جاية ونثق ان الارقام تتغير. بشكر ربنا لانه في تقدمه $100 من كاليفورنيا، في تقدمه ان بالكيو ار كود على الويب سايت او بالكود $200 من كندا، فبشكر ربنا جدا لان كل التقدمات اللي
0: في يوسف. تفضل يا سيدي. في بشكر ابو يوسف وام يوسف، كلموني من يومين لتقدمه $100 للكرمة، ودي عائله يعني من العائلات اللي الرب دايما في كل عيد حصاد لازم يقدموا الكرمة مرة واثنين. وبقول اختبار صغير عن العائلة دي، العائلة دي بدأوا مع الكرمة من غزة، واحنا كلنا عارفين غزة واللي فيها والدمار اللي فيها والتعب، لكن طلبوا ان احنا نصلي معاهم من قناة الكرمة، واحنا بنصلي رغم الدمار الشامل اللي موجود هناك. الرب سمع الصلاة وانتقلوا إلى مكان بمعجزة إلهية، كان صعب جدا الخروج من الحصار اللي على غزة، راحوا منطقة اسمها بيت حصور جنب بيت لحم، مكان ميلاد ربنا يسوع. أنا زرتهم لما رحت الأراضي المقدسة ووروني البيلدينج أو العمارة اللي هم ساكنين فيها، وقالوا لي شايف الأرض الفاضية اللي قدام دي؟ قلت لهم إيه الأرض دي؟ قالوا لي الأرض ده الموقع اللي هزم داود فيه جليات الجبار. وكأن الرب كان بينقلهم من ضغوط ومن تشرد ومن أماكن صعبة لمكان داود، حيث صنع الرب نصرة حقيقية. بعد كده ضاق عليهم المكان برضه وضاقت كل حاجة، وبعدين انتقلوا من بيت حصور لأستراليا، وفضلوا مع الكرمة علشان نصلي لأجلهم. عن طريق صلاتنا مع الكرمة لقوا بيوت، وجدوا وظائف جديدة. لما زرتهم الابنة التحقت بكلية بالبايبل كوليدج في بيت لحم، ووريتني أولادها، قالت لي الأولاد دول ثمرت صلاتنا معاكم في الكرمة، لأن أنا ما كنتش بخلف لسنين. فعاوز أقول لك النهاردة وإحنا بنقدم للكرمة، أنت بتقدم لعمل متكاثر، بتنقل عائلات من تحت الضغط للبركة، بتنقل عائلات من ضيق لم يكن مسلم منذ ابتداء الخليقة إلى الرحب. مد إيدينا في العمل ونبارك عمل الرب غير اختبارات الشفاء الغير محدودة.
1: مين مبارك اسم الرب. شكرا لك يا أسيس. كمان مع بعض النهاردة ليلة مجيدة، وبعت لنا طلبات الصلاة، وهنصلي النهاردة لأجل كل سيدة وكل أم موجودة قدامنا على الشاشة. أمين. تفضل أخ بيتر.

0: دي وجد وجد شديدا مستحيل.
1: هاليلويا
2: هاليلويا
3: كلمة
2: شكرا
3: هاليلويا مبارك اسم الرب. وقت التسبيح رائع ونرجع ونكمل تاني تسبيح بعد شوية بعد ما نسمع طلبات صلواتكم لأجل كل أم بتسمعنا النهاردة ولأجل أولادها ولأجل أولادنا في اسم المسيح يكون وقت رائع.
0: أكتب.
3: طيب أقول لكم اللي بيحصل زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. نشكر ربنا في ماتش وصل ل 12,000 ألف وألف وعشر يعني 12,000 دلوقتي مين يقدر يوصلهم 15 و20 و30 50. عارفين احنا المعدل المفروض نمشي بيه عشان نقفل عيد الحصاد في الوقت المطلوب ويكون سددنا الاحتياج المفروض كل يوم حوالي 80,000 او 78,000 او تقريبا 80,000 كل يوم عشان نقدر نقفل في الوقت المطلوب مننا. ليه كل الكلام ده؟ علشان الاشتراكات الشهريه قليله مش مكفيه. الاشتراكات الشهريه تقريبا نص الاحتياج. فانا عشان كده بطلب ابطال وبطلات من فضلك كون شريك شهري. كوني شريك شهريه. 30 دولار في الشهر مش هتعور الميزانيه بتاعتك صدقيني صدقني. من فضلك قول لاولادك اشترك في قناه الكارما ب 20 دولار في الشهر. 20 دولار مش هتجيب سندوتش مش هتجيب وجبه. 20 دولار في الشهر في الشهر انا بقولش كوبايتين قهوه
4: بس كده
3: ما تجيبش وجبه. لو طلعت انت واحد تاكل بره استحاله.
4: لا
3: استحالة. ده, ده, ده الواحد تكلفته لما بيطلع برا 50-60 دولار مثلا لما بيروح مطعم ولا حاجة. فأنا بشجعك
1: ثلاثة جالون
3: جاز ب20 دولار حقيقي
0: في.
3: فأنا بشجعك وبشجعك هرجع عليك يا أستاذ أليكس بعد دقيقة. فأنا بشجعك كون شريك شهري. كوني شريكة شهرية. قول لإبنك قول لبنتك قول لإخواتك قول لأهلك كونوا شركاء شهريين في قناة الكرم من فضلكم. وبشكر رب لأنه بالفعل أنا شفت أول شريكة شهرية النهاردة قدمت 30 دولار من كاليفورنيا.
0: هللويا.
3: أونلاين. مبارك اسم الرب. أمين. لكل شريك شهري ولكل شريكة شهرية جديدة أو بتزود الاشتراك بتاعها هيروح لها ميداليتين بالميداليات بالشعار بتاعنا يا أسيس أليكس. الشعار بتاعنا في عيد الحصاد ده بيقول ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. عارفين أنا بحب وأنا قلت لكم الكلام ده وتكون يدك معي تكون إيد ربنا معايا وحضوره معايا طول اليوم. أخونا المخرج كده طلع لنا لو بعد إذنك تقدر تطلع لنا الميداليات دي. دي ميداليات مذهبه هتطلع قدامكم على الشاشه بس فيها سر هوريه لكم دلوقتي. الشعار بتاعنا بيقول ايه؟ ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر. بص كده في الناحيه اليمين فيها الايه، الناحيه الشمال فيها اللوجو وفيها اسم قناه الكارما وفيها كيو ار كود. الكيو ار كود ده عارفين ليه؟
4: تبرع.
3: الميداليه دي لا مش بس مش تبرع بس لكن هقول لك ليه يا اخت سلوى. الميداليه دي هتكون معاك كل يوم كل يوم في مفاتيحك. الكيو ار كود ده لما تعمل له سكان بالتليفون ان شاء الله كل يوم تقدر تبعت طلبه صلاتك للكارما كل يوم.
0: هللويا.
3: كل يوم هتفتح وتلاقي شكرا لانك انت اخذت الهديه بتاعت قناه الكارما نقدر نصلي لك لايه النهارده على طول تلاقي قدامك. فانت في مكان الصعب في مشكله في عندك مرض عندك غيره غيره وحاطين 11 كاتيجوري ممكن نصلي لك لاجلهم وبيروحوا كلاسيفايد اوتوماتيك وبيروحوا على ورك فلو وبيروحوا على ناس يصلوا معاك طول الوقت. وبعد كده دي اول ما تفتح على طول هيقول لك نقدر انت اخبارك النهارده اول ما تفتح كده تلاقي وش سعيد ووش مش سعيد فبيقول لك ايه. فانت لو هتقول انا مبسوط اشكر ربنا او عندي طلبة صلاة فيروح قايل لك طب نقدر نصلي لك ليه النهاردة. وبعدين بيسأل اسئلة تاني بيقول لك طب تحب تشترك معنا في ايه تحب

0: لما يسألك عن الصلاة تحب تعرف أكثر عن قناة الكارما، تحب تشترك، تحب تفولنتير، تحب whatever، فدي هتروح ميدالية بالميزة اللي فيها بالأوتوميتد. طبعا نشكر ربنا لأجل الـ AI والأجل التكنولوجيا، وإحنا عندنا فريق رائع بنقدر نستخدم التكنولوجيا بأحسن ما يكون، فدي هيكون ميزة رائعة. ومش بس الميدالية دي، احنا في دماغنا يعني الرب مدين لمعدن
1: معدن
0: ومطلية ذهب،
2: شكلية ذهب
0: ومطلية ذهب، مطلي جولد بليتد، يعني طالب من الشركة يعملها لنا جولد بليتد، وتبقى ومطلية بحاجة ما عارفش اسمها اويل ايه كده، ما تصديش طبعا، ده مش هتصدي المفروض في اسم يسوع، تبقى معاك طول الوقت. فيها الصلوة بتاعتي، الصلوة بتاعتي عبيس انت تقراها، وفي نفس الوقت تسكان الكيو ار كود ان شاء الله 100 مره ان شاء الله كل يوم. واحنا اول ما بتسكان طبعا بيجي لك بعد كده، بعد ما بيطلب تلبس صلاتك بيطلب اسمك الفيرست نيم واللاست نيم والايميل والتليفون، علشان البيانات بتاعتك دي بتبقى موجوده، فلما تطلب تلبس صلاه تاني يبقى عندنا تلبس الصلاه الاولى والثانيه والثالثه والخامسه والعاشره، وبعدين يسالك ويقول لك طب تحب تشهد عن عمل ربنا في حياتك، كل ده موجود، وتقدر تصور فيديو تبعته لنا تشهد عن عمل ربنا في حياتك، كل ده في الميداليه دي. يس، والحلو بقى انه كل اشتراك شهري هيروح لك مش ميداليه واحده، هيروح لك ميداليتين ليك انت واللي تحب تقدمه له، شريك حياتك، شريكة حياتك. دي 911 هيكون فريق من الكارما،
1: تجد على طول ده،
0: تطلب على طول
2: مباشر،
0: هبعت لكم
1: 24 ساعه
0: 24 ساعه وعلى فكره يبقى 24 ساعه، لان احنا مظبطينه ان بعد ما تبعت الطلبه بكام دقيقه هيبقى في تواصل، حد هيتصل بيك سواء كان بالتليفون يوصلك تكست مسج، لو انترناشونالز بنظبط بحيث ان يكون الرسائل تبقى على الواتساب عشان ما يكلفكوش كتير، للانترناشونالز اللي جوه امريكا هنا ممكن هيروح لك من رقم تليفون بتاع الكارما اللي بيشتغل بالتكست مسج، بيطلع قدام حضراتكم الوقت التاني اللي هو اخره اصفار اللي هو 877، هيكون بيبعت لكم منه الارقام او بالايميل كمان. فحقيقي احنا طول الوقت بنفكر في حاجات ازاي نانهانس، ازاي نطور الخدمه، ازاي نعمل حاجات اكتر، ازاي نكون بركه ليك ولبيتك ولاولادك ولاولادك، فانت تكون كمان بركه معانا. فهرجع لك يا استاذ اليكس لان كنت عايز تشارك معانا، بس دلوقتي كل تقدمه شهريه، انا النهارده نفسي يكون عندنا 50 تقدمه شهريه جديده نقدر او تزود الاشتراك بتاعك. يعني لو حضرتك بتقدمي $50 تقدر تقول انا خليهم 70 النهارده، خليهم 100 النهارده. ده العمل اللي بتعمل في المكان ده جبار، وما بيطلبش فلوس من الناس، يعني اللي بتخدمهم قناه الكارما ملايين ملايين، لكن اللي بيقدموا اشتراك شهري 1000 وشويه 1200 1300 شخص. وليه ثابتين؟ لانه للاسف في ناس بتتقدم في العمر وناس بترحل، ففي ناس بتيجي جديده، بس في ناس تاني بردك ظروفها بتتغير، ما بتقدرش، بتقلل الدونيشن، بيحصل لها ظروف بتنتقل. لكن علشان كده احنا واقفين في المنطقه دي، لسه في ناس بتخش وفي ناس بتخرج، في ناس بتخش، فاحنا عايزين النهارده اعداد كبيره جديده، عايزين نقدر يكون في 50. وصلنا واحد النهارده، اخت مباركه من كاليفورنيا، انا لسه مش شايف ارقام تانيه دخلت. فانا اشجعك كل اشتراك شهري جديد او كل زياده في الاشتراك الشهري هيوصلك ميداليتين من قناه الكارما، من ميداليات المذهبه اللي طلعت في علبه فخمه، هتوصلك زي ما اخونا المخرج بيورينا من وقت للتاني الميداليه والعلبه بتاعتها، وكمان لو تورينا العلبه هديه فخمه تقدر تقدمها لحد، يعني واحده ليك وواحده تقدمها لحد هديه، وفيها الورقه بالكيو ار كود، والكيو ار كود محفور على الميداليه المذهبه كمان، علشان تبقى معاك 911 والتليفون الذكي بتاعك تحطه قدام الميداليه تسكان وتبعت تلبس صلاتك في في في دقيقه، يكون في ناس بيصلوا معاك طول الوقت.
1: واو،
0: مبارك اسم الرب. امين. ولاي اشتراك في قناه الكارما واي تقدمه في قناه الكارما $50 او اكتر برضك هروح لك الميداليه هي، والاي تقدمه $200 او اكتر هيكون في سحب كمان حاجه اضافيه لكل اللي فات ده، هيكون في سحب في اخر عيد الحصاد على ايفون جديد، هيكون هو مقدم لقناه الكارما، هيكون من نصيب واحد من حضراتكم. حاجات جميله، احنا مش بندي عشان هدايا لكن بس تشجيع، احنا فرحانين واكسايتد ان نقدر نساعد شعب الرب ونساعدك ونساعدك انك تقف على رجليك في المصاعب في الوقت الصعب، نقف معاكي ونقف معاك ونصلي معاك احنا اكسايتد ان عندنا فريق جبار، فريق حلو.

0: وفي قناة الكارما بيحب كل واحد فيكم وبيحب كل واحدة فيكم وبيحب إخواتنا المسلمين وإخواتنا اللي من 39 دولة بيدرسوا الكتاب المقدس نقدر نوصل لهم برسالة المسيح وإكسايتد إن يكون عندنا لغات مختلفة نقدر بيها نوصل رسالة المسيح. الرب اللي بيعمله في المكان ده جبار وما أنا صنعه معك رهيب يقول الرب ويبقى معاك رهيب أنت كمان ومعاك رهيبة. هنسمع ونتكلم مع الأساس أليكس بس وإحنا بنسمع وبنقول طلبات الصلاة يلا بينا ندي ونعمل بذرة النهاردة في عمل الرب في قناة الكرمة. تفضل يا سيس.
1: وإحنا في عيد من أحلى الأعياد اللي هو عيد الأم أو عيد الأسرة بعض تأملات عن القديسة العذراء مريم اللي هي الأم الأولى والأم القديسة الحقيقية ده لينا إحنا كرجال وكنساء. في لوقا واحد بيقول كده في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة وعذراء مخطوبة ودخل الملاك وقال لها أو رسالة يسوع دايما بتبدأ بالنعمة المنعم عليها الرب معك. النعمة اللي احنا بندور عليها فين؟ فإن الرب معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. مباركة أنت في النساء بس النعمة ليها شقين. النعمة مش أنا بس اللي باخد لكن مغبوط هو العطاء أكتر من الأخذ. فبيقول كده لما رأته اضطربت من كلامه وقالت ما عسى أن تكون هذه التحية. قال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأني قد وجدت نعمة من الله. هذه النعمة اللي احنا بناخدها كل واحد بيقول كده كتاب الناموس بموسى أعطي لكن النعمة والحق بيسوع المسيح قد صار. ايه معنى النعمة؟ معنى النعمة ان يسوع يتولد فينا. النعمة الحقيقية ان هي ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. احنا اللي قدمنا حياتنا ليسوع وكل واحد بيشاهدنا على الشاشة قدم حياته ليسوع. ينبغي ان يقدم يسوع الى العالم اجمع لاتمام الوصية العظمى اذهبوا الى العالم اجمع كرزوا بالانجيل للخريقة كلها ووعد ان ايات تتبع المؤمنين. فيسوع مش بيتولد بس علشان يفضل في مكان واحد او في هيكل واحد لكن بيقول كده هذا يكون عظيما ابن العلي يدعى ويعطيها الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. اللي احنا بنعمله النهاردة والحاجات الجميلة اللي كلمنا عنها أخونا الحبيب صامويل دوان عشان إيه؟ لا يكون لملك يسوع نهاية. هو ده يسوع المولود من المؤمنين الحقيقيين. ليتك تباركني. هتباركني بإيه؟ إن أنا هوصل يسوع للآخرين تكون يدك علي. جت يد الملاك وانسكب الروح القدس ليه؟ عشان لا يكون لملك يسوع نهاية ويملك على بيوت جديدة. وأيضا بيقول الكتاب يمكن في ناس بيقولك طب أنا يعني إزاي يولد يسوع مني وإزاي أقدر أوصل يسوع المولود للعالم أجمع. يمكن بتقول معيش فلوس مش قادر أقدم حاجة. أطلب قوة من الروح القدس. احنا مش بنقدم بزواتنا ولا بقدرتنا لكن الوعد يحل عليك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. اسأل روح الله. روح الله يرشد النهاردة نفوس لعطاء مبارك. وانت بتطيع روح الله بيقول كده الكتاب على فكرة يسوع قبل ما يتولد انت هتكوني مبشرة وهيصل الخبر هو ده الإصابات نسيبتك حبلى بابن في شيخوختها وفي الشهر السادس تكون المدعو عاق. يعني يسوع بيغير الأوضاع قبل حتى ما يجي. مجرد شهوتك انك تقول له يا رب ها أنا ذا يا رب افعل بي ما تشاء يجعل يسوع يتكلم إلى النفوس حتى قبل أن يولد من العذراء لأنه دي رغبة الله أنه يظهر نعمته. لاحظ أنه قديسة العذراء مريم كانت في بداية شبابها وصار في شيخوختها ولكن شايف الرب النهاردة عاوز يعمل معجزات في كل بيت من الشيخوخة للشباب. يمكن تقول أنا كبرت وعجزت لكن الرب هيغير الشيخوخة زي كالب بن يافنة وهو في الثمانين قادر على امتلاكها. فالرب النهاردة عاوز إذا كنا هيكل الله وروح الله يسكن فينا روح الله عاوز ينتشر وعاوز يسكب الرسالة في كل مكان لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك.

0: النهاردة كل اللي أنا بطلبه منك بس قل له يا رب أنت عاوز تقول إيه بالروح القدس قدام الرسالة اللي بتوصل بالاي اي والعالم أجمع. ده فرح فعلا لا ينطق به ومجيد إن إحنا شايفين أفكار إزاي قناة الكارما وكل بيشتغلوا فيها بيوصلوا الرسالة بكل لغة وبكل أسلوب و24 ساعة 7 أيام في الأسبوع خط مفتوح للصلاة والتواصل معاكم. أسرع، أنا كنت طبيب بشري يعني، لكن من خلال خبرتي مع قناة الكارما أسرع أسلوب وطريق للشفاء بيوصل. أخت شابة من شركاء الكارما من كم يوم بتقول أنا عندي حاجة اسمها بوليسيستيك أوفريز اللي هو يعني أكياس على المبايض، عاملة لها ألم شديد وعاملة لها نزيف ومأثرة عليها في كل حاجة، فبتقول لي يعني نصلي ونطلب الرب. أنا رايحة أعمل أشعات وإنفستيجيشنز وأشوف بعد الصلاة يحصل إيه. راحت بعد ما صلينا وطلبنا الرب قالت فري، مفيش ولا سيست واحد موجود، مفيش ولا كيس واحد موجود. احنا كأطباء ممكن الطبيب يقول لك احتمال انك تخف او يفضل معاك او لمؤاخذة ممكن يعمل كانسر او يعمل، لكن عاوز اقول لك ان الرب في قناة الكارما كل يوم بنشوف ايات وعجائب هذه عددها. لما كنت مع الاخت سلوى في برنامج اطلبه تجده وفي شهر رمضان ناس واحد بيتصل من الخلفية الاخرى بيقول انا صمت وصليت وحاولت كل حاجة بس اوصل للرب ازاي، لو فاكر اخت سلوى اوصل للرب مش قادر اوصل لله بكل مجهوداتي. ممكن تقولولي ازاي اوصل له؟ العالم بيصرخ وبيتدور جوعا الى كلمة الله حوالينا، تعال نمد ايدينا في العمل. ومجرد ما شرحت له طريق الخلاص ببساطة وطلبت منه يصلي يفتح قلبه للرب اميديتي على طول صلى وفرح وبقى يتابع البرامج والتلمذة. عاوز اقول انه اللي انت مش قادر تعمله في الجسد الرب يعمله فيك بالروح القدس. وقامت مريم يعني بسرعة يقول ذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا. مش عاوزين فعلا لا نؤجل عمل الرب الى الغد لانه لا نعلم قد يصادفنا الشر. نذهب بسرعة ونشترك في عمل الرب. طيب ليه اشترك في عمل الرب بالسرعة دي؟ مفيش اسرع طريق للوصول لابنك والبنتي والجنين اللي لسه ما اتولدش انه يفهم يسوع ويدرك يسوع الا بعمل الروح القدس. عشان كده واحنا بنسمع صوت الروح الله النهاردة مش هيستنى يوحنا لما يبقى اضلت او يكبر في السن وبعدين هنقدم له الرسالة وهنقول له ده في يسوع جه واتصلب ومات وقام لأجلك هل تقبل هذا الإيمان، لكن أجنة هتتولد قبل زي أرمية كده وهو في بطن أمه قبل ما يتصور وقبل ما يخرج الحياة بيقول له عرفتك باسمك أنت لي. الرب عاوز يولد أجنة جديدة النهاردة وبعملك واشتراكك في الكارما. في حاجة بتمشي في الأجواء بس أنا بغلط الفكرة دي لأني سمعتها عدة مرات، في ناس يقول لك يعني ايه لا القنوات الفضائية دي بيروحوا للشركات الكبيرة زي فورد وشوفرليه وشركات الأعمال الكبيرة في أمريكا وبيطلبوا ملايين وتسلا وبياخدوا الملايين، بس الشركات دي بتقول لهم لازم تثبتوا انه في ناس بتتبرع عشان نعرف انكم حقيقيين. الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة.
1: مين اللي قال الكلام ده يا سيس؟
0: سمعت انا بقول لك اللي بسمعه يعني
1: يا ريت لو تعرف طريق قول لنا.
0: فمش عاوزك تكون سمع اشاعات وكلام غلط بيوصل للناس، لكن عاوزين نكون في الروح. القناه ليس ليها وسيله للدعم
1: والا ما كناش نعمل
0: الشركين الوحيدين، وما تسمعش الاشاعات والكلام الغلط اللي بتطلع.
1: شكرا لك يا استاذ أليكس، ربي يباركك. حبقنا زي ما حضراتكم شايفين يا ريت كنا ما كانش الواحد يقعد 7 ساعات كل 8 ساعات كل يوم. انا بشجعكم احبانا نكون شركاء في الكارما. اخر تقدمة انا شايفها وقفت قدام حضراتكم مستنيين حد يغيرها، لما نشوف الارقام وقفت كده يبقى في حد الرب بيتكلم ليه يغير الارقام دي. مين هيكون شريك شهري؟ مين هيكون شريك؟ عندنا 12,000 ماتشنج فوند، ونفسي في الدقائق الجايه والاخت سالو بتتكلم تكون بتشجع ونكون بنتشجع ونقدم. مين يقدر يقدم عليهم 8؟ مين يقدر يقدم عليهم 10؟ مين يقدر يقدم عليهم 1,000, 2,000, 3؟ انا بشجعكم احباء النهارده يوم بركه. هرجع للاخت سالو ونتكلم مع بعض بس وصلت

جاتني رسالة هقراها وإن شاء الله يفتح التليفون هقراها لكم أهي. أنا واحد من متبرعين قناة الكارما، عايز قبل ما أقول إني بتبرع أوضح ليه أنا بعمل كده. أنا عايش في منطقة مع عائلتي ما فيش فيها كنيسة خالص، وكانت قناة الكارما بالنسبة لي

الرب. عاوز اقول لك تعالى النهاردة لو بصيت لايديك وبصيت للثروة اللي حواليك. مرة اخت كده مؤمنة بتقول لي أسيس أليكس الذهب بتاعي يعادل 100,000 دولار, كله راح في حلقة من الحلقات من بوسطن, لكن أنا بالإيمان بدي عن كل الصيغة اللي راحت 100,000 دولار بقدم في عمل الرب في الكرمة 10,000, وعندي ثقة في أمانة الرب الأمين في القليل يقيم على الكثير. بأمانة أنا بكلم ناس عندها حاجات ضاعت, أصول ضاعت, ثروات ضاعت, ثروات اتنهبت واتسلبت, لكن بالإيمان قدموا في عمل الرب. تاني يوم قالت لي لقيتها مخفية في البيت في مكان ما كنتش أتصور هو فين. أنا بنادي على اللي عنده التعويض, على إله كل عطية, وهو بيكلم نفوس معينة. بيقول بولس كده, من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة المسيح. يمكن هتقول السنة طالعة معايا بالخسارة والدنيا مش نافعة, لكن عاوز أقول لك الرب عنده وعود جديدة, عنده الغنى والكرامة, قنية فاخرة وحظ. إله التعويضات النهاردة عاوز يفتح السماء مش بس على اللي بيكسبوا واللي بيعملوا فلوس, لكن اللي خسروا كمان, والذين لم يتبقى معهم شيء. لكن الرب قوتنا, بيعيد المسلوب وبيفتح أبواب جديدة, لأنه أمام الحروب اللي حصلة والاقتصاد, أغنى دول يمكن تكون بتشتغل في دولة غنية والدولة مشت معظم الناس اللي فيها لأنه الاقتصاد خرب والبترول اتحرق وما فيش. لكن عاوز أقول لك الرب النهاردة بيكلم الخسرانين والفشلانين, أقول لك الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. تعال غير أرضك, تعال غير خسارتك وغير فشلك وادخل يا ابني اعمل الآن في كرمي. الرب بيقدم هذه الدعوة. العمل في كرم الرب على فكرة اللي بيتغير من عمله لعمل كرم الرب, يقول لك أصل العمل وانت بتشتغل في الكرمة ده حواليه سياج, لا يقتحم شيطان ولا يقتحم عدو ولا يقتحم خسارة. طب يعني هعمل في كرم الرب من خلال توصيل كلمة الرب. طب لما تعمل في الكرمة ايه البركة التانية؟ يقول لك عارف ده في معصرة, المعصرة دي اللي يدخلها عدو ولا حد يعرف يسرقها, دي معصرة, معصرة الزيت هتاكل منها وهتشرب منها. اوعى تفتكر الرب بيقول الفاعل مستحق اجره, لا تقم ثورا دارسا, لكن كل واحد النهاردة بيجعل اجرتي عند الرب الهي, يقول لك كمان عليك حراسة, هتجد المعونة. الكرم يعطي ثمره في اوانه, والرجل اللي هو مغروس كلمة على كلمة الله على مجاري المياه هتعطي الشجرة المغروسة على مجاري المياه. انقل شجرتك من مكان العالم اللي بيقول عنه الكتاب العالم يحترق وكل الأشياء التي تفنى فيه. أنا بتنقل النهاردة وباخد نقلة صحية من العالم المحترق الذي يفنى, بما أن كل هذه تفنى محترقة بالنار. أي أناس قل له يا رب أنا بنقل ثروتي من المحروق والخسران والفشلان وبدخل أعمل في كرمك. كرم الرب ما فيهوش خسارة يا جماعة. ها ليه؟ لأنه الخسارة بس للي بيزرع على الحجر, اللي بيزرع على الطريق, لكن اللي بيزرع في أرض الرب يعني اللي احنا بنزرعه في العالم دول السوق, شوف الماركت كل يوم تعلى وتخسر يقول لك بلايين, يجي لك التقرير. سوري أنا بكلم ناس بعرفها كويس, يقول لك جالي تقرير عن الريتايرمنت أو الفلوس اللي أنا محوشها علشان المستقبل قدام بجد بسبب الأوضاع الاقتصادية, يقول لك خسرت 30,000 وخسرت 40,000. طب ما في إله الريتايرمنت اللي هو يقدر يخليك في الشيخوخة مسمرا زي شعب نون وكلب ابن يافنة وتكون قادر على امتلاك, مش بس انك تغطي مصاريفك, لا ده انت تكسب حاجات جديدة. إله الريتايرمنت, انا عارف انه في ناس حوالينا جالهم تقارير في الريتايرمنت وبينفست في الماركت وحاطين الاستثمار كلهم في السوق الواقع اللي بيقع كل يوم وكده. تبص على التلفزيون الماركت احمر كل يوم والاحمر عمال ينزل ينزل. طب ما في ماركت تاني بتاعت المرأة الفاضلة اللي بيقول عنها تجارتها في السفن كسفن التاجر,

0: تاجر فين؟ في كرم الرب. الأرض الجيدة ما تخسرش أبدا، فيها ثمر 30 و60 و100. ياللي خسران فلوسك في الماركت، ياللي دخلت مشاريع وخسرت وحاطط عمال تسقف إيد على إيد، أنا بدعوك للاستثمار في الأرض الجيدة، الأرض التي ليس فيها خسارة وليس فيها ريسك. ولا الرب قال لك احتمال في يوم هتاخد 30، اليوم ممكن يعني 30 دي تنزل تبقى 10 أو تحت الصفر لو التجارة ما نفعتش. أنا عاوز أقول لك تجارتها كسفن التاجر، لأن كلمة الله لا ترجع إليه. غير غير اتجاهك وغير مخك من الحسابات اللي بتخسر، الحسابات العالم يمضي وشهواته، أما الذي يصنع مشيئة الرب يثبت إلى الأبد. أنا كنتش محضر الكلام ده ولا عارفه، بس عارف أن الرب بيرسله لناس بتحاول تستثمر في هذا العالم، بس كل يوم بتجيلك آخر الشهر الاستيتمنت خسرانة. حول حول مكاسبك في الرب، لأنه فيه النعم والأمين. أمين. لمجد الله بواسطتك.
1: أمين يا سيس أليكس. أمين. مبارك اسم الرب. أو هنكمل نصلي لأجل كل طلبة صلاة. فيه كمان تقدمة $100 من أخت من كاليفورنيا، محتاجة من فضلك صلاة من أجل الرسالة، بتقول كده: من أجل ابني وابنتي يعرفوا الرب، تاهوا في العالم، ومحتاجة صلاة لأجل شغل زوجي. محتاجة صلاة من الأسيس أليكس. وبتأكد وبتقول أنا مؤمنة بوعد الرب اللي في مرقس 24 اللي بيقول: ذلك أقول لكم، كل ما تطلبونه حينما تصلون فإنما إنكم تنالوه فيكون لكم. فمحتاجة صلاة وفي تقدمة معاها $100. رب يباركك ويستخدمك أختنا الغالية.
0: نرفع الصلاة رب لأجل أختنا الغالية. بنشكرك لأنه في نفوس بتسمع رب وبتستجيب ليك وبتقدم يمكن بحسب الطاقة وفوق الطاقة، لكن أختي الرب كلماته لا ترجع إليه فارغة، لكن بيقولك ثقي أنا هو لا تخافي. برغم كل الحروب اللي على الابن والابنة، لكن بقوة الله محروسون لخلاص، مستعد أن يستعلن. إله الأمانة الذي ليس بظلم حتى أنسى تعب المحبة، أنت تكافئها رب في خلاص الابن والابنة. أيضا يا رب فتح باب عمل جديد للزوج الآن، واثق يا رب أنه لا عوز لمتقيه. والأشبال احتاجت وجعت، أما طالب الرب لم يعوزهم شيء من الخير. هذا هو وعدك يا رب، المر ويروى. كل واحد بيشترك في عملك يا رب وبيقدم كوب ماء بارد باسم الرب اللي هو كأس الخلاص، أتناول من يديها. نعم يا رب نشكرك، لأن كل كأس خلاص يصاحبه شكر، يصاحبه عطية، يصاحبه نعمة. افتقد الزوج وكل العائلة وكل العائلات المحتاجة إليك، كل الذين طلبوك استناروا وجههم لم تخجل في اسم يسوع.
1: أمين. مبارك اسم الرب. مبارك اسم الرب. حبقنا خلونا نعمل تايمر ساعة بعد ولا ساعة ونص، ويكون بإذن يسوع الرب بيخلص المبلغ الموجود على
0: خلينا
1: الشاشة.
0: خلينا ساعة بالإيمان كده.
1: احنا بقينا 20,350. خلصهم يا أخت سلوى.
2: أمين.
0: طب نصلي سلوى صغيرة معلش.
1: اتفضل نصلي سلوى صغيرة.
0: يا رب احنا بنحط ايدينا على مبلغ 20,000 يا رب. وبنقول لك لا بقدرتنا ولا بقوتنا، لكن بالإيمان يا رب بنضع هذا المبلغ بين إيديك. الألف بتوصل لمليون شخص، يعني 20,000 ل20 مليون. بلادنا يا رب تتدور جوعا، لأنه الحاجة يا رب والجوع الذي ترسله ليس إلى الخبز، والعطش ليس إلى الماء، لكن الناس تتدور جوعا إلى معرفة الكلمة، لأعرف وقوة قيامته وشركة ألامه، متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب بلادنا فيها حروب كثيرة، بلادنا يا رب أوباء جديدة جاية على العالم وفيروسات، لكن يا رب احنا بنيجي نحتمي في كلامك وفي ملكوتك، ونكون يا رب سامعين عاملين بالكلمة، لا سامعين خادعين أنفسنا. احفظنا من خداع هذا العالم الذي يتقدم إلى الأردى ويتقدم إلى الأسوأ، والخسائر المرضية والخسائر المادية. يا رب يعني لما بشوف نشرة الأخبار ألاقي كله بالأحمر كده، كل الماركتس أحسن شركات وأفضل شركات بتحمر وبتصفر، لكن بشكرك يا رب لأنه أنت فيك النعم والأمين لمجد الله بواسطتنا. يا رب عاوزين 20,000 دي

0: يا
1: فعلا
0: رب
1: تتسدد خلال الساعة، ونقول علينا فاض خيره وشمل العالم كله البركات، لأنه القليل الذي للصديق الذي نقدم منه خير من ثروة أشرار العالم الكثيرين. آمين.
2: أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب. خلينا نرنم، وإحنا بنرنم هنطلب طلبات محددة. أسيس أليكس، ممكن تندع على الأبطال والأخت سلوى اللي يقدروا يقدموا، إحنا 20,000 يعني 20 شخص بألف دولار.
1: 20
2: هو هما 22 ماتش، باقي منه 20,350.
1: أمين.
2: هما 22 ماتش، باقي 20,350. اندع على الأبطال اللي يقدروا يقدموا 1000 و 500
1: بطل يا رب، بألف أو حتى بطلين يا رب، ب10,000. دي مبالغ تافهة كلها يا رب. إحنا سهرانين وعادين مش لأجل حد في أنفسنا، لكن يا رب نقول لك ليس لنا، ليس لنا، لكن لإسمك القدوس يا رب. أعطي المجد في كل الأرض. ممكن واحد يقوم بالمبلغ كله يا رب. أنت عيني الرب تجولان الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحو. أنا واثق يا رب أنه في أتقياء وفي صدقين وفي أغنياء في الروح القدس هيسددوا هذا المبلغ البسيط. نشكرك يا رب مقدما، لأنه فعلا أبطال داود، أبطال ربنا يسوع المسيح اللي دعوتهم وقلت اذهب يا ابني الآن اعمل في كرمي، سنجد يا رب العاملين مع الله. إن احنا فعلا زي بولس وأبولس، نحن أنتم فلاحة الله، أنتم غرس الله، ونحن عاملون مع الله. يا رب احنا بنقبل الانتداب، من ينتدب لعمل الرب ده شرف وده بركة، ان احنا من يدك يا رب وبنقدم هذا المبلغ البسيط من يدك، بتحرك قلوب وبتنخص قلوب وبتكلم نفوس الآن يا رب، لأنك سار على كلمتك لتجريها في العالم كله. آمين.
2: مبارك اسم الرب. آمين آمين.

0: مستحيل.
1: هاليلويا هاليلويا.
0: الليله دي
1: هاليلويا
0: مش ليله تسبيح عادي ولا بنقول لك وعظه ولا بنقول لك خدمه ولا حتى بنمد ايدينا علشان مساعده، لكن احنا هنا عشان بركتك.
1: نعم.
0: واحنا هنا لان روح الله منسكب بقوه.
2: يس.
0: وروح الله عاوز يكلم كل قلب.
2: هاليلويا.
0: والرب قال لي قول لشعبي الوعد ده اللي في عدد 10، اذا ذهبتم الى حرب في ارضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالابواق فتذكرون امام الرب وتخلصون من اعدائكم، وفي يوم فرحكم وفي يوم اعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالابواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا امام الهكم. انا الرب الهكم. عاوز اقول لك وفي هذه السنه ارتفعت السحابه عن مسكن الشهاده فارتحل بنو اسرائيل في رحلاتهم من بريه سيناء فحلت السحابه في بريه فاران اللي هي السعوديه. عاوز اقول لك انه دي اكتر اماكن في العالم كان فيها حروب ومشتعله بالحروب، ولا عاد بترول ينفع ولا عاد ابار بترول. بيقول لك لو البترول ده ما عداش في وقته من مضيق هرمز وفضل متخزن بيفسد، يعني لا ينفع تخزينه ولا ينفع نقله، ولا ذهب اسود ولا ذهب ابيض. انا بكلم كمان كل واحد عندك ده وعد بجد النهارده حلول غير عادي لروح الله. لو عليك حرب نفسية، لو عليك حرب عائلية، عائلات منفصلة بتطلب جمع الشمل، الرب بيقول أي نوع من الحرب، الحرب اللي على أرضك

0: لها طريقة ان احنا نطلع منها. ايه؟ نضرب بالأبواق والهتاف ونشكر رب لأجل أخونا بيتر، أحلى مرنم وأجمل مرنم. شكرا. عمالين نهتف ونسقف وبجد يعني سكيب غير عادي الروح الله النهاردة. لو دخلت قال له طب يعني هتهتف تقول له هي هسقف لك ولا علي صوتك ولا تزغرق؟ في ناس حلوة في الزغريت أنا عارف يعني تحب الزغرت في الترانيم، يعني هتهتف لك على إيه؟ لا، عاوز أقول لك ربنا ما عندوش خداع، لا يشمخ عليه، فحص القلوب والكلى. بقول له عاوز تهتف صحيح هتذكر أمام الرب، عاوز خلاص من أعدائك ده في يوم فرح ويوم أعيادك. أنا فرحان بيك قوي يا رب، أنا يعني عاوز أقول لك أنت أحلى حاجة في دنيتي وأحلى حاجة في الماضي والحاضر، وعمليك كده نقول لك كلام حلو وكلام جميل مش كفاية، لا ده بيقول لك بص في يوم فرحك ويوم عيدك دون تضرب بالأبواق، مش في كلام فارغ كلام في الهوى، لا تضرب بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلاماتكم فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم. أنا عاوز أقول لك النهاردة ليلة نصرة
1: أمين.
0: وليلة غلبة. قل له يا رب أنا هقدم المحرقة والذبيحة، لأن المسيح قدم نفسه لله الاثنين، ذبيحة ومحرقة. يعني ايه؟ مش بس هقعد كده متسلطن اقول يا فترة التسبيح ما حصلتش، ده انتم متعزيين وشوشكم بان عليها الفرح، وشوشنا بان عليها الفرح، لان كل واحد في المكان ده مش بيقدم خدمة بس، لكن بيقدم ايضا في قناة الكارما كشريك عامل. احنا مش بنيجي نقدم برامج، احنا بنيجي نقدم نفوسنا ذبيحة حية مرضية عند الله. مش بنقدم لك خدمة من فراغ، لكن خدمة من أعماق اللي احنا عايشينه وبنقوله، عشان كده بنختبر نصرة وهتاف. الرب النهاردة عاوز يغير الحرب اللي في بيتك والحرب اللي عليك النفسية والروحية والعائلية، بس بيقولك مش هتقعد تسقف لي وتعلي لي صوتك وتزغرت لي، كل ده ما يخلش علي يا حبيبي. أنا عاوز الزغريت والأفراح تكون على محرقات وذبائح تذكارا، بيقول كده هو ايه؟ تذكارا امام الرب الهكم. ده تذكار ليك على فكره، مش لان الرب محتاج لينا في حاجه، لا، لانه لا نحب بالكلام ولا باللسان لكن بالعمل والحق. ان ما كانش الفرح فيه بذل، ما اعتقدش ان اي حد فينا بيروح بيرث داي ولا خطوبه ولا جواز ويحيي العريس ويقول له الف مبروك انا سعيد جدا. ده في ناس بتستلف عشان تجيب هدية وتبين انه هلا عيب، يعني عيب يقول لك داخل ايدك فاضية في الفرح. احنا مش عاوزين ندخل قدام ربنا ايدنا فاضية النهاردة، عاوزين كده نملأ ايدينا، لان ده هيكون تذكار نصرة. بيقول لك لما بيحصل كده بترتفع السحابة عن مسكن الشهادة، يعني وانت بتشهد للرب السحابة هتنقلك مكان جديد، السحابة هتاخدك للإله اللي نتقدم بثقة لعرش نعمته، هننال رحمة، هنجد عونا في حينه. فبقول له يا رب كده أنا عاوز أنتقل من مرحلة الكلام واللسان للذبائح والمحرقات، وهتكون تذكار ليا، هيكون تذكار نصرة، هيكون تذكار فرح، هيكون تذكار إعلان نصرة الله. أنا مؤمن يا رب أن السحابة بترتفع الآن على مساكن كثيرة، سحابة الروح القدس الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع.
1: هاليلويا، مبارك اسم الرب، هاليلويا. رب يباركك يا سيس أليكس. هنرجع نكمل صلاة وتسبيح ليلة مجيدة في اسم يسوع. خليني أقرأ لكم رسالة وصلتني من دكتور القس جون نمور، بيقول الرب معك أخي الغالي صموئيل، تقدمة $1,000 من الأخ نعيم، ضعها لو سمحت على الماتش رجاء الصلاة لأجله والرب يبارككم. أخ نعيم من استراليا، وبالفعل تم تزويد الألف على الماتش بقى 23، فالماتش زاد. نشكر ربنا، وكمان بشكر ربنا لأجل التقديمات اللي بتوصل. بشكر ربنا في كمان طلبت صلاة تاني جاية من أخ بيقدم تقدمة وبيقول رجاء الصلاة من أجل أولاده الاثنين يكونوا بيقربوا للرب والرب يستلمهم بالكامل ويفيد على حياتهم بالبركة والنعمة. أمين.
0: مين.
1: كمان أنا عارف أن في طلبات صلاة جاية، وفي هقول أسماء بسرعة، بصلاة لأجل صموئيل، صلاة من أجل محب، أبو يوسف، سامية، نادر، سامية، سوزان، رانا، عزة، بسيمة، نانسي، وائل. دول بنصلي ونحط كل الأسماء دي قدام الرب النهاردة ونكون بنصلي ليها. وزائد الطلبات اللي جات من الأخ اللي بيقول صلاة لأجل أولاده الاثنين، زائد كل الطلبات اللي جات قبل كده. وكمان في زيادة في اشتراك شهري من فلوريدا.

0: ده من 30 دولار ل 50 دولار مبارك اسم الرب. امين امين مبارك اسم الرب. كده في زياده 20 دولار، في زياده 30 دولار، في 50 دولار، في 100 دولار. شجعكم احبائنا نكون شركاء شهرين. احنا طلبنا 50 دلوقتي في 4، طلبنا النهارده 50 في 4 دلوقتي. مين يقدر يقول انا اكون شريك شهري؟ ان شاء الله يا رب زي ما بنشوف كده ب 20 دولار. بس حط ايدك، عارف، حط رجلك في المكان، حط ايدك في المكان بتاع البركه اللي بيسموها، لما زي ما سمعنا امبارح كان عندنا لايف امبارح الصبح بيقول بيسموا قناه الكارما قناه البركه في كل بيت. يقول لك انت فاتح قناه ايه؟ يقول لك قناه البركه، قناه الكارما، قناه البركه، قناه الكارما. حط ايدك في البركه، حط ايدك، حط رجلك في البركه النهارده واثبت فيها وقول يا رب انا كل شهر هكون عدو في العمل ده واخد بركة حتى لا توسع. فيوصلك مع أي تقدمة شهرية مهما كانت أو أي زيادة، هيوصلك ميداليتين من ميداليات الجميلة المذهبة اللي هتوصل لحضرتك اللي فيها صلاة يعوبيس. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون إيدك معايا وفيد بركتك معايا وتحفظني من الشر، تكون يدك معي وتحفظني من الشر. وبعدين تفتكر كل مرة بتصلي وانت بتسكان الكيو ار كود وانت بتبعت تلبط صلاتك كل يوم وانت بتبعت اختبارك في مكان تصور اختبار في لما تبعت بالكيو ار كود اللي موجود في الميدالية. اخونا المخرج ممكن يطلعها لنا في الميدالية المذهبة دي، هيكون في مكان تقدر تصور وتقول شهادة واختبار، وممكن نزيعه في يوم من الايام على الكارما لو انت عايز كمان. فانا بشجعك هيجي لك ميداليتين مع كل اشتراك شهري جديد او اي زياره، اي زياده في اشتراكك الشهري. امين احبانا، ان شاء الله يا رب تكون قد كده. بس قول انا معاكم، قول انا معاكم. مفيش حد فينا يقدر يقول انا ما عنديش. مفيش حد يقدر يقول ما عنديش. في حد يقدر ينكر
1: لا
0: فضل ربنا؟ في حد يقدر يقول ما اقدرش اقدم 10 دولار في الشهر؟ مش ممكن، مش ممكن. انا عايزك تكون شريك، انا عايزك تكوني شريكه. احنا بنختار ان تفضل قناه الكارما مجانيه مع ان مكلفه كتير. كنا ممكن نعمل بسهوله يا سيس اليكس نقول كل اللي عايز يتفرج على قناه الكارما هذه موجوده على كل موبايل سواء كان اندرويد ولا سواء كان ايفون، تقدر عشان تنزل الابلكيشن ب 20 دولار. كنا ممكن نعمل كده. وادي عندك قنوات 8 تقدر تتفرج عليهم فيديو 24 ساعه، تقدر تسمعهم كراديو في العربيه في البيت وانت نايم على السرير، تقدر تستمتع بحضور الله في حياتك طول الوقت ب 20 دولار.
1: لو 5000 مشاهد ب 20 دولار ادي مليون.
0: لا 100000 يا سيدي.
1: 100000؟
0: طيب
1: خليهم 10000.
0: امين. الرب يتمجد ويبعت اصدقاء ويبعت احباء. بس الفكره ان احنا هنحرم باقي العالم من قناه الكارما. مش كل الناس تقدر تدفع. مين اللي هيدفع في موريتانيا؟ انا بتكلم عن 39 دوله بيدرسوا الكتاب المقدس. تفتكروا لو عملناها بفلوس هيدفعوا؟ ده مجانا، بيدرسوا دراسات لاهوتيه مجانا. واحنا عايزين كده وانت عايز كده، صح؟ مش انت عايز تذهب وتكرز بالانجيل الخليقه كلها؟ مش انت عايز تكون تلميذ للمسيح؟ مش انت عايزه تكوني ابن بنت للمسيح وانت تكون عايز ابن المسيح؟ تعال وتلمس معانا بقى. تقدر تقدم 20 دولار، تقدر تقدم 50 دولار، تقدر حسب مقدرتك. الرب بيشوف ويقدر الفلسين حلوين قوي. بس ما تديش البقشيش لربنا، ها؟ خلي بالك. ادي
1: ده مقدس، ما ينفعش تقدم البقشيش.
0: يعني
1: لازم تطلع المقدس للاوي. يعني بيقول له كده في تثنيه 26 ما تفرغت من تعشير كل عشور محصولك. وبيقول تقول امام الرب قد نزعت المقدس من البيت. ليه؟ عارف العشور دي والتقديمات لو ما راحتش للرب بتروح فين؟ بتروح لعدو الخير. يعني أيام صموئيل لما الشعب قال عاوزين نختار ملك غير الرب، وفي ناس بتدفع كل ثروتها عشان تروح بلد في الخليج أو تروح بلد أفضل وتصدم، يرجع يروح سليم يرجع مريض بالهيباتيتس بالكبد بالحاجات دي لأنه وضع رجائه في الأرض. لكن هنا بيقول له يعني متى نزعت المقدس؟ أعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة، وده كله قناة بتكون به تقوم به حسب كل ما أوصيتك به. بيقول لم أكل منه في حزن ولا أخذت منه في نجاسة. يعني في ناس يعتذر يقول لك أصل إحنا عندنا ظرف وفاة، عندنا ظرف صعب. المقدس ده لو ما راحش للرب بيروح بيقول لهم لأنكم طلبتوا ملك غير الرب اللي هو شاول، دون هياخد فلوسكم وهياخد نسائكم وأولادكم وعشوركم ومقتنياتكم ورد يعني 100 ضعف. اللي مش عاوز تديه للرب بالذوق قال لهم ده هيشغل بناتكم عبيد، أولادكم هيكونوا خدامين تحت رجليه، يا ريت ينفع كمان يلاقوا أكل عيش. قال لهم لا، ده هتيجي على الأوقات هي يعني مش لا هتلاقي تاكل ولا هتلاقي تشرب، لأنك مش راضي تسمع صوت الرب وتدفع العشور بالذوق وتخضع للرب، فيحصل إنه الملك اللي هيستولي عليكم هياكلها شعر وبعر، ولا ياخدها هيشطب عليها خالص. فخلونا كده ايه نستذوق وندي للرب بالذوق، لاننا كلنا بنستفيد من قناة الكرمة، والفعل مستحق اجره. قناة الكرمة فعل مستحق اجره، وبيقول لا تكن ثورا دارسا، لكن لو ظلمنا القناة في الاحتياج بتاعها اخاف على فلوسك، اخاف على بيتك. ليه؟ لانه مش مجانا، ده الارسال اللي احنا قاعدين ده، والكشافات والكهرباء والصوت والصورة كل دقيقة بتعدي بألوف دولارات. يعني ما ينفعش نفضل كده متفرجين ونسقف ونهيص ونقعد ساكتين.
2: والمؤتمرات يا قسيس والاجتماعات اللي طول ايه ده، البث المباشر ده كله اللي بنتفرج عليه.
1: صحيح.
2: طبعا طبعا دي بركات في بيوتنا غير عادية.
1: الكارما فتح بيوت كتير كمان في مصر وهنا في أمريكا.
2: اجتماعات ومؤتمرات، أحلى المؤتمرات وأروع الاجتماعات في كل العالم.
1: أنا لما روحت مصر عشان يسجلوا لي حلقات أحلى من العسل، طعم أفضل طعم في الصوت وفي الصورة والمعاملة بتاعتهم
2: طبعاً.
1: والمحبة بتاعتهم
2: بالظبط،
1: ويعني مزنوقين في مكان صغير وبيقدموا أفضل اللي عندهم.
2: طبعاً.
1: بتروح مصر تلاقي تسجيل، بتروح إنجلترا تلاقي
2: صحيح.
1: تسجيل
2: ده
1: بنروح
2: صحيح.
1: كندا بنلاقي قناة بنلف العالم في أوروبا في أمريكا. الكارما موجودة في كل حتة يا جماعة،
2: وإحنا سايقين وإحنا بنتحرك
1: بالظبط.
2: تلاقي الترانيم شغالة، تلاقي الاجتماعات النهاردة وأنا جاية الاجتماعات شغالة، الوعظ شغال. أقول إيه العز ده،
1: مجد.
2: زي الترنيمة اللي بتقول ده العز اللي أنا فيه. والقلب اللي انت مليه يشهد لك عن أفضالك. لا عز، عز بصراحة جدا، يعني يعني مجد الرب مستعلن جدا جدا جدا في الكرمة.
1: أمين.
2: فما حدش يقدر ينكر كده يعني.
0: أمين. أمين. بصوا يا أحبائنا هنطلع بصوا اللي بيحصل، احنا عندنا الماتش وهنعمل مع اي اول تقدمه جايه هنعمل التايمر ساعه زي ما طلب الاساس اليكس. بس اساس اليكس قبل ما نطلع الفصل الصغير ده، ومحتاجين نداء لابطال يقدموا $1,000 $500 عشان نمشي شويه. القعده جميله وحلوه بس احنا ماشيين على مهلينا خالص، فمحتاجين ابطال 20 بطل يقدروا يقدموا $1,000. انت واحد منهم، انت واحده منهم. هنطلع فاصل بسيط جدا.
1: قبل الفاصل بس اقول كلمه.
0: اتفضل.
1: الرب بيدي التساؤل، بيقول من ارسل ومن يذهب من اجلنا. فانا واثق انه في ناس بتستجيب للارساليه وبتكمل المبلغ البسيط اللي باقي وتقول ها انا زي يا رب ارسلني في قناه الكرمه، لانه بامانه كل يوم بنشوف ثمار. مره كده اخت بتتصل من لندن بتقول في بداية البرنامج أنا عاوز أقول 10 معجزات. أخت في مصر كان عندها الجلطة في رجلها ومش قادرة تقوم، والجلطة منتشرة والرب شفاها بالكامل. أبونا اسمه فلان أصيب بالكورونا، الكورونا المتحور اللي منتشر، والتنفس وقف والحالة كانت مزرية جدا، لكن صلينا ربنا طلعه من العناية المركزة. يا جماعة لما الرب بيقول من أرسل ومن يذهب من أجلنا، إحنا بنزور مستشفيات، بنزور عنايات مركزة، بنزور أمراض مستعصية. بتقول الأمراض النفسية اللي جاتني الرب بعد ما اتسلب مني كل شيء واتهموني بالجنون واتهموني بكذا، الرب اداني عقل جديد ونفسية جديدة. كم يعني مش هنلاقي مكان نقدر نستثمر فيه في الخلاص والشفاء والحرية من الشياطين والحرية من قيود إبليس. الريورد أو المكافأة دي مش بتيجي لحد فينا، لكن بتيجي لنا كلنا، لأنه الرب لما بيكافئ بيقول كده إيه، اللي بيزرع بالشح بالشح يحصد، لكن وإحنا بنزرع بالسخاء كلنا بنحصد، لأن إحنا كلنا جسد واحد، جسد المسيح. يقول ينمو كل الجسد مقترنا معا بمؤازرة كل مفصل. الخدمة اللي انت بتقدمها دي اسمها

0: ايه؟ مؤازرة لجسد المسيح المنتشر في العالم أجمع علشان نكرز بالإنجيل للخليقة. الرب ما قالش لتلميذ واحد يذهب، لكن طلب من الكنيسة كلها وطلب مننا كتلاميذ وكأبناء للرب اذهبوا. ما قالش لصمويل لوحده يذهب، ولا للكرمة واحدة، ولا لي أنا، لكن اذهبوا. فتعالى نذهب بقوة الروح القدس ونكتذب النفوس للملكوت، لأنه الأيام دي لا ينفع فيها بترول الخليج، ولا ينفع فيها أمريكا ولا أستراليا ولا أي حاجة، والدنيا بتغلى وبتزيد تعب. ملناش غيره يا رب، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. دي عنده أوقات الفرج، إحنا بنتوب وبنرجع مش بس عن خطايانا، لكن عن تقصيرنا في تقديم عشورنا وتقدمتنا، لأنه إحنا بنرجع لله. ارجعوا إلي أرجع إليكم، يقول لكي تأتي أوقات الفرج من عند الرب. مش هنرجع بكلام حلو ولا هنرجع بنفسية فقط، لكن اكرم الرب من مالك ومن عشورك ومن عطاياك. لأن لما بيقول تكرم الرب بيقول لكي تفيض خزائنك، الكفاية فإنه بيحصل مع الرب إلهنا تقدمة. لكن بيقول ليس أحد الحاجة اللي انت بتتركها بدل ما العالم يخطفها منك، بيت أو حقول، أب أو أخت أو أم أو أي حاجة، اللي بيترك شيء لأجل الرب الوعد يأخذ 100 ضعف. ومفيش بنك في العالم ومفيش أي حاجة بتقدم ليها، لكن اللي في العالم بيضيع واللي في العالم بيخسر، واللي عند الرب يتكاثر ويفيض 100 ضعف.
1: أمين أمين أمين. أحبنا مع أول تقدمة هيبقى في 60 دقيقة، احنا بقى لنا 2 ساعة وأكتر من 2 ساعة ونص على الهواء، وبقى لنا حوالي ساعة ولا ساعة وربع تاني ولا حاجة زي كده، وعايزين نخلص الحلقة بتاعتنا. فاحنا محتاجين 20 بطل يقدر يقدم $1,000 أو حتى $500. خلونا أحبنا نتسابق في الدقائق اللي جاية. خلينا نشوف كليب صغير وشوفوا إيه اللي بيحصل فيه، وبعدين هنسمع فيدباك من أحباء لينا في الكارما، وهنرجع نكمل. ونفسي يكون باقي الحلقة ناري في اسم المسيح. كمل صلاة لحضراتكم، كمل صلاة لأولادكم، كمل صلاة لأجل أمهاتكم، فشاركوا معانا، خلوا ربي يكمل العمل وتوصل الرسالة للعالم كأجمع.
0: أمين.
1: تفضل.
2: الوصول لأهلنا وناسنا برسالة الخلاص في كل مكان كان حلم، ومعاكم الحلم بيتحقق وبنبني الملكوت. من فضلك اسكان الكيو آر كود الموجود قدامك لدعم رسالة الخلاص من خلال قناة الكارما. بيكم من خلالنا صوت ربنا هيفضل موجود.

0: حابة أشكر جداً كل فريق الكارما، كل المعدين، كل القائمين على كل البرامج، ربنا يباركهم ويستخدمهم أكتر وأكتر.
1: أنا بشكر قناة الكارما لأن فعلاً قناة الكارما هي قناة بتوصل لكل بيت وكل شخص في كل مكان في كل زمان، وهي القناة الوحيدة اللي بدأت في البث المباشر لكلمة الله في كل مكان.
2: يعتبر يعني ما فيش غير قناة الكارما أصلاً أنا بتابعها، مش أنا بس، أنا وعيلتي كلنا بنتابع قناة الكارما. أنا ببقى في البيت، مش بقدرش أنزل الكنيسة بسبب ظروفي الصحية أو بسبب ظروف أولادي، لكن بحس إن أنا لما بحضر الاجتماع

0: اجتماع الأحد صباحا، اجتماع الأسيس ناشد، الأسيس سامح موريس، يوم الجمعة. بحس ان انا فعلا الرب بيكلمني في كل حاجة في الاجتماعات دي، وبشكر رب فعلا على القناة دي لان بتقدر توصل لكل بيت.
1: بتفرج على قناة الكرمة برنامج ليك تسبحنا، بيفرق معايا جدا.
2: قناة الكرمة بحب وبستمتع بالرب من خلال الاجتماعات اللي بتذاع مباشر والمؤتمرات، فأنا بتعزى جدا بعدة اجتماعات مباشر بتذاع يوم الأحد وصباحا ومساء.
3: بيفرق معايا قوي الاجتماعات اللي بتتقدم، خصوصا كنت بحضر اجتماع لأبونا مكاري وقص الدبارة. بيبقى سهل عليا ان انا من البيت ان انا اكون بستمتع بالترانيم والتسبيح لو في وقت انا مش قادر انزل فيه.
4: انا بحب اتفرج على قناة الكرمة من ضمن البرامج اللي هي الحاجات البث المباشر، لاني بحس فيها روح الرب بتكون موجودة وربنا بيكلمنا مباشرة كأني موجود في اجتماع، والاجتماع ده بيكون كأني بمثابة ان الرب يكون حاضر في الوسط البيت.
5: انا بحب بصراحة ان انا اتفرج على البث المباشر دايما، بحب اتفرج على يوم الجمعة صباحا في قصر الدبارة، وبرضو بحب اتفرج جدا على كنيسة الرسولية في الشرابية الأسيس لسان. ببارك جدا طبعا بالاجتماعات دي، بتبقى فارقة معايا بشكل شخصي.
6: بحب اتفرج كتير على البرامج البث المباشر بتاعت الكنائس قصر الدبارة والأسباكية، وخاصة لاني انا ظروف شغلي بتبقى صعبة شوية ان انا احضر كل الاجتماعات، فده كأني حاضرة لايف في الاجتماع. كمان بيفرق معايا حصاد الكرمة السنوي، بيفرق جدا معايا.
2: أنا حابب قناة الكرمة تكون بتركز في الأيام اللي جاية عن الكرازة وتعليم الكرازة بصفة عامة لكل المؤمنين.
1: نفسي يكون في برنامج توعية للبنات والأطفال.
3: حابة نكون بنقدم توعية للأم من خلال فكرة إنها تكون بتودي أولادها مدارس الأحد، لأن بيتعلموا كتير قوي من صغرهم وده هيفرق جامد قوي معاهم.
4: مش موجود في قناة الكرمة، وأحب يكون موجود الفترة اللي جاية، إن يكون القناة ليها خدمة للمدمنين، لأن في عدد كتير جدا من الناس مدمنين في مصر وبره مصر. أنا بصلي إن الرب يبعت خدمة لهؤلاء المجتمع، لأني غالي جدا على قلب الرب.
6: فرق معايا يكون في برامج تنزل للشارع أكتر، للناس المهمشة، الناس البعيدة، الناس اللي هي ممكن تكون بعيدة عن الجو الروحي.
5: طبعا أتمنى إنه برامج للشباب تكون كتير، وخصوصا من سن كمان إعدادي وثانوي، محتاجين إن احنا يبقى متقدم لهم رسالة المسيح بطريقة مبسطة إن هي توصل لعقولهم وقلوبهم.
0: أصلي فعلا من قلبي إنه القناة تنتشر في كل العالم، والرب يعمل بيهم حاجات كبيرة جدا يعني.

0: كل من ترك بيوتا
1: أو إخوة أو أخوات
2: أو أبا أو أما
3: أو امرأة أو أولادا
4: أو حقولا من أجل اسمي
0: يأخذ 100 ضعف
1: ويرث الحياة الأبدية.

0: أمين أمين أمين. وقت تسبيح ترنيمة جميلة، كل مرة أتفرج عليها بحبها أكتر، ترنيمة رائعة، بشكر رب جدا. وقبلها كان في فيدباك، وقبلها كان في حاجة الشباب عاملينها صحيح، واخدين ما بين الحقيقة والآي، أخدتوا بالكم منه؟ هو برومو حوالي 50 ثانية كده، والقهوة مفتوحة وفيها الكارما شغالة والتوك توك أخدتوا بالكم؟ إزاي متصور ده؟ ما تسألنيش. فأنا بشكر ربنا لأجل التكنولوجيا ولأجل الشباب الرائعين، الأروع من الرائعين اللي معانا، اللي مع بعض بنجري ونوصل. بصوا شايفين في القهوة كارما مفتوحة، تاخدوا بالكم؟
1: ايه الحلاوة؟
0: وفي التوك توك
1: ايه الحلاوة دي؟
0: بص مكتوب ايه على كافيتيريا المحبة او موجود فيها، ومن جوه شاشة الكارما شغالة، واخدين بالكم؟ الكارما هي شغالة جوه
1: ده في مصر كده،
0: ده مصر كده، والتوك توك
2: كمان وصيدليات جوه القهوة عليها الكارما.
0: مبارك اسم الرب،
1: مكتوب عليها الكارما.
0: امين. واو. امين امين، مبارك اسم الرب. طيب نرجع لينا، احنا بقالنا ما يقرب من 3 ساعات. بشكر ربنا لأجل تقديمها 220 دولار من أنتيجوا، وكده نقدر نفتح التايمر وباقي 20,390 يا أسيس أليكس، وإحنا عايزين نمشي صح؟ عايزين نخلص النهاردة؟ فعايزين نداء كده أخت سلوى لكل الأبطال، اللي يقدر يقدم 200، يقدر يقدم 2000، يقدر يقدم 1000، يقدر يقدم 5 10. النهاردة هنخلص بإسم المسيح.
2: أمين.
0: وهنكمل نصلي كل طلبة صلاة هنصلي ليها النهاردة. أمين. ومع كل تقديمة قول لنا طلبة صلاتك، او احنا هنصلي كده كده. انا بنده الابطال، فكركم اي تقدمة 200 دولار او اكتر اسمك هيدخل في السحب في اخر يوم، في ايفون جديد، اخر ايفون هيكون لواحد من حضراتكم. وكمان اي تقدمة شهري ان شاء الله يا رب 5 دولار، هيوصلك ميداليتين رائعتين من الكارما. ومفكرك 5 دولار دي لأحب انا مثلا اللي في الاردن، اللي في مصر، اللي مش قادرين، لكن هنا في امريكا بشجعك انك تقدر تقدم على الاقل 20 دولار. تقدر تقدم 20 دولار، مش هتفرق معك كتير في الميزانية. زود الاشتراك الشهري بتاعك، زود الاشتراك الشهري، قدم 50 دولار، قدم 25، قدم 30، اي مبلغ اللي تقدر. بس اوعى تقول ما عنديش، لحسن بجد يبقى ما فيش، اوعى. وشجعك تخلي عطاياك وتخلي التقدمات بتاعتك تتناسب مع دخلك، وإلا يحصل العكس، يبقى دخلك يتناسب مع عطاياك، تبقى مشكلة صح؟ قدم للرب بكل سخاء، بشجعكم وبشجعك بشجعك، لأنه المعطي المسرور يحبه الرب، والرب نفسه بيقول حاشا لي أن أكرم الذين يكرمون. ربنا عايز يكرمك، ربنا مش عايز ياخد منك، ربنا عايز يديلك ويفيد ويزيد، بس عايزين نشوف مين الأهم. ده امتحان إيمان. أنا بشجعك في الدقائق اللي جاية، أطلب من أخونا المخرج نبدأ التايمر، أنا مش قادر أشوفه من هنا، لأن لو ينقلنا بس الساعة اللي عليه يوديها الناحية التانية عشان نقدر نشوف التايمر على الشاشة. بشجعكم أحبائنا، نرجع تاني معنا الأسيس أليكس، معنا الأخت سلوى، معنا الأخ بيتر.
2: أمين.
0: والتايمر هو مدته ساعة.
2: أمين.
0: اتفضل يا أسيس أليكس.
2: عاوز أقول يعني إحنا اللي بنعمله دون ليه؟ قناة الكارما مليانة شباب مكرسين للرب، مش هنا بس لكن في العالم كله، تركوا كل شيء. بالحقيقة أخونا الحبيب صامول كان بيشتغل شغلانة جميلة جدا قبل الخدمة، وكان عنده بيته وعنده أسرته وكل حاجة، لكن تركنا كل الأشياء وتابعناه هو وعشرات الشباب هنا. فالرب بيقول في تثنية 18 لا يكون للكهنة اللاويين في كل سبط لاوي قسم ولا نصيب في إسرائيل. ليه؟ لأن دولا بيعيشوا حق الكهنة، إحنا اللي بنعمله حق عمل الله، حق الكهنة. ومليانة الكرمة، ناس فولنتير كتير بتشتغل من غير أجر كمان، وبتيجي تقدم وقتها وتقدم حياتها. بس إحنا كل اللي بنطلبه في القناة اللي هو تكلفة الأجهزة والساتلايت والكهرباء اللي هي كل شوية بتزيد الأسعار، يعني دلوقتي البنزين بيزيد وأسعار الأكل وأسعار الشرب، وده بيعمل حمل ولود في كل حاجة. فبيقول للرب كده حق الكهنة بيتاخد من الشعب الذين يذبحون الذبائح. فالقناة ليها علينا حق، القناة وخصوصا يعني دي القناة دي بالتراك بأفضل أجهزة ان في امانة في التوزيع وفي الاوديت اللي بيحصل، انهم بيكشفوا على المصاريف بتاعتها، بيتعرف دخلها كل حاجة رايحة فين وجاية منين. بس ده حق الكهنة على الشعب، ليهم حق علينا. يقول كده: تعطي اول حنطتك وزيتك واول جزاز غنمك، لان الرب الهك اختاره من جميع اسباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب هو وبنوه كل الايام. يعني مسؤولية خادم الكرمة وبنوه وكل حاجة دي موجودة على الشعب، لان احنا مش بنقدر نخدم سيدين الله والعالم. الخدمة واخدة كل الوقت في قناة الكرمة، مش بتقدم لينا حاجات معادة، لكن دايما في جديد وفي كده دم جديد وحياة جديدة. فهنا بيقول هو وبنوه، اذا لما يجي اللاوي او الخادم باسم الرب مثل جميع اخوته يأكلون اقساما متساوية. متى دخلت الارض التي، يعني المكان اللي انا بشتغل فيه والمكان اللي بطلع، ما بقاش مثل رجس اولئك الامم. ليه؟ لان الامم اللي حوالينا بيحصل ايه؟ بيدفعوا فلوس تانية عشان يعرفوا مشيئة الله. وبيقول كده: من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جن او تابعة ولا من يستشير الموت. تخيل الشعب الرب بيحذره انه لو ما فيش اللاوي الخادم اللي بيخدم الرب هتعرض لايه؟ هيستولي عليه العرافة، هيستولي عليه العيافة. عشان كده ناس كتير تتصل يقول لك: هو انا ابني معمول له عمل؟ هو ده سحر؟ هو ايه اللي حاصل ده؟ في ناس بتحلم احلام مزعجة جدا. واحنا هنا يعني بقول عن كاليفورنيا مليانة سحر.

وعرافة حوالينا، خصوصا أنهم أجازوا المخدرات والمروانة واللي في الشوارع واللي يغير جنسه. فإحنا محاطين يا جماعة بعالم مليان عرافة وسحر وأرواح شر. الرب بيقول له يعني عشان تحمي نفسك في شوارع هنا لما تمشي فيها، أو لمؤاخذة يعني سوري في التعبير، نوادي اسمها نوادي العراة، يعني الخطية وصلت

وجابت آخرها في العالم. طب إزاي نحمي نفسنا؟ قال له اللي بيخدم الرب اللي في وسطيك، الخدمة اللي موجودة دي هتحمي بيتك، لأنه خدمة الكرمة مش بنقعد نكرر كلام ولا بنقعد نكرر عبارات، لكن إحنا الرب مدي في خدمة الكرمة كلمة الله الخارقة إلى مفارق النفس والمفصل، وبنسمعك يعني كل طلبة مع الأخت سلوى بنسمع للآخر كل طلبة، وإحنا بنسمع بنصلي في نفس الوقت، وبنحاول ناخد اتجاه من الله بالروح القدس اللي بيفحص كل شيء، لأنه ده يحميك من إيه؟ من العرافة والعيافة، وإن ابنك وبنتك يجتاز في النار، والمتفائل وقراية الكف وقراية الفنجان والحاجات اللي منتشرة في عالمنا العربي، كل ده اللي بيعمله اللاوي خادم الرب. أو من يسأل جانا أو تابعة أو يستشير الموت. قد إيه ألعاب أطفال دلوقتي فيها تحضير لأرواح الشر، حتى لما تشوف أفلام ديزني لاند عشان يعلموا الأطفال الصغيرين السحر والعرافة، يقول لك يا ده الجن ده بيعمل حاجات كويسة، ده بيساعد الفقراء، ده بيساعد الناس. يعني ديزني لاند اللي هي أكتر قناة بتطلع من عندنا هنا وتطلع من فلوريدا، عاملين الجن واستشارة الموتى ده شيطان بس حلو، شيطان بس بيجي بصورة فعارف من الأفكار دي يطلع بعد كده العيال في الإلحاد يقول لك أنا لا أعرف ربنا، ولا ده الجيني فلان اللي أنا شفته في الفيلم بتاع ديزني لاند يقدر يعمل لي كل حاجة. فجماعة لو إحنا فعلا ما أيدناش عمل الرب وكلمة الله اللي بتقدمها القناة بكل استقامة وبكل إخلاص، الولاد والبنات واللي بيتعلموا والأطفال من سن 3 و4 سنين تلاقي ماسك التليفون وماسك الآيباد قاعد على فيلم الجيني بتاع ديزني لاند بيتعلم السحر والعرفة، بس بإيه؟ بأسلوب شيك، مش بوش يخوف ولا شعر منعكش ولا ضوافر، لا ده في منتهى الرقي. وكتب هاري بوتر دون أكتر كتب اللي بتحكي حكاوي السحر والعرافة واللي بيعمله الجن واللي بيعمله يدخله يتملكوا أفكار الأطفال وممكن أجسادهم ونفسهم من سن 3 سنين و4 سنين. إحنا ليه سهرانين وقاعدين القعدة دي؟ لأن إحنا خايفين على الأطفال اللي في بيتك وعلى الشباب اللي عندك، وقناة الكرمة بتقدم لنا برامج بالعربي وبالإنجليزي لكل عمر وكل سن. فالرب بيقول له وقفة الخادم واللاوي دي ده يعني مش من أيام ديزني لاند القرن 20 ولا 21، ده من زمان قوي. لو ما تعلمش كلمة الله والسوشيال ميديا هي نمرة واحد، لأنك هتلاقي العيال 3 سنين 4 سنين ماسك التليفون، بابا أنا شفت جيني فلان، أنا شفت فيلم الساحر فلان، أنا شفت فيلم العرافة دون، وبعدين تلاقي فكره تلخبط وحياته كلها تلخبطت. فأنا بقول لك إحنا كقناة كارما واقفين حماية لبيتك من كل الأرواح الغريبة اللي بتوصل الابن والابنة للنار، علشان الرب بيأمرنا أن إحنا ننتشل النفوس من الجحيم والنار اللي بيدخل بصورة بولايت ولذيذة ولطيفة ويقول لك الجيني بيعمل والجيني بيسوي. يا جماعة عشان ولادك، عشان أطفالك، عشان أرواح الشر اللي منتشرة حوالينا، خلي خدمة الرب تكمل. وبعدين يقول له إيه؟ كل من يفعل ذلك مكروه، مكروه من الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك، تكونوا كاملا لدى الرب. هؤلاء الأمم الذين تخلفهم، عاوز تتفوق، بيقول لك بص التفوق على أرواح العرافة، الأمم كلها بيقولها أنها متخلفة، يسمعون للعائفين والعرافين، أما أنت فلم يسمح لك الرب هكذا، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسط إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب يوم الاجتماع. فالرب النهاردة عاوز يقيم قناة الكرمة في المسيح، التكلم يقول كده يتكلم أجعل كلامي في فمه. ده امتياز يا جماعة ان احنا نفتح قناة تسبيح ولا تسبيح 24 ساعة. التسبيح ده بيطرد أرواح الشر زي ما داود كان بيترنم وهو بيسبح، أحوار أرواح الشر كانت بتهرب من أعلى راس في المملكة من على الملك شاول، وكان عاوز يبقى يقتله. عاوز أقول لك النهاردة مكن القناة إنها
تحمي بيتك من العرافة

0: والمصارعات اللي بيقول عنها الكتاب ليست مع دم ولحم، لكن أجناد الشر اللي بتحور حوالين دولنا وحوالين بيوتنا، والقتل ذاك كان منذ البدء قتالا للناس. الكذاب وأبو الكذاب يقعدوا يعملوا محادثات سلام سلام ولا سلام، قال إله الأشرار، والعالم كله بيقول سلام وبيدبر للحرب في نفس اليوم أو تاني يوم. فإحنا عايشين في خداع كبير، وعايشين في عالم كل يوم بيبلع نفوس في النار وفي الهلاك. لكن الرب بيقول الأمم دي ممكن تتفوق عليها، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم باسمه أنا أطالبه. فالرب بيقول كده، يعني في أجواء كتير حوالينا بتفسد أخلاق الولاد والبنات، وكله بالذوق والكلام الطيب والكلام الحلو اللي مختبي وراه قوة وأجداد شر روحية في السماويات. عاوزين النهاردة فعلا نقول له يا رب احنا بنلبس خوذة الخلاص، بنعلن ان احنا حازين أرجلنا باستعداد إنجيل السلام. كل ده بقى ايه اللي بيجعل الأمم الشريرة تتخلف وترتد للوراء، ولا يصيب بيتك سحر ولا عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا قارئ فنجان في اسم يسوع.
1: شكرا لك يا أسيس أليكس. اللي أنا أعرفه أن إبليس بيتفنن بطرق مختلفة أنه يضيع الأجيال اللي جاية.
0: أيوه.
1: بيتفنن في أنه أولادنا يضيعوا، بيتفنن. أنا بسمع حاجات ليها العجب. أنا لسه كنت بقرأ حاجة اليومين اللي فاتوا دول عن اليو اف اوز، بس وجهات نظر مختلفة تماما. حد يقول لك دول كائنات جاية من الفضاء، وحد يقول لك ما فيش حاجة في الفضاء عشان تيجي لغاية عندنا، دي كائنات روحية، وحد تاني يقول لك انه كل اللي اتعامل مع الكائنات دي انتهت حياته. في حاجات كتيرة جدا. العالم اللي احنا عايشين فيه مليان بحاجات فظيعة فظيعة، بس انا نعرفه بكل بساطة واللي كلنا نعرفه ان في حرب دايرة واحنا مش شايفينها بعنينا. محاربتنا ليس مع الدم ولحم، لكن مع أرواح الشر الروحية في السماوات، ودي بتقود ناس، اللي بيعمل موسيقى واللي بيعمل سحر واللي بيعمل حاجات برامج بطرق مختلفة تضيع أجيال جاية. الفكرة إن احنا محتاجين نحمي أذهاننا وأفكارنا ونحمي أولادنا. واللي أنا أعرفه بكل بساطة إن من الكارما هنا احنا بنقدم مواد قد تبدو للبعض قديمة أو دقة قديمة، سوري ما أقصدش إن برامج قديمة، لكن قد تبدو للبعض إيه ربنا اللي أنتوا بتتكلموا عنه ده؟ إيه الصلاة ده؟ لكن في الحقيقة مش مدركين اللي بيحصل. إحنا في عالم لو ما أدركش الحقيقة اللي بتحصل وقرب من كلمة ربنا وعارف اللي ربنا بيقوله في الكتاب إيه، هيضيع. وده للأسف الغالبية العظمى. فإحنا محتاجين إن ربنا يبقى سيد على قلوبنا، سيد على حياتنا، سيد على أولادنا، سيد على أفكارنا، سيد على كل شيء بأفكاره، ويبقى أفكارنا بنلهك طول الوقت بأفكار روحية جوانا تحمينا، وروح القدس يحمينا من أي حروب شيطانية. لأنه إبليس هدفه أن يفتك بالعيلة، يضيع الناس ويتدع أي طريقة في أي وقت بأي شكل يضيع الناس وراه. فأنا بشجعكم أحبائنا. أنا عايز أشوف إيه اللي بيحصل قدامنا على الشاشة. أنا شايف تقدمة $90 من كاليفورنيا. قبلها كانت في تقدمة كانت جميلة، كانت من أنتيجوا، أختنا المباركة من أنتيجوا بتقدم، كانت بتقدم $220 كتقدمة، وفي نفس الوقت زودت الاشتراك الشهري $20. ده كده خامس حد النهاردة. احنا بنطلب 50.
0: في عطية من كندا برضو، أخت فالرب دايما بتهتم بعمل الرب في كارما، بتقدم $300 كندي وعن أولادها وأحفادها، وواثق أن الرب قبل العطية وبيبارك أولادك وأحفادك ويبارك قناة كارما وكل العاملين. يعني مش بتطلب بس لبيتها ولنفسها، لكن طلب بركة لقناة كارما. عشان كده يا رب احنا بنتحد مع أختنا فاللي بتطلب يا رب أولا عملك في قناة الكرمة وكل واحد بيعمل في الكرمة. بنشكرك يا رب لأنها لم تجعل قلبها على نفسها ولا على ذاتها، لكن أيضا يا رب بتقدم عملك وبارك أولادها وأحفادها بمعرفة الرب يسوع من الصغير لك.

0: كبير.
1: امين مبارك اسم الرب امين. وشكرا لك يا استاذ اليكس. التايمر قدامنا على فكره بقيله 43 دقيقه بس ولسه في 20,078 لسه موجودين يا استاذ اليكس. وفات ربع الوقت وقربنا على تلت الوقت. فانا بشجع الابطال دلوقتي يا جماعه احنا مطلوب مننا نكمل ونوصل رساله المسيح. مش بنغير المحتوى بتاع الرساله لكن بنغير الطريقه. مش ممكن نغير المحتوى. المحتوى هو واحد من 1,000 سنة من 2,000 سنة من ساعه ما جه المسيح. النهارده 10 سنين قدام 20 سنة قدام المحتوى هو واحد. الطريقه اللي بنقدمها قد تختلف. فاحنا ساعدونا ان احنا نقدر نقدم كلمه ربنا باحدث تكنولوجيا موجوده اللي موجوده نقدر نوصل بها رساله المسيح للغات المختلفه. نقدر نقدم رساله المسيح للشباب. نقدر نقدم رساله المسيح للاطفال ونبقى فاهمين ومدركين وواعيين ابليس بيعمل ايه. لان ابليس بيستخدم التكنولوجيا بيلحس دماغ الشباب بيلحس دماغ الاطفال. انا ما بشوف في التيك توك الحاجات اللي بتتقدم بقول يا نهار ابيض ايه ده ايه ده ايه اللي احنا فيه ده. احنا وصلنا لغايه فين وبنوصل لغايه فين. بس خلونا نرجع ونقدم رسالة المسيح بالطرق المتاحة دلوقتي. 42 دقيقة اختصروا وباقي 20,078
2: أنا عارفة
1: 40 دقيقة 42 دقيقة تفضل.
2: يعني الدنيا ماشية ببطء شديد جدا بس عايزة أقول أولادنا أمانة قدام الرب. الرب ادهم لنا مش عشان نسيبهم يعملوا اللي عايزينه لكن عشان نواتش هم بيشوفوا ايه ونحاول ان احنا نشوف قنوات مسيحية حلوة فيها قصص الكتاب عشان يقدروا يتعلموا المبادئ المسيحية. يعني في اطفال مش بيقدروا يكونوا في مدارس مسيحية فبيكونوا في مدارس حكومية فبيضطروا ان هم يشوفوا اي افلام ويتعرضوا لاي حاجات يتفرجوا عليها بتلزق جواهم. وطبعا دي كأمانة بين ايدينا ان ما كانش احنا الكبار قامة روحية ما نقدرش نتحكم في الولاد على الاطلاق. انا لا انسى جدتي كنا واحنا صغيرين تحكي لنا كل يوم قصص الكتاب المقدس كلها. كان لسه التلفزيون يعني يا بدا ما بداش لكن دخلنا المرحلة الابتدائية وإحنا حافظين 90% من قصص الكتاب عن طريق الجدة بعدين كملت أمنا وهكذا. وبعدين زرعتنا في مدارس الأحد فابتدينا نفهم المكتوب ونرفض الشر. لكن دلوقتي الأهل مشغولين بيسيبوا الولاد زي ما بيقول الأسيس أليكس قدام التلفزيون وقدام الايباد. كل طفل عنده الايباد او ياخد تليفون بتاع مامته بتاع بابا ويتفرج عليه خلاص ويتشبع بكل اللي حاصل ده. يا جماعة عايزين نقف وقفة قدام الله حقيقية. عشان كده في اخبار الايام الاول 16 بيقولوا هبوا الرب مجد اسمه احملوا هدايا وتعالوا إلى أمامه. عايزين نقدم للرب. على فكرة أنا مش هقدر أقدم إلا لما أحس هو غالي علي قد إيه. يعني لو في واحدة صاحبتي مثلا عندها أي مناسبة أنا حديها على قد المحبة اللي بيني وبينها على قد عشمها فيا على قد توقعها مني كصديقة حميمة ليها كشخصية بحبها. وفي مثل أجنبي بيقول المحبة دائما تقاس بما نقدمه. المحبة تقاس بما نقدمه. عشان كده ولادنا دول أولا أمانة ثانيا عمل الله مهم جدا جدا جدا للخليقة كلها وخصوصا إخواتنا اللي مش مسيحيين. كل الشعوب اللي بيعبدوا الأصنام والمسلمين يحتاجون إلى معرفة المسيح. ولسه قبل الحلقة كان بيتر بيحكي لي بيقول لي في شخص غير مسيحي قال انتوا عندكم كنز مش عارفين قيمته. صح كده يا بيتر؟
3: دي حقيقة فعلا.
2: انتوا عندكم كنز مش عارفين قيمته.

0: المسيح كنز الكنوز. المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، الذي جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. المسيح اللي جاء ليعطينا حياة ويعطينا أفضل. عشان كده على قد غلاوة الرب عليك على قد ما انت هتقدم له. والرب عايز يتفرج النهاردة وبيتفرج علينا وعايز يشوف هو غالي علينا قد ايه. لو حد غالي عليك بتديله الهدية اللي توازي الغلاوة اللي بينكم. وانا هسألك قد ايه غالي عليك الرب؟ قد ايه عمله على الصليب غالي عليك؟ وقد ايه بنرنم غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، بنرنم باعلى صوت. لكن هل هو غالي فعلا علينا؟ لو غالي علينا مش هنقعد القعده دي. لو غالي هو علينا كل واحد هيتسارع، وخصوصا ذوات الامكانيات اللي يقدروا انهم يشيلوا معانا علشان نقدر نوصل الخدمة. وبيقول اسجدوا للرب في زينة مقدسة. تعال صلي، اوعى تحط علشان احنا بنتكلم، اوعى تفكر ان احنا بنضغط عليك اطلاقا. الرب بيقول احملوا هدايا، يعني قدموا لي محبة، عايز اشوف المحبة بتاعتكم. واسجدوا في زينة مقدسة. صلي قبل ما تدفع اي حاجة وقول له رب انت عايزني اعمل ايه؟ المبلغ اللي بين ايديا كده عايزني احط كام لعملك ولامتداد ملكوتك وللبرامج اللي بتترجم للغات لا تخطر لنا على بال. انت عايزني اعمل ايه؟ صدقني لو انت عندك الثقة دي الروح القدس هيقول لك تعمل ايه وتدفع كام. ويقول لك ما تقلقش على اللي في ايدك، ما تقلقش على الباقي، لأن زي ما قال إيليا حي هو الرب أنك وار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. إلهك مش هيبات مديون لك إطلاقا، مش هو ده إلهنا اللي هو يعني بيغني الكل، اللي هو مالك السماوات والأرض. ده يبقى أبويا وأبوك وأبوكي. فما تقلقش باللي هيفضل معاك، اللي هيفضل معاك عمره ما هيخلص لحد ما يجي الفرج، لحد ما يجي القبض اللي بعده، لحد ما يجي المرتب اللي بعده أو المعاش اللي بعده. هو عودنا على كده، وهو عودني يقول لي اوعي تخافي لأني أنا مسؤول عنك من الألف للياء كل أيام حياتك. هو ده الرب. تيجي نقدم له هدايا؟
1: مين؟
0: فاكرين زمان لما كلم الرب موسى وقال له كلم بني إسرائيل ألا يظهروا أمامي فارغين، ما تخلوهمش ييجوا يقفوا في الهيكل وكل واحد إيديه فاضية، ما ينفعش. وبعدين نيجي نطلب يا رب هات هات هات هات، عايزين عايزين عايزين عايزين. طب وبعدين؟ طب ولما أنا بديكم بتعملوا إيه في الخدمة بتاعتي؟ بتعملوا إيه؟ صلي كأخت فاضلة، صلي والروح القدس هيحركك. وكأخ بتحب الرب صلي والروح القدس هيحركك. وأنا متأكدة أن الرب هيصنع مفتخرا في قناة الكرمة.
1: أمين.
0: لأن هو لم يعوزنا شيء من الخير. أمين. حتى لو اللي بيجي بالسلو موشن بالبطء يعني، لكن هو ده عمله وهو مسؤول عن عمله. وعمله عايزنا نساهم احنا فيه، عايزنا نكون آلات في ايده فيه، عايز يتمجد معانا وعايز يكرمنا، عايز يشوفنا بنكرمه ازاي وبنكرم عمله ازاي عشان هو يكرمنا. انما لما احنا ما يهمناش عمله، زي واحدة مرة قالت لي انا بفتحش الكرمة كل ايام الحصاد. حزنت، قلت لها ياه بس بتكلمين عشان مشاكلك، مشاكلك مش هتخلص لأن الله لا يشمخ عليك.

0: وإن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أمين. أثق وأؤمن إن الرب سيقيم أبطال يقفون في الثغر ويحملون الراية معنا لامتداد ملكوته في كل الأرض في اسم يسوع.
1: أمين أمين أمين يا أخت سلوى. حب أنا بقى تقريبا نص ساعة والأرقام بتتحرك زي ما بتقول أخت سلوى على مهلها يا أسيس أليكس. محتاجين حركة أسرع شوي. وصلتني بعض الأقوال الرائعة. ربي يباركك أختنا اللي بعتت كل الحاجات دي. بتقول قال أحدهم لا يمكن أن تهزم الله في العطاء، فمهما أعطيت هو يعطي أكثر.
0: طبعا.
1: اللي احنا بنقولها you can never outgive God، ما تقدرش تغلب ربنا في العطاء. ستدي ربنا هيديك أكثر. في كمان مقولة تاني من ماذر تريزا بتقول هناك أناس يعطون القليل من الكثير، وهناك من يعطون الكثير من القليل، وهم الذين يعطون من القلب. ناس بتدي كتير من القليل، وفي ناس بتدي قليل من الكتير. انت بتدي انهي فيهم؟ في كمان مقولة تانية بتقول اخشى ان يأتي يوم نقف فيه امام الله ونكتشف ان ما صرفناه على انفسنا اكثر بكثير مما صرفناه على ملكوت الله.
0: مظبوط.
1: في مقولة تانية بتقول
2: وكالتك
1: إن كان المسيح هو رب على كل شيء، فهل هو رب على جيبك أيضا؟ مقولة تانية بتقول المال أما أن يخدم الله من خلالك أو يسيطر عليك، يا ترى أنهي واحد فيهم؟ في كمان الشيطان لا ينزعج من مؤمن غني. الشيطان لا ينزعج من مؤمن غني، لكنه يرتعب من مؤمن يستخدم كل ماله لامتداد الإنجيل.
0: واو.
1: يعني ممكن يلهي مؤمنين بفلوس كتيرة ويلهيهم فيها وخلاص، لكن اللي يستخدم أمواله لامتداد الإنجيل ده الشيطان بيرتعب منه. في مقولة تاني جون إليوت بتقول الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تأخذه معك إلى السماء هو ما أعطيته لله على الأرض.
0: صح.
1: الحاجة الوحيدة اللي تقدر تاخدها معك للسماء هي الفلوس اللي حطيتها في ملكوت الله على الأرض. أنا أشجعك وشجعك، نص الوقت عدى يا أسيس أليكس أو تقريبا بيعدي هو. أنا بنتكلم بقي ثانية هو يبقى إيه 30 دقيقة. نص الوقت يا أسيس أليكس عايشين في الأزياء الرابع بالضبط.
2: طيب
1: اتفضل حضرتك.
2: أنا عايز أقول لك يعني الرب النهاردة ممكن غير زمن الحروب والهجوم على البيوت والعائلات لزمن سلام. الكلام ده ازاي اقدر؟ ناس بيقول علي حروب كتيرة على الولاد وعلى البيت وعلى الاقتصاد واللي داخل واللي طالع. في ملوك الاول اصحاح 5 تغيير زمن الحروب الى زمن خيرات والسلام. الكلام ده يعني دايما رب بيستخدم بلدنا العربية ودولنا العربية. في ملوك الاول اصحاح 5 بيقول ارسل حرام ملك سور عبيده الى سليمان لأنه سمع أنهم مسحوه ملكا مكان أبيه، لأن حرام كان محبا لداود كل الأيام. فأرسل سليمان إلى حرام يقول أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطيع أن يبني بيتا لإسم الرب إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن قدميه. يعني علاقة لبنان وعلاقة حرام بداود كانت علاقة جميلة جدا، لكن كان في شلل في العطاء. لا ده قادر يمد ايده لده ولا ده قادر يساعد حد. حروب. يعني الرب عاوز يكلم نفوس النهاردة زي داود انه بسبب كثرة الحروب مش قادر يعمل حاجة للرب. وحروب نفسية، حروب مادية، حروب عائلية، حروب من كل صنف. لكن ازاي نقدر نكسر زمن الحروب ونحوله لزمن سلام؟ بيقول كده لأنه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن قدميه. عاوز أقول لك أن كل حروبنا دفع للسلطان ربنا يسوع اللي قال دفع عليه كل السلطان في السماء وعلى الأرض. ومن واقع هذا السلطان أنا بطلب منك أنك تذهب وتبشر وتلمس جميع الأمم. ليه؟ لأنه أنت بتبدل زمن الحروب.

الحروب الروحية والنفسية والعالمية بسليمان اللي يرمز للمسيح أن الرب أخضع كل شيء تحت قدمه وتحت كل شيء خاضع لمين؟ للكنيسة التي هي جسده. بس دي مش كنيسة فاضية ولا كنيسة ملهاش لازمة، لا ده بيقول عنها جسده ده هو ده اللي بيملى الكل، يملأ الكل في الكل. فأنت الرب اختارك واختارك علشان نملأ الكل في الكل، يبقى 100% رسالة الرب بتوصل للعالم، لأنه جسد بدون روح ميت. فإحنا لما بنعمل رسالة الروح القدس اللي في سفر الرؤيا بيقول الروح والعروس يقول تعال ومن يسمع فليقل تعال، يعني هنملأ العالم كله برسالة المسيح لكي يقبل كل إنسان واعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. طب هو سليمان دفع ليه كل السلطان والرب أخضع الأعداء تحت قدميه مثال للمسيح، نعمل ايه معاه دون علشان نفعل السلطان ونغير الدنيا؟ والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهاد فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. أنا بدعوك إلى الراحة، لو عليك شر وعليك حروب تعال النهاردة نحول زمن الحروب لزمن بناء. إزاي؟ وهذا قائل على بناء بيت لإسم الرب كما كلم الرب داود أبي قائلا إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسي هو يبني البيت لإسمي. فالآن أأمر أن يقطع لي أرزا من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك وأجرة عبيدك مع عبيدي أعطيه إياها حسب كل ما تقول، لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. يعني النهاردة الرب بيقول لك طب بص ممكن نغير زمن الحروب، بس يعني اديني من خشب الصيدونيين، اديني من الخير بتاعك، مش عشان الرب محتاج لحاجة، لأنه فيه حل كل ملء اللاهوت ودفع لي كل السلطان ملك السماء وملك الأرض. بس هو يعني أتى عشان يعطينا حياة ويعطينا حياة أفضل. الحياة الأفضل دي بالإيه؟ بالشركة. أنا عاوز أدخل شريك مع الرب في البناء. طب أبني عمارة، أبني لأولادي، أبني المستقبلي. العمر بيروح في لحظة زي ما سمعنا الأخت سلوى بتقول، هبني إيه البناء الباقي إلى الأبد. بيقول كده على أبطال الإيمان في عبرانين 11، رغم غنى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل أبطال الإيمان، بس كانوا بيعملوا حاجة واحدة، أنهم نظروا إلى المدينة اللي أسسها الرب أورشليم السماوية، وبيقول حسبوا أنفسهم نزلاء وغرباء. بأمانة أغنى الدول اللي احنا بنشوفها الآن وبنت قصور وثروات وأبراج عالية، وبيقول لك الاقتصاد فيها بيتهاوى والاقتصاد بينزل والعمال بتمشي والعالم يمضي. أنا عاوز أقول لك النهاردة الرب عاوز يغير يعني المقايدة اللي عاملينها مع العالم، إلى أن احنا ندخل اذهب نبني في عمل بيت الرب. ليه؟ اللي بيبني في عمل الرب في أنواع من البناء، في حجارة كريمة، في ذهب، في فضة. فالمبلغ اللي باقي ده مبلغ بسيط جدا، عاوز كده أن احنا نبني في عمل الرب الذهب والحجارة الكريمة والفضة، لأن العشب والقش والتبن ده كله بيحترق. فاحنا عاوزين ندي عطية سبينة للرب. ليه؟ لأن الرب بيقول أنت وأنت بتدخل في بناء عمل الرب أجرتك بتدخل مع أغنى ملك، وأنت بتدخل في شركة مع ملك الملوك ورب الأرباب، لأن سليمان كان في ذلك الوقت يعتبر أغنى ملوك الأرض. الذهب والفضة دول كانوا مرميين في الأرض. فبدل ما تقوم حرب بين لبنان وإسرائيل، تعال ندخل في شركة محبة ونبني إيه؟ نبني موانع للصواريخ البالستية ولا الطائرات المسيرة ولا نقاوم إيه بالظبط؟ لا، ملك صيدون الوثني، لأنه من صيدون ومن لبنان أيضا خرجت إيزابل، تعال نشترك في بناء عمل الله. فحتى لو أنت شخص بتقول الحروب كتيرة من حواليا ومش قادر أعمل حاجة، لكن هتدخل عنصر النهاردة مشارك في بناء عمل الرب،
من لبنان من الأردن

0: من سوريا من اي مكان بيحصل ايه؟ بيقول لك طب بص احنا هنحط الاجره مع بعض، اجره عبيدك مع عبيدي، بس ده بحسب غنى الملك وبحسب، لان احنا لينا عند الرب بيقول عننا الكتاب ان احنا لينا ميراث لا يفنى ولا تدنس، بيقول ورثه الله وارثون مع المسيح. بس الوارث ده ما بيجيش من فراغ، الوارث ده بيبقى عنده نفس الدي ان ايه ونفس العناصر الوراثيه اللي بتثبت ان الله ابوه. تعالى نقول لله انت ابويا، اكرموا الابن لئلا يغضب. مش عاوزين الرب يحزن ولا يغضب عشان مبلغ بسيط زي دون بننشر بيه ملكوت الله، محدش بيستفيد حاجة لشخصه. فهنا بيقول يعني بص أعطى هذا الشعب الكثير.
1: أمين.
0: أرسل حرام إلى سليمان قائلا قد سمعت ما أرسلت به، أفعل كل مسرتك. خليك النهاردة المعطي المسرور اللي بيحب الرب، وافعل مسرة الرب واعمل مرضاته حسب كل مسرته.
1: أمين. مبارك اسم الرب. شكرا لك يا أسيس أليكس. والرب بيدينا الفرصة والخيار خيارك، أمر ربنا هيكمل في اسم المسيح.
2: أكيد.
1: الخسران هو حضرتك وحضرتك اللي مش بتبيد إيدك ولا عنقك في العمل، لأن الصورة هيتبني والعمل هيكمل والكرمة هتكمل واللغات هيوصل بها رسالة المسيح، ونشتغل بكل التكنولوجيا لأنه ده على قلب الرب. كل الموضوع إيه؟ أنه عايز يشرفك وعايز يشرفك وعايز يباركك وعايز يباركك، أما في الآخر فالاختيار ليك. عايز أهلا بيك، مش عايز أنت حر، أنت حر، ربنا أنت الخسران. ربنا بيديك الفرصة، وربنا الفكرة أنه أكرمنا بالكتير بالكتير بالكتير بالكتير، لأنه ما فيش حد يقدر يقول ما عنديش 20 دولار أقدمها للرب. ما في حد يقدر يقول كده يا اخت سلوى؟ في حد يقدر يقول ما عنديش 50 دولار اقدمها للرب؟
2: لا.
1: ازاي نطلب النهارده وخمسه بس هم اللي يا اما زودوا الاشتراك يا اما عملوا اشتراك، منهم اثنين ب 20 دولار و30 دولار و50 دولار و100 دولار. انا عايز اشجعك واشجعك في الدقيقه اللي جايه، باقي 20 دقيقه. وال 20 دقيقه دول ممكن فيها 20 شخص يجوا يقدموا 1000 دولار ونكون خلصنا. اللي باقي يا اخت سلوى 19000، وكل اللي بدانا بيه هم 24000. يعني احنا بقى لنا تقريبا 3 ساعات،
2: عايزين 2 رجال اعمال
1: سامعينك اتفضلي
2: فعلا يقفلوا الماتش ده، علشان في برامج تانية هتدخل، والاخ صامويل قال محتاجين الحلقه تتقفل بعد وقت مش طويل، بعد مثلا ساعه لربع او حاجه كده او ساعه.
1: أيوة. لا يا امين ماشي
2: كده يعني.
1: عشان خاطرك يا اختي.
2: لا يعني عايزه اقول عارفين في ارميا 32 19 بيقول ايه؟ عيناك يا رب مفتوحتان على كل طرق بني ادم، لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر اعماله. ايه رايكم؟ عيناي الله مفتوحتان على طرق بني ادم، عشان يدي كل واحد حسب أعماله وثمر أفعاله. تعرف الكلام ده معناه إيه؟ أنت عارفة؟ الكلام ده مرعب على فكرة. وعلى فكرة إحنا مش بنتكلم، إحنا قبل ما بنتكلم بيكون الرب حركنا إحنا، مش بنتكلم يعني علشان نقول للناس، لا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. مش ممكن الله هيحط على أفواهنا كلام من غير ما يكون ابتدى بينا، مش هينفع. علشان كده حسب الأعمال اللي بتاعت الإنسان الرب بيأدي عليها، والله غير ظالم لينسى تعب المحبة وينسى عطائكم. عارفين قريت قصة عن خادم كان بيزور السجون، وبعدين زار سجن وقالوا له السجين ده هيطلع خلاص خلص المدة بتاعته، هيطلع بعد يومين براءة بقى يعني خلاص، وهيروح بيته. فبس مع كده هو زعلان، قال له ازاي؟ فقال لهم انا عايز اشوفه عشان اتكلم معاه وعشان اصلي معاه. فراح للسجين ده وقال له انت خارج بعد بكرة؟ قال له اه انا خارج بعد بكرة خلاص. قال له طب الف مبروك. قال له الله يبارك فيك. قال له مال انت ليه زعلان؟ قال له عشان انا ما عنديش

0: حذاء أروح بيه؟ معقولة أسافر وأروح لعيلتي حافي؟ ده شيء فعلا حزني من نفسي وكسفني أني أدخل قدام العيلة حافي. فقام الخادم ده قلع الحذاء بتاعه والشراب بتاعه واداه للسجين وقال له بس كده أنا اللي هروح حافي، المهم أن أنت تروح مستور ومبسوط أن الرب أطلق سراحك وأنك لابس حذاء كويس وشراب محترم ورايح لأهلك وأنت شكلك مستور. فالسجين قال هي دي المحبة الحقيقية، المحبة اللي ما تقدمش، سامحوني في التعبير، هي محبة نظرية، هي محبة نظرية، واللي تقدم بشح هي محبة نظرية. لكن على قد ما أنا بحب، على قد ما بقدم، على قد ما بضحي، على قد ما هتكافئ، صح؟ طبعا إلهنا عمره ما هينسى تعب المحبة، مش ظالم عشان ينسى تعب المحبة، بس بيشوف إحنا هنعمل إيه، بيشوف إحنا هنعمل إيه. طيب أنت هتعمل إيه معايا؟ أنا ولادك نجحوا، اتوفقوا، في حد لقى شغل والتاني بيدور، فلان شافيته أحسنت إليه، اديتك الصحة، ربيتي ولادك وكبرتيهم، وجوزك فرق الحياة وانت صغيرة، عملت معاكي كذا وكذا وكذا. في حتة في ترنيمة تقول وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي، كل هذا فعلت لأجلك، وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي. يا جماعة مش عايزين نجرح قلب الآب ولا قلب ربنا يسوع المسيح الذي أحبنا إلى المنتهى، الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. مش عايزين نجرح شعوره، مش عايزين نبين له أنه تعبير مكسوف أقوله ما يستاهلش محبتنا. إزاي يعني؟ إزاي؟ مين أحبنا أكتر منه؟ ومين ضحى لأجلنا أكتر منه؟ خلينا نحبه بحقه حقيقي، بس جوه قبل بره، مش ندي لألا لحسن ابني ما ينجحش، لا، الرب عايز عطاء من قلب محب، بيحب عمله، بيحب خليقته، بيحب انه يوصل بشارة لما سمعوش عنه. الملايين اللي حتهوي الى الجحيم ما زال الرب بيفتح لها فرص. لو احنا ما ساهمناش في الفرص دي ازاي هيبقى الرب غالي على قلبنا؟ ازاي؟ فكري، لان اذا الرب غالي عليك هتعبر عن غلاوته في قلبك ازاي؟ عبر عن غلاوة الرب عليك اللي احبك واسلم نفسه لاجلك. امين
1: امين.
0: خلينا نشوف محبتكم للرب اخبارها ايه.
1: امين يا اخت سلوى. باقي 15 دقيقة ولسه عندنا 19,000.
0: لسه 19
1: قاعدين؟ لسه التقدمات 19 دول ممكن يا أستاذ أليكس يبقوا 19 شخص في كل أنحاء العالم. ممكن يبقوا كده؟ 19 شخص النهارده؟
2: تسعة.
1: أمين؟ ممكن في بعض
0: الأبطال. اثنين رجال أعمال يخلصوهم.
1: لكن كل واحد فينا عنده حاجة. يمكن ما نقعدش نستنى اثنين رجال أعمال وهم يقعدوا يفكروا 100 مرة، لكن الرب لو ادالك الفلسين هيفرقوا معانا. زي ما انا شايف 68 دولار، شايف 100 دولار، شايف اي تقدمه، شايف 2000 جنيه، اي تقدمه ربنا بيحطها على قلبك من فضلك قدمها لعمل الرب. هقول لكم بعض المقولات اللي قالها رجال الله، اللي زي مثلا جون ويسلي وزي ألكون وهيتسن تايلر وبعض الخدام وبعض رجال الله عن المال. بيقول ان لم يكن انجيل يغير طريقه صرفك للمال فهو لم يغير قلبك بعد. اسمعوا الكلام ده وركزوا فيه. احد اكبر مؤشرات الامتلاء بالقلب بالمسيح هو تحرير اليد من والتمسك بالماديات.

0: الكنيسة لا تعاني من قلة الموارد بل من قلة التضحية.
1: صح.
0: الله لم يعطنا المال لنرفع مستوى رفاهيتنا، الله أعطانا المال لنرفع مستوى امتداد الإنجيل.
1: صح.
0: تاني، الله لم يعطنا المال لنرفع مستوى رفاهيتنا، أعطانا المال لنرفع مستوى امتداد الإنجيل أو نمتد بالإنجيل أكتر. أكبر دليل أن المال يملك الإنسان هو خوفه المستمر من العطاء، صح ولا لا؟
1: أيوة طبعا.
0: صح.
1: طبعا.
0: بعض المؤمنين يثقون في الله في خلاصهم الأبدي ولكن لا يثقون فيه في مستقبلهم الزمني
1: 100%،
0: لأنهم يخافوا أن يعطوا. إن لم يؤثر الإنجيل على محفظتك فربما لم يصل إلى قلبك، كله تمثيل، كله emotions، كله لو أراد مرة تانية
1: مشاعر.
0: إن لم يؤثر الإنجيل على محفظتك فربما لم يصل إلى قلبك. ده جيم كيلر. المسيحية التي لا تكلف شيئا غالبا لا تعني لك شيئا.
1: صح. مصبوع.
0: تاني، المسيحية التي لا تكلفك شيئا غالبا لا تعني لك شيئا. حاجة تاني، الكثيرون يعطون الله البواقي الباقي يعني، ثم يتساءلون لماذا لا يباركنا الله بالكثير؟ يدوا ربنا الفضلة ويقولوا ربنا مش باركني ليه؟ صح؟
1: صح.
0: جون ويسلي قال ايه؟ قال اظهر لي كشف حسابك في البنك وانا اريك من هو الله الحقيقي بالنسبة لك.
1: صح. مظبوط.
0: كلها مقولات من رجال الله، يا ترى بتنخس قلبنا؟ يا ترى في حاجات ربنا ما ادناش الفلوس عشان نرفع مستوى رفاهيتنا ونحوش ونحط في البنك ونشيل، نحط شوية تحت البلاطة، شوية في البنك ده وشوية في شوية ده وشوية في ده، لكن الرب ادانا علشان نمتد برسالة الإنجيل.
1: مظبوط.
0: الحاجة الوحيدة اللي تقدر تحول فلوسك من الأرض للسماء هو اللي توصل بها رسالة المسيح. دي الفايدة الوحيدة، دي الحاجة الوحيدة اللي هتنقل الممتلكات بتاعتك من الأرض للسماء، وصل بها رسالة المسيح. تتحول لنفوس، تتحول لأكاليل، تتحول لأبدية مع المسيح مختلفة تماما. صح يا أخت سلوى؟
1: مظبوط.
0: عندنا 10 دقايق وأنا نفسي أشوف رجال الله اللي يقدروا يقدموا 500، يقدروا يقدموا 1000، يقدروا يقدموا 5، يقدروا يقدموا 10,000. بس المهم ما تتفرجوش علينا، احنا مش قاعدين. الأسيس أليكس عايز يصلي معانا بعد العشر دقايق دول، هيكون بيصلي لكل واحد وكل واحدة من حضراتكم. بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا جدا لأجل كل تقدمة شهرية، الخمسة الأحباء اللي قدموا في الدقايق اللي فاتت في الوقت اللي فات ده. نقدر مين يكون رقم 6 النهاردة؟ مين يكون رقم 7؟ إن شاء الله $20 بأي تقدمة. لو أنت في الشرق الأوسط وتقدر تدفع $5 $10، الرب بيقدرها جدا. الرب بيقدر الفلسين، بيقدر العطية القليلة اللي قد تعني ليك الكثير.
1: طبعا طبعا.
0: لكن طبعا العطية اللي ما بتعنيش ليك ولا حاجة، انت بتقدمها كأنك بتقدم بقشيش لواحد بينظف لك العربية وانت واقف في إشارة. ما تعملش كده مع ربنا. قدم له ما يعنيك. المهم الله بيقدم لك أغلى حاجة. خلونا نوصل رسالة الإنجيل. احنا موجودين في قناة الكرمة عشان نعمل كده، عشان نوصل رسالة الإنجيل. مرة تانية بقول ان مفيش ولا حاجة من الفلوس اللي حضرتك بتديها بتروح لأي حد فينا، لا ليا ولا لأي حد. دي بتروح لانتشار رسالة الإنجيل بالكامل. فأنا بشجعك، وكمان في جزء بيروح للفقراء والمحتاجين، والجزء زي ما قالوا أحبائنا الجزء الادمنستريشن للكارما أقل من 6%، والباقي الفلوس كلها بتروح على الساتلايت والبرامج وغيره. طيب المبلغ اللي باقي لسه مستنيك يا أخت سلوى، 19,000.
1: صدقني الواحد فعلا.
0: سؤال الأسيس أليكس،
1: في حاجة عايز تقولها يا أسيس؟ تفضل.
2: هنصلي لأجل المرأة.

0: أنا كنت بفكر
1: أمين 8 دقايق
2: يا رب إحنا بنرفع قلوبنا وأنت يا رب اللي بدأت عيد الحصاد
0: يا رب.
2: دي مش أفكارنا يا رب
0: يا
2: إحنا منتظرينك من كل قلوبنا ومن كل نفوسنا بتكلم قلوب وبتكلم نفوس يا رب يمكن ناس جربت تستثمر في العالم وحاولت كل مجهودها لكن لا بقدرة ولا بقوة لكن بروحك يا رب ارسل روحك القدوس يكلم يا رب جميع النفوس التي أمامنا
0: يا
2: رب احنا بنطلبك انت بالمبلغ دور
0: يا رب.
2: وده لا يعسر عليك أمر لأنك نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا أنت يا رب تصدر وتتكلم فيكون لا أستطيع أحد أن يردك يا رب أنت الإله اللي وضع ليك كل هذا السلطان تستطيع يا رب أن تسدد هذا المبلغ المتبقي على الشاشة بنعمة فوق نعمة أشكرك يا رب لأجل قلوب لحمية تشاهد هذه القناة وقلوب يا رب متحننة لأنك تريد يا سيد الرب طاعتنا وتريد أن نخضع ليك ونسمع صوتك لأن المستمع ليك يسكن آمنا
0: يا
2: رب أنا بشكرك لأنه واثق أنه في بيوت بتخرج من تجارب وفي بيوت يا رب بيحصل آيات ومعجزات الآن بتلمس العاقر وبتلمس أمراض خبيثة وسرطانات كثيرة يا رب أنت رأيتنا فيها شفاء لكن وعدك يا رب ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع صنعت لنا كل شيء حتى دمك بذلته لأجلنا يا رب فماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته علينا فاض خيره وشملتنا البركات
0: يا
2: رب من فضلك اجعلنا نقدم هذا المبلغ البسيط اعترافا بجميلك وخلاصك وتحريرك وعمل نعمتك في دانيال 7 كده عشان نعرف انه اللي بيعددوا الكرمة 1200 او اقل اللي بيعمل فرق في الخدمة بيقول رأيت نهر نار دانيال في الحلم بتاعه نهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات وربوات قدامه فجلس الدين وفتح الأصفار. عاوز أقول لك أن كل تقدمة النهاردة بتتقدم لخدمة الرب دي اللي بتهزم الشر وبتهزم أجناد الشر الروحية. ليه؟ لأن الرب مش عاوز تقدمة مرة واحدة لا ده بقول لك نهر نار. ايه هو النار؟ هو الروح القدس وعمتكم بالروح القدس ونار. احنا مش هنقدر على اللي حاصل دون بدون ما نخدم الرب مش بألف ومتين ولا بألف شخص لكن الله عاوز نهر نار الروح القدس حيثما يجري النهر يجري شافيا لأن النهر لما جرى شافيا فسفر حزقيال بيقول كان هناك الأشجار بتنمو ورق الشجر لشفاء الأمم والمياه للكعبين والحقوين وبعدين نهر السباحة لا يعبر. تيجي النهاردة نكرم الرب بهذا النهر. ليه؟ لأنه بيقول أمام هذه الربوات التي تخدمه والألوف بيقول كده جاء ابن الإنسان وأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطان السلطان أبدي ما لن يزول ملكوته وما لا ينقرض. مش معقول عشان المبلغ البسيط اللي باقي دون نقدر نقف ونقول لسه باقي على عمل الرب المبلغ البسيط اللي على الشاشة. تعال النهاردة أقول له يا رب أنا شريك في هذا السلطان الأبدي الذي لا ينقرض بهذا المبلغ البسيط. العطية بتاعتك بتعمل إيه؟ بتهزم ملوك ورؤساء لأنه بيقول على 4 ملوك وبيتكلم بيقول عن ملك هائل جدا ملك الرابع أسنانه من حديد أظفاره من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقي. إحنا عايشين في عالم فيه سحق بيدوس على بعض ممالك العالم دلوقتي ما فيش أي تعريف للرحمة ولا المحبة لكن الملك الوحيد اللي عنده أزمنة رد كل شيء واللي يقدر يسترد حقك ويطلعنا ليه لأن هو الأقوى اللي بيفتدي يعني الأقوى لما بيدخل البيت هو اللي بيربط القوي هو اللي بينهب أمتعته. إمتى؟ لما أكون من الربوات والألوف اللي واقفة تخدمه. الخدمة بتكسر النير والخدمة بتكسر

0: أكثر القيود، وأنا بدعو ناس فعلا داخلين تحت قيود ورباطات أشد منهم بكثير، لكننا نحتاج إلى الأقوى اللي قال عنه داود: له تتعبد كل الشعوب. كل عطية بتيجي القناة الكرمة بتساعدنا نوصل لنفوس جديدة، وفي كل حلقة من الحلقات اللي بتبقى لايف على الأقل 10-15 نفس أو عشرات النفوس بتطلب الرب اللي احنا منشوفهاش، فالأرض بترجع للرب. انتوا بتشوف احنا مش بنكلمكم خيال ولا بنكلمكم كلام في الهوى، لكن هو ده اللي هيغير قوة السحق والناس اللي بتدوس بعض والملوك. وبيقول كده هنا على قديس العلي يتكلم، هنا يجلس الدين، وانه تعطى المملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي، اللي هم مين؟ بيخدموا ملكوته، اللي واقفين عاوزين نهر نار الروح القدس يستمر، لان بيقول ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. دخولنا بالتقدمة في عمل الرب بتؤيد هذا العمل اللي بيعمله الرب قديس العلي، وتجعل ملكوته ملكوت ابدي، وجميع السلاطين اياه يعبدون ويطيعون. مفيش دولة في العالم، دول كتيرة لغت المساعدات وبتكرش اللاجئين والناس اللي جاية، وناس كتير خدت اخلاء، وناس كتير رجعت بلادها خاوية اليدين، والقرارات بتتغير، بتزداد قساوة وبتزداد عنف وبتزداد قتل ومفيش رحمة. فانا بقول لك انت وانت بتمد ايدك لهذا العمل انت بتنزع من سلطان ابليس، بتعطينا الفرصة نقول له: ينتهرك الرب يا ابليس، نحن شعلة منتشلة من النار. الممالك مش للحيوانات القاسية ولا الاسود ولا النمور، لكن المملكة اسمها مملكة العلي، اياه يعبدون ويطيعون. الى هنا نهاية الامر. فانا بدعوك النهاردة فعلا لهذه الشركة، ان احنا نقوم ربوات ربوات ألوف، نكمل في نهر نار الروح القدس اللي يعمل فيه الآب والإبن.
1: أمين أمين أمين. أحب أنا بشكر رب جدا يا أسيس أليكس، بشكرك. شكرا. في تقدمة زي ما حضراتكم شايفين 100 يورو من النمسا من أستريا، وفي 1000 دولار من نيوجيرسي، وقبلها كان 68 دولار من كاليفورنيا، 2000 جنيه من مصر، 1000 دولار من أستراليا. مبارك اسم الرب، نشكر ربنا. في حركة بس قليلة، ودلوقتي بقى دقيقة، بصوا اهي دقيقة دلوقتي، ثواني الثواني اللي باقية قدامنا، ولسه المبلغ اللي باقي أسيس ويخت سلوى 17,895. لو الاقي أبطال زي أخونا اللي قدم من نيوجيرسي 1000 دولار، 17 بطل، وأي أرقام تانية وهي اللي يقدر يقدم 10-20، وعايز نشجع ونقدم اشتراكات شهرية مهما كان الاشتراك الشهري، 20 دولار في الشهر، 30 دولار في الشهر، 100 دولار في الشهر، 50 دولار، خلي ليك اشتراك شهري عشان تفضل كلمة ربنا توصل لبيتك وبيوت ملايين ما يقدرش يدفعوا اشتراك شهري. زي ما قلت عندنا طلبة من 39 دولة بيدرسوا الكتاب المقدس في أكاديمية الكارما، ويدرسوا دراسات صعبة جدا جدا، وما بيقدروش يعدوا من درس لدرس غير لما يحلوا الأسئلة وينجحوا فيها، وبعدين يعد الدرس اللي وراه. كل كورس في 24 درس، 27 درس، دروس كتيرة في كل كورس، واحنا دلوقتي في الكورس الخامس والناس مكملة معانا بالميات. فانا بشجعك وبشجعك عشان نقدر نكمل في العمل ده ونقدر نوصل رسالة المسيح، محتاجينك تكون شريك معانا، محتاجينك تكوني شريكة معانا بأي مبلغ الرب يحطه على قلبك. لو كل مقدرتك 10 دولار قدم ال 10 دولار، لو كل مقدرتك 100 دولار قدم كده، قدم للرب. الرب عايز يكرمك وعايز يباركك. انت صدقني انت بتحمي نفسك وبيتك وممتلكاتك، لان الرب طبعا يكرم بيتك ويكرم اولادك ويكرم شغلك طبعا. ده كلامه هو، ده كلامه هو، انه يفيض عليك بركه حتى لا توسع، ويحمي بيتك، يحمي
2: حمايه،
1: يحمي. ده بيقول لنا انتوا لما كانك لما بتديش للرب كانك بتحط مرتبك في جيب مثقوب. انا مش انا بقول الكلام ده، مش عاجبك انت حر، بس ده واقع. عايز تعيش مغيب انت حر، بس ده كتاب مقدس. انا شجعك تقرا الكتاب، بشجعك تقرا الكتاب وتعرف الكلام ده، ده كلام حقيقي.
2: امثال يا اخ سامويل هقطع كلامك 28: الرجل امين كثير البركات والمستعجل الى الغنى لا يتبرأ. كثير

0: البركات، الرجل أمين للرب كثير البركات. وفي آية تانية في صمويل الأول يقول يرد على الإنسان كأمانته. الرب بيرد على الإنسان كأمانته. على قد ما أنت أمين في الفلوس اللي بتقدمها للرب، على قد ما هيرد عليك الأمانة بتاعتك. وفعلا الإنسان الأمين كثير البركات. ده كفاية إن اللي بيخرجوا وبيسوقوا بيروحوا وبيجوا والرب حماية على طول وتسديد الاحتياجات ونجاح في الامتحانات وبركات على العيال. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بركات كتيرة. الانسان الامين فيه بركات كتيرة تجيله، والرب بيرد على كل واحد على امانته. يرد على كل واحد أمانته على قد ما أنت أمين لي وأمين ومحب العمل وامتداد ملكوته. بس على فكرة ده مش هيجي إلا إذا كانت العلاقة مع الرب صافية وحقيقية، لأن الرب قبل ما يبص لفلوسنا بيبص لقلبنا، وهو دايما يقول اديني قلبك الأول، حبني الأول زي ما أنا حبيتك، أعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي. عايزني أنقذك في الأمر ده؟ عايزني أفتح أبواب الرزق؟ أعطني قلبك، خليني أشوف إن أنت بتحبني محبة صادقة، محبة من كل قلبك. مش كل صلواتك طلبات. يعني في ناس أسمعها تصلي من أول ما تبتدي، والبنت يا رب وبعت لها العريس المناسب ومش عارفة إيه وإيه، والولد يا رب ينجح ويلاقي شغله ومش عارفة إيه، والولد اشترى مش عارفة إيه وإيه وإيه، يا رب بارك له في اللي اشترى. إيه ده؟ إيه ده؟ لا بنطلب غفران ولا رحمة ولا بركة روحية على حياتهم ولا محبة للرب ولا حفظ لشبابهم في الأيام الصعبة دي ولا افتقاد ليهم. كل طلباتنا جسدية. عشان كده بقول لك خلي بالك، حب الرب من قلبك هتلاقي كل حاجة اتعدلت في حياتك.
1: نعم،
0: هتلاقي كل الأمور اللي متلخبطة الرب عمل لها كده توضيب كامل حسب الأولويات اللي انت محتاج لها. وكل شوية هيكرمك هيكرمك هيكرمك لأن هو شايف إن أنت بتحبه قوي وبتكرمه قوي.
1: أمين.
0: وعارف لو أكرمته فوق الطاقة صدقني ما أروع إكرامه ليك، ما أروع إكرامه ليك ولبيتك لو أنت اديته فوق الطاقة، لأن هو يستحق إن ياخد كل حاجة ويقدر يشيل من عندي كل حاجة. رب يدينا ضمير حي ومحبة كاملة لشخصه عشان فعلا نلاقي الإكرام اللي نفسنا فيه جاي على حياتنا مش بالعافية، لأنه مش هيدينا حاجة بالعافية، هيدينا وهو بيحب وباستمرار بيدي لعل وعسى إحنا نرد محبته. بس لما يلاقينا في تجاهل كامل هيقول لك قدمت لك مرة واثنين وعشرة وألف ولقيت صدمة حبتك ليا مش اللي أنا عايزه. ما تخليش الرب إيده تقف، تخليش الرب إيده تقف، لكن خليه كمل إحسانات معك بإن أنت تتجاوب مع محبته وإحساناته في حياتك. الرب صالح يا صبري.
1: أمين. مبارك اسم الرب. أحبائنا أنا بشوف وتابع لو في أي تقدمات بالكيو آر كود أنا بشجعك استخدم الكيو آر كود إنك تقدم تقدمة، والأخ بيتر بيرنم معنا في الدقائق الجاية. فأنا نفسي ال 17,000 دي مين يقدر ينزلها ل 16؟ مين يشيل كسر 755 اللي موجودة؟ مين يقدر يخلصنا من 1,000 و2,000 و3,000 و5,000 و10,000؟ يبقى خلصنا. أحبائنا يلا بينا ما نقعدش نتفرج على بعض. الرب عايزك تحط ايدك في العمل. الرب عايزك

0: صدقني يمكن نقرا الوعود الكتابيه عن البركه. ممكن الاسيس اليكس ساعتنا يقرا لنا الوعود الكتابيه بالبركه لما بتقدم للرب ايه اللي بيحصل في حياتك. في سفر التثنيه, في ملاخي ثلاثة, في
1: كمان
0: في سوري
1: في يوئيل اثنين كمان.
0: اتفضل يا اسيس.
1: يعني في ناس بيقول انا رجعت للرب بقلبي, رجعت للرب بتوبتي, ده مش كفايه يعني لما

شعبكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرحمة يندم على الشر لعله يرجع ويندم. لكن بيقول لك إيه؟ يبقي وراءه بركة تقدمة وسكيب للرب إلهك. يعني لو رجعت بقلبك، لو رجعت بنفسك، بتصوم بتصلي ومفيش بركة التقدمة والسكيب، يعني بيقول آخر حاجة بركة التقدمة والسكيب للرب إلهك. ده بيعمل إيه لو رجعت للرب بقلبي وبنفسي وصمت وصليت ورجعت عملت كل ده، لكن معاها بركة إيه؟ هي بركة التقدمة والسكيب. بيقول بص، الرب بيتحرك تحرك إلهي عجيب، هتضرب بالبوق، هتحشد الشيوخ، هتجمع الأطفال. الرب اللي لادي بجد في قلبي يقين إنه جاي بسكيب. لو أنت شيخ هيجدد كنسر شبابك. أنا واحد يعني من الشيوخ، سني كبير مش صغير، لكن الرب اداني القوة إن أنا آجي واخدم قدامكم. فعاوز أقول الرب عاوز يسكب من روح، بس بقى إيه؟ حاجة واحدة، بركة تقدمة وسكيب للرب. كل اللي هيشارك في اللحظات الأخيرة اللي احنا فيها في بركة التقدمة والسكيب، روح الله ينسكب على الشيوخ، الأطفال، راضع الثدي، حتى هتلاقي ابنك المولود اللي سنه شهر وشهرين هيضحك وهيبتسم وهياخد بركة. يعني الرب جايبها مش من الشباب ولا الأطفال، راضع الثدي اللي لسه بيرضع هيفرح بالرب. وإيه تاني؟ ليخرج العريس من مخدعه. يعني بعد ما يقول بركة التقدمة والسكيب، ده احنا بنطلع العريس من حجلته. العريس عاوز يظهر النهاردة في البيوت، مش انت لوحدك ولا مراتك، لكن الشيوخ والأطفال ورضيع الثدي. ليه؟ لأنه في بركة التقدمة والسكيب. لما هيجي يقول ايه؟ يخرج من مخدعه والعروس تخرج من حجلتها، لا يسلم ميراثه للعار، ويجيب الرب هنا بيقول لا تخاف يا بهائم الصحراء، مراعي البرية تنبت. الأشجار بدل الحرائق اللي احنا شايفينها في الأرض دي، يقول لك ابتهجي وافرحي أيتها الأرض، لأن الرب يعظم عمل. لو انت مصدق لنادي أو مصدق في الوقت اللي بتشوف فيه الحلقة انه فعلا في عظمة لعمل الرب، مش كفاية ان انا برجع له بقلبي ومزق نفسي وارجع بالصوم والبكاء، لكن بارجع اليه بتقدمه وسكيب واكرم الرب من مالك وباكرات غلتك. ففرح نفسي، فرح في الارض. وبيقول ايضا يطرد الخوف، وابتهجوا وافرحوا بالرب الهكم لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه وينزل عليكم مطر مبكر ومتاخر. انا عارف كده، حاسس في قلبي انه في ناس بتشاهدنا المرتب بتاعها واقف يمكن شهرين وثلاثة بسبب أحداث الحرب والاقتصاد، والناس اللي بتتكرش من عملها واللي بترجع بلادها فاضية وضايع عليك. بيجيني طلبات صلاة يقول لي الحق مسلوب واتكرشت من عملي ومخدتش راتب آخر شهرين وثلاثة، وقعت وتعورت في شغلي واتكسرت. دي رسالة جاتني برضو من الرسائل اللي احنا بنصلي لها، وعايش في البيت تحت العلاج ومكسور ومكان العمل، اللي عاوز يدفع حساب العلاج ولا عاوز يديني متأخرات المستحقة ولا مكافأة نهاية عمل ولا أي حاجة. الحقيقة حقك مش في مكان عملك، حقك عند إلهك اللي بيقول عنه الكتاب تملأ البيادر حنطة، تفيض الحياة بمعاصر، وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي أرسلته عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب. كل عطية في حياتنا محتاجين نشبع فيها، مش بس الشبع الروحي، الشبع الجسدي أيضا. الشبع بحضور الرب مرتبطة ببركة تقدمة وسكيب الذي صنع معكم عجبا ولا يخزي شعبي إلى الأبد. لو أنت حاسس بخزي في عملك أو مسلوب في حقك من أي جهة، أنا بعرف أخت كانت بتقول لأسيس أليكس صلي لأنه ميراثي في إيد إخواتي الولاد، إخواتي الولاد مش عاوزين إلا أنهم ياخدوا الميراث كله ويكوشوا عليه، لكن هي أنا ببقى شريكة مع الكرمة، وأي مبلغ بيوصلني قبل ما باخد المبلغ في إيدي
بقدم العشر والعشرين والثلاث أعشار

0: وبعد ما كانت مسلوبة من إخواتها في مراسها قالت لي أشكر الرب لأن في كل مرة بقدم البركة والسكيب الميراث اللي ليا بيرجع، والفلوس المسلوبة مني حتى على قد إخواتي وعلى قد معارفي ابتدت ترجع. وبيقول كده أسكب من روحي على كل بشر. الليلة ليلة السكيب، ليلة التنبؤ، يتنبأ بنوكم، ابنك وبنتك اللي مش طايق يتكلم معاك ومش قادر يتكلم معاك، واللي فيه مقاطعة، في أبناء ما بيتكلموش أبائهم ليهم فترات طويلة والعلاقات مقطوعة. ده كله يتم لما الرب يسكب من روحه القدس يحلم شيوخكم أحلام، بدل ما يوم يقول لك أنا مفزوع من نص النوم وبحلم أحلام مزعجة وفي شياطين في البيت، هيحلم بالرب يسوع وأرى شبابكم رؤى. طب واللي بيشتغلوا عندك في أرضك أو بيشتغلوا حواليك، العبيد أيضا والإماء، أسكب روحي في تلك الأيام وأعطي عجائب في السماء على الأرض. عاوز أقول لك النهاردة كل من يدعو باسم الرب ينجو في أورشليم في جبل سيار وتكون نجاة، بدل ما يكون في حرب في الأماكن اللي بنسمع عنها حرب، هيكون في نجاة وسلام. نقدر نقدم السكيب والتقدمة والبركة، والرب رابط كل العطايا دي مش بس برجوعنا القلبي ولا رجوعنا الروحي، لكن نرجع في أموالنا ونقدم التقدمة والسكيب، وبعديها الرب ذكر كل هذه البركات.
1: أمين أمين. أحبائنا، مبارك اسم الرب. أشكر الرب لأجل كل تقدمة بتطلع قدام حضراتكم، بس محتاجين نسرع شوية، احنا لسه الماتش بتاعنا باقي فيه 16,115. مين يقدر يحب يشيل 115 دي واحنا بنرنم؟ و 16,000 دول ممكن واحد يقدم 1000 وواحد يقدم 5 وواحد يقدم 10، في 5 دقايق نكون خلصنا.
2: أمين.
1: واحنا محتاجين نخلص. أمين. سلوى تتعب، سيس أليكس أكيد، واحنا كمان، فيلا بينا أحبائنا علشان نكمل المسيرة. الرب وعد بوعود كتير للبركة، الرب عايز يستخدمنا، الرب عايز يباركنا، الرب عايز يفتحها علينا، فما تقفلهاش انت على نفسك. ممكن يعني ممكن أقرأ معاكم بعض الآيات المشجعة اللي رب بارك اللي بيشجعنا بيها بدون تفسير وبدون أي حاجة، جست قراية آيات كتابية عشان ما تقولش الأسيس أليكس بيفسر ولا الأخصامين بيفسر، جست الآيات مفهومة وواضحة، تبقى واضحة زي الشمس قدام حضرتك. الرب بيشجعك وبالرب عايزك تتبارك، مش عايز ياخد منك أبدا. هنرنم مع الأخ بيتر في الدقائق اللي جاية، وعايز أشوف الأرقام دي بتتغير في الدقائق دي. تفضل يا أخ بيتر.

0: بارك اسم الرب. هللويا. وقت جميل، وقت رائع بنستمتع به، وقت تسبيح، لكن كمان احنا عندنا مسؤولية وعايزين نوصل الرسالة لكل العالم، وعايزينك تكون شريك معنا وعايزينك تكوني شريكة معنا. باقي عندنا من الماتش اللي قدامنا هو رقم 15900 زي ما باين قدامنا 915 15915. الوقت بيجري، بس التقدمات نفسي تجري بنفس الوقت، نفس سرعة الوقت.
1: اخلع قلوبنا
0: يا رب.
1: كنا بنرنم
0: امين في اسم المسيح، وقرينا حاجات كتيرة، وكمان ممكن اشجعكم ببعض الايات من الكتاب، يمكن البعض عارفها وحافظها لكن افكركم بيها. وفي وعود بالبركة كتيرة لكل واحد وكل واحدة يشترك معنا، والمبلغ اللي باقي هو 15915، يعني 15 بطل وحد يشيل 915 دي، أو أي 16 بطل، أي رقم الرب يحطه على قلبك من فضلك حطه. لو الرب عايزك تشيل الرقم كله شيله، عايز تقول 5 10 1500 15، معرفش، أنا شايف في تقدمة 10,000 جنيه مبارك اسم الرب، قبلها 1,000 دولار من كندا، قبلها 700 دولار من كاليفورنيا، 100 من بنسلفانيا، في 2000 من مصر، في 1000 من نيوجيرسي، في 100 من النمسا، 100 يورو. أي رقم الرب يحطه على قلبك من فضلك قدمه. كل تقدمة صغيرة أو كبيرة بتقدمها للرب بتقربنا للتارجت بتاعنا، عشان نقدر نخلص الحلقة دي ونقدر نكمل. احنا في وقت عيد الحصاد، ده وقت مميز بيبقى مرتين بس في السنة عشان نسدد احتياج عمل الرب في الكرمة. نسمع منكم ونبارككم وتباركونا وتباركوا عمل الرب، والفلوس اللي بتيجي مش بتيجي لينا احنا، احنا بتيجي عشان نقدر نكمل نوصل رسالة الانجيل. زي ما عارفين الكرمة موجودة، ربنا بيكمل العمل من 22 سنة والرب بيكمل العمل، واحتاجين ابطال النهاردة يكونوا معنا شركاء شهريين. كون معنا شريك شهري بأي مبلغ، 10 دولار، 50 دولار، 20 دولار، اللي الرب يحطه على قلبك. واحنا بنرشح طبعا لو تقدر تقدم 100 دولار يبقى رائع جدا، عشان احنا بندور على اصدقاء يشيلوا معانا، بحط كتف جامد. تقدر تقدم على 50، تقدم 50 اعملها، تقدر تقدم 20 ماشي، تقدر تقدم 10 الرب مش بيحتقرها اي تقدمة. بس اوعى تتفرج علينا وتقول ما اقدرش، لحسن تبقى ما تقدرش بجد، خلي بالك. كلنا نقدر نقدم 10 دولار للرب، كلنا نقدر نقدم 20 دولار للرب. تقدر؟ كأنك 20 دولار ولا حاجة،

0: تديها بقلب محب, تقول يا رب أنا فعلا عايز أقدم لك. والشخص اللي بيقول إن هو عارف المسيح من غير ما أجيبه يتحرر ويتغير ويقدم للرب. إزاي إزاي إزاي بتقف توعظ وإزاي بتتكلم عن محبة وبتتكلم عن التضحية وبتتكلم عن العطاء وإنت مش قادر تطلع من جيبك $20 للرب أو $50 للرب؟ تعالى قدم بسخاء دلوقتي. أمين أحبائنا, أنا نفسي أشوف الأرقام اللي قدامنا بتتغير. وإحنا بنتكلم مع الأخت سلوى والأسيس أليكس بعد كده, نفسي أشوف الأرقام. محبين الأسيس أليكس والأخت سلوى ده إحنا كل أسبوع والتاني في اطلبوا تجدوا آلاف الطلبات الصلاة.
1: صحيح
0: صحيح يا أسيس.
1: أمين.
0: مش تيجي تقول النهاردة اوعى تعمل زي العشرة البورس اللي الرب شفاهم, واحد منهم اللي رجع والتسعة قرص
2: شالوش.
0: مش كده؟ 10 بورس و9 خرص.
2: 9 خرص
0: يعني من فضلك ما تبقاش زي دول. تعال قول يا رب بشكرك بشكرك بشكرك, واعلن معية ربنا ليك, واعلن انك انت بتثق في الرب من خلال تقدمتك لعمل الرب. بشكر ربنا ان في 5 من بداية الحلقة, يا اما زودوا الاشتراك يا اما اعملوا اشتراك جديد, لكن احنا عندنا احتياج لكل واحد وكل واحدة من حضراتكم يكون شريك معنا في قناة الكرمة. كل شريك جديد او بيزود الاشتراك هيوصلوا ميداليتين من ميداليات اللي اخونا المخرج هيحطها دلوقتي على الشاشة. دي رائعة جدا, مطلية بالذهب, طلاء بس هي مش ذهب عشان محدش يعني, قيمة جدا, فيها شعار بتاع عيد الحصاد ده وصلاة كل واحد وكل واحدة فينا, ونقدر نصليها كل يوم. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ونفتكر رد الرب وأتاه الله بما سأل. ومن الناحية التانية هتلاقي فيها لوجو بتاع قناة الكارما, وهتلاقي اسم الكارما, وهتلاقي فيه QR code. QR code ده انت عارف ليه؟ عشان في أي موقف في حياتك محتاج تلبط صلاة سكان وابعت تلبط الصلاة. هتحط اسمك first name last name, وتحط الإيميل بتاعك أو التليفون, وتحط تلبط صلاتك مهما كانت. هتلاقي فريق الصلاة بيصلي معاك طول الوقت طول الوقت, هيرد عليك برسائل بعديها بكام دقيقة, هيرد عليك بإيميل زي ما انت عايز, يصلي معاك ويجي لك في علبة حلوة زي العلبة الموجودة قدام حضرتك دي. هيجي لك 2, واحدة ليك وواحدة يا اما لشريك حياتك يا اما لحد انت عايز تخليه يشترك معنا في قناة الكارما, ولو عايز اكتر كمان تقدمهم قول لنا واحنا ممكن نساعدك. والأي تقدمة دي أي إن شاء الله يا رب $10 زيادة في الاشتراك الشهري أو تقدمة جديدة شهرية هيوصلك الميدالية الجميلة دي. وأي تقدمة $50 أو أكتر في عيد الحصاد هيوصلك بردك الميدالية الجميلة دي. وأي تقدمة $200 أو أكتر هيكون كمان مش بس الميدالية, لكن هتكون كمان في سحب آخر يوم على آيفون جديد, هيكون هدية لواحد من حضراتكم. احنا مش بندي عشان الهدايا, لكن دي هدايا مقدمة لشعب الرب في كل مكان علشان نحفز ونحمس شعب الرب يحط ايده في العمل ويصلي لأجل قناة الكارما. والميدالية دي سبب بركة ليك اكشولي علشان نتعرف على بعض وتطلب طلبة صلاتك. دي وسيلة, دي حاجة مهمة في الكارما, موجودين احنا عشان نصلي ليك وتتواصل معاك وتتواصل معانا. امين احبائنا.
1: امين.
0: سلوى الوقت بيجري بسرعة.
2: الحقيقة أنا عايزة أسيب مع حضراتكم آية مهمة جدا في أخبار الأيام الثاني 16:9 اللي كلنا عارفينها, لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض. عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الرب هيقفلك وقفة غير عادية, بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يكون لك قلب كامل نحوه, مش قلب لاجل احتياجاتك, قلب كامل صافي ناحيته هو. تقول له احبك يا رب يا قوتي, صدقني صدقني هيقفلك وقفه غير عاديه. وشوف عيناي الرب تجولان في كل الارض, ربنا بيدور على ناس قلوبها كاملة نحوه. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ عشان يقف معاها, عشان يتشدد ليها, علشان يكرمها,

0: تيجي تخلي قلبك كامل قدامه، تيجي تخلي الروح القدس لما تقف قدام مراية الروح القدس فعلا يشهد عنك الروح القدس إنك ابن لله حقيقي 100%، إن لك قلب كامل نحو الله قلبا وقالبا. تأكد تأكد لو في حتة في العالم ارجع عنها وقل له وحد قلبي لخوف اسمك يا رب، وخلي لي قلب نقي أمامك، لأن هو بيدور في كل الأرض مين قلبه صافي معايا عشان أتشدد معاه، مين قلبه نقي معايا علشان أكرمه في حياته في شغله في بيته في ولاده في مادياته في الديون اللي عليه. الرب عايز يتشدد ليك ويقف معاك، بس عارف ليه مش قادر؟ لأني انت شوية معاه شوية بتحيد عنه، شوية تفكر في مشاكلك وعايز تحلها بنفسك، مش هينفع تحلها بنفسك، مش هينفع. شوية تتكل عليه وشوية تخاف على اللي باقيين في ايدك. مين عارف بكرة يحصل ايه؟ ومين عارف البنت لو عايز تتجوز هنعمل معاها ايه؟ ومين عارف لو انا عييت هتعالج؟ ومين عارف ومين عارف؟ وكأن الهك ده شخص ضعيف ما يقدرش على احتياجاتك. لا يا ابني، لا يا عزيزي، الهنا فوق حد التصور، والهنا تمشي له خطوه يمشي لك سنين ويحفظك في نين العين. عشان كده الرب عايز يتشدد معاك وعايز يكرمك وعايز يديلك، بس عايز قلب كامل نحوه، ما يعتمدش على نفسه الشخص ولا على ظروفه ولا على إمكانياته ولا على اللي جاي ولا على بكرة، لأن بكرة مضمون فيه. وهو بيقولك يا ابني يكفي اليوم شره، ما تقلقش على بكرة، أنا اللي ضمنت امبارح وضمنك النهاردة مسؤول عن بكرة. بكرة مش بتاعك، بكرة أنت مش ضمنه ولا ضامن حياتك، لكن اضمني أنا هتلاقيني وقفتلك وتشددتلك وأكرمتك وأحسنت إليك ولبيتك ولولادك، لأن كل اللي اتكلوا عليه عمره ما تخلى عنهم، عمره ما تخلى عنهم، لأن هو إله أمانة لا جور فيه. من فضلك اوعى تفقد الثقة في إلهك وتفكر إن الفلوس هتسندك. الفلوس ملهاش عايزة، الفلوس النهاردة معاك ممكن بكرة تطير، لكن اللي هيتشدد لك هو. بس حط عينك عليه وحط ثقتك فيه واكرمه واكرمه واكرمه، وهتشوف هو هيعمل معاك ايه. امين
1: امين. مبارك اسم الرب. شكرا لك يا اخت سلوى. هرجع لك يا سيس اليكس، وعايز لو حضرتك تقدم نداء لكل محبين الرب اللي بيتواصلوا معاك بالالاف ومع الاخت سلوى، خاصه في طلب التجده، وبيكون في الاف الطلبات. صح؟ الاف الطلبات. احنا محتاجين الابطال دي دلوقتي. انا بشكر ربنا لاجل كل تقدم. انا شايف $1,000 من كاليفورنيا، وفي هيطلع على الشاشه كمان، انا كنت عارف ان في 5,000 من مصر، ف هتطلع بعد دقايق، لكن بشجع اهي طلعت. ف كده المبلغ اللي باقي 14,815.
0: امين. برضه ببطء يعني شديد
2: بقدم نداء، يعني بيوصلني يوميا بتبعتوا طلبات صلاة لأجل أبنائكم وأحفادكم مع كل امتحان، وبنصلي وبنطلب الرب وبتيجي النتائج. يعني بعرف ناس جيل من الكرمة طلع معانا من ابتدائي لغاية لما بقى أستاذ مثلا في كلية الطب، جيل بدأ معانا من الصغر جدا وكان فيه صعوبة في ولادته، وناس ستات كانت حوامل.

0: كامل، والدكاترة قالوا لهم هيتولد العيل بعيب خلقي أو حاجة اسمها داون سيندروم أو كوشنج، أو صورة الأطفال أصلا ما كانتش طبيعية، وكانوا بينصحوهم بالإجهاض أو ينزلوا البيبي. لكن وإحنا بنصلي الرب كان بيديني صوت أن الرب هيصلح الخطأ، والأولاد المشوهين اتولدوا بقلب سليم وبصحة سليمة. حاجات فعلا أنا كطبيب ما فيش طبيب في العالم يقدر يشفي أمراض وراثية جينية طبيعية ويحولها. إلهنا اللي بيورينا العجائب دي كلها، دي عملية واحدة. زي مثلا ناس كان أمراض الكبد، الطحال، أمراض الكلى، فشل الكلوي، شهدت عدة مرات وقالت قد إيه الرب لمس الفشل الكلوي والأمراض المزمنة.
1: أيوة.
0: ورجعت تشتغل بكفاءة تامة.
1: صح.
0: طب ده تغيير كلية واحدة ولا تغيير كبد ولا حاجة ممكن يعدي $1,000,000، يعني مش المبلغ التافه ده. فليه يعني نعطل القناعة عن ان احنا نوصل بكل هذه البركات اللي فيها احنا شركاء معاكم، مش بس في صلوات عادية، لا انا بقول لك اجيال اتخرجت من أفضل كليات. جاني رسالة من كام يوم من الأراضي المقدسة، السيس أليكس أخويا وابني سقط في الامتحانات 4 مرات وما قدموش غير فرصة أخيرة، الفرصة الخامسة، وبعد كده هيطرد من الكلية وملوش أي فرصة تانية ينجح. وطبعا كل الدرجات ضعيفة وكل الدرجات فاشلة وما فيش أي أمل في النجاح. دي عيلة واحدة حصل فيها عدة معجزات. صليت له في المرة الخامسة وجات الرسالة موجودة على تليفوني لسه، بتقول أنه نجح بتفوق، مش نجاح مقبول ولا جيد ولا جيد جدا، لا ده نجح بتفوق كامل. طيب كمل صلى الامتحانات الجاية وبدأ ينجح. أخته أصيبت في حادثة واتكسرت الرجلين والإيدين ودخلت في غيبوبة كاملة، وبعد ما الطالب الفاشل نجح بهذا التفوق، والكلام ده كله في رسائل متسجلة أقدر أوريه الأخ صامويل وليكم لو الرسائل بتكبر على التليفون، وفقد كل أمل في النجاة، رجعت مرة تانية للحياة. مش عشان عملية طبيب ناجح ولا جراح ناجح، لكن عشان صلاة ناجحة، لأنه إله السماء هو اللي بيعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. ناس كان محكوم على مساكنها بالهدد، ولأنه حد كان عنده بيت وراه أثار، قالوا له إحنا محتاجين نهد البيت ده القديم علشان نحافظ على الأثار، والأثار مش مهم بيتك، مش مهم حاجة، لكن البيت هيتهد لأنه في جنبه حاجات غالية جدا وبيتك ما يسويش. فبيقول صلوا لي لأن أنا يعني بيتي هيضيع علشان في أثار لقوها، ويمكن في حاجات تحت البيت أنا هضيع، ماليش لا عندي إنكم كفاية لاقي بيت جديد ولا لاقي حاجة، وده قرار طالع حكومي بهدم البيت نظرا للأثار المحيطة به. لكن الرب حول القرار، والأخ اتصل وقال الرب حمى بيتي من الهدد. ناس يعني كانوا بيشتكوا بيقول لك الجيران مطلعين روحنا كل يوم عاوزين نعزل وتهديدات علينا، وبييجوا يخبطوا على بيوتنا الصبح والفجر ويهددونا ويرموا لنا جوابات تهديد ويكسروا الإزاز وعاوزين يكسروا الأبواب علينا. في إحدى الحلقات أخت شهدت إنه أيام في 2011 أو 2012 في الوقت دون، أختي كانت بتتصل بينا كان يعني على التليفون الخاص بتاعي، بتقول لي السيس أليكس أنا عاوزك تقاوم معاي. قلت لها قاوم معاك إزاي؟ قالت لي أنا في المنيا وقدامي صفوف من الإخوان، إحنا بيتنا كبير وبنستخدم بيتنا للخدمة واسع، وقدامنا حديقة كبيرة وعربياتنا واقفة بنستعملها في النقل،

0: والإخوان عاوزين بيزقوا في الباب، ما فيش حد في البيت غيري أنا، ممكن تزق معايا في الصلاة عشان ما يقتحموش البيت ويدخلوا يستولوا على ممتلكاتنا، ده مش بيتي، ده بيت للرب. قلت لها أختي ده يعني أنا أصغر بكتير في إيماني إن أنا أزق معاك في الصلاة، لكن على كلمتك ألقي الشبك. ماشي، هي بتزق بإيد وماسكة التليفون بإيد وبتحاول تزق الباب علشان الإخوان ما يقتحموش الفيلا والمنزل. ففعلا يعني واقف يمكن أكتر من 100 واحد عاوزين يقتحموا، ما يدروش يحركوا حاجة في الباب. فقالوا إيه؟ نلجأ للمولوتوف. طيب نرمي القنابل الحارقة ونحرق لهم البيت باللي فيه والباك يارد والفرونت يارد والحديقة الأمامية والخلفية، وادي عربياتهم واقفة كله يتحرق. وإحنا بنزق في الصلاة بقى النابالم بيترمي ويطفي في نفس الوقت، ولا نفع زق ولا نفع قنابل حارقة ولا نفع دلوقتي بقت مسيرات وصواريخ باليستية والحاجات دي، يعني كل أسلحة العدو وكل آلة صورت ضدك لا تنجح. طب يعني إحنا من خلال القناة ده ما عمرنا يعني ما حدش بيحاسب على صلوة، يعني عمليات إنقاذ سيكوريتي ده تكلف ألوف الدولارات يمكن ملايين، وما فيش أي قوة سيكوريتي تقدر تحمي أمام مئات واقفين عاوزين يهدموا ويدخلوا. طب يا جماعة تعالوا نرحم القناة، أنا مش بقولك ساعدني ولا الأخ صامول ولا حد من القاعدين، ساعد عمل الله المعجزات اللي بتوصل كل بيت وكلها موثقة ومثبتة. يعني من خلال قناة الكارما زرعنا كنايس في بلاد كتيرة بمجرد كلمة الله. أسس كانوا بيتصلوا بينا، أسيس من أستراليا، أسيس الأكراد بحاول أفتكر اسمه،
1: سعيد،
0: كان بيتصل بينا بيقول لي يا أسيس أنا جاي جديد في العراق هنا من العراق ومهاجر لأستراليا وعاوز أبدأ كنيسة مع الأكراد ومع الشعب العراقي. وإحنا بنصلي يعني بقول له يا رب أنت عاوز تقول إيه للأسيس؟ قل له الرب اداني كده كلمة علم وكلمة حكمة، وأنا رحت زرته في أستراليا، سرجون افتكرت اسمه القس أسيس سرجون، وهو شهد عن معجزة دي في ملبورن في أستراليا، ودعاني لكنيسته وخدمت فيها أيام كانت جميلة جدا. فبقول له أنت يعني إحنا معظم الشعوب العربية اللي بتهاجر بيكونوا مهاجرين بيقدموا أسايلم بيقدموا طلب للمعونة، فمعظم الشعب عايش على المعونة أو المهجرين اللي هم محتاجين مساعدات. فبيقول لي يعني ما فيش أي إمكانية إن إحنا حتى نبدأ كنيسة أوضة. قلت له لا، ده الرب هيدي مبنى، والمبنى ده أنا شفته وتصورت معاه، والأسيس سرجون من ملبورن أستراليا شاهد على كده. قلت له أنا شايف الرب راسم قدام الكنيسة وبيدي الكنيسة 3 أدوار، وبيدي لك مكان للأطفال ومكان للشباب ومكان جديد يعني براند نيو ما استعملش قبل كده. قال لك يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده، وانا كنا على الهوا وكان عيد حصاد زي ده وانا مش واخد راحتي يعني بحاول اسمع صوت الرب. فلما رحت استراليا اتقابلت مع الأسيس سرجون في ملبورن، بقول لي تعالى شوف اللي انت قلته لنا على الهوا ايه، اشوف يا عم وراني كنيسة بران نيو يعني مش مستعملة ولا محطوطة في المزاد ولا كان فيها ناس ومشيوا، لا ده جديدة، أجهزة التكييف، كل التكنولوجي، الموكيت جديد، الكراسي جديدة. قلت له هو ده الكلام اللي جالك في عيد الحصاد من عندنا في الكارما؟ قال لي اه، وتصورت وحطيتها عندي على الفيس كمان، وممكن تسألوا الأسيس سرجون في ملبورن عن الكنيسة الكردية الأشورية اللي الرب عملها. فقلت له طيب قول لي يعني حصل ازاي؟ قلت لي ان الرب هيدينا المبنى وهيدينا الكنيسة وهيعمل العمل ده لأنك

0: سمعت من الله بكلام العلم والحكمة وتنبأت علينا، فتغير الشعب الكردي والأشوري وكنيسة في منتهى الجمال والرب مباركها جدا. قلت له جات ازاي دي؟ قال لي ما انت بعد ما تنبأت على الهوى واتكلمت على الهوى، انا رحت كنت في كنيسة استرالية وبعرف القسيس على نفسي، بقول له انا القسيس سرجون من العراق وعاوز اخدم يعني الشعب العراقي المهجر وأقدم خدمة للرب. قال له بس ده انت ربنا بعتك في وقتك، ده احنا عاملين كنيسة جديدة 3 أدوار مهيئة من كل حاجة، ومش عاوزين منك بني ولا عاوزين منك دولار استرالي ولا دولار كندي، اتفضل ادخل على المكان جاهز. مكان بالملايين يعني. ده كان في احدى ايام عيد الحصاد في تأسيس كنايس يعني معجزات انا ما شفتهاش في حياتي يعني. فعاوز اقول لك ان احنا هنا مش قاعدين قاعدة بنتسلى ولا بنقدم لك تأمل ولا بنقدم لك وعظة كده عشان تقول يا سلام احنا تعزينا النهاردة. احنا قاعدين في مكان بيغير المسكونة والساكنين فيها في كل الأرض وفي كل العالم. مرة تانية أخ عابر من تونس بيحب جدا قناة الكرمة، ولما عبر صليت مع لأجل بنته، دخلت أفضل كليات، كلية أمريكية، الجامعة الأمريكية، وتخرجت بامتياز وبقت حاجة كبيرة جدا. فبيقول لي كنا برضو احنا لايف على الهواء مرة في اطلبوا تجده، بيقول لي احنا عاوزين نتحد في الصلاة والصوم لأنه الإخوان المسلمين أغلبية عندنا في البرلمان، وأكيد أكيد هينجحوا في الانتخابات وهياخدوا الرئاسة، والبلد عندنا هتتقلب حالها رأسا على عقب. تشترك معانا في الصوم والصلاة أن الرب يحول اتجاه
1: أمين.
0: ويدينا رئيس ما يكونش كده. صلينا وطلبنا بعدها بأسبوعين تمت الانتخابات والرئاسات اتغيرت وما بقاش الإخوان الأغلبية رؤساء تونس. فاحنا يا جماعة من هذه القناة بنغير رئاسات وسلاطين ومصير شعوب ومصير أمم. مش قاعدين نوعظ نتكلم كأننا نضارب الهواء، لكن فعلا بنسعى نحو الغرض وبنقترب من الغرض. كل خبر من دول يساوي الملايين، مش يساوي المبلغ التافه اللي على الكرمة اللي على الشاشة
1: دي. أمين أمين أمين يا أستاذ أليكس. أمين أحبائنا، بشكر ربنا لأجل كل استجابة لحضراتكم. أنا شايف تقدمات بتيجي بس بالراحة شوية، محتاجين أسرع من كده مش كده؟ ولا دي سريعة ومحتاجين نهدي؟ لا احنا محتاجين نسرع شويه.
0: لو احنا مش اكسايتد بالاخبار الحلوه الجميله،
1: اخبار جميله
0: اللي بتغير الدنيا دي، يبقى ربنا يعني هيعمل معانا ايه تاني عشان نكمل المبلغ.
1: امين، ربي يساعدنا. بنقرب، بصوا دلوقتي هيتغير الرقم اللي على الشاشه ده اهو، اتغير شفتوا؟ باقي لينا بالظبط 13 بطل يقدموا 1000 دولار، يبقى خلصنا في 13 دقيقه مش كده يا اخت سلوى؟
2: امين.
1: الاخت سلوى صباح الفل، ازيك اخت سلوى؟
2: ازيك؟
1: انا عارف ان الوقت طويل واحنا المفروض نختم من نص ساعه تقريبا، من حاجه 20 دقيقه ولا حاجه 11 دقيقه المفروض كنا ختمنا، بس احنا مستنيين في بعض الاشخاص ربنا عايز يباركهم. ربنا عايز يباركك ويباركك،
2: اكيد.
1: فخلونا نقدم تقدمه سخيه لعمل الرب. تقدر تقدم 1000 دولار. انا عارف يمكن اللي احنا بنقوله مش كل الناس بتنبسط بالكلام ده، مش كل الناس بتصدق، مش كل الناس اللي قاعده وتقول انتوا بتعملوا حاجه كندقه قديمه وليه ما تروحوش تبيعوا اعلانات. صدقني حد بعت لي ايميل او بعت لي من خلال الشباب هنا في الكرمه بيقول ليه ما تعملوش اعلانات وتريحوا نفسكم من وجع القلب ده؟ يعني ينزل اعلان صابون ورا برنامج اطلبه وتجده،
0: ما لكش بالملكوت يا صابر.
1: ينزل مثلا اعلان فرنتشر ولا اعلان محاسبين، تخلص اطلبه تجده، تخلص مثلا الكنيسه الفرنيه يطلع وراها اعلان مش عارف.
2: لا بس ده ما ينفعش، ممنوع يتهيألي.
1: ممكن نقول سبونسرز، بس طبعا احنا جربنا زمان من 20 من 21 سنه، جربنا في الاول في البدايه

0: بصراحه ما كناش مستريحين نفسيا ولا روحيا بعد ما تتفرج على برنامج بدل ما يطلع لك مثلا اطلبوا تجدوا. تخيل كده احكي لك تطلع برنامج اطلبوا تجدوا, احنا بنخلص البرنامج نطلع على ترنيمه على اي كتابيه يبقى الفلو بتاع البرنامج والفلو بتاع
1: البركه
0: الحلقه تبقى ماشيه كده ووراها ترنيمه ووراها صلاه وبعدين تدخل في وعظه تاني وبعدين تدخل في ايات كتابيه وبعدين الاخبيتر يرنم وبعدين وفجاه كده يروح جاي لك اعلان فرنتشر مثلا.
2: خلاص الناس فصلت
0: يا جماعه انتوا حرام عليكم بتعملوا فينا ايه. وفي الاخر يطلع الاعلان مثلا ب $100 ولا $200 وتبص تلاقي ما عملش حاجه غير ان هو فصل اعلان
3: الروحي
0: الروحي. وبعدين يجي احباء بقى يقولوا لنا انتوا بتحطوا اعلانات انتوا عايزين تبرعات في ايه, ما انتوا عندكم اعلانات ولا طولنا ده ولا طولنا ده. لكن النهارده احنا بنقول يعني بعد ما صلينا واستريحنا انه القناه تكمل للرب بالكامل بالشكل ده,
1: قدس للرب
0: قدس للرب. انا عارف ان يوتيوب بيحط غصب عننا اعلانات في بعض الحاجات, في بعض الحاجات بتبص تلاقي نزلت اعلانات والا هيشيلوا لنا كل حاجه, فبنسيبهم يحطوا كده بعض الحاجات عشان يكسبوا هم واحنا ما بيطلعناش مثلا من يوتيوب. انا لسه كنت ببص من الوقت اللي فات كان زمان بيطلع $200 في الشهر دلوقتي $100 في الشهر مثلا ولا كلام فاضي كلام فاضي بيضحكوا علينا. وربنا يساعدنا احنا في تحدي طول الوقت مع الميديا ومع الفيسبوك ومع اليوتيوب ومع في كل حته. لكن اللي انا عايز اشجعكم بيه وعايز اقول لكم عليه ان المبلغ اللي باقي 13000 13 بطل كل مكان يقدر يشيله معانا الشيله ونبقى خلصنا. وبدل ما نعمل اعلانات خلينا نعمل اشتراكات شهريه طبعا. مشتركين تقدر تحط $10 تقدر تحط $20 لعمل الرف الكارما واكبر عدد يشترك وتبص تلاقي الكارما تكمل. وكان في حاجه كنا اتكلمنا فيها كان اتكلم فيها الاسيس شادي العواد والاسيس رائف عزب واتكلمنا فيها اكتر من مره قبل كده. لو عندك ممتلكات وعندك الامكانيه انك تقدم حاجه للرب تفضل تكمل بعد عمر طويل روح السماء يفضل الحاجه اللي بتسيبها للرب دي تقدر تدخل انكم تقدر تخلي قناه الكارما تشتغل وتمشي. احنا لغايه دلوقتي ما فيش في يعني انا شخصيا عامل كده. في اخ تاني قال في جزء صغير من البيت ممكن تاخدوه بعد عمر طويل. لكن انا بشجعكم احبائنا لو عندك زي ما قلت في خدمات امريكيه في حد ادى خدمه امريكيه 300 شقه
1: واو
0: مخليه الخدمه ماشيه زي الفل. انا بشجعك لو عندك الامكانيه او عندك الامكانيه وربنا ادالك الامكانيات دي في اي ولايه doesn't matter هنا في اوريغون في نيوجيرسي في نيويورك في بنسلفانيا وات ايفر في اي ولايه هنقدر ان مانجت وتخلي الانكم بتاعها يجي لعمل رف الكارما نقدر نكمل. امين.
1: انت عارف الموضوع ده انا بصلي له ليا كذا سنه.
0: اتفضل يا اخت سلمى.
1: وبقول له يا رب ابعت حد يكون عنده املاك
0: ايوه
1: وياخد حاجه منها بيلدينج منها يبقى بتاعك يقول ده عن عشور ولادي
0: yes.
1: بعد ما انا اسافر السماء. الموضوع ده انا بصلي له ليا فتره ليا كذا سنه وبقول له ابعت لنا ناس يبقى على قلبها استثمار جاي لعمل الله في الكارما عن طريق ان حد عنده 5-6 بيلدينج فالبيلدينجز دول يبقوا بتوعه لكن يقول هاخد واحد واديه للرب لألا ولادي فيما بعد يقصروا في حق ربنا اكون انا دفعت عنهم مقدما ويبقى الانكم بتاع البيلدينج ده يخدم ويساهم في عمل الرب. الموضوع ده ربنا حطه على قلبي وبصلي لاجله.
0: أمين.
1: واول مره اسمع ان الاخ سامويل بيفكر فيه بس انا جوايا بفكر فيه وبطالب الرب بيه وبقول له ابعت لنا كذا حد يحطوا كذا بيلدينج يبقى لهم انكم ثابت يا رب علشان تقدر الكارما تكمل من غير معاناة الفند ريزنج
0: يا رب.
1: لاني شوف عمالين نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم لينا 3-4 ساعات ومع كده ما جبناش يمكن نص المبلغ
0: yes.
1: حاجة فعلا تضايق وفعلا

0: إن عمل الرب يعني ما يمشيش كده، ما يمشيش كده، لا، عمل الرب أكرم من كده بكتير، لأن إلهنا كلي الغنى كلي الصلاح. عارفين روميا 13:7 بيقول إيه؟ فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. إيه رأيكم؟ إدوا الجميع حقوقهم، خلاص. أنت في الضرائب تقدرش تتكلم، بتدفع كله كامل. في الكهرباء تدفع كله كامل عشان البيت ينور. في المية بتدفع الكل كامل. في التراش بتدفع كله كامل، صح ولا غلط؟ في مصاريف المدارس، في مصاريف الجامعة بتدفع كله كامل. تقدرش تتخلى عن دولار واحد، عن جنيه واحد. لكن نيجي عند حقوق ربنا ونقول ربنا هيصبر علينا، ربنا هيستنى علينا. والنفوس اللي بتموت كل يوم بدون رجاء وبتهوي للجحيم مش فارقة معانا، مش فارقة معانا. تفتكر الرب ممكن ينبسط بكده؟ لكن بيقول لك هنا أعطوا جميع حقوقهم، الإكرام لمن له الإكرام، والجزية لمن له الجزية،
1: يا رب،
0: والجباية لمن له جباية، والخوف لمن له الخوف. يا جماعة عايزين نخاف الله في عمله. عارفين يعني إيه؟ نخاف الله في عمله. يبقى في مخافة جوانا، والناس اللي بتموت بدون رجاء دي حرام علينا، حرام. خلونا عندنا ضمير حي في النقطة دي، يعني باستمرار الواحد يصلي يا رب اذكر الشارع اللي احنا فيه، يا رب يا رب عايزين ندي نبذ للناس بس مش عارفين اللغات بتاعتهم عشان نلاقي نبذ ليهم. طب عايزين نعمل ايه؟ طب اهي الخدمة جات لحد عندنا وفعلا بتقول لنا انا هو، انا هو. هنقول ما لناش دعوة؟ لا. إذ الضرورة موضوعة على عاتقي فويل لي. مش بولس قال كده؟ إن كنت لا أبشر ويل لي. ما ينفعش أنا أخد بركة والباقي ياخد أو ما ياخدش، ما يهمش، لا. إذ الضرورة، ولما الرب قال لبطرس ارعى غنمي، ارعى خرافي، ارعى غنمي، يبقى لازم يعمل كده. ففي أمر إلهي، الإكرام لمن له الإكرام، الخوف لمن له الخوف. بس ما نخافش من الله قد ما نخافه بإيمان وثقة، إن يبقى في جوايا مخافة فأحبه، أحب عمله، لأن هو ما يحب، اللي يحب الوالد يحب المولود منه. لما بحب شخص بحب ولاده، طب ولما بحبش ولاده الشخص بسهولة هيقول يبقى أنت ما تحبنيش، وهقول لا، هتقول لي هي برضو يبقى أنت ما بتحبنيش لما أنت مش بتحب ولادي. لكن اللي يحب الوالد يحب المولود منه. رب يدينا ضمير حقيقي، الرب يدينا شفقة عن النفوس التي تهوي للجحيم كل لحظة، كل لحظة. كان عندي إحصائيات كم واحد بيموت كل لحظة، وكل مرض نسبة الوفيات فيه قد إيه في كل ثانية وكل ساعة. النفوس دي مطلوبة مننا. هنقف قدام كرسي المسيح، هندي حساب عما فعلنا خيرا كان ام شرا، وهيقول لك كان قدامك النفوس وانت ولا انت هنا،

0: عمال تصرف فلوسك شمال ويمين ومش فارق معاك عملي ولا خدمتي. هندي حساب، هندي حساب عن الرسالة بتاعتنا. عشان كده يدينا الرب نعمة ان يبقى عندنا ضمير حساس، وندي الإكرام من له الإكرام، وندي الخوف لمن له المخافة، ونحب الرب في شعبه وفي قطيعه الهالك الذي ليس له رجاء والذي يحتاج إلى معرفة المخلص باللغة بتاعته. ده أي بركة دي، ده أي بركة دي إن الناس تعرف المسيح بلغتها. إيه ده؟ إزاي ده حصل في الأيام دي؟ إزاي؟ شيء في منتهى العجب، في منتهى العجب. بلاش يبقى لنا ضمائر مخدرة، بلاش بلاش، عشان ما نجرحش قلب أبونا السماوي ونكرمه اليومين اللي عايشينهم في الغربة عشان يكرمنا، وبعد ما نوصل السما يكرم ولادنا إلى يوم مجيئه. أمين يا جماعة، أمين
1: أمين أمين يا أخت سلوى. أحبائنا، أنا بثق أن الرب يتمجد في الدقائق اللي جاية. 13 شخص ب 13,000. ممكن يكون امبارح شفت حد قدم من مصر 50,000 جنيه، بما يعادل 1,000 دولار. في أشخاص قدموا في أستراليا، في أشخاص قدموا في فرنسا، في النمسا، في إنجلترا، في هولندا، في ألمانيا، في السويد، في بلاد مختلفة. بفكركم مرة تاني أحبائنا إن في هدايا قيمة من قناة الكارما، ففي الميدالية اللي قدام حضرتك وقدام حضرتك دي، الميدالية دي قيمة جدا، الميدالية دي رائعة لكل حد بيقدم اشتراك شهري في قناة الكارما. هيوصلوا 2 من دول، سواء ان كنت بتقدم مرة واحدة، سوري، ان كنت بتقدم تقدمة جديدة او بتزود الاشتراك بتاعك الشهري. فانا بشجعكم احبائنا، خلونا نقدم ويكون لنا اشتراك شهري مهما كان، هيوصلك الهدية الحلوة دي. امين احبائنا. كمان بفكرك انه باي تقدمة بتتقدم 50 دولار او اكتر هيوصلك بردك الهدية دي. اي تقدمه 200 دولار او اكتر بالاضافه الى دول كمان هيوصلك، سوري، هيخش اسمك في السحب ويكون ليك فرصه في انك تفوز بايفون جديد. امين احبائنا. قررنا نرنم مع الاخ بيتر في الدقائق اللي جايه، وانا بشوف انه في اسم يسوع توصل تقدمات ونقدر نخلص الوقت بتاعنا. يعني تفتكري يا اخت سلوى ناخد قد ايه تاني؟ انا خلص، خلينا نرنم مع الاخ بيتر الترنيمه دي وبعدين شوف ربنا هيعمل ايه معانا.
0: امين
2: امين.

0: امين شكرا لك اخ بيتر. ربي يباركك. خلينا نصلي بعض صلوات مع القسيس أليكس وصلي كمان انه حد يقدر يقدم 10,000 يكون خلصنا باقي 9,860 زي ما باقي قدام حضراتكم 9,860. صلي قسيس أليكس انه شخص او اشخاص الرب يحطه على قلبهم في الدقائق اللي جايه دي لان احنا محتاجين فعلا نقفل محتاجين يعني حقيقي محتاجين نقفل الحلقة. فاحنا في الدقائق اللي جاية دي هنكون بتصلي معاك يا قسيس أليكس. عندنا طلبة صلاة من أجل زوجة صلاة من أجل زوجته جيهان لشفائها وصلاة من أجل أولاده يوستينا توماس ليجدوا فرصة عمل.
1: أمين.
0: وكمان صلاة لأجل صلاة تانية بتقول صلاة لأجل أخوها عنده جلطة في المخ وشبه غيبوبة. صلاة تانية بيقول صلاة لأجل ابنه عنده ضغط في العين ضغط عالي في العين. دي بعض الطلبات. في طلبات تانية بس خلينا نصلي لأجل الطلبات دي قسيس أليكس وأكيد عندك طلبات تاني. وكمان وإحنا بنصلي أنا بصلي إنه أشخاص يجوا يشيلوا المبلغ ده باسم يسوع. أمين.
1: يا رب احنا بنيجي امامك يا رب بكل ثقه ويقين.
2: أيوة.
1: زي ما كنت معنا يا رب في الماضي وزي ما يدك امتدت يا رب كل خير وجود وكل عطيه صالحه.
2: أيوة.
1: وكل موهبه تامه انك انت يا رب الحاجه هي الى واحد يا رب فعلا انت الاله اللي تتكلم وتامر فلا تعود كلمتك فارغه. تكلم يا رب الى القلوب السخيه والكريمه. أيوة. وانا واثق يا رب انه روحك الآن يعطينا الفرصة لكي يأخذ مما لله ويعطينا. يا رب تعالى بالحكمة النازلة من فوق العديمة الريب والرياء لكي نطلب يا رب مجدك وامتداد ملكوتك وتسدد هذا المبلغ المتبقي يا رب يمكن واحد أو اثنين كل واحد بثلاث تلاف. يا رب احنا واثقين في أمانتك واثقين يا رب أنك لن تهمل ولن تترك قناة الكرمة لكن عينك عليها من أول السنة إلى آخرها وكل يوم يا رب تغني بجودك وبإكرامك. بشكرك يا رب لأن جعلتنا شعب مقدس وأمة اقتناء يا رب نخبر بفضائلك إلى العالم أجمع. يا رب احنا موجودين فقط لأجل ملكوتك موجودين هنا يا رب عشان أنت اللي تزيد وأنت اللي تتعظم اسمك في كل الأرض. يا رب ليس لينا لكن نؤمن يا رب أنك أنت في وسطها فلن تتزعزع ولا عوز يا رب ولا احتياج لكن نثق يا رب أنك سددت كل بالئا كل احتياج بحسب غناك في المجد. بنصلي يا رب لأجل جيهان والأولاد كريستينا اللي محتاجين لفرص عمل يا رب ومحتاجين أن يدك تمتد إليهم. يا رب احنا

واثقين ان احنا واحنا بنعمل في ملكوتك يا رب انت ايضا ونحن نطلب عملك. احنا عملك مخلوقين في المسيح لاعمال صالحه سبقت فاعددتها لينا، واحنا بنعمل عملك هتعمل العمل الارضي. ونقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. يا رب احنا لما بنحقق مشيئتك بسلطانك واعلان كرازتك في العالم اجمع انت بتعمل الاعمال يا رب، لان الله العامل فينا نريد ونفعل لاجل المسره، مش فقط مسرتنا لكن مسره الله اولا. بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر ويدوم ثمركم. يا رب احنا موجودين علشان مسره الاب بخلاص الابن لنفوس كثيره يا رب، لانه لاقى بذاك وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. أنت دفعت الآلام وأنت دفعت حساب يا رب ديون خطايانا، وأعطيتنا أن نتقدم بثقة إلى عرش نعمتك. أعطينا يا رب أن احنا نعمل ما عملك ما دام الوقت يضع نهار قبل أن يأتي الليل ولا يستطيع أحد أن يعمل. بنصلي أيضا يا رب لأجل الابن اللي عنده ضغط العين، وبنثق يا سيد الرب في أن عملك يتعظم ويتمجد، وأنك يا رب بتسدد المبلغ الباقي. بنحط إيدينا يا رب على المبلغ 9000 وشوية، وبنثق يا سيد الرب أنك صنعت بحسب غناك في المجد. كنت عاوز بس أنادي على كل امرأة فاضلة الكتاب بيتكلم عنها. مين المرأة الفاضلة اللي في أمثال بيتكلم عنها 31؟ بيقول كلام لموئيل ملك مسا علمته إياه أمه، الأم الفاضلة اللي علمت ابنها الملك. إزاي ابنها بقى ملك؟ بيقول عنه الكتاب في عدد 2: ماذا يا ابني؟ لأن أنت ابن رحمي، ثم ماذا يا ابن نزوري؟ تخيل النزور وابن الرحم. لو عاوز ابن غير عادي يبقى ابن ملك الملوك ورب الأرباب. هي كانت تقدم مثلحنا أم صموئيل نذرا للرب لأجل ابنها. أنا واثق أن الرب عاوز يستثمر العطايا الأخيرة دي في الحلقة في أولادك المحتاجين وبناتك المحتاجين. بعرف عدة عائلات كان الابن محتاج لعمل وناس كتيرة محتاجة للشغل. كان في عائلة مرة بتتصل بينا في عيد الحصاد بتقول خلاص يعني احنا جربنا كل حاجة في أمريكا والدنيا مش نافعة، وخلاص قطعنا التذاكر ومسافرين بعد أسبوعين، لكن احنا بنقدم آخر مبلغ معانا في عيد الحصاد لقناة الكرمة. خلاص يعني احنا تركين كل شيء ومشين. لكن قبل ما يخلص عيد الحصاد الزوجة اتصلت والزوج وقالوا نشكر الرب، واحنا الرب اللي بيجي آخرون أولون وأولون آخرون. الرب رتب عمل ليا وعمل للزوجة ومكملين. فعاوزة نادي على كل واحد انقطعت أماله. المرأة الفاضلة اللي عاوزة تخرج جيل للرب بيقول عنها الكتاب إيه؟ امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. تصنع له، يعني بنادي على كل أم في عيد الأم، اصنع الخير. ايه هو الخير؟ الخير ان هي تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وتقوم اذا الليل بعد وتعطي اكلا لاهل بيتها وفريضة لفتاتها. عاوز اقول ان العيلة الكبيرة ليك في الكرمة احنا اهل بيت الله ورعية مع القديسين، انتوا اهلنا وانتوا الناس اللي احنا بنصلي معاها وبتشاهدونا. مش بنبخل عليكم لا في رد رسالة ولا بنبخل عليكم في رد تليفون، بس احنا كلنا اهل بيت. المرأة الفاضلة تقوم بالليل، واحنا في اخر ساعة في الليل عاوزين نقوم كده زي المرأة الفاضلة ونسدد الاحتياج. ليه الاحتياج فضل اللي بالليل؟ لانه طول النهار بالنادي وبتتكلم مفيش تعطي اكل لاهل بيتها بالليل. فاحنا فعلا بننادي عليكم في اخر ساعة وفي اخر دقايق تعطي اكلا لاهل بيتها. كمان ايه في الليل؟ يقول تتأمل حقلا فتأخذه. وما فيش حقل مثمر يعني
يمكن

لو رحنا مكان اجتماع ممكن نلاقي 100 200 بالكتير 1000 2000. لكن بجد يعني اخويا صمول كده من كام يوم بيقول في حلقة من اطلبه تجده جت 11000 طلبة صلاة. يعني كل ما بوسع الاستثمار انا بوسع القاعدة اللي انا بتحرك عليها. فبتقول لما تتأمل حقل تأخذه وبثمر يديها تغرس كرما. عاوز اقول لحضرتك واقول لحضرتك النهاردة الكرمة قايمة على ثمر طبعا الروح القدس والرب وثمر يدينا بثمر يدها. بيقول تغرس كرما تنطق حقويها بالقوة. لاحظ انه بعد ما بتغرس الكرم وبتجد هذا الحقل المثمر تتأمل حقلا فتأخذه. خد بركة الرب اللي من خلال رجوع نفوس كثيرة بيتمجد بها الآب برجوعها للملكوت. بعد ما بتاخد الكرم ايه اللي بيحصل؟ تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. انا عارف انه في ناس بتشاهدنا الان يمكن ذراعتك وجعاك. في ناس عندها ألم في الحقوين. انا يعني واحد منهم قاعدين لنا ساعات طويلة. فعاوز اقول ان عاوزين قوة في الحقوين. قوة في القدمين. قوة في اجسادنا الضعيفة. فالرب بيقول ده مرتبط بوجود الحقل المثمر وكرم الله. حقيقي انا لولا الرب الذي لنا ما كناش نقدر نقعد الاعداد الساعات الطويلة دي. لكن لان احنا بنعمل في حقل كرم الرب بيقوي الحقوين بيشد الكعبين وبتشتغل بيدين راضيتين وتشدد ذراعيها. تشعر ان تجارتها جيدة. سراجها لا ينطفئ في الليل. انا بكلمك يمكن الليل عندنا صبح دلوقتي في مصر وبعض البلاد. بس احنا في اخر ساعة في الليل او يعني خلاص الحلقة فضل الله دقايق وتنتهي. تقدر تقوم في الليلة الصعبة دي وتخلص معانا المبلغ الباقي. لان الكتاب بيقول كده تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل. والقناة احنا فضل لنا دقايق ونخلص. فمش عاوزين نطفي الكرمة والحلقة ونقول باقي على الكرمة المبلغ اللي على الشاشة. لا ينطفئ سراجها في الليل. تمد يديها الى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين. احنا مش عاوزين نترك القناة في احتياج ولا الحلقة في احتياج. عيب علينا يعني. احنا عاوزين نقول له يا رب كللت الحلقة بجودك. اثارك تقطر دسما. المرأة الفاضلة اللي بتسمعنا والاخ الفاضل اللي بيسمعنا بيقول كده تمد تبسط كفايا الفقير تمد يديها المسكين ولا تخشى على بيتها من الثلج لان كل اهل بيتها لابسون حللا. انا عارف انه في بيوت كتيرة غنية وفيها الناس لابسون حلل. والرب كرمك في عطيتك وفي مرتبك وفي أولادك وفي لبسك وفي دخولك وخروجك. بس ما نتركش الفقير والمسكين. ما نتركش القناة في احتياج ونبقى احنا قاعدين على الريكلاينر وفردين رجلينا والتكييف شغال والدنيا حلوة كده حوالينا وقاعدين على البحر ومستمتعين وسايبين الفقير والمسكين يئن. لأنه بيقول كده كل أهل بيتها لابسون حللا تعمل لنفسها مشيات زوجها معروف في الأبواب. طيب هل يكفي هي مهتمة بزوجها ومهتمة بأولادها؟ هل هي دي حياتها؟ لا. بيقول لك تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني. الكنعاني ده مش من شعب الله. واحنا قاعدين القعدة دي علشان الكنعاني اللي لسه لم يدخل إلى ملكوت الله. يعني ما تعيش في النعيم اللي ربنا مديهولك لوحدك. لا. عاوزين نصنع قمصان وثياب في الروح. البسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. فبقول لك النهاردة اعمل معانا ثياب الخلاص ورداء البر. لانه حللك وغناك يعني الكتاب عاوزنا نكون اسخياء في العطاء. عاوزنا نكون اغنياء في الرب. وبيقول للأغنياء يعني خلوا بالكم أنه الغنى قد تهرب. وهنا الغنى اللي عاوز الرب منه من الموت.

0: نؤمن ان احنا نكون اغنياء اسخياء في العطاء، لان الغنى البشري او الغنى الجسدي يتهرب. فهل نصنع قمصان وهل نصنع ثياب خلاص ونعرض على الكنعاني؟ لو احنا عملنا كده النهاردة واخترنا عمل المرأة الفاضلة، يقول العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن الآدي، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. أنا بنادي عليك، اعمل معروف للرب وسدد المبلغ البسيط اللي باقي، علشان النوع الحياة الفاضلة انه بيقول كده لسانها سنة المعروف. هنتكلم وهنصنع معروف للرب. بنات كثير عملنا فضلا، اما انت ففقت عليهن جميعا، الحسن غش والجمال باطل، اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. اعطوها من ثمر يديها ولتمدح اعمالها، مش بس في باب بيتها لكن في الابواب. رب يسوع جه كباب الخلاص وباب الحياة وباب الخراف اللي عاوز يضم نفوس جديدة إلى ملكوته، فخلي الأبواب تتفتح. بيقول كده جعلت أمامك بابا مفتوح لا استطيع أن يغلقه. ما نقدرش نغلق الحلقة على المبلغ المتبقي، لكن نثق في أمانة الرب وفي جوده وإكرامه.
1: أمين أمين يا أستاذ أليكس، شكرا ليك. أحب أنا لسه الأرقام بتاعتنا زي ما هي، وأخت سلوى احنا محتاجين نقفل الوقت بتاعنا، بس افتكر ناخد مثلا 15 دقيقة ولا حاجة ونكون بعد كده بنختم مع الأخ بيتر بترنيمة، لأنه باقي ما يقرب من 10,000 ولسه المبلغ واقف زي ما هو. تفضلي.
2: الحقيقة الله يريد أن تمتلئ الأرض من معرفته، رب عايز كده الأرض تمتلئ من معرفته. زمان كنت الحتة دي بتحيرني جدا، أقول مهما بعتنا مرسلين مهما عملنا، ما خطرش على بالي فكرة قناة الكرمة خالص. بس لما جت قناة الكرمة والرب اتمجد فيها، قلت طب ده دي باللغة العربية. طيب خلاص العرب كده يعني استوفوا خياراتهم في حياتهم زي ما بيقول الكتاب، ووصلت لهم الرسالة كاملة، وهم بلا عذر في كل بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي، لأن فعلا كل اللغات العربية كل الخدمات وصلت باللغة العربية لبلادنا وللوطن العربي. طب وباقي الشعوب تروح فين؟ طب وكيف يؤمنون؟ كيف يؤمنون إن لم يخبروا؟ كيف يخبروا بلا كارز؟ الناس دي تروح فين وتيجي منين المساكين دول؟ طب ما هو الرب لما هيدينهم يقولوا طب ما احنا سمعناش عنك، وانت بعت لنا رسالة واحنا ما امناش. صح. الله يريد أن تمتلئ الأرض من معرفته كما تغطي المياه البحر. رب عايز كده. لكن في هذه الأيام، عايز أقول الأيام الفظيعة، أوجد لنا الحل، أوجد لنا الحل، أوجد لنا حل الترجمة لكل الخدمات لكل الشعوب. طب عايزين إيه تاني؟ عايزين إيه تاني؟ هنسمع الصوت يقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع لهم؟ لماذا إذا انتظرت أن يأتي عنبا أتى عنبا رديئا؟ أعمل إيه تاني؟ أعمل إيه تاني؟ الترجمة والله أوجدها. ماذا يصنع لكرمي بعد كده؟ ماذا يصنع للبشر بعد كده؟ أنا عملت كل اللي قدرت عليه. الله بيّن محبته لنا، إذ ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا. أي حب أعظم من هذا؟ طب أنا هعمل إيه تاني؟ أو جت لهم الترجمة، مش عايزين كمان يشيلوها علشان يوصلوا للناس الرسالة؟ إيه ده؟ يعني

0: ساعات كتير كنت أحس وأصلي أقول له مش عايزة الملائكة يا رب تقول لك شايف بنتك بتعمل إيه؟ شايف اللي مت عشانها؟ شايف اللي انت أكرمتها؟ شايف اللي حميتها وحفظتها؟ ده اللي حاصل معانا في الأيام دي، عايزين ربنا يتمجد لوحده. الرب بيقول لأ، أنا أكرمتكم أتوقع تكرموني، أنا اديتكم أتوقع تعطوني.
1: أمين.
0: طب ولو ما أعطناهوش خلاص هنتوقع إكرامه إزاي؟ ما أقدرش أكرم اللي مش بيكرمني، ما أقدرش. واللي يقدر يكرمني ب10 دولار ويديني 5 هو واكل حقي في 5، واللي يقدر يكرمني ب1000 دولار في الشهر
1: أمين
0: وبيدفع 200 أنا لي عنده 800 كل شهر وحاخدهم، هاخدهم. صدقوني لما يحب الرب ياخد مننا الله لا يسمح، الله لا يسمح ان احنا نبخل عليه ويضطر انه يبخل علينا، الله لا يسمح. لكن يدينا الرب نعمة وأحشاء رأفات نحو النفوس الهالكة لكي تعرف الرب وتعرف طريقه ولا تكون علينا ملامة، ولا تكون في حياتنا ملامة، ولا نحزن قلب الإله العظيم الذي أحبنا محبة أبدية وضمن لنا الرحمة.
1: أمين.
0: إيه رأيكم؟ بلاش نجرح قلبه.
1: أمين.
0: بلاش.
1: أمين.
0: هقول له أنت تستحق 1000، ده أنا هديهم وحطهم وأشكرك وأسجد عند قدميك وأقول لك كتر 1000 خيرك.
1: أمين.
0: كتر 1000 خيرك يا رب، كتر 1000 خيرك على اللي بتعمله معايا، وإنك قدرت تخليني أحط 1000 دي شهريا. لو الرب ليه عندك 500 واديته 100 هيقول لك ليه عندك 400؟ ما تخلنيش اخدها بالعافية، انا محتاج لها. الرب كان محتاج لجحش ابن اتان، كان محتاج له، والرب محتاج لحقه اللي هو ليه عندك. شوف بيديلك كام وطلع حقه وقول له اشكرك على الحماية والرعاية والحفظ والحنية وحفظك لولادي وأنقذتنا من حوادث لا حصر لها، من أمراض وشرور، وأنقذت ولادي وأحسنت إليهم وما زلت بتعمل كده. بس مش هقول آية على المقص عنقه، أنا مش هكملها، لكن هقول الرب يدينا ضمير حي نصحى فيه ونكرمه فيه علشان يكرمنا، لأن هو عايز يكرمنا، مش عايزين إيده تقف عن إكرام كل واحد فينا. ربنا يبارككم، بنتوقع أن الرب يقيم أبطال يحملوا على عاتقهم حمل حضور الله في الكرمة وحمل تابوت عهد الله في الكرمة، عشان تكمل، عشان ترجع النفوس لي، علشان يجي لنا بسرعة. احنا اشتقنا عليه، احنا عايزين نسيب البرية خلاص، عايزين نسيب الأرض، عايزين نقول ليس لنا هنا مدينة واقية لكننا ننتظر العتيدة. عايزين فعلا كل النفوس تعرف الرب من أقصى الأرض إلى أقصاها حتى يأتي المنتهى ويأتي لنا حبيبنا ونكون معه إلى أبد الأبدين. أمين.
2: شكرا لك. حلوة من مصر هي.
1: تفضل.
2: بشكر أخت جانت، بتولد برع ب500 دولار وبتطلب الصلاة. يا رب أنا بشكرك لأجل أختي جانت، بشكرك يا رب لأجل أخ ماهر ولادها يا رب، لأنها فتحة بيتها وفتحة قلبها للرب يسوع. بشكرك يا سيد.

0: رب لأجل استجابتها قدام الاحتياج اللي هو المرأة الفاضلة اللي اتكلمنا عنها اللي بتجد كرم وتثمر في الكرم، ووعد يا رب أن تبارك زوجها وأولادها ويكونوا مثمرين ويكونوا تحت حماية دم يسوع.
1: أمين.
0: يا رب أنا بصلي بمد يد يسوع وبركة على بيتها، نعمة فوق نعمة. فعلا الرب إلهك بيقول لك سمعت صلاتك، رأيت دموعك في الطلبة اللي انت بتطلبيها بإلحاح من الرب. الرب ناظر وبيغير أوضاع وبيغير قلوب وبيغير إمكانيات. افرحي لأن لك أجر عظيم من قبل إلهك الذي أحبك وبذل نفسه لأجلك. لن تنتصر تجربة ولن تنتصر مشكلة، لكن سترينا يد الرب حية بمعجزات وآيات تمتد. إن عدم أمانتنا لن تبطل أمانة الرب، فإن كان في مواقف بتمر فيها تبدو أنها صعبة أو فيها عدم أمانة من آخرين، لكن أمانتك للرب هتسترد كل عدم أمانة وكل عمل من عدو الخير. كمان بنصلي لأجل طلبة جت من الكنترول روم، من أخت نادية من مصر عليها ديون ومش قادرة تسددها. يا رب في اسم يسوع احنا بنثق يا رب اللي دفع وقال قد أكمل على الصليب، أكملت تسديد كل ديوننا، ولا يكون عوز ولا يكون احتياج في اسم الرب يسوع. ممكن أقول حاجة أخيرة بسرعة؟
1: أمين. بس بشكر ربنا. منين يا أسيس؟
0: جانت.
1: منين؟
0: من مصر.
1: أمين. حبقنا باقي 9200 والمفروض ان قدامنا ربع ساعة تقريبا ونختم حلقتنا، فهنحط تايمر 15 دقيقة وصلي أسيس أليكس 15 دقيقة.
0: أمين.
1: 9200 الرب يبعت أبطال يقدر يقدموا 5500 بس. أمين. لازم نتسابق أحبقنا. أمين. الوقت بيجري بسرعة واحنا محتاجين نقوم، فأنا بشجعكم والأسيس أليكس بيتكلم. أمين. مع أول تقدمة هنحط 15 دقيقة تايمر. أخونا المخرج أمين تفضل يا أسيس.
0: عاوز أقول يعني في آية مشهورة الرب ذكرها وراها تعليم كبير، ليس بالخبز وحدك يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. تثنية 8. في ناس عايشة نوعين من الحياة. النوع الأول من الحياة اللي بيقول عنه الرب أنا يعني عاوزة يريد تحيو وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم، وتتذكر كل الطريق الذي فيه سار آبائك في هذه 40 سنة في القفر. طب هم كانوا في برية في غربة، وإحنا كلنا عايشين في هذه في هذا القفر وفي هذا البرية. في وقت بيمر بيقول لك كي يزلك ويجربك ليعرف ما في قلبك لتحفظ وصاياك، فأزلك وأجاءك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أبائك ليعلمك أنه ليس بالخبز وحده. الرب بيكلم عائلات هي كانت غنية في وقت من الأوقات، وبيكلم ناس كان في أعلى المناصب، لكن فجأة الدنيا انحدرت بيها وبقت مزلة وجوع وعوز واحتياج، وناس حاسة بالندم على الماضي. ليه الذل وليه التجارب وليه بعد ما كانت فوق وعايشة حياة ملوكية انحدرت هذا الانحدار؟ بيقول لك كي يعلمك انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل ما يخرج من فم الرب. ايه اللي الرب ايه اللي بيخرج من فم الرب؟ هل ارادة الرب للشعب الذل والتجارب والجوع والعطش؟ لا. تعال نشوف ايه اللي بيخرج من فم الرب واللي يحيى به الإنسان. بيقول له ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. فاعلم، يقول كده، أن الرب يؤدب الإنسان كما يؤدب الإنسان ابنه أدبك الرب إلهك. تيجي ننقل التأديبات النهاردة. لو في ألام، لو في أوجاع، لو في ذل وتجارب، نخرج من التأديب للبركة. بيقول له كده لأن الرب إلهك آت بيك، هو طالع بيك من الذل والتجارب والألم

0: تورم القدمين والبرد لأرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال. بعد ما تعبت وبعد ما تزليت وضاع منك كل حاجة، أرض حنطة شعير كرم وتين ورمان، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء. يعني الرب النهاردة بينادي على نفوس وصلت لقمة التعب والتجارب والذل، بقولك في أرض جديدة، في حياة جديدة في المسيح يسوع. ايه رأيك في هذا الاختيار؟ نملكها ازاي ونعيشها ازاي؟ بيقول له كده يعني لا عوزك فيها شيء، وهذه متى اكلت، ازاي اعيش الحياة الجديدة دي، وازاي اعيش في الارض الجيدة. والرب مثل، ادى المثل بالارض الجيدة المثمرة 30 و60 و100. هل عاوز اعيش في الارض الجيدة دي بمجهودي؟ لا، بيقول له بص، عاوز تنتقل من أرض التجارب والأحزان والألام وتورم القدمين والأمراض المستعصية لأرض البركة، متى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك. ليه ناس انحدرت من غنى لفقر؟ ليه ناس انحدرت وكانت أسماء هي الأسماء الأولى بقت في الآخر؟ عشان إيه؟ بيقول كده نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. ده كان شعارها، كله بتاعي، دي فلوسي أنا. زي ما داود كده راح لنبال الكرمي وبيقول له بص، احنا جايين لك في احتياج، الاحتياج ده مش كبير، عاوز اكل أنا والغلمان بتاعي، واحنا مش بناكل ببلاش ولا بنطلب ببلاش، ده احنا اللي بنحرس الحراسات بتاعتك، وبسببنا انت قادر تزرع أرضك، ولا عدو ولا ذئب ولا أسد ولا حد قادر يقترب وياخد ممتلكاتك. قال لهم روحوا، ده فلوسي وده ملكي ودي أرضي، انتم مالكمش حاجة عندي. فصمم داود ان هو يطلع هو ورجاله للحرب، لولا ان امرأة نبال الكرمي جاءت واستسمحت داود وجابت كل الأسمار وكل الاحتياجات وسجدت عند داود. النهاية كانت انه نبال الأناني اللي كان عنده الكثير ومش عاوز يقدم حاجة لداود اللي يرمز لربنا يسوع المسيح، انه مات وراح. وجاءت بتشبع اعطت نفسها لداود وصارت زوجة للملك. فانا عاوز اقول لك النهاردة، الرب الهنا بيدعوك الى ارض جديدة ليس بالمسكنة تأكل فيها خبز. يعني مش هتحتاج تقول لحد سلفت ولا حد من فضلك، انا فقير ومحتاج، عاوز اخد دين وهدفع عليه ارباح 20% 30% او بالفائز. لكن الارض الجيدة متى اكلت وشبعت تبارك الرب الهك، لاجل الارض الجيدة التي اعطاك. احترز من ان تنسى الرب الهك. ها، وبتقول لألا اذا اكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكسرت بقرك وغنمك وكثرت، أو كسرت هنا كمان لك الفضة والذهب، كسر كل مالك، عمال تحوش وقرش فوق قرش وسيفنج أكاونت وتشيك أكاونت وعمال تحط في الحسابات. فبيقول له يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك اللي أخرجك من بيت العبودية من أرض مصر وصار بيك في المكان القفر العظيم، مكان حياة محرقة. أنا عاوز أقول لك اللي احنا عايشين فيه في العالم دلوقتي مكان حياة، كله بكر، كله حروب، عقارب، عطش، حيث ليس ماء. الذي أخرج الذين شايفين المضيق اللي مقفول دون، غلى أسعار الدنيا قد إيه في العالم، والعالم خليقة كلها تئن وعايشة في الضيق وعايشة في العطش والجوع. فأنا عاوز أقول لك النهاردة الرب عاوز يحميك من الأرض دي، أرض الذل وأرض التجارب. أذكر الرب إلهك إنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده. وإن نسيت الرب وذهبت وراء آلهة أخرى اللي هي الذهب والفضة وآلهة هذا العالم وسجدت ليها، أشهد عليكم أنكم تبيدون لا محالة كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم، اللي هم معتمدين على ثروتهم ومعتمدين على ذهبهم وفضتهم، بتهلك الآن ومش لاقي.
1: أمين. شكرا لك يا سيس. شكرا. حبقنا الوقت بتاعنا نبقى فيه 15 دقيقة زي ما حضرتكم شايفين على الشاشة، ده تايمر.

0: كون بنرنم مع الأخ بيتر في الدقائق اللي جاية كمان. مع أول تقدمة هناخد 15 دقيقة وهنقفل الحلقة. فأنا بشجعكم لأنه بالفعل كان يوم طويل النهاردة ومحتاجين نخلص. فأنا بشجعك وبشجعك لو الرب يحط على قلبك إنك تساهم معنا من فضلك أعمل كده. يمكن تكون بداية الأسبوع عندك في أوروبا، بداية الأسبوع في الشرق الأوسط، ففي البداية أنا حابب إنك أنت تقدم تقدمة للرب النهاردة. قول يا رب أنا بشكرك على معيتك، بشكرك على حبك ليا، بشكرك على فرصة بتدهاني إن أنا أتبارك، بشكرك على فرصة تدهاني إن أنا أوصل صوتك للملايين حوالين العالم. أحب أن احنا في نهاية حلقتنا أنا هطلب من الأخ بيتر يقودنا في بعض الترنيم، وبعدين نختم مع الأساس أليكس والأخت سلوى. أخت سلوى أنت عايز تشارك معنا باختبارات أكيد صح؟
1: ما عندي اختبارات كتيرة بس
0: الوقت.
1: يوم الأربعاء إن شاء الله.
0: يوم الأربعاء طيب ماشي اتفضل اتفضل أخ بيتر. وأحب أنا مع أول تقدمة التايمر هيشتغل وهنرنم وبعدين ناخد كلمات ختمية مع الأساس أليكس والأخت سلوى.
1: أمين.
0: اتفضل أخ بيتر.

0: هاليلويا.
1: شكرا لك، شكرا للرب، شكرا شكرا لأخ بيتر، ربي يباركك. أحبائنا احنا بنختم حلقتنا، بقى 6 دقائق هناخد كلمات ختامية ونصلي مع الأسيس أليكس، وأنا بصلي إنه حد من حضراتكم يجي يقول أنا هقفل المبلغ اللي باقي ده، يعني هقدمه المبلغ اللي باقي 8970 8970، يعني حد ممكن يكون مواليد 970 مثلا 1970 يعني، فالرب بيتكلم لي ويقدر يقدم تقدمة ويخلص الرقم ده، يكون بيزنس مان ويقول له الرب يكلمه ويقول له أنا شايل لك الرقم ده للبركة، لبركة البيزنس بتاعك. أمين. أو أو أو أي رقم الرب يحطه على قلبك. أشجعكم نعمل كده وإحنا في الدقائق الأخيرة. وأنا بشكر الرب جدا لأجل الأخ بيتر ولأجل كل الترنيم.
2: شكرا.
1: الرب يستخدمك فيه. حقيقة أنا عارف أوقات طويلة، لكن تفضل.
2: ده دورنا، يعني ده دورنا، ده دور كل واحد فينا زي الجندي اللي عارف دوره في الجيش. كل جندي عارف دوره ايه وسلاحه ايه. ما يقدرش جندي ياخد مكان غير مكانه، او ياخد موقع غير موقعه، او يعمل حاجة مش مطلوبة منه، او يقوم بمهمة من نفسه. لازم ياخد تكليف، لازم ياخد امر، لان النظام كده، الترتيب كده. وده اللي الرب علمه لنا، انه كل واحد في موقعه لازم يؤدي مهمته كما هي كلفت لي، زي ما هي اتقالت له. ما ينفعش فاصل معاه، يعني ما ينفعش اقول له رب معلش يعني انت مديني موهبة الترنيم مثلا وانا بعزف بس انا مش عايز اعزف، او ما ينفعش اكون واخد موهبة الصلاة وابخل بالصلاة من اجل الناس زي ما الأسيس أليكس بيعمل، وزي ما طنط الاخت سلوى بتعمل، وزي ما كل خدام الرب بالقناة قناة الكرمة في كل مكان بيعمله. كل واحد عنده الوزنة بتاعته ربنا مديها له علشان يخدم بيها في ملكوت الله، في جيش الله، في منظومة ملكوت الله اللي على الأرض. فلو أنا مش بقوم بدوري أنا كده في حلقة مفرغة، في حاجة ناقصة، في عضو مش قايم بدوره. فزي فريق التيم الكورة كده، بس 11 فرد لازم كل واحد يقوم بدوره. لو واحد ما قامش بدوره مركزه هيبقى فيه خلل، فهيخسر الفريق كله، التيم كله، مش هو لوحده. كذلك لو أنا ما قمتش بدوري والأخ صامول قام بدوره، وكل خادم في قناة الكرمة الكبيرة، أنا يعني قناة الكرمة كلمة قليلة قوي على اللي بيحصل، قنوات أو خدمة الكرمة الكبيرة المتسعة اللي الرب كل يوم بيوسع فيها وفي انتشارها عشان توصل لمساحات أكبر وأكتر مما نتخيل. يمكن أنا مفكر أن قناة الكرمة بتجيش غير عند بيتي بس مثلا، أو في بلدي بس، أو في محافظتي بس، أو الناس اللي بيفهموا الوعظ بس هم اللي بيفتحوا يسمعوا. لا، ناس كتير ما تخطرش على بالنا بتروح وتشوف وتتابع، والرب بيعرف يوصل لهم كلمته من خلال قناة الكرمة. فلو كل واحد تراخى وتكاسل في دوره هيبقى مركزه في التيم مش موجود، فعالية المركز بتاعه، دوره، مفعول خدمته لازم يبان. ممكن أكون بخدم خدمة مخفية بس هي اللي مقومة كل الخدمة الظاهرة. ممكن أكون خدمتي الخفية هي سبب إنه تواجد الخدمة الظاهرة للخدام. ممكن أكون بخدم خدمة مش متشافة بس الرب شايفها وعارف قد إيه دي مهمة، وعارف إن هي في الخفاء ومكافأتها عظيمة جدا ومجازاتها كبيرة جدا، وهو عارف تعبك وعارف قد إيه تضحيتك وعارف قد إيه أنت بتدي من وقتك وقد إيه بتدي من تعبك. يعني المال هو بيترجم، هو مجهودنا، هو نتاج تعبنا، بنذاكر طول الوقت علشان نكبر وناخد شهادة ونشتغل، فبالتالي يبقى فيه عائد مادي. ده اللي بيترجم تعب الحياة كلها، الناس اللي بتسهر عشان تاخد شهادات وبتتعب، كل ده ليه؟ علشان يبقى فيه عائد قدام ده. فلما الرب يلاقي بقى ده طالع لخدمته في الآخر

0: يعني يساوي كتير قوي قوي، كأنك بتدي من دمك من تعبك، فدي مكافأتها عند الرب أنا ما أعرفهاش إيه هي، لكن الرب يعلم، وهو اللي عارف القلب المعطي المسرور اللي قلبه فرحان اللي قلبه مليان فرح وهو بيعطي. أنا فاكر الأسيس رائف كان بيشارك من فترة كبيرة وكان بيقول خدمته في السودان، لما كان يجي وقت العطاء ما كانوش وقت العطاء في الكنيسة في الصندوق أو في الحاجة اللي بيحطوا فيها، كانت الكنيسة كلها ترنم وترقص وقت العطاء، ذبيحة العطاء وفرحانين وفي تهليل وفي سقف وفي رأس وفي هتاف. وبيقول أنا كنت أول مرة أشوف حاجة زي كده، وأنا أول مرة أسمع حاجة زي كده، وكلنا أول مرة نسمع لأنها مش في ثقافتنا قوي في الكنيسة العربية، لكن قد إيه ده في فرح فعلا المعطي المسرور. لو أنا مش مسرور أنا الرب مش عايز يعني يخليني أديله وأنا بوجهي عابث أو يعني يلا خد، لا ده هو عايز القلب يكون فرحان ومسرور لأنه ده رايح لعمله، رايح لخدمته، رايح لامتداد كلمته توصل، وأكتر من لغة واثنين وثلاثة، وكل يوم بنشوف لغات كتيرة، الرب عايز يوصل للبلاد دي بالأرقام الأعداد المهولة دي من الناس. فيعني أنا شايف أنه الأرقام اللي على الشاشة ما عرفش إيه الأخبار، الأخ صامول هيقول لنا في اللحظات الأخيرة دي
1: 8900 مستنيين حد يشيلهم.
0: أتمنى يعني دي حاجة سهلة قوي أنه حد يقدر دلوقتي يمد إيده في عمل الرب ويبارك عمل الرب اللي هو بياكل وبيشرب وبيشبع. أنا قلت من يومين كلمة، قناة الكرمة مدلعانة، يعني السيرفيس 5 نجوم، تفتح أي وقت، الوقت اللي أنت فاضي فيه هتلاقيها قاعدة مستنياك، لا تنعس ولا تنام، يعني موجودة على طول في خدمتنا،
2: وأطعمها
0: بقى أشكال والوان، كأنك دخلت محل كده يعني مليان أوبن بوفيه أكتر كمان. مش عجباني التايم ده هلاقي تايم تاني، هلاقي وجبة تانية، هلاقي الأسيس أليكس، هلاقي الأنت سلوى الجميل، هلاقي بقى كل من مصر ومن أستراليا ومن كندا ومن هنا ومن هنا، والخير كتير
3: دلوقتي هدي،
0: الحنفية مفتوحة ما بتقفلش 24/7، يعني 24 ساعة 7 أيام، خير خير خير خير ولايف وحي وقت ما أنا قاعد هم قاعدين معايا، وقت ما أنا قاعد بسمع هم زي كأني في مصر وقاعد في الكنيسة وأنا في قارة تانية بيني وما بينهم محيطات وألاف الأميال. ده إيه ده؟ ده أنا ما أعرفش ده إيه ده، ده يعني كثيرون اشتهوا أن يروا ما يعني، فاتكرت
2: أن مؤتمر أحضرهم وأنا في بيتي.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا،
2: ويبقى المؤتمر طبعًا آخر الدنيا
0: طبعا
2: واستمتع بيه
0: طبعا معاهم.
2: لا لا لا،
0: ولا سافرت ولا رحت ولا
2: ده مجد.
0: أنا افتكرت كلام الرب لما قال كثيرون اشتهوا ما
2: أنتم تشتهوا.
0: أنا فاكر الأجيال القديمة اللي سبقت للمجد، لو عرفوا اللي بيحصل على الأرض دلوقتي، اللي كانوا بيشتهوا يعني يسمعوا بس الراديو وعظة، الراديو يجيلنا وعظة بس، يقول لك ده في وعظة بس لو تجيلنا ربع ساعة أو حاجة. أنا يعني صغير على كده، بس أنا بسمع إن كان زمان ما فيش غير حاجات
3: بس
0: يعني لمحات بسيطة.
2: صحيح.
0: الخير كتير، خير كلمة الله بقت مالية بيوتنا ومالية حياتنا، فلازم نساعدها ونشجع اللي الرب حط على قلوبهم الخدمة دي، ونشجعهم عشان يستمروا. لاستمرار الخدمة لازم إحنا نقوم بدورنا، لازم كل واحد يقوم بدوره، لازم كل واحد يعرف مسؤوليته، لازم كل واحد يعرف دوره، كل واحد يعرف دوره كل حاجة تمشي صح. لو كل واحد عرف دوره كل حاجة تمشي صح. كتير قوي بجد، كتير قوي بنحط نفسينا في أماكن وفي أدوار مش بتاعتنا،
2: صح،
0: وبنظن أنه ده أنا شايف نفسي هنا، بس أنت مش هنا، أنت ممكن تكون في حاجة ثمارها كتيرة قوي ليك هتكون، وممكن تكون في مكان أنت شايفه مكانك بس ما بلوش ثمر،
2: صح،
0: أنت مبسوط فيه استحسانك الشخصي هنا، أنا عايز أكون في المكان ده في الخدمة، بس الرب شايف مكان تاني هيأتي بثمر فيه ليا كتير جدا. واختبارات زي دي كتيرة حصلت، وناس شافت قد إيه ربنا لما خلاهم يروحوا في طريق الخطة الحقيقية ليهم في الخدمة اللي الرب عايزهم فيه، بقى فيه ثمر في حياتهم متسع كتير وكبير، وبقوا مؤثرين جدا في مواقعهم. فأنا صلي يعني صلي، قول له، اسأل الرب، قول له رب انت عايزني اعمل ايه في ملكوتك، شغلتي ايه في ملكوتك، اعمل ايه، اشيل ايه، احمل ايه، اكلم مين، ازاي،

0: اديني الوسيله، اديني اعلان، اديني نور عشان اعرف انت عايزني اعمل ايه. فامين الرب يكمل والرب يرسل ابطال جدد، ابطال جديده، يقيم ابطال جديده تحط ايدها في العمل ويكون قلبهم مولع وقلبهم ملتهب وقلبهم كله أشواق للعمل الرب والخدمة. أمين باسم يسوع.
1: أمين أمين أمين يا خبيتة. الرب يباركك ويستخدمك. شكرا ليك وشكرا للنداء

0: أصدقائنا في كل مكان، تعالوا نحط إيدينا في عمل الرب عشان نقدر نكمل الإرسالية اللي علينا كلنا، اللي هي مش مسؤوليتي أنا لوحدي ولا إحنا لوحدينا، لكن مسؤولية كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. أشجعكم بأي تقدمة شهرية مهما كانت، 500 جنيه 1000 جنيه، لو تقدر تقدم مبلغ دلوقتي وتخلص المبلغ اللي على الشاشة. أنا هاخد كلمات ختامية مع الأخت سلوى وبعدين هنصلي مع الأسيس أليكس ونختم حلقتنا. أنا بصلي فعلا أنه من تبش الحلقة دي ويكون في رقم لسه باقي، خلي بالكم ده ماتشينج فاند، يعني الرقم ده متضاعف، يعني ما يقرب من 18,000، من 8,900، يعني ما يقرب من 18,000 17,800، لو سبناه هيكون راح علينا، والكارما محتاجاه عشان نقدر نسدد إيجار الساتلايت، عشان نقدر ندفع الكهرباء، عشان نقدر ندفع المصاريف اللي علينا الكتيرة كتيرة كتيرة. خلي بالكم زي ما أنا بقول إن ما فيش ولا دولار من الفلوس اللي احنا بنجمعها دي لا بيجي ليا ولا لينا، الفلوس دي بتيجي عشان نعمل الإيجار، ندفع الإيجار بتاع الساتلايت، ونعمل برامج، وندفع الإنتاج الكتير الكبير والخدام المختلفين اللي بيقدموا برامج وبيقدموا حاجات كتيرة في قناة الكارما. محتاجين البرامج دي تكون موجودة وتكمل. أمين أحبائنا، هاخد كلمات ختمية مع الأخت سلوى وبصلي أن يكون الأرقام دي تخلص. يقدر بيزنس مان، يقدر رجل أعمال في أي مكان في كل أنحاء العالم يقدر يقول أنا خلص الرقم ده ويقسطه على شهر واثنين، بكرة
1: تلاقيها خلصت بنعمة الرب.
2: أمين باسم
1: باسم يسوع.
0: تفضل يا أخت سلوى.
1: الآية اللي اتكررت في سفر الخروج وفي روميا اللي بتقول خدناها مرة في سنة من السنين في الحصاد، لهذا أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. أنا أقمتك في المكان اللي انت فيه، في الوضع اللي انت فيه، في الظروف اللي انت فيها، في الإمكانية اللي انت فيها للوقت ده، للوقت ده، علشان حاجة واحدة، أظهر فيك قوتي، أظهر فيك سلطاني، أظهر فيك إيمان بتاعك اللي أنا بدهولك، ولكي ينادى باسمي في كل الأرض.
0: أمين.
1: نفس الآية قالت في روميا، في رسالة روميا، الرب أقامنا لهدف واحد، إنه يظهر قوته فينا، والنتيجة تكون ننادي باسمه في كل المسكونة. وأدينا قدامنا النداء بكل اللغات، ما يسمحش ان احنا نقف مكتوفي الأيدي، ما يسمحش ان احنا نصمت، لأن لهذا الوقت أقامنا.
0: أمين.
1: عشان تمتلئ الأرض من معرفته ويعرف الجميع مسيحنا العظيم.
0: مبارك اسم الرب. أمين يا أخت سلوى، ربي يباركك استخدمك. كل سنة طيبة. مرة تانية النهاردة في أمريكا عيد الأم، فكنا في بداية الحلقة بنقول لكل أم كل سنة طيبة، مامتي وكل أمهات الكارما ومامة الكارما والأخت سلوى وكل أحبائنا الغاليين. وبشكر الرب جدا لأجل كل شخص أعطى ماتشينج فاند النهاردة. في أم فاضلة أدت مبلغ 10,000 النهاردة لعمل الرب في الكارما، ربنا يباركك. وأنا بصلي أن الماتش ده يوصل، علشان النهاردة يعني أنا زي ما قلت لحضراتكم أن كل يوم بيطلب مننا مبلغ علشان نخلص عيد الحصاد في وقته، ما نطولش تاني، لكن النهاردة أقل بكتير من التارجت المطلوب مننا، بكتير بكتير بكتير. فصلوا لينا، صلوا لأجل عمل رب في الكارما، أن رب يسدد كل احتياج، واستخدم كل واحد وكل واحدة من حضراتكم يشيل معنا الشيلة، جزء صغير جزء كبير على قد مقدرتك، بس الكل يساهم معنا. شجعكم تكون عندكم اشتراكات شهرية معنا في قناة الكارما. تفضل أسيس أليكس، وكمان تصلينا بعد إذنك أنه الرب يسدد كل احتياج لعمل الرب في الكارما. تصلي بعد إذنك برضك لكل شخص أعطى النهاردة وأطاع لصوت الرب، أن الرب يبارك ويبارك بيتهم ويشفي كل الأمراض اللي طلبوا صلوات ليها، والرب يتمجد ويسدد كل احتياج في عمل الرب في الكارما.
2: ينفع أول حاجة صغيرة وبعدين أصلي؟
0: تفضل.
2: بس الفرصة الأخيرة لنا في الماتش ده في أمثال 3 اللي الرب بيقول يا ابني لا تنسى شريعتي يحفظ قلبك وصايا. إيه الوصية اللي الرب بيأمر بيها؟ اللي بتزيد طول أيام

0: تحسين الحياة وتعطي سلامة، لا تدع الرحمة والحق يتركانك. احنا عاوزين واحنا بنقدم المبلغ الباقي بنقدم رحمة لعمل الرب. وبيقول تجد نعمة وفطنة صالحة. ايه هو الذكاء الحقيقي والفطنة اللي الرب بيقولها في عيون الله والناس؟ لو انت محتاج لحكمة في قرارات توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر. بيقول كده يكون شفاء لسرتك. حاسس ان الرب بيكلم ناس محتاجة شفاء في الجهاز الهضمي، شفاء في أمراض هنا موجودة سواء كبد أو سواء في المعدة أو الأمعاء أو القولون أو يعني وأمراض العظام. بيقول شفاء لسرتك، ده كناية عن الأعضاء اللي موجودة في الجهاز الهضمي هنا، وسقاء لعظامك، شفاء لضعف العظام. إيه هو؟ إيه اللي شفاء لسرتك وسقاء لعظامك؟
1: أمين.
0: أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي. اكرم الرب من مالك ومن كل بكرات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا.
1: أمين.
0: النهاردة الرب عاوز لسه في بينادي على نفوس، عاوز يملأ ويسدد احتياج. بيقول لأن تجارتها اللي هي كلمة الرب خير من تجارة الفضة، ربحها خير من الذهب الخالص. كلمة الله أسمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم ومسالكها سلام، شجرة حياة لممسكيها والمتمسك به مغبوط بها مغبوط. ناس لو أنت بتعاني من مرض نفسي، من إحباط، من فشل، تعال أقول له يا رب أنا مش عاوز أتاجر بكلمتك يعني أخذ مقابل، لكن عاوز كلمتك توصل للعالم كله، لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تأخذ. في تحذير الرب بيدهلنا، لو أنت بتسمعنا وعندك المبلغ ده، بيقول لا تمنع الخير عن أهله حيث يكون في طاقة يدك أن تفعله. المبلغ المتبقي ده بسيط جدا، لكن مش كل الكلام اللي بنسمعه على سبيل التأمل أو على سبيل الإعجاب أو أنت اللي بتختار تعمل أو ما تعملش. لأن بيقول لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيه غدا. احنا عاوزين المبلغ يتسدد الليلة مش بكرة. لا تقل لصاحبك اذهب، تحذير إلهي. لو انت عندك المبلغ ده وتقدر تدفع جزء او تكمل الباقي، بيقول أعطيك روح اذهب وعد أعطيك غدا وموجود عندك. فالرب بيقول كده يعني للأسف الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. يا ترى يبارك الرب مسكن الصديقين وكما يستهزئ بالمستهزئين؟ لو احنا شايفين المبلغ اللي على الشاشة دون فقدرة يدك وتقدر تمد يدك، معرفش لو الرب بيكلمك ومنتظر للغد. الرب بيصف التأجيل المستهزاء للأسف بتقول رعنة الرب في بيت الشرير، لكنها يبارك مسكن الصديقين. يا رب أنا بصلي أن فعلا كل واحد يا رب يقدر يساهم الآن في تسديد المبلغ المتبقي. بصلي يا رب بأمثال ثلاثة فعلا النعمة الفطنة الصالحة. بشكرك يا رب لأنك اديتنا الامتياز نكرمك من مالك أنت وكل بكرات غلتك يا سيد الرب. أشكرك يا رب لأنه في ناس عندها مشاكل في النوم وعثرات، لكن بيقول إذا اضطجعت فلا تخاف بل تضطجع ويلذ نومك. أشكرك يا رب وإحنا بنعتمد عليك وبنقدم ليك من يدك وأعطيناك يا سيد. لن نؤجل الغد ولا ننتظر للغد وهو موجود عندك. يا رب أنت بتتكلم لقلوبنا وبتكلم لنفسنا بالمبلغ البسيط اللي باقي. بارك كل نفس قد أعطت وكل نفس شاركت من كل البلاد يا رب. وبنصلي يا رب لأجل كل طلبات الصلاة، عالمين أنك تجازى الذين يطلبونك خيرا. نشكرك يا رب لأنك تجازينا حياة وتجازي نعمة فوق نعمة. وإنت إله يا رب ليس بظالم حتى تنسى تعب المحبة، إله أمانة لأجور فيك البتة. بارك يا رب القناة، سدد الاحتياج الباقي. أخونا صامول يا رب اللي بيسهر كل يوم ومجتمع.

0: واحد بيقعد يا رب لمنتصف الليل وبيسهر على عملك وعلى كلمتك ليجريها قوي في الروح والنفس والجسد. أخونا بيتر يا رب اللي قدم لنا ذبائح تسبيح هذه عددها، بارك مع أهل بيته، قوي في الجسد والنفس وكل ذبيحة تسبيح اللي بيقدمها، باركها، استثمر شبابه وجسده بنعمة. كل إخوتي وأخواتي اللي في الكرمة اللي بيتعبوا معنا يا رب في التسجيل والصوت والصورة والإخراج والمكالمات، بارك يا رب عائلاتهم، قويهم، شددهم، وبارك نفوسهم، لأنك أنت يا رب إله فعلا تجازى الذين يطلبونك خير. ونشكرك لأن عندك المكافأة وعندك المجازاة. نأتي إليك يا رب كل ثقة في سماوات مفتوحة. بارك يا رب الأخت سلوى وكل من يقدم برنامج في قناة الكرمة، أيده بالقوة بالروح في الإنسان الباطن. نشكرك لأنك جمعتنا في اسمك وكلمتك يا رب لن ترجع إليك فارغة، لكن تنجح فيما أرسلتها إليه بالروح القدس. آمين
1: آمين
2: آمين آمين آمين. شكرا لك أسيس أليكس، شكرا لك أخ بيتر، شكرا لك أخت سلوى. حبقنا بشكر رب لأجل كل تقدمة بتقدموها لعمل الرب، بشكر رب لأجل صلاتكم. بفكركم ان الماتش بتاعنا ما وصلش باقي من المبلغ اللي شفتوه على الشاشه، وبصلي انه في الدقائق دي واحنا بنختم يكون حد بيتصل ويقول انا حد واسدد المبلغ ده. احبائنا صلوا لاجل عمل الرب في كارما، محتاج صلاتكم، عندنا مشوار طويل، عندنا احتياج كبير، ومحتاجين نكمل ونقف مع بعض نصلي ونسدد كل احتياج لعمل الرب في كارما. صلي تكون شريك شهري، كلم ناس اخرين ان يكونوا شركاء شهريين، تعرف حد بيزنس مان، تعرف حد عنده الامكانيه انه يقدر يحط مبلغ في عمل الرب في الكرمة، من فضلك اعمل كده. مسؤوليه كبيره علينا، لكن المسؤوليه دي مش بتاعتنا احنا لوحدينا، المسؤوليه دي بتاعتنا احنا وانتم كمان. امين احبائنا، صلوا لاجل العمل، ونتقابل في اسم المسيح في حلقات قادمه، وربنا يبارككم.

حقيقةً أنا من سنة 1995 بشترك في إنتاج برامج تلفزيونية، واشتركت في تأسيس أول محطة تلفزيونية مسيحية من خلال أقمار اصطناعية. وأنا أشكر الرب من أجل الكرمة التي تشترك الآن في كثير من المؤتمرات واجتماعات الكنائس، وأشكر الرب من أجل التأثير اللي عم تعمله في الوطن العربي ومع العرب في كل مكان. وهذه نعمة كبيرة من الرب إنه نستخدم التكنولوجيا، وأشكر الرب من أجل كل القائمين على قناة الكرمة اللي عم بحق

0: تحقق المأمورية العظمى بشكل واسع جدا في كل أنحاء العالم من خلال البث المباشر، وأنا أشكر الرب من أجل هذا.
1: اللي بنشوفه من خلال قناة الكارما مذهل حقيقي، يعني على كل الأصعدة وعلى كل القنوات المختلفة لقناة الكارما بنشوف عمل ما حصلش قبل كده في المنطقة العربية بتاعتنا وفي العالم العربي بتاعنا كله. النهاردة عندنا أكتر من قناة للكارما بتبث وبتنقل أحداث وبتغطي أحداث مهمة جدا حوالين العالم للناطقين بالعربية. عايز أشكر جدا جدا جدا القائمين على قناة الكارما، المؤسسين والرعاة والداعمين لقناة الكارما. قناة الكارما بتوصل لملايين العالم، ملايين في العالم برسالة المسيح من خلال نقلها لأحداث كرازية، بتوصل لملايين في العالم من خلال تعليم كلمة الله، من خلال نقلها لأحداث وتغطية لأحداث كثيرة جدا. يمكن بتكون محدودة جوه كنيسة فيها 300 واحد 400 واحد، ممكن مؤتمر زي كده في حوالي 400-500 واحد، لكن الشاشة الجميلة ديت اللي دخلت كل بيت واللي راحت لبلاد ودول كثيرة جدا حوالين العالم قدرت تخلي المادة والمحتوى اللي بتقدم في الكنيسة بيوصل لملايين الناس حوالين العالم. شكرا جدا قناة الكارما، شكرا جدا للقائمين على الخدمة في قناة الكارما. الرب يبارككم، الرب يوجد مدعمين ويوجد ناس معاونين ليكم لاستمرار الخدمة وتعمقها وانتشارها أكتر وأكتر.
2: قناة الكرم بتأثر جدا إن هي بتبث المؤتمرات دي للناس مثلا هي برا مصر أو ناس هي مش عارفة تحضر، بتخلي دايما أجواء البيت ترانيم ومؤتمرات.
3: بشكر قناة الكرم على المجهود الكبير جدا اللي عاملينه معانا في المؤتمر، وكمان على كل مرة كانوا بيدونا فرصة إننا نسمع عروض على التلفزيون. حقيقي عاملين مجهود قوي جدا، أنا بصلي إن هم يزدادوا أكتر ويتسعوا أكتر وأكتر في اسم يسوع.
4: حقيقي قناة الكرم سبب بركة كبيرة جدا جدا لبيوت ناس محرومة مش بتقدر تروح لكنايس، يوصلها رسالة الإنجيل بوضوح في محافظات مصر كلها وكمان برا مصر. فالرب يبارككم ويقودكم.
5: بحب اسمع تريم على الكارما وبحب اتفرج على ابونا مكاري.
2: هي انا بتفرج على قناه الكارما تسبيح، هي دايما بتخلي البيت كله اجواء ترانيم وانا بحبها جدا.
6: بحب اتفرج الصراحه جدا على قصر الدباره وبستفاد منهم كتير جدا الصراحه، ووقت التسبيح هناك بيبقى روعه.
7: بحب جدا كنيسه الايمان بميدان فيكتوريا، الشفت التسبيح اللي بيعملوه على طول بيبقى معزي جدا.
3: بحب اتفرج جدا على اللايفات بتاعه قصر الدباره واجتماعات ابونا مكاري.
8: بحب اتفرج على الترانيم بتاعت قناه الكارما لانها ترانيم متنوعه وحلوه، ترانيم كمان قديمه جديده. كمان بحب اتفرج على البرنامج اللي بيعرض كلمة عصر الدباره.
9: بحب قوي اشوف في قناه الكارما ان هي قد ايه بتوصل الرساله المسيحيه الصح من خلال اكتر حاجه بحبها قصر الدباره من ترانيم ووعظات، بجد بتفرق في حياتي انا شخصيا وبتاثر عليا. بحسها من تجارب كتيره قوي انا لمستها في حياتي، بلاقي نقط حقيقيه بجد بشوفها، يعني لما بشوف اختبارات كتيره قوي من خلال قصر الدباره.
10: بحب اتفرج على الترانيم، بحب اشغلها وانا بعمل اي حاجه في اليوم.
11: نفسي في المسلسلات المسيحية وبالذات الأجنبية والأفلام بيبقى فيها حاجة قيمة.
12: في اجتماعات شباب كتير موجودة في مصر وبدأت تظهر جامد، فأتمنى أن أنا أشوفها قريب في قناة الكارما.
8: أحب أن يكون موجود على قناة الكارما برامج أكثر تستهدف الشباب الصغير في سن ممكن جامعة وثانوي وأصغر كمان.
3: نفسي أشوف على قناة الكارما أحداث كرازية أكثر من كده، وكمان تعليم كتابي قوي، مش بس وعظات او مش بس تشجيع، لكن تعليم اساسي في الكتاب المقدس.
10: حابه اكتر يكون في اختبارات وقصص لناس حقيقيه حصلت، مش شرط تكون ناس معروفه لكن قصص نكون بنسمعها.
9: نفسي قوي اشوف في قناه الكارما ان هي يكون فيها مسرحيات عن يسوع المسيح وقد ايه كان بيعيش فيها زمان والمعجزات اللي عملها وقيامته وحاجات كتيرة قوي بتوصل رسالة يسوع المسيح لنا كلنا.

0: أنا عايزك من مصر. أنا عدينا بظروف صعبة، كان ليا أختي الأيام اللي فاتت جالها ورم في المخ، احتاجت عملية، احتاجت مصاريف، لجأت لقناة القرمز وقفوا جنبي كتر خيرهم. بشكر قناة القرمز وبشكر كل القائمين فيها، كل العاملين ليها، بشكر السادة المشاهدين، بشكر كل الناس اللي ساعدت، وفعلا بجد بنطلب من ربنا يقف معاهم على طول ويقف مع كل الناس اللي بتساعد. شكرا لكم.
1: أنا منى من مصر. أنا بشكر قناة الكارما اللي هي دعمتنا. أنا جوزي كان محتاج مفصل، ونشكر ربنا من أجل قناة الكارما وقفت معانا وساعدتنا. إحنا بنشكرها كتير وبنشكر كل اللي ساعدونا، وربي يكافئكم خير، يكون تكونوا سبب بركة لجميع الدنيا كلها، وربي يبارككم. وبشكر كل القائمين على العمل، وبشكر حضراتكم على تعاونكم معانا. الله لا ينسى تعب المحبة، ربي يكافئكم خير.
2: ألو، أنا مريم من القاهرة. أنا بشكر قناة الكرمة لأني ساعدوني لما المسلمين طردونا من البيت وبعتولي مبلغ يعني من المال، وقفوا جنبي وساعدوني، دي كتر خيرهم. ربنا يعوض كل الناس اللي وقفوا جنبي بجد. أي حاجة أنتوا بتقدموها فعلا بتوصل للناس. قناة محترمة وربنا يعوضها ويكون بجد.

دايما معانا، واحنا اسفين تعبناكم ونعوض تعبكم، كلكم خير يا رب. وبشكر قناة الكارما على كل اللي عملوه معايا، ربنا يكون معاكم ويعوضكم، كل حاجة بتوصل لنا فعلا، كتر خيركم.

دخولنا إلى محضر الرب على أساس رحمته وعلى أساس نعمته. الترنيمة اللي جاية بتتكلم عن الراعي. الرب رعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني إلى مياه الراحة، يردني يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. من أجل اسمه، ليس لنا لكن من أجل اسمك يا رب أعطي مجدا.

هذه المراحم وهذه النعمة التي نعيش فيها مع الرب ومن أجل محبته ومن أجل رحمته الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، نستطيع أن نرنم وأن نغني بمراحم الرب. دعونا كشعب كلنا نيجي ونتغنى لهذا الإله العظيم ونقول له بمراحمك هغني طول الحياة، أنت ربي وسيدي وأعظم

إله، تعالوا بنا نعلن هذا الحق أنه إلهنا وسيدنا وخيرنا، لا شيء غيره، ما فيش غيره أعظم إله.

0: بشكر قناة الكرمة جدا على المجهود المبذول. هي يمكن ما تكونش من أقدم القنوات اللي طلعت، لكن انتشارها دلوقتي انتشار أكبر بكتير وليها تأثير كبير.
1: بشكر جدا قناة الكرمة وكل القائمين عليها وكل الستاف اللي شغال شغل كويس خالص. ربنا يبارك ويستخدمكم ويكونوا في أفضل حال الوقت الجاي.
2: تعرفت على قناة الكرمة وقت طويل جدا، ودي واحد من القنوات المميزة عندي، فأنا شخصيا بتبارك من خلاله كتير جدا، من خلال البرامج اللي بيقدمه قناة الكرمة. وشخصيا أنا بتبارك برضو في ناحية إنه القناة دي بيعمل تغطية لأحداث كتيرة للسودانيين، كتير بيوصل لنا في مدينة ناصر وفي عين شمس، وفي خدمات كتير بيقدمه للسودانيين. والقناة دي يعني على المستوى الروحي يعني قناة يعني مش بس عايز ياخد لقطات ويستفيد بها، لا، دي قناة بيوصل رسالة حية، رسالة المسيح.
3: أشكر قناة الكرمة بصراحة، شايف مجهود جبار ومجهود جميل خالص الصراحة.
4: عايز أشكر قناة الكرمة جدا، وبجد ربنا يباركهم ويستخدمهم، ودايما من مجد المجد.
5: أنا بالنسبة لي فرقت معايا قناة الكرمة جدا، تحس إن هي كنيسة جوه البيت، فرقت في عيلتي كمان، يعني حتى لما بنبقى عايزين نهدي الدنيا كده ونقعد نسمع حاجة بنجيب قناة الكرمة تسبيح.
6: بيفرق معايا جدا في قناة الكرمة ان هي بتوصل لكل الناس، وحقيقي بركة كبيرة قوي انه يكون في كل بيت ينفع يكون بيشوف حاجات كتير روحية ممكن ما يقدرش يتحرك ليها برا. فبنشكر جدا قناة الكرمة على انها بتوصل لكل الناس في كل وقت.

0: اتفرج على كنيسه المسيح وجسر الدوار.
1: بحب برنامج ليك تسبحنا، بحب اشغله كده لما اكون مثلا شغال او يعني بكون شغال في كده في البيت، برنامج بيكون فيه ترانيم شغاله طول الوقت، فبحب البرنامج ده يعني.
2: للامانه انا من عشاق قناه الكارما، وانا اغلب الوقت في البيت ببقى بشغلها، بتابع المؤتمرات اللي مش ببقى قادره اروحها زي مؤتمرات بره مصر وسواء برضو جوه مصر، بتابع برضو قناه التسبيح طول الوقت، حتى الاخبار والبرنامج بتاع ما وراء الاحداث، انا بحب الامور السياسيه فكمان بتابع من خلال الكارما. الكارما حقيقي روعه في البيت.
3: بحب اتفرج على مرنمين زي زياد شحاته وسمايل فاروق، بيأثروا فيا صوتهم في تعزية كده.
4: بحب اتفرج على الترانيم لان دي كانت حلم في وقت من الاوقات ليا، انه ازاي ان تكون في قناه متخصصه في الحته دي، وازاي ان هي تكون بتمارس كل الاذواق وبتكلم كل الناس وكل نوعيات الناس اللي موجوده، كمان الاجتماعات والبث المباشر اللي بيتعمل من اماكن مختلفه، ازاي ان هي كاني بحضر جوه الاماكن دي، وازاي ان انا اكون بستمتع بكل الناس الجميله اللي بتكون بتشارك في الحاجات دي.
5: بحب اتفرج على برنامج شفتات تسبحك، هو بيكون فيه ترانيم بتعزيني قوي وبحب اكون بتفرج عليه يعني.
6: نفسي اشوف برامج نفسيه اكتر، حاجه للمراهقين وطلاب الجامعه، دي هتفرق معاهم قوي.
2: اتمنى حاجات تعليميه للامهات والمراحل العمريه بتاعه الاطفال وبتاعه المراهقه، تساعد الامهات والاباء في التعليم اكتر.
0: نفسي يكون في برامج تعليميه للاطفال تكون بتخدمهم مهاريا وفنيا.
1: نفسي يكون موجود الوقت الجاي، نفسي يكون في مسلسلات اكتر، مسلسلات مسيحيه بتتعرض كحلقات يوميه اكتر يعني على القناه، ونفسي يكون في زي بودكاست للاجابه عن اسئله الشباب بشكل اكبر يعني، واهتمام بنوع البودكاست كده ان هو جذاب للشباب اكتر يعني.
7: بحب يكون في برامج للاطفال، بحب يكون توعيه للشباب والاشياء اللي بتكون بتضرهم.
5: حابب انه يكون في برنامج يعلمنا ان احنا الات وعزف وكده، ويكون عزف للترانيم يعني كده، عشان مش بيكون موجوده في اغلبيه الحاجات دي.
4: هي بصراحه متنوعه، مش حاسه انه في حاجه معينه في بالي مش موجوده، لكن ممكن يكون حاجه ليها علاقه بالاطفال مثلا، وتكون بتتكلم مع الاطفال اللي في مصر اكتر، وحاجات برا الصندوق، وتكون بتخاطب حاجات مميزه يعني، يكون الطفل قاعد قدامها مستمتع يعني.
8: قناه الكارما بتغطي اغلب الخدمات، لكن احب الوقت الجاي اكتر اشوف انتشار واشوف حاجات متخصصة لكل الأمور يعني، اللي بيحب يسمع تسبيح يبقى فيه برامج كتير عن التسبيح، اللي بيحب يسمع تعليم يبقى فيها درس كتاب، في حاجات طبعا موجودة كده، لكن نحب الانتشار يكون أكبر وأوسع يعني.

اهلا بيكم مشاهدين قناه الكارما في كل مكان، بنرحب بيكم بمكالماتكم الغاليه قوي على قلوبنا واختباراتكم الجميله اللي بتفرح قلوبنا في كل يوم في كل وقت. قد ايه بنشاهد عمل الرب انه ليه اثر وليه ثمار كبيره قوي على حياه المشاهدين الكرام. في يوم وانا جايه الصبح لقيت التليفون بيرن، تليفون الكارما، فبرفع السماعه لقيت احمد بيكلمني من طنطا، بيقول لي انا احمد من طنطا، أنا محتاج أعرف المسيح أكتر لأنه أنا متأكد أنه ظهر لي وأنه هو اللي شفاني. أحمد قصته أنه كان بيدي درس لطالب وهو من 3 سنين، والطالب ده كان معلق صورة المسيح في الصالة بتاعته، فهو كان بيشوف صورة المسيح لكن هو عارف أن ده شخص الرب لكن ما يعرفهوش عن قرب. ففي يوم من الأيام أحمد جاله سكر، والسكر ده واتعمل غرغرينة في رجله، والأطباء أجمعوا أن لازم الرجل دي تبتر تماماً، ما ينفعش يكون لها وجود. فأحمد نام زعلان في اليوم دوت وكان بيعيط وبيدعي ربنا وبيقول له أنا محتاجك تشفيني، ليه هتاخدني وأنا لسه في السن دوت، أنا نفسي أن أنا

أخف وأعيش مع أسرتي ومع أولادي. نام وراح في النوم، لكن شاف رؤية بالليل إن في شخص جاله بلحية بيضة ووشه حلو قوي بيكلمه وبيقول له أنا أبيك. قال له أنت جيت لي؟ قال له جيت عشان أشفيك. وكان مطمن قوي لما شاف صورة الشخص ده، وابتدى يفتكر إن نفس الشخص ده اللي شافه هو الصورة اللي شافها من 3 سنين عند الطالب اللي كان بيدي درس. صحي من النوم الصبح ما لقاش الورم في رجله، وإنه رجله كويسة قوي وما فيهاش أي احمرار. راح للدكاترة وطلبوا منه فحوصات وتحاليل وإشاعات، كل الروتين المطلوب عشان يتأكدوا. لما شافوا رجله طبعا مختلفة عن الأول، عرفوا إن هي مش محتاجة إنها تتقطع، لكن إن هو خف ومش محتاج يعمل العملية ولا يبتر رجله. كلمنا بعد كده وكان فرحان قوي وبيقول أنا جبت نمرتكم من على الشاشة ومحتاج أعرف عن السيد المسيح، لأنه هو ظهر لي وأنا متأكد إن هو الشخص اللي أنا شفته في الصورة قبل كده عند الطالب اللي أنا أديته درس. من فضلكم كلموني عنه، أنا محتاج أعرفه. بدأت أحكي معاه عن الرب وعن محبته ليه، وإزاي إن هو مات علشانه على الصليب عشان يخلصه عشان يفديه. وهو صلى بدموعه وقبل الرب في حياته، وقال إن أنا سعيد جداً بالمكالمة ديت وإنها فرقت في حياتي كتير. أنا محتاج أتعمد، من فضلكم قولولي على أي كنيسة تكون بعيد عن هنا، تكون في اسكندرية، لأن أنا معروف في المكان هنا والمكان اللي احنا فيه صغير قوي. وبالفعل وصلناه بناس وبيتابعوا معاه، وهو دلوقتي نشكر ربنا هو حلو قوي مع الرب وبيخدم الرب وعايش للمسيح. لو عندك احتياج أو طلبت صلاة من فضلك كلمنا على قناة الكارما، اتصل بينا في أي وقت، احنا هنا موجودين علشانك. ربي يبارك.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

Nation with White Coat, please like us and follow us and share our official page, which will be shown on the screen now. For any questions and concerns about today's topic, send in all your questions to our Facebook page that was on the screen, White Coat, or call the phone number that will be shown on the screen too now, and we will be happy and honored to answer all your questions. أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، بيسعدنا النهاردة إن احنا تكون حلقتنا معاكم عن واحد من أهم الموضوعات اللي almost بتمس كل شخص وبتمس كل بيت موجود في العالم، اللي هي أعراض القلق والتوتر العصبي، اللي هو المرضي اللي بيبقى زايد عن الحد. الحقيقة أنا أحب أبتدي قبل ما أبتدي أقول لكم موضوعي وضيفي النهاردة مين، بحب أبتدي إن أنا أشكر كل المشاهدين تفاعلهم الرائع، السبورت التعديد الغير طبيعي اللي كان موجود الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، وكل مراسلاتكم معانا، والحقيقة كانت مشاعركم طيبة جدا جدا، فبنشكركم عليها وبنتمنى ان انتم تتواصلوا معانا دايما على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك اللي هي هتطلع دلوقتي على الشاشة. تبعتوا لنا كل اسئلتكم عن مش بس حلقة النهاردة، عن اي موضوع يهمكم ان انتم تتكلموا فيه. الحقيقة موضوعنا النهاردة هو القلق والتوتر العصبي المرضي في الأطفال والكبار، يمكن ما بنبقاش ملاحظينه قوي، ولكن النهاردة هنشاور عليه ونقول لكم الأعراض إيه وطرق العلاج إيه. معنا النهاردة واحد من أفضل السايكاتريست الموجودين هنا، دكتور كيدرناث تشالكري، هيكلمنا على الموضوع، ويلا بينا نبتدي أول فقرات برنامجنا النهاردة.

الناس اللي بتسيء استخدام الانابوليكس والاسترويدز والتستوستيرون. ولكن في 5 طرق فعاله وامنه وطبيعيه تقدر تزود بيهم يور تستوستيرون. الحقيقه الحاجه الاولى ان انت تاكسرسايز، ومش هزهق كل حلقه ان انا اقول ان احنا لازم نعمل من 10 ل 20 دقيقه كل يوم من التمرينات الخفيفه. ولكن لو انت عايز تزود التستوستيرون بتاعك، كل الاكسرسايز او التمارين اللي اجينست ريزيستنس، اللي هي اجينست اللي هو عكس انه يبقى فيه مقاومه،

الحاجة التانية ان انت تاكل بروتين كفاية. لما تاكل بروتين كفاية ده هيساعد ان انت تعمل تستوستيرون اكتر في جسمك، وكمان هيساعدك ان انت تفقد كميات من الدهون اللي بتأثر على مستوى التستوستيرون بتاعك. الحاجة التالتة المهمة جدا ان انت دايما قدر الامكان تقلل الستريس ليفل، وده موضوع حلقتنا النهارده، ازاي تتعامل مع القلق والتوتر العصبي في نفس الوقت تقلل ضغوطات الحياه عليك. والحقيقه المره الجايه هنوريكم تمرين مفيد جدا تقدروا تعملوه في البيت لمده 10 دقائق اللي هو المديتيشن، وده هيساعدكم كتير جدا ان انتم تقللوا الستريس وبالتالي تزودوا التستوستيرون. حاجة الرابعه والمهمه جدا ان انتم تاخدوا فيتامينز وسبلمنتس. والحقيقه احدث الدراسات العلميه بتقول انه لو انت اخذت حوالي 12 شهر من 3000 يونت من فيتامين دي كل يوم او فيتامين دال، ده هيزود التستوستيرون ليفل بتاعك حوالي 25%. الحاجه الاخيره ان انت دايما تنام كويس، وناس كتير قوي مش بتستوعب الفكره دي، ولكن احدث الدراسات في هارفارد اثبتت انه 5 ساعات نوم بس للرجاله كل يوم بيأثر على مستوى التستوستيرون في جسمهم وبيقلله بنسبه 15%. In Healthy Hair segment today, we'll talk about avoiding being an anemic. Women are more susceptible to anemia than men due to many factors, and the most important factors is monthly period. And today we'll discuss some natural tips to increase your hemoglobin and to avoid being anemic. Number one tip is eat iron-rich food like spinach, broccoli, pumpkin seeds, apricots, and green beans. Number two is increase your vitamin C intake. Vitamin C in a lot of food can increase the absorption of your iron, of the iron in your body. Number three is increase the folic acid intake. Folic acid and vitamin B complex vitamin is required to make red blood cells, and folic acid deficiency will automatically lead to a low level of hemoglobin. Number four is, which is very important, avoid iron blockers. And iron blockers, for example, is coffee, tea, cola drinks, and wine and beer. Alcohols in general, it affects your hemoglobin level. Number five, which is important, moderate to high intensity workout every day, highly recommended, because exercise will let your body produce more hemoglobin to meet the increasing demand for oxygen throughout the body. أعزائنا مشاهدات وايت كوت، النهاردة أنا اخترت أتكلم على موضوع يهمكم كلكم، لأنه معظم الوقت الستات بتبقى لايبل أو عرضة أكتر لظهور الأنيميا أكتر من الرجالة نتيجة عوامل كتير جدا، وأهمهم على الإطلاق هو الدورة الشهرية، لأنها بتفقد كمية من الدم وبالتالي بيخليها عرضة أكبر للأنيميا من الرجالة. فاخترت 5 خطوات تقدروا تعملوهم عشان تقللوا الحدوث بالإصابة بالأنيميا في الوقت ده. أهمهم على الإطلاق أن أنتوا تاكلوا كميات كويسة من الأكل الغني بمادة الحديد، لأنه الحديد مهم جدا وبيدخل في عملية تصنيع الهيموجلوبين في الدم بتاعك. أهم الأكلات اللي أنا اخترتها لكم على سبيل المثال هو السبانخ والبروكلي واللب اللي موجود في البامكنز والابريكوتس والفول الاخضر، لانه الفول الاخضر مهم جدا في تصنيع الحديد وبالتالي تصنيع الهيموجلوبين. الخطوه الثانيه المهمه جدا ان انت لازم تاخدي فيتامين سي كفايه كل يوم، والفيتامين سي طبعا كلنا عارفين انه موجود في البرتقال وموجود في الليمون وموجود في الفراوله، لانه فيتامين سي بيساعد على زيادة امتصاص الحديد في جسمك وبالتالي بتستفيدي بنسبة أكبر من الحديد اللي موجود في جسمك. حاجة التالتة مهم جدا إن أنت تاخدي ولو كبسولات حمض الفوليك، رخيصة جدا متوفرة في الأسواق كلها، لأنه حمض الفوليك وفيتامين ب المركب بيساعد على امتصاص الحديد في جسمك وبالتالي بيساعد على زيادة نسبة الهيموجلوبين وبيخليكي تتجنبي الأنيميا. رقم 4 ودي المهمة جدا، من العادات الغذائية السيئة اللي احنا بنسميها الايرن بلوكرز او مضادات الحديد اللي في جسمنا اللي بنشربها واحنا مش واخدين بالنا، اشهرها على الاطلاق هو القهوة والشاي. تجنبوا شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية بالذات الصودا منها والكحوليات، لانه الحاجات دي بتمنع امتصاص الحديد في جسمك تماما وبتقلل امتصاصك للحديد وبالتالي بتقلل

بتقلل نسبة الهيموجلوبين في جسمك وبتخليكي عرضة أكبر للأنيميا. النقطة الخامسة والمهمة جدا واللي مش هزهق برضه إن أنا أقولها كل حلقة لحضراتكم، هو التمرينات الرياضية. كل يوم تمرينات رياضية متوسطة، مش لازم تبقى عنيفة جدا، ممكن تبقى سهلة وبسيطة لمدة من 10 دقائق ل 20 دقيقة، هتساعدك لأنه جسمك في الوقت ده هيتطلب أكسجين زيادة، وبالتالي جسمك هيرياكت للموضوع ده أنه يصنع هيموجلوبين زيادة، وبالتالي أنت بتساعدي نفسك عن طريق التمرينات الخفيفة كل يوم أن أنت تساعدي تزودي نسبة تصنيع الهيموجلوبين في جسمك وتبقي أقل عرضة للأنيميا. Today in Healthy Kids, I discussed in details in the previous episode some of the tips of how to deal with the stubborn kids. And today we will continue with those tips. And they are, as we discussed before, today's tips will be only three tips. Number one tip is teach by example, which is very simple. Being a role model because of your kids are observing you all the time. And for example, your kid might, you might find your kid saying no a lot. So you should ask yourself in the beginning if you say no a lot because your kids are observing you most of the time. Number two tips, which is negotiate. Negotiation do not necessarily means that you give your kids what they want or apply their demands. It's all about being considerate and practical. For example, if your child may not willing to go to bed at the set hour that you wanted, rather than insisting on that and try to negotiate the bedtime that suits both of you. Number three tips is reinforce positive behavior, which is very, very important to reinforce your kids' positive behavior to decrease their stubbornness. أعزائي المشاهدين، احنا ناقشنا الحلقة اللي فاتت خطوات ازاي تتعامل مع طفلك العنيد، وقلنا حاجات كتيرة منها، أهمهم ان انت لازم تسمع لهم في الأول، تبقى willing ان انت تسمع لهم في الأول. الحاجة التانية ان انت تحتفظ بهدوء أقل الإمكان أثناء المناقشة معهم. الحاجة التالتة ان انت ما تجبرهمش على حاجة، بالعكس حاول تعود نفسك ان انت تحترم رغباتهم وتديهم options، مش دايما المناقشة هتبقى في اتجاه واحد. الحقيقة النهاردة أنا اخترت ثلاث خطوات كمان هيساعدونا على التعامل مع أطفالنا العنيدة جدا، أهمهم على الإطلاق إن إحنا لازم نعلمهم بمثال، إن أنا أبقى مثال حي لابني، زي ما بنسميها أبقى القدوة بالنسبة لهم. وهدي لحضراتكم مثال، لو أطفالنا بالذات العنيدة منهم دايما بيقولوا كلمة لا على كل حاجة وأي حاجة، على أكل، على شرب، على لعب، على نوم، على كل حاجة، وبالتالي قبل ما تحاول تعدل ده فيهم حضرتك اسأل نفسك انت بتقول لا كتير قدامه ولا لا، لانه دايما الطفل بيلاحظك معظم الوقت وبيقلدك على فكرة. فحاول قدر الامكان ان انت تبتدي بنفسك قبل ما تحاول ان انت تغير طفلك. النقطة التانية المهمة جدا، فن التفاوض. على الوالدين تعلم فن التفاوض، بلاش كل حاجة تبقى رايحة في طريق واحد زي ما انا قلت، ولكن ممكن نتفاوض على حاجات. بمعنى ان انت مثلا لو عايز تحاول تنايم طفلك حوالي مثلا الساعة 9:30 نقول، فانت هتقول له لازم تدخل السرير الساعة 9، هو الولد عايز يقعد شوية للساعة 10، فسامها وممكن نوصل لنقطة في النص ما بين احنا الاثنين اللي انت كنت هتبقى حاططها من الاول في دماغك. مش معنى التفاوض ان انت تديله كل اللي هو عايزه، ولكن تبقى عملي وتكونسيدر طلبات طفلك وتحطها في دماغك وتحاول دايما توصل لنقطة في النص. النقطة الثالثة المهمة جدا في الموضوع ده، ان انت دايما تشجع السلوك الكويس لابنك، مش بس ان انت تعاقبه طول الوقت على السلوك السيء، ولكن تحاول تشجع السلوك الكويس ده، لانه تشجيعك للسلوك الكويس ده هيساعد ان هو يقلل نسبة العند عند طفلك. هنروح دلوقتي لفقرتنا الأساسية في البرنامج اللي هو التوتر والقلق المرضي. هيبقى معنا ضيفنا، هنستنى أسئلتكم، هنحاول نجاوب على كل أسئلتكم اللي هتجيلنا على الفيسبوك أثناء الفقرة دي، وهنحاول نجاوب على أسئلتكم. ياريت تتصلوا بينا على الأرقام الموجودة على الشاشة، وأي حد عنده سؤال أو استفسار يتصل بينا وهنجاوبه له.

0: or stuff that happens outside of your
1: We have it on the screen now.
0: Yeah, I'm just trying to get the right slide up there. Okay. So basically you have a brain, you have stress that comes at you. If too much stress hits your brain all at the same time, then your brain can get injured.
1: Okay.
0: So to protect that, the brain creates filters.
1: Okay.
0: To keep the stress from coming in all at once. Part of the filter is based on your biology and your genes. Part of it is based on what we call coping skills.
2: Okay.
0: And those coping skills are techniques that you use to handle stress. For example, if you see a dog and you say, oh my God, that's a dog that's going to eat me, that lets more stress in than if you say, oh, it's a little chihuahua or a poodle and it's not going to hurt me.
1: Right.
0: That's an example of a coping skills filter. Another thing that helps is your lifestyle. Things like, do you exercise regularly? Do you eat right? Do you get enough sleep? Do you have a spiritual system that helps you manage the stress? Those all come under coping skills. So if you have a filter where the biology is weak, then you have to use a biological approach to make that filter stronger. Okay. If you have a lifestyle that lets more stress in, then you have to take or learn techniques that help you to make that part of the filter stronger so the stress doesn't affect you quite
1: so much. Which is coping skills.
0: These are coping skills.
1: Right.
0: Now, if we go back to the PowerPoint...
1: where the biological factors are stronger?
0: Let's go to this PowerPoint.
1: Okay.
0: So you notice the stress coming at you. That's the three large arrows on your left. The filter, you notice that the coping skills are of a certain size, but the biological side is much smaller.
1: Right.
0: When that happens, a lot of stress can get through. To prevent that, you try to make the biological part stronger and more robust so that less stress comes through. If we go to the previous slide, we can take a look at what happens with a situation where your biology is normal, but your coping skills are not quite as good.
1: Okay.
0: So this is where you work with a therapist who can help you fortify those coping skills. You might also work with other people to help you change your lifestyle. You might want to work with a spiritual counselor to help enhance your spirituality. So this way, you're not going to be as overwhelmed by the stress, and the stress that gets through is smaller.
1: Wonderful. السؤال الأولاني اللي أنا سألته الدكتور شالكري النهاردة إيه هي طبيعة التوتر والقلق المرضي وإيه الفرق بينه وبين جست القلق الطبيعي اللي بيبقى موجود عند كل الناس فهو الحقيقة قال لي إنه القلق والتوتر بشكل عام القلق هو واحد من سبع مشاعر إنسانية بتيجي للإنسان زي عشان نناقش إيه هي فكرة القلق فلازم نبقى فاهمين إن واحد من سبع مشاعر إنسانية طبيعية جدا وبيتحول لشكل مرضي لو زاد عن الشكل الطبيعي السبع مشاعر الإنسانية اللي هو ناقشها النهاردة اللي هو فكرة قبول بحاجة معينة زي السلايد اللي هتبقى موجودة قدامنا والمشاعر الإنسانية الثانية اللي هي السعادة تالتة الحزن الرابعة المفاجآت اللي بتحصل الخامسة اللي هو أنت تبقى زي ما بنسميها قرفان من حاجة معينة الستة اللي هي الغضب الخمسة السبعة اللي هي الخوف والقلق والحقيقة دكتور شالكري شرح لنا فكرة الفلتر اللي موجود في المخ في الوقت ده فهو في السلايد الأولى اللي هو بينها لنا قال إنه ده طبيعي لما الأسهم اللي موجودة على الشمال ده دي ضغوطات الحياة والسترس اللي موجود في الوقت ده وجسمنا بيتعامل عن طريق فلترين مهمين جدا الفلتر الأولاني اللي هو الفلتر الجسدي أو البدني إن إحنا مثلا لو إحنا تحت سترس تبتدي ضربات قلبنا تزيد نبتدي نحس إن إحنا خايفين الناس بتوصل لحد قرح المعدة الجزء الثاني اللي هو السكيلز بتاعتك أو مهاراتك إن أنت تتعامل مع القلق والتوتر ده لو رحنا شفنا السلايدز اللي وراها وهو وضح لنا في النقطة دي إنه مهاراتك لما بتقل تماما في التعامل مع التوتر ده والمهارات دي من الحاجات اللي بتتنمى بشكل عام وممكن ننميها عن سايكولوجيست سايكايتريست وانت تتعلمها بمرور الوقت لما الكوبينج سكيلز بتاعتنا دي بتقل او بتبقى رفيعه زي ما احنا شايفين على اليمين اي نسبه ستريس بتطلع مكبره جدا الناحيه الثانيه لانه مهاراتك في التعامل مع

0: هي التغيرات اللي بتحصل في المخ في الوقت ده. فالحقيقة هو ابتدى بأول سلايد للمخ بشكل عام، وقال إنه زي الفقرات اللي اتكلمنا الفترة اللي فاتت عليها، اللي هو البرين ريورد سيستم أو سيستم المكافأة اللي اتكلمنا عليه بفكرة الإدمان، إن أنت لما بتبقى على مادة معينة وتحس إن أنت عندك مشاعر كويسة تفضل تبتدي تستخدم المادة دي وتسيء استخدامها، زي الأوبيتس اللي احنا اتكلمنا عليه وزي الألكوهول وكل أنواع الإدمان اللي احنا اتكلمنا عليه. السلايد اللي وراها الحقيقة فكرة إنه المشاعر الخوف والغضب اللي موجودة جوه الإنسان، وزائد إنه مشاعر القلق كمان، التغير الكيميائي اللي كان موجود في الريورد سيستم ده بيبقى عن طريق مادة كيميائية اسمها الدوبامين بتبقى موجودة في المخ. المشاعر القلق والاضطراب بيبقى راجع لزيادة سيستم موجود معين في المخ أو مادة كيميائية اللي هي النور إبنفرين، ودي لما جسمنا بيبتدي يفرزها وتفرز في المخ بنبتدي نحس بمشاعر القلق أو بمشاعر الخوف أحيانا أو بمشاعر الغضب أحيانا أخرى، إن إحنا عايزين نعبر عن مشاعرنا دي. فإذا كل المشاعر دي أول نقطة هنتفق عليها النهاردة، حتى القلق حتى الغضب حتى الخوف، دي نتيجة تغيرات كيميائية موجودة في مخنا وبتحصل في مناطق مختلفة من المخ.
1: Let me just ask about a question. In slide 10, when you introduce us to the alarm and the reward system, you mentioned the amygdala. Now, if I'm such a high state of anxiety, I'm shaking, I'm profusely sweating, at that point, or when I'm calm, what is the state of the amygdala? Is it
0: firing
1: enlightened, or is it smaller? I mean, what's physically going on?
2: Okay, so or what happened?
0: The question, in other meaning, is there any structural changes in the brain during those anxiety attacks?
2: Yeah, so it's more of a functional change, and by that, what I mean is that when you're asleep, the amygdala is at a low state. It's alert, but it's not really that active. Mm-hmm. When you're on a very high-strung, high-fear state, it's extremely active. When you're awake but relaxed, then the amygdala is at an intermediate state. So it's like turning up the temperature when it gets to a very highly alarmed state. When it's at a low state, the temperature is low and everything is calm. The problem in a lot of anxiety disorders is that the temperature is set a little too high. Okay. So you might be comfortable, let's say, 72 degrees. But in an anxious person, the temperature might be set at 78 degrees, and so it's a little too hot. So that's part of the problem in anxiety disorders, is teaching people how to cool the temperature or the amygdala down to a normal state.
0: سؤال دكتور سايمون لدكتور شلكري كان إذا التغيرات دي بتبقى كيميائية بس ولا تغيرات في تركيبة المخ كمان؟ إحنا تعلمنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت حلقات الإدمان بشكل عام بيحصل تغيرات في تركيبة المخ نفسها، مش بس في المواد الكيميائية أو الناقلات الكيميائية اللي موجودة في المخ. النهاردة دكتور شلكري علمنا أنه مع الأنكزايتي اللي موجودة دي بيحصل تغيرات في المواد الناقلة الكيميائية بس، دون حدوث تغيرات في التركيبة الأساسية للمخ. دكتور شلكري، people sometimes cannot pinpoint to the symptoms of their anxiety. They cannot pinpoint something specific. So can you walk us through, like, what is the general symptoms or physical or psychological symptoms for general anxiety disorders?
2: Sure. For the general symptoms of anxiety are that you might feel your heart rate speeding up a little bit. This is your body telling you you might want to run or you might want to fight whatever it is that's scaring you. You will also find that you start getting stomach symptoms. And those are because when you're running away from something, it's less important for you to digest food and more important for you to use the muscles to run away. You might start sweating because the body is assuming that you're going to run away or fight. And when you do that, you don't want it to be overheating, so you start sweating. You also will start shaking a little bit because the idea is to get blood and energy to the large muscles, like the muscles in your thigh, that help you either escape or kick the object away, rather than fine motor coordination. So you might find when you try to do delicate things like drawing, for example, you're not going to be able to do it because you're shaking. Mm-hmm. So

0: These are some of the major sets of symptoms. The heart racing, you're breathing more rapidly and more shallowly to get more oxygen into your system. Your gut is shutting down, so you might have stomach upset or stomach ache. You also might end up having shaking. If the muscles are constantly revved up and they're trying to stay alert and ready to go, you might end up with muscle aches and pains. So anxious people will come in with their leg hurting or with pain in their shoulders, pain in their neck, sometimes back pain, mm-hmm. because your body's trying to stabilize the spine to act.
1: Okay.
2: سؤالي للدكتور شوقي ايه هي الاعراض اللي بتظهر في التوتر او القلق المرضي اللي بيحصل لنا التوتر الطبيعي يوجوالي بتحس ان انت شويه قلقان شويه بتعرق زياده عن الطبيعي ولكن الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر او التوتر المرضي له اعراض قال انه بتظهر في صور كتيره جدا اهمها على الاطلاق ان انت دايما في ناس تيجي تقول انا دايما طول الوقت قلبي بحس انه بيدق ازيد من الطبيعي ناس تانية بتيجي تقول ان انا عندي وجع في كل جسمي وعضلاتي كلها وجعاني وجسمي كله وجعاني وده بيبقى اكشلي نتيجه التوتر اللي موجود ده بيزود التون بتاع العضلات نفسها او بيزود الكونتراكشن او حجم انقباض العضلات اللي موجود في الجسم فبيزود المسل تون اللي موجود في الجسم وبالتالي بيحسوا بالالام دي نقطه ثالثه مهمه قال انه بعض الناس بتيجي نتيجه الضغط والتوتر العصبي الشديد ده بقرح موجوده في المعده احيانا فممكن توصل للدرجه دي بتلاقي الناس بتشتكي من اعراض كتيره جدا احيانا ملهاش اي علاقه ببعضها ولكن كل ده بيبقى نتيجه الضغط والتوتر والقلق اللي موجود عند الناس
3: So when as an individual who is experiencing anxiety, let's say it's a normal anxiety of I'm running late to work, or I get a phone call and my child is in the nurse's office because he fell off or she fell off a swing set, mm-hmm. at what point do I know that I'm just experiencing general life anxiety or do I need to go see a specialist because I may be experiencing an anxiety disorder?
0: Very good question. One of the things about anxiety is that it's necessary in life. You know, these are the mechanisms that help you to deal with what's going on in your life and take care of what's going on in your life. The time that becomes necessary to go see a doctor or to get special help is when the anxiety starts taking over your life and starts affecting other areas of your life.
3: Okay.
0: Like your job, like your relationships with other people, or if it starts causing chronic symptoms like headaches or neck pain, or other symptoms like starts making your ulcers worse by excessive worrying. It may also start making other symptoms in your body worse, like maybe your sugars go out of control if you have diabetes. When all these things starts happening and nothing else is changing, then it may be a sign that you want to go see your doctor and get professional help for treating the anxiety and letting you be in control of the anxiety rather than letting the anxiety be in control of your life.
2: Mm-hmm. That was a great question. Dr. Simon سأل سؤال مهم جدا. إمتى أعرف إنه الأعراض اللي عندي دي هي فعلا اعراض توتر عالي طبيعي كل الناس بتمر بيه في حياتها نتيجه الضغوط ولا احنا وصلنا لمرحله التوتر والقلق المرضي اللي انا كنت بتكلم عليه هي دكتور شالكري جاوب اجابه حلوه جدا قال انه لما تبتدي الاعراض دي هي اللي تتحكم في حياتك اليوميه وتخليك مثلا مش قادر تروح الشغل او بتانترفير بتتدخل في كل حياتك اليوميه بشكل عام بتخليك مش قادر تروح الشغل مش قادر تركز مع اولادك مش قادر تركز في مليات حياتك هنا بتبقى المشكلة نقطة تانية كمان مهمة جدا أنه لما بتتدخل في حياتك الصحية وبتخلي الحاجات تروح للأسوأ بشكل عام فلو احنا انت مثلا عندك قرحة في المعدة وبقت زيادة جدا وما انت بقت بتقاوم فكرة العلاج بشكل عام القرحة بقت مش قابلة للعلاج بشكل عام فانت هنا لازم تشوف أخصائي في الموضوع ده ابتدى يأثر فعلا على قلبك وابتديت تحس بألام في منطقة صدرك لازم تشوف أخصائي للموضوع ده يعني بشكل عام لما تتداخل مع كل أمور حياتك ما تبقاش قادر تعيش بشكل طبيعي لا على المستوى النفسي ولا على المستوى الجسدي هنا لازم تشوف دكتور The question Dr. Shalkri asked why people or who's getting the generalized anxiety disorders,

0: not in pain, and that is a legitimate reassurance. The other thing we do is we help people to provide with directed plan of action to help you deal with the acute crisis. Now, on a long-term basis, the approach is a little bit different. And on a long-term basis, actually, these can create what we call anxiety disorders. Mm-hmm. And how we separate an anxiety disorder, if we can go to slide number 22, is we have a set of disorders that include panic disorder, that include generalized anxiety disorder, that include specific phobias, that include obsessive-compulsive disorder, and post-traumatic stress disorders. Now, we can go over each of these in detail. If we go to the next slide, slide number 23.
1: I'll just translate very quick. الحقيقة كان سؤال دكتور سايمون إيه هي الأنواع المختلفة من التوتر والقلق المرضي اللي موجود عندنا كلنا بشكل عام. دكتور شارقلي قالوا إنه في خمس أنواع منها. الفوبيا بشكل عام إن أنت تخاف من حاجة معينة. الوسواس القهري اللي هو أنت بتعمل الحاجة كذا مرة عشان تتأكد إنها اتعملت، زي إن أنت دايما تحس إن أنت ناسي مفتاح الشقة أو سبت المفتاح في الباب فترجع تشوفه كذا مرة، أو إن أنت ما عدتش الفلوس صح فتعد الفلوس كتير جدا عشان توصل للمرحلة دي. زي ما أنا قلت الفوبيا من حاجات عامة. في القلق العام والتوتر العام المرضي اللي هو كتير جدا بيصيب كتير جدا من السيدات اللي هي طول الوقت قلقانة بس مش عارفة من إيه، بيعدي أكتر من ست شهور عادة في مدته. مرحلة التوتر والقلق ما بعد أي صدمة عنيفة بتحصل بشكل عام، زي عملت حادثة بتفضل متوتر وقلقان بعدها لفترة طويلة جدا. دايما حالات الاغتصاب بنشوف بنات كتير جدا بعدها بتعاني من التوتر ده بشكل عام. فدي كانت الأنواع والأشكال المختلفة من التوتر. Before we go in details about those, how would I realize the early signs and symptoms of anxiety disorders in kids, in my kid at school or? Okay.
0: So in children, anxiety disorders show up in a little different manner than with adults.
2: Okay.
0: Children are less able to express themselves. And as a result, you'll see some behaviors, including general increase in fidgetiness. They might not be able to concentrate. Mm-hmm. Alternatively, they can also become much more
1: active, hyper.
0: Hyper, or they might also withdraw in certain situations.
1: Okay.
0: They might start having sleep problems. Now, when you notice your child is having sleep terrors or start having nightmares at night, that's a sign that you want to go see specialist help. You might notice that their school performance actually decreases. Normally, they might make A's and B's, and now suddenly they're bringing home C's and D's. So these are some signs and symptoms to watch for. Also, if they start complaining of some aches and pains that may be normal, but one of the things that we often worry about is if young kids complain about back pain, because they don't have a conception of a back as much as they do of a foot or an arm. So if they start complaining of back pain, that's a sign that you really want to go get medical help quickly.
1: سؤال كان مهم جدا انه انا على مستوى الكبار بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم. انا كان سؤالي للدكتور شارقلي طب عن اطفالنا ازاي ابتدي الاحظ العلامات الاوليه والبدري جدا ان انا الاحظها على اطفالي ان هم ابتدوا يعانوا من المرض ده. الاجابه كانت رائعه جدا. قال لما هم يبتدوا يبقوا اكتف زياده عن الحد، بيتحركوا كتير، أو علامات انطوائية تامة ومش بيشاركوا في أي أنشطة. حاجة تانية مهمة، قدرتهم على التركيز بتقل تماما. أدائهم في المدرسة بيقل، بعد ما كانوا بيجيبوا درجات كويسة بدأوا يجيبوا درجات وحشة. من العلامات المهمة جدا اللي بنلاحظها وجع البطن اللي بيحصل الصبح وقت المدرسة وإن أنا مش عايز أروح والكلام ده. نقطة مهمة جدا، قال إنه الأحلام أو الكوابيس اللي بتيجي وبتبقى جامدة جدا بالليل، لو ابنك بيصحى كل يوم منزعج جدا من كوابيس، دي ممكن تبقى علامه من علامات المرض المهم ده. نقطه مهمه جدا ذكرها دكتور شاكي، قال انه الطفل في الوقت ده مفهومه عن ظهره والم ظهره مش بيبقى زي الكبار، فلو ابتدى يشتكي بوجع في ظهره تحديدا فالطفل ما عندوش المفهوم بتاع وجع الظهر، انما اكتر مثلا ايديا رجلي الحاجات دي، ولكن لما يبتدي وجع ظهره لفترات طويله جدا دي بتبقى علامه مهمه جدا ان انت ممكن تبتدي تسال نصيحه طبيه او تروح تشوف المختص. هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نشوف حضراتكم. ابعت لنا كل اسئلتكم سواء على صفحتنا على الفيسبوك او على الرقم الموجود قدامكم على الشاشه.

0: الأحداث شرعي.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين مره ثانيه في الفقره دي من البرنامج. والحقيقه جالنا اسئله. اول سؤال، اخت بتسال عن انها بتاخد دواء للاكتئاب ودواء للقلق مع السايكايتريست بتاعها سيمز لايك، وان هي عندها حاجه اسمها سليب ابنيا، اللي هي فكره ان هي ما بتعرفش تتنفس كويس بالليل قبل ما تنام، وغالبا ده بيجي شويه مع الناس اللي زايده في الوزن، وبتقول ان مخها بيقعد طول الليل شغال وبتتكلم طول الليل وبتصحى تعبانه جدا. It's a question from one of our viewers. She's saying she's taking medication for depression and anxiety. And she has a sleep apnea too. And she usually, her brain, like during the night, doesn't shut off at all. And she talks during sleep. And when she wakes up, she's very tired and she's more depressed and anxious. So, what's your recommendation for her?

0: Okay, so when you have sleep apnea, that can interfere with your sleep throughout the night, as you have already noticed. The problem is that sleep is a very critical part of our day-to-day functioning, and it's one of the first things that gets disrupted in depression. Depression is what we call a phase advance in the sleep-wake cycle. As long as your sleep is interrupted, the results that you're going to get from treating the depression or the anxiety are going to be what we call suboptimal. So the big thing here is you want to go talk to a doctor, a pulmonologist, or maybe an ENT surgeon to see what can be done about your sleep apnea. Once you get that sleep apnea taken care of, you might find that your medications work much better for your anxiety and for your depression.
1: إجابة دكتور شركري الحقيقة عن الموضوع ده كان رقم واحد، إن إحنا لازم نتعامل مع السليب أبنيا اللي موجودة أو اللي هي مشكلة التنفس أثناء النوم. بعض الناس هو نصح إن أنت لازم تروحي تشوفي دكتور تنفس أو بالمونولوجيست، دكتور صدر كويس. الحاجة التانية المهمة إن أنت لازم تشوفي الأوبشن بتاع لو أنت بالليل she can get a try to get a CPAP too, right? ممكن تشوفي في جهاز بنحطه بس على المناخير والبق أثناء التنفس، وده بيدي أكسجين، فده بيخليكي بتنامي بشكل أفضل. لأنه دكتور شالكري قال إنه طول مهما أخدتي أدوية للاكتئاب أو للقلق ونومك مش كويس، نومك هو العمود الفقري أو الدعامة الرئيسية في سلامة جهازك العصبي وسلامة صحتك النفسية. لازم تنامي كويس جدا وتحلي مشكلة النوم، ولو ابتديتي تنامي كويس هتلاقي انه الادويه بتاع القلق والاكتئاب ابتدت تشتغل بشكل افضل، وهتشوفي تاثيرها على المدار على مدار اطول. ولكن لازم نحل مشكله السليب ابنيا، لازم تروحي تشوفي دكتور صدر، ولازم تستخدمي السي باب ده بالليل قبل ما تنامي او الاكسجين بالليل عشان تنامي بشكل افضل، وهيحسن عمل الادويه بتاعتك. معنا سؤال تاني الحقيقه دكتور سايمون هايسن.
2: Yeah, so we have another viewer from California, Dr. Kedar, who is kind of unsure or conflicted whether she is suffering from depression or is it anxiety. What are the commonalities? What are the differences?
0: So there is a tremendous amount of overlap between depression and anxiety. In fact, if you look at a lot of the depression rating scales, how we number-wise or numerically quantify how depressed you are, a lot of times half of the items are anxiety items. So the critical symptoms of depression are loss of interest in day-to-day activities and loss of ability to experience pleasure.
2: Okay.
0: The second thing that's very important is if you're feeling like you're a burden onto other people, or worse yet, if you're feeling hopeless. In addition, if you start feeling like life is not worth living, or start having thoughts of death or dying or wanting to die, that's a serious sign that you're probably more leaning towards the depression range than the anxiety range. And that's time to go see a doctor for depression. As far as some of the other symptoms, like not being able to sleep, not having enough energy, feeling tired all the time, or being unable to sit still, they can be a result of depression, or they can be a result of anxiety. So if you do not have the depression symptoms of worthlessness, hopelessness, or thoughts of death, and you're able to enjoy day-to-day life activities, then you might be looking more at an anxiety disorder. But if you have those symptoms, then definitely consider that you may be dealing with a major depression.
1: الحقيقة السؤال الثاني كان من مشاهدة كريمة بتسأل إيه الفرق بين أعراض القلق العام أو القلق المرضي والاكتئاب. دكتور شالكري جاوب السؤال وقال إنه الاكتئاب دايما بيبقى ثلاث حاجات بتحدد إذا أنت فعلا دخلتي في مرحلة الاكتئاب ولا لسه. الحالة الأولى هو استمتاعك بالأشياء، الأشياء البسيطة في الحياة، سواء الأكل، الخروج، الحياة اليومية بتاعتك. لو أنت فقدتي الاستمتاع ده تماما يبقى أنت بدأتي تدخلي في مرحلة الاكتئاب. الحاجة التانية، النقطة السيريس جدا المهمة جدا اللي هو قالها، قال إذا أنت بدأت يجيلك تفكير في فكرة هل الحياة دي تستاهل إن أنا أفضل عايشاها بالطريقة دي ولا لأ، فعلا أنت لازم تروحي تشوفي السايكاتريست بتاعك. إنما القلق العام هو المشاعر اللي بتبقى زايدة عن الطبيعة وبتخليكي قلقانة ومش عارفة تمانج اليوم بتاعك. بس فكرة الاستمتاع الاستمتاع بالأمور البسيطة، لو أنت فقدتي استمتاعك تماما بالأمور البسيطة دي لازم تشوفي سايكاتريست، لأن أنت كده ابتديتي تدخلي في مرحلة الاكتئاب.

0: Good. So this is why a lot of people reach for chocolate when they're stressed.
1: أول أنا سألت على العلاج، دلوقتي خلاص أنا اتشخصت إن أنا عندي قلق أو أي حاجة من الخمس أنواع اللي إحنا ذكرناهم في أول حلقة. إيه العلاج؟ قال لي أول حاجة إن أنت لازم تغير اللايف ستايل بتاعك عن طريق إن أنت واحد تتجنب القهوة والشاي والمنبهات تماما، دي نقطة مهمة جدا. النقطة التانية المهمة إن إحنا نتجنب بعض الأدوية اللي بناخدها زي أدوية البرد، بناخدها أحيانا بنسيء استخدامها، وعلى فكرة أدوية البرد من الحاجات اللي بتعمل نوع من انواع القلق المرضي الشديد جدا، بتسبب زياده التوتر والقلق عند الانسان، فما تستخدموش ادويه البرد عمال على بطال من غير لازمه. الحاجه الثالثه المهمه جدا انواع الاكل اللي بناكلها. المريض اللي عنده التوتر وقلق مرضي او الفوبيا او الاوبسيس الوسواس القهري لازم يقلل اكل البروتين تماما ويشتغل على الكربوهيدرات، بس في نفس الوقت هياخد السكريات دي بحيث ما يزودش وزنه. وزي ما انا قلت قبل كده، كلنا ما بنبقاش فاهمين ليه لما بناكل سكريات او شوكولاته بنحس ان احنا احسن، عشان ماده السيروتونين بتزيد في جسمنا وبتحسن المود بتاعنا وبتقلل الاكتئاب والقلق اللي موجود عندنا. كمان السايكوثيرابي مهم جدا جدا جدا، ان احنا نشتغل مع سايكولوجيست كويس عشان نشتغل على القلق والاكتئاب.
2: Yeah, so here's my question to you. I am going through life and I experience a panic attack. And before I can make an appointment with even a therapist to seek psychotherapy, before I can make an appointment to see a specialist in reference to some of the medications that might be used, what's a first line defense? How about something like meditation or exercise? Do you have any of those recommendations?
0: Yes. So as we talked about, the first thing you want to do is cut out the things that are making you more anxious. One of the things that we find that makes people more anxious in our studies is that if you hyperventilate and you blow off all the carbon dioxide in your bloodstream, that can actually trigger a panic attack. So one of the first things you can do is actually breathe into a paper bag. What that does is that it raises the carbon dioxide level in your blood ever so slightly, and that's sometimes enough to shut off the panic attacks. In addition, as you had mentioned,
1: meditation.
0: Using meditation techniques are very effective. You can use simple meditation techniques such as relaxation or being mindful, or you can reach out to a meditation teacher who can help you train your brain to relax. Meditation is essentially a set of training techniques that help the brain to accomplish or exercise a certain function. In this case, mainly relaxation.
1: الحاجات التانية اللي هي بعد ان انت تغير اللايف ستايل بتاعك ان انت تعمل مديتيشن. دكتور سايمون المرة الجاية هيورينا تمرينات ازاي تتعمل المديتيشن. تمرين بسيط جدا ممكن نعمله في بيتنا 5 دقائق كل يوم. صدقوني انا جربته، هيقلل نسبة الانكزايتي والليفل، الشخص العصبي هيبتدي يهدى. تمرين مهم جدا هنوريه لحضراتكم اللايف المرة الجاية في حلقتنا الجاية. حاجة تانية مهمة قالها دكتور شالكري ان انت تجيب كيس بلاستيك وتنفخ فيه كتير، لانه ده هيزود نسبة الكربون مونوكسيد في جسمك وهيقلل التوتر بشكل عام او هيقلل البانيك اتاك اللي جات لك دي. What about medications, Dr. Shalkri?
0: So actually, before we get to that, if we can go to slide number 21.
1: Sure.
0: And that slide basically shows how nerves work in the brain. So at the very top, you see if we can zoom in on that, thank you. You can see a set of nerves. The one on the left is spitting out chemical to the one on the right.
1: Right.
0: If you fire that nerve repeatedly, as you can see in the second and third slides, the distance between the nerves actually decreases. So we say that the nerve is facilitated. So when you do things like learn to play the piano, or learn to practice a meditation technique that helps you relax, you're training your brain to relax. Similarly, you can train your brain to be anxious. One of the things we teach in cognitive behavior, or two things we teach in cognitive behavioral therapy, and I'm sure Dr. Simon can probably talk more in detail about that, is one, how do we train the brain to relax? And if we also have habits that you've acquired that make you more anxious, how can we get the nerves to stop talking to each other so they can wither away and go back to their regular size and you won't be quite so anxious?
1: What about the medication? So I can translate the whole, if you want to go over medication, like what people can use.
0: Sure. So with anxiety, we basically start out with your

المرة لو في أي أسئلة بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك وهنرد عليها المرة الجاية. زي ما أنا قلت المرة الجاية هنتكلم على موضوع مهم جدا، المروانة، موضوع بيهم كل بيت. بعتوا لنا كل أسئلتكم أثناء الأسبوع وأثناء الحلقة. بشكركم على حسن استماعكم النهاردة، بشكر ضيوفي دكتور سايمون دكتور شالكري، كان شرف لينا النهاردة أن احنا عندهم. بشكركم على حسن استماعكم. إعادة الحلقة بكرة يوم الاثنين الساعة 2-3 الظهر بتوقيت مصر، والثلاثة الساعة 8:30 بالليل بتوقيت أمريكا. بنشكركم على حسن استماعنا، شكرا، ونشوفكم الأسبوع الجاي.

0: programs. Programs on apologetics, programs for the family, programs for the youth, different churches. Al Karma features more than 41 churches that are broadcast on the various Al Karma channels. The Lord has given us the ability to do this. Today, God honors us to be together, you and us, to deliver His voice in different languages to the 2 billion people who need to hear this message. They might think they are worshiping God when they kill or through many other different things. But today, we have the solution. We have the message of salvation, the message of eternal life that the world needs, which the devil resists in every way. He tries to distract us from the role we are supposed to fulfill. He tries to hinder us with family problems, with financial problems, with wars around the world. And at this time, more than ever, people need to hear God's message. That is why God has honored us today, you and us, to be able to take this message in different languages. And today, we launch a new channel called Al Karma All Nations, so we can reach the different peoples around the world in various languages. I thank God so much that today He gives us the ability to reach the entire world with His voice, just as He commanded us. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Let's start together the Al Karma All Nations channel. Partner with us. From the Far East to the Far West, one voice, the voice of Christ on Al Karma All Nations.
1: ازاي احول عيني عنك؟ والسؤال احبائي بوجهه لإلي ولإلكم، ازاي احول عيني عنك؟ سامحني، سامحني يا رب الحبيب المجبول بالحب والحنية، يلي دمك على الصليب طهر قلبي من الخطية. سامحني لأنه عنك تحولوا وزاغوا عيني. يا رب جاي قدامك بالتذلل بصدق النية، احني قلبي قدام عرشك بروح التوبة والصدقية. الرحمة الغفران اطلب منك يا رب النعمة الغنية، وقلك كرمال اسم العظيم، كرمال دماء زكية، كرمال الصليب الكريم، كرمال الرحمة الأبدية. سامحني يا رب الحبيب كيف عنك حادوا عيني. يا رب يسوع بدي معاك جدد العهود، جددها 100%. بدي ربي بالأمانة عيش حياتي المسيحية، عيشها بالحب، عيشها بالصدق، احيا معك بالجدية. ما عاد بدي الروح القدوس، روح الحق الساكن فيي، اني احزن، اني اطفيه او اصلب يسوع يومي. سامحني يا رب الحبيب، سامحني يا رب الحبيب كيف عنك حادوا عيني. يا رب ساعدني حتى بإيديك حطن وثبت إيدي، ساعدني حتى عدربك يسيروا بخطواتك رجلي، وارمي العالم ورا ظهري وانسى كل شي حوالي. وعن صليبك يا مخلص، وعن صليبك يا مخلص لحظة ما حول عيني. وازاي احول، وازاي احول عينيّ.

مساء الخير والبركة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة جميلة من برنامج ليك تسبحنا. مبسوطين جدا جدا نكون معاكم النهاردة في حلقة إحنا بنصلي أنا وإخواتي المرنمين والمرنمات والعازفين وحتى إخواتي وراء الكاميرات. إحنا قبل الحلقة كنا بنصلي وواثقين إن الحلقة دي هتكون سبب بركة وتغيير وإعلان في حياة كل واحد فينا بنور جديد المسيح هيعمله في حياتك الليلة. مبسوطين النهاردة إن إحنا نشارككم في الحلقة دي بترنيمات وعبادة وتسبيح وآيات كلها بتمجد وبتشاور فقط على اسم المسيح. عنوان حلقتنا النهاردة: فوق كل اسم. هذا الاسم العظيم، اسم يسوع اللي فوق كل اسم وفوق كل رئاسة وفوق كل سيادة. إحنا مصدقين جدا جدا إن النهاردة فيه إعلان لقلبك من الله، ومش إعلان جديد لكن نور واستنارة بعمل الروح القدس في قلبك، علشان وانت بتسمع عن اسم يسوع تكون بتعرف إزاي هذا الاسم ممكن يغير فيك. النهاردة وإحنا بنشارككم في الحلقة دي جوانا شوق كبير جدا، وانت بتترنم باسم يسوع وانت بتعظم معانا اسم يسوع. ما بين ترنيمات هتكون منها جديد ومنها قديم. في الترنيمات دي أنا عايزك وانت قاعد معانا قدام الشاشة وبتتابعنا، سبح معانا من كل قلبك وانتظر في كل كلمة يكون ربنا بيكلمك من خلالها. مرة تانية أنا برحب بيكم

وبرحب بكل إخواتي اللي بيشاركوني في الخدمة في الترنيم وفي العزف، وأنا واثق إن النهاردة بصورة خاصة الرب هيحط إيده علينا كلنا بملء خاص وبتأييد خاص بالروح القدس، علشان اللي على قلبنا النهاردة إنه كل تعبير بنشارككم بيه في ترنيمة في كلمة يكون خارج من قلوبنا يوصل لقلوب حضراتكم. اوعى النهاردة تروح أي حتة، لأن أنا أثق من كل قلبي إن الله النهاردة هيتلامس مع قلبك. تعالوا نعظم هذا الاسم في بداية حلقتنا وإحنا بنشاور عليه الكلام اللي قاله يوحنا وهو بيكتب في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول. أول آيات يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. تعالوا نبتدي وإحنا بنشاور على شخص يسوع المسيح الكلمة المتجسد.

ما أعظم هذا الاسم المبارك القدير العظيم. إحنا النهاردة جايين نعلن هذا الاسم في وسطنا، علشان كده من أول الحلقة أنا عايز أقول لكل واحد واحدة فينا النهاردة قدام سلطان اسم يسوع نحن نثق إن ليك تغيير. اللي أنت مش قادر تعمله في حياتك النهاردة وإنت بتعلن هذا الاسم وعظمة هذا الاسم، لك أن هذا الاسم بسلطانه يحررك، يغيرك، يصنع معك العجائب. الكتاب المقدس الأسماء لها معنى. احنا

يعني عارفين أنه في أسماء كتيرة في الكتاب المقدس، والدارس لكلمة الله يعرف أنه الأسماء تحمل معاني، لدرجة أن في أصحاحات كاملة في الكتاب المقدس في دارسين لكلمة الله بيوعظوا وعظ بس من الأصحاحات اللي مكتوب فيها سلسلة أنساب. فالأسماء تحمل معنى، فما بالك اسم الله، ما بالك في اسم يسوع. اسم يسوع، يسوع

كل اسم. علشان كده يلا بقى نسبح اسم يسوع. تعالوا نهلل ونسبح هذا الاسم المجيد. والنهارده زي ما بقول لك، النهارده انا مصدق ان الرب هيعمل عمل عظيم في حياتك. علشان كده بعد شويه واحنا بنستقبل التليفونات، لو عندك تضبط صلاه والنهارده هتحطها قدام الرب، احنا كلنا في الاستوديو هنا هنتحد معاك، وكمان كل المشاهدين في كل مكان اتحدوا معانا باعلان اسم يسوع على كل مرض، على كل ظرف صعب، على كل امر محير لحد. النهارده احنا بنعلن الاسم الكريم في وسطنا، واحنا مصدقين ان اسم يسوع يصنع العجائب. اسم يسوع يغير الواقع. اسم يسوع فوق كل اسم. حط اي حاجه مخوفاك، حط اي شخص مخوفك، حط اي مرض مخوفك، اسمه فوق كل اسم. تعالى سبح معانا وهلل، هللوا وسبحوا اسم يسوع، هو راعينا واحنا حواليه.

اسم يسوع قادر أن يخلص، اسم يسوع قادر أن يحرر، اسم يسوع قادر أنه يطلعك من برا بحر خطاياك. عايز أشارك حضراتكم بالمشاركة المهمة دي وإحنا بنتكلم في أوائل النقط اللي النهاردة هوري لك قد إيه اسم يسوع قدير وعظيم ويستطيع أن يصنع ويغير الحال. الكتاب المقدس بيقول في سفر أعمال الرسل أصحاح 4 عدد 12: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يسوع هو الطريق الوحيد للخلاص. علشان كده عايز أقول لكل واحد واحدة فينا النهاردة، لو أنت حاولت أنك تتغير وتخلص بقدرتك وبنفسك وفشلت، عايز أقول لك هو ده الواقع. يمكن فينا ناس حاولوا أنهم يبطلوا خطية من غير يسوع، ما تقدرش، لأنه الطريق للخلاص عن طريق شخص الرب يسوع المسيح وحده. الرب

قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. في حاجات كتير قوي في حياتنا بنحاول إن احنا نوقف خطية معينة، عادة معينة، فكر معين، لكن عايز أقولك النهاردة ليه شخص وحده هو اللي يخلص؟ لأنه هو الوحيد اللي دفع تمن خطاياك. لو النهاردة أنت شوق قلبك، وده من أول حاجة هو قبل ما نقول أنه اسم يسوع يصنع في حياتك عجائب ومعجزات، وهو يقدر يعمل كده، بس أعظم معجزة يعملها في حياتك ودي أهم شيء، أنه يغير قلبك وحياتك، لأنه مكتوب دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. المسيح على الصليب دفع الأجرة من أجلك والتمن من أجلك علشان يعطيك الحياة. يقول كده في سفر أعمال الرسل أصحاح 10 عدد 43: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أنا النهاردة عايز أشجعك بالفكرة الجميلة دي، ليك غفران خطايا باسم يسوع. معقول أنا الخاطي الأثيم اللي مليان بالآثام واللي مليان بالخطايا واللي مليان بالمشكلات، هل أنا معقول لي رجاء في المسيح؟ نعم، المسيح باسمه تنال غفران الخطايا. علشان كده يقول في يوحنا 1 عدد 12، يلا أشجعك بالآية الجميلة دي، وبعد كده عايزك تعلن علو المسيح على كل أمر في حياتك، على كل برج، على كل سور، على كل أمر ممكن يكون واقف قدام عينيك ومخليك مش قادر تتخطى وتتغير، واقف قدامك الأمر ده. يقول في الآية الجميلة دي: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. هيديك سلطان إنك تتنقل من مملكة الظلمة إلى مملكة النور، سلطان إنك بعد ما كنت بعيد عن ربنا ومن أولاد إبليس صرت من أبناء الله، والنهاردة تقدر تعلنها من كل قلبك. بس أنا عايزك وإنت بتقول الكلام اللي جاي ده قول: يا رب إنت على كل برج عالي، على كل أمر أنا واثق إنك فوق الكل واسمك عالي فوق الكل، وإنك تقدر تغير وتحرر فيا مهما كان أمر عالي في حياتي، أنا أعلن سلطان وسيادة اسمك. كمان عايز أشجع كل واحد بيتابعنا النهاردة، لو عندك ابنك بنتك، لو عندنا إحساس إنهم ضاعوا مننا، أنا النهاردة عايزك وإنت بترنم معنا بالكلام ده قول له: أنا بعلن يا رب إنك أعلى وأسمى من أي حد، تقدر توصل ليهم وتغير فيهم، لأن كل من يؤمن بشخصك ينال باسمك غفران الخطايا. تعال رنم معنا الكلام الجاي ده.

0: هل انت مصدق الكلام ده؟ هل وانت بترنم معانا الترنيمات النهارده اللي انا اثق واحنا بنرفع اسم يسوع في وسطنا لنا بركه غير عاديه؟ مرنم مزمور 145 قال: ارفعك يا الهي الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد، في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابد. وبعد كده يعلن عظمته: عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. النهارده انا عايز اشاركك بفكره مهمه واحنا بنكمل واحنا بنعلي ونعظم اسم الرب في وسطنا. ان الهنا اللي احنا بنقول له انت عالي هو عظيم فوق الكل، ليس لعظمته استقصاء. مفيش اسم اخر فوق اسمه، مفيش شخص اخر فوق شخصه يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه امر. الله المجيد القدير العظيم المتجسد اللي زي ما ابتدينا حلقتنا واحنا بنقول عن يسوع الكلمة المتجسد، هو الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. عايز أشجعك بالفكرة دي قبل ما ابتدي أستقبل تليفونات حضراتكم، إن إلهك عظيم جدا. يسوع اللي احنا بنرنم عنه النهاردة فوق الكل. اوعى تتخيل إن احنا بنتكلم عن نبي عظيم، اوعى تتخيل إن احنا بنتكلم عن شخصية تاريخية قسمت التاريخ زي ما الكل بيقولوا قبل المسيح وبعد المسيح. دي حقيقة فعلا، بس هو مش بس شخصية تاريخية ولا هو نبي عظيم جه على الأرض هنا، لكنه هو الله الظاهر في الجسد. هذا ما أعلنه وأعلنه الكتاب المقدس بوضوح، وهذا ما أعلنه الليلة وأنا معاكم في الحلقة دي. نحن نؤمن أن يسوع هو الله، نحن نؤمن أن شخص الرب يسوع المسيح اللي احنا النهاردة بنعظم ونعلي ونكرم اسمه هو الله المتجسد. عشان كده عايزك تستقبل ده في قلبك وأثق أن هذا النور الإلهي اللي ربنا بينوره في قلبك النهاردة يغير حالك ويغير حياتك. أخد تليفون، هل معانا التليفونات ولا راحت؟ طيب ألو؟
1: ألو
0: مساء الخير والبركة.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا أهلا أهلا.
1: نعم وسلام يا أخويا الغالي مايكل.
0: أهلا أخت نهال.

0: حضرتك، وتحية خاصة بفريق الترنيم الرائع وكل مشاهدين قناة الكارما الغالية على قلوبنا جميعا. وبصراحة هو التسبيح الدافي ده واصل مش بس لبيوتنا لكن لقلوبنا من الداخل، فربنا يبارككم. وهو ده اللي بيعمله باختصار ذكر اسم يسوع العالي الغالي اللي هو فوق كل الرياسات والسلاطين والسيادات، لأنه بجد ملهوش مثيل ولا نظير. عايز أقول وأصرخ بأعلى صوت، اوعى تكون لسه معرفتش هذا الاسم.
1: أيوة.
0: وأنا مش بقول معرفتش عن الاسم، لكن معرفتش الاسم، لأنه في فرق شاسع. لأن دلوقتي أخ مايكل كلمة الرب غزيرة جدا في كل السوشيال ميديا، ومفيش برنامج بنفتح في التلفزيون في أي قناة مسيحية ما بيتكلمش عن هذا الاسم العجيب الفريد. لكن حلاوة هذا الاسم إنه بيتعاشر. أنا دايما بقول حلاوة إلهنا إنه مش إله بعيد في سماء، لكنه إله علاقاتي، فهو ساكن جوايا وجوه حضراتكم بروح القدوس. وحضرتك وفيت وكفيت بالشرح عن هذا الاسم يا أخ مايكل، لكن أنا عايزة أعمل استرس على اسم يسوع إنه مش تعويذة. وياريت نخلي بالنا كويس قوي من اللي هقوله دلوقتي، لأنه في منتهى الخطورة. وعايزة أقول إنه بمثابة جرس إنذار، اسم يسوع سلاح ذو حدين. وحضرتك قلت ان كل الذين قبلوا هذا الاسم وامنوا به اخذوا السلطان. وانا متفقه مع حضرتك انه هذا السلطان يس، ان احنا ندوس الحيات والعقارب وكل قوى العدو، ده فيري ترو. اسم يسوع بقى استخدمه بطرس ويوحنا في شفاء المقعد، وفي لحظه وقف وانتصر، وقالوا له بحصر اللفظ احنا ما عندناش لا فضه ولا ذهب، لكن اللي عندنا هو اسم يسوع، وبقوه هذا الاسم قوم وامشي. وبالفعل تمت المعجزة، لأن بطرس ويوحنا كان ليهم علاقة وطيدة وحميمية وعشرة حقيقية بهذا الاسم. لكن في نفس الوقت الكتاب بيذكر لنا عن أولاد سكاوة اللي حاولوا يستخدموا نفس الاسم في إخراج الشياطين، لكن لأنهم ما لهمش أي علاقة به وسب عليهم الشياطين وبهدلوهم. فبصلي إن كلنا النهاردة يوصل لنا هذا الإعلان، ويكون في استنارة بحقه حقيقي، ونعيش نعظم هذا الاسم الذي دعي علينا باقي أيام عمرنا. هختم كلامي بسؤال لحضرتك يا أخ مايكل، يمكن لمسته وأنا في الانتظار. من خلال كلامي مع أصدقائي غير المسيحيين بيقولولي إن اسم يسوع ده رائع، بس استخدموه أنتوا يا مسيحيين، لكن إحنا عندنا النبي محمد في الإسلام، وكل دين وله نبيه وليه أسماءه. فرأي إيه رأي حضرتك؟ هل اسم يسوع ينفع يستخدمه كل العالم، ولا حضرتك عندك رأي آخر؟ أرجو التوضيح وربي يبارككم.
1: أمين. أشكرك جدا يا أخت نهال. يعني أخد من السؤال الأخير إجابة واضحة جدا. إحنا قلنا في الآية إن كل من يؤمن باسمه ينال باسمه غفران الخطايا، كل من يؤمن. فالمسيح مش بتاع المسيحيين بس على فكرة، المسيح بتاع المسيحيين وغير المسيحيين، أيا كانت خلفيته الديانية. المسيح بطول ما أنت قبلت عمله الفدائي على الصليب واعترفت أنه مش نبي، هو الله الظاهر في الجسد، هو بتاع الكل. علشان كده في يوحنا 3:16 الآية الشهيرة جدا، لأنه هكذا أحب الله مش المسيحيين، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل، مش المسيحيين، كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. علشان كده أنا بشجع كل اللي بيشوفونا في كل حتة في العالم، المسيح يسوع هو للكل، وكل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. طيب أخذ تليفون تاني. مساء الخير والبركة. اسمعونا من التليفون مش من التلفزيون. يلا اللي معايا على التليفون اتفضل. مساء الخير. طيب احنا لسه اللي سمعنا برضو، انت سمعنا من التلفزيون، وطي التلفزيون وسمعنا من التليفون وحضرتك على الهواء مباشرة. مين معانا؟
2: كانت خلفية الجهات الديانية.
1: طيب هو مازال

اخويا ساهر المخرج هو مازال لسه بيسمعنا من التليفون، فاحنا عم ناخد تليفون تاني. الو، مساء الخير والبركه. طيب ممكن ترجعوا لنا مره تاني، ومن فضلكم لما تدخلوا معانا على الهواء اسمعونا من التليفون مش من التلفزيون. ممكن تعمل ميوت للتلفزيون وخليك سمعنا من على التليفون، لان زي ما قلت وشرحت كذا مره احنا في فرق ثواني مش اقل من 30 ثانيه ما بين الهواء اللي احنا فيه وعلى ما بتوصل الاشاره لحضراتكم على التلفزيون. فخليك معانا على التليفون، واول ما تسمع بنقول الو تدخل معانا على التليفون على طول. تعالوا نرنم الترنيمه اللي جايه قبل ما هتكلم معاكم في حاجه بقى اسم يسوع يقدر عليها، وانا النهارده مصدق ان الرب هيعمل شيء عظيم في بيوتنا وفي حياتنا وفي اجسادنا. انا مصدق في هذا الاسم القدير العظيم. يلا علي معانا الرب وانت بتهتف مع كل اخواتي المسبحين واحنا بنرنم مع بعض. الرب عال فوق الجبال.

طيب هاخد تليفون على طول لان واضح في تليفونات كتير ومش عايز النهارده تليفونات تقع مننا، وبعد كده هرجع اكمل كلام مهم قوي قوي قوي عن سلطان وقدره اسم يسوع اللي هتشوفه النهارده في حياتك. هاخد تليفون. مساء الخير والبركه.

0: الو استاذ محمد، اتفضل حضرتك معانا على الهواء.
1: انا مع حضرتك يا فندم.
0: اتفضل
1: حضرتك.
0: اهلا بيك.
1: حضرتك ذكرت كلام جميل جدا وقلت ان السيد المسيح مخلص.
0: نعم
1: تمام يا فندم.
0: اتفضل.
1: طيب ازاي حضرتك السيد المسيح مخلص وهو ما عرفش يخلص نفسه من الرومان لما قتلوه وصلبوه وقبروه، فكيف يخلصنا اذا؟
0: سؤال جميل. اتفضل.
1: وفي نص في رساله بولس الرسول الاولى لاهل قرنصوص 1:18، النص المقدس بيقول فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله،
0: اما عندنا
1: نحن المخلصين فهي قوه الله.
0: بالظبط.
1: متى ظهرت قوه الله على الصليب؟ والله قد مات على الصليب. ممكن حضرتك توضح لي؟
0: أشكرك جدا أخويا الغالي محمد، وأرجوك أنك خليك تابع معنا الإجابة، وكل حد عنده نفس التساؤل زي أخي الغالي محمد اسمع الإجابة الجميلة دي. أنا طبعا بشكرك جدا من أجل بحثك في الكتاب المقدس، وأنك بتسأل وأنك عايز تعرف. طبعا ده سؤال منطقي، هو معقول الله ما يقدرش يخلص نفسه؟ طبعا أنا أتفق معاك 1000000% أن لو الموضوع بهذه النظرة البسيطة البشرية الموضوع هيكون وكأن المسيح، لو أنا بقول أنه هو الله وكأنه يعني لا حول له ولا قوة. لكن الحقيقة أنه السر في النقطة هنا لما ناخد بالنا أن المسيح جاء خصيصا علشان يموت. على فكرة المسيح حاولوا اليهود كذا مرة أنهم يقتلوه، حاولوا اليهود كذا مرة أنهم يرجموه لما قال عن نفسه أنه هو ابن الله، وهم قالوا أي معادلا نفسه بالله. لكن لأنه المسيح ما كانش ده الوقت وكان الطريقة، وطبعا ده سؤال أدعوك كمان أنك تدور فيه، ليه كان المسيح لابد أن يموت على الصليب؟ لأنه الأنبياء والكتب في العهد القديم قالت كده، وأنه كان لازم المسيح يموت على الصليب ليحمل خطية البشر. فعايز أقول لك باختصار علشان ما توهكش في أفكار كتيرة، بس أدعوك أنك تزداد بحثا في الحتة دي، أن الفكرة أن المسيح لما جه على الأرض لم يفاجأ بأنه زقوا للصليب وقتلوه، لا، المسيح بكل سلطانه كان يحرك كل الأحداث حواليه علشان هو عايز يروح للصليب. أقول لك كم حاجة بسيطة كده يخلوك تاخد بالك. أنت عارف أن المسيح مثلا في ليلة الصلب هو كان عارف اللي هيحصل ليه، فقال ليهوذا الإسخريوطي اللي راح قدمه وأسلمه، قال له روح اعمل اللي أنت هتعمله، اداله اللقمة وهو عارف أنه هو اللي هيبيعه، وقال له روح اعمل اللي انت هتعمله. فالمسيح كان يعلم تماما ايه اللي هيحصل ليه. اقول لك كمان كام حاجه تاني وادعوك للبحث فيهم. المسيح قال لتلاميذه وقال للناس اللي كانوا بيسمعوه اكتر من 5 مرات عن موته وصلبه. فالمسيح تكلم بوضوح وقال انه هيسلم لليهود وهيحاكم وهيجلد وهيصلب ويدفن وفي اليوم الثالث يقوم. كل ده المسيح قاله قبل ما يروح للصليب أساسا. فعزيزي الغالي عايز أقولك أنه المسيح ما كانش من ضعف رايح للصليب، لكنه لأن هذه الطريقة كانت هي خطة الله للخلاص، هي دي الطريقة اللي اختارها الله علشان يدفع من خلالها ثمن خطايا البشرية بالكامل. فكان المسيح بيحرك الأحداث كلها علشان هو يذهب للصليب، لأنه جه مخصوص عشان يتصلب. خلي بالك على فكرة الآية الجميلة اللي حضرتك ذكرتها، إنه كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. يقول في النص ده حاجة حلوة قوي، يقول إن الصليب بالنسبة لليهود عصرة، وبالنسبة لليونانيين جهالة. ليه؟ لأنه اليهود إزاي يعني الله المسيا يروح للصليب؟ عصرة. وبالنسبة لليونانيين، اليونانيين عايزين يطلبوا حكمة، جهالة. وبعد كده يقول إن كانت الصليب لدول كده ولدول كده، أما للمدعوين أيا كان بقى يهود أو يونانيين فهي قوة الله. وبعد كده يقول إن كان كل ده حاجة محيرة، طبعا وأنا أتفق معاك إنه لو الواحد مش فاهم اللي أنا كنت بقوله ده هيبقى متحير، لكن يقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصون هي قوة الله. ليه؟ لأن بشوف في الصليب إزاي الله بقوة استطاع إنه يحقق المشكلة أو يحل المشكلة اللي كان صعب جدا الإنسان يحلها بنفسه، لأن أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية.

0: فالمسيح ادانا بموته على الصليب حياة أبدية. سؤال رائع رائع من قلب بيبحث. دور أكتر، ابحث أكتر، وأهلا بيك في أي وقت تسأل هتلاقي اللي يجاوبك. الكتاب المقدس مليء بالإجابات الواضحة اللي ما فيهاش لف ولا دوران، قد إيه إن الله أحبنا نحن البشر وبذل نفسه من أجلنا. أخد تليفون تاني بسرعة. مين معانا؟ مساء الخير والبركة.
1: مساء الخير.
0: مساء الخير، أهلا بيك.
1: أهلا بيك، أنا اسمي مصطفى.
0: أهلا بيك يا مصطفى،
1: وأنا بتابع قناة الكرم.
0: أهلا بيك.
1: أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، شرفتني والله. أنا يعني عندي سؤالين في نفس الموضوع الحلقة. السؤال الأول، ما الفرق بين تكريم الاسم المسيح وبين عبادة الله في فهم المسيح؟
0: معلش عيد السؤال مرة تاني أخويا مصطفى عشان أفهمك كويس. ما الفرق بين إيه؟
1: تكريم اسم المسيح
0: وبين اسم
1: عبادة
0: المسيح؟
1: الله.
0: آه
1: مظبوط، وبين عبادة الله في فهم المسيحي. والسؤال الثاني، ما معنى الاسم يسوع يحمل السلطان على الخطية والموت حسب الكتاب المقدس؟ وأتمنى إجابة على هذه الأسئلة.
0: السؤال الثاني، ما معنى أن اسم يسوع يحميني من الموت ومن الخطية؟ هل هو السؤال كده؟ صح؟
1: مظبوط.
0: طيب.
1: صح.
0: طيب أنا هجاوبك بسرعة عن الاثنين بسرعة شديدة، ركز برضو معايا. أنا بصراحة يا حبايب أنا أشعر في هذه الحلقة أن الرب عايز يكلم ناس. ممكن تكون على فكرة أنت ممكن تكون قاعد على سريرك دلوقتي أو قاعد في بيتك، انت لم تسمع اساسا من الاصل عن المسيحيه من قبل، وجواك تساؤلات كتير، وربما الله خلاك تفتح القناه دي رغم انك انت عمرك ما بتفتح قناه مسيحيه علشان تستمع للكلام اللي من خلال اعلان اسم يسوع في الوسط عايز يوصله ليك. اقول لك بسرعه يعني اجابه سريعه على انه السؤال الاول، السؤال اللي حضرتك سالته سؤال يعني مركب شويه، لكن هقول لك ببساطه ان المسيح كالله قبل كل الأمجاد الإلهية. يعني في أمجاد مختصة بالله، عارف إيه؟ زي مثلا الإيمان. يعني إحنا مش بنكرم اسم المسيح، إحنا مش بنعلي المسيح. إحنا المسيح مش إنسان عادي ولا نبي عادي وإحنا بنكبره، المسيح هو الله في ذاته. طبعا في براهين كتير لألوهية المسيح، لكن أنا عايز أقولك بس الفكرة دي، إنه المسيح قبل الأمجاد الإلهية. إيه الأمجاد الإلهية؟ الإيمان به. هات لي أي حد في الدنيا، نبي عظيم ولا أي حد، يقول آمنوا بي. مستحيل. ليه؟ لأن الإيمان بالله وحده. المسيح قال أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. فالمسيح أعلن أنه هو الله، الإيمان به. وكمان زي ما كنا بنقول الآية من شوية، أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كل اللي يؤمن به بالمسيح، مش كل اللي يؤمن بالله ينال باسم يسوع غفران الخطايا. فالإيمان ده مجد من الأمجاد الإلهية. المسيح أخذ هذا المجد. كمان المسيح قبل حاجة ما بتتعملش إلا لله، وهي السجود، سجود العبادة. رغم أن المسيح نفسه على فكرة قالها ومكتوب في العهد القديم، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. رغم أن يوحنا الحبيب حاول يسجد لملاك، الملاك قال له لا ما تسجدش ليا، لأن السجود لله وحده. لكن المسيح قبل هذا المجد الإلهي. فالمسيح اتكتب عنه كتير أنه قبل السجود، قبل السجود من أبرص مرة شفاه، قبل السجود من أعمى مرة شفاه، قبل السجود من كل التلاميذ. وقريبا ستكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. قبل ما أكمل أنا هقف هنا، وبعد كده هستقبل تليفوناتكم لأني أشعر أني لازم نعظم الاسم ده في وسطنا. رنم معانا، اسمك يتغنى، يا المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك. هذا هو إلهي، ملك ملوك ورب أرباب. اللي حاول أنه يعمل نفسه ملك ملوك زي نبوخذ نصر في العهد القديم خلاه يبقى زي الحيوان، واللي حاول في العهد الجديد أنه لا يعطي المجد لله لما قالوا له هذا صوت إله لا إنسان، هيرودس أكل الدود فمات. إلهي يسوعي هو ملك الملوك ورب الأرباب.

هاليلويا، مبارك اسمه القدوس العظيم الغالي. انا حابب اشارككم بفكره وهكمل التليفونات، بس علشان وقتنا كمان ما يجريش وما ناخدش بالنا من الكام فكره الحلوين اللي ربنا عايز يلمس قلوبنا بيهم النهارده. هاخد فكره بسيطه بس في وقت صغير، وبعد كده هستقبل تليفوناتكم ونكمل تليفوناتكم، طلبات صلاتكم، اسئلتكم الرائعه النهارده واستفساراتكم. وبصلي مرة تاني وتالت ورابع، وده اللي احنا كنا متحدين فيه كفريق عمل قبل ما نطلع لحضراتكم على الهوى، انه اسم يسوع يغير فيك، اسم يسوع يوري لك قد ايه المشهد ممكن يتغير في حياتك، في بيتك، في ظروفك. اسم يسوع عظيم، فاسم يسوع باسمه تستجاب الصلاة. اسم يسوع عظيم، يقول الكتاب كده في إنجيل يوحنا أصحاح 14 عدد 13. الكلام دوت كان المسيح بنفسه بيقوله: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. وهنا واحد ممكن يقول لي حلو قوي، يعني أطلب أي حاجة، أي حاجة يعني أسألها كده باسم يسوع؟ يا رب أنا عايز عربية، يا رب أنا عايز حاجة، أي حاجة يعني مهما سألتم باسمي؟ يبقى أنت فاهم الآية غلط تماما. الحقيقة أنك لما تكون في قرب مع المسيح، لما تطلب هتطلب باسمه بس بحسب مشيئته، ولما تكون بالقرب منه هتفهم مشيئته، فطلبتك صلاتك هتكون فيها متقبل وفاهم مشيئته. حتى لو في بعض الأحيان وأنا بسأل الإجابة ممكن تكون لا. يلا فهمني بقى في اللي جاي ده. دايما وانت بتطلب هو هيجاوبك، بس إجابته هو عارف الصح فين، أنا مش عارف الصح فين. وأنا بطلب منه هو لازم هيستجيب، حتى لو تأنى هيستجيب، لكن أحيانا استجابته بتكون حاضر أو أمين ينفذ الأمر، أحيانا استجابته يقول لي لا الطلبة دي مش بتاعتك، احيانا استجابته يكون هنعدل طلبه الصلاه دي واقدمها لك بشكل تاني، احيانا يكون هستجيبها بس فيما

0: علشان كده وانت بتطلب باسم يسوع ثق انه باسمه تنال استجابة الصلاة. يوحنا 16 قال المسيح آية حلوة قوي هختم بها الفكرة الجميلة دي اللي عايزك النهاردة تطلب باسمه. قال إلى الآن، يوحنا 16:24، إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. وبعد كده يقول حاجة حلوة قوي أوري لك قد إيه قلب الرب بيحبك وانت غالي قوي على قلبه. يقول اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. ثق انه يقدر يغير الحال معاك. اطلب باسمه، وزي ما قلت من شوية يمكن في بيوت فيها ناس فقدوا، اطلب باسمه يوصل لبيتك ويغيره. يمكن في طلبة انت بتصلي ليها ليك فترة، تعال النهاردة صلي باسم يسوع وقول له يا رب انا بصدق في اسمك العظيم القدير، انت اسمك فوق الكل، زي ما كنا بنرنم قدوس اسمك، رب الصباؤوت، رب الجنود، انت الهنا، انت سيدنا، انت اللي تقدر انك تستجيب، وانت اللي تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. اخد تليفون وارجع بعد كده كلنا نرنم معاكم. ناخد تليفون. الو،
1: الو،
0: مساء الخير.
1: أيوة مساء الخير،
0: اهلا بحضرتك يا اخويا. ازيك
1: يا دكتور مايكل؟
0: اهلا بحضرتك
1: حبيبي. ازيك يا عمو؟ الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
1: النهارده يوم عظيم،
0: الرب يبارك.
1: اجمل انوان واجمل خدمه واجمل شيء قدمته يسوع المسيح لكل المجد.
0: نعم،
1: الفريد في مولده، الفريد في معجزاتي.
0: نعم. نعم.
1: الفريد في موتي، الفريد في خيامتي. وانا اخذ بس بعد معجزات الرب يسوع، مش كلها عشان وقتك، ونقول للناس مين عمل كده، من الانبياء والمرسلين وكافه المبشرين عمل زي كده. في سنه 7 ميلاديه يشفي ابن خادم الملك في قانا في بدايه خدمته اليهوديه، يوحنا 4:43. ثم ياتي الرب يسوع لكل المجد يشفي رجل به روح نجس سنه 28 ميلاديه في كفر النعوم، لوقا 4:31. يشفي حمام بطرس في كفر النعوم برضه لوقا 4:38. يشفي كثيرين في المساء في الليل سنه 28 ميلاديه في كفر النعوم، مرقس 1:32. يشفي المفلوج سنه 28 ميلاديه في كفر النعوم برضه متى 9:18. تعالى للرب يسوع يشفي الرجل ذي اليد اليابسه سنه 28 ميلاديه في كفر النعوم. ناخد الشاهد متى 12:9. الرب يسوع لكل المجد أجرى أمور عظيمة، شفاء عبد قائد الماء سنة 28 ميلادية في كفر النعوم. الشاهد لوقا 7:11. لا، عشان كده شفاء من به روح نجس سنة 28 ميلادية في كفر النعوم. الشاهد متى 12:22. هو الرب يسوع لكل المجد، هو الله الظاهر في الجسد. احنا المسيحيين مش بنقله انسان وندعوه الله، لكن عظيم وسر التقوى. الله ظهر في الجسد يسوع المسيح.
0: امين امين يا خواديع. حضرتك يعني لخصت الفكره في جمله جميله في الاخر، احنا مش بنؤله شخص نبي عظيم وبنقول ان الله، لكن المسيح هو الله الظاهر في الجسد اللي عمل كل هذه الاعمال التي لا يعملها الا الله وحده. اخد تليفون تاني. مساء الخير والبركه، مين معانا؟ الاخت ساميه، اتفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير.
2: عايزه اكون في الصلاه اللي في تعمل عمليه منظار بكره في المعده.
0: امين امين يا اخت ساميه. بنتك؟
2: ربنا يسمعك طويل.
0: بنت اختك. امين امين يا اخت ساميه. هنحطها النهارده في ختام الحلقه يا حبايب، هنصلي من اجل الامراض ومن اجل كل طلبه سواء كانت هتجيلنا على التليفونات او على صفحتنا او حتى لو مش قادر توصل لنا. احنا النهارده قدام هذا الاسم القدير العظيم، انا بصدق انه هيعمل معجزات وايات في حياتنا وفي بيوتنا في اسم الرب يسوع. هل معنا تليفون تاني؟ الو، مساء الخير والبركه.

0: انا محتاج طب صلاه.
1: اتفضل.
0: محتاج طب صلاه، عامل عمليه كبيره في رجلي
1: امين،
0: وهقعد فتره طويله يعني في البيت.
1: امين.
0: محتاج صلاه رسميه
1: امين يا اخي
0: على ذهني وعلى فكري.
1: امين يا اخي نسيم، مصدقين ان الرب يحميك في الوقت ده ويكمل شفائك في اسم الرب يسوع، واسم يسوع الذي يستطيع ان يشفي من كل مرض يكمل معاك ويشفيك في اسم الرب يسوع. امين. هل معانا تليفون تاني؟ طيب يلا تعالوا ناخد ترنيمه وبعد كده نرجع نكمل كلامنا وتليفوناتنا وترنيماتنا في الحلقه المتميزه جدا النهارده. تعالوا نشاور عليه واحنا بنقول له اسمك عالي فوق الكل، فوق كل ذي سلطان، ليس لعظمتك استقصار.

اسمه عالي، اسمه عالي فوق الكل. صدقوني واحنا بنقول يسوع انا حاسس بجو سماوي في الاستوديو النهارده. احنا بنقول اسمه بس، ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. اسمه يسوع مخلص، يسوع يخلص شعبه من خطاياهم. علشان كده النهارده اصرخ باسمه مهما كان تعبك، وجعك، خطاياك. يسوع يستطيع أن يخلصك، يسوع يستطيع أن يغيرك، يسوع يستطيع أن يحررك. هذا الاسم له السلطان للخلاص، هذا الاسم له السلطان للشفاء. أقول لك حاجة تاني، هذا الاسم له السلطان للتحرير من قوى الشر. اسم يسوع فوق الكل، اسم يسوع يستطيع أن ينتهر قوى الشر. يقول الكتاب في إنجيل مرقس أصحاح 16 عدد 17، وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، باسم يسوع. يسوع واسمه يستطيع أن يحرك ويخيف ويطرد قوى الشر. اسمه عظيم، اسمه عظيم على فكرة. في لوقا 10 عدد 17، التلاميذ رجعوا كده من الإرسالية اللي بعتهم ليها الرب وفرحانين قوي، وقالوا كده، قالوا فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. علشان كده عايز اقول لك اسمه فوق حتى الشياطين. ايه اللي مخوفك؟ ايه اللي قلقك؟ ايه اللي مخليك مرعوب؟ وانت محتمي في اسم يسوع لك سلطان حتى على الشياطين. وانت محتمي في اسم يسوع مفيش قوه من قوى عدو الخير تقدر تقترب ليك، لانه سلام الله يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. انت محفوظ، انت متسيج من حواليك. ده المسيح قال في انجيل يوحنا اصحاح 10 عن خرافه، خرافي تسمع صوتي وانا اعطيها حياه ابديه، وبعد كده يقول وانا ولن تهلك الى الابد، ويقول بعد كده لا يقدر احد ان يخطفها، وبعد كده يقول ولا يقدر احد ان يخطفها من يدي، ولا يقدر احد ان يخطفها من يد ابي. فانت محفوظ في اسم يسوع. علشان كده اوعى تخلي حاجه تخوفك، مهما كان اسمه فوق الكل، اسمه عالي. الترنيمه اللي جايه قال فيها المرنم عظيم اسمك في الجبروت، قدامك تهرب عداك. ملكي يا ملكي، احنا قدامك النهارده جايين نطرح تجنة ونعظم اسمك في الوسط. الهي ملكك ابدي وعظيم اسمك في الجبروت. رنم معانا وتعالوا نعلن عظمه وسلطان اسمه في وسطنا.

0: لو أدركنا أنه صاحب السلطان، لو أدركنا أنه الاسم العزيز الكريم المبارك اللي بنعليه في وسطنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة بالذات هو القدير العظيم ملك الملوك ورب الأرباب. أخد تليفون وارجع أكمل كلامي معكم. مساء الخير والبركة، مين معانا؟ الرب يباركك، أهلا بيكي.
1: ألو،
0: اتفضلي حضرتك معانا على الهواء.
1: ازي حضرتك؟ جاية باسم يسوع لترد الصلاة من أجل أمي.
0: أمين، الرب يكمل معاها. محتاجة أن نصلي من أجل شفاء ليها؟
1: أمي،
0: من أجل أمك الرب يشفيها يعني؟
1: أيوه.
0: أمين أمين، هنشاركك الصلاة.
1: عندها مشكلة في كده واسكن في الرب أنه يتمجد معها.
0: أمين أمين أمين يا بنت الرب، ما تخافيش، الرب يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. الوقت اللي الطب بيقف فيه هو ده الهزيع الرابع، يجي فيه ويجي ماشي على المية، يورينا أنه فوق المستحيل. اطمني. أمين، شكرا ليك. هنصلي من أجل كل طلبات الصلاة دي النهاردة، وإحنا بنتحد مع أخواتنا اللي اتصلوا بينا، وكمان كل واحد من المشاهدين هيكمل معنا للآخر. خليك معنا عشان هنصلي من أجلك بصورة خاصة. أخد تليفون تاني. مساء الخير والبركة، مين معنا؟ طيب التليفون فصل. اسم يسوع هو المخلص، اسم يسوع يحرر، اسم يسوع يشفي، اسم يسوع يستطيع أن يطرد الشياطين والأرواح الشريرة، اسم يسوع هو البرج والحصن اللي تحتمي فيه. اسم الرب يقول كده الكتاب، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. عارف يعني يتمنع؟ يعني يقعد كده وهو متحصن، يقعد وهو مطمن. ليه؟ لأنه أنا في اسمه الغالي محمي، اسمه له سلطان وسيادة يحميني. علشان كده تعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. في الترنيمة دي في كلام أنا عايزك وانت بتقوله قوله بكل قلبك وانت مصدق بإيمان. فيك يا يسوع، فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. أنا مصدق النهاردة أنه باسمك أنال شفاء، أنال سلام، أنال حياة، أنال حرية. يلا قول معانا الكلام دوت وانت بتستقبل ده في حياتك باسم الرب يسوع المسيح. الرب يطلقك النهاردة بحرية وشفاء وسلام وحياة.

أقول إيه ولا إيه؟ على روعة اسم يسوع. أعبر بإيه ولا إيه؟ وأنا بوصف قد إيه أنا بتبع إله حلو وعظيم. لو قعدت معاكم من النهارده ومكمل للصبح وأنا برنم عن اسم يسوع مش هخلص. الحلقة دي كانت من أصعب الحلقات وأنا بعدها. لأنه أنا مش لاقي كمية ترانيم رهيبة عايز ارنمها، وكميه كلام كتير عايز اقوله. الكلام عنه حلو، شخصه حلو، وكل ما تقرب منه تلاقيه احلى واحلى، وكل ما تعرفه تبقى عايز تعرفه تاني. الكلام ده اللي قاله الرسول بولس في رساله فيلبي، قال لي اعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته. يا عم بولس مش انت عرفته؟ لا لسه هعرفه. ده أنت كتبت لنا أهم الحقائق المسيحية والدستور الكنسي، وأنت كتبت لنا كلام رائع عن المسيح. ده احنا النهاردة معظم الكلام اللي عمالين نقوله في الحلقة دي كاتبه الرسول بولس. لسه هتعرفه؟ لسه هعرفه، لأنه نهر سباحة لا يعبر، كل ما أدخل ليه ألقاه أحلى وأحلى. أنا من قلبي النهاردة نفسي تشتاق إنك تكون في العلاقة دي مع يسوع. نفسي تشتاق انك ما تبقاش علاقتك بيه ان اروح الكنيسه ارنم لي ترنمتين واصلي صلوتين وابقى علاقتي بس، وعايزني عايز اقرا في الانجيل يعني اقرا اصحاح ولا اصحاحين. مش هو ده اللي انا بكلمك عنه النهارده. انا بكلمك في علاقه بشخص قريب منك، تمسك فيه من قلبك، تتوب عن كل خطيه يغسلك بدمه فتصير ملكه وتصير ابن ليه وتصير مجدد ومخلص وتصير محتمي في شخصه فتنال البركات اللي احنا عمالين نتكلم فيها النهاردة. يبقى ليك شفاء، يبقى ليك حرية، يبقى ليك سلام. أقول لك حاجة، ده باسم يسوع لك الحياة الأبدية. شوف الكلام اللي جاي ده، يقول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 عدد 13، يقول كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم الله أو باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. باسم ابن الله أنت ليك حياة أبدية. شوف شوف العز بقى، خدني من تحت قوي قوي قوي، خلصني وغيرني، يشفيني، يمسكني، يمشي بيا في البرية، اسمه برج حصين يحميني ويوصلني للحياة الأبدية. أنت عايز إيه تاني؟ أنا أعتقد يعني مش هقدر أستقبل تليفونات تاني، فبعتذر حتى لتليفونات حضراتكم، لكن أنت عايز إيه تاني النهاردة؟ انت النهارده تعالى احتمي في هذا الاسم. تعالى وانت بخطاياك مش قادر تتحرر من خطاياك، قول له انا مصدق ان باسمك انال غفران الخطايا. وكل اللي بعد كده ده وهذه كلها تزاد لكم، ده تاخده كده فوق البيعه. بس تعالى النهارده واعرف يسوع من كل قلبك، وخلي لشخصه في قلبك مكانه فيغيرك ويضمن حياتك، وتقدر تقول زي ما كنا بنرنم من شوية حرية وشفاء وسلام وحياة. اعلن معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول له اسمك هو الأعلى، اسمك هو الأعظم، اسمك يسود فوق الكل، كل عرش وسيادة، كل قوة ورياسة، اسمك يسود فوق الكل. تعالى قول معايا الكلام ده، والترنيمة دي لو جديدة عليك أنا عايزك تقول كلمة واحدة بس، إيه رأيك؟ لو جديدة عليك يلا حاول تقول معايا الكلمة دي اللي هنرنمها، قدوس بس، حتى لو مش عارف اللحن قول معانا وانت بتعلن قداسة هذا الاسم العظيم القدوس. ده الكلام على فكرة اللي اتقال للعذراء المطوبة مريم من وهي بتستقبل البشارة، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هو القدوس، قدوس. تعالى اعلن قداسته معانا وانت بترنم الكلام اللي جاي.

هاليلويا، هذا هو يسوعنا. يعني لو خدنا لنا بتاع 20-30 حلقة قدام كده، يعني لو كملت بقى معاكم كم حلقة بس عن يسوع مش هنخلص كلام. بس هو ده باختصار شديد، هذا هو يسوعنا، هذا هو إلهنا. غير كده مش يسوع اللي نعرفه. يسوع من أول ترنيمة ابتديناها، ده الكلام اللي بدأ بيه يوحنا كلامه في إنجيله، هو الله، وكان الكلمة الله. وهذا الشخص القدير العظيم نحن نؤمن أنه الله الظاهر في الجسد، ونحن نؤمن أن اسمه عظيم قدير، وأنه يستطيع كل شيء. وأنا مصدق النهاردة، وأنا وأخواتي كمان إحنا متحدين في الصلاة دي من أجل ناس بتشوفنا النهاردة، أنا مصدق من كل قلبي إن النهاردة في حاجة بتحصل في حياتك، وفي حاجة بتحصل في بيتك، وربما وأنت بتصلي في حاجة بتحصل في جسدك كمان. أنا مصدق في اسم يسوع. أنا شفت عظائم وعجائب في حياتي الشخصية، في بيتي، في ناس صليت معاهم، وأنا واثق إن الرب كمان النهاردة يتمجد في حياتك. علشان كده ألخص لك كلامي كله ببساطة شديدة النهاردة وإحنا بنختم الحلقة. اسم يسوع هو مصدر الخلاص، اسم يسوع هو مفتاح استجابة الصلاة، اسم يسوع ليه السلطان على قوى الشر والأمراض، اسم يسوع هو الحصن والملجأ، اسم يسوع يضمن ليك الأبدية. عظم اسم يسوع، مبارك اسمه، مبارك اسمه الغالي الكريم. وإحنا بنختم بالترنيمة اللي جاية، غايتي وهدفي وكل اللي أتمناه أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. وانت بتقول الكلام ده عظم اسم الرب يسوع معانا. بس قبل ما نختم معاكم

بالترنيمة دي، أنا حابب زي ما قلنا هنصلي، وأنا مصدق أن النهاردة في حاجة عظيمة بتحصل في حياتنا وفي بيوتنا. عشان كده أدعوك لو أنت من قلبك النهاردة منتظر أن الرب يتمجد ويتعظم اسمه في حياتك، سواء كنت بتصلي لنفسك أو بتصلي لحد. يعني إحنا النهاردة جات لنا طلبات صلاة، اللي بيصلي من أجل أمه، اللي بيصلي من أجل بنت أختها، يعني جات لنا كذا طلبة صلاة، حتى بنصلي من أجل ناس، أو أنت قاعد في بيتك بتصلي من أجل ولادك اللي يمكن بعدوا عن الرب. اسم يسوع النهاردة يضمنهم ويردهم مرة تاني. اتحد معنا في الصلاة، وأنا هصلي معاك من أجل كل طلبة صلاة في قلوبنا أعلنت أو لم تعلن، والرب سامعها وشايفها وحاسس بيها. يا رب بشكرك، بعظمك من أجل سلطان اسمك وقدرة عظمة شخصك. شكرك لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص غير اسمك الغالي العظيم، اسمك القدير، اسم يسوع. عشان كده إحنا النهاردة وإحنا بنعلي اسمك في وسطنا، إحنا بنصلي متحدين مع بعض ومنضمين مع إخوتنا اللي طالبين طلبة صلاة من أجل شفاء، من أجل إنك تيجي تعمل معجزة معاه، من أجل إنك توصل لحد مريض على فراش المرض، أو يا رب طلبات الصلاة كمان اللي بتوصل لنا على صفحتنا على الفيسبوك. أنت عارف كم واحد يا رب يحتاج لشخصك ومنتظرك ويترجى اسمك يا رب. أنا بصلي من أجل كل واحد، حتى اللي بيصلي معنا الآن من مكانه ومن بيته ورافع قلبه ورافع طلبته قدامك، مصدقين إن اسمك فوق الكل، اسمك فوق كل اسم، اسمك فوق أي مرض، اسمك فوق أي شخص، اسمك فوق أي ظرف، اسمك فوق الكل يا رب. بنعلي اسمك فوق كل اسم، واثقين إنك النهاردة من خلال هذه الحلقة وإحنا بنرفع اسمك في وسطنا ستظهر عظمة وقدرة اسمك في وسط شعبك يا رب. يا رب إحنا منتظرين نختبر ونشوف قد إيه أنت هتتعظم وتورينا سلطان اسمك في الوسط. مصدقين إنك استجبت، مصدقين يا رب أن مهما سألنا باسمك مؤمنين ننال، علشان كده نحن نطلب باسمك الغالي الكريم، وفي اسمك لك كل المجد والكرامة. تعالوا يلا نختم مع بعض وإحنا بنقول الكلام ده، إحنا غايتنا وهدفنا أن اسمك يتعلى. أشكركم من أجل متابعتنا في حلقة جميلة النهاردة، وأشكركم من أجل متابعتنا دايما في كل الحلقات بتاعتنا. استنونا الجمعة الجاية الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، انتظرونا على الكرمة عيلة والكرمة تسبيح، هنكون معاكم مباشرة في كل أسبوع كل يوم جمعة على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من ليك تسبيحنا. يلا نرنم مع بعض ونختم الحلقة.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: بنعمة الرب رح أخذ خدمة بعنوان إلى الذين أضاعوا الرب وفقدوا سلامهم. واحد معقول يضيع ربه؟ ممكن واحد يضيع الرب؟ بيضيع. وصارت بالكتاب المقدس مدونة، بالكتاب المقدس مدونة. حدا بيتذكرها وين؟ بسفر نشيد الأنشاد. طيب حط لنا يا لو سمحت بنشيد الأنشاد، ربي باكك، بحسب نشيد ثلاثة. بيقول الكتاب المقدس أنه نشيد الأنشاد طبعا هو سفر رمزي، في رموز، في رموز. بيقول الوحي المقدس 3:1 very good، بيقول في الليل العروس، عروس النشيد هي رمز، البعض بيقول لك هي رمز للشعب القديم وعنده حجاج، وفينا نشوف فيها رمز للكنيسة وعندنا حجاج، يعني عندنا الحجة المقنعة أيضا فيها رموز يعني. فبتقول العروس النشيد عن حبيبها: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. ضيعته، حدا بيضيع الحبيب، والحبيب هو رمز للرب يسوع. بتقول إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلف كن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. إذن ممكن الواحد يضيع الحبيب، وبيفكر حاله أنه ماشي حاله مع الحبيب. شكرا ربي باك. فممكن يضيع الحبيب ويفكر حاله أنه هو مع الحبيب، لكن حياته تدل على أنه لا يمكن أن يكون بعلاقة صحيحة مع رب المجد، مع حبيبنا وفدينا يسوع المسيح. لأنه اللي بيبقى مع الحبيب بياخد من صفات الحبيب. الحبيب مليان محبة، هو حب، هو المحبة نفسها، هو القدوس. فمش معقول تترافق مع الرب هو القدوس وانت تعيش بالنجاسة، صح ولا لا؟ ما فيك، ما بتقدر. هو القدوس، هو العظيم المتعالي. ونفس الأمر الإنسان المؤمن الذي يسير مع رب المجد يصير عنده نفس شبعانة، والنفس الشبعانة تدوس العسل. فبتقول انه انا مضيعته وين؟ باول الاصحاح يعني بتقول في الليل على فراشي. وادي عباره بالنسبه للمفهوم اللاهوتي مش حلوه، انه يكون في عندها الفراش ونايمه بالفراش. لانه بولس الرسول بتسالونيك الاولى الاصحاح الخامس بيقول اذا يعني لا ننام، يعني من نام لا ننام كالباقين، فلا ننام كالباقين. نحن ما مننامش ليه؟ لا مش معناته أنه ما مننام حرفيا، بس نحن بالفكر الروحاني الكنيسة صاحية، كنيسة المسيح صاحية خادمة متأهبة لكل عمل صالح، الكتاب المقدس بيقول. فالذين هم من ليل بيقول بولس عنهم بتسالونيك الأولى خمسة، هم هود اللي بيسكروا واللي بيعيشوا بأجواء الشر. مش قصده بس بالليل، مع أنه الرب، مع أنه الوحي بيقول أن الذين يسكرون فبالليل يسكرون، لكن هو المقصود فيها ليل العالم وليل الخطية وظلمة هذا الدهر. بيقول لك مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم على ظلم.

هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماوية. فإذن هذا الدهر مظلم روحياً، عم بحكي بالمفهوم الروحاني. فالكنيسة مفروض تكون ساهرة، سهروا سهروا اصحوا وصلوا، ففي صحو، الصحوة الروحية. بس هي بتقول بحسب العدد الأول، بحسب العدد الأول بتقول إنه في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. واحد هيك نايم نايم نايم، بس لو طلبته بجدية كانت لقيته، لأنه يعني الرب يسوع بيقول إن طلبتموني من كل قلبكم رح تجدوني، تطلبوني بكل قلبكم فتجدوني. لكن يبدو إنه طلبته هيك يعني هاي جيزس هاو ار يو، من بعيد لبعيد، بمعنى علاقة يعني. ويا ناس من المؤمنين والمؤمنات بيريدوا علاقة سطحية، لا يريدوا أن يدخلوا إلى العمق الروحي، العمق الإلهي، في الشركة، في المحبة، في الخدمة، في أمور كثيرة. لكن بولس الرسول اللي كان ملتهب بروح الرب بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ملتهب في الرب، ما كانش نايم، كان سهران وصاحي. وكان أحيان يقول يا ويلي إذا بقصر بخدمتي، ليه؟ لأن الضرورة موضوعة علي. يعني أنت مش عم تشوف، يعني شوف في شغلات مثلا أنت ما بتعملها وبتحس أنه أنا مش عاملها، أنا مش مخطئ. بس الروح القدس لما بينور قلب الإنسان وبيوصل إلى عمق روحي عظيم، بيصير يشوف الأمور التي لم نفعلها هي أيضا خطية. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. فلما بتوصل إلى هذا الإدراك أنت دخلت في عمق الشركة بطريقة صحيحة. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، إني أقوم أطوف في المدينة، قعدت فبتش، بعدين بس تجاوزتهم قليلا خرجت عن نطاق الدوائر الموجودة وجدته. تعبت بتقلك أمسكته ولم أرخه ودخلت به إلى الحجرة التي حبلت به، إلى حجرة أمها. ومين الأم عندنا نحن بالمفهوم الروحاني؟ الأم هنا الكلمة الإلهية المولدة. يقول بطرس الرسول بالإصحاح الأول رقم 23 بيقول لك مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. والأخ الأسيس جورج قرأ عن موضوع المحبة الأخوية، وفعلا قبل هذه الأسطر بحسب بطرس الأولى 1:23 كان عم يتكلم عن المحبة الأخوية. إذا لما تكلم عن المحبة الأخوية بيقول لك مولودين، أي قصد الروح القدس، أنت بما أنك مولود من الله لازم يكون قلبك ممتلئ بالمحبة الأخوية، صح ولا لا؟ إذا قال لك واحد ما فيه ما بقدر ما بقدر، بدك تراجع حساباتك مع ربك. أوكي؟ هلأ لما بيقول الوحي بحسب نشيد الأنشاد أنه بخبرنا أنه كانت مضيعة الرب، كانت مضيعة حبيبها، وحبيبها هون هو الرب. أوريد؟ هل في أشخاص بالكتاب المقدس أضاعوا الرب؟ يس. لما أنت بتبحث عن الرب بتقول أنا بمر علي لا أشعر به، أنا بمر ما بحس فيه، أنا ما بحس فيه. لاحظ ماذا قال أيوب. فالكتاب المقدس بيقول بأيوب 9، أنا حطيت عندي مراجع 9:11، هو ذا يمر علي ولا أراه ويجتاز فلا أشعر به. أيوب 23:3، من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسي. نضيعه؟ مش عارف وين هو، ما أنت كنت تعبده وتقدم له ذبائح للرب، بس بسبب الضيقة والشدة اضطربت حياته، ضاع التوازن. أيوب 23:8 بيقول ها أنا ذا أذهب شرقا فليس هو هناك وغربا فلا أشعر به. أيوب 19:7، ها أنا أصرخ ظلما فلا أستجاب، أستغيث وليس حكم، مش موجود، ونوي وين العدل. أيوب 13:24، لماذا تخفي وجهك وتحسبني عدوا لك، مختفي عني، مش أنا مضيعة، عم يحكي مع الرب. بيقول بأيوب 35:14 أليهو بيقول له فإذا قلت إنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. يس، أحيانا بتحس إنه الرب مش مبين، مش واضح. لا تكون مستلقي على فراشك وأنت مضيعه، ما اللي مستلقين بضيعوه. بتقول له بتقلي بس أيوب كان يحب الرب
وكان يقدم ذبائح وكذا وكذا.

إيه أيوب كان عنده علاقة حلوة مع ربه، بس كان عنده بر ذاتي، وطالما كان عنده انتفاخ وبر ذاتي لن يستجاب له، مع أنه قيل عنه أنه شخص بار وليس مثله في كل بني المشرق كما قال الرب للشيطان. ومع كل هذا الله لم يتخلى عنه، هو يقول أنا مش عم شوف ربنا، بس ربنا شايفه ولا مش شايفه؟ أنا مضيع ربنا. أنت مضيع ربنا، بس ربنا مش مضيعك، ربنا ملاقيك عم بصرخ له، والرب عم يصرخ لك بس أنت مش سامع. ليش مش سامع؟ لأنه في ضجيج كثير في حياتنا وفي أمورنا الأرضية والجسدية بيمنع عنا أنه نسمع صوت الحبيب. الهدوء الداخلي فقدناه أحيان كثيرة بسبب شو؟ قال لي وقلت له هذا وذاك وهذا وهذا، وهذا بيخلي الإنسان يتشتت. طيب سؤال ثاني، هل فقط بس أيوب كان عم يتساءل وكان عنده حيرة وين الرب؟ مش عم شوفه، بمر علي ما بلاقيه، ما بشعر فيه، بيحكيني ما بسمعه، إذا جاز تعبير. شوف أنا حطيت عندي، لم يعد يراه ولا يلمسه ولا يسمع صوته، الألم غطى على الإحساس، غطى على الرجاء، والليل طال حتى صار النهار نفسه ظلاما. شعر على حاله أنه هو بوضع صعب جدا جدا. هذه كلمات قالها أيوب وهو رجل شريف وبار ومحترم، لكن بسبب الضيقة والشدة اختل التوازن الروحي. طيب يا رب ليش بتسمح لنا نجتاز بالشدة؟ وإن شاء الله ما أنسى بدي أشرحها قليلا، بس قلت سؤال قبل، هل الأنبياء قديما بحثوا احتاروا؟ لاحظ ماذا يقول الوحي المقدس بمزمور 10:1، بيقول داود: لماذا يا رب تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أنا متعجب منك يا رب، كيف أنت بتقبل أنه الشرير يهاجم المساكين وأنت ساكت؟ مثل ما بعض الناس بيقول لك، وأنا متعجب منك يا رب أنه الأطفال عم بيموتوا وبيسحقوهم سحق وبيظلموهم وأنت ساكت. مين قال لك أنه رب ساكت؟ الله ما بيسكت، الله في أمور كثيرة يتدخل بها والإنسان لا يدري. مش كثيرة، الله ضابط كل الأمور، الله ضابط كل الأمور، بس نحن بحسب نظرتنا البشرية نظن أن الله ساكت وأن الله بعيد وأن الله مختفي. حاشا، الله يراقب حتى الكلمة. شفت لما مريم أخت موسى وهارون، هي وهارون اتفقا على موسى ورحت حكت عليه، نميمة حكت عليه، كان الرب سامع؟ ربي قال لها بتحط قلبك على هالكلمة؟ ما الناس كلها عم تحكي جرائد يا ربي، الرب سامع ورب شايف. نزل للرب بعمود السحاب وقال له ليش ما بتخافوا؟ انه لا لا، لماذا لا تخشيا ان تتكلم على عبد ايوب؟ عبد موسى قصدي، بحسب سفر العدد 12 تجي على بالي افكار بضيفه. لما صعدت السحابه واذا مريم برصاء، عشان انتبهوا لما بتحكوا على بعضكم وبتضروا بعضكم ما تفكر انه الرب رح يعبرها، ما بتعبر. يا رب سامحني لأنه أنا أحيان بحكي كمان، أنا أحيان بزعل من غضبي، بحكي برمي كلمة أوكي. رب يعلمنا كيف نكون مملوئين نعمة وحقا كالمسيح، له كل المجد. فسأل داود واحتار وعتبوا على الرب بهذا المزمور كأنه عم يعتب، ليش أنت مختفي؟ تعال تدخل. إن احنا بدنا نعلم ربنا شو بده يعمل، لكن نحن نسلم لمن يقضي بعدل. مزمور 13 بيقول لك داود أيضا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ معقول يا رب ابن بينسى؟ حتى الأنبياء كان عندهم حيرة لما دخلوا في نفق الألم والعذابات والضيقات. وطب ليش الرب دخلنا؟ رح نرجع نقولها بعد شوية مشرحة، بس ما بدي أطلع من الموضوع. مزمور 88:13 بيقول: أما أنا فإليك يا رب صرخت، وفي الغداة صلاتي تتقدمك. لماذا يا رب ترفض نفسي؟ لماذا تحجب وجهك عني؟ بيحجب ربنا وجهه عن الإنسان لأنه بيبقى عنده خطايا وبدوش يتوب عنها. بإشعياء العظيم النبي اللي بسموه النبي الإنجيلي قد ما تكلم عن بركات الإنجيل، بيقول بإشعياء 45:15: حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. محتجب، أنت محتجب، ناس كتير مش شايفتك،
الناس عم تعبد الأصنام وفرحانة بالأصنام وبتتلمس بالبركات من الأصنام لأنك أنت مختفي. ما فيناش نعلم ربنا الأحبائي حتى لو ما فيش أصنام وأوثان قدام عيونه للإنسان. الكتاب المقدس بيقلنا في أصنام في قلبه. الإنسان بس يصعد أصنامه في قلبه هو أشر من الذي يتعبد للوثن والصنم من الخارج. مراثي إرميا بيقلك التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الصلاة. وينك أنت؟ مش مبين، مش سامع، ما بدك تسمع، لأنه كان في خطايا. حبخوك 1:2 بيقول حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع. ربنا معقول ما بيسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. إذن ليس أيوب وحده الذي دخل في هذه التساؤلات وهذه الحيرة، وإذا جاز التعبير خلينا نقول كأنه أضاع الرب، مع أنه حاشا الرب لا يضيع، نحن الضائعين، نحن اللي سمينا الكتاب المقدس خراف ضالة كما قال في بطرس ولكنكم كنتم كخراف ضالة، لكن رجعتم إلى راعي نفوسكم وأسقفها المسيح له كل المجد. إذن ممكن الإنسان يوصل لمرحلة يصير عنده تساؤلات، وتذكروها أحيان كثير إحنا ما مش ضروري نرفع أيدينا هيك وأيدينا تتخدر من الصلاة والله مش سامع. أحيان كثير إحنا ممكن نرفع وممكن ما نرفع، لكن ممكن أنت عم ترفع أيادي الأيادي بالإيمان إلى الله والله لا يسمع، فبتحس حالك أنه تخدرت يديك، تخدرت يديك، ما عادش عندك قابلية. عندما تعوم سريرك بالدموع ولا يعرف جسدك النوم ولا يعرف قلبك الهدوء والرب مش سامع أو مش عم يستجيب، عندما تتكلم إلى الله قائلا فلا تتكلم إلى الله فلا تسمع سوى صدى صوتك كأنك عم تحكي لحالك، عندما تفتح الكتاب فلا تجد فيه إلا صمتا، عندما تقول في داخلك يبدو أن الرب قد رفضني، خلاص الرب رفضني، الرب قد تخلى عني، هذه كلها هواجس وأفكار شيطانية إبليس بيزرعها فينا حتى يزرع بيننا وبين إلهنا الجفا والابتعاد والعتب. هي هواجس شيطانية جسدية. عندما أسقط بهذه، عندما تسقط أنت وأنا، فلنسرع إلى الرب، فلنركض إليه، لأنه مكتوب اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنع، بيتحصن بيتقوى. أحيان كتير بنجي بنحكي كلمات وبسمعوها، ونحن كلنا بنسمعها من الخدام، الرب حيباركك والرب حيعوضك والرب حيعوضك، بس كثيرا ما نكون بحالة مثل زمن أيام موسى لما راح يكلم الشعب بمصر، بيقول لك لم يسمعوا لموسى من صغر النفس، خلص نفسي صار صغيرة، صار عندي مش صغيرة، عندي صغر نفس، خلص أنا في تدهور، أنا في فشل، أنا في تراجع، ليش الرب مدخلني بهالظروف الصعبة؟ أنا مش عارف، ما أنا كنت كويس مثل أيوب، عم بعبد الرب وبقدم ذبائح عني وعن أولادي وبصلي له وعندي علاقة حلوة وبعمل أعمال خير ما تتصور، وليش الرب سمح؟ نحن ما بنقدر نسأل كل، ما بنقدر نستلم كل الإجابات، وأيوب لم يستلم ولا إجابة، استلم إجابات؟ ما استلم، بس الرب لما كلم أيوب من العاصفة قال له سمحني بسمع الأذن سمعت عنك والآن قد رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد، سمحني، بس ما جاوبك، ما قال لك، قال أنا اكتشفت أني أنا حقير، وقال أنا حقير شو بدي جاوبه، أنا حقير، أنا محدود، أنا مش قادر أعرف الفكر الإلهي، بس بتعرف من خلال ما مر به أيوب، تعرف قديش الرب وضح لنا من خلال أيوب أنه ملعون من اتكل على ذراع بشر، مرته قامت عليه، أصحابه اللي بيحبهم قاموا عليه مثل ما قاموا على داود، وداود كان فرحان عنده 600 رجل يعني كالأسود، ما لحقوا خسروا شوي صغيرة، مش خسروا يعني خسروا، جاء الفلسطيني سوري مش الفلسطيني، جاء العمالقة والإسماعيليين ونهبوا صقلغ اللي كانت مدينة تقريبا على تخوم سبط يهوذا، أعطاه الملك الفلسطيني أعطاها لداود حتى يعيش هناك لأنه كان هارب من وجه الملك شاول ملك إسرائيل، فلما سطوا على المدينة أخذوا النساء والأولاد، رجال نفسهم اللي بيحبوه موت قالوا تعالوا نرجموا، ما أنتم بتحبوني
حبيبي ما في حدا بحبك إلا إلهك. نحن منحب لما مصر

مصالحنا بتبقى ماشي. عندما تتعارض مصالحنا بنحسب ألف حساب، وممكن نهرب ونطلع جبناء ونطلع غير أمناء، وبدك قوله قوله. ليه؟ لا، الإنسان عنده محدودية. الرب بيعرف جبلتنا، عشان هيك ما بيعتب علينا. بطرس أنكره وما عتب عليه، وقال له يا بطرس بدك تنكرني؟ لا أنا ما بنكرك. الرب بيعرف، لأنه يعرف جبلتنا أننا تراب، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عن معاصينا. كما يتراءى في الأب على البنين، هكذا يتراءى في الرب على على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا أننا تراب. فالرب بيعرف جبلتنا وما بيعتب علينا. ما عاتب ولا بطرس بعد القيامة لما ظهر له، ما قال له يا عبي شوم عليك ولك إلك عين تنكرني قدام كل الناس، فضحتنا. ما قال له شيء. هلا يمكن لما ظهر له بالسر الرب، ما عرفناش شو صار بينه وبين البطرس، بس يمكن قال له لبطرس الرب، قال له الرب لبطرس: بطرس أنا عارفك ضعيف، وبرضو أنا قلت لك قبل بوقت إنه الشيطان رح يجربك، بس أنت ما صدقتني. بس from now on، من الآن وصاعدا، صدقني، لا أنت ولا اللي أكبر منك بمليون مرة فيك توقف بوجه الشيطان بدوني، بدون المسيح. ولهذا قال المسيح: بدوني، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. فمن أجل ذلك يا بطرس أنا بحبك، تعلم من ضعفاتك. ما عادش له عين يطلع بالمسيح، لأنه خانه، نكره قدام الكل، ويقول حلف وشتم وأنا ما بعرف هذا الرجل. الرب ما عاتبه. ليش؟ لأنه الرب، هذا الرب الكامل. والرب يعطينا نعمة أنه عندما يسيء لي، مثل ما في ترنيمة بتقول، عندما يسيء لي أخ أو صديق وتغتلي بداخلي جميع أنواع الوعيد، بتعرف يا؟ شو بعدين بتقول؟ أسمع صوت في داخلي، شو بيقول لي؟ أحببتكم إلى المنتهى. رب يساعدنا نمتلئ من محبة الله. يعني حتى لو ابنك خانك، بنتك، لو الكل قام عليك، تذكر أنه نحن بشر، منغلط، ضعفاء، غير أمناء، عندنا مصالحنا، عندنا أفكارنا السوداوية. من أجل ذلك لما سقط أيوب بهيدي التجربة، يا بي شو طلع له الرب إشياء. قال له، طبعاً أنا زوجتي بتحبني على فكرة، بتحبني كثير عن جد وأنا بحبها كثير، بس قال له يا أيوب أنت شايف حالك بزوجتك؟ بهالمعنى. طيب هاي تنشوف، خلينا نشد عليكم شوي. بتقول له بارك الله وموت. قلت له أنت بعد متمسك بكمالك؟ بارك الله وموت. خلص بشو عيشتك بقى؟ يه يه يه، ما كنت تقولي لي يا سيدي ويا سيد الكل وانت الكل بالكل؟ لما اجت، لما يد القدير مستني، وهذا ما قالوا لاصحابه، قالوا ترقفوا علي، ترقفوا علي يا اصحابي، لان يد القدير قد مستني. اعمالكم على كيفك بالعراق، على كيفكم، طولوا بالكم. رحمه، طوبى للرحماء لانهم يرحمون. الرب يعطينا نعم يكون عندنا طول الانات، نمتلئ من المحبه. انا محتاج، انا مثلكم، انا عم بحكي انا عم بحكي مش لكم بس، عم بحكي لي، لانه الروح اللي عم يحكي، انا عم بحكي وعم بتعلم. ساعدني يا رب، لان انا حقير وبتعب وبضعف، لكن ساعدني يا رب اني امتلئ من فهم معرفتك ومجد اسمك. حب اخوتي، حب اخواتي، ما اعمل تشهير باحد. سامحنا يا رب، سامحني وسامحنا كلنا. أيوب اكتشف أنه ما له سند إلا الرب من خلال هذه الضيقة. وبعدين بهالعملية اكتشف أنه هو وإن كان مستقيم، لكن في مستقيم أعظم نستمد منه، نستقي منه كل الكمالات، كما هو مكتوب بإشعيا 12: وتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. نستقي مياه الروح القدس من مخلصنا وحبيبنا، مياه الروح القدس الممتلئة بالحب، بالنعمة، بالقداسة، بطول الأنات، واللي بدك يقوله، كل ثمر الروح القدس بحسب غلاطيا 5:5. الله يعطينا نعمة. ممكن نضيع الرب، منضيع الرب بالشدائد، منضيع الرب إذا صار عنا مصالح تتضارب مع مصلحة الله. كلمة الله بتقول كذا كذا كذا، بس أنا مش مقتنع فيها، ساعتها الله يبتعد. مصير يقول ليش؟ ليش اختفيت يا رب؟ ليه؟ الرب مش مختفي، أنت المختفي من وجهه، أنت اللي ابتعدت عنه. بتقلي لحظة لحظة، مزمور 22 وبحسب متى 27 بيقلك إلهي إلهي لماذا تركتني؟ المسيح، المسيح كان حامل خطايانا، والمسيح كان عم يوصل رسالة تتفهم كل الأمم وخاصة إسرائيل. وعم بيقول لرؤساء الكهنة والكهنة اللي كانوا عم يضحكوا عليه على قدام الصليب،
رجعوا لمزمور 22، إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن زفيري، بعيدا عن خلاصي.

إلهي في الليل أدعو في النهار فلا هدوء لي، وأنت الجالس في وسط تسبيحات إسرائيل والملائكة طبعا. فعم بيذكرهم بالمزمور اللي بيقول بالمزمور: ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون، يتفرسون وينظرون، أي ينظرون ويتفرسون فيا. الرب يعطينا نعمة باسم المسيح يسوع من ضي حبيبنا وفادينا المجيد. لما أصحابه أجوا لعنده عملوا أحلى عمل، أصحاب أيوب عملوا أحلى عمل، وأنت بتكون فخور فيهم. 7 أيام قاعدين معك على الأرض، شو بدك أكثر من هيك؟ ورقم 7 رقم الكمال، وما فتحوا تمهم، ولأنهم رأوا أن كآبته شديدة عظيمة جدا. بعدين هو فتح يا حرام تمه وسب يومه. كيف يعني؟ شو سب يومه؟ مش زفر بالكلام، في ناس تفهم الكتاب المقدس غلط. سب يومه قال يعني يقطع هاليوم اللي خلقت فيه، يلعن هاليوم اللي خلقت فيه بهالمعنى. إيه؟ يا ريتني ما جيت، يا ريت ركب أمي يعني ما حملتني، يا ريتني ما جيت على الأرض، كنت كسقط مطمور. وبعدين ابتس بس فتح تمه وهم فتحوا أفواههم. إذا لما الرب بيختفي قليلا هذا لا يعني أنه ما بيحبني، حبيب قلبي، بيكشف لي زوجتي، بيكشف لي حال عبيده اللي كانوا معه لأيوب، كشف له حالهم، قال له عبدي أدعو ما برد علي، صارت نكهتي مكروهة لدى زوجتي امرأتي. أصحابي قال لهم عمالكم على كيفكم يعني. فإذن الضيقات اللي ممكن نمر فيها هي دروس، هي تعليم عظيم عالي، مستوى عالي، يس، بيخليك تشوف حقيقة الإنسان مهما سمى. أنا طبعاً بقول نشكر رب لأجل أصدقائنا وإخوتنا وحبايبنا، ورب يبارككم، بس مثل ما أنا بخطئ بحقكم أنتوا بتخطئوا بحقي، مش هيك؟ بنغلط بحق بعضنا، صح ولا لا؟ مش رح قيم الدنيا واحدة لأنه بنغلط بحق بعضنا. زوجتك بتقول لك احيانا عم يحل على عني، هي انت لو حليت عنها بترقد وراك، مش هيك مثلا يعني؟ ما عم بقول مثلا، صح ولا لا؟ خلص ضحكت زوجتي هلا مرقت القصه. الرب يباركك وانا ركضت وراك كمان، هي بتركضت وراي وانا بركضت وراها. اوكي طيب، بوسط التساؤلات بيوصل الواحد لمرحلة ما بيعود يعني يقبل تعزية، وما بيعود عنده نفس يصلي، وما بيعود عنده نفس أحيانا يجي على الكنيسة، وما بيعود وما بيعود وما بيعود. بمزمور 77 في بعض هيك الأفكار القليلة التي تعطينا هيك شوية ومضات. مزمور 77 بيقول لإمام المغنين على يدوثون، أهلا اسمه يدوثون، لأساف مزمور، بيقول صوتي إلى الله فأصرخ، صوتي إلى الله فأصغى إلي، في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت ولم تخدر، أبت نفسي التعزية، أذكر الله فأئن، أناجي نفسي فيغشى على روحي، أمسكت أجفان عيني، انزعجت فلم أتكلم، تفكرت في أيام القدم السنين الدهرية، أذكر ترنمي في الليل مع قلبي أناجي وروحي تبحث، هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد؟ هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ هل انقطعت كلمته إلى دور فدور؟ هل نسي الله رأفة أو قفص برجسه غضب الشديد برجسه مراحمه؟ فقلت هذا ما يعلني تغير يمين العلي. ربنا غير يمينه، غير عهده، غير وعده، غير كلامه، حاشا حاشا حاشا حاشا. ممكن كتير أحبائي نجتاز بهذه الظروف، نحن مش أفضل من أيوب خالص، نحن صرنا في المسيح ونشكر الله، روح الله سكن فينا، بس ما حدش بيقدر يرفع راسه إلا في المسيح، لأنه لا يمكن نقدر نرضي الرب. بعرف ليش احيانا احنا بنفكر حالنا عم نرضي الرب، لانه الامور تمام، بس شفت لما الرب هيك بمس الامور وبشد قليلا، ساعتها لا نستطيع ان نتابع ونكون صالحين 100%، ما بنقدر، عندنا صعوبه. فالرب يعطينا نعمه باسم المسيح انه لا ننظر الى نفوسنا ولا نظن في انفسنا اننا شيء، كما قال بولس الرسول: ان ظن احد انه شيء فهو لا شيء.
إذا فكر نحن لا شيء. ليه؟ نحن في المسيح.

المسيح نصير كل شيء، لكن بدون المسيح ما عندنا إمكانيات، لا ننجح لا سمويا ولا أرضيا ولا كيف ما بدك أقول. من أجل ذلك رب يعطينا نعمة. يلي أنت مضيع الرب وفكر أنك مضيع أنه الرب مختفي، ها؟ لا، قوم عن فراشك. هو بتقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه ونفسي فلا طلبته فلم أجده. قوم عن الفراش، قم واسهر السهر الروحي، قم وكن ملتزم بإيمانك، إيمان المتكرس للرب. ساعتها تكتشف أمور كثيرة في الحياة إنه كانت إضافات في حياتك وكانت أسباب لمشاكل كثيرة في حياتك أنت كنت بغنى عنها. بصير أنت ساعتها تنقص وتنظف مثل بقوله، يتنظف يعني تتخلى عن أشياء كثيرة. داود لما استقر في المملكة، وهي إشارة لاستقرارنا روحيا في المسيح، بيتذكر أنه كان في بينه وبين يوناثان ابن شاول الملك أنه كان في عهد. والكتاب المقدس بيقول عن يوناثان أنه كان يحب داود، أحبه كنفسه وتعلقت نفسه فيه. وأنا عم بقرأ هلأ، بيقول عن يوناثان بحسب صموئيل الأول 18:1، بيقول وكان لما فرغ من الكلام مع شاول، كان عم يتكلم داود مع شاول بعدما قتل جولياد الجبار، أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه. ويوناثان كان ولي العهد، بس قد ما كان يوناثان شخص مرفوع بإيمانه وبمحبته انسحب قليلا وأتاح المجال لداود أن يكون هو الملك القادم وسنده وساعده. ولما ابتدى يضعف داود صار يشدد داود وحمى داود من أنه أبوه يقتله. يعني شاول أبو يوناثان كان بده يقتل داود. ليه؟ لأن داود نجح جدا. أحيانا بيجي بقول أنا يعني يا ريت هالشي ما صار. شو هي القصة؟ لما انتصر داود على جولياد الجبار ورجع الجيش على المدن، وخاصة رجعين غنت النسوة احتفالا بالانتصار، ظاهرين بآلات موسيقى، ضرب شاول ألوفه وضرب داود ربواته. الربوات يعني عشرات الألوف، بس داود قتل واحد. ايه، لانه هذا الواحد اللي هو جبار كان سحق اسرائيل سحق بشكل مش طبيعي، كان عم يرجف الجيش كله. فيعتبر داود كانه انتصر، وفعلا جيش اسرائيل رجع لما هاجم الفلسطينيين انتصر. معناها داود يعتبر انه هو الذي انتصر. هلا شو صار؟ بس سمع الملك شاول انه عم بيغنوا هاي الترنيمه، عم بيغنوا هاي الاغنيه، النساء من مدن اسرائيل خرجت كل شو اسمه، بيقول لك أعطينا داود، أعطينا الألاف وأعطينا داود الربوات، بعد يطلبوا له المملكة رح يأخذ المملكة. وبيقول لك من ذلك الوقت صار شاول يتربص بداود. هلأ بيجي داود بيقول بينه وبين نفسه يا ريت النسوان ما غنوا لي هالغنية خربوا لي حياتي. إذا بتفكر فيها خربوا له حياته. صار شاول الملك بده يقتل داود بأي ثمن، دافع عنه يوناثان. فالرب سبحانه مبارك اسمك، حتى ونحن في وسط الأزمات ومنقول يا عمي اخترب بيتي، لك يا عمي شو بدي بهالشغلة، شو بدي بهالشغلة. أنا أحيان كتير بقول له للرب يا ربي يا ريتني ما كنتش خادم، يعني خادم اخدم وأوعظ وأسيس وأمام رب. مش بقول خلص الرب شاء هكذا، بس بتعرف الإنسان مرتاح إذا بيكون خارج المسؤوليات، صح ولا لا؟ المسؤوليات صعبة، أنا عم أقولها من خبرة، مش عم أقولها أنه عم بتواضع قدامكم، عم أقول الصدق في المسيح. من أصعب الخدمات أنك تكون راعي كنيسة. ليه؟ لأنك وجهك وجهن لابد يوما ما طيلة هذه السنين تحكي لك شي كلمة تزعل واحد، صح ولا لا؟ يحكي هو كلمة يزعلك، لأنه أنت بدك ساعتها تبقى ماشي بين قطرات المطر بحرص، بس ما بتقدر أحيانا روح القدس بده يتكلم. فداود بيقول يا ريت، شو بدي بهالشغله، كنت قاعد ببيت اهلي مع يعني ببيت لحم، لا بدي كنت قتلت الجبار، ولا بدي شو بدي بهالشغلات. صار يتربص فيه، بس الرب من رحمته شو عني اقام لداود سند ببيت شاول، ولي العهد نفسه مع شاول، سوري مع داود، بنت شاول نفسه.

نفسه أحبت داود. قالوا له ميرب بتحبه لداود؟ قال يلا بعطيها. لا أول شيء قال له أنا بدي زوجه ميرب الكبيرة. بعدين راح زوجها واحد تاني أبوها. قالوا له لا في ميكال بتحب داود. قالوا يلا بعطيها. وبعدين لما هرب داود أخذها منه زوجها واحد تاني. بقول بلا ضمير هذا الملك هذا. أنت يعني أنت لو محل داود انسى الروحيات بتقول يا ربي شو هال شو هالشعب اللي أنا قاعد في وسطه. لك بلا ضمير بلا ضمير. قال لي بدي أعطيك الكبير يرجع زوجها لواحد تاني. أخذت الصغير بس هربت زوجها لواحد تاني. لك شخص بلا ضمير. قتلت الجبار وكان هو الملك عم يرجف وما شاف لي إياها. ما اعتبر إنه أنا يعني الرب استخدمني حتى أكون سبب حماية للمملكة. صار بده يقتلني. يا أحبائي ممكن واحد تجي بباله تساؤلات كثيرة. يا رب وينك؟ ليش يا رب؟ وين يا رب؟ وليش يا رب؟ ما تسأل. في وسط الأزمات الله موجود ويضع لنا ألف سندة وسندة. أنت ما بتشوفها أحيانا بس الله بيسندك بطرق متنوعة. بيقول لك ما بتسقط لأن الرب مسند يده. عشان هيك ما تفشل. الناس كتير لما دخلوا في نفق الألم والضيقات صاروا يسألوا وينك يا رب؟ وينك يا رب؟ وينك يا رب؟ لا لا لا. انظر حولك فتجد الرب في كل معين وفي كل سندة وفي كل قضية. الله لا يتخلى عن أتقيائه لأنه أرجل أتقيائه يحرس ويحفظ. مرة بتقول يحرس ومرة بتقول يحفظ. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح. هو بقاعد هيك لما استراح داود بالمملكة قال هل بقي أحد من بيت شاول؟ بصمؤيل الثاني إصحاح التاسع. هل بقي أحد من بيت شاول أصنع معه معروف الله؟ قالوا له بعد فيه هذا يوناثان. هو طبعا أعرج الرجلين وداود ما بيحبش العرج كان. قالوا له يحو موجود. أرسل وراء صيبة. صيبة كان عبد عند شاول ومسؤول عن أملاك شاول وعنده أخي 15 ولد يساعدوه. يعني مسلطن بس غدار داس ببطنه داس ببطن ابن شاول. وهذا أساس شو هذا عبده. ولما يوقف قدام الملك يقول له عيني من عيني يا ملك يا سيدي. بس لما وقعوا لا عيني ولا ولا ولا أصبع رجلي. المهم قال له يا صيبة في حدا بعد؟ قال له في وين ويوناثان؟ سوري ما في بوشس اسمه ابن يوناثان. قال له وين وما في بوشس؟ قال له بأرض لودبار. روحوا جابوه. نشكر رب الأمور حلوة. قال له راح رد لك كل حقول أبيك اللي أخذ. بس يخسر الملك الأول الملك الثاني بيسيطر على كل شيء. فرد له الحقول وقال له صيبة وولاده بيساعدوك وبيشتغلوا لك بالحقل وبتعيش وانت يا ما في بوشس بتكون على مائدتي. حلو الوفا حلو الوفا حلو كتير الوفا. سجد له ما في بوشس للملك داود وقالت له قال له من هو عبدك؟ أنا كلب ميت. من هو عبدك حتى تلتفت لي يا ملك الزمان بهالمعنى؟ أنا شو أنا؟ قال له لا ما تخاف أنت بتكون على مائدتي يوميا بتأكل على مائدتي مكرم. داود طلع عنده أصول. تذكر بس استراح قال لا أنا عطيت وعد. أنا عطيت وعد. ما قال داود بعد في واحد من بيت شاول بدي افنيهم واحد واحد. لا بعدين يلا خلص انا اعطيت وعد ليوناثان بس شو هالمهم مش مهم. اتفق هو يوناثان قال له ياي قال له داو قال له يوناثان للملك داود لداود قبل ما يصير ملك قال له بكره بس تصير ملك ما تقطع نسلي من بعدي. عملوا عهد. طب بينك وبينه هو هداك مات وخلص وخلصت. لا لا يا احبائي روح القدس عم بيكلمنا انه قديش فينا نكون امناء ان كان في العلن وامناء ايضا في السر لانه الله يسمع يلاحظ يراقب. يا رب ساعدنا نكون أمناء في كل أمر أمناء في كل سيرة. كونوا قدسين في كل سيرة لأنه مكتوب أن نكونوا قدسين لأن أنا قدوس يقول الرب. فجابوا وأكرموا. مين طلع الإنسان العدو ببيتهم اللي قاعد ببيتهم اللي عم يأكل خبزهم مثل ما تم مع المسيح يهوذا خان المسيح قال له الآكل معي خبزا رفع علي عقبه اللي عم يأكل خبز معه على المائدة. بس داود انضرب وهرب من وجه ابن الأبشالوم. يمكن البعض مش قارئ القصص الرب يعطيكم نعمة تقروها بصمويل الأول والثاني القصص هذه كلها. صيبة قال لك يلا جدتك الفرصة يا ولد. أخذ زبيب وتين وأكل للملك وخمر. الملك هربان هو وجيشه. قال له وين ابنك وين ما في بوشس وين ابن سيدك؟ قال له ابن سيدي عم بيقول هلأ الآن بردوا لي بنو إسرائيل بردوا لي المملكة لإلي
وهذاك

مسكين أعرج رجلين حالته حالي وشاء وأبشالوم جبار مرعب والناس كلها وراء أبشالوم كذاب على عموة قلبه. كلمة عموة قلبه واضحة يعني عمى قلبه على حزنه على استعجاله. الرب يعطينا نعمل ننتبه كيف نستعجل أحيانا غضبنا بيخرب أمور كثيرة. قال له كل أملاك شاول تاخدها أنت. هداك صيبة عم يشتغل بين هون وهون إذا

اجا مفيبوشس وقال له يا مفيبوشس ليش لماذا لم تذهب معي؟ قال له يا سيد الملك عبدي خدعني. قلت له شد لي على الحمار راح اخذه وراح. قالوا لماذا تتكلم بعد بامورك؟ انا قلت انت وصيبه تقسمان الحقل. هو ما قالش هيك، هو قال انت بتخسر كل شيء. قال له ليأخذ الكل بعدما رجع سيدي. يا احبائي، محاطين بظروف صعبه، محاطين بصعاب، باناس طماعه، محاطين يا رب ليش محوطنا بكل هالاشياء هاي؟ لانه تدريبات. الشده بتكشف الامور. لاحظ ماذا يقول الوحي المقدس، بيقول لك امثال 17:17 بيقول لك الصديق يحب في كل وقت، واما الاخ فللشده يوجد او يولد. ها، في اصدقاء كثير. امثال 18:24 المكثر الاصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب الزق من الاخ. الكتاب بيعلمنا، بس نحن ما بنقتنع. امتى بنكتشفها؟ لما ندخل في نفق الألم والضيقات والخسائر وتدهور الأحوال وتدهور الصحة. ها، والناس بتضحك ساعتها مثل صيبة، بتركض دغري كيف بتستفيد، واللي عم تخدمه يا صيبة مقعد يعني أعرج الرجلين وسلمك المسؤولية الملك حتى تنتبه له. قال أي بلا بطيخ بلا شو اسمه، إجت الفرصة. حبائي، نحن محاطين بناس طمعون، أنانيون، محبين للمال، محبين للذات، محبين لأنفسهم. بيقول الكتاب المقدس، وهذه نقطة لازم نحن ننتبه لها وما نزعل لأنه الرب بيسمح فيها، بيقول لك بأمثال 19:6 كثيرون يستعطفون وجه الشريف. وهون الشريف مش ضروري الشريف شريف شريف، يعني الشخص اللي عنده مقام وكل صاحب العطايا. أوكي، بيستعطفوا وجهه، بيصيروا تقولوا لوجو يلوجو يلوجو يلوج يلوج يلوي. أوكي، بس بيقول لك بعدد 7 كل إخوة الفقير يبغضونه، فكم بالحري أصدقاؤه يبتعدون عنه، من يتبع أقوالا فهي له. يعني الفقير إخواته بيكرهوه. هلا نشكر رب في فقراء إخواتهم بحبوهم، بس بالشكل العام إذا كنت فقير ولقيت الناس مش عم تحبك وحتى إخواتك، تذكر أنه ربنا قال لك يا مسكين أنت حتكون مكروه، بس أنا شايف لك وضعك وأنا مقدر وضعك وأنا عيني عليك وأنا رح أكفيك وأنا رح باركك وأنا رح أعوض عليك. يمكن في ناس يقول لك عم سمعنا كثير من الخدام الرب حيعوضك وحيغنيك ويعطيك ويديك، تعرف القصة؟ شوف، يس بتسمعها من الخدام كثير، وكأنه أنت بتتخيل أنه ما بيلحق الرب يقول لك الرب يلحق الخادم قصدي يقول لك الرب حيباركك، تطلع من الكنيسة بتقول لازم أنا لاقي سيارة روز رايس برا. لا لا لا لا لا لا، مش بهالطريقة. ربنا بركاته متنوعة، مش بالطريقة أنه لازم يعطيك ماله. لا لا، ربنا عنده بركات، لأنه بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. لكن تذكر أنه إذا قال الرب ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، هو مش معك لأنك أنت عظيم وشريف وقدير وغني لا لا لا، هو معك لأنك أنت في جسد المسيح، أخ أخت، أنت عضو في جسد المسيح. والرب والكتاب المقدس بيقلنا ومن منكم لا يقوت جسده ويربيه كما الرب للكنيسة. يعني يا رب أنا حتى المحدش عم يطلع فيي بالكنيسة ولا بيهتموا فيي ولا حدا بيسلم علي، بيسلموا كلهم على بعضهم وبيبوسوا كلهم بعضهم، أنا واقف بالزاوية وما حدا بيطلع فيي، ما شاء هيدا مسمار أنا عم أضربه. ها، خلينا ننتبه. يعني أنا محبوب لديك، صدقني عين الرب عليك أكتر منهم كلهم، لأنه ربنا بحب البسطاء، الله بحب المساكين، قلبه حزين على كل المنكسري القلوب. الله يعطينا نعمة. ما بعد يعني أنا حاسس الخدمة فيها مزيج، فيها مزيج، فيها مزيج. بس أهم شيء إن أضعت الرب، ثق إنه أنت مش مضيع وهو موجود، لكن هو اللي عم بيقول لك أنت اللي ضايع. ارجع يا إسرائيل، سفر هوشع 14 بيقول لك ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإثمك. قال له نرجعوا وخذوا معكم كلاما وقولوا للرب يا رب لا بخلصنا إسرائيل ولا بتخلصنا مصر ولا يا ربي نحن رح نقدم عجول يعني ذبائح شفاهنا يا رب، أنت بك يرحم اليتيم، أنت أنت أنت، أنا مش عم أقول الآيات كاملة، بك يرحم اليتيم، أنت يا رب خلصنا، أنت ملجأنا. الله يعطينا نعمة لما نكون واعين بكل هاي

للحيرة ونشوف كل هذه التناقضات حوالينا، نعرف أن الرب موجود. أنا حطيت عندي بعض العبارات أرجو لقيها قبل ما أختم صلي، بدي صلي بس بدي أقرأ هذه العبارات إن شاء الله لقيها. أنا حطيت عندي هون أيوب لم يشعر بالله لكنه كان في قلب الله. أيوب لم يرى الله لكن الله كان يراقبه لحظة بلحظة. أيوب لم يسمع صوت الله لكن الله كان يعد له الضعاف ما فقده. وهكذا أنت اللي فقدته الرب عم بجهز لك إياه. وأعظم شيء قال لك في بيت أبي منازل كثيرة. خلص المجد اللي منتظرنا لا يساوي شيئا، العالم كله لا يساوي شيئا مقابله. ما هو بيقول لك بولس الرسول بيقول لك إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. في مجد رح يستعلن فينا، فما تحمل ولا تدير بال. امرأتك قامت عليك، أمك قامت عليك، خيك ما يهمك. المهم إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. الرب يضمني، هو الحبيب الألزق من الأخ، هو حبيبنا فدينا. ما حدا بيموت عنك حبيبي، لكن اللي مات عنك مش شخص عادي، رب السماء والأرض مات عنك بالجسد البشري حتى يفتديك ويعطيك المجد الأسنى. بيقول لك قد لا تشعر لكن الله حاضر، قد لا ترى لكن الله يتكلم، قد لا تفهم لكن الله يقودك. بس أنت مش حاسس أنه عم بيقودك، بس هو بيقودك. والذي ظهر لأيوب في العاصفة سيظهر لك في الوقت المعين، وسيعيد إليك كل ما سلب، وسيجعل نهاية أمرك أفضل من بدايته. إذن الله أمين. بتقلي شو بده يعطيني أضعاف؟ فقدت كل شيء ورح موت وبعد ما حصلت على شيء. ومين قال لك أنه التعويض بيكون هون؟ فوق مش ضعفين، لما نطلع مش ضعفين، السماء كلها ومجد السماء كلها وصاحب السماء والأرض هو ربك وحبيبك وفاديك ومخلصك يسوع المسيح. هذا هو التعويض الأعظم الذي لا يثمن، لا يمكن أن تقدر العظم الإلهية التي يتمتع بها المؤمن والمؤمنة في المسيح يسوع. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. من كل قلبي بقدم لك كل الشكر والحمد يا سيدي. أنت إله التعزية، إله التعليم، رب الكلمة، والكلمة هي أنت أيضا. شكرا لك لأنك كلمتنا وعزيتنا وأعطيتنا قوة في نفوسنا. باركتك على شعبك الماثل أمامك، باركتك على الذين يسمعوننا في الهوى. عزي كل من هو منحني وقلبه مكسور. تكلم أيها الرب إلى أعماق القلوب. ارفعنا يا رب، ارفعنا وباركنا لأجل مجد اسمك. شكرا لك لأنك معلم المعلمين. شكرا لك لأنك لا تتساهل في أي أمر، وكل همك يا رب، كل غايتك وكل هدفك إنك ترحمنا وتنقينا وتقدسنا وتاخدنا إلى الأبدية. مثل ما بيقول كتاب مقدس، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها بغسل الماء بالكلمة، ولكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. أشكرك، أشكرك، أنا واثق أنك عم تشتغل علي، عم تشتغل على أخوتي وأخواتي، وتريد أن تحضرنا كنيسة مجيدة حتى نقف قدامك بالعز وبالكرامة يلي كنا فاقدين كل شيء مررت بنا. وإذا زمننا زمن الحب لك كل المجد. مجد اسمك يا رب. سمحنا، سمحنا على كل تقصيرنا، على ضعفاتنا. أحيانا كثير من خونك، أحيانا كثير ما منكونش أمناء، لكن نشكرك لأنك تبقى أمين، لأنك لن تقدر أن تنكر نفسك. يلي عم تسمعني قبل ما أختم الخدمة، بترجاك ما تخسر فرصة وبركة خلاصك. إذا ما أخدتش المسيح من نصيبك مخلص وفادي ورب وشفيع، أكبر خسارة، خسارة الحياة هنا والأبدية كلها. فقل له يا رب ارحمني، أنت أتيت وتجسدت، أخذت جسد من العذراء مريم المطوبة حتى تموت عني. باسم المسيح يا رب، باسم المسيح أعطيني نعمة في عينيك، اغفر لي خطاياي بدم ذبيحتك اللي قدمت فوق عود الصليب، اسكن فيي بالروح القدس وأعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية.
باسم الآب.

0: اسمي جميل معوض رياض، وكنت بشتغل في المعمار، بس كان عندي غضروف وعملت عملية ولجأت لكرات الكرمة يشكروا ألف ألف شكر وكل عام وانتم بخير. وكنت قلت لهم عايز أعمل مشروع، قالوا حاضر نعمل لك مشروع عشان أصرف على أولادي. جي عملت المشروع الحمد لله وبقوا معايا وكل عام وانتم بخير، وبقدم لهم ألف ألف شكر العمر كله.
1: مساء الخير، أنا اسمي هاني من مصر، وحبيت أشكر كبات الكرمة إن هم وقفوا معايا في حاجات كتيرة جدا. أولا كانت بنتي كانت تعبانة وكانت عايزة تعمل عملية اللوز، وما كانش معايا فلوس خالص إن أعملها، وكانت حالتها وحشة جدا. وقفوا معايا وساعدوا بنتي وعملوا لي عملية اللوز، وأنا ظروفي صعبة جدا، ووالدي ووالدتي متوفيين، وأنا مريض سكر. كنت نفسي ان انا اعمل مشروع بسيط ليا يقدر يدخل لي دخل لاطفالي وليا اللي احنا نقدر نعيش. بصراحه هم تواصلوا معايا وجم وشوفنا الظروف، فراحوا جابوا لي موتوسيكل وبقيت شغال عليه، والحمد لله ربنا كرمني، وشكرا على كل واحد واقف جنبي منهم، وكتر الف خيرهم وربنا يعوضهم اضعاف اضعاف.
2: أنا اسمي ياسر سمير نظير، كان عندي بدر تحت الركبة سكر، وتواصلت مع قناة الكرمة. هم أنا كنت عايز جهاز، يعني هم مدوني بالفلوس إن أنا جبت جهاز، وأشكر قناة الكرمة فعلا ربنا يخليهم، وأنا تواصلت معاهم وهم ما كتبوش خبر، يعني على طول اتبرعوني بالفلوس وجبت الجهاز، والحمد لله نشكر ربنا وأشكرهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
3: أنا اسمي بسمة، مامتي كانت محتاجة مساعدة علشان بابايا توفى، احنا خمس بنات، وكان أختي لسه بتتجوز، ونشكر ربنا إن قناة الكرمة قدرت تساعدنا بمبلغ وعطتنا، فشكرا خالص ليهم، وربنا يعوض تعبكم خير، وشكرا لمحبتكم، وربنا يديكم نعمة دايما تقدروا تساعدوا الناس كتير محتاجة حاجات زي كده.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله.
1: إن ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم. انت في نظري ساقط ومش تايب.

0: هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
1: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
2: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
1: قال لي انا حلم حياتي اخش دور سمية. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: مرحب بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم شعاع نور. بشكر الله من كل قلبي لاجل كل فرصه ربنا بيديها لنا نتقابل مع النور في بعض التماثيل الجميله الفوسفوريه. لما تحطها في النور وتطلع في الضلمه بعد كده تفضل منوره. انا عاوزك تعمل كده بنعمه الرب في هذا اللقاء. نلتقي بصدق مع كل جديد في كلمه الله، وكلمه الله تملى حياتنا بكل نعمه وكل بركه، فنخرج لعالم مليان بالظلمة وكمان ننور فيه. تكون زي القمر جسمه معتم، لكن لما يتقابل مع الشمس يصبح مضيئة. في مجموعة الحلقات دي بنركز قوي تحت عنوان آخر ما قالوا، المشهد الأخير من حياة رجال الله في هذا الكتاب العظيم، رجال الكتاب المقدس ونساء الكتاب المقدس. بنتقابل مع شخصيات كتيرة كتيرة في كلمة الله، قدرت نعمة ربنا تعمل حاجات كتيرة جميلة رائعة نافعة فيها. في الحلقات دي بنتقابل مع شخص عزيز على قلوبنا كلنا، مهندس رفعت واصف. مرحب بيك يا باشمهندس.
3: شكرا سمير.
0: رفعت بنفرح كتير بكل نور المسيح بيقدمهمنا من خلال كلمته. شكرك يا رفعت، تعيش. شخصية النهاردة شخصية قوية، قادر أشوف فيه صفات يوحنا المعمدان في قوته، وقادر أشوف فيه في تمسكه تقاليد رائعة بيتمسك بيها. وقف قدام الملك، بيفكرني بإيليا في حزمه. وقف قدام الملك، وهنا برضو بيقف قدام نفس الملك اللي وقف قدامه إيليا في سفر ملوك الأول إصحاح 21. الشخص ده هو نابوت اليزرعيلي. تقول كلمة الله: وحدث بعد هذه الأمور أنه كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر أخاب ملك السامرة. فكلم أخاب نابوت قائلا: أعطني كرمك فيكون لي بستان بقول لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوضه كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمنه فضة. فقال نابوت لأخاب: حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. إزاي الرجل ده عملها؟ يعني آخر كلمة قيلت عن هذا الشخص ثم قتل بعد كده أنه حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي.
3: ميراث آبائي،
0: ماذا حدث؟
3: الرجل ده مرضيش يفرط في اللي عنده.
0: إيه القصة بتاعته؟
3: قصة أنه أخاب ده ملك غريب أوي، رغم كل اللي عنده، لكن الدنيا وقفت عنده، والاكتئاب والدنيا وقفت عنده على حتة كرم بتاع نابوت اليزرعيل. حتة صغيرة يعني، بس كان عايز يضمها للجناين بتاعه. جاب نابوت اليزرعيلي، قال له: تعالى يا عم، الكرم ده سيبه، وأنا مستعد أديك بداله فضة. عايز كرم تاني؟ مفيش مشكلة. الشريعة بتقول إن الأرض لا تباع البتة. مفيش حاجة اسمها أرض تباع، هي بتاعتك عشان تبيعها. فنابوت اليزرعيلي، طبعا الناس ساعتها كان في ناس بتمشي بالشريعة وناس تقول ما تتباعش، وناس كانت بتبيع، وما أكثر اللي بيبيعوا. انت فهمني، لكن هو رفض.
0: لا، عاوز اسمعها منك. ما أكثر اللي بيبيعوا؟
3: طبعا.
0: بيبيعوا ايه؟
3: بيبيع مبادئه، بيبيع الشيء اللي هو عارف كويس انه الله رافض ان ده يتباع. في ناس بتبيع طهارتها،
0: في أكتر بتبيع مساحة،
3: في ناس بتبيع مساحة. وإيه في لقاء؟ إيه؟ علاقة عاطفية، كلمة حلوة تتقال، أمور كلها يعني.
0: أحد المسؤولين في أحد البلاد العربية قال، وطبعا الكلام ده على عهدته، أنه 60% من بيتركوا المسيح ويأتي أولى الدين بتاعه بيكون سبب واحدة بنت أو علاقة عاطفية. أو طبعا ده 60 دي مع
3: ده 60 ده قليل.
0: هكذا قال أقصد.

0: ما شفناش قصة فيها ارتداد إلا ما كان فيها بنات أو علاقة عاطفية أو زهقان من مراته وعايز يخلص منه.
1: يعني أنا قادر أشوف فرق السماء من الأرض. ناس بتضحي بحياتها وتموت ولا
0: تموت ولا تهينك
1: تموت ولا تهينك وناس تبيع المسيح بسبب 30 من الفضة. شهوة، علاقة حسنت في عينيه. الكلام ده خطير.
0: بس عايز أقول حاجة يا صبري.
1: اتفضل.
0: ان اللي بيبيعوا دول الكتاب قال عنهم كلام صعب قوي. عارف قال ايه؟ قال منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا.
1: طبعا
0: لانهم لو كانوا منا
1: لبقوا معنا
0: لكن ليظهروا انهم ليسوا جميعهم منا.
1: صحيح، دي حقيقه.
0: يعني ما فيش شخص مسيحي ارتد، دي الحقيقه بقى.
1: مظبوط.
0: الحقيقي ما ارتدش.
1: لا لا لا، قولها لي تاني لو سمحت. انا عاوز انا احبائي المشاهدين.
0: ما فيش مسيحي حقيقي يرتد، كل اللي بيرتد دول لم يعرفوا المسيح ولم يخطبوه.
1: انا اوافق معاك 100%.
0: كلام الكتاب بديك. انا مش جايب ايه من عندي. يقول لك منا خرجوا، طب يبقى كانوا معانا يعني، لكنهم لم يكونوا منا. ده منظر بس. ناس في الكنائس ان شاء الله حتى كانوا يعني مسكين اماكن في الكنائس، كل ده ما تاكلش منه يعني.
1: دول اوراق جافه في شجره حيه.
0: نبوت رفض وقال ما اقدرش اديك ميراث ابائي، رغم انه قدام ملك، وملك شرير وملك شرس،
1: ومراته شريره.
0: إزابر. ومراته اشر واحده ذكرت في تاريخ الكتاب المقدس كله، اشر لدرجه ان القديس يوحنا ذابيل الفم لما حب يشبه مرات الملك اللي عملت صنم في وسط المدينه قال ظهرت في وسطنا ايزابل من جديد. اشر حاجه في الكتاب المقدس. فهنا الـ هو رفض، وطبعا هو بيرفض، عارف ان ملك شير زي كده مش هيسيبها تعدي، لكن عارف ان في تمن هدفعه لما اقول للخطيه. لا، الناس مش عايزه تدفع تمن على فكره صمويل، الناس مش عايزه تدفع تمن. والحياه مع الله التي لا تكلف شيء لا تساوي شيء.
1: تاني كمان،
0: الحياه مع المسيح اللي ما تكلفكش حاجه ما تساويش حاجه، والمحبه التي لا تتعب تلعب. صحيح، إذا كنا عايزين علاقة مع المسيح رخيصة، النعمة رخيصة، هنيني وفرحني وعزيني، لكن أجي وقت إن يبقى قدامي يا المسيح يا الخطية، يا المسيح يا النجاسة، يا المسيح يا الفلوس، فراح أختار ده وأقول له رب بقى معلش أنا آسف زنقت معايا وأنا أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ده أنت كشفت وأنا كشفت، ده الموقف ده أظهرني وأظهرك. لا، ما ينفعش. ليه الحياة؟ هي المسيح. بل إني أحسب أيضا كل شيء نفاية. ليه يا بولس قالك لكي أربح المسيح؟ خسرت كل الأشياء تطلقك ندمان ندم الدنيا. لا، وأنا أحسبها نفاية. ما ده بقى لو عرفت المسيح في أمور لازم تتغير، مش كده برضو يا صميل ولا لا؟
1: حتى وإن كنت في مواجهة ملك، حتى وإن كنت زي بولس والتلاميذ، لأنه لا يمكننا إلا أن نتكلم عن هذا الشخص، حتى لو كنت إيليا واقف قدام أخاب، حتى لو كنت يوحنا المعمدان وأنا واقف قدام هيرودس.
0: أقول لك على حاجة يا صبي، الله مش هيحطني قدام ملك أول مرة في الاختيار. الله بالنسبة للمشاهد اللي قدامي حطه قدام حاجات بسيطة أوي على فكرة، أوي أوي. يعني فاكر داود قبل ما يقابل جولياط، ربنا دربه على أسد ودب. لما دخل على جولياط، ودي كانت المشكلة الأكبر، قال جلياط يطلع زي الأسد والدب. ربنا بيعديني واحدة بواحدة في أمور بسيطة، لكن أنا إذا كنت قدام شيء بسيط مش قادر أضحي بيه لأجل المسيح هيدخلني على ملك؟
1: ده أنت عاوز تقولي أنه قبل كده ربنا دربهم على الصغيرة، ولما نجحوا في الصغيرة دخلهم في الدراسات العليا.
0: طبعا.
1: صحيح صحيح. أنا عاوز أقول لا الخطية، وأتعلم أقول لا، أو أفضل أقول لا زي يوسف وزي دانيال وزي التلات فتية وزي كل رجالة ربنا. هذا الرجل قال لا لا، حاشا لي من قبل الرب. عجباني كلمة من قبل الرب، انه ده مبادئ ربنا اللي ما قدرش افرط فيها.
0: اقول لك الحاجة غريبة بيقولوها مفسرين الكتاب اللي درس ملوك الاول كويس. عارف ايليا مش نزل نار من السماء والشعب سجد وقال الرب هو الله، وكان في انبياء بعد. بيقول برضو ايزابل ما انتهتش بعد موقف إيليا ونزول النار والشعب اللي في إيليا. يفتكر القصة ما افتكرهاش، ما فيش مشكلة، يقدر يتابع معاه. لكن العجيب إن فضلت عبادة البعل شغالة. عارف إمتى عبادة البعل وقفت؟ بعد موت نبوت اليزرعيلي. موت نبوت اليزرعيلي خدوا الرب يده خد منه شال بيه إزابل وشال بيه أخاب وأضع على عبادة

0: البعل، ما كانش موتوا ببلاش.
1: ودي اللعنة اللي قالها إيليا ليهم، انه زي ما هل قتلت وورثت وكمل المسيرة كلها. كمل المسيرة كلها. يعني جميل الجزئية اللي عاوز انور عليها شوية رأفت بعد اذنك بشعاع نور. يقول فكلم أخاب نابوت قائلا اعطني قرمك. كرم في الكتاب يرمز للفرح، وده اللي الشيطان بيعمله النهاردة في البيوت وفي العائلات وفي الأسر. أعطيني فرحك، أعطيني ليلة جوازك، ليلة عرسك، أعطيني بهجتك وأنا أعرف أفرحك بطريقتي، أعطيني كرمك. شايفها إزاي؟
0: عايز تقول إيه؟
1: عاوز أقول إن الشيطان يعني بنكون بيت، اتنين مخطوبين عاوزين يكونوا بيت، يجيبوا رقاصة ترقص ومغنيين غير مقدسين ويبدأوا حياتهم مع بعض. البيت الكنيسة اللي تتبني بتكوين الرجل والمرأة، البيت اللي هو الكنيسة التي في بيتك. أعطيني كرمك. أمر الثالث أنه يبقى كأولاد لربنا فرحتنا فرحة العالم.
0: ليه مش عاجباك الأفراح اللي فيها رقصات؟
1: لا مش عاجباني.
0: هيزعل المشاهدين.
1: احنا يهمنا كلمة الله، ما احنا لسه بنتكلم على ايه؟ على كلمة الله وروعة الكتاب.
0: انا بس بستفزك عشان
1: انا عارف بالتأكيد، بس الكتاب قال غير كده. هيرودس هو ايه اللي ضيع هيرودس ايام يوحنا المعمدان؟ يصبح الصبح يروح يسمع وعظة يوحنا المعمدان، يقول الله الله، يسمع يوحنا بسرور. بالليل يعمل حفلة البنت ترقص، ولما يشوف البنت بترقص يقول الله الله، أدي الرقص ولا بلاش.
0: أكاد أسمع بعض المشاهدين يقول لك يعني أنت عايزنا نعمل أفراح ولادنا إزاي يعني؟
1: هل في فرح؟ هل المسيح يقدر يفرحنا؟ هل ممكن نجيب فريق تسبيح وترنيم يسبحوا؟
0: هيضحكوا علينا؟
1: ما احنا عاوزين الناس تضحك، وتضحك يعني فرحانين خير وبركة.
0: لا بجد يا صديقي.
1: ما انا عارف.
0: الناس هتسخر يعني. أنا بتكلم يعني بتبنى وجهة نظر المشاهد. أنت بتقول إن الشيطان يعني عرض علينا طرق فرح عالمية، رقصات وبتاع وخمور وسكر وبتاع، ومسمي ده فرح.
1: أيوة.
0: أنت مش عاجبك الكلام ده؟
1: صحيح.
0: ولا أنا طبعاً.
1: طبعاً.
0: ولا أنت عملت ده فرحك ولا أنا عملت ده فرحك.
1: شكر الله.
0: مشكر الله.
1: شكر
0: الله. لكن أنت شايف إن المسيح بيدي فرح تاني. طب هما اللي قدامي بيسأل أو قد يسأل يقولك أنت عايز أفرحنا نجيب مرنمين ونجيب بتاع والناس تسخر مننا.
1: لا إحنا عاوزين نعمل فرح زي عرس قانا الجليل. دعي أيضاً يسوع وتلاميذه إلى العرس، وخد العذراء مريم تحضر الفرح بتاعي، ولو المسيح موجود في الفرح بتاعي ينفع اجيب رقصه؟ وكاني بعد ما صلينا في الكنيسه قالوا سوري يا رب، الكنيسه ما عرفتش تفرحنا، انت ما عرفتش تفرحنا، بعد اذنك احنا هنجيب رقصه ومغنيين يفرحونا. احبائي اما كناش هنكون احنا نور للعالم واحنا ملح للارض، فاذا فسد الملح فبماذا يملح؟ أنا عارف إنه تحدي كبير، لكن الشيطان لحد النهاردة يقول أعطيني فرحك. يعني عاوز أخلص إلى حقيقة، إحنا كأولاد ربنا اللي بيفرح الناس ما يفرحناش، واللي بيحزن الناس ما يحزناش، لأنه إحنا طبيعة مختلفة مش من العالم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته.
0: يعني أنت أنت أنت عايز تطلع إن إحنا لازم نبدأ نكون غير مفرطين في أي أمور من أمور الله في حياتنا، حتى الأمور اللي تعود عليها بقية الناس.
1: تأكيد.
0: يعني أكيد أيام نبوت الإسرائيلي كله بيقول يعني أكيد وطوا على نبوت، قالوا له يا جدع أنت مجنون، يا عم ده أرض إيه اللي أنت ماسك فيه، الملك عايزها ما تديها له، وموضوع الرب مش الرب ده، يا أخي ده اللي بيكذب بيصوم ثلاثة أيام فيها إيه هي الدنيا؟ صح؟ والدنيا تعدي، وبعدين إيه يعني أنت عكيت يعني يجرأ إيه؟ عملت ده ولا زنيت ولا كله بيتوب وكله عارف. عارف مرة أنا فاكر حد قال لي يا أخي أنا كان نفسي الفترة اللي فاتت كده أنا حافظت على نفسي من الخطية، وقلت له نشكر ربنا. قال لي نشكر ربنا؟ قلت له يعني إيه نشكر ربنا؟ قال لي أنت ما كنت وقعت وزنيت ليه أنا رفضت الخطية؟ قلت له أنت بتتكلم جد؟ قال لي كان. قلت له الله، وتهين اسم المسيح وتنجس جسدك؟ قال لي ما أنا كنت هتوب.
1: شايف زي اللي كان خادم وبيشرب سجاير، فقال له واحد قال له ازاي انت خادم تشرب سجاير؟ قال له يا عمي ده نقطه من دم المسيح تغفر اللي فات واللي جاي.
0: يا خبر
1: ما سبق ما تقدم من ذنب وما تاخر.
0: يحولون نعمه الهنا الى الضعار.
1: الحديث الحديث عن نبوت اليزرعيلي حديث شيق. أعزائي هنطلع فاصل دقيقة ونرجع، خليكم معانا عشان نشوف هنعمل إيه في أفراحنا، والشيطان عاوز يعمل إيه في أفراحنا. خلونا

0: يا رب يملى حياتكم بأفراح، بس أفراح بحسب مشيئة الله. هنطلع فاصل دقيقة ونرجع، خليكم معنا. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني.
1: أنا أنزل؟ أنا ما أنزلش. مسيح ينزل
0: لكن أنا ما أنزلش. أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
1: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: الثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم في هذه الحلقه الحيه جدا المتحمسه جدا عن نابوت الاسرائيلي في سلسله حلقات اخر ما قاله، وكنا بنشوف ازاي نابوت الاسرائيلي كان خطه اخاب بالنسبه له اعطيني كرمك عشان الشيطان ياخد افراحنا. مرحب بيك رأفت مجددا. قبل الفاصل كنا بنتكلم انه ازاي الشيطان عاوز ياخد الفرح بتاعنا ويخليه فرح للعالم
1: ويدينا فرح تاني.
0: يدينا فرح تاني. بالظبط. هم دولت الخمس حاجات وعاوزك يعني تلقي لي شعاع ضوء عليهم.
1: فين الخمس حاجات؟
0: قولهم. في سفر ملوك الاول اصحاح 21 يقول له كده ان اخاب الملك بيقول لنابوت اليزرعيلي يقول له اعطيني كرمك. اول حاجه يكون لي، خلي لي فرحك. الشيطان بيقول كده فرحك يكون لي. تاني حاجه بستان بقول، هياخد العنب ويعطيه بقول. ثلاثة قريب بجانب بيتي فأعطيك. أربعة عوضا عوضه أحكر ما أحسن منه. خمسة أو أعطيك ثمن فضة. إيه الخمس الأفر ده اللي فيه خمسة؟
1: ودايما بيقول له حاجة أحسن، يعني بيقول له اللي هديه لك ده أحسن من اللي عندك. صح كده في كذا حاجة؟ صح. من أحسن منه بتاعه. حاسس أول إن الشيطان بيعمل معنا كده، صدقني يا صمت. بيحط أمور العالم وأموره ويقول لك ده هيبقى أحسن من اللي عندك، مش كده برضو؟ ويبتدي يخلينا نشوف أمور الله أقل وتبقى قليلة في عينينا ونشوف أمور. فاكر عيسو لما الأجل أكلة واحدة باع بكوريته؟
0: قال له ماذا لي البكورية؟
1: أكلة باع البكورية. كأنه ساعتها عيسو اللي في دماغه إيه يعني أمور الله؟ أنا اللي يهمني الأكلة الواحدة، أكلة عدس تبيع بها البكورية. أمور الله تتباع بأكلة عدس. هنا الشيطان بيقوله ده أحسن، أكلة العدس أحسن من أمور الله.
0: ممكن تراضي نماذج رفض
1: من ناحية،
0: يعني إزاي الشيطان بياخد مننا الذهب الحقيقي ويدينا فلسه؟ كتير معروفة في بعض البلاد أنه يجوا الأطفال الصغيرين لابسين حلقة ذهب، وبعدين يروحوا مقلعينهم الحراميه يلعوهم الذهب ويقول لها حبيبتي انا حاططها لك في الورقه دي، امسكيها في ايدك قوي الورقه ديت، ولما تروحي لماما ماما قول لها الخاتم الحلق فين. فالبنت اول ما تروح فين يا بنت الحلق؟ ما تخافيش يا ماما الحلق في الورقه ديت، طنط قلعتهوني وقالت لي. تفتح الام تلاقي حته زلطه او حته حجاره صغيره موجوده في الورقه. ده اللي بيعمله الشيطان.
1: اثر فيها مره قصه يعني واحدة أم لثلاث أطفال، وبعدين ابتدت على الفيسبوك تعمل حديث مع هنا زيد وعبيد، وفجأة بقت عاملة حديث مع شخص معين وابتدت تتكلم معاه، وبعدين ابتدت تتقابل معاه، وبعدين سابت بيتها وسابت أولادها وسابت دينها وحبت ترجع. شافت أيام أسود من شعر رأسها، وهذا الراجل صنع شر غير عادي. لكن الأول لما كنت تسألها تقولها طب ليه، تقول السكة في الأول كان شكلها حلو.
0: صحيح
1: كان شكلها حلو، معرفش ليه كنت منجذبة،

0: ما كانتش تعرف ان اخر الطريق ده موت. يا رب يوصلك التحذير ده، يا رب تسمعني، يا رب يسمعني كل واحد وكل واحدة بكل نوع من التنازل بيخون زوجته او هي بتخون زوجها. يا رب يسمعني.
1: امين.
0: محدش هياخد نار في حضنه ومش هتتحرق ثيابه، استحال. ومحدش هيمشي على الجمر ومش هتكتوي رجليه، استحال يا صمويل، استحال. الخطية ما ناخدش الاثر بتاعتها. الذي يزرع الانسان يحصد. مش موضوع هتوب، هتوب وهفضل تعبان بعض حاجات برضو. ربنا بيقبل توبتي وبيقبل كل حاجة، لكن مش ببساطة اقبل عرض ابليس اللي يقول لي ما تسيب ده واديك ده. اسيب ايه؟ اسيب اللي ليا في المسيح.
1: كلام خطير. يقول له اول حاجة ان يكون خلي فرحك ليا. متعجب انه ياخد منه بستان الكرم ويعطي له بقول.
0: يعني ده ان اداله
1: ان اداله صحيح. وقريب مني. هي شايف انه في ثلاث خطايا في الجزء ده هوت، يعني خطيه الطمع، خطيه الرياء، وخطيه القتل. بعد كده لما ايزابل نادت بصوم، ويعني صوم القديسة إيزابل وهي شريرة، قالت نادوا بصوم وهاتوا نابوت اليزرعيلي وحطوه قدام الناس كلها وبعد الناس كلها، يكون النتيجة أنه نقول قد جداف ونحكم عليه بحسب ناموس اللي كان متمسك بيه بسلامته، طب احنا هنموته. فالثلاث خطايا جنب الطمع، جه بعديها الرياء، جه بعديها القتل. خطية ولود،
0: ولودة طبعا ما بتبطلش. وفي ناس متخيلة ان يعني ان هي هتعمل دي بس انها ناخد خطية واحدة بس ونرجع بعد كده. ترجع ايه؟ لألا يتقصى احد بغرور الخطية. الخطية مش مجرد انك بتعملها مرة، لا، لما بتعملها مرة يقولك الكتاب عن بعض الناس الذين هم اذ فقدوا الحس. عارف يعني فقدوا الحس يا صمويل؟ كنا في الصعيد في مرة، فالراجل حاطط حاجة حديد كده بنسميها قصعة في الصعيد وبيتدفى، واحنا قاعدين حواليه بنفتقده يعني راجل صعيدي يعني. فالمهم بيحط خشب، كل شويه الخشب يطق ينزل حتت مولعه بره، فهو كل ما طق حته خشبه ويروح ماسكها مرجعها تاني في البتاعه دي الحديده دي، فطقت حته للراجل اللي جنبينا واحد معانا يعني، فراح مسكها ايده ولعت. فالراجل قال انت عملت ايه يا استاذ؟ قال له برجعها زيك. قال له انا غيرك، انا ايدي فقدت الحس، ما بقتش تحس يا استاذ. في ناس من كتر الخطيه ده انت داخل في حته انت ما تعرفش ان ابليس ناوي يخليك تفقد الحس. عارف ان ايه تفقد الحس؟ يعني الاول طمع، بعد كده نجاسه، بعد كده مش هتحس، هيسرسبك كده بواحده بواحده، تلاقي نفسك في حته تقول انا وصلت لكده، انا عملت كده. طبعا، وتعمل اكتر من كده. هتفقد الحس. وحد فقد الحس يعني اللي بيخدروه في العمليات بيعملوا فيه اي حاجه، بيحس حاجه خلاص.
1: لكن برغم كل ده، برغم كل ده عارف يقول نابوت الإزرائيلي لا وألف لا.
0: قول لي ليه بقى عارف يقول لا؟
1: في مثل إنجليزي جميل بيقول you must know how to say no. اتعلم إزاي تقول لا. قال المسيح ليكم كلامكم.
0: أقول لا ليه؟
1: نعم نعم.
0: في ناس
1: لا.
0: يمكن في البيت دلوقتي أو في مشاهدين بيقول لك أنت ما تعرفش أنا بعدي بإيه، انت بتتكلموا خلاص من واسع كده وانتوا قاعدين قدام الشاشه وقدامكم ميه وقدامكم بتاع، لكن احنا انا جوزي زللني، انا مش عارف انا بعدي بظروف صعبه، انا مضغوطه، انا تعبان جدا، مراتي مش مسدده احتياجاتي ومش مهتمه بيا، فانا طبيعي ان او الشاب يقول لك العالم صعب وانا لازم اقدم تنازلات عشان اعرف اعيش بيه. ايه اللي يخلي الناس دول ما يقدموش تنازلات؟ رد
1: حاجتين. الحاجة الأولانية أن يقول من قبل الرب،
0: يعني
1: لأنه الوصية بتقول أنا ما أقدرش أعمل غير كده. ترنيمة جميلة عند الأطفال يقولوا حتة حاجة حلوة قد البندقة، رحت أقول أكلها أكلها كلها، بس ضميري قال لي إنها مش بتاعتي والوصية بتقول لا تسرق يا صاحبي. بصراحة البشرية شربت المرار وبتشرب وهتفضل تشرب لما سابت الكتاب ده.
0: هل يكفي يا صمويل الوصية؟
1: لا مش يكفي بس الوصية، لكن الجانب الثاني والمهم بقى ان انا شايف المسيح اللي بيشبعني ويقدم لي البديل المبارك المقدس، ومهما كانت آلام

0: ديني ومهما كانت ضيقاتي لكن في شخص المسيح. عاوز تقول حاجة كمان؟
1: فكرتني بيوسف لما قال لامرأة فوتيفار قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ إيه اللي خلاها رفض؟ ما زي عمل زي نبوت الإزرائيلي وقال لا. ليه؟ إيه اللي خلاها؟ عنده الوصية؟ صدقني ما كان عنده وصية.
0: ما كانش الوصية مكتوبة.
1: ما كانش في وصية. إيه اللي خلاها كيف أصنع؟ يا كيف أصنع؟ ده مشكلة الناس كيف لا أصنع. أنت جاي تقول مشكلة كيف أصنع وأخطئ إلى الله. كان في حضور لله في حياته. عارف لما الواحد يحس بقرب ربنا يكسف يعمل حاجة خطأ. لما يبقى ربنا قريب. في ناس أعتقد في ناس حاسة يعني بعدت عن ربنا لدرجة إن ما بقتش حاسة بحضور الله. فده عامل إحساس بالبلادة تجاه الخطية. صح كده معايا؟
0: بالتأكيد.
1: حاسس بحاجة تانية خطيرة
0: سمع. لو سمحت.
1: في نحمية قالوا له ما تنزل. ما تنزل خليك معانا. في نحمية 6 بيقولهم انزل عشان نتكلم. بطل اللي انت بطل بقى انك انت مش عايز تبقى زينا ومش عايز تعمل حاجات اللي بنقول لك عليها. انزل احسن نعمل فيك. قال لهم لا اقدر ان انزل. ليه لا تقدر؟ قال اني عامل عملا عظيما. ناس اللي بتعاني من مشاكل دي وبتتنازل ما عندهاش هدف يا صمويل. ما عندهاش شيء عايشه من اجله. عايشه لذواتها ولذتها ومتعتها. الناس دي بتموت مش بتعيش. ما عندهاش قصد يقول لا اسيب ده واتنازل عن وصيه الله عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر كذا. انا عندي هدف اعيش له ولو ما عشتش الهدف ده يبقى انا عشت ليه اساسا؟ يبقى انا جيت الارض ليه؟ تنفع دي تفرق مع الناس
0: اللي 100% بكل يقين. بكل يقين لما اشوف ان انا عندي هدف وان انا عمله عشان اكون نور في وسط الظلمه ولا يمكن ان اتشبه بالظلمه هعرف اقول حاشا لي من قبل الرب ان
1: اعطيك
0: ميراث ابائي. تفتكر عمليا ماذا يعني ميراث ابائي اليوم؟
1: كل الامور اللي تسلمناها من منابع الكتاب المقدس. كل مقدساتنا كل اساليب دلوقتي في حاجه اسمها الليبراليه سن يكون حر. حتى الغريب جدا في معلمين كتاب مقدس يقول لك احنا تبع المدرسه مش عارف الليبراليه ويبيح الشذوذ. يقول لك ما ويبيحوا مش عارف ويقول لك الكتاب بيقول. واللي ما يعجبهمش من الكتاب يقول لك لا ده فهم الكاتب. صدقني سمعت الكلام ده من ناس
0: طرق ملتويه.
1: حاجه مش معقوله يا صمويل.
0: وده اللي حصل النهاردة بسبب الخراب اللي حاصل في العالم من إيدز وأمراض بشعة بسبب أن بعد الإنسان عن الله بسبب الخطية بسبب الشذوذ والنجاسة والأمور اللي ذكرها قبيح. يصنعون لهم لما لم يستحسنوا أن يبقى الله في أذهانهم. أسلمهم الله إلى ذهنهم المرفوض لما مرضوش يحطوا كلمة ربنا كدستور على حياتهم ويحطوها على رأسهم ويطبقوها في حياتهم. لما لم يستحسنوا أن يبقى الله في أذهانهم أسلمهم الله إلى ذهنهم المرفوض.
1: مش بس كده الناس بقت تجمع لأنفسها معلمين مستحكة مثلا. عارف يعني مستحكة؟
0: لا.
1: مزغزغة. الناس بقت تحب تسمع. يعني لو وعظت في كنيسة وعظة تأنب الناس على اسلوب الافراح واسلوب الطرق اللي مش نظيفة وإلى آخره يقول لك ايه الوعظ ده نكد. انتوا جايبين تنكدوا علينا عاملين حلقات بس عشان خاطر توجعوا ضميرنا وخلاص. ما تسيبونا نعيش. صح كده؟
0: صحيح.
1: كلمونا بالنعمات. انظروا لنا معوجات. تقول يا جماعة الكنيسة مكان مقدس لها لبس مقدس لها مظهر يعني ما اقصدش ان اللبس اللي بره يبقى غير مقدس
0: طبعا
1: لكن على الأقل يعني يبقى في احترام لكنيسة المسيح. ما فيش برضو يعني في طبعا مقدسات لا تحترم للأسف.
0: رفعت عاوزينك تطلب ربنا في بداية في نهاية الحلقة وتطلب أن الله يدينا نتمسك بكتابه ونتمسك بتقاليد حياتنا الروحية مع الله والأسس وعندنا الناموس والأنبياء اللي نمسك فيه. تفعلون حسنا إن التفتتم إليها كما إلى سراج منير في
1: موضع مظلم.
0: أمين يا رافع.
1: يا رب احنا كلنا محتاجين نتغسل من جديد. صدقني يا رب صدقني محتاجين نتغسل. مكتوب ويغسل السيد الرب قذر بنات اورشليم. احنا تنازلنا كتير قوي يا رب وكل يوم للاسف بنقدم تنازلات وقدام حاجات رخيصه وقدام حاجات بيضحك علينا بيها ابليس. يا رب احنا افتقدنا رب القلوب زي قلب نبوت الإزرائيلي للاسف يا رب. بقينا من النوع كل ما يساوم معانا ابليس بندي وعمالين نستسلم وعمالين نتنازل وفي النهاية ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. بنخسر نفسنا. صدقني يا رب ضمنا مرة تانية وفوقنا. خلي كل واحد فينا يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. قومنا مرة تانية يا رب من فضلك. خلي الحاجات اللي في نظر الناس غالية ترخص في عينينا وخلي حاجاتك أنت تغلى.

0: اسم المسيح اسمعه لك كل مجد وكرم. أمين يا رب.
1: بشجعك تقول للخطية لأ، بشجعك تقول له كل فكر ما يرضيش المسيح تقول له لأ، وتقول مع نابوت اليزرعيلي حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. أنا مش هفرط في قداستي، مش هفرط في ميراث الكلمة. الوصية بتقول أنا هعيش المكتوب حتى وانكرهوني الناس، حتى لو الناس ضحكت علي وصرت سخرية، يشرفني أنك أنت راضي علي. الله يملأ قلبك بكل نعمة وبركة وبكل سلام حقيقي، وتكون إناء مقدس للكرامة، تقول الخطية لأ، بشعاع نورك تقف قدام الظلمة وما تسمحش للظلمة أنها تقف في سكتك.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشانه وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك تكون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: فإنكم ستلون قوة متحل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. القوة دي حق كتابي، وعد من ربنا إن الروح القدس يغير الإنسان من جوه ويخليه شاهد حي المجد الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من شهادات حية. حلقتنا النهاردة هنشوف فيها إيد الرب اللي صنعت بقوة، ونور يشهد لمجد الرب وحده. ضيفنا النهاردة لأكثر من 23 سنة في الخدمة، خادم ومقدم لبرامج روحية بعنوان النبض الأخير ونقطة تحول وسهرة روحية. سنين زرع فيها كلمة الله، ووقف جنب ناس كتير تعبانة ومقصورة، وبيعلن دايما أن يسوع المسيح هو الحل الوحيد اللي يغير ويشفي ويحرر. لكن قبل الخدمة والمنبر كان في رحلة تانية خالص، وده اللي هنشوفه وهنسمعه النهاردة من الضياع للخلاص وإعلان لمجد الرب. معانا الليلة مؤسس جماعة العنصرة الجديدة الدكتور توني فرانجية. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا فيك أختي عزة المباركة، أهلا بكل متابعينك، لكل مين عم بيشاهد قناة الكرمة بهذا الوقت. ربي يبارككم، وبتشكرك جدا على أنك تسمحي لألي أني أطلع وأشهد للرب يسوع المسيح.
0: ربنا يباركك ويستخدمك. وقبل ما نبدأ حلقتنا ونتعرف على حضرتك، ممكن نبدأ بالصلاة؟ اتفضل.
1: نصلي كلتنا مع بعضنا البعض، لكل حدا بيسمعنا بهذا الوقت، نقول له يا رب نحن بحاجة لكلمة حياة منك بهذا الوقت، لأنه كلمة منك بتحيي فيها نفوسنا، كلمة منك بتعزينا، كلمة منك بتعطينا رجاء، كلمة منك هي بتعطينا قيامة بحياتنا يا رب. بصلي انك تهيئ قلوبنا، تفتح ذهننا ودينينا كرمال نسمع كلمتك باسم الرب يسوع، والكلمة يكون سبب شفاء وتحرير وفك قيود وحرية لكل شخص عم بيسمعني باسم الرب يسوع المسيح.
0: أمين أمين. ربنا يستخدمك في كل كلمة وكل شهادة تطلع من فمك. عرفنا مين حضرتك يا دكتور، يعني إزاي نشأت وكنت إزاي في البيت، وإزاي حصل التحويل من الضياع للخلاص؟
1: أنا شخص ربيت بعائلة مسيحية بتتألف من 3 بنات، وأنا الشاب وحيد بالعيلة. كنت أتعلم بمدرسة مسيحية اسمها الفرير بلبنان، من شمال لبنان، مدينة اسمها صغرتا. عائلتي من بيت فرنجية، عائلة يعني فيها رئيس جمهورية لبنان، عائلة سياسية، عندنا سلطة. وبي كان رجل ماديا مرتاح جدا، وبيشتغل في مجال كازينوات القمار، وبتعرفوا القمار بجيب مادي كتير يعني ميسر. وربيت بالمدرسة وحيد أهلي، مثل شوي بيقولوا أنه مدلل. وصلت لعمر 10-12 سنة، 13 سنة، وعيت أكثر مشاكل بين بي وأمي، وهذا الشيء زرع بداخلي جروحات كتير كبيرة وخوف. وكان عدم استقرار العائلة، ما ربيت بجو عائلة فيها سلام، لأنه بعمري كان في حروب بلبنان، وما بعرف أكتريكن سامع عن الحرب الأهلية بلبنان. وبحرب الأهلية كان عمري 15 سنة، توفى أول حدا من عائلتنا، هو أخ للوالدي بسموه خالي قتل، وفات الحزن على بيتنا. تاني سنة مات خيا التاني، تالت سنة مات خيا التالت، رابع سنة ماتت أختها وجوزها، وقبل بمرة مات عمي قتل. ربينا جو مثل أخذ البطار أو حق السقر، وهذا الشيء خلاني إني دايما أحمل سلاح. ولأني جاي من خلفية سياسية بلبنان، أنا حزب لبناني من عائلتي فرنجية، خلى في عندي قوة بالسلطة، خلى يكون في عندي حقد لعيال كتير بلبنان، وصار في عندي مثل رغبة أني أخذ بالسقر لقتل أخوالي، أو كل شخص كان بسبب قتل أخوالي اللي هني 4 مع

0: جوز خالتي، وعندنا جو تحزب بنفس الوقت، وربي كره وحقد. بعمر 16-17 سنة بلشت قطعتا المشروب الكحول، وبدي ثبت رجوليتي وبدي احمل سلاح وبدي بين اني انا صرت رجال ويطلع ضقني. وبلشت هون فوت بجو السهر الليل واشرب، وكل يوم كنت روح اسهر واشرب ونسكر واشرب دخان، الى حين ما مرق سنتين من عمر تقريبا 17-19 سنة، جو سهر ليل، سب، كفر، كذب، اهلي ما في شيء ما عملته. حتى بالمدرسة اللي كنت عم بتعلم فيها قوصت في سلاح اسمه بيسموه بلبنان ار بي جي، قوصت ار بي جي هالادارة، رحت طرد من مدرسة الفرير، رحت عن مدرسة تانية كمان رحت طرد من مدرسة تانية، وكنت بعتبر لأنه بي عنده كازينو، كنت بعتبر أنه لشو الإنسان يتوظف ويتعلم المال اللي بيحكي. وكنت بفترته بي بالكازينو وأنا كنت بالبيت، هو يجي الصبح هالبيت أنا أسرق مفتاح الخزنة واطلع على الكازينو اسرق فلوس من الخزنه بكثره، وبي ما يعرف لانه بالخزنه في مال كثير، وروح اصرف انا والشباب هالسهر والشرب والبنات والسهر بالملاهي الليليه. بعد صار عمري 19 سنه حسيت انه هيدي الحياه كلها سهر وشرب ومشاكل وقواس وعمل مشاكل كتير. قلت اذا بتجوز بكون افضل. قام تعرفت ها انساني عمرها 16 سنة وقررت اني اتجوزها بدون اي تفكير، لانه اهلها منعوها عني، لانه اسمي كان اسم بخوف بعمر 19 سنة، ومعروف انه اللي بيمشي معي بيكون اكبر انسان ازعر.
1: طب حضرتك اخترتها على ايه؟ اخترتها بناء على ايه؟ حضرتك اخترتها بناء على ايه؟ يعني اخترتها ليه؟
0: لانه كان شعرها ديفريسي وكانت لابسه بونتالون شو اسمه؟
1: يعني نقول ان هي عجبتك شكلا يعني؟
0: ايه شكل
1: بس كده.
0: وحكيت بنات كثير. حكيت بنات كتير من خارج المنطقة عنا. قلت أنا بدي نقي بنت ضيعتنا، بنت بلدنا، بنت الضيعة يعني، وبدي اتجوز لأنه اللي بيتجوز بيكون يمكن يكون سعيد أكتر. أهلها منعوها عني، وقام أنا نكي بأهلها خطة خطيفة. كان عمرها هي 16 سنة، أنا كان عمري 19 سنة، وتجوزنا ما بنعرف شيء شو معناتها زواج، ولا بنعرف شو معناتها زوج، ولا بعرف شو ما بنعرف شيء يعني. هيك تجوزنا.
1: قعدتوا فين؟ قعدتوا في شقه لوحدكم ولا كنت قاعد فين؟
0: بي عنده املاك. قعدت اول 6 شهور مع اهلي، بعد 6 شهور انتقلت للشقه، عندنا شقه يعني، عندنا بنايه يعني، لشقه حد شقه اهلي، وسكنت وحدي انا وياها. وانا ما كنت اعرف اشتغل لاني متعود اخذ مصروفي من اهلي، وبلشت هون اني بدي اشتغل. اشتغلت سنتين بتجاره مواد الغذائيه بلبنان، ولانه ما كان عندي شخصيه وما كان عندي جراه صرت اتدين ودين بالمحلات التجاريه، وما عندي تنظيم وما كان عندي جراه طالب بالماديات ثمن البضاعة، إلى حين ما بعد سنتين
1: كنت حضرتك
0: انكسرت.
1: كنت حضرتك بتلعب لسه القمار وبتشرب ولا علشان اتجوزت يعني بطلت؟
0: لا، ما كنت أنا وصغير قبل ما أتجوز نبقى نلعب أنا ورفقاتي عنا قمار.

0: ويش خليني اني فوت بمجال الشغل والعمل. اشتغلت سنتين جدي بس، ولكن فشلت بالشغل وانكسرت ماديا على رقم حوالي 200,000 دولار، وصار الدولة عم بتطالبني لأنه في شيكات بلا رصيد، وصار بدي خلص المشاكل اللي وقعت فيها. هون قلت كل شيء حلال ما بدي إياه، كل شيء حرام حأمشي فيه، لأنه وقت اشتغلت بالحلال ما وصلت لنتيجة. صرت هون رجعت بدي أرجع أشتغل بالقمار، وبلشت بحياة أني أفتح محلات ميسر قمار بمنطقتنا، وفتحت بينجو معروفة بلبنان، بينجو هي ميسر، وفتحت بوكر ماشين معروفة بلبنان لمدة تقريبا حوالي سنتين. من بعد منها نزلت كازينو لبنان، بلشت دين بالربا بالكازينو، وأجواء بالكازينو أجواء مش نظيفة. فتت عالم المخدرات، بلشت قطعت مخدرات بالكازينو، وبلشت ألعب بالقمار، وبلشت أسهر من جديد وأشرب كحول وأسهر بليالي بجوني بمعروف بجوني مطرح ما موجودة كازينو لبنان. في محلات كتير للسهر.
1: المدام كانت موافقة على اللي بيحصل؟ مدام جميلة كانت موافقة؟
0: مدامتي أكيد ما كانت تعرف أنه غير أني أنا بنزل أشتغل فقط، ولكن ليست تدري، لا كانت تدري أني عم كون عم بتعاطى مخدرات وعم بسهر وعم روح إذني وخونة وألعب بالقمار. طبعا كذب كتير وكانت كذبة لي كتير.
1: يعني ما كانتش حاسة باللي بيحصل؟ ما كانتش حاسة بيه؟ ما جيتش مرة في البيت وانت مخدر وانت شارب وانت محتاج فلوس؟
0: ما كانت تعرف تدرك، يعني عمرها صغير ما عندها فكرة عن المخدرات وهالأمور، ما كانت تدرك هالشي. تسمع أخبار انه توني عم بيسهر، أنا كذبة علي وخليت هالأمور مستورة. ما كانت تسمع وتشك، ولكن ما لمست بإيدها وكمشتني مثل ما بيقولوا. كانت كذب كتير.
1: تفضل.
0: بعد صار عمري تقريبا 23 سنة، كل يوم كل يوم كل يوم ل 29 سنة، يعني عشت حياة تقريبا شي 7 سنين أو 8 سنين، بلشت تتأزم الأمور من يوم بعد يوم. بلشت قطعت مخدرات شوي، صرت قطعت مخدرات كتير، صرت تاجر بالمخدرات، صرت هرب مخدرات من خارج لبنان إلى لبنان. كنت ألعب بالقمار شوي، صرت ألعب أكثر، وصلت المرحلة ألعب الضرب القمار بكازينو لبنان 25,000 دولار. وبي عرف اني عم بلعب بالقمار بالكازينو، حط لي اسمي بكازينو لبنان، صرت العب خارج الكازينو على التليفون واخسر كثير ماديات. اخر شيء سافرت القاهره ولعبت باوتيلات 5 نجوم بالقاهره وبالجيزه.
1: يعني باباك منعك من القمار، منع اسمك ينزل في كل الكازينوهات بتاعت لبنان، بقيت تتكلم وانت برا الكازينو بالتليفون.
0: صح، بكازينو لبنان، منو كازينوات لبنان؟ لانه بلبنان ما في غير كازينو واحده
1: اللي هو بتاع بابا. بتاع بابا بتاع حضرتك؟
0: لا، هي كازينو لبنان، بيي كان كازينوات بالشمال بضيعه غير.
1: اوكي، انا فهمت حضرتك كده. اوكي، تفضل.
0: بقى وقت حط لي اسمي بي بالكازينو بدي العب بالقمار، لاني صرت مدمن على القمار. سافرت هالقاهره وعالجيزه، لعبت بالقمار باوتيلات 5 نجوم. كمان خسرت كثير مال هونيك، ورجعت من هونيك لهون، وصرت فوت بعالم السهر والليالي والقمار والشرب والزنا بشكل مش طبيعي كل يوم لمده 7 سنين. وصلت

0: مرحلة كل يوم كان عندي مثل رأس السنة. برأس السنة بنحتفل بلبنان انه اليوم رأس السنة اللي بدنا نحتفل. انا كان عندي كل يوم مثل رأس السنة.
1: طيب انا هرجع لحضرتك تاني يا دكتور، بس في مكالمة معايا وهرجع لحضرتك تاني. اخ منير اهلا بيك من كندا، اتفضل.
2: سلام المسيح،
1: اهلا بيك يا اخ منير، اتفضل.
2: اول شيء اريد افتح فمي اشكر الرب يسوع المسيح شخصيا على هاي القناه المباركه اللي الرب اتاحها لنا حتى نسمع صوت خدمهم الرب، مثل اخ طوني اللي يجي على مونتي في كندا. صحيح غير حياتي، هذا خدم الرب الامين، واحب اشكره من كل قلبي.
1: امين، شكرا يا اخ منير،
2: شكرا يا
1: ربنا يخليك. شكرا ليك على مكالمتك ومشاركتك، وطبعا التليفونات مفتوحه لو في حد محتاج صلاه، لو في حد عايز يسال اي سؤال من المشاهدين اهلا بيكم. شكرا يا اخ منير مره تانية، اهلا بيك يا دكتور، احنا مع حضرتك.
0: شكرا شكرا اخ منير. اخ منير مبارك جدا، التقيت فيه بكندا وصليت له وتغيرت حياته واختبر الرب يسوع المسيح.
1: امين،
0: ربي يبارككم. عشت حياة 7 سنين، صحيح كنت عم بعيش حياة ملذات، مار، ميل، مخدرات، تجارة مخدرات، بس كنت بنفس الوقت أكثر شخص حزين جدا. كنت شخص كثير تعبان، ولا مرة شفت الراحة بحياتي، ولا مرة لما كنت مهموم، ولا مرة لما كنت حزين. رغم كل شيء عملته تكون فرحان افرح إلى حين، ولكن أرجع أكون حزين. وقلت شو هالحياة الصعبة؟ شو هالحياة المرة؟ شو ما نعمل ما رح نكون مبسوطين. إلى حين ما وصلت المرحلة خسرت ماديات بشكل رهيب، أكثر من $1,000,000 خسرت بالقمار بمرحلة قصيرة جدا. آخر مرة قلت خلص لازم أعمل شيء. التجأت لأني يكون عندي إصابة بلبنان عم نعمل عمل سلب وتشليح لأشخاص معينة.
1: واو.
0: وكنت شخص كتير عصبي لدرجة أنه دايما ما يصلح وأوز مين ما يعمل معي مشكل. هيدا مختصر مفيد لحياة كنت عم بعيشه كل يوم بحياتي، بحياة الليل، بحياة السهر. وكنت دايما في نسوان بحياتي من سوبر نايت كلاب بلبنان بسموه، يعني أجانب، بنات أجانب. نبقى أصرف بالليلة، يعني في ليالي صرفت فيها حوالي أكثر من $20,000 أصرف بالليلة الواحدة. الى حين ما عملت.
1: تفضل. لا انا كنت عايز اسمع حضرتك علشان في فيديو بتاع اخت جميله كنا عايزين نعرضه، فاتفضل لو عندك وقت ممكن نسمعه سوا مع بعض.
0: تفضلي ارضي.
1: طيب ممكن نسمع يا اخويا المخرج مدام جميله.
3: مسيح، اليوم بدي اشهد لمجد الرب بحياتي الزوجيه مكتومي. قبل ما يختبر البليد الشديدة ويتعرف على الرب، عشنا حوالي 10 سنين مشاكل وتعب. كانت حياتنا صعبة، فيها ضيق مادة، تعاطي مخدرات، إقبار، خيانة زوجية، كذب، خلافات مستمرة. كانت أعماله بعيد كتير عن الله. من الطبيعي يكون بيتنا في حزن وعدم استقرار. بس بعد 10 سنين اجت لحظة، وهي لحظة النعمة، وقت اختبر توني الولادة الجديدة وتعرف على رب يسوع. من هاللحظة تغير كل شيء بالكامل. صار من إنسان بعيد عن الله لإنسان جديد، من شرير لصالح، ومن قلب قاسي ومتعب لقلب مليان محبة وسلام. من وقتها صار بيتنا حياة حقيقية، وصار في محبة إلي ولولاده، وصار إنسان هادي فرحان مليان سلام داخلي. دخلت البركة على بيتنا، صار إنسان مسؤول بيهتم وبيخاف الله. من وقت صار قلبه مشتعل للخدمة 24/24، ما همه إلا خلاص النفوس، لأن افتخر بنفسه كيف الرب خلصه من الموت.

0: إلى الحياة، منصغمة للنور. أكيد دايما بيسعى لكل شخص بيلتقى فيه يختبر نفس الخلاص والنعمة. أنا بشكر الرب من قلبي على الخلاص اللي صار ببيتنا وعلى النعمة اللي غيرت حياتنا بالكامل. بشكر الرب لأنه قادر أن يبذل أصعب القلوب ويصنع من الإنسان القديم خليقة جديدة. له كل المجد على نعمته العظيمة.
1: بنشكر مدام جميلة على المشاركة دي، وبنرجع تاني لدكتور توني.
2: بمرحلة من المراحل ضليت عملت تهريب مخدرات وطلعت فيها على البقاع ببقاع لبنان كرمال هونيك مطرح لتجار المخدرات كرمال اني بيع البضاعة فوق. ضليت 3 أيام فوق بقى اختفيت عن الاتصالات. امي اللي ميت لاخواتها وزوجتي جميله تشوشوا علي وضيعوني، وكنت انا تليفوناتي مسكره، فكروني ميت. سالوا كل الاوتيلات كل المغافر كل المستشفيات، وامي لانه ميتين اخواتها قتل صغار خافت ولبست اسود وفتح بيتنا بصغرتها، انفتح بيتنا مثل ميتم وبلشوا العالم يجوا بدين يعزوا امي في لانه لي 3 ايام مخفي وهذا شيء جديد علي. بعد 3 ايام بفتح تليفوني وبيجيني اتصال انه انت طيب قول لامك، وبلشوا يسبوا لي. وانا شخص بحترم انه ما خوف امي علي، ولكن تحت تاثير المخدرات ما كنت واعي. اتصلت بالوالده وقلت لها انا بعدني موجود ما متت، ونزلت ضيعتي وهالبيت وقالوا لي على الكازينو ما بقى في نزله خليك بالبيت ونحن بنصرف عليك. انا قاعد بالبيت كان معي تقريبا حوالي 600 جرام كوكايين لاني جايب معي من المنطقه اللي كنت فيها، وما فيني اعيش بدون مخدرات وما فيني اعيش بدون قمار وما فيني اعيش بدون مشروب كحول وما فيني اعيش بدون نسوان ابدا. هاي حياتي وهول اللي مكبش فيهن ومبسوط فيهن. وقت نزلت على البيت خفت انه اهلي يعرفوا بقصة المخدرات، تاري سألوا عني وكانوا عارفين اني انا كنت بجو المخدرات. ما بقى بدي زعلهم. قعدت بالبيت تحت بيتنا في محل قمار، صرت العب بالقمار تحت البيت. بعد جمعة وقطعت مخدرات، بعد جمعة مرتي بتقول لي في قديس احتفال صلاة بالضيعة بدي اياك تحضر قديس. قلت لها اوكي ما في مشكلة، شو انا بكفر يعني او ما بآمن بالله؟ انا كنت شخص بصلي وكنت شخص مؤمن حسب فكري، كنت شخص من انا وصغير علموني اني صلي وبخاف ربنا وشي من النوع حسب مفهومي اني عم بعمل واجباتي الدينية، بصلي قبل ما بنام وبصلي بايدي او وجهي وهي الامور اللي تعلمناها نحن وصغار وبالمدرسه.
1: يعني حضرتك كنت بتصلي وانت بتلعب مخدرات وانت بتشرب مخدرات وانت بتلعب قمار؟ كنت بتروح تصلي؟ كنت بتسجد وتصلي بالليل؟
2: ايه، ابقى اروح على الكنايس وقول مثلا في قديس شربل بلبنان، قول له يا قديس شربل اليوم اذا لعبت بالقمار شركي انا وياك بعطيك نصهم اذا ربحت. روح على قديس ريكا قديس رفقة، بتركت قديس في لبنان إلا ما شاركته معي بالقمار بدي أشوف مين اللي بيربحني تاتي نصهم. عم برشي كنت ما زبطوا معي. بقى وكنت بالحقيقة أنه بفكري أني أنا بصلي يعني بالحقيقة.
1: يعني حضرتك كنت فاكر أن أنت لما ترشي القديس شربل ان انت نص بالنص، يعني انا هلعب قمار وهربحك النص، كنت فاكر ان كده ممكن خطيتك تتمحي، يعني انك انت حياتك مسلمه لربنا كده؟
2: لا لا مش خطيتي تتمحي، انا ما بعتبر حالي ميني خاطي، كنت بعتبر حالي
1: إن انت مش خاطي كمان.
2: شيء منيح. ايه مش خاطي، انه شو عم بعمل هيدي؟
1: ما كنتش بتقرا كتاب مقدس؟ كنت بتقرا كتاب مقدس؟
2: لا كنت حطه تحت المخده
1: عشان يحفظك
2: مثل كأنه تعويذة،
1: زي ما كل في ناس كتير قوي بتعمل زي حضرتك.

0: صحيح.
1: طيب تفضل.
0: وهيك تعلمنا، وهيك تعلمنا للأسف. وكنا مفكرين انه هيدي الحياة بقوتنا، بدنا ننجح وبقوتنا لازم نشوف كيف بدنا نظبط حالنا. ما كنت عارف، هلا بنخبرك شو اختبرت. رحت هيدا الاحتفال ومتعود بمدرسة الفرير انه نعترف عن خطايانا ونطلع من الاعتراف، نقول مرة أبينا مرة سلام، أو مرتين أبينا مرتين سلام. وكنت صغير بالمدرسة. هلا وقت رحت اعترف بعمر 29 سنة، كان إلي تقريبا حوالي 15 سنة مش معترف، لأنه نحن عنا بلبنان أنه لازم نعترف، والاعتراف هو اللي بيخلي يغفر لي خطيتي. ما كنت أفهم شو معناتها توبة. بقى رحت اعترفت عند الأبونا، قلت له يا أبونا أنا عامل كل شيء بس مش قاتل. مفكر القتل بالفرد، إني أقوس واحد وقتله. قلت له عامل كل شيء بس مش قاتل. قال لي أنت زاني؟ قلت له أكيد زاني، لكن شو جاي يعمل؟ قال لي زاني بالفعل أو بالفكر؟ قلت له لا، بتحسبوها بالفكر؟ قال لي أكيد. قلت له، قال لي متجوز؟ قلت له نعم. قام ضرب إيده على راسه. قلت له منهم؟ قال لي قري انجيل يوحنا. قلت له كم مره ابينا كم مره سلام؟ قال لي قري انجيل يوحنا. قلت له شو هو انجيل يوحنا؟ قال لي انتوا مين هون؟ قلت له انا ومرتي. قال لي اسال مرتك. رحت طلعت عن مرتي، قلت لها وين انجيل يوحنا؟ قول بالبيت. قلت لها بدي اقري ارجع انزل الكازينو، لانه وعدتني اذا بروح هيدا القديس برجع بنزل الكازينو. رحت بدي اقري، لقيته انجيل يوحنا كبير شوي، ما منو صلاه صغيره. قلت لها لو بتعطيني رقم الابونا بيغير لي يوحنا، بيعطيني 20 ابينا 20 سلام، انا والطريق بعملهم. قلت لي ما بعرف رقم، قلت امري لله.
1: يعني حضرتك كنت بتفاصل في الصلاه؟
0: ايه. عدد افتحت انجيل يوحنا، مين يفهمين شيء؟ اول مره بفتح انجيل يوحنا وبلشت اقرا ومين يفهمين شيء. هلا انا متعود اتعاطى مخدرات واشرب كل يوم، ومعي مخدرات، حطيت صحن مخدرات كوكايين، حطيت قرينه ويسكي وبلشت اقرا انجيل يوحنا. هلا في اشخاص بيقولوا ما بيصير، انا هيك كنت وهيك صار معي. بعد شهر انا وين بقرا؟ كل يوم اقرا، كل يوم اقرا، كل يوم اقرا، وليزا مخلص القراءه الانجيل. بس انا عم بقرا كل يوم الرب يكلمني بكلمه، كل يوم الرب يكلمني بكلمه. وصلت بعد 30 يوم مكلمني الرب كثير، شفت حالي انه انا عن جد انسان خاطئ، وانا انسان مش مزبوط، وانسان شرير. قمت من الكنبيه اللي قاعده عليها وعم بتعاطى كل يوم مخدرات. كنت قمت بعد شهر من عم بقرا الانجيل وعم بتعاطى مخدرات، قمت من الكنبيه وركعت. وانا بالنسبه لالي ما بركع، والرجال ما بيركع، والرجال ما بيبكي. قمت ركعت قلت له يا رب اذا انت موجود، وبالحقيقه موجود، اظهر لي ذاتك، وانا حياتي لألك. ما بقى فيني ضل قاعد بالبيت، لازم ارجع على العالم، لازم ارجع على شغلي اللي شعر قاعد عم بقرا. إذا موجود فليكن، منك موجود خلص. أنا قلت هالكلمة وأنا راكع، بلشت أبكي، حسيت نار بجسمي مش طبيعية، مثل سطل مي غالية حرارة 200 ضلقتوها علي، احترقت. حطيت راسي على الأرض وبلشت أبكي مثل الولد الصغير. ضليت ساعة ونص أبكي، وأنا عم ببكي عم بيمرق فيلم حياتي كله، وكل ما يمرق فيلم حياتي كل ما ابكي اكثر. خلصت من هيدا الشيء اللي ما فهمته، واول مره بحياتي بنام الساعه 2:30. ومن وقتها قمت انسان جديد، سبي من تمي ما تطلع. بالوقت اللي كنت كل يوم سب كثير، كذبي ما تطلع من تمي، مخدرات كبيتهم ما عاد بدي اياهم، شرب ما عاد بدي حط بتمي، ما عاد اطلع غير بمرتي. صرت انسان جديد، قلب جديد، فكر جديد. كل ما اشوف شغلي ابكي. كنت اعمى، ما كنت اشوف حتى الطبيعه، اطلع بالطبيعه اقول ايمتى زرعوا هالشجرات.

0: لأنه كنت أعمى وفتحت قلبي، امتلأ من سلام يفوق العقول، رجعت طفل صغير كله بلحظة. ما عملت أي إفور كرمال أطلع من المخدرات اللي كان إلي 10 سنين بتعاطى فيها كل يوم بكمية كبيرة. 10 سنين بلعب بالقمار ومدمن هالقمار. من وقتها ما عاد فكر بالقمار، تركت كل مالي وكل شغلي وتركت كل حياتي، وصرت قاعد أنا والإنجيل أقرأ كتب روحي وأقرأ الإنجيل كأني لقيت كنز. مبسوط مستلذ جدا بالإنجيل، صرت أفهمه. قبل إذا حدا قال لي كلمة ما كنت أفهم، صرت أفهم الإنجيل. صرت كل ما أقرأ أبكي، ضليت سنة أبكي أبكي وأتغير، أبكي وأتغير، أبكي وأتغير. صرت أسمع صوته، صرت حس حالي محمول. راح فكرة العوز من راسي، الرب سدد لي كل احتياجاتي، أعطاني فرح كيف ما أوصف ما بقدر أوصفه. صارف ملايين الدولارات، ما في شيء بالعالم ما عملته، من سلطة ومن شهوة ومن مال ومن زنا ومن شرب ومن مخدرات وأعلى وجودة مخدرات ومال بكمية هائلة. ما أعطوني فرح قد ما أعطاني الرب يسوع مجانا.
1: أمين.
0: كيف ما بدي كون عم كبش بالإنجيل؟ الإنجيل طلع رسالة حب لألي. الرب غفر لي خطيتي، حسيت حالي رجعت طفل صغير. صرت أعرف قيمة مرتي، كنت قبل سبلها، كنت هينا، كنت بهدلها، كنت يمكن أضربها، كنت ما كنت أعتبرها مثل خادمة بحياتي. رجعت تصلحت أنا وياها واعترفت لها بكل شيء، سامحتني ورجعت عم بعيش أنا وياها حياة جديدة، حياة حلوة. أولادي عندي بنت وصبي. اليوم أولادي 2 متجوزين.
1: خلفتهم قبل الإيمان ولا بعد الإيمان؟
0: لا، بعد جواز كان 19 سنة. بالعشرين سنة إجت البنت، 21 سنة إجا الصبي.
1: يعني ولادك كانوا شايفينك وانت بتشرب كل يوم؟ ولادك كانوا شايفين وانت بتجيب المخدرات وتقعد في البيت وتقرأ كتاب؟ واو. أمين يا رب.
0: الشرير وبخافوا منه، وبيخافوا منه والشرير. وبيجي الصبح على البيت قبل ما يروح على المدرسة، امسك لهم ورق الشد، ورق اللعب، علم البوكر. وقت الرب بعدين أنا عم بقرأ الإنجيل، ريك كلمة ولادي جديدة، تقولوا إذا أنا ولدت من جديد. صرت روح خبر رفقاتي اللي بيتعاطوا مخدرات، ما عاد فيني أسكت. بعد سنة ما كنت عم بقرأ وخبر المقربين مني اللي بيتعاطوا مخدرات وبيلعبوا بالقمار وبيشربوا، اللي كانوا معي، خبرنا عن يسوع، يتغيروا يصيروا مثلي، يصير ولادي جديدة.
1: أمين.
0: من وقتها
1: مدام جميلة شافت الفرق ده، يعني بعد ما سمحتك، لكن شافت فرق، ايه اللي حصل في البيت؟ البيت بقى ايه؟
0: ليك انا بقول شغلي، وقت بفوت الرب يسوع على البيت، الرب يسوع بيعلمنا كيف نحب بعضنا البعض. الرب يسوع حب، وقت بفوت المحبة على البيت، البيت بينجح. صرت احترمها، صرت اقدرها، صرت تطلع مني كلمة حلوة. كانت عطول عابس، عطول حط اللوم عليا، عطول كانت هينا، عطول كانت بهدلة، كان يطلع شر من تمي لألا. وقت فات الرب قلبي، لساني تغير، كلماتي تغيروا، صرت إنسان جديد. صرت ولا ممكن الكلام اللي كنت عم بقوله عم بقول إياهن، شو بتزرعي بتحظي، إلا ما لمست ووصقت وصرت بدل المحبة بمحبة. اللي زرعته جات تحصده، كنت عم بزرع شر حصدت شر. وقت بلشت أزرع محبة أكيد بحصد محبة، وعايشين بسلام، وعائلتنا كتير حلوة، ولادي متجوزين، وصرت هلا عندي 3 أحفاد. حفيدي عمره 9 سنين، أنا اليوم عمري واد 50 سنة. من وقتها لليوم صرت كل أسبوع أخذ شباب وبنات مركز أو هشي دير، عملنا رياضات روحية وخبرنا عن الرب.
1: لا انا عايزه حضرتك قبل ما ننقل على الحته اللي حضرتك عايز تقولها او الجزء ده، انا عايزه حضرتك توجه رساله للزوجات اللي بيشوفوا اجوازهم في وضع يعني مش قدوه في البيت،

0: او هم تعبينهم جدا، فحضرتك توجه رسالة ازاي للزوجات؟
1: انا بدي اوجه رساله لثلاث فئات من الاشخاص اللي عم بيسمعوني، ومن عن خبره مش عن كلام. انا مرتي وامي تعذبوا كثير، وبي تعذبوا كثير فيه. كنت ميؤوس الامل مني، فقدوا الثقه فيني، ولكن الرب مطرح ما بتكتر الخطيه بتفيد النعم. كانوا العالم يقولوا لي اكبر رجل خاطئ، اليوم العالم بيتصلوا فيني كرمال اولادهم. يعني اللي عنده زوج بعده بالخطيه بدي اقول لك حطي عينك على الرب يسوع المسيح، امتلي من المحبه وصلي له وحبي، ولا ممكن ما يرجع يتغير مثل ما انا كنت ابشع انسان، والرب غيرني وصرت انسان رجل صالح بالرب يسوع.
0: امين.
1: صرت اب، صرت هالقليل ابن لاهل، عزيت اهلي، عزيت مرتي، عزيت اولادي، عودت عن كل الامور اللي راحت اللي خسرت اياها من جميع النواحي.
0: حضرتك اتاسفت لماما؟
1: اليوم بدي اقول لكل
0: يعني مامة حضرتك كانت موجودة.
1: نعم.
0: اتأسفت لماما؟ يعني أنا كنت ياما أنت كنت في الجبل فوق في المخدرات.
1: أكيد تأسفت للماما، ليكي تأسفت للماما وتأسفت للبابا وتأسفت لمرتي ولولادي. وكان بيي، كان عندي شخص عدو لألي اللي هي صديقة بيي، بسموها بلبنان صاحبته، وللأسف عم بقول هذا الكلام، بس كلتنا نمرق بعيالنا بأمور صعبة. بيي كان مصاحب امرأة من أنا وصغير، وهذه المرأة كانت هي سبب مشاكل ببيتنا، كنت بكرهها كثير، وكنت أعمل 100 قصة و100 شغلة كرمال أأذيها. قضيت حياتي ما فيني أسمع فيها ولا فيني أشوفها. وقت اختبرت الرب يسوع المسيح رحت لعندها وسامحتها وغمرتها، وتغيرت هي وتغير خيها وتغير خيها وتغيرت عيلتهم كلها.
0: امين، ربنا يستخدمك.
1: كانت اكثر انساني بكرهها بحياتي، بقى غفرت لها وغفرت لكل شخص اساء لي، لانه الرب غفر لي خطاياي. ما بقدر الا هالمحبه اللي انسكبت بقلبي خلتني اتصالح مع الكل، روح صارح الكل وتصالح مع الكل، وبلشت اشتغل والرب فتح ابواب شغل.
0: امين.
1: وقضيت تقريبا 15 سنه عم بشتغل، وكل المدخول اللي دخلته بالشغل ونجحت كثير بالشغل والرب باركني كثير بالشغل. كل المدخول تقريبا 90% من المدخول اللي دخلته كنت عم بصرفه على انجيل والكتبة الروحية والرياضات الروحية ومساعدة الاخر كرمال يعرفوا الرب يسوع المسيح. احضن العالم، ساعد العالم، مبشر الوف من العالم، وميات من العالم كانت بإدمان مخدرات. عشرات السنين الرب ظهر مجده وغيرهم وحررهم وشفاهم.
0: أمين.
1: واليوم صاروا مبشرين بكلمة الرب يسوع المسيح. عيال كتير
0: قبل ما ناخد التليفونات،
1: عيال كتير كانت خربانه.
0: قبل ما ناخد تليفونات مهمة لحضرتك، يعني معنا تليفونات، بس قبل ما ناخدها أنا كنت عايزة أسألك، كنت متوقع أن دكتور توني اللي احنا نقول الأول توني اللي كان بيشرب مخدرات ويعمل كل حاجة هو بيقول عليها، كنت متخيل شكلك هيبقى كده يا دكتور؟
1: ولا إجا بفكري مرة. كنت مبسوط أني عم برنم ترنيمي بتذكرها، مخلصي ذبحت على الصليب رفعت حملت اللعنة. كنت مبسوط جدا أني عم برنم هالترنيمي وارفع إيدي، لأنه ما كانت إيدي ترفع. كنت صلي بحزن، كنت صلي بنوح. وقت الروح القدس صرت اعبده بالروح وبالحق، حسيت حالي اني عم بعبد الرب، وانبسطت بترنيمي مخلصي ذبحت، وترنيمي تاني اسمها دمي يسوع غالي وثمين. صرت رنمن ومبسوط وقلت هيك منيح وهول هني. ما كنت ابدا بيجي بفكري اني حكون بالوضع اللي انا فيه.
0: طب كنت حاسس
1: ولا اجى بمخيلتي؟
0: اتفضل. كنت حاسس بال يعني بعد ما عرفت الرب كنت حاسس بالاجرام اللي كنت بتعمله وانت فاتح الكتاب الكتاب المقدس وبتقراه وجنبك طبق الكوكايين والقمار والشرب؟
1: هلا انا ما كنت حاسس بهذا الموضوع، بس بعدين فهمت انه بدي فوت هالغساله تيابتي غسلهم بده يكونوا موسخين.

0: أنا فتحت الإنسيل، الإنجيل تيغسلني من وسخي، جيت أنا ووسخي على الإنجيل، والإنجيل غسلني من اسمي.
1: أمين في اسم يسوع. كنت عارف أن كلمة الله بتحرر؟ أن كل ما تكون قريب من كلمة الله هي وتعرف لا لا الحق لا لا الإلهي لا لا بيحررك؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلمة الرب ما كنت عارفها هيك. أول شيء الله أنا اليوم بنشد كلمة الرب هي الحياة. أصلاً الله هو الكلمة. محبة الرب من أحب الله حفظ وصاياه. من قال أنه يحبني ولا يحفظ كلمتي فهو كاذب. اليوم نحن معركتنا الإنسان المسيحي معركته مع الكلمة. يحفظ الكلمة، يسلك بالكلمة، يأكل الكلمة، يرتوي بالكلمة، يستأثر كل فكر للكلمة. أنا مغرم أكثر من مرتي وولادي وأهلي وحياتي بكلمة الرب يسوع. الكلمة هي كنز، الكلمة هي غنى، الكلمة هي دواء، الكلمة هي شفاء، الكلمة بتحرر، الكلمة بتنور، الكلمة بتروي، الكلمة بتشبع. كنت أشهد من العالم مثل عامة ريحة. وقت التقيت بكلمة الرب يسوع المسيح اشبعت وعم شبع الآخرين.
1: أمين. معي تليفون،
0: روحي
1: معي تليفون لحضرتك من مري من لبنان. أهلا بيكي يا أختي مري.
2: مساء الخير، سلام الرب يسوع.
1: أهلا بيكي.
2: ألو،
1: أحلى سمعينك، تفضلي.
2: أنا حبيت هيك أعمل مداخلة بوجود خي توني فرنجية معكم. يعني اللي بدي أقوله أنه لولا وجود هيدا الشخص بحياتي والرب حطه بحياتي فعلا ما بعرف وين كنت رح كون. بتذكر أول مرة جيت فيها عند خي توني، كنت شخص مدمر نفسيا، كنت بحالة من اليأس، كنت حاسة حالي أني فشلت بحياتي، البواب مسكرة أمامي، كنت حاسة أنه ما بقى عندي أمل بأن أعيش حياة هيك أفضل. بتذكر بس هيك عملت أول لقاء معه، من أول كلمتين قال لي يا هون بلشت هيك أبكي. قلت له أنت أول إنسان بيعرف أنا فعلا مراي شو في جوات قلبه.
1: ايه الكلمتين يا مري اللي قالهم ليكي دكتور توني؟
2: بتذكر بوقتها قال لي انت حدا تعبان، حدا موجوع. بتذكر وقتها قال لي انه انت موجوعه وما حدا حاسس فيك، وانت وجعك بينك وبين حالك وانت ما بتحكي. كنت مره انا بهيديك المرحله بمشكله كثير كبيره بحياتي ومش عارفه كيف بدي اتخطاها صراحه للمشكله، بس بدعمه بوجوده حدي أنا بقدر يعني فعلا أشهد قد هو كان موجود، قد دعمني، وبمراحل كتير كمان هيك تعبته معي لأنه كنت بحاجة لسند يعني، كان باي وكان خاي. وشو بدي أقولك يعني عن خاي توني فرنسي،
1: أنا شهدت مجروحة
2: كتير فيه.
1: صليتي مع دكتور توني؟ نعم. وسلمت حياتك للمسيح عن طريق دكتور توني؟
2: نعم، أنا اختبرت الولادة الجديدة برياضة روحية مع خي توني فرنجية مع جماعة العنصرة الجديدة. وبس بدي أقولك أنه أنا ب 12 أيار بيصير لي 7 سنين مع الرب.
1: أمين، هللويا، المجد ليك يا رب.
2: فهيدا احتفال عظيم بالنسبة لي أني ولدت بالروح، أني اختبرت الرب يسوع من خلال خي توني فرنجية، وهو بركة كتير كبيرة بحياتي.
1: أمين يا حبيبتي، ربنا يكمل معاكي ويستخدمك لمجده وتجيبي ناس ونفوس كمان. أمين. أنت كن سبب بركة للآخرين. شكرا خالص يا مريا على مداخلتك، ربنا يباركك.
2: شكرا لكم، ربي يبارككم.
1: شكرا ليكي حبيبتي. معنا حد تاني على التليفونات؟ نرجع تاني لحضرتك يا دكتور توني وتكون سبب بركة. تفضل.
0: شكرا. اللي بدي أقوله أنه الرب، الله يعني تقريبا 24 سنة مع الرب، حاسس كلحظة كثانية أكثر منه حلو الرب. يعني اليوم تعرفت محبة الرب لألي ومن خلال الكلمة تعرفت وغير لي قلبي وغير لي فكري وجعل مني إنسان جديد.

0: وهل ايه اللي بتقول الذين هم في المسيح فهم خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهي كل شيء قد صار جديد. الرب أكثر شيء، أكثر ما أنه استخدمني بمنطقتي وبدايتي، استخدمني بلبنان، استخدمني خارج لبنان، استخدمني بإستراليا، بكندا، بدول عربية كتير، استخدمني أن يكون عم تلمذ وعلم مبشر وقرأ. بالوقت اللي مين كان بده يرعيني صرت عم برعى، بالوقت اللي بده مين يعلمني صرت عم علم، لأن الروح القدس سكن بقلبي وغيرني واتيت قلبي للرب واتيت فكري للرب. يعني أنا اليوم بدي أقول لكل إنسان، لكل إنسان أنه السماء مفتوحة فوقك، ما عليك إلك بس تجي تفتح قلبك للرب وفليت الرب يعمل فيك، حتشوف آيات وعجائب بحياتك، حتشوف آيات بعجائب مش برا، بقلبك وبداخلك. أنا بتفرج لحالي اليوم بقول هذا أنا كيف صرت هيك؟ كيف صرت هيك؟ كنت حرامي، كنت كذاب، كنت سب، أكفر، كنت هم، كنت أتذمر، كنت عم بعيش اللعنة بحياتي، العوز، عم بعيش الذل، وعم بعيش حياة العبودية. تعرفت الرب عمل لي من كرامتي، رجع لي كرامتي وحررني وعطاني فرح وعطاني سلام يفوق العقول. لما اقول الرب 24 سنه فرح بداخلي رغم كل الظروف ورغم كل الشيء بيمرق بالانسان، فرح ما حدا فيه ينزعه من قلبي. الرب يسوع طلع لمصلحتي. كنت انا وقت بدي صلي كنت فكر بدي اتي يسوع، بدي اتي الله، عم صلي له كانه انا بدي اتيه. اليوم احلى شيء بحياتي اني انا اجي واخذ منه، اخذ منه وارتوي منه، اشبع منه، وما في اطيب منه. بقى اليوم بشجع الكل، الكسل هو قول ايها العبد الشرير والكسلان، الكسل من انك تاجل انك تفتح انجيلك او تكتفي بقراءه انجيلك هو شر بحياتك. أنا اليوم بدي أدي كل شخص يرجع هيك يقول له يا رب حط عطش بقلبي كرمال ارجع لكلمتك، كرمال احيا حياة حسب مشيئة الرب لألك، حياة أفضل، حياة مليئة بالفرح وبالسلام وبالمجد، لأنه الرب قال إنه مجده عليكم يورى وعلينا يورى. والرب عم بيعمل ويغير ويشتغل، الرب منه ذكريات، الرب حاضر وحي وقام من الموت وموجود، لكل مشكلة عنده حل، شفاني من جروحاتي، عطاني حب، اغفر للذين اساءوا الي، كان عندي خوف ما بقى عندي خوف، كان عندي هم راح الهم والغم، كان عندي مرض بداخلي، كان عندي حامل روح ذنب، انا حق علي، انا فاشل، انا مش ناجح، اختفيوا. اعطاني ثقه بذاتي اكثر بالمسيح، غير لي واعطاني جرأه. كل انسان موجود على الارض بحاجه ليسوع لانه يمتلي من الروح القدس ليصير انسان جديد حر. بقى اليوم هيدي فرصه، التاجيل ما بيفيد، هيدي فرصه لكل انسان اللي بده ينشفى ما يقول انا مريض، يفتح انجيله يحكي مع الرب، بيقول الرب انتوا فقراء لانكم ما بتطلبوا، اطلبوا تيكتمل فرحكم. بقى لازم نطلب وبصلي يا رب لي ولكل شخص عم بيسمع انه زيدنا ايمان وعن عدم ايماننا، لانه كلتنا بنتدعي انه عندنا ايمان، والرب بيقول لي عنده ايمان. اتحب تخدل بيقول للجبل ينقلب ينقلب.
1: امين.
0: بقى يا رب زيد ايماننا، والايمان ما بيجي هيك، الإيمان بيجي من السماع وسماع كلمة الرب. إلي 24 سنة بقرأ كلمة الرب، وعندي أكبر مكتبة موجودة بشرق الأوسط، بروح على مصر، ما تركت مكتبة ودار نشر بمصر، بجيب كونتينرات كتب من مصر، توزع كتب، واللي بده كتب يكون موجودة لأنه الكتب الروحية بتساعد كتير.
1: أمين.
0: والإنجيل رائع جدا.
1: طيب إحنا يا دكتور توني دلوقتي
0: اليوم
1: إحنا هنصلي مع كل نفس تعبانة ومحتاجة تحرير، حضرتك هتصلي صلاة تحرير من أجل النفوس اللي بتشاهدنا دلوقتي، وأي حد يسمع الصلاة دي يقف معانا ويحط إيده كده، يرفع إيده ويصلي ويقدم حياته قدام للرب وإحنا هنصلي معاه. فحضرتك اتفضل صلي من أجل التحرير والشفاء من كل أمور

0: اللي تعبه الناس ومقيداها وفعلا مقصورين فيها. اتفضل.
1: يا رب تشارك انا وكل شخص عم بيسمعني، نرفع ايدينا انا وياهم صوبك يا رب. بنصلي باسم الرب يسوع المسيح، وانت لك كلمه اثنين، طفوا اشياء الارض بيكون مربوط بالسماء، انه تكسر كل لعنه على حياتنا باسم الرب يسوع المسيح. وتشفي يا رب كل شخص وكل امراه وكل ام مجروحه باسم الرب يسوع، مد يمينك واشفي جروحاتها يا رب. اظهر نورك مطرح ما بقى في نور، اظهر نورك باسم الرب يسوع المسيح، اجذبنا صوبك يا رب. يا رب وزرع فينا بداخلنا محبه كرمال نقدر نتحمل اهل بيتنا والاخرين. زيدنا حب اكثر كرمال نعذر ونغفر وكرمال نتحمل وملوم الاخر. تينا يا رب انه ما بقى ندين حدا، نتطلع بالحرب بعيوننا وما نتطلع بالنسرة بعين غيرنا. ارحمنا وسامحنا واغفرنا كل كلمة طلعت من تمنا ما بتمجد اسمك، كل كلمة فيها قتل للآخرين. يا رب حط هيك ايدك على ذهنك بهذا الوقت، قل له يا رب شيل كل تشويش من العالم ومن إبليس ومن حياتي، وازرع واسكب سلام يفوق كل عقول على ذهني وقلبي باسم يسوع، بترك كل خوف من قلبي. لكل شخص عنده مرض جسدي ونفسي وروحي يا رب انت فاحص الكلى والقلوب، وبتعرف كل شخص عم نسمعنا قديش عم بيتألم، قديش مظلوم وقديش تعبان، وانت بتاتي سأل قلوبنا. مد يمينك يا رب وسدد حاجاتنا باسم الرب يسوع المسيح، ليظهر مجدك وليعرف الكل انك انت اله حي وتعمل
0: يسوع.
1: بعدك تعمل وتجول وتعمل، نؤمن يا رب انك قادر على كل شيء
0: يسوع.
1: ولا يأثر عليك امر غير مستطاع عند البشر، مستطاع عندك. شكرا يا ابانا لانك تستجيب وبتشفي وبتحرر وبتفك القيود، بحط امامك كل عيلة مفككة يا رب، تجي يا رب وتهيمن هاي العيلة كرمال ترجع تجمع ريال، تجمع الاولاد مع اهل بخافوك باسم يسوع المسيح. لكل شخص عنده ادمان على مخدرات، على قمار، على المشروب، على حيلا شيء بالعالم، تيجي يا رب وتفك القيود باسم الرب يسوع المسيح، تكشف محبتك لقلو. بتشكرك يا رب لانك انت اتيت لا لكي تدين لكي ترحم. خلونا كلنا نقول له يا رب شكرا يا رب على رحمتك، شكرا يا رب لاستجابه صلاتك، نحن نؤمن انك سمعتنا، نؤمن انك استجبت. شكرا يا رب هذه البرنامج، شكرا هذه القناة، حافظ علي باسم الرب يسوع المسيح لكي تكون دائما عم توصل كلمتك للعالم اجمع باسم يسوع المسيح يا ابانا نطلب. شكرا يا رب على كل شخص موجود عم ورا الكواليس، احفظهم واحفظ عيلتهم باسم يسوع. امين
0: امين امين. وانا بصدق في كل كلمه انت قلتها، ومشاهدين كلهم سامعين ان كل كلمه الرب بعتها عن لسان دكتور توني فهي ليك. ومعانا مكالمه مهمه جدا ممكن ناخدها قبل نهايه البرنامج بسرعه. اتفضلي يا جوان.
2: سلام المسيح اخواتي.
0: سلام
2: المسيح عز واختوني. بس هيك حبيت اعمل مداخله صغيره وهيك اكرم خادم الرب الامين توني، اللي عن جد يعني ما في كلمه بتوصفه أكتر من خادم الرب الأمين اللي هو بحسب قلب الرب عم بيرعى كنيسة الرب. وأنا بكل فخر من ثمر تعب محبته. أنا جيت لعند خينا توني من 7 سنين مليانة خوف وشك بحالي، لا بعرف حب حالي ولا بعرف حب غيري. المحبة الرب اللي فرجني إياها خي توني بخدمته وكيف ما أبرم وشو ما أعمل دايما يخدني على المحبة وعم يخدم قدامي بمخافة وبفكر المسيح اللي عن جد ما شفته بحق للخدمة، ما شفته قليل كتير بشغلي، حتى أنا بشغلي بحق للخدمة غيرني كتير، ساعدني أنه أرجع أحب حالي وقف حد وقفات أنا ما كنت أستوعب أنه في محبة هيك.
0: شكرا يا جوان خالص خالص، واحنا مستنيينك في حلقه قادمه كمان في شهادات حيه تشهدي عن الشهاده الحيه واللي الرب استخدم فيها دكتور توني. انا متشكره جدا جدا جدا ليك يا دكتور توني، و

ربنا يباركك ويستخدمك في أكتر وأكتر. في نهاية حلقتنا النهاردة بشكر كل مشاهدينا على متابعتكم، ونصلي من قلبنا أن الحلقة دي تكون سبب بركة وخلاص لحياة كل واحد سمعنا، وأن تكون متأكد أن ربنا يقدر يغير حياتك ويلمسك لمسة حقيقية وخاصة جدا لك أنت. خد وقت مع ربنا وصلي وقعد معاه واقرأ كلمته وانتظر صوته في حياتك، وافتكر دايما أن قناة الكارما مش مجرد قناة، ده نور وحق بيوصل لكل بيت ولكل قلب محتاج يسمع كلمة رجاء، وأن الرسالة دي لو لمستك النهاردة ما تبقاش مجرد شاهد، لكن خليك جزء من النور ده بصلاتك بمحبتك وبعطائك عشان الحق يوصل لناس أكتر محتاجة تعرف كلمة الله. خلينا نكمل الطريق مع بعض، ونفضل دايما نقول من قلبنا مجدا ليك يا رب، لأنه لسه بيغير وبيعمل معجزات. ونشوفكم في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: شكر الرب لأجل إتاحته لينا فرص عند رجليه عشان شعب ينهض وعشان إحنا نيجي إحنا نفسنا اللي موجودين أخويا أميل وأخويا ملاد وأنا برضو في إقامة وفي نهضة لينا. شكر الرب لأجل برنامج يعود ويحيينا من جمعية بني سويف والقناة الكارما اللي الرب استخدمها معانا هنا في الجمعية عشان تذيع خبر البشارة السارة على مستوى العالم. أشواق للبركة في اليوم وأشواق لنهضة غير عادية. أشواق إن الرب يخترقنا ويخترق المشاهدين. عشان كده إحنا واقعين في عرض الرب الحلقة دي. كلنا واقعين في عرضه. اللي قاعد وجالس واللي منتظر وإحنا اللي قاعدين. وإحنا واثقين إن الرب لا يخزى رجاء منتظروه. الرب الأمين اللي وعد تعالوا إلي يا جميع المتعبين هيمد إيده النهاردة وهيريح كل مثقل وهيفرح قلوب مكتئبة متضايقة. يعملها الرب يقدر يعملها وهيورهنا لأن إحنا في أشواق للرب النهاردة. مش مجرد كلام. أخويا أميل كان بيصلي وبيقول لمسات وإعلانات وإحنا هنشوف اللمسات والإعلانات. هنشوفها مش بحسب معرفتنا لكن هنشوفها بحسب قدرة ومعرفة السيد صاحب القدرة والسلطان اللي هيورهنا في الحلقة دي. يقدر يعملها الرب هيقدر يعملها ويخترق الأجواء لأن ليه سلطان على الهوى ليه سلطان على كل حاجة ليه سلطان لكل مشاهد قاعد قدام في بيته قاعد في عربيته قاعد في أي حتة في مستشفى قاعد في أي حتة وشايف البرنامج. الرب هيجيله بلمسات حنية وهيجيله بمن محتاجه الشعب. بشكر الرب انه بيبعت لنا مرسل من عنده وما احلى ان يكون مرسل بيرسله الرب في العالم يتمم مشيئته. اخويا اميل فوزي ربي يباركه بس اخويا اميل محتاج سندة من صلوات القديسين اللي قاعدين بيتابعه. هو رجل الله رجل الله بس محتاج سندة محتاج سندة إلهية لأن لازم ناس تقف على الأسوار. من الرب قال كده الناس بتقف على الأسوار وبتنادي وده بيتمم مشيئة الرب. عشان كده يقود الرب في كل حتة يروحها على مستوى العالم في كل اجتماع في كل نهضات. هو عليه حرب لازم عليه حرب لأنه مستخدم لأن المستخدم بيحاول عدو الخير أن يحاربه بكل طرق لكن نثق أن الرب سنده وصلواتكم سنداه ودايما مستخدم ويفرح بثمر خدمة متكاسل. شكر رب لأجل أخويا ملاد جليل رجل الله المبارك المرنم الجميل اللي قدس حياته للرب والرب يقوده دايما من مجد المجد بمسحة خاصة على قلبي جدا وواثق ان اخويا ملاد الرب هيديله تسبيحات توقع اسوار عملها الرب قديما في الشعب لما وقعت اسوار أريحة. يقدر يعملها النهاردة الرب يقدر يعملها يقدر يعمل الرب عمل كبير وفريد يوقع اسوار كبيرة منيعة في الحلقة دي. شكر الرب. عشان كده نبدأ بالتسبيح ما ينفعش واحنا طالبين كده مترجيين ان يجي بمجده.
1: عظيم
0: نبدا بالتسبيح والهتاف.
1: عظيم الرب.
0: امين امين.
1: تعالوا نسبح اسمه العظيم المبارك واحنا بنسجد بحب وبنرنم بحب وقاعدين قدامه النهارده متوقعين حب وحضور الاله النهارده زي ما قال اخويا باسم في بدايه الحلقه انه يفرح القلوب ويسند القلوب النهارده المشتاقه القلوب اللي عايزه سنده تقدر تقف وتقدر تحامي وتقدر تبارك وتقدر تصدق في اللي جواها. نسجد ونفرح ونعلن أفرحنا يا رب في حضورك وقدام مجدك يا رب. تعالوا نسبح مع بعض الكلمات اللي جايه.

0: شكرا شكرا شكرا شكرا للرب. اخوك ميلاد دخل على الاختطاف خلاص. ايوه. ودي امنيه كبيره لناس كتير. ايوه. وما اعرفش ممكن تكون مخاوف لناس كتير. زي امنيه الناس مخاوف لناس. الرب قادك في عنوان عايز اقول فيه عنوان تعجبي شويه. زي ما بيقودك دايما. خطورة العدوى. العدوى. احنا قاعدين بنتكلم عن الرب واخوك ميلاد بيتكلم بنسجد للرب وبيتكلم عن الاخطاف. يعني برنامج روحي. ايه اللي يجيب خطورة العدوى وامراض والبتاع في الكتاب كده؟ ايه اللي دخلنا في القصة دي؟ ايه القصة دي كده؟ نقرا. انا عايز اقرا الجزء اللي قادك فيه الرب كده وبعدين نبدا الحديث. امين. من ملوك الثانيه 7. وقال اليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت: غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامره، وإن جنديا للملك كان يستند على يده. أجاب رجل الله وقال: هو ذا الرب يصنع قوة في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟ فقال: إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. لا تأكل منه. معقول كده يا أخي إميل؟ برضو يعني ناس بشايفة الخير ده كله ومش قادرة توصل لي.
1: أنا قلبي مبتهج إن أكون بصحبتك أنت أخوي ميلاد طبعا. بارك. وكل مرة إحنا قدام المشاهدين بنعلن لهم إن إحنا أواني بسيطة مسكينة محتاجة نعمة الله، ومحتاجة زي ما أنت كنت في المقدمة البهية اللي قدمتها قدامنا وقدام المشاهدين باتضاع قلبك الحلو، ان كلنا محتاجين دعم ومحتاجين ايد الرب ومحتاجين نعمة الرب. شكرا يا اخي باسم، شكرا لاجل كل مرة بيفيض قلبك وتشجع اخواتك، تشجعنا
0: انا اللي بتشجع بيكم.

0: شكرا من القلب، لان ده كان يدل على يعني قلبك
1: أمين.
0: قد ايه مرموق في محبه
1: شكرا
0: الاخوات
1: أحمد،
0: ومليان
1: شكرا
0: بالاتضاع ومليان بالتشجيع،
1: شكرا ليك،
0: فعشت ودمت وصانك
1: شكرا
0: الرب في
1: شكرا
0: اتجاهك ده،
1: شكرا شكرا
0: قلب حلو
1: شكرا
0: ولسان
1: ليك
0: جميل،
1: حقيقي.
0: رب يحميك يا رب.

0: ولوين 23 وسفر العدد 28 وتثنية 16. لما نجيب الخمس إصحاحات دول هم كل المواسم اليهودية اللي الرب قال لشعبه احتفلوا بيهم. فكل إصحاح مليان بالفرح ومليان بالبهجة ومليان بانطلاقة شعب الرب. وكأني مش كأني تعبير من الروح القدس إن عايش شعبه دايما في بهجة، يفرح ينطلق يبتهج يبقى مسرور. شعب الرب خلاه في الأرض علشان يكون مسرور باللي عمله ليه. يعني النهاردة وإحنا بنرنم الترنيمة الأولى وبنقول كنيسة مشترى دمه، طباها شعب الرب افتداه بالصليب، طباه أقاموا بالقيامة، طوبى لشعب الرب اختاره، طوبى لأمة عين الرب بالنعمة نادت عليها، طوبى لكل مؤمن ومؤمنة يا أخي باسم عرف الرب بالاختبار. النهاردة وأنا بتأمل معاك يا ربي شعبك، مش عايز أقول المفروض، لكن شعبك الطبيعي لازم يعيش إزاي؟ يعيش فرحان وغالب ومنتصر متقوي خشن رفع راسه مكرم مختلف متميز عن كل شعوب الأرض. ما تتحطش طرحات الأرض ولا طبيعتها حاجز عن اللي وعد به الرب لشعبه. فهو وعده منصور بالرب، فرحان بالرب، مكرم في الرب، ولا أنا غلطان؟ منصور بالرب، فرحان بالرب، مكرم في الرب.
1: بس احنا مش في عالم مثالي برضو، احنا في الحياة.
0: ما لما الرب وعد شعبه بكده كان الرب عارف بعلمه السابق إيه اللي هتمر به الأرض من مراحل، سواء عمرية أو اقتصادية أو سياسية، كان عارف الرب.
1: بس برضو يا أخي إميل، إحنا في زرع أرض
0: شرس
1: شرس،
0: صح،
1: شرس جدا. وبعدين صح. أنا قوم إزاي؟ ما أنا برضو تجيني أمور في الحياة، موت، تجيني أمراض، تجيني مشاكل، تجيني ضيقات، ما هي دي برضو بتخليني طالع من الدايرة.
0: صح يا أخي باسم، بس تعالى ندرسها مع بعضينا ببساطة.
1: ندرسها.
0: مش الرب كان عارف الكنيسة هتمر بإيه على مر السنين؟
1: آه.
0: كان عارف. الوعود دي نافذة ولا قاصرة؟
1: هو المفروض إن الوعود دي نافذة.
0: نافذة.
1: المفروض.
0: الوعود نافذة.
1: آه.
0: من يرى المستقبل وعدنا بالوعود دي. ما شافش المستقبل بأوجاعه وأتعابه فقال لنا هتفرحوا قليلا. أو تتكرموا قليلا. أو ترفعوا رأسكم قليلا. لكن قال لنا منصورين فرحانين مكرمين. وكأني مش عايز أقول برضو وكأني، يعني الرب اللي عارف المستقبل رصد لينا على قد ما يكون طرح الأرض شرس وصعب قاسي مر، على قد ما ناخد من الروح القدس ما يكفي الكنيسة للغلبة للانتصار للفرح للكرم. على قد ما الأرض تطرح سلبي، على قد ما الروح القدس يعني يدينا ما نغلب بيه طرح الأرض. بس لما تتاح الفرصة للروح القدس منا علشان ناخد، يعني هنا عندنا معادلة. لما الظروف تبقى بسيطة جدا احنا محتاجين من الروح القدس القليل جدا عشان نعيش. طب الظروف وضغطها زاد، أنا محتاج بقى حاجة بسرعة، أستخبى فيما للروح القدس علشان أخد منه تضعيف عن اللي كان عشان أقابل ظروف الأيام دي. أرجع للمخزون ليا.
1: تضعيف.
0: تضعيف يا أخي باسم. لكن النهاردة ما تقول لي واجه النهاردة بقوة امبارح، ما أقدرش. قاسي علي. واجه النهاردة بقوة من سنة، قاسي علي. فإحنا غالبيتنا كمؤمنين بنواجه اليوم برصيد أمس وما مضى، لكن إحنا عايزين من الروح القدس جديد جديد أضعاف علشان نقدر نغلب نفرح نتكرر.
2: من للصحراء، من للصحراء.
0: أيوة. اليومية. من زي ما كنا بنرنم من. وفي يوم المن هيكون مضاعف.
1: يوم الراحة.
0: وفي أيام الأيام اللي احنا بنعيش فيها لازم

0: المن يضاعف، بس مين ينزل ويصبر وياخد المن؟ لكن كلنا بناخد الأوجاع ونشتكي. الشكوى مش من غياب الرب، الشكوى لأني أنا، عفوا في اللفظ اللي هقوله، اللي فينا منع اللي لينا.
1: اللي فينا
0: منع اللي لينا.
1: اللي فينا منع اللي لينا.
0: اللي فينا منع اللي لينا. يعني اللي فينا من رخاوة أو سلبية أو وهم أو رصيد قديم أو وهم. دوافع. طبعا وهم. النعمة ما بتشتغلش في الموهوم. النعمة ما بتشتغلش في رصيد امبارح.
1: أميز إزاي إن أنا مش موهوم، إن أنا موهوم؟
0: إني أنا بعيش الأيام دي في تمرد، تذمر، عكننة، وجع، شكوى. صدقني يا أخي باسم، الطبيعي إن المؤمن يعيش مع كل عصر فرحان، مكرم، غالب، مع كل عصر.
1: أنت إحنا هنخش في إنجيل الرخاء ولا إيه؟
0: لا، هي دي الحقيقة.
1: بس مش إنجيل رخاء.
0: لا، مش إنجيل رخاء، لكن هي دي الحقيقة. إن الرب أعطانا من الرصيد ما يكفينا نواجه به تحديات اليوم. إدانا.
1: تمام.
0: فلما يكسر شكوى مؤمن أو تمرده أو تعبه أو حيرته أو عدم فهمه للرب، أقول له من قلبي، أقول له في حاجة غلط، إنك أنت بتواجه اليوم برصيد امبارح، إنك أنت مش رايح للمن تاخد منه النهاردة، إنك أنت مش عايز تاخد من رصيد الروح القدس الجديد التضعيف عشان تواجه اليوم. الروح القدس أحكم الحكماء، يعلم اليوم إلا أمر به. فأنا لو جاهز ومتاح أقول له يا روح الله سلحني، اديني، سلحني بإمكانياتك، لأن هواجه يوم، هواجه أسبوع صعب، هواجه شهر صعب، هواجه سنة صعبة. ناخد اللي لينا من غير إعاقة داخلية، هنتشدد ونغلب ونفرح ونتكرم. لكن اللي فينا منعنا رخاوة قلب مؤمن، وهم مؤمن، كسرة مؤمن، فهم النعمة غلط، إن النعمة كيان امتدادي كان وكائن وسيكون، ده غلط 100%، لأن النعمة بتقول لي ليك رصيد، قوم خده. لو ما قمتش أخده وحارب وخشن مش هاخده، هلاقي نفسي في هزايم وضعفات وكسرة ووجع وشكوى وحيرة وأسئلة كتيرة على رأسهم، فين الرب وفين إيده؟ خزاني، كسرني، وجعني، ألمني. فاحنا عايزين نعيش المواسم اللي قال عنها الرب في الخمس إصحاحات دول، نعيشهم ككنيسة طول الوقت، لأن دي كانت ظلال للي الرب كان هيعمله للكنيسة. الخمس إصحاحات دي ظلال، لكن الرب اللي كان عايزه للكنيسة كنيسة قوية، منتصرة، غلبة، فرحانة، منطلقة، سعيدة، كارزة، مرسلة، مبشرة، كنيسة بتعيش حق الكلمة، بتعيش قوة الكلمة، بتعيش اللا طبيعي، بتعيش الوعود العجيبة في الكتاب، بتعيش بنوارة ما أعلن الرب. ده الكنيسة. احنا النهاردة لما مؤمن يجرب في ابنه أو بنته ويحتمل شوية، بالنسبة لنا الأمر غير طبيعي، ده قدر على التجربة، بس ده الطبيعي، إن المؤمن لازم إن تجرب يقوم ويتقوى ويتشجع. لما مؤمن يمر بأزمة مالية بنستغرب لما يحط صلوات ويحط تشكرات، يا أنت بتشكر وأنت ده الطبيعي اللي يعيشه مؤمن يا أخي باسم. إن حد عنده ظروف قاسية ويروح يخدم يقول لك يا ده بطل، ده مش بطل ولا حاجة، ده الطبيعي، ده الطبيعي. إن لازم في ظروفنا نقوم ونسبح ونعظم ونخدم.
1: بس ليه إحنا مش شايفين الكلام ده؟
0: عشان اللي فينا منع اللي لينا.
1: اللي فينا منع اللي فينا.
0: أنا هقولها معظم الحلقة، اللي فينا منع اللي لينا وإحنا مش شايفينه. صدقني الجملة دي مهمة جدا، اللي فيا منع اللي ليا.
1: طب إحنا عايزين نفضح اللي فينا ومنع اللي لينا، لازم نفضحه عشان يعني
0: ما احنا عايزين شعب الرب النهاردة يساعدنا يعني. انا بشكر الرب من اجلك ولاجل المقدمة البديعة الحلوة اللي فيها حفزت شعب الرب ان الحلقة دي تكون متميزة النهاردة.
1: طبعا
0: ان هي عفوا مش عدد ترنيمات ومرنم جميل زي الاخ ملاد، وبعض الايات او بعض الكلمات من رجل وحش زي او عفوا منك
1: ممسوح.
0: الرب يخليك. لكن احنا عايزين النهاردة نقلة لشعب الرب
1: يا رب.
0: يعني شعب الرب ياخد خطوة. احنا مش عايزين نضيف على الحلقات بتاعت يعود فحيين ونشكر رب لاجل البرنامج وبرنامج صفحة جديدة، ونشكر رب لأجل قناة الكارما

0: بحق اشكرها دلوقتي. جدا يعني الكارز اشكر الرب جدا. لكن النهارده عايزين حاجه حقيقيه تروح لشعب الرب، حاجه تنقل، حاجه تغير
1: يا رب،
0: حاجه زي ما كنا بنصلي واحنا جايين في العربيه مع صرخاتك اللي كانت دبه في قلبي قبل ودني، ان لازم يتم نقله لشعب الرب، لازم يتم نقله للمؤمنين، لازم يتم نقله لشبان وشابات واسر، لازم يتم نقله لقاده. احنا في حاله اخ باسم، انا بشكر رب جدا طبعا هكون واقعي النهارده على كم الانشطه الموجوده كتيره جدا، شكرا يا رب. كم المؤتمرات كتيره جدا، شكرا يا رب. كم المعلنات على صفحات الفيسبوك، شكرا يا رب. كم النهضات، شكرا يا رب. كم الصور، شكرا يا رب. كم المراسلات، شكرا يا رب. بس مع شكري للرب اللي بيحصل دلوقتي من كله ده، على الدائرة التانية ما زال مؤمنين محتارين وموجوعين وشاكين وتعبانين مكسورين. يا جماعة احنا عندنا أنشطة كتيرة، وعندنا قنوات، وعندنا خدمات، وعندنا مؤتمرات، وعندنا يعني كنيسة بتعيش أزهى وقت في صناعة المعلنات.
1: أزهى وقت
0: في صناعة المعلنات.
1: المعلنات
0: لو المعلنات دي مربوطة بالجوهريات الداخلية احنا كنا نبقى في حتة تاني.
1: ايوه
0: احنا نبقى في حتة تاني. احنا النهاردة عايزين تقولونا، حد يقول لك يا جماعة انتوا طالعين يعني تقولوا ايه؟ شكرا لأجل كل الأنشطة، شكرا لأجل كل المؤتمرات، ممكن نقول مع بعضينا شكرا لأجل كل القنوات، شكرا من أجل كل الصلوات، شكرا من أجل كل اللي ما يكتب على الفيسبوك من منشورات ومن فيديوهات، شكرا يا رب شكرا. بس دي معلنات. لما تقرب المعلنات من جوهريات قلوبنا وحياتنا احنا نتنقل، نتنقل نقلة بقى كبيرة ككنيسة. نتلاقي المؤمنين عايشين حياة غير طبيعية، وتلاقي كلامنا غير طبيعي، وتلاقي أقوالنا غير طبيعية، وتلاقي خدماتنا غير طبيعية، تلاقي بصماتنا واضحة جدا.
1: بس إيه الإعاقة اللي فينا؟
0: ما أنا هقول لك
1: اللي بيقودك الرب فيها، بتقول اللي فينا
0: مانع اللي لينا،
1: مانع اللي لينا.
0: ما أنا بردد لك حاجات دلوقتي وبعد كده هنخش على جوهر. اللي فينا مؤذي. يعني أنا النهاردة الصبح كنت عمال أتأمل في قضاة 11 ومستغرب جدا على الكتاب قال وكان يفتح الجلعادي جبار بأس وهو ابن امرأة زانية. بص جبار بأس وهو ابن امرأة زانية. انت عايز تجيب نسبه؟ قال لا، عايز اقول المعلن له قاضي جبار بأس والمخفي جواه
1: صعب. بس دي ضربة بتعطل ناس كتير وبتحطم امال كتير. طب الضربة دي ما هي هتغير المشهد؟
0: طبعا بس هتغير المشهد. يعني النهاردة احنا لا نؤمن احنا الثلاثة ولا العقلاء من المشاهدين ان عمل النعمة قوي حتى لو حالة المؤمن ضعيف. مستحيل.
1: بس هل الضوء ده يعني مثلا لما اشوف، كنت بكلمك في الموضوع ده قبل الحلقة والاخ ميلاد حنانيا، حصل حوار بينه وبين الرب علشان شاول او اللي بعد كده بقى اسمه بولس، مشاهده يعني كلام واحد بيكلم واحد، الرب بيكلم واحد.
0: ايوه شايفه
1: حاضر. كيرنيليوس الوقت اللي اتكلم فيه الرب، كيرنيليوس هو اللي اتكلم فيه بطرس.
0: ايوه
1: وده في مكان وده في مكان. هل الامر ده مستحيل يحصل الايام دي؟
0: انت حبيبي يا اخ باسم، يبقى ده اللي لينا. ايه هو بقى اللي لينا؟ ايه اللي مفروض لينا كمؤمنين؟
1: ما هو انا قعدت خلاص، انا يعني انا هقولها بلغه كويسه يعني خلاص كسلت، خلاص هو ده المفروض وخلاص. على كده انا الرب مش هيظهر والبتاع الواقع. الواقع كده بقى. الواقع كده خلاص.
0: عارف اللي لينا يا اخ باسم؟ اللي لينا ان احنا نعيش الحياه المنتصره المكرمه الفرحه طول الوقت. اللي لينا نعيش الحياة المنتصرة الف

0: فرحة المكرمة طول الوقت. اللي لينا نحن نشوفه نسمعه، يبقى ليه صوت خاص في حياة المؤمن، تبقى القيادة عاملة زي الشمس واضحة في الوقت الحرج، المؤمن ما يتخبطش، صوت الرب يصاحبه وينجيه من أي باطل. اللي لينا كنيسة تحب بعضيها، اللي لينا وعود تتم في حياتنا وحياة ولادنا، اللي لينا نحن وأسرنا للرب، اللي لينا العالم يحتار من أرصدة الروح القدس العجيبة اللي عايشها المؤمن في كلامه، في سلوكه، على وشه، لغته، أن يكون ضد الخطية، أن يكون ضد التيار، أن يكون أمين في شغله، أن يكون أمين ضد الماديات، ضد الرشاوي، عيننا مش مكسورة، اللي لينا عين واسعة قوية ضد كل ما يعرض على العالم فيقبله، المؤمنين يقولوا لا وبقناعة، وهذا اللي لينا أمر طبيعي. اللي لينا نعيش كنيسة تسبح وتعظم، وكل أخ يعني يكرم أخوه ويقدم أخوه. اللي لينا نقدمه لنفوس جديدة ونكرز باسم من مات وقام من الأموات. اللي لينا أحلام، نشوف أحلام في الرب.
1: بقول لك إيه؟
0: رؤى.
1: ماشي.
0: اللي لينا
1: ماشي
0: نرى الرؤى.
1: ماشي. طب بس أنا أنت
0: اسمح
1: أنت
0: لي.
1: قاعد تحمس فينا اللي لينا اللي لينا.
0: أنا
1: إيه اللي بيعوق اللي لينا دلوقتي عشان نشوف اللي لينا؟
0: ما شكلنا هناخد اللي لينا اللي لينا اللي لينا.
1: نشبع بس. إحنا عايزين
2: نقول نشبع طبعاً.
1: لا عايزين نشبع أيوة بس عايزين نشوف اللي عقف.
0: عارف يا أخي باسم أنا واقف قدام كلام في منتهى الخطورة برضو. أما أقول إيه اللي بيقوله ده؟ إيه اللي بيقوله ده؟ أربع مرات بالعام يبارك شعب الرب.
2: أي وراح يلعب.
0: أربع مرات، بص أربع مرات في إصحاح 24 من سفر العدد، فجر بقى دفعات من البركة. فمن ضمن الحاجات اللي قالها في عدد 5، بص ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل كأودية ممتدة. مساكنك أودية ممتدة كجنات على نهر، كشجرات عود غرسها الرب، كأرزاك على مياه. ده مسكة للمؤمنين. بص اللي جاي، يجري ماء من دلائيه. اللي جاي، زرعه على مياد غزيرة، يتسامى ملكه على الأمم. عدد 8، الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرأم الغزلان، يعني سرعته زي سرعة أسرع الحيوانات. يأكل أمما، ده المؤمن، يحطم سهاما. مبارك مباركك وملعون لاعنك. ايه الكلام الخطير ده على اسرائيل مش على الكنيسه؟ طب كم ده الحال الكنيسه؟ يعني الكنيسه مساكنها مفروض تكون كده، حياتها تكون كده،
1: اعلى
0: خطوتها كده، اعلى. مفروض نعيش الاعلى، نعيش يعني بالصوره دي، اوديه، جنات، شجرات، ايوه، ارزات على مياه، يعني نضاره، ري، مؤمن منطلق طول الوقت، مؤمنة في صحبة حبيبها طول الوقت، انتعاشة طول الوقت، مش على فترة والتانية. ده اللي تعيشه الكنيسة ويعيشه المدللين. اللي لينا نشوف رؤى،
2: ورؤى القدير كمان،
0: ورؤى القدير
2: مش أي رؤى.
0: اللي لينا على صفحات الفيسبوك، بدل ما نوثق صور خاصة بنهضات، عايزين نوثق، عارف حد كده، يا رب أكون أنا، نوثق واحد يقول لك كده، أنا من 3 شهور متلزز ومتعذب الرب، أنا في صحبة قديري خلال 3 شهور اللي فاتوا. أقول لكم خبر حلو يا جماعة، الفترة اللي فاتت تلززت بالرب لزة جديدة.
1: طب ما أنا أخاف إن إحنا نكون بالليلينة ده تلاقي حاجة يستغلها عدو الخير وننخدع.
0: يستغلها إزاي؟
1: ينخدع.
0: بمعنى؟
1: بمعنى ان احنا فرحان، اللي لينا ان احنا نكون فرحانين بالرب ومتهللين بيه،
0: فرحانين منطلقين ونشوف القدير ورؤى القدير ونسمع صوته.
1: يخدعنا عدو الخير جوانا بفرح ونكون مخدوعين في المسيرة مع الرب.
0: صدقني يا اخي باسم، الحالة اللي بتبقى زي كده ويعيشها مؤمن ما يقدر يتسرب ليه عدو الخير، يهجم من فترة للتانية ويفشل، لأن الأسوار محاطة.

0: هناك حواليه
1: محصن بالليلين.
0: محصن بالليلين. الليلين ده لو احنا عايشينه ابليس يقف على جنب ما فيش ثغرات. ابليس بيدخل في حياه المؤمنين بطريقه من الاثنين، يا اما طمعان في الثغرات اللي احنا وصلنا ليها فبقي ليه حق، يا اما بيهاجم مؤمن اتغاظ منه لانه بيعيش حياه مقدسه. الثانيه دي بيفشل فيها ابليس كتير، كل ما يهجم كل ما المؤمن ياخد رصيد من الروح القدس فينطلق فيغلب. لكن المشكله في الاولى
2: الثغره
0: الثغرات اللي هي اللي فينا، اللي فينا من ضعفات، بص اللي فينا من كلام عالم، اللي فينا من روح عالم، اللي فينا من لغه مكسوره، اللي فينا من تقليد كلام العالم، اللي فينا من شكوه العالم.
2: بس انت كده عايزنا نعيش في الحياه
0: الفاضله. انا مش عايزك تعيش في اللي انا بقول، احنا ربنا عايزنا نعيش في الحاله دي، احنا كلنا كمؤمنين بص نعيش الحياه دي.
2: طب انت هتقول لينا
0: دلينا.
2: دلينا. دلينا. بس انت حمستنا على لينا، الاعاقه لينا.
0: انت خدت بالك اول ترنيمه واحنا بنرنمها طوبه وفرحه وانطلاقه، شعب منصور بالرب،
2: شعب منصور ومتطلع للاختطاف. بس فين اللي لينا؟ اللي لينا ده عشان يتحقق لازم نفضح زيف العدو،
0: صح،
2: ولازم نفضح الحاجه اللي بتعوق جوانا،
0: صح،
2: الميه
0: هنفضح.
2: ما لازم
0: عارف بالعام هو بيتكلم في صح 23 من سفر العدد 24، رغم انه ما كانش مستقيم الاستقامه اللي قدام ربنا، لكن الرب مسك فمه
1: بارك،
0: اتكلم على شعبي بالبركه
1: مبارك،
0: اتكلم على شعبي بالبركه، اتكلم. فما قدرش، بص ما قدرش يفلت من روح الله، مسكه. لكن لما الشعب بعديها اصحاح واحد
1: يزوغ،
0: زاغ عن الرب، بص زاغ عن الرب، اتكسر الشعب
1: واللعنه جت،
0: واللعنه جت، وغياب النعمه، غياب البركه، وغياب التميز، وغياب الاختلاف جه. ايه ده؟ ما جاش وبالعام كان طالع بنيه سودة، ما جاش، مسكوا الرب، تحكم فيه الرب. لكن لما وقع الشعب وجات الثغرات بقي في حق للعدو. فالنهارده اللي لينا كتير، اللي لينا ان نراه ونسمع ونتلذذ ونهتف ونغني ونطوب انفسنا ان عينه رضيت بينا، نظر الينا ورحمنا. نطوب أنفسنا إن النعمة اختارتنا، اللي لينا نعيش قوة خاصة، نعيش بهجة، نعيش انطلاقة، نعيش سمو، نعيش تميز، نعيش اختلاف، نعيش كل يوم معلنين قلبا وفما أنا لحبيبي وحبيبي ليا. اللي لينا نغني بين الناس إن فدى أنفسنا من الحفر. اللي لينا إن واحد يقول لصاحبه رأيت حبيبي، سمعت حبيبي، قال لي حبيبي، همس لي حبيبي. اللي لينا قيادة خاصة، اللي لينا رؤى خاصة، اللي لينا سكة مفتوحة، اللي لينا خدمات مش تجيب همها زي ما احنا اللغة الفقيرة اللي وصلنا لها، لكن خدمات تجيب شغل الروح القدس،
1: تفرح السماء،
0: خدمات تجيب إثمار، خدمات تقول للناس ان ده شغل روحي مش شغل تنشيطي، مش شغل نفسي، مش شغل اجتماعي.
2: يعني اللي كان بيحصل في أعمال الرسل ممكن يحصل ولا
0: ليه ما يحصلش؟ ليه ما يحصلش؟ يحصل باسم الرب.
2: يعني يخشوا ويقوموا موتى ويقيموا
0: لينا، كله ده لينا،
2: كله ده لينا،
0: كله ده لينا، لينا.
2: ولا ده موضوع انتهى؟
0: لا، لينا كل الرؤى. بص الرؤى والقدرات والإمكانيات والعجائب والعظائم والأفراح، المعجزات، كله ده لينا، ما زالت لينا.
2: امال ليه احنا متنشئين على القصه دي؟ مش موجوده ليه؟
0: عشان اللي فينا منع اللي لينا. احنا اكتفينا بالقليل جدا من معلنات والجوهر تعبان، فصدرنا المعلنات لبعضينا، بيننا وبين بعض تليفونيا، سوشيال ميديا، فخلاص بص رضينا بالوضع ده. عارف الطير اللي كان مفروض يحلق ويطير، مرت شويه فبقى يطير على ارتفاع متر، خف لكن ما زال يطير على ارتفاع متر، بقي قانع بالمستوى الجديد.
1: اتعمل له قانون
0: او اتعمل له حظر
1: او اتعمل لنفسه قانون او
0: عمل لنفسه حظر، عمل لنفسه قانون، بقي ما بيحلقش زي زمان.
2: في حد ما بيطلعوش،
1: ساب منهجه،
2: في حد
1: ارادته
0: هو بقي خلاص يعني راضي بالمسافات البسيطه،
1: ارادته.
0: يا راجل ده احنا لو شعب هتف في النهضه 10 دقائق احنا بنحس ايه القوة العظيمة دي؟ ايه القوة العظيمة دي؟ لو هتف 10 دقايق مع ان ده مفروض طوال الاجتماعات نهتم.

0: ونعظم ونبارك وشعب الرب يطلع يغني وفي الشوارع نهتف ونعظم ونبارك. ما كانش زمان ده اللي مفروض نعيشه، ده اللي لينا. فاللي لينا كبير خالص، أفراح، بهجة، كرامة، مواعيد، قدرات، معجزات، آيات، عظائم، سماع صوت الرب، سماع إمكانيات الرب، إيد الرب تظهر في مواقف الحرجة، كله ده لينا. طب إيه اللي فينا منع اللي لينا؟ ضربات، كسرات، عشنا، عشنا زي الأرض. اسمح لي فأقولها لك بكسرة قلب، عشنا طبيعة الأرض. فبقينا عارف بنستقبل القليل جدا من السماء ونرضى بيه وكأنه هو ده كل اللي لينا. يعني شوف لما يكون كان لينا إنجاز أقول كده أشولة من الغلات، فلما نكتفي بكم حبة تنزل
1: نجاعة،
0: فلما يجوا الحبات دول تبقى راضي بيهم وشكرا. فالاكتفاء بالقليل ده منع اللي لينا. اللي عشعش فينا لغة تذمرية، اعتراضية، عدم فهم الرب، شكوة الرب في الأيام الزفت الأخيرة دي. المؤمنين بيشكوا الرب.
1: طب قبل الأيام الزفت الأخيرة دي عايزين نبعت ترنيمة لشعب الرب عشان يصدق في اللي
0: اللي لينا
1: قبل ما نخش على
2: على أيام الأيام فعلا فعلا أيام زفت.
0: فاحنا بنقول لا لغة أنا مش خجلان منها.
2: لا لا ولا أنا
0: أنت أصلا بتطلبني من بدري وقول اللي فينا، فأنا عايز أقدم
2: لا
0: بس
2: لا لا وأنا
0: بس اللي فينا
2: وأنا أيقن ليك الكلام لأن فعلا في فطور.
0: طبعا
2: إحنا بنقرأ كلام مش شايفينه الأيام دي
0: ونكتبه
2: وبنكتبه على على الفيسبوك. أنا ما عنديش فيسبوك بس يعني بنكتبه، أسمع إنه بيتكتب على الفيسبوك لكن هو مجرد كلام. أما هو كلام أما هو كلام عايزين نشوف بقى. يا رب اتحنن علينا.

0: اخويا اميل هو الرب عنده ناس لما اخوك ميلاد قاعد بيرنم طوبه لشعب فداها الله يعرف يهتف بيهتف ليه احنا مش شايفين الهتاف؟ مش شايفين الهتاف؟ ممكن نكون شايفين هتاف هتاف كده يعني زنبليطه وزيطه وموسيقى وأغاني.
1: مش هتاف حقيقي،
0: مش هتاف حقيقي من القلب يعني. مش هتاف حقيقي من القلب. ليه
1: الرب ملوش ناس بس في مؤمن عارف ان اللي فيه منع اللي ليه، فاستخبى فرق وطلب من الرب: يا رب يعني بدد ما فيا اللي يمنع البركه. فبقى مستخبي تحت ايد الرب، عايش في حماه، متلذذ بالرب، باصص بالرب، مستخبي في الرب. فكانت النتيجه ان الرب رفعه، فبيهتف دلوقتي للرب.
0: ايوه.
1: الثاني مؤمن، واخد حياه، واخد اختبار، عاش، شاف، سمع، قال زي العالم، فتعطل. فقالوا عارف، قالوا يعني عارف اللي بنسميها كده اسكات. قالوا اسكات داخلي، مش سكوت، اسكات. ابليس حط عليه اللي هو شايفه مقتنع بيه، وعقله شغال، ظروفه شغاله، شكوته شغاله، فبيه في اسكات.
0: يعني في مؤمن دلوقتي زي ابراهيم، وفي مؤمن زي ده لوط.
1: صح، في زي ابراهيم وفي زي لوط، وده موجود وده موجود
0: في الزمن ده،
1: في الزمن ده ما زال ده موجود وده موجود. بس يا رب كتر البرهومي وقلل اللوطي.
0: امين.
1: بس ده احنا اللي عايزين نقوله فقط.
0: امين. طب بقول لك ايه، انا مش عايز يعني اوجع المشاهدين ولو بس انا ليه انا مش شايف، انا شايف مؤمن لوطي كتير،
1: ان النسبه الكبيره تعبانه.
0: ايوه،
1: بس ما تعبهاش الرب، هي اللي تعبت انفسها بان اللي فيها منع اللي ليها. يعني واحد يقول لك انا تعبان، عارف نقول له ايه؟ حبيبي اللي فيك هو اللي تعبك، الرب ما تعبش حد. انت مش عارف تاخد من ربنا، انت مش عارف تقعد قدام الرب، طب انت مش عارف تمسك في الرب.
2: يعني هل ده تاثير خارجي ولا عدوى، زي ما احنا هنحكي عن العدوى بعد شويه، ولا ده دي روح يعني منتشره فده مسيطر؟
1: هنا بقى هنسنطر، هنا هنصدر. المؤمن الواعي اللي هو عرف انه ليه رصيد من الروح القدس يتجدد يوما في يوما، فيواجه تحديات اليوم
2: يوما في يوما برضه،
1: يوما في يوما. ده مؤمن واعي، فبقي كل يوم عارف يقوم: اديني من روحك ما يجعلني انتصر على طرح الارض اليوم. وبقي عينه مفتوحه، عينه واسعه قدام الرب، وخشن جدا امام العدو، وماسك في الرب ماسكه شديده. في مؤمن تاني بقى، اخ باسم، جات له عدوى. عدوى ارواح منتشره موجوده في العالم، فصابت مؤمنين ما كانوش واعيين، ما كانوش على الجبل، ما كانوش عارف اللي هو واخدين بالهم، فصابتهم. يعني حضرتك الفترة اللي فاتت اللي السوشيال ميديا بتتكلم ليها مثلا اسبوع 10 ايام على السفينة الهولندية اللي طلعت من الارجنتين، اللي هي هونديوس، طلعت من الارجنتين عشان تبحر 35 يوم وعليها 150 راكب وراكبة، ومفروض الرحلة سعيدة، مفروض الرحلة جميلة، مفروض هياخدوا 35 يوم من اجمل ما يمكن، وأصيب حد، أو يمكن حد منهم كان مصاب من قبل ما يدخل السفينة.

0: بهانتا فيروس هانتا
1: فيروس هانتا
0: هانتا عادة واحد عادة اثنين عادة ثلاثة عادة أربعة عادة خمسة عادة ستة. السؤال بقى الباقي ما تعداش ليه؟
1: مع انهم في السفينة واحدة وفي سفينة واحدة
0: يمكن مناعته قوية، يمكن البعض كان واعي فبعد، يمكن البعض كان حاطط حمايات كمامات، يمكن البعض
1: مناعته قوية
0: زي ما بنقول مناعته قوية، لكن كان في عدوى انتشرت وكانوا عايزين يتخشوا على أي دولة عشان تستقبلهم، رفضت الدول استقبالهم وما زال الموضوع يعني لسه منتظرين ليه حل. أنا عمال أتأمل إن إحنا كلنا في سفينة، المؤمنين كلهم في سفينة، ممكن ده يعدي ده وده يعدي ده، ممكن بعد الشر أعديك النهاردة، بعد الشر على الأخ باسم أعديك أكلمك كتير عن الظروف والأحوال، أتقلك وأنت قاعد، أسبب لك غم. في مؤمنين بيسببوا لبعضهم غم،
1: نقل الكلام،
0: نقل الكلام يغم، نقل الأخبار الغير سارة لبعضينا يغم. إحنا بنصنع في حياة بعضينا غم، إحنا بنصنع في حياة بعضينا غم. يعني أنا امبارح أم بتكلمني بتفكر في الانتحار، فبتقول لي اللي منقول ليا من بنتي الاثنين وابني كل حاجة تغم، كل حاجة تغم، بص كل حاجة يعني حكت بكسرة، كل حاجة تغم، فأنا أعيش ليه؟ مفيش ما يدعو للحياة، كله غم في غم في غم في غم.
1: استسلمت،
0: في مؤمن مستسلمة، في مؤمنين بيعيشوا غم، ينقلوا كلام غم، ينقلوا أرواح غم، ينقلوا أحداث غم. فأنا عايز أقف النهاردة على باسم الرب يسوع إعلان خاص لكل من يعيش في غم، لكل الفترة اللي فاتت عايش في غم نهاري وليلي، والغم ده جايله من أقرب المقربين، جايله في الخدمة، جايله من زوجة، جايله من زوجها، من أولادها، جايله في دايرة معينة. كل من هو صاحب غم النهاردة الرب بيقول له أنا حريص عليك، أنا أقف لك، أنا لا أريدك تعيش في غم فيما بعد. الغم يقتل يا أخي باسم، الغم يذبح صاحبه. فالنهاردة الرب عايز يوجه سهم بصورة إعلانية خاصة لكل من عاش الأربع شهور اللي فاتوا دول أو الخمس شهور اللي فاتوا دول في غم مع بداية السنة. الرب بيقولها له بلغة واضحة جدا، أنت اتنقل لك عدوى، أنت عشت عدوى، أنت اتوجعت بعدوى، أنت تمررت بعدوى، أنت ما عدتش عايز تعيش زي ما قالت رفقة في إصحاح 28 من سفر التكوين، مللت حياتي. ففي ناس من كثرة عدوى الغم الغم الغم الغم الغم، النهاردة في مشاهدين قاعدين قدام التلفزيون أو الشاشات، وجه من كل قلب رسالة القلب كل صاحب غم باسم المسيح يسوع، والدي والدتي أخويا أختي، الرب بيقول لك النهاردة يوم نهاية الغم، يوم يتدخل الرب بإيد قوية، يوم الرب يرفض وبيشدك أبوك ورعيك إنك تكمل حياتك في غم، يوم الرب جاي يقول لك يوجد لك كرامة وفرح وانتصار، يوم الرب يقول لك لا تستمر في غم، يوم الرب النهاردة بيقول لك ابتهج بيا، يوم النهاردة الرب بيقول لك نار روحي تاكل كل غيوم وغموم في حياتك. النهاردة الرب بيوجهها لك بقلبه بفمه بمشاعر أبوية خاصة جدا، لا تكن في غم، لا تكن في غم. قوم النهاردة، قوم النهاردة بصوت عالي قول للرب كسر وبدد كل غم في حياتي، في أيامي، في قلبي، على مشاعري، على رأسي، لن أكون في غم. اليوم يوم بهجة، اليوم يوم بشارة، اليوم يوجد لك الرب، اليوم ينادي لك الرب، الرب يفك كل أسباب غمك ويدعوك، يدعوك يدعوك يدعوك يدعوك دعوة بديعة جدا. انت ليك حياة، انت ليك كرامة، انت ليك غلاوة، انت ليك نصرة، انت ليك رفعة، انت ليك برنامج سماوي مبهج. تقول لي اعمل ايه؟ اترامي النهاردة قدام الرب وقول له خرجني من غمي، خرجني من غم الخطية، بدد واطرد كل غم في

قلبي يا رب لن يعيش الغم في قلبي فيما بعد، لكن قلب جديد باسم المسيح، قلب نظيف، قلب سماوي، قلب سماوي استلمه من الرب. وكل مؤمن ومؤمنة انت لازم تعيش بهجة روحه، فرح روحه، انطلاقة روحه، قوة كلمته، لا يكون غما في وسطنا فيما بعد. يا رب أصلي من كل قلبي النهاردة كل أرواح خدمت على وجود الغم في بيوت وأسر وبنات وشبان وأمهات وأباء، النهاردة بنصلي زيارات سماوية، زيارات سماوية. قف لكل صاحب غم النهاردة ونادي عليه نداء قوي جدا يا رب، مبددا كل غم، كل غم لن يكون الغم فيما بعد. اعلن النهاردة يا رب بقوة نار الروح القدس انك جاي تشفي وتبرئ، ولا يكون غما في وسطها، لكن شعب منتصر وغالب، شعب يصفق من الفرح وينادي على من فداه ويرجع من جديد يغني بين الناس، قد فدى، قد فدى، ويفدي نفسي بإيد قوية وزرع ممدودة باسم المسيح يسوع. آمين آمين.

0: هللويا مجدا مجدا
1: هللويا
0: هللويا مجدا يعني
1: هللويا
0: اخوك ميلاد بيرنم بيقول هللويا مش وحيد
1: ايوه
0: انت معايا
1: ايوه
0: وانت بتتكلم عن ناس متضايقه ومكتئبه
1: ايوه
0: الصوره دي اتنقلت
1: طبعا
0: طب ايه الصور التانية يا اخي
1: شكرا يا اخي باسم هنبدا من دلوقتي بقى الكلام اللي شويه عايز يعني مشاعرنا ومشاعر المشاهدين تركز فيه
2: يا رب
1: صور العدوى طبيا يقول لك العدوى من اربع اتجاهات يا اما بكتيريا يا اما فيروسات يا اما فطريات يا اما طفيليات الاربع صور دي كل صوره ولها شكل معين مثلا واحد يقول لك انا حلقي تعبني يتقال له ده بكتيريا واحد يقول لك ده في حاجه في الدم يقول لك ده فيروس مثلا دخل بعض الشهر حتى الانفلونزا فيروس غير بقى مثلا حاجه زي الفطريات اللي بتاثر على الجلد وبتاثر على اماكن معينه كلون او كالتهاب غير طفيليات معينه زي مثلا الملاريا انواع معينه موجوده في بعض الاماكن حوالين الميه فيقول لك الشكوى او العدوى من الاربع كيانات دول فانا عمال اتامل زي الطب ما بيقول إذا في أربع مصادر للعدوى إحنا كمؤمنين لينا نفس المصادر دي في حياة الإيمان نفس المصادر يعني يقول لك العدوى عبارة عن إيه؟ ميكروب ميكروب صغير يغزو أنسجة الجسم مش ميكروب صغير

0: صغير صغيره جدا يغزو انسجه الجسم. انا ليا كم يوم عمال اقول ايه اللي ممكن يغزو انسجه الايمان؟ ايه اللي ممكن يغزو انسجه مؤمن تقي؟ يغزو الانسجه، انسجه ايمانه اللي كونها له الروح القدس واراد تكميلها. ايه اللي ممكن يغزو انسجه الايمان؟ ايه اللي ممكن يغزو انسجه الايمان؟ ايه صور الصور اللي بيها نقول ان مؤمن ده تم غزو انسجته؟ ايه يعني حضرتك قريت ان في ملوك الثاني 7 اتكلم عن حاله كانت متفرجه مش قادر يعيش البشار ولا قادر يعيش يوم البشار، الجندي ده غيره كان بسيط وسهل، قبل شاف صدق متع. فهل اول صوره عدوى احنا بنعيشها الايام دي ان كثرت ما نسمعه وننقل لبعضينا فدماغنا ورمت فكرت حللت فبقينا نعيش العقل والعقلانية والمنطق ونغيب الإيمان؟
1: ما هو فيه هوجة برضو بتقول لك إن العقل الرب يكلمني بالعقل.
0: أنا بيكلمنا بالعقل ويكلمنا
1: لا
0: بالعقل.
1: يعني ما يعني
0: لكن لما يكون مؤمن دلوقتي كل حاجة كل حساباته عقل، خططه عقل، تدبيراته الكنسية عقل.
1: لا لا مثلا أنا قال لنا يعني عشان أقولها اللي مش قادر يعني أعبر عنها أقولها، إن واحد يقول لك إيه أنت مريض خلاص هتاخد الدواء وخلاص على كده بالعقل، ما عندوش إيمان إن الرب يستخدم الدواء. في قصة يعني في حد الرب بيستخدم بس يعني إيه حتة الإيمان دي؟ أنا خلاص هاخد الدواء. طب إيه أنت خدت الدواء لو خدتش عندك إيمان وثقة في الرب ما انت ممكن ما تشفاش يعني.
0: بالظبط كده،
1: ده اللي انا قصدي اقول عليه.
2: ناس كتير بتاخد الدواء ما بتشفاش يعني.
1: ايوه، ما العقلانيه الزايده العقلانيه الزايده في هذه الايام.
0: العقلانيه هو الاعتماد على الوسيله وتغييب اي دور ايماني. يعني النهارده اللي قلت لي في دواء انا اؤمن ان في دواء، بس الدواء وسيله.
1: تمام،
0: تاخده هاخده، اللي ما رفضهوش. بس وانا باخد الدواء كوسيله إيماني بيقول تستطيع بهذا الشيء إنك تبرئ.
1: صح،
0: برضو صدرت الرب في المشهد.
1: أيوة،
0: دخلت الرب في الحسبة. ما هو إيه مؤمن مختبر اتقابل مع الرب بقى يصدره في كل حاجة بعد كده في حياته. لكن لما دماغنا ورمت الفترات اللي فاتت يا أخي باسم فبقينا عقلانيين بزيادة، وبقينا عندنا لجان عقلية، وبقينا عندنا كنايس عقلية، وبقينا عندنا نظريات عقلية، وبقينا عندنا هجوم على كل من يتكلم بالإيمان، وكنا عايزين نقول ده ما ينفعش يا جماعة، عيدوا الموازين من تاني، دي عدوى ابتدت تنتشر إن كل حاجة بالعقل وكل حاجة بالمنطق. يقولك لازم تكون لوجيك. طب فين الإيمان اللي انت خدته؟ فين الاختبار؟ فين آيات الرب ومعجزاته؟ فكثرت إنك تعتمد على الوسيلة العقلية والمنطقية، عارف ده عملت ايه؟ شلت الايمان. فبقت ناس كتيره بتتكلم على بص العقل بالعقل بالعقل بالعقل، المنطق بيقول،
2: عطلت الايمان
0: بالنظريات، عطلت الايمان، فبقي منابر جافه. وممكن تدخل اجتماعات تحس من مناخها لو انت بتحكي قصه او اختبار، تحس الناس
1: مقفوله
0: لان المناخ رمى عليها من سنه واثنين وثلاثه كل حاجة عقل، شغل عقلك، حلل، فكر. إن كان الكلام ده بياخد مساحات كبيرة أنا ما بقللش وجوده، بس ما دام بياخد مساحات كبيرة فوق المنابر وتحت المنابر وبالتليفون ولما نقابل بعضينا ولما نقعد نعمل تنظيمات وتدبيرات بيتنقل لنا إيه؟ عدوى، اللي هو إيه؟ دور العقل اللي بزيادة. أنا عملت إيه الإيماني هنا وصلاتي وانتظاري؟ عملت له شلل. عملت شلل.
1: الصور
0: العقلية
1: العقلية، وبرضو لما حد يرمي عليا في الكلام،
0: أيوة، عدم تصديق ان ما زال الرب بيعمل آيات ومعجزات. معرفش مين عدانا بالفكر ده. انا منتظر معجزات الرب، انت منتظم
1: معجزات.

0: كلنا منتظرين آياتك ومعجزاتك يا رب.
1: أيوه. كلنا قاعدة قدام الشاشات منتظر.
0: النهاردة في أعداد قاعدة منتظرين آيات من عند الرب. ما يتعطلش الانتظار ده ولا تتعطل آيات الرب بسبب بعض العدوى اللي بتحاول توصل لنا من وقت للتاني. هو فين ربنا؟ هو بيعمل ايه ربنا؟ هو بيسمع ايه؟ هو بيترجم ايه؟ لكن النهاردة قدام الشاشة في إناء يسد إن الرب يحرك يمينه فيصنع آية. هيصنع الرب معاه آية.
2: استطيع الرب.
0: حتى مع قوة من القوات.
1: حتى لو ما كانش فيه طل ولا مطر.
0: حتى لو ما كانش فيه أي مؤشرات. باسم الرب يسوع حتى لو ما كانش فيه أي مؤشرات. أنا مصدقك يا رب.
1: يعني زي الجندي ده برضو ما هو ليه حق إنه ما كانش شايف حاجة خالص.
0: لأنه عقلي.
1: كان عقلي.
0: الجندي ده على فكرة. إحنا لما نرجع. سداه.
3: طب ما كلهم صدقوا
0: هو بقى كان عنده عدوى يمكن ورثها من بيته من تربوياته وكل حاجه بالعقل. فمشكله الجندي ده ان كانت الناحيه العقليه شغاله عنده.
1: صدق انك تشوف الرب. أمين. صدق ان يعمل معاه.
0: الناحيه العينيه شغاله. اسف في التعبير. عدوى كبريائنا.
1: كبريائنا
0: طبعا. احنا اتنفخنا نفخه جامده جدا يا اخي. بس
1: انا ابن الرب وماشي بقى
0: احنا منفخين. احنا مدارس صدرت لنا عدوى بدون ما ناخد بالنا.
1: كبرياء.
0: ان انا ديك بشعارات وخليك تردد شعارات وانت من جوه فاضي. اتحكت النهارده ولا امبارح انا بجيب السكر الدايت ده فجاي افتح كيس مقفول جاي افتحه فاضي ومقفول مقفول بص مقفول بس فاضي يبان شكله زي اخواته انه فيه لكن لما تيجي تمسكه فاضي يا جماعه ده المكنه مرت عليه وقفلته وهو فاضي ما خدش زي اخواته. ففي مؤمنين كده فاضي ومتقفل عليه بص كده تقول انت ملك ابن ملك
3: زي سنين النكسه كده.
1: ايوه
3: من النكسه
1: هنعبر
3: عمرنا الاغاني كانت انتصار.
0: فاحنا عايزين مراجعه للامر ده ان لا تؤخذ امكانيات الرب بالشعارات لكن تؤخذ بجوهر بيقعد مع الرب ويتكلم مع الرب. انت ابي انت سيدي انت رعي الدين يا رب.
1: ازاي تميز بين الشعارات والحقيقي؟
0: انت بتعيش ازاي؟ كل مؤمن مشاهد بيعيش ازاي؟ ان كنت باخد نظريات وبتعديني انت ملك ابن ملك انت تصعد الجبال انت تقول لي شعارات وما تشوفش حياتي ازاي تقعد وتتكلم مع الرب وازاي ابكي ان لم اتضرع يا اخي باسم وان لم اعرف اصوم وان لم اعرف اصلي وان لم اعرف اكرز وان لم اعرف املك احشاء. ان كنت بقول كل الشعارات اللي في الدنيا فانا املك عدوى من غيري بشعارات جوفاء انا من جوه لا املك شيء فلا اصنع شيء. عدوى عدوى اعلن شعارات شعارات شعارات شعارات مدارس شعارات مشورة شعارات قيمة شعارات كرامة شعارات انت عندك انت فيك كله بقي عدد كبير بقي صاحب شعارات. اسألني النهاردة صاحب الشعار ماذا يصنع؟ ان كان صاحب شعار وبيقعد مع الرب وبيعرف يبكي وبيعرف يصلي وبيعرف يصوم يعرف ياخد من الكلمة يعرف يتواضع قدام ربنا صاحب الشعار ده منتصر. لكن شعارات مع مؤتمرات مع حضور مع كلمات مع إعلانات مع فيسبوك مع أولى أقول لك وتقول لي وأنا لا أعرف إن أنا أقعد قدام الرب ولا أصلي. أنا معدي بعدوى كبيرة جدا وصعبة جدا اسمها نفخة وأنا فاضي. النهاردة ربنا بيكلم نفوس زي كده يقول له أقف قدام ضميرك وقف قدام روحي. يا رب صلي من كل قلب النهاردة أن يكون حد بيشوفنا على التلفزيون أو الفيسبوك باسم المسيح يسوع. وأنا قلبي باكي على النوع ده ولد أو بنت شابة أو شابة لا تكون أسير مدارس تنفخك ولا أسير شعارات تنفخك وانت فاضي من جوة. أنت معدي بعدوى معينة لا تصنع شيء. ده ممكن تصنع عسرة ده ممكن تصنع كارثة. فين كلامك من سلوكك فين سلوكك من كلامك. انت كنت صاحب قولا ولكن ليس صاحب حياة. وصلنا النهاردة تقول لي ده موجود وسطينا. موجود كتير يا أخ ملاد موجود كتير يا أخ باسم. النهاردة دور الشخص ده في الحلقة واجهنا واجه نفسك أرجوك واجه ربك. فين قعدتك فين صلاتك فين تضرعك فين صيامك فين التزامك المادي مع الرب فين خوفك عن النفوس فين وجعك. كله ده لو مش موجود وعندك شعارات كتيرة بتقولها عمال على بطال أنت تملك عدوى مؤذية. عدوى مؤذية لا تصنع معك شيء.

0: أخي باسم، عندنا صور العدوى، عدم التصديق، عندنا شعارات، عندنا العقلانية، عندنا صور الكبرياء اللي حطمت بيوت وكسرت بيوت، عندنا صور زي، آسف في اللفظ اللي أقوله ده، إن أنا قادر أوصل لك تخريب لبيتك بالمنطق، تخريب بيوت.
1: إزاي؟
0: بسهولة يا أخي، أنا ممكن أسمعك كلام عن القيمة اللي مفروض تعيشها في بيتك وإنت ما بتعيشهاش، بعد الشر عليك، فوصلك لمستوى أنت كنت عايش قبل كده، كنت عايش قبل كده وراضي بالحال، أنت آسف
1: مش هترضى،
0: أنت مش هترضى دلوقتي، أنت بتأذي نفسك، فوصلك كلمات عن القيمة، بقدر ما ساعدنا نقول للناس عن القيمة والكرامة، بقدر ما حصدنا نتائج سلبية في بيئة عدوى استخدمها العدو، بقدر في بيوت اتخربت، بقدر ما في أسر اتكسرت.
1: يعني حد، يعني بما فيه معناه، يعني حد قاعد بيسخن الزوج على مراته أو بيسخن الزوجة على جوزها
0: تحت، بص، تحت مسميات ونظريات وشعارات لكن لم تكن بيعرف اللي هو
1: يعني لازم يعاملك معاملة كذا، أو هي أو هو لازم،
0: وكانوا عايشين مع بعض كويس،
1: وكانوا عايشين،
0: لكن أنت فتحت عيني لأمور معينة بدون ما تاخدني للرب عشان يشفيني، فبقى عندي عدوى تذمرية تمردية، بيترفض الوضع ده.
1: طب معلش يا اخي اميل، استسمحك، احنا اتكلمنا على كذا عدوى وهنكمل العداوة، بس عايزين حلول.
0: حاضر.
1: للعدوى احنا قلنا 4 دلوقتي عدوى تقريبا.
0: 5. ايوه.
1: 5 ولا 4؟
0: بص نقولهم
1: نقولهم تاني.
0: العقلانية.
1: العقلانية.
0: والكبرياء.
1: الكبرياء.
0: وعدم التصديق.
1: عدم التصديق.
0: والقيمة الوهمية، ان انا قلبك على اللي حواليك لانك
1: تمام.
0: اصح القيمة.
1: تمام.
0: واسف في اللفظ اللي اقوله ده، مهم جدا. احنا كلنا بنخدم في اجتماعات، ممكن تروح اجتماع تلاقي فيه عدد، بس تيجي تتكلم عن المنبر تشعر هو مالك الكنيسة مظلمة كده ليه؟ ظلمة ليه؟ هي مش ظلمة، انوارها موجودة. طب مال الناس قاعدة تقيلة ليه؟ أصل ده حرب من العدو. لا، أصل العدو بيحارب الاجتماع ده. لا، أمال ده إيه؟ مناخ، ده مناخ
2: عملوا مؤمنين،
0: مناخ
1: ده عدو،
0: ده مناخ
2: عملوا مؤمنين،
0: عملوا مؤمنين وعاشوا سنين
2: وقادة،
0: مناخ، مناخ ممكن يعدينا سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ويستمر مع تاريخ كنيسة، يستمر مع تاريخ كنيسة يا أخي باسم، ممكن يستمر 10 سنين 15 سنة 20 سنة.
2: أصل هو بيقتنع أنه ده الواقع العادي الطبيعي، يعني مش حاجة غلط.
0: شفت
2: يعني أنه أنا وقعت في اجتماع زي ده قريب.
0: شفت.
2: فعارف أخونا باسم، الجو الجو صعب، صعب الترنيم صعب، واللي عارف أنت مش لامس أي حضور إله في الاجتماع.
1: طب يعني
2: بعد الاجتماع أنا لسه يعني هقول أي تعليق للإخوة القادة المسؤولين، منبهرين باليوم وفرحانين بقى وبتاع مش عارف ايه، انا واقف في حاله ذهول، انا في حاله ذهول ان هم مصدقين ان ده وضع حتى مش ميت، لا ده وضع حلو قوي، ده حاجه جميله قوي، والنهارده كان يوم رهيب ويوم جميل ويوم مش عارف ايه.
1: ما تخش في حته برضو، تخش اجتماع صلاه ويقول لك الرب باركنا، وانت تحس ان الدنيا مقفوله. يعني انا عايز اقول على حاجه، هل قصر نظر اللي بيقول الرب باركنا، ولا الاخ اللي بيقول الرب، الاخ التاني اللي حاسس ان الدنيا مقفوله؟
2: هي تمر السعادات خارج مبادئ الملكوت.
1: تمر السعادات خارج دايره الملكوت
2: ومنهج الملكوت، صدقني.
0: ودي عدو، يعني رضينا بحال الاجتماع ورضينا بشكله كده فل، اللي عايزه منا الرب، ما رحناش رجعنا زي ما الكتاب يقول في سفر مراسي، هلما نمتحن طرقنا، بص بص ونفحصها ونرجع للرب، لأن كل يوم احنا بنقفل الدفتر بدون ما يفحصه الرب، فاحنا راضيين بالوضع ده. لكن انا بروح اجتماعات كم كبير جدا من بلاد المهجر، وما تكسفش اقول الكلام ده على المنبر، كم كبير جدا من اجتماعات امريكا استراليا، كم كبير جدا من اوروبا، بتروح تخدم، اسف ده دغري الكلام ده،
1: وهنا في مصر برضه،
0: وفي مصر
1: مش هنكذب عن بعض،
0: لا لا احنا مش هنعمصر الدنيا، بص جوه وبره طبعا،
1: ايوه جوه وبره، ايوه.
0: فيبقوا اصحابهم راضيين بالوضع، يبقى راضي بالاجتماع، بس في عدد معين، مش حكم انا بس،

0: الدنيا كانت شوية. الدنيا كانت ايه ده؟ عدوة مناخ. ده اسمه عدوة مناخ. ممكن العدوى دي سببها انه ناس قصة الراضية بامور تنظيمية معينة بعيد عن معايير الملكوت اللي زي بيقولها اخونا ملاك، قد يكون او مشاكل بيته
1: موروثة،
0: مشاكل بيته في القلوب ما اتفتحتش، مشاكل بيته وبنصلي بيها وبن

0: وفي القلب، ونخلص صلاة، واللي في القلب في القلب هو هو، ما بيتغيرش، ما بيتعرضش على الرب. لا يخزونا عمل جديد من الروح القدس علشان يروح مطلع العدوى القديمة. بص، لا يخزونا، غزينا عدوى معينة وضربة فينا ومسكة فينا ومتسلطة علينا، وإحنا موافقين بيها وقافلين عليها وكلهم بنعيشها. فيبقى مناخ كنيسة، يا جماعة أنا عايز ألمس الرب، مش موجود. عايز ألمس الرب فين يا جماعة؟ وهذا ليس قولي، قولي كذا واحد. إيه الموضوع؟ مناخ رضينا به. قد يكون في المناخ ده خصام، عدم غفران، مشاكل ما بين الإخوة بعضهم كبيرة من سنين، مشاكل على ماديات معينة، مشاكل على مناصب، كراسي، إداريات. المشاكل دي لما بتعيش جوه الناس ويصلوا بيها ونقوم بيها وننام بيها، ده بيرمي على الاجتماع. مهما يجي اسم الخادم ومهما يحضر أي عدد، يقول لك مناخ الاجتماع تقيل يا جماعة. مناخ الاجتماع ما فيهوش لمسات، ما فيهوش إقامة. إيه ده؟ رامي علينا عدوى اسمها عدوى مناخ، ليس في حضور إلهي.
1: أيوة.
0: في حضور بشري بس، في حضور تنظيمي، في حضور اللي في القلب في القلب. يا راجل، ده أنا بشوف ناس بتبكي في الصلاة، تبكي 4 5 6، وأنا من ناحيتي كنت من ناحيتي اللي في القلب في القلب. أمال أنت بتبكي على إيه؟ أنتوا بتبكوا طالبين نهضة وما تشرحش القلب من اللي جواه عشان يشفى، عشان يداوى. أنا فاكر مرة واحدة حصلت في حياتي واشهد بيها لمجد الله، في اجتماع خصدي غز، يعني أنا هفرفط يا رب، وبيبكوا ويصلوا ومخصمين بعض ويدمعوا لأجل النفوس، يدمعوا على أجل الكراسة. بعد ما خلصوا قلت لهم ايه التمثيلية اللي انتوا عاملينها دي؟ التمثيلية اللي انتوا عاملينها، انتوا بتبكوا على النفوس وبتصرخوا على النفوس واصواتكم عاليه وطبقه الصوت في الصلاه عاليه جدا. يا جماعه انتوا ازاي صليتوا بالطريقه دي؟ ازاي صليتوا من اجل النفوس وبكيتوا من اجل النفوس واللي جوه قلوبكم ما اتعرضش على الرب؟ اخونا الحبيب، انت مصفي مع اخوك فلان؟ اختنا، انت مصفيه؟ ما دي امور قديمه وخلاص. امور قديمه يعني ايه وخلاص؟ يعني امور قديمه ومتشاله، امور قديمه وما اتفتحتش، امور قديمه وما اتصفتش. عارف، قعدنا باقي النهضة تقريبا 3 أيام نصف ما بين الإخوة وبعضهم. بس أنا فاكر ليلتين صلاة الإخوة قالوا للرب كده، قالوا لا نطالبك بنهضة تأتي في وسطنا، لكن نطالبك بشفاء في الداخل. شفاء في الداخل خلاص، عشان ما يبقاش اللي جوه القلب مخزون والعدوى فينا وشايلين الفيروس ولا مصدر العدوى وعايشين بيه. وتيجي تقول لي تيجي تصلي، اصلي، تيجي تحضر نحضر، بص تيجي نرنم نرنم، بس الجوهر من جوه متعطل، مش لامسه اي كهرباء.
2: العدوى احنا قلنا 5 حاجات دلوقتي،
0: خلاص هنروح للعلاج بقى.
2: العلاج، لا علاج، نعالج الخمسه، واحنا بنعالج الخمسه بعد كده نكمل، بعد كده نرجع تاني على العداوه.
0: هو بص ببساطة، هو ملهوش العدوى عايزة مناعة.
2: أنا عايش مع المرض، يعني متعايش معه
0: بالظبط كده. بص، أنا متعايش مع المرض،
2: أنا متعايش مع المرض،
0: بس في ناس متعايشة مع المرض. بس هي النهاردة لما تقول لي إيه العلاج، أول أمر يا روح الله، يا روح الله كلية مراية توريني اللي جواي.
1: آمين.
2: يا رب اعمل معروف.
0: كلية مراية توريني أنا إيه جوه. يا روح الله اكشف إيه اللي جوه. يا روح الله كلية مراية أبص فيها أقول يا دفية ودفية ودفية ودفية. فكيف يصلى إن لم يكن مراية الروح القدس واضحة قدام عينيا؟ يا روح الله كلية مراية. يا روح الله كلية مراية. يا روح الله كلية مراية. يا روح الله كلية مراية، وريني كل اللي موجود فيا يا رب، من كبرية، من عناد، من عدم تصديق، من مناخ بعيش بيه، من شيء أنا عايش معاه. يا روح الله كلية مراية كل يوم يا رب. يا روح الله كلية مراية يا رب. أخ باسم، أخ ملاد، لو النهاردة احنا عايزين حاجة حقيقية تتم فينا وفي النفوس، لازم يأتي عمل قوي بالروح القدس يقول لي أنت متعايش مع العدوى، أنت راضي بالعدوى اللي عندك، لازم تكشف أمامي. يا روح الله يا رب أصلي مع أخي باسم وأخي ميلاد يا رب نتضرع إليك.

تضرع خاص. ملينا يا رب، ملينا ملينا ملينا من شيء يصنع خارجيا والجوهر متعطل، الجوهر مصاب. ملينا ملينا من شكل أنشطة وشكل ظاهري والخفي يحتاجك يا رب. ملينا من وضع بلا قوة، ملينا من محصلات ونتائج ضعيفة جدا مع إن المعلنات من أنشطة ومن مجهود كبير جدا. ملينا يا رب، لكن بنصلي في الحلقة دي ونقول لك كفانا يا رب، كفاية يا رب، كفاية كفاية كفاية. النهاردة النهاردة بالروح القدس، بالروح القدس يا رب، ليا للأخ باسم، أخ ميلاد، للمشاهدين، لكل مشاهد لكل مشاهدة، ليكن روحك النهاردة مراية يا رب، مراية يقول للضعيف أنت ضعيف، يقول للمصاب أنت مصاب، يقول للمخاصم أنت مخاصم، يقول للمتكبر أنت متكبر، يقول للي نظرته فوقية يقول له عيبه يا رب، يقول للمتمرد، يقول للمتذمر، يقول للي بيعيش مناخ راضي بشكله وراضي بمنظره والجوهر ميت، يقول يا رب علي صوت روحك الأيام دي يا رب، علي صوت الروح القدس، فجر فجر فجر فجر فجر مخزونات الروح القدس، فجر كلام الروح، فجر إعلانات الروح، فجر حكمة الروح، فجر كشف الروح. يا رب يا رب يا رب يسوع المسيح، كلنا في الحلقة دي، من ينقذنا؟ من ينجدنا؟ من يسعفنا يا رب؟ تعالى تعالى تعالى، مش عايزين نكمل بالطريقة دي، مش عايزين نكمل بالمنهج ده. قف لكل واحد يا رب، قف لكل اجتماع ومناخ كل اجتماع.

مجدًا باسم المسيح يسوع. النهاردة المشاهدين قدامك يا رب بتصرف يا روح الله، روح للسجين يا رب، السجين يا رب اللي اتعدى برضا بسجنه، سجن الإدمان، سجن الإدمان، سجن العلاقات الغير مشروعة، سجن خراب البيوت، سجن المال اللي مش في مكانه يا

الرشفة باسم المسيح يسوع منتظرين عمل ناري ناري ناري من جديد في بيوتنا في أسرنا في دواخلنا في الاجتماعات في مصر في بلاد المهجر في بلادنا العربية. عمل يقول كفانا شر العدوى.

0: للمسحوق.
1: ايوه يا رب.
0: علاج العدوى.
1: ايوه يا
0: لما
1: رب.
0: نشوفه
1: ايوه
0: في الحجال.
1: ايوه
0: ولما أيوة. يكشف الرب عن نفسه في الحجال.
1: ايوه
0: دي صور لكل
1: العدوى. بس في حاجه عايز اقف عليها برضو من ضمن صور العدوى، منتشر حوالينا كتير جدا يا اخي باسم، كم ارواح بنضمهم روح الضلال. ضلال. ضلال يعني الحقيقه تغيب، الباطل يبقى مكان الحقيقه،
2: والكذب يبقى منهج،
1: والكذب
2: يبقى منهج.
0: يعني في مؤمنين كذب.
1: ايوه خلاص، احنا اكتر عصر مؤمنين بيكذبوا.
2: تعرف الضربه الاكبر ايه يا اخي باسم؟ انهم بيكذبوا ومش حاسين انهم بيكذبوا، واللي حواليهم بيصدقوا الكذب وبرضه خدامهم مؤمنين.
0: بس الرب هنا كان بيتكلم بيقول ولا كذبون يدخلون الملكوت.
1: تعرف
0: يعني ده موضوع محير على فكرة. ازاي هو دلوقتي كذاب ومؤمن ويتقول كذاب؟ يعني عبارة على فكرة مؤمن وكذاب دي
1: صعبة. بس دي حقيقة، سيبنا نقول على الهوى
0: حقيقتي يا اخي. من كلام صعب اللي انت بتقوله ده.
1: في مؤمنين بيكذبوا
0: ومؤمن
1: مؤمن كثير الكذب.
0: تتعود بقى،
1: لانه تعود زي ما بيقول ميلاد، لانه تعود بقي مش حاسس انه بيكذب.
2: طبيعه، قلب الطبيعه.
1: تخيل بقت طبيعته، بقت سلوكه. احنا لو ما تواجهناش بص كده مع ربنا، لو ما وقفناش كده واقفه،
0: طب فين الروح القدس اللي جواه؟
1: ما هنا بقى، هنا بقى بص، لانه في غزو غزا الانسجه فاحزن وطفى عمل الروح القدس.
0: يعني ده الفيروس اللي غزا الجسد؟
1: طبعا، يعني زي ما الفيروس بيغزو الجسد، في عندنا فيروسات روحية بتنقل عدوى فبتغزو الأنسجة الإيمانية. أيوة، بتغزو القلب وسكنى روح الله اللي فيه، وأول ما تغزو القلب يحزن الروح القدس، ينطفي، فما عادش فيه صوت. بص، ما عادش فيه صوت لا يأنبني ولا يبكتني ولا
2: غير عاتبني. غير مفعل.
1: غير مفاعل.
0: غير مفاعل، كلمة حلوة دي.
1: غير مفاعل.
0: غير مفاعل.
1: يعني يقول لي أنا مختبر، بس أنت دلوقتي بتعيش زي العالم. أنت متمكن منك عدوى تقيلة. في مؤمنين متمكن منهم عدوى تقيلة. وأنا يعني آسف طبعًا، وأنا لما يكون ده خادم.
2: كارثة.
1: متعهد.
2: كارثة.
1: أنا مش عارف أقولها لك إزاي.
2: كارثة.
0: ده هيسوق الرعية.
1: يعني كيف لخادم يكذب؟ كيف لمرنم يكذب؟ كيف لواعظ يكذب؟ كيف لكارز يكذب؟ كيف لكارز لا يقول الحقيقة؟

0: ما تقول الحقيقة يا أخي، قول الحقيقة. لكن لما يتضرب القلب، بص بحاجة كده تغزو الأنسجة ويتعطل عمل الروح القدس في مؤمن، تكون النتيجة مؤمن يكذب، أيوة، وكثير الكذب، أيوة، والسبت والحد والاثنين والثلاث يكذب، والأربع والخميس والجمعة يكذب، والسبت كله يكذب، يكذب.
1: بس الحد هيتكلم بصدق. الحد هيتكلم بصدق.
0: ظاهرة الأيام دي إن في مؤمنين كثيرين يكذبون، ما دي عدوى. تقولي طب ازاي مؤمن يكذب؟ ما هو دخله فيروس، حطم الأنسجة، عطل عمل الروح القدس، ما فيش حاجة بقت تبكته، واعتاد على الكذب، وليه بيمشي مع الناس والناس بتاخد كذبه حي، خلاص. ايه يأنبه؟ انت بالمنطق كده، ايه يأنبه؟ ايه يرجعه؟
1: ما هو المفروض ان الروح القدس جواه يا اخي.
0: ما هو عطله العدوى لما دخلت، عطلت عمل الروح القدس، احزنت وطفت، مين اللي هيعاتبه يا اخي بس؟ مين اللي هيعاتبه؟
1: نسترجع المفقود ده ازاي يا اخي؟
0: بثلاث حاجات. الاولى، انا اقر ان انا مريض. احنا ليه طولنا في بدايه الحلقه على ما لنا؟ ليه طولنا؟ عشان كل مؤمن، كل مشاهد ومشاهده يبتدي يقيس اللي هو موجود فيه، يبتدي يشعر، عارف كده، بشوق، عايز اعيش جو مهليه، عايز اعيش الجو الروحي، عايز اتمتع بيك، عايز اعرف انزل ركب على الارض وابقى قدامك، عايز افتح ايديا فتره طويله وعيني متشعله عليك، عايز ابقى بتكلم معاك ولا يمنعني مانع، لا عدو متشاف ولا مخفي، لا تشتيت ولا تشويش ولا سرحان ولا غيره، عايز يطيب فيا الوقت معاك يا رب، عايز يطيب. احنا بدينا الحلقة بكده عشان يكون ده معيار لينا النهاردة. بص، كل مؤمن يقيس انت بتعيش مليك ولا اللي فيك مانع اللي ليك. عشان كده طولنا في المقدمة، وكان لازم نطول فيه عشان تبقى معيار. فتشوقنا، تشوقنا.
1: يعني في ناس عندها طيب مناعة ضد الفيروس.
0: شكرا. ما نقول لحضرتك تصليها انت وانا واخر ملاد.
2: امين.
0: لازم الحلقه دي تنجح فيه
2: يا رب،
0: عوده الروح القدس يكون مرايه للمشاهدين ولينا.
2: امين يا رب.
0: عود يا روح الله مرايه لينا
2: يا رب.
0: انا بسمي الحلقه دي، بص الحلقه دي في كل فحواها، يعني شكرا لاخ ملاد العسل، شكرا ليك انت اخ باسم الجميل. بس عارف نجاح الحلقة دي النهاردة في حاجة واحدة بس، يرجع روح الله يكون مراية لكل مؤمن، كل خادم، لكل بيت، لكل أسرة، لكل أم، لكل بنوتة، يرجع روح الله يكون مرايتنا
2: يا رب.
0: بس لما يرجع الروح القدس يكون مراية، أنا شايف اللي أنا فيه ده، أنا عندي عدوى،
2: العين اتفتحت، العين اتفتحت،
0: أقدر أقول له أنا مفيروس، أقدر أقول له أنا مصاب، أقدر أقول له أنا مضروب، أقدر أقول له في ضلال، أقدر أقول له متاخد منك، أقدر أقول له أنا بكذب. وليه ما يكونش النهاردة اعتراف من مؤمن، من خادم يجي لرب كده يقول له يا رب كفاني اليوم إني أكون كذاب، أنا ابن للملكوت وأبناء الملكوت لا يكذبوا. مرنم النهاردة يقفز من سنين الكذب دي ويقول للرب كده كفاني الغش اللي أنا فيه ده، عايز النهاردة أحط حد الكذبي، فأنا جبان وأنا لئيم، الكذاب جبان ولئيم ومخادع، لازم يبقى فاهم كده، أنا لا كذاب، لا أنا لا مخادع ولا لئيم، ولا أنا راجل في الرب، أنا راجل في الرب، عايز النهاردة أقول للرب ابطل اتجاه الكذب فيا، اقول الحق في المسيح وليس غير الحق، اعيش الحق وحده يا رب، اعيش اللي الحقيقه اعلنها لكل الناس، لا يخشيني امر ولا شخص. النهارده روح الله يكون مرايتنا يا اخي باسم، روح الله يكون مرايتنا. تاني امر، قوي مناعتنا يا رب. بص اقولها لك دي بلغه مكسوره، احنا اتضربنا كلنا في مناعتنا خلال السنين اللي فاتت، كلنا كمؤمنين مناعتنا تعبت، جينات الفيروس لما اتطورت، صح جينات الفيروس لما تأصبتنا كلنا، فمناعتنا بقت ضعيفة. بص مناعتنا بقت ضعيفة
2: بصورة إبداعية عن الكنيسة أخي، بس عن المواسم بتاعت الكنيسة. أنا وقفت وانت بتتكلم، أنا سرحت في فكرة المواسم بتاعت الكنيسة، وحسها أخي بس عارف كده اللي هو إيه، عارف دي إيه

0: المواسم محطة، يعني في يوم، في أسبوع، في شهر، في سنة. فكان الشعب ليه مواسم، يقف يتكلم مع الرب والرب يتكلم مع الشعب.
1: ايوه
0: ففي مواسم، واليوم ليه مواسم، والليل ليه مواسم.
1: ايوه
0: يعني الليل مثلا تلاقي هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث مثلا.
1: ايوه
0: أنا أعرف ناس يا أخويا أمير، صدقني بأمانة يا أخويا، بس كل أسبوع يصوموا أول أسبوع، ويصوموا أول الشهر، ويصوموا أول شهر في السنة. ده منهج حياته.
1: روعة روعة.
0: عارف يا أخويا، بس لما تروح تزور الناس دي والعيلة بتاعتهم، شاهد الرب والكلام ده يعني بلا أي مبالغة يا أخويا أمير. بص، وأنت على عتبة الباب، بص، أنت بتقابل الرب، عارف كده، بيحضنك من عند المفتاح. مصدق؟ فهي فكرة المواسم. أنا وقفت قدامها النهاردة، يعني وأنت بتحكي المواسم، المواسم، المواسم، وشعب طباف المواسم، وبيعيد، وعنده مواسم، وعنده أعياد، محطات. فالمحطات دي لو قامت، يعني أنا مثلا أبقى يعني اليوم هبدأه إزاي؟ إيه المحطة بتاعت اليوم مثلا؟ إيه المحطة بتاعت الليل؟ إيه المحطة بتاعت الأسبوع اللي جاي؟ إيه المحطة بتاعت الشهر؟ إيه المحطة بتاعت المنهج؟ دي بوابات،
1: يا رب
0: بوابات.
1: يا رب تكون النهارده كلام اخونا ملاد،
2: يا رب
1: موسم جديد يا رب،
2: يا رب
1: في اول منعتنا، اول منعتنا
2: يدي مواسم جديده الرب.
1: يا رب. انت تعرف ان انا كنت مصاب بحاجه في 2010 2011، فعندي اجسام مضاده ما زالت في جسمي. الاجسام المضاده دي لغايه اللحظه دي كل ما احلل واشوف المناعه بتاعتي، مناعتي ضعيفه، والاجسام المضاده تقول لي عندك التعب الفلاني، فاهمني؟ ده المستوى الطبيعي الطبي. اما المستوى الالهي النهارده، لو حد عنده فيروس ومناعته تعبت، مش الرب هيجي يشفي الفيروس؟ بص، يبيد الفيروس والاجسام المضاده ويرفع المناعه.
0: يا رب
1: يرفع المناعه النهارده، تبقى ليله رفع، يعني اديني مناعه ضد.
2: انت عارف ان مفيش ادويه للفيروس؟
1: اي اي
2: يقولوا كده، مفيش
1: ادويه، مفيش ادويه، لكن عند الرب دواء، هو دواء كل الفيروسات ودواء كل عدوى، هو الرب الدواء. يعني النهارده ممكن انا حاسس في روحي كده بنوته او ست بتقول انا مش قادر اتخلص من رجلي اللي بتغلط معه، ونصحوني وقالوا لي بس ما عنديش مناعه، ما عنديش مناعه. النهارده الرب يقفز في قلبك بمناعه.
0: يا رب
1: النهارده الرب يجعلك تقولي لا. النهارده تشوفي نفسك كريمه في عينه وقلبه، كريمه في صليبه وقيامته. النهارده تشوفي حقيقه نفسه في عينيه هو، وتقولي له اديني مناعه ضد الماضي، لن يعيش الماضي فيما بعد. مناعه الشاب ضد المخدرات، مناعه ضد الكذب، مناعه ضد الرياء، مناعه ضد العناد، مناعه ضد دوري ودورك، مناعه ضد المناصب الكنسيه اللي اكلتنا واستهلكتنا واكلت العمل الروحي، مناعه ضد اي مناخ رمى على اسرنا او على كنايسنا شيء غلط غيب فيه الرب. ادينا مناعه النهارده الرب، مناعه. كن يا روح الله لنا النهارده المرايه، زود مناعتنا النهارده بحضورك، بوجود. مش حضور الرب، مش حضور الرب هو اللي بيعمل المناعه؟
2: ايوه
1: مش هو اللي بيدي؟
2: ايوه.
1: مش قال جعلت الرب امامي
0: في كل حين؟
1: في كل حين، لانه عن يميني
0: فلا
2: تزعزع.
1: جعلت امامي، بص، عن يميني فلا اتزعزع. يعني انا دلوقتي عندي مناعه. طب لو ما كانش الرب على يميني اتزعزع؟ فكده ما فيش مناعه، ولا انا كلام غلط؟
0: صح.
1: لكن حطيته قدامي فكان عن يميني بيقوه فيا، فلا اتزعزع. انا عندي مناعه قويه، لن اتزعزع. مين النهارده الشاب اللي عمال يقول لن اتزعزع وارجع للبرشام، لن اتزعزع وارجع للمخدرات، لن اتزعزع وارجع للماضي تاني، لن اتزعزع وارجع للعلاقه دي تاني، لن اتزعزع؟ عايز النهارده لن اتزعزع، نقول له بشاره بسيطه، خد الرب نصيبك، تاخد معاه كل شيء، واول امر مناعه قويه ضد الماضي. تقول له، اقول له ايه؟ قول له تعالى يا رب انجدني النهارده، الحقني يا رب، امسك بايديا النهارده، احضني، طبطب عليا، قويني، انا ضعيف، انا مش بتزعزع، انا منهار. في حد النهارده بيقول انا منهار، والرب بيقول لك وانا اشفيك، انا اشفيك. روح الله يكون مرايتي، هو يدينا مناعه من جديد، قوينا. قويك يا خباسي، قويك يا خملان، يقوينا، قوينا، قوينا، قوينا المشاهدين الغاليين، يقوينا، يقوينا من جديد. يكون أقوياء ضد التذمر والحيرة والتمرد ورفض تعاملات الرب. والأمر الثالث

0: والخطير ننسى ما هو وراء ونمتد. يبقى واحد مرايتي، روح الله مرايتي، اثنين مناعة جديدة، وثالث خبر
1: أنسى.
0: أنسى ما ولا فقد ولا. أيام المرض راحت والعدوى راحت، زمن الغلبة راح، زمن الأهات راح. أنا نفسي أقولها في الحلقة دي لأن أخذته إعلان من دقيقة وأنا بصلي، إن هذا اليوم زمان جديد.
2: أمين. أشكرك.
0: صدقني يا أخي باسم، أنا ما أعرفش، أنا ما اتفقتش مع أخونا ملاد، لكن زمان تاني،
2: مجد تاني،
0: ومجد تاني،
2: وعمر تاني،
0: وعمر تاني.
1: شكرا.
0: سكة تانية، فرحة تانية، كرامة تانية، انتصار تاني، غلبة تانية. أنا ممكن في قلبي بالروح القدس من الجملة دي، قالها لي الرب جوه، قال لي تقول انسى المريض، ينسى،
1: ننسى المرض،
0: يا والمصاب ينسى،
1: هننسى
0: لما يحضنه الرب ما ولا من خساير وما ولا من عدوى وأهات وأوجاع وأسرة روحية شلتنا. النهاردة الرب يكسر ويحرق كل الأسرة، يحرق كل الأسرة،
1: حتى المخدرات الروحية،
0: يقدر، والمخدرات والأوهام
1: الروحية كمان،
0: كل حاجة يا خباز، كل تخدير روح. النهاردة الرب يشفينا منه، أنسى ما هو وراء وامتد لما قدام. لأن عدوى من ضمن العدوات، بص في ناس وشها ملوح كده على طول، ماشي بيقول لك ماشي بظهره، لأنه ما شافش اللي جاي، عمالين يكلموه عن الماضي، فهو شايف الماضي بص وماشي. يا عم بص لقدام، قدام حلو، هو ماشي بس شايف ايه
1: ماضي.
0: جايب الورا، بص جايب الورا برضه قدام، رجله بتخطي بس هو شايف الماضي، فما زال حاسس انه ما تخلصت من الماضي. رب يقول له الوح وشك النهارده، الوح وشك. رب يمسك راس كم واحد فينا ويلوحها كده،
1: الوح راسي انا،
0: اهي الوح راسي انا.
1: امين امين.
0: تبصش تاني لورا وتاخد الماضي وتحطه قدامك.
1: امين.
0: حط النهارده الرب امامك،
1: والرب يسوعها.
0: حط النهارده ان الشفاء جه، حط النهارده ان الابراء جه، قول النهارده من قلبك ان هذا زمن تاني ومجد تاني، النهارده انتصار تاني. رب هيعيشنا اجمل الحياه، اجمل الايام، اجمل الايام يا رب. الكل مشاهد ومشاهده، بكل مشاهد ومشاهده، اطلق علينا المجد التاني، اطلق علينا المجد التاني يا رب، المتعه التانيه يا رب، الفرحه التانيه، ننسى كل الماضي بكل اصاباته، كل خرابه، كل خسائره، اسم المسيح.

0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. قلب حضورك وما أحلى حضور الرب. ما أحلى حضور الرب. بس حضور الرب كافي طبعا وفي كل الكفاية. بس بلاقي إن الأرواح بتتلاقى كلها. إن الأرواح بتتحد كلها. يعني واحد مصاب بروح كذب وروح نجاسة وروح هوى. أرواح بتتقابل.
1: يحبوا بعض. يتقابلوا مع بعض.
0: يتقابلوا مع بعض.
1: انسجام أو تجانس الأرواح. تعرف إن الكذاب يحب الكذاب اللي زي. ولو بعد الشر في مؤمن كذاب أو خادم كذاب يلاقي اللي زيه تلاقيهم سوا سوا.
0: يتجانسوا مع بعض.
1: يتجانسوا. غريبة. غريبة ده يتحط في سكة ده.
2: طب التجميعة دي مين بيعملها؟
1: الشيطان ليه دور فيها. واستعداد الشخص. الشيطان ليه دور واستعداد الشخص. برضو الشخص بيبقى ايه؟ قافل من النوع اللي بيبقى ماشي جد. لكن لما بيلاقي النوع اللي شبهه يروح كل يوم كاتب له وحشني يا قديس. وروح ردت عليه يقول له وانت وحشني جدا يا قديس.
0: وقلبوا بقى قدسي.
2: كارثه.
1: احنا الفيسبوك كله يا قديس يا قديسه يا قديس يا قديسه.
2: مسميات غاليه.
1: احنا في حته محتاجين نعمه الرب.
0: استغلال كلمه الله.
1: طبعا يعني احنا خدنا حاجات مش بتاعتنا وبعناها. انا ايه ده؟ انا بلاقي على الفيسبوك عارف كل شويه كده قديس يا قديس شكرا يا قديس. مين ده؟ مين دي؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ ازاي ترخص الغوالي؟ دي بيسموها الغوالي. القيم الغاليه. ازاي ترخص الرخص العبيط من ناس عبط زي كده؟
3: الانبياء مستخبيين.
1: الانبياء موجودين طبعا طبعا.
2: مستخبيين. فهل ده ليه دور كبير خالص في هل ده ليه دور كبير خالص في
1: الأنبياء
2: الأرواح دي خباسم تنتشر بالشكل ده والشراسة دي؟ هل عدم وجود الأنبياء على السطح ليه دور؟
1: طبعا
0: اختفائهم.
2: اختفاء الأنبياء.
1: اختفاء الأنبياء
0: يعني ندرة في
2: يعني هل مثلا الأنبياء أو المؤمنين الصادقين مثلا هل خايفين من الروح دي المنتشرة أو الأرواح المنتشرة دي؟ أصل قريت حتة بصراحة اتخضيت منها يا خباسم. بيقول لك التعداد السكاني بتاع شعب الرب كان قرابة 3 مليون أو يزيد عن 3 مليون وقت أخاب وإيزابل. شعب الرب حقيقي. تخيلوا أن ننزل من أكتر من 3 مليون ل 7000 ركبة. أنت واخد بالك من النسبة؟
0: طبعا النسبة كبيرة.
2: يعني شعب الرب الظاهر اللي قدام الناس كلها ندور شعب الرب اللي
0: 3 مليون
2: اللي بيعبدوا الرب ومش بيعبدوا البعض أكتر من 3 مليون. ده التخليط بيقول كده. مع
0: والحقيقي اللي الرب بيعلن عنه في السماء 7000 ربع.
2: لا مع وجود أخاب وإيزابل العدد كش. العدد قل.
1: وده 7000 ده أخونا ملاد. حلوة ده. حلوة. يعني ده عدد بسيط. ويا ريت كانوا ظاهرين مختفين.
0: مختفين. وده الرب اللي بيشهد. هو الرب اللي عارف. هو اللي
1: يعني إذا

0: إذا قورن طبعاً نسبة وتناسب 7000 قدام 3 مليون طبعاً دي
1: حاجة،
0: ويا ريت ال 7000 دول ظاهرين
1: برضو دي أزمة تانية كبيرة.
2: أنت مش شايف إن الأزمة فعلاً اختفاء النبي أو أنا مش عارف نوع الفيروس اللي أنا مضروب بيه؟
0: طبعاً طبعاً، لأن اتشوهت ما لنا من مواهب الروح القدس. عارف اللي عمل لك لخبطه في دماغك،
2: ومفيش خجل، لا وكمان مفيش خجل في محضر ربنا، مفيش يعني مخافه الرب فعلا في المحضر.
0: هو يعني ده برضه وجود الاتقياء. ما انت لما تيجي تبص كده ضربت التقوى، ضربت التقوى ايوه، الامانه ايوه، النبوه ايوه،
1: ضعفت.
0: بس لو رجعت الامكانيات دي من تاني، يعني الرب ينادي على الانبياء، يصنع الرب الانبياء الرجال. طبعا الرجال ما اقصدش يعني ذكور، اللي يعني الخشنين اشداء الامنه مع الرب، يصنعهم من تاني،
1: يحارب ويحامي.
0: ده بص يدينا مناخ، الامناء يرجعوا يدينا مناخ، الاتقياء يرجعوا يدينا مناخ. لما المناخ ده بص يا اخي باسم يبقى قوي، المناعة الخارجية
1: تزيد.
0: جو الاجتماعات والمناخ بتاع الاجتماعات يفرق،
1: ما يأثرش في الفيروس.
0: ما يأثرش فينا، ما يأثرش فينا عدو. احنا عايزين مناعة داخلية قوية، وعايزين مناعة خارجية، انتشار انبياء، انتشار من يقف للأرواح. احنا بنلعب الأرواح زي التعابين دلوقتي، ده عيل بيلعب التعبان، مش فاهم ان ده تعبان. انا بكلمك بأمان، احنا بنلعب الارواح زي جهال الطفل وهو بيلعب تعبان وما يعرفش انه مؤذي. صدق كلامي ده، جهل، جهاله. احنا واصلين مستوى غياب واعي. يعني ازاي بيتجرى حد يكتب يا قديس ويا قديسه؟ مين جراه؟ بص كده، عدت الايام والظروف، ومدارس بتقول كده، وكل واحد في المسيح يقدر يقول
2: بتشجع.
0: يعني
2: انت بتشجع وخلاص، بتنفخ في يعني بتنفخ في حد كده وخلاص.
0: وصلنا مستوى اللي يكتب يكتب، واللي يقول يقول، واللي يعيد يعيد. الانوار اللي تيجي تروح، عارف اللي هي ضربه في العين ما عادتش موجوده. نور الانبياء، اتقياء، امناء، مخلصين، رجال الحقيقيين على المنبر، اللي يقدموا جزء من كلمه الله ما يشجع شعب الرب، وجزء ما يضع شعب الرب في مكانه. بص كده اللي فيه مسؤوليات، لكن الوعظ كله تشجيعي. حتى الفيديوهات على الفيسبوك، ارفع ايدك الجبل هيتشال، ارفع ايدك الباب هيتفتح، ارفع ايدك ايه ده. ففي حاجات واقعه طبعا،
2: هو ما خدش من ربنا حاجه
0: طبعا، بس انت تلاقي اللي كاتب كده كل يوم بيكتب كده، لان ليه اللي يغذيه؟ واحنا بنعتبر واحد زي كده ده ايه؟ بديل النبي، لان بيقول كلام يحرك. ده مش نبي، ده ملبن.
2: ندرة النبي
0: طبعا، ده ندرة الأنبياء. واللي يكتب كده ويساعد شعب الرب في الضلال، وهم يساعدوه على ده، بص سلمني وسلمك،
2: وده كذاب.
0: بص سلمني
2: وده كذاب.
0: بص سلمني وسلمك، رب يفتح الباب ويصنع معك مفاجأة. طبعا ده كلام حط لي المسؤوليات والشروط، لا ما يحطش، هي نص الجملة. يروح اللي كاتب بقى تعليقات، الرب يباركك، امين، مستنيه، انا مستني، انا منتظر الرب، انا عيني على الرب. السؤال بقى ده بداها، وهم عملوا ايه؟ قبلوا، شجعوه، يروح يرجع هو يعمل تاني، هم يكتبوا له، وتستمر الدايره رايحه جايه. بص سلمني وسلمك،
2: تجانس الارواح.
0: يعني احنا مخادع مع ناس عايزه الطري، عارف اللي عايزه الطري يكلمونا بالنعمات. في ناس برضو قاعدة عايزة تطري، مش عايزة مسؤولية. في ناس النهاردة برضو مش عايزة تسمع الكلام ده. في ناس عايزة تقولك الرب هيديني ايه؟ هل مشكلة السكن ازاي؟ هيدخل ابني الكلية اللي هين؟ عايزة تاخد من ربنا. فبرضو دي عدوى، ان احنا بقينا نتعامل مع ربنا على اساس ناخد منه ايه؟ مش مسؤولياتنا ناحيته ايه؟
2: سوبر ماركت مقدم.
0: بس فاحنا عايزين عودة المراية اللي تقول لنا انت
2: بس في نهاية الحلقة، قبل ما اخونا ملاد يقود الرب في التسبيح والهتاف، واحنا بدات انت الحلقه

0: لينا
1: اللي لينا.
0: واللي عايز يستمتع باللي ليه انت تدي له كلمه.
1: اللي عايز يستمتع باللي ليه، انا أي. عايز ابص لك انت وانت تبص لي. اللي عايز يستمتع باللي ليه
0: أي.
1: يوقف الرب قدامه، او هو يقف قدام الرب ويقول له شيل اللي فيا يرجع اللي ليا
2: يا رب،
0: شيل اللي فيا يرجع اللي ليا.
2: أيوة.
0: كلمه جميله قوي،
1: ربنا يحفظك.
0: كلمه جميله قوي والقياده خاصه ليك.
1: شكرا.
0: شكر رب لاجلك ولاجل اخويا ملاد. شكر رب لاجل برنامج يعود فيحينا كل اثنين على الكرمه، وكل ثلاث من خمسه لسبعه الكارز. نشكر رب، يقود الرب البرامج ديت لمجد اسمه وامتداد ملكوته. ولا ننسى، لا ننسى ان احنا نتقدم كلنا للرب عشان نستمتع باللي لينا. احنا لينا كنز كبير، لينا كنز كبير، محتاجين فعلا نيجي للرب والرب يشيل كل معوق بايده الطاهرة. شكرا للرب. نهتف يا اخويا بالحلقه دي عشان تتزلزل كل الاصوات
2: في اسم يسوع. انا عايز ابعت رساله صغيره لشعب الرب المنور اللي عارف مواسمه واللي عارف اعياده واللي واقف قدام الرب وصامت. تعالوا قولوا بتحدي، حتى ولو فيها ارواح معاديه، لكن يا رب انت لينا عايشين لك بالحب وليك يا رب.

عايز أشكر ربنا من قلبي من أجل الميديا والتأثير العظيم اللي ربنا عامله من خلالها، وبالذات قنوات الكرمة اللي أنا أتشرف أني أقول ببساطة شريك في العمل الجميل ده من خلال الأحداث الكرازية ومن خلال الأعمال اللي بتتقدم على شاشات الكرمة. وعايز أشكر ربنا من أجل أخويا صامويل مدير ومؤسس قناة الكرمة على الرؤية العظيمة اللي الرب ادهاله، وعايز أشكر ربنا من أجل الفريق الكبير اللي بيشتغل في قناة الكرمة علشان توصل لنا الأحداث الكرازية واللقاءات والبرامج والأعمال العظيمة دي. حقيقي عمل مبهر. وليه بشكر ربنا من أجل العمل ده؟ لأني للأمانة قابلت في كل العالم كثيرين اتأثروا وعرفوا المسيح، مش بس من خلفيات مسيحية لكن من كل الخلفيات، اتأثروا بحلقات وبرامج واجتماعات فيها أعمال عظيمة اتقدمت من خلال قناة الكرمة. وأنا الحقيقة عندي شخصين موجودين معايا في الفريق بيخدموا ربنا، الشخصين دول عرفوا المسيح من خلال قناة الكرمة. واحد منهم قال لي أنا في يوم من الأيام لحد الصبح كنت بحضر اجتماع للأسيس ناشد غالي وكان بيتكلم في حاجة كرازية جميلة وقبلت المسيح في إذاعة الكرمة. وحد تاني للأمانة قال لي أنا سمعتك في وقت معين بتكرز وبتقدم رسالة كرازية وكنت في الجيش ومزنوق قوي وأنا موجود في الليل كده الظلام ومش عارف أعمل حاجة غير أني أفتح موبايلي أحضر حاجة روحية، فلقيتك موجود بتقدم خدمة في قناة الكرمة ووقتها دموعي نزلت وقبلت المسيح. عايز أقولك أنه قناة الكرمة حاجة عظيمة ربنا بارك بيها العالم علشان تبث وتزيع كلمة الله، وإنت كمان ينفع تبقى شريك في القناة دي وشريك في العمل العظيم ده. كل مرة بتصلي شارك وادعم وصلي ووقف قدام الحبايب دول وقول في قلبك ان انا شريك في العمل ده، هصوم وصلي ان كلمة الله تمتد وتنتشر للعالم اجمع. اشكر رب جدا من اجل قناة الكرمة والعمل العظيم اللي رب مستخدمه ومستخدمهم في العمل العظيم ده. كمل وكن شريك لان الرب هيكافئك على كل اللي بتقدمه وتعمله وتصلي بيه من أجل قناة الكرمة والرب معك.

0: ازيكم؟
1: اهلا اهلا.
0: اعتقد كلنا سمعنا عن الكاتبة والمؤلفة الجميلة هيلين كيلر.
1: هيلين دي طفولتها كانت صعبة قوي. هيلين دي كانت كفيفة، مش بس كفيفة، دي كانت صماء وبكمة وخدت طفولتها بشكل صعب جدا جدا، ولولا ما جت لها واحدة عرفت تتعامل معاها لولا ما بقت مؤلفة. لكن قبل كده لا طبعا.
0: وأعتقد دي أول شخصية صماء بكماء في كل العالم قدرت تاخد شهادة جامعية.
1: على ذاكرتي أنا
0: وأكتر شخصية ألفت كتب وأكتر شخصية كانت بتتحرك وبتعمل مؤتمرات لقاءات صحفية اتحدت نفسها، وكانت حاجة في منتهى الروعة والجمال.
2: تحدي رهيب.
1: أنا كمان كانت كفيفة مش بس صماء وبكماء، يعني كان كل الحواس اللي تخليها تعرف تتعامل مع الحياة كانت فقدة.
0: زي بيتهوفن اللي فقد معظم حواسه وبالذات السمع، وكان واحد من أعظم المؤلفين
2: موسيقية
0: اللي صنع حاجة جميلة. التحديات صعبة،

0: وبالذات الإعاقات الجسدية. أعتقد دي حاجة من المؤلمة أو حاجة من الحاجات المؤلمة قوي قوي قوي اللي بتقابلنا في حياتنا وفي ظروفنا الطبيعية.
1: لأنه يعني الإنسان بيحس أنه مش إنسان، أنه في حاجة غلط، بيحس أنه أقل من أي حد
2: طبعا. وده لأنه في واقع حقيقي أنه عاجز، عاجز أنه يشوف، عاجز أنه يسمع، عاجز أنه يتواصل مع الناس. فالإحساس بالعجز بيؤدي للإحساس بأنه هو قليل، ملوش قيمة يعني. وده إحساس صعب قوي.
0: بس في أوقات كمان ما بيبقاش بس العجز في مثلا مش بشوف مش بسمع. أنا شفت في الوجود مثلا شخصيات كمان تاني عدت بمواقف صعبة فيها عجز، زي مثلا حد عنده أطراف ناقصة، الشكل بتاعه مش ألطف حاجة، مش أجمل
1: مشوه
0: حاجة،
1: مشوه بطريقة أو بأخرى. يعني ممكن يكون هو كامل في الحواس، كامل الأعضاء، بس مشوه، عنده مرض جلدي معين، عنده تشويه في وشه، بيبقى فيه البعض عنده الوحمة اللي بتبقى صعبة قوي. يعني أمور بتخلي الشخص لما يشوف المرأة ما يحبش يبص لنفسه،
2: يبقى غير مقبول، يعني غير مقبول قدام نفسه.
0: هل من ضمن العجز ان ممكن والنقص، او مش عارف اسميه عجز، نقص، تحدي،
1: خلينا نسميها اعاقه ممكن،
0: ان لو ام ما عندهاش اطفال وعاقر، ممكن ده يبقى في وقت معين اعاقه؟
2: ده اكيد ده اعاقه جامده جدا، مش بس اعاقه، لكن كمان هي شايفة، حاسة طول الوقت أن المجتمع بيبصلها أنها ناقصة في أمر ما، أنها مش عارفة تكون أم. يعني عندها حاجة كبيرة قوي مفقودة في كينونتها كأم، كأنثى، أنها تكون أم، مش قادرة تبقى كده. فده موصل لها دايما رسالة أنه أنت في حاجة كبيرة قوي ناقصة عندك. يعني
1: وإحنا كمان لو بصينا سيكولوجية المرأة وشفنا أولوياتها في الحياة، هنعرف قد إيه مؤلم جدا. يعني ممكن في زوج يسمعنا، طب ما أنا عايزة أبقى أب، ما أنا برضو هبقى متضايق. بس الفكرة هنا أنه البنت من هي صغيرة تبتدي تلعب ألعاب فيها أمومة يعني. والبنت لما بتفكر في الزواج، بتفكر في الزواج عشان يبقى كمان عندها أطفال. يعني دايما البنت في كل حياتها ذهنها متجه ناحية الأطفال.
0: انت طبعا تشعر بدالي ان عندي بنوتة، الحمد لله احنا بنوتة. ولدين
1: فكانت العامة الوحيدة اللي عندي ده. بنت في القعدة دي كرة. شفت بنتي،
0: لا كرة ايه، صاروخ وكاراتيه
1: لا انا طبعا شفت بنتي فعلا وهي صغيرة، ولغاية دلوقتي العرايس محطوطة حواليها. هي كانت تحب تلعب بالعرايس، وحتى لما بيلعبوا ألعاب على الكمبيوتر تجيب زي عروسة وتلبسها. فهي دي يعني الأمومة، مهما حكينا بتبقى مشاعر قوية جدا معانا، الله وضعها فينا من البداية.
2: وكمان العقم حرمان من البركة، يعني صح. هي كأنها في حاجة كده هي مش متبركة بيها أنها تكون منجبة، وأنه الرحم بتاعها ينجب أطفال. فدي حاجة يعني فيها حرمان من البركة في حياتها، أمر مؤلم يعني صعب.
0: وأعتقد العهد القديم يعني كان نظرة المرأة في العهد القديم اللي ما عندهاش أطفال إنه عار.
2: طبعا
0: فحنة قالت الرب نزع عاري عني.
2: أيوة.
1: دي حنة من الأمثلة اللي بتتكلم عن العقم بصورة بكل صورها المؤلمة. يعني مثلا سارة الرب أكرمها، أليصابات الرب أكرمها، لكن حنة في البدايات وراني قد ايه تألمت وحصل التنمر اللي هو السخريه من ضرتها فنانة. فطبعا اعظم مثل.
0: بتقصد القصه بتاعت صموئيل الاول، حنة ام صموئيل زوجة القانا،
1: ايوه،
0: اللي ما كانش عندها اطفال لوقت طويل.
1: في صموئيل واحد اول الرساله،
2: اول الاصحاح،
1: اول الاصحاح.
0: اعتقد كمان الاشخاص اللي عايشين في الشرق الاوسط، السيدات الجميلات اللي عايشين في الشرق الاوسط واللي حرموا من ان يبقى عندهم طفل، اعتقد ده تحدي عندهم اصعب قوي قوي قوي من مناطق كتير في العالم. يعني دي موجعه اكتر من لأن بعض الأماكن أعتقد كمان في الصعيد بتاع مصر بيعتبروها كأنها
1: أرض بور، تتسمى أرض بور.
0: مرة دخلت اجتماع ولقيت الإخوة بيقولوا لي اللي هيجيب لك الحاجة الفلانية الأخت أم حاضر.
1: حاضر؟
0: أم حاضر. فأنا قعدت أدور على مين حاضر، فأنا قعدت أسأل هو فين

0: حاضر. وبعد كده الاخت دي عزمتني فلقيت البيت ما فيهوش حاضر خالص يعني بجد. وفي الاخر اكتشفت انه علشان ما يجرحوهاش بيسموها ام حاضر، يعني الولد اللي ان شاء الله هيحضر واللي ان شاء الله هيجي. بس اتوقع في المنطقه دي، سوري ان انا بقطعك، انه الازمه في المنطقه دي في حاجتين في التعامل، الشفقه
1: ايوه
0: والتنمر.
1: ده اللي كنت هقول. طب يعني اوعى نفتكر انه في ناس تقول انا مش بعمل لها حاجه، أنا مش بتنمر. نظرة الشفقة لما أقول يا لغاية دلوقتي ما جبتيش أطفال، ربنا يديكي، والنظرة دي اللي هي يعني أنا مجروح، أنا لا عايز يا جماعة لا عايز نظرة شفقة ولا عايز تنمر، الاتنين مؤذيين. ونفسي كمان مش بس للعاقر، يعني زي ما ابتدينا كده احنا عايزين نوسع الكلام،
2: أي إعاقة،
1: لكل شخص عنده إعاقة في جسده أو تشويه، نظرة الشفقة تضايقه يمكن اكتر من التنمر.
2: وبتهيالي من الناس المهمه، يعني مثلا لو من الزوج وهو شايف مراته مش يعني عاجزه في جانب ما او غير قادره على انها تكون زي الباقيين، يعني في شعره بين الشفقه وبين الاحتواء. يعني هي محتاجه احتواء منه، محتاجه رساله طول الوقت انه أنت مقبولة ومحبوبة ومكرمة ومرضي عنك، وأنت مش ناقصة في حاجة بالرغم من الأمر ده، من غير ما يقولها لها، بس هو يعرف يعمل كده بطريقة تمكنها وتعضدها من جوه وتملاها بالثقة، وبأن هي يعني في رجاء، يعني في رجاء أنها تكون بتتمم حياتها بطريقة جميلة. مش عايزة أقول يعني إنه الزوج محتاج يعمل كده، بس هي كمان عندها يعني عندها سكة إنها تبقى فوق هذا التحدي في حياتها بالرغم من الإعاقة أو النقص.
1: ممكن
2: أو
1: عايزة أكمل على كلام فينيس في حتة مهمة. بعض الإعاقات بتيجي بعد الجواز. زي لو حد عنده كانسر فبيشيل ثدي. فده إعاقة يعني أو تشويه الشكل، خليني أقولها تشويه الشكل. حصل حرق في وشها فده تشويه شكل. فأول حد بتبقى هي بتحس أصلا إنها مكسوفة من نفسها، يعني المرأة لما بتشيل أحد ثديها أو الحاجة اللي الجمال بتاعها بتبقى عايزة تداري نفسها، عايزة مش عايزة حد يشوفها. بس أول حد يخليها ترفع رأسها وتحس إن هي لسه ما زالت امرأة رغم التشويه، الزوج. لما يقولها أنا بحبك، انت بالنسبه لي مش زي مجرد منتي. جسد
2: زي
1: انا بحبك انت، فده يخليها تطلع السما. فده طبعا دور مهم جدا للمراه اللي عندها تشوه معين في الجسد حصل بعد الجواز.
0: والحمد لله حنا ما كانش عندها الاثنين. الحقيقه لما نقرا القصه في صموئيل الاول واحد، الكتاب بيقول ان حنا كانت عندها ضره اسمها فننة. والكتاب بيقول لفظ يعني صعب قوي، كانت تغيظها غيظا لأجل المراغمة. الله يباركها. يعني دي كأنها بتديها كل يوم كأس مرارة مرعب. والزوج لا، ما كانش قادر يلاحظ أن ليه دور أنه يدافع عنها.
1: كان سلبي.
0: كان سلبي. الكتاب المقدس بيقول أنه كان بيحاول يقول كلام جميل رائع، أليس أنا خير لك من 10 بنين؟ يا عم انت خير من 1000 بس مليون، بس الحقيقه اقف دافع عني لانه ده مهم قوي. كانت فاقده الاثنين، بس انا فرحان في الكتاب المقدس لانه يمكن حد بيسمعنا يقول طب ما انا ما عنديش الزوج، ما عنديش اللي يدافع عني، وكمان
2: عندي ناس بتعيرني وبتتنمر عليا، اعمل ايه؟
0: تقدر تعلى فوق التحدي ده وتبقى ضد التحدي ده وتنتصر.
2: ده أكيد.
1: لو شفنا حنا هنلاقيها عملت ايه، هنشوف انها يعني حنا اول حاجه عملتها هي ما سمعتش جوزها، كلامها كان بالنسبه له سلبي، ما قدرتش تستوعبه. بس هي راحت قدام ربنا، ولو قرينا بقى القصه فينيس بقى كملي عملت ايه
2: يعني
1: قدام الله.
2: حنا صلت وسكبت قلبها
0: قبل ما اخد الفكره دي، معلش
2: اسف. اتفضل.
0: يعني عايز اقول حاجه مهمه، الكتاب بيقول عنها لفظ صعب قوي، هي وصلت لمرحلة اكتئاب،
2: مرت النفس
0: ووصلت لاكتئاب. يعني جوزها بيقول لها
2: بتاكل.
0: لماذا تحزنين ولماذا
2: تأكلين؟
0: لا تأكلين
2: تكتئب.
0: ولماذا
2: تبكين
0: ولماذا يكتئب قلبك؟ مرتين الكتاب بيقول لها تكتئبين ويكتئب قلبك.
1: الاكتئاب ده نتيجة كل اللي حصل لها. ما احنا لو هنتكلم سنة عن الاكتئاب، لأنه ده اللي بيحصل للشخص اللي عنده مشكلة، هو بيوقف أكل، مش عايز يأكل، كلمش كتير، في النتيجة قلبها بيكتئب. يعني أنا مش قادرة أحكي، يعني خلاص أنا موجوعة،
2: قفلت.
1: يعني مرة بقول أنا موجوعة، راجل قال إيه موجوعة، كلمة كبيرة قوي، بس إحنا الستات بنقول إحنا موجوعين، موجعين، يعني أنا مش عارفة أعمل إيه، وصلنا الحاجة اللي فيا دي أنا

0: لا يكتئب. فمش عارف مش عارف لما بيقولوا الجملة دي فعلا بيروحوا فين من الأجزاء الكتابية اللي بتقول إنه حنة اكتئبت ومؤمنة تقية. إليه رجل الله رغم إنه كان بطل عظيم.
1: أيوة. الكتاب المقدس أنا مش عايز الانتصارات
0: الانتحار بالصلاة يعني هو ما عرفش ينتحر جسديا في صلاة داود.
2: اكتئب. انت ما رحتش من الأهم حد السيد المسيح اكتئب.
0: يدهش ويكتئب. فكده ممكن المؤمن يكتئب.
2: هو الاستسلام للاكتئاب مش صح يعني. يمكن انا مع انه المؤمن بيكتئب بيجيله حالة اكتئاب بس الفكره انه اول ما ابتدي اصل الاكتئاب ده ليه بوادر. فبوادر الاكتئاب ان انا بطل اكل او اكل كتير يعني. في ناس تاكل كتير قوي قوي تقول انا ما كنتش باكل كده ده اكتئاب يعني. تفتح التلاجة وتاكل تاكل تاكل تاكل او توقف اكل تنام كتير. في ناس تهرب بالنوم أو ما تنامش خالص. تبتدي مش عايزة تتحرك من السرير، مش عايزة تشوف حد، القرارات البسيطة مش قادرة تاخدها. المفروض أنه في أول الأيام لو أنا لحقت نفسي ما استسلمتش وابتديت أعمل شوية خطوات ألحق بيها نفسي مش هخش للمرحلة دي. لكن لو أنا فضلت مستسلمة
0: انه انا مش دي المصاعب
2: ان انا مش عايزه خلاص. مش عايزه وقفلت على نفسي الباب وخلاص يا رب انا يعني اللي فيا ده ما حدش قابلني او النظرات دي انا بقيت متضايقه منها جدا او ما حدش في ظهري او قعدت لوحدي في الاوضه وقفلت واستسلمت. طبعا اكيد بنوصل لمرحله الاكتئاب المرضي.
1: اكيد الامر.
2: فاحنا مش عايزين نوصل للاكتئاب المرضي لانه علاج الاكتئاب المرضي مش سهل وادويه الاكتئاب مش سهله
1: ومش بتعمل حاجه
2: وليها اضرار. يعني انا فاكره انه كنا بنحكي من قريب انه ايوه هي بتعالج في وقتها حقيقي بس ليها اضرار. وفي وقت لما بتبتدي تسحب الادويه بتاعه الاكتئاب بيبقى في مشكله كبيره في الاعصاب. فانا مش عايزه اوصل بينا ان احنا نستسلم عشان نوصل مرحله الاكتئاب المرضي.
1: والحقيقه انه الادويه مش بتعالج الاكتئاب لانه الاكتئاب ده قرار الشخص خده زي ما انت بتقولي انه يستسلم. فالدواء هيعمل ايه في قرار بالذهن هو الشخص عمله. يعني الادويه بتعالج الاعراض الخارجيه اللي هي النوم الكتير عدم الحركه الكلام ده لكن القرار يظل موجود جوه القلب اذا الشخص ما خدش قرار مختلف. فالقرار انه انا مش هستسلم ده القرار
2: من البدايه.
1: الحته اللي عملتها حنة كمان جميله قوي انه حنة كان عندها ملجا. يعني حنة كان عندها علاقه حقيقيه بالرب. الرب هو ملجاها. يعني جوزي ما وقفش في ظهري ضرتي بتعيرني بس انا عندي الرب اللي هو الملجا بتاعي الحقيقي اللي هو لما اروح له واسكب قلبي قدامه واكرر الصلاه وافتح كل اللي جوايا واحكي له عن التحدي الرهيب اللي انا بعدي فيه اللي انا مش قده اللي ممكن يبلعني اللي ممكن فعلا يدخلني في اكتئاب حقيقي انا مش قده لكن انت ملجئي انت تقدر تسمعني وتحس بيا. انا بتهيالي ان ده يعني انجاز التعبير اقول ان ده خط ساخن مفتوح لكل واحده عندها تحدي طول الوقت انها تجري على الرب بالتحدي ده الحقني انا مش قادره.
0: اعتقد انه من زمان انا حفظت في الكتاب المقدس جملتين في القصه دي وبحبهم قوي. ان لما اضغط قوي ويبقى عندي ازمه كبيره قوي زي دي انه حنة أعتقد كان عندها أمرين مهمين. الحاجة الأولانية أنه كان عندها دايرة قريبة قادرة تتشارك معاها وقادرة تحكي معاها وقادرة تفتح قلبها ليها. وجود جسد المسيح والعلاقات ده حاجة مهمة
1: غالية قوي.
0: لكن علاقتها بالرب
1: رهيبة.
0: دي رهيبة وده رهيبة. أساس لأن الكتاب المقدس قال أربع ألفاظ أعتقد أن دول يخرجوا أي حد من أعظم اكتئاب. الكتاب المقدس بيقول رقم واحد صلت صموئيل الأول واحد رقم اثنين
1: أكثرت
0: بكت بكاء
1: بكت
0: رقم ثلاثة أكثرت الصلاة
1: أكثرت يعني الصلاة صلت كتير
0: بتصلي بتصلي بتصلي يعني قعدت قدام ربنا كأنه بتقول له أنا لازقالك هو يعني مفيش حل غير أني أقعد قدامك واخد
1: علاج قلبي.
0: لكن اللفظ الجميل اللي أختنا فينيس كانت قالته سكبت نفسها أمام الرب
1: وعادي أدي كل اللي جوايا أنا بحطه قدامك فعلا يعني يعني بالتعبير البلدي كده بدلق اللي جوايا كله قدامك دي حاجة جميلة قوي، دي حاجة رائعة. يعني أنا عايزة أقول لكل واحدة مهما كان التحدي اللي بتعدي بيه، مهما كان حجم الألم اللي جواكي والوجع الشديد من التنمر، من الشفقة، من الناس عليكي، عندك خط ساخن.

0: عندك مرجع جميل قوي، عندك ملجأ غير عادي تجري إليه وتتمنعي، زي ما بيقول الكتاب اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. وعشان كده يعني عايزة أكمل وأقول حاجة، إنه لما الله جاوبها في عن طريق عالي الكاهن اللي كان بيمثل الله في الوقت دوت، هي ما فرحتش لكن فرحت بالرب، فكل تسبيحتها فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، كل كلام موجه للرب لأنه ده كان الفوكس بتاعها، يعني هي كانت حاطة عينيها عليه، فأنت هتعملها فأنا هفضل فرحانة بيك، مش لأنك اديتني أطفال لكن لأن أنت فرحي، أنت ملجأي، أنت حسني، أنت إلهي. حاجة رائعة يعني.
1: يتورينا حاجة مهمة كمان في الصلاة. لما بصلي الله بعت لها عالي، يعني أنا عايزة أكمل على كلامك يا فينيس، لأنه لما صلت الله بعت لها عالي
0: استجاب.
1: فبالنسبة لها الله بعت لها حد يطبطب عليها، يعني يمكن أنا شايفة أنه الناس في المتنمر وفي الببص لي بشفقة، أنا مش هتجوز لأني أنا عندي مشكلة في جسدي، أنا مكملة مع زوجي برغم أن أنا مش قادرة أكون بجيب الطفل. الله في الوقت ده لما بصلي بيقدر يبعت حد يساعدني.
0: أيوه.
1: حتى لو ما قاليش انه في طفل جاي، ما هو دي نقطه ثانيه، يعني حنا كان في طفل جاي. طب افرض انا يعني مش كل طلبه صلاه الله بيستجيبها بصوره انه هيجي لك طفل.
0: أيوه.
2: يعني قصدك مش كل ام عاقر هتجيب اطفال، ومش لا. كل مريضه كانسر هتصلي هتشفى.
0: بالزبط.
2: ومش كل حد عنده اعاقه هيصلي ربنا هيدي،
1: لانه بقى لو اتنقلنا لبولس كان لما صلى لاجل الشوكة ثلاث مرات الرب وقفه وقال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل.
0: أيوه.
1: وانت كلامك في البدايه كان على انه في شخصيات من اعاقتها عمل التاريخ. أيوه. كويس.
0: أيوه.
1: فممكن جدا من اللي انا فيه اكتر حد فعليا يعرف يعزي اخرين هو الشخص المتالم بنفس الحكايه.
0: بالظبط.
1: يعني انا لو جربت انه انا دخلت عمليات وعندي كانسر ومتحديات، اكتر واحده اقدر اروح اطبطب على حد عنده كانسر انا. فالله ساعات يستخدمنا كاداه انه حبيبتي انا مديكي الالم ده، مديكي الاعاقه دي، مديكي الشوكه دي علشان تساعدي. وأمثلة كتير، مش بس حنا، يمكن حنا في كتاب المقدس، بس احنا عندنا أمثلة انت ذكرت منها كتير قوي في الحياة.
2: بان كروسبي واحدة من أروع مؤلفي الترانيم في العالم كانت ضريرة، والحياة ألفت كم كبير قوي قوي قوي من الترانيم، وكانت بتقول أحلى حاجة في حياتي إن لما هفتح عناية في السماء هيكون أول شخص شفته في الوجود هو المسيح. بالزبط. والجميل إنها رنمت كم من الترانيم الجميلة اللي كمان رنمها وبالعربي أختنا جميلة الطنوس اللي برضو ضريرة، فكانت الدنيا جميلة. أنا بس كمان بيعجبني القصة،
1: خلينا أقول الترنيمة اللي قالتها لأنها كانت ترنيمة جميلة، تقول أراك إلهي أراك
0: فيما
1: بما صنعته يداك. يعني إحنا الله فينا، مش لازم عينينا اللي تشوفه، الله بنلمسه. فقد ايه الشخص لما فعلا بيسكب نفسه قدام الله، قد ايه الله بيخليه يشوف الجمال بتاع الحياه بطريقه فيها نعمه.
0: يعني عايزه بس اكمل في الحته دي، انه اللي عمل النقله مع حنا انه هي كان عندها هذا الايمان انه الله موجود وانه هيسمعني. يعني ودي نقطة مفتاحية، يعني سارة الرب قال لها إنه في مثل هذا الوقت هيكون عندك ابن. سارة ضحكت ما صدقتش، لكن حنا مختلفة، حنا صدقت وعشان كده ابتهجت وترنمت، والواقع المرير بتاعها اتغير. فالإيمان بيغير هذا الواقع المرير.
2: أنا كمان عندي حاجة جميلة عايزة أشجع بها قلبي وقلب أي حد بيسمعنا في فكرة قوية. أنت حضرتك ذكرتي علي الكاهن، بس علي الكاهن في البداية ما كانش فاهم قوي، يعني هو بعد كده اتغير وكان سند ليها، بس في البداية كان صعب قوي لأنه
1: تكرها سكرانة،
2: واضح أن الوقت ده ما كانش فيه صلاة.
0: أيوه.
2: وكان الشر كتير، أولاد علي أشرار، وكانت الصلوات مش موجودة، فلما دخلوا لقاها بتصلي بص عليها وقال لها انزعي
0: عنك سكرك،
2: عنك سكرك، وقال لها يعني إيه اللي بتعمليه ده؟ فقالت له أنا مش ابنة بليعال علشان أبقى سكرانة، ده أنا بسكب نفسي قدام ربنا وبصلي. وده يديني انطباع الحياة قوي قوي في

0: القصة إنه الضارة بتتنمر، الزوج مش سلبي. قادر يشعر وسلبي، الجو الروحي صعب قوي، بس هي قدرت تتحدى وتعدي، وزي ما كانت أخت فينيس بتقول وصلت لمنطقة إيمان هايلة قوي بالصلاة وبالسندة بتاعت ربنا. لأن الكتاب المقدس بيقول لما أخدت وعد من ربنا وكلمة من ربنا
1: سبحت
0: إن ربنا هيصنع معها فرق، الكتاب يقول قبل التسبحة وقبل ما تجيب صموئيل يقول فأكلت وشربت ولم يكن بعد وجهها مغيرة.
2: خلاص خدت
0: يعني هي خدت،
1: حصل بقى التغيير الحقيقي، التحول الرهيب، مش مجرد حاجة عقلية يعني، لكن ده
0: كيانها كله حصل قبل ما يجي صموئيل.
1: بالظبط،
0: يعني الشفاء الداخلي حصل.
1: أيوة.
0: واستقبلت شفاء وانطلقت وعاشت قبل ما يجي صموئيل.
1: بالظبط،
0: فحست نفسها لا ده في حاجة
1: حصل.
0: اللي هي
1: حصل
2: هي دي نقطة نقطة مهمة أنا لازم أركز عليها، إنه حبيبتي مش لازم الحاجة تتعالج،
1: الواقع يتغير،
2: لأنه ممكن يبقى الواقع بتاعك سبب بركة الناس تانيين.
1: أيوة.
2: فدي اقبليها من إيد ربنا، لأنه بعد كده بيكون ليكي حصاد جميل قوي من عنده. فدي
1: واقبليها مش وانتي مكسورة ومضطرة ولا حول ليا ولا قوة، لكن اقبليها وانتي مليانة بالإيمان أنه أنت قادر أنك تجعل من هذا الأمر سبب تغيير وبركة ونضج، لأنه أنت بتعمل كل حاجة بحكمة، أنت صالح، فأنت بتعملش حاجة وحشة، أنت حكيم جدا، أنت محب جدا، التلاتة دول سند ليا في كل التحديات اللي أنا بقابلها في حياتي. فمش هتحصل حاجة هتبقى مضرة ومؤلمة ومؤذية، لكن أنا بقبلها منك لأنه أنت فاهم أنا مش فاهمة، أنت شايف السكة كلها.
2: ممكن كمان نصلي لأجل الناس، يعني يا رب مثلا اديني نعمة في عينين الناس، يا رب ما تخليش الناس تتعامل معي بالطريقة دي، يا رب انت شايف شكلي بس الناس قد ايه بتتعامل معي، فاديني نعمة. لو انا عندي مشكلة في التواصل مع الناس وبتعاملوا معي بطريقة كده، صلاة لأجل الناس تشوفني بطريقة مختلفة وتتعامل معي بطريقة مختلفة. فدي نقطة. صلاة كمان انه ازاي اشوف قيمتي فيك، لانه
0: مش قيمت في طفل
2: ولا قيمتي في شكلي، عشان انا عايزه ارجع، يعني انا مش عايزه احط نفسي بس، لانه لو في حد بيسمعنا عنده اطفال بس او بنات، عايزه ارجع في حته الاعاقه بصفه عامه او التشويه بصفه عامه. انا قيمتي مش في الشكل الحلو، انا قيمتي مش في طفل، انا قيمتي مش في انه تاخد مني جزء من جسدي، انا قيمتي مش انه انا فقد حاسه من الحواس. لو انا ماشيه في سكه انه انا قيمتي في الله اللي خلقني على صورته،
1: ايوه،
2: في طباعي،
1: ايوه بالظبط،
2: في طباعي، يعني هي واخده مني، هتمشي السكة دي بصورة حلوة، لأن هي مخلوقة على صورة الله، مخلوقة واخدة صفات الله. لما تشوف قيمتها في الله اللي خلقها معين نظير، لما تشوف قيمتها في الله هتتحول شوية. طبعا هو طريق وسكة، مش كده، بس طالما بدأت السكة هتتحول، تشوف نفسها بطريقة مختلفة، وبالتالي هتبقى واثقة من نفسها لأنه قيمتها في الله.
0: اسمحوا لي أختم الكلام الجميل اللي قلته بملخص كده ظريف، أنه من التحدي والإعاقة إلى الترنيم والتسبيح وخلق حاجة عظيمة، وده أقدر ألخصه في جمل بسيطة عملتها حنة الجميلة. الحاجة الأولانية الجميلة أن كان ليها علاقة حقيقية بربنا.
1: أيوة.
0: العلاقة الحقيقية بربنا بتصنع اختلاف. الحاجة الثانية قدرت تدخل قدام ربنا وتصلي وتسكب نفسها قدام ربنا، وده كان شيء عظيم. الحاجة الثالثة أنها تواجدت مع جو روحي، أصدقاء روحيين شملوها وقدروا يسندوها ويكملوا معها السكة الجميلة. الحاجة الرابعة صدقت وأمنت في الرب، فده إداها في النهاية أنه يرسم في ذهنها صورة عظيمة عن ربنا، مش ده اللي أوجدني علشان ياخد مني، ولا ده اللي اوجدنا على شكل
2: فرحت بالرب.
0: ففي النهاية
2: فرحت بالرب،
0: صورة الرب في حياتها وإدراكها للرب ومعرفتها الرب اتغيرت. فبدل ما كانت بتقول لا ده الرب كان سر ظلم ليا، فقالت فرح قلبي بالرب.
2: أيوة.
0: ابتهج قلبي بالرب.
1: ارتفع قرني بالرب.
0: اتسع فمي على أعدائي بالرب. أرجر أتقياؤه
1: يحرس.
2: آمين.
0: قصة جميلة محتاجين نتعلم منها.
1: أيوة.
0: كل الوقت. أنا بشكر ربنا لأجل الكتاب المقدس ولأجل الوقت الجميل ده اللي ربنا ادهولنا علشان نفرح بكلمة الله.
1: مجدا للرب. شكرا. آمين. يا أسيس.
2: جات لي حد زوجة قالت لي إن زوجي بيتاجر في المخدرات. فأعمل إيه؟
1: ابنها بسبب إنه بياخد مخدرات برضو، مراته سابته، وجات هي وأولادها عايشين مع الست دي، مع الأم دي، الأم معهاش فلوس تصرف.
0: يعني أنا لو بنتي يا دكتورة وأبويا بيجبرني إني أعمل كده،

أهلا بيكم. الجزء الأول من فقرتنا اسمه ما تغيرش الموضوع. الهدف إنه الفريقين يجيبوا أكتر عدد من الكلمات ليها علاقة بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقة دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقة أكتر بالشخص كل ما هياخدوا نقط أعلى، والنقط متحددة بالكمبيوتر.

0: الشخصية اللي معانا اسمها بولس. الفريق الأول
1: رسول
0: رسول الأمم، ممكن اعتبرها لك صح. تاخد 3 نقط.
2: روماني
0: مش موجودة معانا.
1: شاول
0: شاول بتاخد 3 نقط. فريق تاني
2: سجن
0: سجن تاخدي درجة. فريق الأول
1: بيبتدي مسحيين
0: مش موجود معانا، الكمبيوتر مش حاسب المعلومة دي.
2: الرسائل
0: رسائل بتاخدي درجتين.
1: ظهر له ربنا وهو في الطريق لدمشق.
0: في الطريق إلى دمشق بتاخد درجتين. فريق تاني
2: مضطهد المسيحيين
0: غلط، هي صح بس مش موجودة معانا. الفريق الأول
1: كان بيحرس لبس الناس اللي كانت بترجم استفانوس
0: مش معانا. فريق تاني الفريق الأول
1: اتعلم على ايد غملائيل
0: مش موجود معانا. وبكده نكون خلصنا وقت الجزء ده، والنتيجة 8 للفريق الأول و3 للفريق الثاني. كان في حاجات تانية ليها علاقة ببولس برضو، زي تدين وزي رحلات تبشيرية وزي ترسوس وزي شوكة في الجسد. الجزء الثاني اللي معانا في فقرتنا اسمه في العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب صح بياخد درجة، لكن لو قال باس هياخد 0، ولو جاوب غلط هينقص درجة. هنبتدي بالفريق الأول، والمندوب هو رفيق. جاهز؟ هنبتدي بالسؤال الأول، والأربعين ثانية تبدأ حالا. إنجيل برنابا من الأسفار المحذوفة.
1: صح.
0: إجابة خاطئة، لأنه كتب في القرن الخمستاشر، هو أساسا ملوش أي علاقة بالكتاب المقدس. السؤال الثاني، كل المزامير كتبها داود؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. الرب يسوع من سبت لاوي؟
1: غلط.
0: غلط، من سبت يهوذا. السؤال الرابع، أخرج يسوع من المجدلية 7 شياطين؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال الخامس، تعلم الرسول بولس على يد غمال إيل؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. مات إيليا فدفن في أورشليم؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، إيليا لم يمت. ودلوقتي أسئلة الفريق الثاني. المندوب هنا جاهزة؟ كان الإسخريوطي أمينا للصندوق؟
2: صح.
0: إجابة صحيحة. خلق الله الجلد قبل البحار؟
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. قال يسوع إن يوحنا سيعيش للمجيء الثاني؟
2: صح.
0: إجابة خاطئة. السؤال الرابع، دخل موسى أرض الموعد 4500 سنة قبل الميلاد؟
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. كان ملخص عبداً لإيليا النبي؟
2: غلط.
0: إجابة صحيحة، وبتخلصوا الأربعين ثانية. ونتيجة الجزء ده 4 للفريق الأول و1 للفريق الثاني. أما نتيجة الفقرة فهي 12 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. وشكراً لكم.

الله بيعملنا بالنعمة مش بالناموس، لأن الناموس واضح قوي بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، يعني مفيش مجال إن يعني فرصة تانية، يعني أنا عملت غلطة خلاص أنا هموت. لكن ربنا بيعملنا بالنعمة، ودي الحاجة اللي احنا ملتهلاش، إنه أما أكون عاملة خطية وأنا عارفة فعلا إن أنا غلطت وأنا ما كنتش عايزة أعمل الخطية دي وأرجع لربنا وأعتذرله بجد، هو بيديني فرصة تانية. لكن مش أنا مش قصدي أقول إن احنا خلاص أوكي نفضل نعمل خطايا وربنا هيسامحنا، لكن هو بيسامح أما فعلا أكون عارفة إن أنا غلطت جامد وإن أنا فعلا عايزاه يسامحني، وهو رحيم أوي بيدي فرص تانية.

كان في مرة أمير بيزور السجن اللي موجود في البلد وقرر إنه هيعفو عن مسجون واحد فقط من المساجين دول بعد ما يسمع مشاكلهم كلهم. دخل السجن كل المساجين قعدوا يقولوا له إحنا أبرياء، وكل واحد يقول له أنا بريء، أنا دخلت هنا ظلم، أنا ما عملتش حاجة، أنا ضحكوا عليا. لكن في مسجون واحد بس هو اللي قال له أنا بالذات ما يستحقش أخرج من هنا لأني أنا مجرم وما استاهلش غير العقاب. في اللحظة دي الأمير قال له هو انت بقى بالذات اللي هتخرج، لاني طبعا مش عايز اسيب مجرم زيك يكون موجود وسط الابرياء دول كلهم. ده بالذات اللي ربنا عايزنا عليه، عايزنا نجيله كده مش زي الفريسي ما قال له يا رب انا ما بحلفش، انا ما بشتمش، انا ما بزنيش، لكن عايزنا نروح له زي العشار لما قرع على صدره وقال له ارحمني انا الخاطي. ربنا قال ان الاصحاء مش محتاجين لطبيب، لكن المرضى هم اللي محتاجين لطبيب. بس عايز اقول لك ان المريض اللي محتاج لطبيب ده لازم يكون معترف انه مريض، مش متوهم ان هو سليم. ولو اكتشفت انك مريض وطلبت منه العلاج صدقني هتكون حطيت رجلك على اول الطريق الصحيح.

عايز أشكر ربنا من قلبي من أجل الميديا والتأثير العظيم اللي ربنا عامله من خلالها، وبالذات قنوات الكرمة اللي أنا أتشرف أني أقول ببساطة شريك في العمل الجميل ده من خلال الأحداث الكرازية ومن خلال الأعمال اللي بتتقدم على شاشات الكرمة. وعايز أشكر ربنا من أجل أخويا صامويل مدير ومؤسس قناة الكرمة على الرؤية العظيمة اللي الرب ادهاله، وعايز أشكر ربنا من أجل الفريق الكبير اللي بيشتغل في قناة الكرمة علشان توصل لنا الأحداث الكرازية واللقاءات.

الإضاءات والبرامج والأعمال العظيمة دي حقيقي عمل مبهر. وليه بشكر ربنا من أجل العمل ده؟ لأن للأمانة قابلت في كل العالم كثيرين اتأثروا وعرفوا المسيح، مش بس من خلفيات مسيحية لكن من كل الخلفيات، اتأثروا بحلقات وبرامج واجتماعات فيها أعمال عظيمة اتقدمت من خلال قناة الكارما. وأنا الحقيقة عندي شخصين موجودين معايا في الفريق بيخدموا ربنا، الشخصين دول عرفوا المسيح من خلال قناة الكارما. واحد منهم قال لي أنا في يوم من الأيام لحد الصبح كنت بحضر اجتماع للأسيس ناشد غالي وكان بيتكلم في حاجة كرازية جميلة وقبلت المسيح في إذاعة الكارما. وحد تاني للأمانة قال لي أنا سمعتك في وقت معين بتكرز وبتقدم رسالة كرازية وكنت في الجيش ومزنوق قوي وأنا موجود في الليل كده الظلام ومش عارف أعمل حاجة غير أني أفتح موبايلي أحضر حاجة روحية، فلقيتك موجود بتقدم خدمة في قناة الكارما ووقتها دموعي نزلت وقبلت المسيح. عايز أقولك أنه قناة الكارما حاجة عظيمة ربنا بارك بيها العالم علشان تبث وتزيع كلمة الله، وانت كمان ينفع تبقى شريك في القناة دي وشريك في العمل العظيم ده. كل مرة بتصلي شارك وادعم وصلي ووقف قدام الحبايب دول وقول في قلبك ان انا شريك في العمل ده، هصوم وصلي ان كلمة الله تمتد وتنتشر للعالم اجمع. اشكر رب جدا من اجل قناة الكارما والعمل العظيم اللي رب مستخدمه ومستخدمهم في العمل العظيم ده. كمل وكن شريك لأن الرب هيكافئك على كل اللي بتقدمه وتعمله وتصلي بيه من أجل قناة الكارما والرب.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم ايه واحده من رساله بطرس الاولى اصحاح 2 وعدد 21. بيقول بطرس: لانكم لهذا دعيتم، فان المسيح ايضا تالم لاجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. بقالي حلقتين بتكلم على لماذا جاء المسيح من وقت معايدنا بعيد الميلاد، وابتديت أتكلم لماذا جاء المسيح، وقلت أنه المسيح جاء علشان كذا هدف. أول هدف اتكلمت عنه أنه جاي عرفنا مين الآب السماوي، جاي صلح لنا الأفكار المشوهة اللي جوانا ناحية ربنا، أنه مثلا في ناس متخيلة أنه ربنا لأنه عظيم قوي وكبير قوي هو بعيد جدا. جاي يسوع يقول لنا بالعكس: عمانوئيل، الله معنا.

ده اسم المسيح. في ناس متخيلة انه ربنا بيكره الخطاة، وجاء المسيح يعرفنا انه ربنا بيكره الخطية لكن بيحب الخطاة، بيحب العالم كله. الهدف التاني اللي اتكلمت فيه الحلقة اللي فاتت انه المسيح جه علشان يصنع لينا الفداء، علشان يغفر لينا خطايانا، علشان يدينا طبيعة جديدة ويخلصنا من الإنسان العتيق، من الطبيعة الفاسدة. عمل الفداء ده العمل الكبير اللي المسيح صنعه من أجلنا. النهاردة عايزة أتكلم في سبب ثالث ليه المسيح جه من أجله. السبب اللي عايزة أتكلم عليه النهاردة إنه المسيح جه علشان يكون هو القدوة والمثل اللي نعرف إزاي نعيش، اللي نعرف حياتنا اليومية بطريقة عملية نعيش إزاي، إنه هو المثل والقدوة اللي نقدر نحتذي بيه. إحنا مرات نشوف ناس مؤمنة كده ونبقى حاسين إن هم قديسين ونبقى نفسنا قوي لو نعيش زيهم، بس الحقيقة اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنها إنه لما في رسالة عبرانية صح 11 اتكلم على شهود الإيمان، يعني مؤمنين أقوياء جدا زي إبراهيم وجدعون ويفتاح، وبعدين راح في صح 12 قال إنه ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. طب أنت ليه بتقول لنا سيرة القديسين دول كلهم، سيرة المؤمنين دول كلهم؟ يقول أنا كاتب عن المؤمنين دولت علشان أقول لكم إن هم قدروا يكملوا السكة، قدروا ينتصروا، وأنتوا تقدروا تنتصروا زيهم لما تبصوا على رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. ما تبصوش على إبراهيم ولا جدعون ولا يفتح، مش هو ده المثل والقدوة. إحنا نشوف إنه حياتهم فعلاً قدروا يعيشوا في نصرة حقيقية، فنقدر زيهم نعيش في نصرة حقيقية. لكن الشخص اللي تفضل عيني عليه هو شخص المسيح. عشان كده في رسالة روميا يقول الكتاب إنه الذين دعاهم وعرفهم علشان دعاهم علشان يكونوا مشابهين صورة ابنه. يعني إحنا دعينا علشان نشبه صورة المسيح ونعيش زي ما هو عاش، نتكلم زي ما اتكلم، نفكر زي ما هو فكر. وده اللي قاله بطرس في الآية اللي أنا قريتها، قال إنه المسيح جاء تاركا لنا مثالا لكي نتبع آثار خطواته. يعني هو مشي السكة قدامنا والمثل هو، علشان نقدر رجلينا نحطها في نفس الآثار بتاعت خطواته ونمشي نفس السكة زيه. أنت لو بصيت على الناس حتى لو مؤمنين حلوين قوي، كل شخص فيه اخطاء، فيا اما هتتعثر يا اما هتغلط نفس الاخطاء بتاعته. لكن الوحيد اللي هو ما اخطاش هو المسيح، عشان كده تقدر تتبعه وانت مطمن، وتقدر تمشي وراه وانت مطمن، وانه يكون المثل الحقيقي ليك. ايه اللي ممكن اتعلمه من المسيح ويبقى مثل ليا؟ انا عايزه النهارده نبص على بانوراما كده من حياه المسيح، ونتعلم من جوانب في حياته علشان نقدر فعلا نتعلم منها. أنا الحاجة اللي النهاردة عايزة أركز عليها، عايزة نتعلم من علاقته مع الآب السماوي، مع علاقته مع الآب السماوي. العلاقة دي أول حاجة كانت تميزها إنها علاقة حميمة جدا، علاقة قريبة قوي. العلاقة مبنية على المبدأ إنه أب وابن، وعشان كده تملي المسيح كان يقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. تملي يتكلم عن الله ان هو ابوه، ولما علمنا ازاي نصلي قال قولوا له ابانا الذي في السماوات. انه العلاقه علاقه قريبه جدا، لان علاقه اب بابوه دي الطبيعه بتاعه العلاقه. وده اللي اشعياء قاله، اشعياء قال له يا رب انت ابونا، انت ولينا. داود يكتب في المزامير بتاعته ويقول انه ابي وامي قد تركاني لكن الرب يضمني. الرب هو الأب الأصيل اللي عمره ما هيتركني، أبويا وأمي سابوني لكن أبي اللي هو الإله الحقيقي عمره ما هيتركني، هو اللي بيضمني. فهو المسيح ورانا العلاقة مع ربنا تبقى إزاي، إنه الطبيعة بتاعتها إنه ربنا أبوك، إنه ده الآب السماوي اللي تقدر تقول له يا بابا، وإدانا الحق إن إحنا نقول له يا بابا زي ما هو بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لكن العلاقة دي الأساسات اللي مبنية عليها، يعني لو في علاقة كده ليها رجلين علشان تبقى واقفة عليه، الأساس بتاعها هو الحب والثقة. إنه طول السكة يسوع عارف إنه الأب بيحبه قوي، هو بيحب الأب وبيثق فيه جدا، وبيثق فيه جدا علشان كده إنه

تملي مصدق في الحب ده، قال انه كما احبني الاب كذلك احببتكم انا. انا زي ما الاب حبني وانا واثق في الحب ده، واثق ان الحب ده مش ممكن هيتغير، كما احبني الاب كذلك احببتكم انا، كذلك احببتكم انا. وعايزه اقول لكم انه ده الاساس بتاع اي علاقه ناجحه، علاقتك مع مراتك، علاقتك مع اصحابك، الاساس بتاعها لو ما كانش الحب والثقه العلاقه ديت بتبوظ. فيسوع ورالنا انه ازاي انه العلاقه ديت اساسها الحب والثقه، لكن كمان ورالنا انه في العلاقه الحميمه ديت مع الاب ان هو بيقضي وقت طويل معاه، وانه لازم الواحد يقضي وقت يوميا، ان هو يوميا بيقضي وقت طويل. تقولي بس المسيح مش محتاج كان انه يقضي وقت طويل مع الاب، اقولك المسيح كانسان عاش انسانيته ولقى نفسه ان هو محتاج ومشتاق ان هو يقضي وقت كبير مع الاب السماوي. عشان كده كان يبقى الجموع حواليه وبيوعظهم وبيعمل معجزات والعينين بتتفتح، المشلولين بيمشوا، وبعد كده كان يعتزل في البراري ليصلي، يعتزل في البراري ليصلي، انه في اي حاجه قبل ما كان يعملها كان يصلي، كان فعلا يقعد يصلي، يعني قضى الليل كله في الصلاه قبل ما يختار تلاميذه ال 12، قضى الليل كله في الصلاه. انه عند قبر لعازر رفع عينيه لفوق وقال له اشكرك لانك سمعت لي، وانا علمت انك في كل حين تسمع لي. قبل ما يقيم لعازر صلى، قبل ما يبارك الخمس ترغفه والسمكتين صلى عشان يباركهم، في كل وقت كان بيصلي. ورانا انه الصلاه محتاجه ان انا كل يوم استمتع بالشركه مع الاب السماوي. بعد المعجزه بتاعت الجموع، معجزه اشباع الجموع، قال للتلاميذ اسبقوني انتوا، خدوا السفينه واسبقوني، وهو صعد على الجبل ليصلي. وبعدين شافهم معذبين من الامواج، شافهم معذبين من الامواج، ففي الهزيع الرابع راح لهم ماشي على الميه، لكن هو ساعتها خلاهم هم يسبقوه عشان هو يطلع فوق الجبل ويقضي وقت في الصلاه. فالمثل اللي بتعلمه من المسيح ان هو قدوه قدامي في العلاقه الحميميه مع الاب، انه الله ابويا، الرجلين اللي انا عايزه اتكل عليها هي الثقه والحب، وان هو كل يوم انا محتاجه اقضي وقت معاه، لانه دي الشركه ودي العلاقه القريبه. لكن الحاجه الثانيه اللي بتعلمها من المسيح في العلاقه مع ربنا هي الطاعه. هو طول السكه كان مطيع جدا، هو جهل العالم اصلا كان نوع من الطاعه، ده هو كان معادل للاب. الكتاب بيتكلم ان هو كان معادل للاب، لكن اخلى نفسه واخد صوره انسان ووضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. يعني الاب لما قال انا عايز اخلص العالم وانا هارسلك لتصنع خلاص للعالم، مجيئه للعالم ده طاعه، طاعه لله. الشعار اللي هو كان رافعه، عارف لما انت يبقى عندك كده مثلا شعار يافطه كده حاططها على المكتب بتاعك، دي اللي بتحب تقراها كل يوم، هو اليافطه بتاعته الشعار بتاعه طعامي ان افعل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. ده طعامي انا اني افعل مشيئتك يا الهي، سررت، المسره الحقيقيه ليا ان انا اعمل مشيئتك. عشان كده لما راح السامره وقعد على البير، راحوا التلاميذ علشان يشتروا اكل، وهو اتقابل مع السامريه وربحها للملكوت، والسامريه نفسها جابت البلد بتاعتها كلها للملكوت. فلما جم التلاميذ عشان يدوا له اكل، قال لهم لا انا خلاص شبعان. فقالوا شبعان ليه؟ في حد تاني جاب له اكل؟ كانه قال لهم انا طعامي، الحاجه اللي تشبعني اني اعمل مشيئه الذي ارسلني، مشيئه الاب انه اربح المراه السامريه ديت للملكوت، وعشان كده ده الطعام اللي انا اكلته وشبعت بيه. طول السكه طاعه، طاعه. وعشان كده عند الصليب لما راح بستان جسيماني، دي كانت طاعه، كان بيصارع وبيجاهد لانه كان عارف ايه اللي منتظره في الصليب، كان عارف الالام الجسديه والنفسيه والروحيه، انه الالام مهوله، مهوله. وعشان كده كان بيقول للاب ان امكن ان تعبر عني هذا الكاس، الكاس ده مر قوي، لو في طريقه تانية، لو امكن تعبر عني هذه الكاس، لكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. لو ارادتك اني اشرب الكاس ده هطيعك واشرب الكاس. طول السكه

المسيح مثل لينا في الطاعه، انه ازاي اطيع ربنا، انه ازاي اطيع اللي هو بيقوله لي، ازاي اطيع الكلمات اللي بيكلمني فيها في الكتاب المقدس. لكن الحاجه الثالثه اللي المسيح فيها فعلا مثل وقدوه، مش بس علاقته

انتصر بيه على التجارب، الطريقة اللي انتصر بيها على التجارب انه شاف هو الاب بيقول ايه، وانتصر بالمكتوب. عشان كده لما جاء ابليس يحاربه بعد ما صام 40 يوم و40 ليلة، بيقول الكتاب انه جاع اخيرا بعد ال 40 يوم. فابليس قال بس دي فرصتي، اني انا دلوقتي في ضعفه اقدر انتصر عليه. فجاي حربه، جاي حربه اول حرب كده بالاحتياج الجسدي. قال له انت دلوقتي جعان، انت ممكن تحول الحجاره دي تخليها خبز. على طول المسيح فكر هو الاب بيقول ايه؟ مكتوب ايه؟ قال له يا ابليس مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. بعدين ابليس عايز يحاربه، قال له طب انت ارمي نفسك من على جناح الهيكل وملائكه تشيلك، فكده تتاكد انه فعلا ربنا معتني بيك وبيحبك، عايز يشككه في الحب وفي العنايه الالهيه. فعلى طول فكر المسيح هو الاب بيقول ايه؟ ايه اللي مكتوب؟ قال له يا ابليس لا مكتوب لا تجرب الرب الهك، مكتوب يا ابليس لا تجرب الرب الهك. بعدين ابليس اخده كده وفرجه كل ممالك العالم، وقال له انا ممكن اديلك كل الممالك دي لو خررت وسجدت لي. قال له يا ابليس مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، انا مش ممكن هسجد للعدو لانه العدو هيستعبدني، مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. فقدر ينتصر، يقول الكتاب انه ابليس سابه وفرقه الى حين، لان هو كل تجربه كان ابليس بيجي بيها عليه ظلمه، يعني بيرمي ظلمه والمسيح يولع النور بالكلمه لانه الكلمه نور، ولانه الطريقه اللي بينتصر بيها ايه اللي الاب السماوي قاله؟ ايه اللي مكتوب في الكلمه؟ ويرد عليه ويقول له مكتوب، مكتوب يا ابليس. يسوع جاء على الارض عشان يعرفنا نعيش ازاي، عشان يعرفنا في حياتنا اليوميه ازاي نعيش مع الاب السماوي، تبقى ايه العلاقه اللي بيننا وبينه، شكلها ايه العلاقه دي، وسكه الطاعه اللي نمشيها معاه، والتجارب اللي ابليس هيفضل يجربها لنا ازاي نقدر ننتصر عليها. عايزه وانا بختم الكلام بتاعي اقول لكم على خبره حصلت في كنيسه، يمكن حكيت عليها زمان بس الخبره دي بتفرق معايا قوي لانها تفرق في حياتنا اليوميه. الخبره اللي حصلت في كنيسه الفوا عنها كتاب سموه ثوره في كنيسه، لانه فعلا حصل ثوره بحقه حقيقي في كنيسه، حصل انقلاب في كنيسه. انه الكنيسه دي كان الاسيس بتاعها تملي متعود ان يوم السبت بالليل يقعد يحضر الوعظه اللي هيوعظها يوم الاحد الصبح، وبعد ما يحضرها يقعد مع مراته ويتكلم معاها على النقط اللي عايز يتكلمها في الوعظه وهي تقول له رايها. وكان ما يحبش انه حد يزعجه خالص ولا يقابل حد ولا يرد على اي تليفون، لانه مركز قوي في تحضير الوعظه اللي هيوعظها يوم الاحد. وبعدين في يوم وهو بيحضر الوعظه يوم السبت بالليل الجرس ضرب، فراحت مراته تفتح الباب، لقت راجل شكله معيا جدا وهدومه مهلهله، وقال لها انا تعبان قوي وانا فعلا مش لاقي اكل وعايزه اقابل القسيس. فهي قالت له انت عارف انه القسيس يوم السبت بالليل مش ممكن يقدر يقابل حد، احنا فعلا متاسفين. وقفلت الباب والراجل ده مشي. وتاني يوم ما وقف القسيس في الكنيسه يوعظ، وكانت الوعظه اللي بيوعظها عن المسيح انه تاركا لنا مثالا لكي نتبع اثار خطواته، كانت دي الوعظه اللي هو بيوعظها. وبعد ما خلص الوعظه في راجل كده جاء من بعيد رفع ايده، فالقسيس افتكر ان هو عايز يجي يعني على المنبر يقول قد ايه الوعظه فرقت معاه، فلقى واحد ماشي ببطء ببطء وطلع على المنبر وراجل معيا جدا هدومه مهلهله، وقال انا راجل فقير قوي وفعلا بقى لي كذا يوم ما اكلتش، وقلت اروح لمين؟ فقلت اروح اقول للقسيس، وخبطت على بابه امبارح بس هو ما رضاش ان هو ياكلني. والراجل من كتر الضعف ساعتها وقع، واخدوه بسرعه ونقلوه على المستشفى. الحد اللي بعده القسيس وقف قدام الكنيسه وبدموع قال لهم انا بتوب قدامكم وانا بعتذر لربنا وليكم على اللي انا عملته، لكن انا بوعدكم انه من هنا وطالع انا قبل اي تصرف تملي هسال نفسي ماذا كان يفعل يسوع لو كان مكاني؟ ماذا كان يفعل يسوع لو كان مكاني؟ فواحد رفع ايده هو صحفي بيكتب عنده عمود كده في الجورنال، وقال لهم انا العمود ده بفضل اكتب فيه عن انواع الكلاب وانواع القطط، بس انا النهارده هسال نفسي ماذا كان يفعل يسوع لو كان مكاني؟ اكيد ما كانش هيستخدم العمود ده بالطريقه دي، اكيد كان هيوصل رساله نافعه للناس. انا بوعدكم ان انا هغير
الاسلوب بتاعي.

بعدين واحدة بنت رفعت إيدها وقالت أنا ربنا بيديني صوت جميل وبقالي مدة بدور على شغل ومش لاقية شغل، وفي الآخر لقيت شغل في ملهى ليلي في نايت كلاب، إن أنا أغني في النايت كلاب ده. بس أنا النهاردة بقول لنفسي لو كان يسوع مكاني ماذا كان يفعل؟ لو كان مكاني أكيد ما كانش هيروح يشتغل في النايت كلاب، فأنا هعتذر عن الشغل ده وهنتظر إنه ربنا يبعت لي شغل. واحد ورا التاني الكنيسة اتقلبت، حصل فيها ثورة، وبقى فعلا كل واحد يقول لنفسه العبارة دي، ماذا كان يفعل يسوع لو كان مكاني؟ وعايز أقول لنفسي وأقول لك استخدم العبارة دي، لأنه يسوع هو المثل وهو القدوة. تملي فكر في شغلك لو يسوع في الموقف ده كان عمل إيه؟ تملي فكر في علاقتك بمراتك، يسوع لو كان مكانك كان عمل إيه؟ في واحدة بعتالي في الرسائل إنه قالت أنا يعني قالت عبارة الحقيقة صعبة جدا، أنا اتألمت وأنا بقراها. قالت أنا من ساعة ما اتجوزت جوزي وبيننا مشاكل وبيعامل الحيوان أحسن ما بيعاملني، وعلى طول بيضربني وبيضربني قدام ولادي. أنا عايزة أقول للزوج دوت، اسأل نفسك ماذا كان يفعل يسوع لو كان مكاني؟ كان هيتعامل مع الزوجة إزاي؟ هيتعامل معاها زي ما أنا بتعامل معاها، ولا هيتعامل بطريقة تانية؟ وأنت في علاقتك بعيالك، وأنت في علاقتك بأصدقائك، تملي اسأل نفسك ماذا كان يفعل يسوع لو كان مكاني؟ واعرف انه المسيح من ضمن الاسباب اللي جاء فيها على الارض انه يترك لنا مثال علشان نتبع اثار خطواته. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت، يعني وقت فاضي، وبعد كده هنكمل مع بعض البرنامج بتاعنا، كملوا معانا بعد الفاصل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

0: عايزه ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا سعد.
1: اهلا بيك يا دكتور.
0: شكرا، انا عارفه جاي سكه بعيده.
1: لا خالص،
0: ربنا يباركك جدا.
1: ربنا يباركك يا
0: واهلا بيك
1: دكتور.
0: يا عماد، ربنا يباركك كل ما يبقى اكتر واكتر
2: امين
0: في اسم يسوع.
2: امين.
0: عايزه ادعوك وادعوكي دلوقتي في المكان اللي انت موجود فيه، غمض عينيك وصلي معانا لان الوقت ده وقت غالي قوي. تعالى قدام ربنا قول انا بشكرك لانك انت اخليت نفسك وجيت يا رب عشان تعلمني الحياة تبقى ازاي،

0: عشان تعرفني انا اسلك ازاي واعيش ازاي. وانا النهارده جايه اقول لك يا رب انا عايزه اتعلم منك، انا عايزه اتعلم منك. انا الشركه اللي بيني وبين الاب السماوي شركه ضعيفه جدا. انا بقعد بالاسابيع حتى مش بحاول اصلي ولا اقرا في الكتاب المقدس، لكن النهارده يا رب انا جاي يا رب اوعدك ان انا هرجع يا رب يبقى ليا شركه معاك. وحد يا رب وقت للشركه دي، ما افضلش اعتذر ان انا مشغول مشغول. هتبقى اولويه في حياتي ان انا اقعد قدامك يا رب. انا عايز اطيعك، انا عايز اسر قلبك، انا عايز اقول زي المسيح طعامي ان افعل مشيئه الذي ارسلني في اسم يسوع.
1: يا رب عايز اشكرك من اجل على الصليب اتشق الحجاب فصار لينا حق الدخول. عشان كده يا رب النهارده جاي اسال انك تعلمني وترشدني وتنصحني طريق اللي اسلك فيه. رجع تاني يا رب علاقتي مع الاب مره تاني يا رب. علمني ازاي اقعد قدامه، علمني ازاي يجري حديثي معاه يا رب زي ما اخليت نفسك. علمنا ازاي نفرغ نفسنا من كل حاجات حوالينا واخده وقتنا واخده مجهودنا، ورجعنا تاني للعلاقه معاك يا رب والعلاقه مع الاب. رجع يا رب تبقى دي شهوه قلوبنا اننا نفعل مشيئتك يا الهي سررت في اسم يسوع.

0: تعالى النهارده قدام الرب وقول له: رب انا عايز يا رب كلمتك تسكن جوايا بغنى، عايز ارجع تاني التصق بكتاب المقدس وباغاني في الكلمه، عشان كل مره يجي العدو يحاربني بافكار يبقى عندي مخزون من الكلمه اقدر اقول له: يا عدو كل خير مكتوب مكتوب، ويهرب من امامي. يا رب قول له: يا رب سامحني لان انا كتير بتقبل افكار سلبيه، قولي له كتير انا اشتريت افكار سلبيه. يا رب النهارده انا جاي اقول لك: يا رب املاني بالحق، املاني بالكلمه، املاني بالنور يا رب، علشان اقدر اطرد كل ضلمه وكل افكار من عدوك باسم يسوع.
1: يا رب انت مشيت السكه، النهارده لينا نفس نمشي كما سلكت نسلك نحن ايضا يا رب. عشان كده جايين نسال قوه جديده ان احنا نعرف نمشي السكه زي ما انت مشيتها. يا رب تعالى امسك بايدينا وقودنا. كن كمان يا رب النهارده رجعنا تاني نلهك في كلمتك نهارا وليلا يا رب. رجع تاني

أشواق جديدة جوانا للقعدة قدامك، رجع تاني أشواق جديدة للكلمة، رجع تاني الكلمة تبقى مغروسة جوانا بغنى، وترجع تاني الكلمة تكون ليها السلطان المطلق على حياتنا. رجعني تاني يا رب أبقى هي سراج لرجلي ونور لسبيلي، تبقى هي اللي بتعرف تقودني، تبقى هي اللي أسمع كلمة خلفي هو ده الطريق. يا رب ردني تاني، يا رب ردني تاني، ردني للقعدة، ردني للجلوس عند قدميك مرة تاني في اسم يسوع.

0: معنا تليفون. الو،
1: ايوه يا دكتوره نوره.
0: ايوه اتفضلي.
1: بص، ركبي بجيبي عزمي كله وجعني بركبي.
0: امين. انا في قلبي فعلا النهارده نصلي لالام العظم وللركب وللمفاصل في اسم يسوع، وجات لي فعلا طلبات في الامر دوت، فامين. كملي معانا في البرنامج وهنصلي للامر دوت. معانا تليفون. الو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل.
2: حضرتك معك يوسف حنا من المرج.
0: اهلا بيك، اتفضل.
2: الله يخليك يا ام. هي مرتي عندها نسبة تمور في المخ، وحنا ابني عنده 24 سنة، عنده كهرباء زيادة، وبصراحة علاجهم غالي جدا ومش قادر عليهم، وهي بتاخد علاج اسمه الثانية، حاجة غالية يعني زيادة. أقرب الصلاة منكم ومساعدة الله يخليك.
0: أمين أمين. خلونا نرفع العيلة ديت قدام ربنا، وأطلب من كل المشاهدين ارفعوا معانا العيلة ديت. وجالنا طلبة لحد برضو عنده ورم في المخ، ولو أنت بتعاني من حاجة في المخ، وفي أمهات وأبهات أولادهم عندهم كهرباء زيادة في المخ، فخلونا نرفع كل الحالات ديت قدام الرب، علشان يسوع هو اللي يتمجد في الحالات ديت. يا رب انا بشكرك انت يا رب شاعر يا رب بابنك، وهو كانه واقف عاجز يا رب قدام زوجته وقدام ابنه، لكن يا رب لما هو يقف عاجز يا رب انت اللي ليك في الموت مخارج وطرقك في المياه الكثيره. يا رب تعالى يا رب انت يا رب اللي تحط ايدك يا رب على رؤوسهم وتنفخ عليهم نفخات شفاء. يا رب بنصلي للابن انه الكهرباء الزياده اللي في المخ يا رب تتظبط يا رب، واطفال تانيين كتار يا رب اهليهم بيصلوا دلوقتي علشانهم انه فعلا الكهرباء اللي في المخ تتظبط ويبقوا رب طبيعيين 100%. والزوجه دي بين ايديك يا رب، بين ايديك يا رب، انت اللي تحوطها بذراعك، وانت اللي تضع يدك عليها يا رب، وانت اللي تضع يا رب نهايه لكل تعب ولكل يا رب معاناه. نباركك نباركك لانك تسمع الصلاه وتستجبها. ليك المجد يا رب. امين.

إذا أشكرك لأنك كل المحتاجين إلى شفاء شفاهم يسوع. إحنا النهاردة يا رب عندنا نفس الإيمان، نفس الثقة بتاع قائد المائة يا رب، وبتاع الست اللي قالت هلمس هود بثوبه بس. النهاردة يا رب عندنا نفس اليقين إنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مصدقين فيك يا رب، إحنا مصدقين فيك يا رب. أنت تعرف ترجع المخ زي ما انت صنعته بالظبط يا رب، يرجع كل كهرباء زيادة وكل أمور يا رب زيادة ترجع كما كانت يا رب في اسم يسوع. مصدقين انك تمد ايديك لكل واحد عنده كهرباء زيادة يا رب، كل واحد عنده يا رب أمور وقف الطب مش قادر عليها، لكن انت الطبيب الشافي للي ملاش طبيب. النهاردة نسألك في اسم يسوع شفاء وحرية للعيلة دي يا رب، لابنه يا رب ولمراته يا رب. مجد يسوع يا رب، مجد يسوع، ليك كل المجد.

0: معنا تليفون. الو
1: ألو،
0: الو، ايوه تفضلي.
1: أيوة مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أيوة صباح الخير.
0: اوكي تفضلي.
1: بقول لحضرتك إيه، مشكلة طالب لبنت خالي في المستشفى بتعمل بشيلها ورم في الرئة.
0: ورم في الرئة. امين
1: أه
0: امين امين. احنا عايزين نصلي فعلا للاورام واحنا وقت البرنامج جات لنا برضو طلبة لاخت هتعمل تحاليل وعايزة تطمن انه التحاليل كويسة. وانا الحقيقة متشجعة جدا انه يعني في صديقة ليا كان عندها ورم في الرئة وفعلا طلبنا الرب وهي دلوقتي بقت زي الفل. ففي اسم يسوع، يسوع يتدخل لبنت خالتك ويتدخل لناس تانية كتير بتعاني من الأورام، هو يتمجد معاهم. هصلي للأمر دوت. فكملي معانا. معانا تليفون. ألو
1: ألو،
0: ألو، أيوة اتفضلي. ألو اتفضلي.
1: أنا بتكرم دكتورة نورة.
0: أنا معاكي، أهلا بيكي اتفضلي.
1: أنا عايزة أطلب الصلاة من أجل ابني محبوس في ليبيا وعايزاك تصلي له.
0: محبوس في ليبيا؟ بتقولي محبوس في ليبيا؟ في
1: محبوس
0: ليبيا؟
1: في ليبيا.
0: أمين أمين. طيب أنا عايزة نبتدي نصلي لأنه فعلا الطلبات كتيرة وما عندناش غير الرب. ممكن يا سعد تصلي للابن اللي في ليبيا وفعلا يعني ربنا هو اللي يمد إيده القديرة، هو اللي بيفتح أبواب السجون، فهو اللي يعمل كده معاه في اسم
2: يا
0: يسوع.
2: رب يا رب، عايز أشكرك لأنك أنت الإله القدير يا رب، اللي بتقول فيكون، اللي بتؤمر فيصير. يا رب مد إيديك لابنك النهارده يا رب، صلي يا رب يتفتح باب السجن ويطلق حر يا رب، صلي يا رب لإطلاق وحرية ليه، بصلي يا رب إن الوقت ده يكون وقت مميز يعرف يتقابل فيه معاك يا رب وانت تقابله كشخص يا رب. اشكرك يا رب لانك انت مجري العدل ومنصف المظلوم، انت اللي بتحامي عن الارمله واليتيم، انت اللي بتقدر تقول فيكون. عشان كده اسالك يا رب النهارده فك اسر

أسره يا رب، فك أسره، فك أسره الروح يا رب، فك أسره من السجن كمان، يطلق حر. أشكرك تطلقه حرا يا رب النهاردة، تكسر كل قيوده وتطلقه حرا يا رب في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضل.
1: دكتوره كريمه،
0: ايوه انا معاك،
1: الحمد
0: اتفضل.
1: لله على السلامه. النووي اسمي، كل سنه وانت طيب.
0: وحضرتك طيب، اتفضل.
1: انا طالب طب اتصال، عندي خشونه في رجلي الاثنين وورم في القدم. الله يخليك تصلي لي من اجل، طلبت منك كذا مره.
0: حاضر، امين.
1: ربنا معاك ويثبتك في الايمان. شكرا ليك على اتصال، على استقبالك المكالمه. شكرا يا ست الدكتوره، ربنا معاك يحافظ عليك يا رب.
0: شكرا، شكرا، امين. يسوع يتمجد معاك. طيب خلونا دلوقتي نصلي، لان انا وعدت كذا حد ان احنا هنصلي لهم، فخلونا نصلي اللي فعلا لاخونا اللي عنده خشونه في رجليه، والناس اللي عندها مشاكل في ظهرها، في العمود الفقري. فخلونا، لو انت عندك مشكله حط ايدك مكان المفصل او على ظهرك، واحنا بنصلي وفعلا نسال انه يسوع هو اللي يتمجد. نروح لمين غيرك يا رب؟ نروح لمين غيرك؟ انت يهوى رفا، انت الطبيب الشافي. تعال لابنك يا رب، انت حط ايدك يا رب عليه. يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع، الورم اللي في رجله والخشونه تهرب، ويلاقي نفسه قادر يمشي ويطلع السلالم ويروح ويجي، يبقى عارف انه دي ايدك القديره اللي امتدت لي يا رب. يا رب الاخت اللي قالت يا رب انه عندها فعلا وجع يا رب في عظامها، وكل الطلبات يا رب جات لنا يا رب. كل شخص يا رب حاطط ايده يا رب مكان يا رب التعب في اللحظات دي، انت يا رب اللي وعدت انك تزور الناس يا رب في بيوتها، وانت اللي وعدت يا رب انك تنفق عليهم بنفخات شفاء يا رب، لانك انت الصانع الايات والعجائب يا رب. فعلا يا رب شفاءات في العظام في اسم يسوع، شفاءات يا رب في المفاصل، في الهيب جوينت يا رب، في الركب في اسم يسوع المسيح يا رب. يا رب الغضاريف يا رب اللي في الظهر يا رب، المشاكل اللي في الرقبه يا رب، تعالى يا رب باياتك وعجائبك يا رب، اصنع لمجد اسمك في اسم يسوع. ليك المجد يا رب،
2: ليك المجد يا رب، ليك المجد، لانك تحرر. نعم نعم، تشفي. نعم نعم، احنا بنعلن ايماننا وثقتنا فيك يا رب. يا رب احنا عارفين انك تقدر، وعندنا ايمان انك تستطيع كل شيء يا رب. عشان كده نسأل يا رب من اجل كل الم في العظام يا رب، كل الم بتاع خشونة يا رب، وكل وجع. انت تعرف تقول كلمة بس يا رب، قول كلمة فيبرأ الغلام يا رب، قول كلمة فيرجع العمود الفقري سليم مرة تاني، ترجع مفيش خشونة،

يا رب النهارده تحت سلطانك يا رب، تحت قوتك احنا بنعلن شفاء يسوع، احنا بنعلن تحرير يسوع، احنا بنعلن ملك يسوع يا رب. كل مقاومه على الشفاء، كل مقاومه يا رب، كل عدم تصديق يا رب النهارده ينهار قدام قوه الشفاء يا رب النهارده. مجد ابنك يسوع يا رب.

0: معنا تليفون. ألو ألو
1: تليفون. الو
0: ألو أيوة تفضل.
1: الو،
0: ألو أيوة تفضل، احنا سامعينك.
1: انا بكلمك من اسكندريه.
0: أهلا بيك، اتفضل اتفضل
1: الله
0: حضرتك.
1: يخليك. نعم، انا عندي الولد ابني عنده ضايع على المخ، عنده
0: اوكي
1: ضايع على المخ.
0: امين، احنا صلينا فعلا.
1: سؤال من الدكتوره نور.
0: حاضر.
1: عايز اتكلم الدكتوره نور.
0: انا
1: الله
0: معاك
1: يخليك.
0: انا معاك. احنا فعلا لسه من شويه صغيره صلينا للمشاكل اللي في المخ، فامين ان احنا هنكون رافعين ابنك، وممكن كمان تتفرج على الاعاده وتصلوا معانا في الاعاده ويسوع يتمجد. امين. معانا تليفون تاني. الو
2: ألو،
0: الو ايوه اتفضلي.
2: مساء الخير، ازيك حضرتك يا دكتورة؟
0: مساء النور، الحمد لله، نشكر ربنا. اتفضلي.
2: أنا اسمي كريستين منيا، أنا بطلب من حضرتك طب الطلب لوالدتي اسمها إيفون، عندها مشاكل في الفقرات، وعملنا تحاليل كتيرة وأشعاعات كتيرة، وآخر حاجة طلبوها الدكاترة مسح ذري، فبطلب من حضرتك وكل المؤمنين يصلوا لها في صلاتكم.
0: امين امين، ربنا يتمجد معاها، وفعلا هو اللي يمد ايده ليها وينزع الخوف. ما تبقيش خايفه، ما تخافيش على ماما. امين فعلا، الرب يتمجد معاها، وحسب طلبكم لي هو قال كده، تطلبوني فتجدوني، استطلبوني بكل قلبكم. معنا تليفون تاني. الو
3: الو الو، سلام المسيح دكتوره نوره، وسلام المسيح مع كل الخدام اللي معاكي،
0: اهلا
3: الرب
0: بيكي،
3: يبارككم.
0: شكرا، اهلا بيك،
3: دكتورة
0: اتفضلي.
3: دكتورة نورة، أنا عايزة طلب الصلاة منكم. أنا السنة الماضية، أنا بقول لك يعني أنا كان عندي كانسر قبل 3 سنين، والرب شفاني كومبليتلي يعني،
0: نشكر ربنا.
3: واليوم عملت تحاليل وفحوصات، عايزاكم كمان إنه تصلوا لي على النتيجة اللي تيجي في اسم الرب يسوع، كله تمام لأنه بعمل فحص سنوي. بس في عندي كمان حاجة، السنة الماضية كنت في هوليداي وعييت هناك، ابتديت اكح كثير، فانا سبت الكحه حتى لما رجعت لندن، كنت في اليونان ورجعت لندن، سبتها تقريبا شهرين ونص. والمشكله يعني قالوا لي انت امتى، انا قلت حتروح يعني من كيفها، قالوا لي انت ليش ما تروحي عند الطبيب يشوفك، ورحت اداني اول دواء نيزل حطيته في انفي علشان يعني انه يساعدني، في عندي ويزنج في صدري وفي عندي كحه، فما فادنيش. بعدين رجعت مره ثانيه ورا اسبوعين، ورا ما خلصت الدواء رجعت عند الجي بي الفاميلي دكتور، قالت لي انت عندك برونكايتس، التهاب قصبات، فادتني انتي بايوتيك، شويه صرت احسن يعني، بس ودتني كمان انهيلر يعني بخخ، عشان قالت لي
0: أمين.
3: ممكن عندك
0: اوكي
3: ضيق في الـ
0: طيب احنا هنرفعك. انا فاهمه الحاله بتاعتك كويس، احنا هنرفعك، صلي معانا دلوقتي في اللحظات دي، هنرفعك عشان موضوع صدرك، لكن كمان عايزه

نصلي للأخت اللي طلبت مننا نصلي لبنت خالتها علشان بتعمل عملية في الرئة، فخلونا فعلا نرفع الناس دولت قدام الرب. يا رب احنا بنشكرك يا رب عشان انت فعلا يا رب بابك مفتوح لينا، وانت رب اللي بترحب بينا يا رب في كل طلبات يا رب جايين نطلبها منك. انت اللي قلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. احنا بنرفع يا رب بنتك بين ايديك يا رب اللي بتعاني يا رب من الالتهابات يا رب اللي في صدرها، ومن الكحة والتزييق اللي في صدرها يا رب. يا رب ضع حد للتعب دوت يا رب، انت تقول كلمة يا رب فتبرأ. وبنحط يا رب بنتك يا رب اللي بتعمل عملية في الرئة في اسم يسوع المسيح شفاء كامل ليها في اسم يسوع يا رب. يا رب فعلا يا رب الكانسر ما يوصلش لأي حتة تانية في جسدها، لكن انت اللي تضع حد يا رب للكانسر. وكل يا رب ناس بتشاهدنا دلوقتي وبتعاني يا رب من الكانسر، يا رب انت عندك شفاء يا رب، وانت يا رب فعلا عندك لمسات يا رب شفاء يا رب. انت جاي تلمس ناس كتيره وتبرئها يا رب من المرض دوت. مبارك عملك وتنازلك، ليك المجد يا رب. امين.

0: معانا تليفون. الو،
1: الو، ايوه يا بابا،
0: ايوه اتفضلي.
1: الو،
0: الو، ايوه احنا سامعينك، اتفضلي.
1: ايوه دكتور،
0: ايوه
1: دكتوره
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: معايا.
0: ايوه اتفضلي.
1: حبيبتي، عندي ابني الاثنين بتكبر، تعديل اهالي مثلا،
0: اه طبعا دي مشكلة،
1: يعني طبعا ابن البيت اللي تعبانين.
0: دي مشكلة طبعا، انه كتير من الاهالي تعبانين في مع اولادهم. بس انا كمان عايزة اشجع الاهالي انه اقروا عن تربية الاولاد، واقروا كتب مسيحية عن تربية الاولاد. احنا مرات بنفتكر انه تربية الاولاد دي هتيجي كده لوحدها بالصليقة، لا، زي ما بتتعلم القراية والكتابة في المدرسة، تربية الاولاد بتحتاج ان احنا نتعلمها علشان نقدر نفهمهم، لانه في اخطاء كتيره الاهالي بيعملوها مع اولادهم وهم مش عارفين، والاخطاء دي بتعود عليهم بعد كده. فعشان كده طبعا تربيه الاولاد مجهود، ومحتاجه صبر، ومحتاجه طول اناه، ومحتاجه كمان بس نبقى فاهمين علشان نعرف نربي اولادنا صح. معانا تليفون. الو
2: ألو،
0: الو، ايوه اتفضل.
2: سمعت الدكتور نور طيب أكلمك؟
0: اه انا معاك، اتفضل.
2: أنا يوسف أحمد، كنت عايز الرد طلب الدكتور نور.
0: اتفضل حضرتك، شارك بالطلبة.
2: أول واحدة، عندي ألم في الفقرات العنقية في رقبتي شديدة، ما أقدرش أحرك رقبتي. وثاني طلبة، ان انا مدخن بطريقة فظيعة، ان انا بشرب مدخن مدمن بطريقة فظيعة في المدخن.

0: التدخين ده بشرب كتير قوي، فحاولت ان انا ابطل كتير ما عرفتش.
1: أشكرك علشان مشاركتك وصراحتك. بص، احنا صلينا لفقرات الظهر وفقرات الرقبة، فأنت ممكن كمان تتفرج على الإعادة بتاعة البرنامج وصلي معانا واحنا بنصلي الأمر ده، واطلب لمسة من الرب. بص، التدخين أنت بتحاول بنفسك، أنت كويس أنك عندك الرغبة أنك عايز تخلص من التدخين، لكن أنت لأنك متعود على التدخين بقى كأنه بقى كده مربوط بيه، في قيد في حياتك. والتحرير من القيد أنه الإنسان لما بيجي للمسيح مش بس علشان يتحرر من قيد معين، لكن عشان حياته كلها تتغير. فأنت محتاج أنك تيجي للمسيح بتوبة وإيمان، بتوبة تقول له يا رب أنا جاي أقول لك سامحني لأن أنا بعيد عنك، أنا بعرفك من بعيد لبعيد، أنا بعرفك بطريقة اسمية، لكن أنا جاي أفتح قلبي وحياتي ليك عشان أنت اللي تدخل وتمتلك قلبي. إنك تيجي تسلم حياتك للمسيح، ساعتها هتختبر حرية. هو بيقول كده: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. وأنا عايزة أقول لكل حد عنده قيد، في اللي عنده قيد في إنه بيتفرج على حاجات لا تليق، في اللي عنده قيد في علاقات، إنه في اسم يسوع لما تيجي فعلا للرب وتطلب إن هو يملك على حياتك تختبر حرية في المسيح. آمين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبرادلين، وسنواصل دراستنا للوصايا العشر. ووصية اليوم هي التي أخشاها كثيرا. عندما كنت طفلة كان والداي يذكرانني بها ويقولان: أكرم أباك وأمك، أكرم أباك وأمك.
1: لنكن واضحين، منذ الطفولة تتعلم أن تطيع أمك وأبوك، لكن الوصية هي أكرم أباك وأمك. هناك اختلاف.
0: دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ الإكرام والاحترام.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الإكرام والاحترام. سنتأمل اليوم بالوصية الخامسة: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. أيها الأخوة، عنوان رسالة اليوم هو مبدأ الإكرام والاحترام. الوصايا العشر تتعلق أساساً بالعلاقات. الأربعة الأولى تتعلق بعلاقتنا العمودية مع الله. الوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. الوصية الثانية: لا تصنع لك أي صورة منحوتة. الوصية الثالثة: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. الوصية الرابعة: اذكر يوم السبت لتقدسه، وتتعلق بالتوازن بين العمل والعبادة والراحة. لذا الوصايا الأربع الأولى تتعلق بيننا وبين الله، والوصايا الست الأخيرة تتعلق بالعلاقات الأفقية بيننا وبين الآخرين. قال: لا تشتهي مقتنى غيرك، لا تكذب، وهذا ينطبق على جميع علاقات الحياة. لا تسرق، لا تزني، تنطبق على الحياة الزوجية. لذا فإن الوصايا العشر هي في الحقيقة قواعد للعلاقات. أحيانا عندما نفكر في الوصايا نعتبرها قواعد صارمة، لكن الوصايا أعطيت من أجلنا لكي نتعلم التواصل مع الله بطريقة صحيحة، ونتعلم التواصل مع بعضنا البعض بطريقة صحيحة. لأن العلاقات الصحية تبدأ مع الله ثم مع الآخرين، وهي ما ينتج السعادة في حياتنا. لذا فإن الوصايا هي مخطط للبركة. الجزء الثاني من هذه الوصايا التي تتعلق بالعلاقات تبدأ بأبسط العلاقات الإنسانية على الإطلاق، وهي وصية أكرم أباك وأمك. قد لا نصبح جميعا آباء، لكن لدينا جميعا آباء، لأن هذه هي أهم

علاقة إنسانية، لأن أول كلمة يتعلمها الطفل الصغير هي ماما أو دادا. إذا كانت علاقتنا مع والدينا سليمة ومبنية على الاحترام، ستكون جميع علاقاتنا مع الآخرين إلى حد ما جيدة. الآن رغم أن الوصايا العشر تبدأ بالنفي، لا تقتل، لا تكذب، لا لا، فإن لكل منها مبدأ إيجابي، والمبدأ الإيجابي لهذه الوصية هو الإكرام والاحترام. لكني أعتقد أن جميعنا نعترف أننا نعيش في عالم فظ جداً، ولم يعد هناك أدب واحترام للآخرين وممتلكاتهم أو احترام المؤسسات في أدنى مستوياته في أمريكا. فكاهتنا اليوم هي الفكاهة القائمة على السخرية والتقليل من شأن الآخرين. إذا لم تصدق ذلك، شاهد البرامج الليلية وسترى التقليل من شأن من هم في السلطة. ومع ذلك يعلمنا الكتاب المقدس أننا يجب أن نكرم والدينا، والكتاب المقدس يعلم الزوجة أن تحترم زوجها، ويعلم الزوج أن يحب زوجته، والكتاب المقدس يعلمنا أننا يجب أن نحترم الحكومة، والكتاب المقدس يعلمنا يجب أن نحترم قادة الكنيسة. قد لا يكون الامتحان الأول للإيمان الحقيقي هو العلاقات الصحية، لأن إيماننا يحدد سلوكنا. إذا دخل يسوع حياتنا وأخذ مكانه فعلياً، فإنه يتعامل مع فضاضة الحياة ويجعلنا أشخاص محترمين. لكن هذه الوصية مرتبطة بوعد، وهي الوصية الأولى التي يذكر فيها وعد بوضوح. أيها الأخوة الأحباء، دعونا نقرأ الوصية مرة أخرى في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 12: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. ونجدها بوضوح في رسالة أفسس الإصحاح 6 والعدد 2، حيث نقرأ ما يلي: أكرم أباك وأمك، التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. يعد الله بطول الأعمار لمن يحفظ هذه الوصية. لا أعتقد أن هناك شيئا سحريا هنا، فالأمور لا تسير بهذه الطريقة، لأننا إذا تعلمنا عن العلاقات في البيت فسنحظى بحياة صحية، لأننا سنتعرض لتوتر أقل بقية حياتنا. ضغط الحياة يأتي أيها الأحباء أساساً من العلاقات المتوترة أو المكسورة، أليس كذلك؟ أعني كيف نتعامل مع من هم فوقنا في العمل؟ طريقة تعاملنا مع من هم تحت سلطتنا يمكن أن يسبب توتراً، أو طريقة تعامل الزوج مع الزوجة، أو طريقة تعامل الزوجة مع الزوج، أو طريقة تعامل الأب مع أطفاله، أو طريقة تعامل الطفل مع والديه. كل ذلك يمكن أن يسبب التوتر. التوتر في الحياة يأتي من العلاقات الإنسانية. يقول الله: إذا تعلمنا أن نعمل بمستوى من الاحترام، وهذا أساساً ما نتعلمه في العلاقة الأولى مع والدينا، فإن ذلك ينتشر في كل جوانب الحياة، وسنواجه توتراً أقل في الحياة، وتأثير ذلك يمكن أن يكون هائلاً، بحيث يؤثر على صحتنا وعلى حياتنا طوال العمر. سأتكلم اليوم بشكل مطول عن كيفية التزامنا بهذه الوصية. يختلف الأمر حسب مراحل الحياة المختلفة. إليكم المبدأ الأول: الطفل أو الشاب الصغير عليه إكرام والديه بالطاعة. نقرأ في كولوسي الإصحاح 3 والعدد 20: أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. يقول: هذا مرضي في الرب. هل لاحظتم ذلك؟ لا. يقول: إذا أطعتم والديكم فذلك سيرضي والدك وسيرضي والدتك. يقول: هذا مرضي في الرب.

أترون؟ علاقاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض تؤثر على علاقاتنا مع الله. 6 من 10 وصايا تتعلق بكيفية تعاملنا مع بعضنا البعض. أنا شخصياً نشأت في أوكلاهوما وانتقلت للعيش في كاليفورنيا، لذلك كنا كعائلة نسافر على الطريق السريع لرؤية والداي في أوكلاهوما، ودائماً كنا نعبر بما يسمى الفاصل القاري، ودائماً كنت أفكر إذا سقط المطر على هذا الجانب من الفاصل القاري نظرياً تصل في النهاية إلى المحيط الهادي، وإذا سقط على بعد أمتار على الجانب الآخر فإنه يصل إلى نهر المسيسيبي، إلى خليج المكسيك. لذا قطرتان من الماء تبدأان في نفس المكان وتنتهيان إلى أماكن مختلفة على بعد آلاف الأميال عن بعضهم البعض. وهكذا الأبناء ينشأون في نفس البيت، لديهم الآباء نفسهم، نفس البيئة، نفس الجينات تقريبا، ومع ذلك ينتهون في أماكن مختلفة في الحياة. بالطبع أيها الأحباء، هذا يتعلق بإرادتنا وبالقرارات التي نتخذها والتأثير المتدرج لتلك الخيارات طوال حياتنا. لكن أعتقد أن الفروقات التي يتبعونها تختلف في طريقة طاعتهم لآبائهم وكيف يتعلمون التواصل مع تلك العلاقة الأولى والأساسية في الحياة. الآن إذا كنت شاباً وعصيت أمر والديك فهذا ليس مجرد ضعف لكنه شر. في رسالة روميا للإصحاح الأول يعطينا أسوأ قائمة للخطايا التي ذكرت في الكتاب المقدس. نقرأ في رسالة روميا للإصحاح الأول ما يلي: مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت. هذه قائمة خطايا رهيبة. في وسطها يقول غير طائعين للوالدين، وأي شخص يمارس هذه الأشياء يستوجب الموت. في العهد القديم إذا تمرد الشاب على والديه كانوا يعتبرونها جريمة كبرى يعاقب عليها. لا أعرف إذا كانت تطبق عمليا، لكن كان يمكن أخذه خارج المدينة ورجمه. هذا سيكون سيطرة جذرية على المراهقين، أليس كذلك؟ هل تعلم أن الله قال إن عدم طاعة الوالدين هو علامة على نهاية الزمان؟ نقرأ في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث ابتداء من العدد الثاني: لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء. يقول بولس في الأيام الأخيرة ستسوء الأمور أكثر وأكثر، وإحدى علامات نهاية الزمان هي عدم طاعة الوالدين، ويقول عندما تفعل ذلك فأنت لك صورة التقوى ولكنك تنكر قوتها. إذا كنت مراهق وتتكلم عن حبك ليسوع وفي الوقت نفسه أنت غير مطيع لوالديك، فالله يقول

أنت لديك نوع من التقوى، لكنها تقوى زائفة، وربما إيمانك غير حقيقي، أو أن إيمانك لم يصل إلى درجة تظهر في سلوكك ونمط حياتك. حسناً، كيف نكرم آباءنا وأمهاتنا؟ إذا كنت طفلاً أو

هذا. يعتقد بعض الشباب أن والدتهم هي خادمتهم الشخصية، وهذا بالطبع غير صحيح. سمعت عن فتاة سألت والدها: أريد بعض المال لأذهب إلى السينما. فقال: لا، لكن يمكنك غسيل الأطباق وتغيير الشراشف وأمور غيرها. غرف بعض الشباب أيها الإخوة أشبه بمكب النفايات. أنا مقتنع أن هناك مواد خطيرة تحت السرير أو في الخزانة. في سفر الأمثال الإصحاح الأول والعدد الخامس يقول: من ينام في الحصاد فهو ابن مخزن لأبيه. إذا كنت غير مستعد للمساعدة قد لا تكون متمردا، لكنه يقول إنه أمر مخزن. الآن هذه الوصية ليست محصورة على الأطفال أو المراهقين، لذلك دعونا نمضي قدما، لأن معظمنا في هذا المكان لسنا أطفال. وهناك نقطة نتجاوز فيها الطاعة لوالدينا. إليكم المبدأ التالي: لا يوجد وقت في الحياة يمكن أن نتجاوز فيه هذه الوصية. هل تعلم لماذا؟ لأن هذه الوصية في سفر الخروج الإصحاح العشرين أعطيت لأول مرة: لا تقول أطع أباك وأمك. وفي العهد الجديد فسرها بهذه الطريقة للطفل. فالوصية فعليا تقول أكرم أباك وأمك. إكرام الوالدين أمر دائم، وطريقة تواصلنا مع والدينا تؤثر على كل علاقات الحياة. أحيانا يقول أحدهم: أنا لن أكون مثل والدي أبدا، أو أنت تماما مثل والدتك. وهكذا نتفاعل كثيرا مع الماضي لدرجة أننا نصبح عاجزين عن الارتباط بالحاضر. لا أعرف كم عدد الزيجات التي دمرت بسبب غضب لم يتم حله تجاه أحد الوالدين، وفي النهاية يقع على شريك الحياة. بالنسبة لغير المتزوجين، إذا كنتم تفكرون في الزواج، انظروا كيف يعامل شريككم والديه، لأن غالباً ما يعاملكم بنفس الطريقة. يميل الرجل إلى معاملة زوجته كما يعامل والدته. أعلم أن هذه فكرة مخيفة للبعض. تميل الفتيات أحياناً إلى معاملة أزواجهن كما يعاملهن والدهن. الآن كيف نحقق هذه الوصية عندما نكبر؟ كيف نكرم والدنا ووالدتنا؟ أريد أن أعطيكم بعض الطرق العملية التي يمكننا من خلالها نحن كبالغين إكرام والدينا. إليكم المبدأ الأول: نحن نكرم والدينا بالاعتراف بأن الله اختارهم ليكونوا والدينا. تقول: انتظر لحظة، أنا لم أختر والدي. هل تعلم؟ هم لم يختاروك أيضا، أعني ربما لم تكن خيارهم الأول. لو أعطي لهم الخيار لكنهم لم يعطوا خيارا. تقول: أنت لا تعرف والدي ولا تعرف كم هما غريبان. تدخل البيت، لا أحد هناك، الأنوار مضاءة. أنا لا أعني أن تتجاهل أخطائهم، ولا أعني أن تتظاهر بأنك مثالي أو تتظاهر بأنهم مثاليون، ولا أعني أنه عليك الموافقة على كل ما فعلوه في تربيتك. لكن إذا كنت مؤمنا عليك أن تعترف وتدرك سيادة الله، وأنه اختارهم ليجلبك إلى العالم. والداك يقدمان لك أمور لا يمكنك الحصول عليها في مكان آخر. إنها الحياة، أنت مدين لهم بحياتك. تقول: انتظر لحظة، هم ليسوا مؤمنين، إنهم أناس أشرار، وتريدني أن أكرمهم؟ أنا لا أقول أن تحترم أسلوب حياتهم، ولا أقول أن تحترم شخصيتهم إذا كانت ناقصة، بل تحترم وتكرم المنصب.
تكرم والديك.

0: فيك الآن. إذا دخلت قاعة المحكمة وتخاطب القاضي وتقول له: سيادة القاضي، قد يكون أكبر شخص مريب في المدينة، لكنك تقول: سيادة القاضي، أنت تحترم الشخصية، أنت تحترم منصبه. هذا ما يريدنا الله أن نتعلمه في وقت مبكر من الحياة، أن نحترم السلطة في حياتنا. إليكم المبدأ الثاني: إكرام والدينا يتطلب التسامح. هل تعرف لماذا؟ لأننا نميل إلى إيذاء الذين نحبهم أكثر، وهم الأقرب إلينا، وغالبا ما يكون ذلك غير مقصود، لكن للأسف أحيانا يكون مقصودا. ومن السهل أن تنمو المرارة في العائلة، وحتى أن تصبح متوارثة عبر الأجيال، إذا لم تعالج من خلال التسامح. لذا يجب أن يكون التسامح جزء من إكرام والدينا. قال فرويد: ألق اللوم على والدتك في كل شيء، وألق اللوم على والدك في كل شيء، لأن كل مشاكلك هي خطأهم. الحقيقة أنهم يؤثرون كثيرا على حياتك، لكن كأشخاص بالغين نختار جميعا كيف نعيش. نحن نختار سلوكنا، ليس لتقليل الأمور المروعة التي حدثت في طفولتك، لكن هناك نقطة في حياتنا نختار كيف نرد على ذلك التأثير الذي أثر على حياتنا، سواء كان جيدا أو سيئا أو قبيحا. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا من خلال استعدادنا للاستماع إليهم. اكتشفت حتى الآباء الذين حياتهم في حالة فوضى قادرون على تقديم نصائح جيدة لأطفالهم. قد تقول: هناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفها والدي. هل تعلم؟ هذا صحيح. ربما لا يعرفون الرياضيات الحديثة، وقد يكون ذلك نعمة. وإذا أعطيتهم كمبيوتر جديد أو هاتفا ذكيا حديثا، قد تضطر لتشغيله لهم، لكن هناك أشياء يعرفونها. لنفترض أنك قررت الذهاب في رحلة برية في سيارتك عبر البلاد، تغادر كاليفورنيا وتذهب إلى مدينة نيويورك، تقود سيارتك وتصل إلى أريزونا. والديك في نفس الرحلة، لكنهم متقدمون عليك وهم في أركنساس، يتصلون بك ويقولون: هناك طريق معين ستسير فيه، إنه قيد الإنشاء، ويجب أن تسلك طريقا آخر لأنه قد يكلفك الكثير من الوقت. هناك مطعم صغير جميل في هذه المدينة، يجب أن تتوقف هناك، يقدم وجبات رائعة جدا، وهناك مكان رائع، إنه أجمل مكان يمكن أن تفكر في الذهاب إليه. اسمع، هناك موتيل لا تبقى فيه، السرير غير مريح والمكان غير مناسب. كما ترون، هم في مراحل أبعد منك في الحياة. هذا لا يعني أنك تطيعهم طوال الوقت، وحتى لا يجب عليك اتباع نصائحهم، رغم أن نصائحهم أحيانا توفر عليك الكثير من الألم، ويجب أن تكون مستعدا للاستماع إليهم. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا بالاعتراف بالجهد والتضحيات التي قدموها من أجلنا. هل فكرت يوما كم كان من السهل على والديك لو لم تأتي؟ كانت حياتهم ستكون أسهل بكثير. لذا يمكننا أن نتعلم تقدير جهدهم وتضحيتهم، فالتربية مكلفة، لذلك اكرمهم.
1: كان هذا الجزء الأول من رسالتنا مبدأ الإكرام والاحترام. قسيس راجر، لقد قلت أننا إذا أكرمنا والدينا تطول أيامنا على الأرض، هل هذا هو الحال دائما؟

0: فالوصية لا تقول إذا كنت جيدا أو سيئا.
1: حسنا، لا أعتقد أن الكثيرين يعتبرونه وعدا، وأنا أعتبره مبدأ عام وليس وعدا محددا. أعتقد أنه يؤثر على الصحة بهذا المعنى. أكبر توتر في حياتنا هو العلاقة المتوترة أو المكسورة، وهذا التوتر ضار جسديا. ذهبت إلى فحص طبي سنوي الأسبوع الماضي ورأيت الطبيب تحدث معي عن عملي وماذا أفعل. قال لديك الكثير من الضغط في حياتك، ثم اقترب مني وقال هذا سيقتلك، لذا التوتر سيقتلك. وهذا ما أريد توضيحه. العلاقة الأولى في حياتنا هي مع والدينا. إذا استطعنا النجاح في هذه العلاقة فذلك يساعدنا في العلاقات الأخرى في الحياة، وإذا كانت العلاقات الأخرى في الحياة صحية سنكون أقل توتراً في حياتنا، وسنكون بصحة جيدة ونعيش حياة أطول، وبالتأكيد حياة أسعد إذا تعلمنا أن نكرم أباءنا وأمهاتنا. هذه نقطة رائعة، والطريقة التي نكرمه فيها هي أن نحب ابنه. هو يحبنا لدرجة أنه قدم ابنه كذبيحة. نعم. من أجل خطايانا، وهذا ما فعله.
0: وفي النهاية نكرم أبونا السماوي، أليس كذلك؟
1: هذه نقطة رائعة، والطريقة التي نكرمه فيها هي أن نحب ابنه. هو يحبنا لدرجة أنه قدم ابنه كذبيحة من أجل خطايانا. وأوضح شيء في كل كلمة الله هو أننا جميعا أخطأنا، وكلمة خطية هي كلمة في الرماية تعني أن نخطئ الهدف. الهدف هو الكمال الأخلاقي لله، ونحن جميعا وجهنا السهم على ذلك الهدف وأخطأنا، وهذا هو معنى الخطية. يقول الكتاب المقدس الجميع أخطأوا وأجرة الخطية هي موت.
0: نعم.
1: وهذا هو الموت الروحي، أي الانفصال عن الله.
0: نعم.
1: الموت الجسدي هو عندما ينفصل جسدنا عن روحنا، والموت الروحي هو عندما تنفصل روحنا عن
0: صحيح.
1: الله. والأخبار السارة هي أن الله يحبنا وأرسل ابنه ليموت عنا. لماذا؟ لأن أجرة الخطية هي موت. والطريقة التي نكرم بها أبونا السماوي هي أن نحبه.
0: إحدى صديقاتي ليس لها أب، وأحياناً كانت تأتي معي إلى الكنيسة. كانت تشعر بالإحباط الشديد، خاصة عندما تتكلم عن الآباء، وكانت تقول لماذا ليس لدي أب؟ كنت أقول لها نعم لديك أب محب ومثالي. أشكرك على هذه الكلمات، أنا متأكدة أنها مشجعة لأي شخص يشاهدنا. العلاقات معقدة، لكن محبة الله ليست معقدة، لكنها محبة غير مشروطة. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون في فتح الكتاب المقدس والتحدث معك عن أبوك السماوي، ويظهر لك ما يقوله الكتاب المقدس عن الأمور التي يتكلم عنها القسيس راجر. أيضاً إذا أردتم أي نسخة مجانية من رسالة اليوم، أو تريدون مشاركة هذه الرسالة مع شخص آخر، فنحن مستعدون أن نقدم لكم هذه الرسالة. بإمكانكم أيضاً متابعتنا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع رسالة جديدة حول الوصايا العشر. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة معنا موضوع مهم طبعا، اسمه أو عنوان الحلقة النهاردة: هل يتخذ المسلمون رسولهم قدوة لهم؟ فده اللي هنطرحه، ده اللي هنتناقش فيه النهاردة مع ضيفة الحلقة المميزة الأختنا زينب. مع حضراتكم برحب بيها. أهلا بيك يا أخت زينب.
1: أهلا بيك أخت نورة، مبسوطة أني معاكم.
0: أهلا بيك يا حبيبتي. في كل موضوع يعني بنختاره دايما بنلاقي في التعليقات يعني انتوا خلاص طلعتوا من الاسلام، انتوا ايه مشكلتكم، انتوا ليه بتناقشوا المواضيع دي؟ فاللي بيردد اسئله زي كده، انت ايه رايك او ايه ردك يا اخت زينب؟
1: لا هو يا ريت، ما انا شايفه الاغلبيه مش بيتهمونا بكده، بيتهمونا ان احنا اساسا مسيحيين وبنمثل.
0: دي
1: الغالبيه العظمى. فمش عارفه
0: ده الجزء الاساسي في الموضوع،
1: مش عارفه ليه يعني. هو محتاج يراجع الاحصائيات ويشوف قد ايه كميه الناس اللي بترتد، ونشكر ربنا يعني بينور اذهانها وبتدخل تقبل المسيح في حياتها. هو نظريه المؤامره دايما مسيطره على الموضوع.
0: طبعا موضوع الارتداد كمان، بمناسبه ان حضرتك قلتي يعني عارفه يعني ارقهم جدا، عامل حاله من الارق وفي مصر وفي الدول العربيه بس في مصر بالذات، يعني لدرجه ان يطلع الدكتور اللي دايما يعني يبان ان هو يعني معتدل وكده، ويطلع مع عمرو اديب، مش حاضرني اسمه الهلالي تقريبا، يطلع مع عمرو اديب في حلقه هجيب اسمه دلوقتي، ويتكلم عن الالحاد بانكار، ينكر ان ما فيش، بيقول لك ده مجرد دي اشاعه بيشاعها الناس، لكن ده مش حقيقه. طبعا كون ان هم عاملين حلقه وطالعين يتكلموا ده دليل مش انكار، ده دليل ان هي موجوده. ففعلا الاحصائيات بتقول ارتداد كتير جدا، لكن هم مهما انكروا لكن ده واقع موجود. تقريبا
1: 2025 كانوا عاملين زي احصائيه في مصر تقريبا 4 مليون مرتد. 4 مليون مرتد. هي المشكله انه في عقوبه للجهر بده.
0: ايوه طبعا.
1: ما فيش حريه عقيده. وطبعا زي ما احنا فاهمين ان ولكم دينكم ولي ديني، ده اوانطه كل ده. وحريه العقيده مش غير متاحه للناس. أيوة. فالناس ما بتجهرش بيها.
0: ايوه. وبعدين ما يقدرش ينكروا في مصر بالذات، لان عندنا ملحدين مسجونين، وعندنا سعيد ابو مصطفى ده متنصر طبعا. والدكتور سعد وعمرو اديب قال ان الملحدين دول يعني بعد شويه في الحديث يعني اقر ان فيه، قال ان دول يعني ما فيش مشكله ان ممكن يرجعوا، لكن بالنسبه لهم الاصعب اللي هو بقى ترك الدين، اللي هو في نظره ان هو اشرك، بقى مشرك وبقى كافر.
1: هو عايز اقول لك، هو ما ينطبقش عليه لو احنا فسرناها بالحكم العدل. هو ما ينطبقش عليه.

0: مرتد. لان لما زمان كان بيعمل على الردة اللي هم منهم اللي قبلوا محمد برسالته ورجعوا فيها، في ناس رجعت فيها حتى بعد ما ماتوا.
1: أيوه.
0: فهو قبلها في حياة عينه
1: الردة والكتليه طبعا
0: يعني قبلها في حياة عينه. أيوه. وارتد. اوكي انت عايز تعتبر ده مرتد، انت حر لو انت مصمم على فرض السيطرة. انما احنا بنتكلم دلوقتي في حرية العقيدة وممارستها للناس اللي على فطرتهم. يعني الطفل الصغير ده هو ما اختارش. لكن لو احنا زي دولة بتسمح لان الشخص يختار عقيدته من سن 18 من سن 21، هنا نقدر نحاسبه اذا كان مرتد. ولو ان انا شايفة انه الحساب في النهاية هو مش لينا، ما احناش وكلاء
1: ولا اللي بيدني وبيحكم عليا بالكفر هو يتحاسب نيابه عني. يعني انت داخل الجنه مبروك عليك، انت ملك بيا.
0: وهو ده سبب اساسي في فشل منظومه الدوله الاسلاميه. لانه انا ليا عندك معاملتك كانسان. انا ملياش دعوه انت بتعبد ايه.
1: امين.
0: يعني ولذلك تلاقي في بلاد الغرب ما هو في تعايش ما بين، مش هقول لك بقى مسلم ومسيحي، ده من كل بقع بتلاقي جاليات هندوسية وجاليات بوذية وجاليات وفي تعايش
1: طبعا.
0: لأن حدودي بيني وبينك هي إنسانيتك معايا، أنا ماليش علاقة بعبادتك.
1: أمين.
0: فأنا أتمنى في يوم من الأيام الحلم يتحقق.
1: طب أمين. طب نصلي بقى. ماشي. طب أمين لك نصلي.
0: أمين. أشكرك وأعظم اسمك يا إلهي الصالح من أجل الوقت اللي جاي يا رب. بطلب حضورك تقودنا وتضع على لساننا كل كلمة صالحة حسب قلبك يا رب. يا رب ثبتنا في كلمتك وسير بوجهك أمامنا يا رب عشان فعلا ما نتوهش في ظلمة العالم. يا رب افتح أعين الكل النهاردة يا رب يعرفوا أن أنت الطريق والحق والحياة، منك أنت الحياة وفيك الرجاء وبيك وحدك الخلاص يا رب. يا رب كمان بطلب بركة خاصة لقناة الكارما وكل إخواتي العاملين فيها، روحك يا رب القدوس يسندهم ويباركهم ويساعدهم يا رب ويملاهم حكمة واستنارة لإعلان مجدك ولإعلان حقك ومجد اسمك القدوس. في اسم المسيح نصلي. آمين.
1: امين. خذينا بمناسبه بقى ان قلتي بيتهمونا ان احنا بنمثل، خلينا نشوف مع حضراتكم فيديو. والتعليقات كانت كتيره على الفيديو ده، لكن هنبقى ناخد تعليق واحد بس بعد ما نشاهد الفيديو ده. اتفضلوا.
2: معلش ايه ده بقى، انا دماغي عامله ايرور يعني، دي معانا ولا معاهم ولا معانا ولا مسيحيه متدينه ولا ايه ظروفها دي، انا مش عارف. انا بقيت بشوف حاجات غريبه.
1: شوف انت حاجات غريبه. طيب خلينا نشوف التعليق بتاع غالبا اسمها عزه الشريف. ممكن نشوف تعليق بتقول ايه. اهي بتقول دي اقرت، انت واخده بالك يعني كان المفروض تقول لك مين هو القسيس اللي انت زوجته. يعني دي مرات قسيس بتمثل انها كانت مسلمه وتنصرت تمثيل نصارى.
0: تعرفي تقريبا
1: تعرفي مين القسيس ده؟ يا ريت يا استاذه عزه يعني تتواصلي مع القناه وتقولي بس تعرفي، عشان الاخت زينب مش عارفه مين القسيس اللي هي مراته.
0: لا بس ادتني رتبه حلوه برضو، قالت لك مرات قسيس يعني. ربنا يسمع منها يا اخت.
1: طب انت عملتي للاخ يعني، هو انت معاه ولا مع الناس التانيين ولا انت مين بالظبط؟
0: حصل له ايرور. انا مع التانيين.
1: ايوه.
0: احنا مع المخلصين واحنا بنصلي من اجلك وبنصلي. انا اللبس ده اولا يعني اما الناس كتير بتستوقفها اللبس، طب ما تكشفي، طب ما انت غايه، طب ما هو احنا يعني انا مش جايه هنا مش بس الظروف، نفترض اني حتى هشيله، هو الابتغاء الشهره ليا. انا مش جايه عايزك تعرفني عشان ابقى مشهوره اني بكلمك.
1: ايوه.
0: انا جايه ربنا بيحط على قلبي كلمه بقولها لك، فانت مالكش علاقه بشكلي، شكلي مش هيفرق معاك في حاجه بالزبط. فانت ليك الرساله اللي احنا بتبقى على قلبنا جدا.
1: ركز ربنا في اللي انا بقوله، ولو عندك اعتراض رد عليا.
0: ركز في ورقتك.
1: لا ورد عليا يعني، انت لو عندك اعتراض او متضايق مني رد عليا.
0: المجد لاسم الله، والمجد دايما بنشهد عن حقه وعن خلاصه وعمله في حياتنا، فمالوش دعوه الايرور بالمناظر والصليب ده، لاني حاشا ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح.
1: امين امين. طيب نشوف الخبر ده ونشكر ربنا يعني ان حصل كده في تكساس. لو ممكن نشوف الخبر ونكبر الصوره عشان الكل يعرف يقراه. تكساس لو ممكن نشوف الخبر. طيب نقرا اهو الخبر. لا ده الاثر ده هندخل بقى بعدين. الخبر بتاع تكساس، تنتصر القيم الأمريكية بعد تحقيق المدعي العام كين باكستن، تم إلغاء مشروع مدينة الشريعة. أيوة تفضلوا. مدينة الشريعة يعني المسلمين بصراحة يعني وصلوا لليفل عالي قوي في تكساس. يعني مدينة تم إلغاء مشروع بناء مدينة الشريعة في مقاطعة كوفمان، مدينة كان مخطط لها أن تضم 20

0: ألف أجنبي وتعمل بقوانين الشريعة الإسلامية بدل الدستور الأمريكي. يعني نظامها يعملوا مدينة يعني احتلال جزء من من من ولاية تكساس. يعني القرار جاء لحماية سيادة تكساس ومنع قيام مجتمع موازن تتعارض قوانينه مع الحرية الفردية، حقوق المرأة، حقوق حرية التعبير، المساواة أمام القانون. باكستان تكساس لن تسلم قوانينها أو ثقافتها أو أمنها لأيدي أيديولوجية متطرفة لا مكان لأنظمة قانونية مستوردة ترفض مبادئنا التأسيسية. طبعا هل تؤيد؟ طبعا طبعا نؤيد القرار ده. يعني أول ما المسلم كده يعني نقولها كده بالمصري بالبلدي يعني يشم نفسه كده في مكان يشعر أن ليه وجود في مكان يبدأ بقى أن هو عايز يحتل، بقى دي فرصته للاحتلال. طبعا هو ما يقدرش يقول أن هو عايز يحتل، لكن هو بيستخدم القوانين البلاد اللي هو فيها لصالحه. يعني بيحتل جزء جزء عايز لغاية لما يعني تحصل الهيمنة الكاملة ليه، لكن عايز ياخد جزء جزء. فهم خططوا بس تقريبا مخططهم كبر شوية منهم. مدينة الشريعة، ايه الجرأة دي؟ ده انت في مصر ما تقدرش تعمل مدينة الشريعة. سيبك بقى ان الرئيس السيسي وبيحاول ان هو يعني يسترضي الازهر عشان يبعدوا عنه ويسيبوه يشتغل لوحده، يعني من غير ما يكون في رقابة من الاخوان ولا من حد. يعني جاي يعني هو فكرة سياسية يعني لحماية الكرسي بتاعه، يقول لك بلد التلاوة والكلام ده، وسيبك الكلام المستجد ده. لكن ما فيش أي دولة إسلامية أو في الدول الإسلامية العام بشكل عام يعني هتسمح بمشروع زي كده. مصر مش هيسمحوا للإخوان أن هم ياخدوا قرية وياخدوا حتى حي ويسموه حي الإخوان. هل مصر تسمح بكده؟ فما فيش الكلام ده اصلا، ما فيش الجرأة دي في بلادكم الاسلاميه. فما بال بقى جاي بقى دوله غريبه وانت غريب عنها، اجنبي زي ما الحاكم بتاع الولايه قال، انت اجنبي وجاي بقى ده انت مش جاي بقى انك انت عايز تعيش تمارس طقوسك في هدوء، لا ده انت جاي بقى بشريعه، ده انت جاي بقانون
1: كومبو،
0: ده انت جاي ده انت جاي بكل حاجه. ده انا لو اي حد امريكي حاول ان هو يتخطى ويدخل المدينه دي هيبقى في خطر، هيقتل او هيحصل في اي حاجه. فكان لازم فعلا، ويا رب دايما امريكا وبريطانيا وكل الغرب بشكل عام ان هو ينتبه للاحتلال الاسلامي الناعم ده. يا رب نشكر ربنا من اجل ولايه تكساس.
1: لا ما هو عشان كده احنا بنقول ان وجود المسلم في اي دوله من دول المسلم بصفة خاصة يعني هو تهديد لثقافة الدولة، تهديد لثقافتها ولعاداتها. وبعدين هو ما بيستخدمش الشرح اللي شرحتيه، لأن هو خلاص اتربى على ثقافة أنه مش احتلال، ده فتوحات. فهو عايز يكمل المسيرة إن في الآخر هو شايف أنه كده بيثاب. وبعدين لو الغريبة أن لو حد تاني عمل كده بتسمى ايه؟ بتسمى سوري التليفون ده، لو حد عمل غير كده بتسمى انه ده استوطن وده استعمر وده غزا.
0: لا هي مش،
1: انما لو اسلاميه هتبقى فتوحات.
0: هي حلوه ليه؟ لان طبعا الاسلام اساسه احتلالي. طب بالنسبه للخبر او البوست اللي كان قبل كده اللي هو الخاص بالازهر، ان الازهر افتتح مركز للطب النبوي، فده مناسب قوي قوي لعنوان حلقتنا النهارده، ان هل انتوا كمسلمين بتتخذوا رسولكم وتعاليمه وأخلاقه وتصرفاته قدوة ليكم وبتمتثلوا ليها؟ هل المصريين هيسيبوا الدكاترة والمستشفيات والمراكز الطبية ويروحوا لقسم الطب النبوي أو يروحوا للشيخ عشان بدل ما يديهم حاجة للصداع مثلا يعمل لهم رقية شرعية مثلا؟ يعني هل لو حد مثلا في سحر ولا في سم بدل ما يعمل له غسيل معدة هيدي له يعمل له حقن بالسبع تمرات، يضرب له كده سبع تمرات في الخلاط كده ويدهم له، هل هتنفذه دوت؟ خلينا كده أخت زينب نشوف في الفيديو الأول، نشوف أول حاجة. طبعا بتيجي على ذهننا، بتيجي على ذهننا احنا كنا مسلمين. ما تقولش انت جاي هتقول لنا حديث الزواج، جناح الزواج، ده حديث صحيح نقول اللي احنا عايزينه. اتفضل.
2: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، تدبر، فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطلع

0: طرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء.
1: هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقد زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وهو حديث صحيح.
2: وحديث صحيح
1: ولا وجه للإعتراض.
2: ومش بس بقى يعني يعدي الموضوع كده، يجي العلامة عبد الله رشدي ويقول لنا لا ده في أبحاث وانتوا اللي مش واخدين بالكم، ويقول لنا نعمل ايه عشان نتأكد ان أبحاث عالمية أشارت ان جناح الذبابة فيه داء والتاني فيه داء. بس المشكلة ان هو ما حدد لناش، ما قالش الجناح اليمين هو اللي فيه الداء ولا والجناح الشمال هو اللي فيه الدواء، ولا الجناح الشمال هو اللي فيه الدواء، عشان الأمة الإسلامية بتكره الشمال، فالجناح الشمال هو اللي فيه الداء والجناح اليمين هو اللي فيه الدواء. طب يعني ما الناس لازم تعرف. وبعدين لما هيغمس احنا هنوريكم طبعا طريقه الاستخدام، يعني لما يغمس الجناحين جوه طب الداء والدواء هيتلخبطوا على بعض. يا جماعه كان المفروض يبقى فيه يعني رسول الاسلام يدينا كده صوره تشريحيه للذبابه ويعرفنا بقى انهي الجناح الاول اللي هو اليمين ولا الشمال اللي المسلمين يركزوا عليه ويعملوا ايه. فخلينا نسمع العلامه عبد الله رجاء لنا
3: بيخافوا عليه، يقولك انه الدين مرصوص رصه جنب بعضها يخافوا يشيلوا حاجه. انتوا خايفين ليه؟ ما ترفعوا من الاحاديث اللي موجوده في البخاري اللي لا يتناسب مع التركيع. العقل ولا مع العلم.
4: ما فيش حاجه في البخاري لا تتناسب لا مع العقل ولا مع العلم، كل الاحاديث اللي فيه منطقيه. انما ممكن في احاديث انت مش شايفها تتناسب بقضيه ثانيه، زي ايه؟ هيقول لنا اهو
3: حديث الذبابه.
5: يعني نذهب الى المضمون وما لناش دعوه بدقه المظهر،
4: زي حديث الذبابه ان الذبابه لو وقعت في كوب اغمسها وطلعها في احد الجناحين داء والاخر دواء. انا اطلب من كل اللي يتفرج عليا يدخل على جوجل ويعمل سيرش على موضوع الداء والدواء في جناحي الذبابه، وشوفوا المعلومات اللي قالها العلماء ايه، وشوفوا امكانيه ان يكون في حشره حامله للجراثيم وحامله للترياق بتاع الجراثيم دي. شوفوا العلماء ذكروا نماذج من ده ايه، وشوفوا كلام في موضوع الذبابه ايه. وانت ذات نفسك اتفرجت على الفيديو ده، كلف نفسك تكليف بسيط وقعد كده ساعه على الانترنت مع كوبايه شاي واعمل سيرش على الموضوع ده وشوف يا ترى حديث الذبابه ده فعلا جدع.
2: هم ما يقولوش ابدا من العلماء ولا من الدراسه ولا. بس بالنسبه للفيديو اللي شفناه ده، في واحد ممكن يكون قراني ممكن يكون من اللي عايزين يجملوا الاسلام مثلا، هم الاثنين هو وعبد الله رشدي سواء، واحد عايز يجمل وعايز يشيل من الاحاديث الحاجه اللي يخلي اللي عاجبه ويشيل اللي مش عاجبه، وده غش اصلا. يعني انتوا لو بتعملوا كده دلوقتي وبتسموه تنقيح انتوا كده بتغشوا الاجيال اللي جايه وبتديهم دين جديد غير اللي كل الناس على مر ال1400 وشويه سنه دول هم وهم بيعملوا بيه. وعبد الله رشدي طبعا يقول لك علماء ومش علماء، الاثنين يعني محتاجين يعني معونه من ربنا عشان يوصل لهم الفهم البشري الصحيح. لكن قبل ما اسمع من الاخت زينب، هنسمع من الاخت اللي في الفيديو دوت ازاي نستخدم او ازاي يعني نستفاد من الذبابه لما تقع في مشروبنا. اتفضل.
6: وعلى حاجه يمكن مش واصله لكم، لما تلاقوا دبانه واقعه في الكوبايه بتاعتكم مثلا بتكون واقعه بالشكل ده على جنب واحد بس،
2: ركزوا.
7: فايه الصحيح بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح انك يا اما تغطسي الدبانه كلها كامله في المشروب وبعدين تطلعيها وترميها، تمام، يا اما تشيلي المشروب. صحيح والسنه عن النبي ان انتوا تغطسوها كلها كامله في المشروب وبعدين تشربوا بقى المشروب، يعني تطلعوها وترموها بره وتشربوا المشروب، يعني عشان ما تهدروش النعم، يعني عشان ما تهدروش النعم. ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء فليفعلها ومن شاء.
2: هي ورتنا الاستخدام بس ما ورتناش وهي بتشرب.
8: ما شاء الله
2: العلم، يعني ما ورتناش وهي بتطبق. أيوة. سنه النبي. أيوة. هذه هي غمست الذبابه زي بالجناح بالجناحين كلها، فهي ما ورتناش ان هي ما كملتش الفيديو، هي شربت ولا رمت الكوبايه ولا
8: هو
2: إيه؟
8: هو المذهش في الموضوع ان احنا في زمن في انترنت، يعني البحث وسائل البحث سهله جدا، انما في حاله معرفش هم ازاي بينجحوا يعملوها في حالة ايه، زي ما تقولي تغيب وعي جمعي. في تغيب وعي جمعي ان يبقى واحد راجل مثقف ولا دكتورة ولا كذا ويعني تعبت مدرسينها تعبوا يعلموها وتخرج منها. فانت دلوقتي تقدر لو ما هي ما هو محتاجين بقى ايه كونسبت نستخدم العقل. ده حديث قدامي اخذ مسلمات ولا ابحث، فانت محتاج بس جمله بسيطه جدا في السيرش انك تكتب الامراض التي يسببها الذباب مثلا. هتلاقي عند حضرتك في الكوليرا، في التسمم الغذائي، في الدفتيريا، في الديزنتري، في مليون صف امراض بيسببها الذباب. واعتقد

0: وده كان احد موضوع الحلقه، ان احنا بنقول القدوه المحظوره، لان ما فيش اي حاجه من سلوكه او من
1: ادفايسز
0: ونصايحه
1: ولا يقدر يعملوها
0: اصلا ينفع نطبقها.
1: طب بصي للصوره، يعني الصوره ثابته على الشاشه، يعني اي حد مسلم لو شاف المنظر ده
0: حشرة
1: هو مشروبه، يعني
0: مشكلة.
1: طبيعي تلقائي من غير ما يفكر بقى ولا يبحث زي ما قلتي كده ان الاضرار او الامراض اللي ممكن تيجي من بسبب الحشره دي، او من غير او يستثني مثلا، او ما يفكرش في الكلام اللي قاله عبد الله رشدي ان ابحث وتعال، من يعني ما فيش في ذهنه اي، ولا الكلام اللي بيأيد ولا الكلام اللي بيعارض، ما فيش في ذهنه حاجه، وشاف المنظر ده، شفت انت المنظر ده، حشرة دبانة واقعة في مشروبك، هتقلبها وتطلع الدبانة وتشرب طبيعي كده بطبيعتك؟ فكروا يا جماعة، دي حاجة من
0: مسلمات. بيقول لك مسلمات دي، حاجات واخدينها مسلمات. بصي ما هو كل، لو احنا يعني دخلنا كده في كل السلوكيات والحاجات، يعني انا بعد كنت استعجب قوي لما كان يتكلم على التثاؤب انك تتوبي.
1: ايوه
0: دي كانت بيقول لك مكرهة كبيرة جدا عند محمد،
1: عشان الدبان مش الدبان، الشيطان.
0: لا
1: الشيطان بيبول في فم
0: بيتساءب. بيقول لك ان انت يعني يفضل انك تقاوميها. فمثلا لو جينا خدناها كمثال، اللي هو بيقول اذا تثاءب احدكم فليقزم ما استطاع ولا يقول ها فان الشيطان يدخل فيه زي ما قلتي. فانه يقاوم التثاؤب على قد ما يقدر. طب نشوف رأي الطب فيه. التثاؤب ليس مجرد علامة على الكسل أو النعاس، بل هو عملية حيوية لا إرادية تؤدي وظائف وقائية مهمة، تشمل فوائده الأساسية تنظيم درجة حرارة الدماغ، ترطيب العينين، زيادة تدفق الدم، بالإضافة إلى تعزيز اليقظة المؤقتة وتبريد الدماغ، يساعد الاستنشاق العميق للهواء في تنظيم حرارة المخ، يعني قصدي أقول ومساعدة عضلات الفك على الاسترخاء. إحنا أي حاجة هو قالها هي عكس لو على الأجزاء السلوك من الناحية الاجتماعية فهي عكس المألوف وعكس الأخلاق والحميدة وعكس كل حاجة.
1: وما يجيش بقى يقول لك يعني بتاع ده الإعجاز العلمي في قول الرسول ما فيش تثاؤب، لأن العلم بيقول عكس تماما. اللي هو قاله بيظهر إنه أصلا ما كانش فاهم.
0: العلم بيقول عكسه، وخدوا كل النصايح وطبقوها، مش هتقدروا تطبقوها. ده نهيكي بقى ان احنا ما دخلناش في الشق بتاع السلوكيات الشخصيه.
1: أي.
0: لان السلوكيات الشخصيه اللي هي
1: احنا عايزين نجري
0: اللي
1: عشان
0: السنن اللي محظوره او السنن اللي هم بيسموها السنن الايه، السنن اللي هم ناسينها، المتروكه
1: المهجوره،
0: المهجوره السنن المهجوره. السنن المهجوره حضرتك معظمها يعاقب عليها القانون. يعاقب عليها القانون، ما تقدرش انك تعملها.
1: طيب ننتقل لحاجة تانية، عشان طبعا موضوع الأزهر، وهو طبعا بول البعير. فنشوف الفيديو اللي بعد كده، يعني عايزين الأزهر يجهز أكواب مجانية ويجيب بقى كل
0: القسم الجديد.
1: في القسم الجديد لازم يكون مليان بالبعير، يعني تفضلوا. عشان ياخدوا الابوال فريش.
2: وجود البعير كدواء ووصف لهم حاجه غلط، هو فكرته كده. فبما ان هو وصف حاجه غلط والحاجه دي يقول لك ثبت في الطب، ثبت يعني انه خلاص بصمه، ختم نسر متفق عليه من كل الاطباء، حاجه لا تقبل النزاع والجدال. يديك كده عبارات قويه، يقول لك ثبت في الطب، الطب بيقول، العلم بيقول ان بول البعير ضر 100%. طيب ده مش كلامي انا والله اللي نقلته ليكم، ده دي دراسه زي ما قلت لكم من ساينس دايركت، موقع موجود على الانترنت، والدراسه موجوده وممكن تقراها لو عايز تشتريها كلها. مش عارف تقريبا بيقول لك الاكسس الكامل ب $35 حسب.
1: يعني شايفين المصداقيه؟ جايب لكم اسم الدراسه وجايب لكم تكلفتها، يعني ايه ده بصراحه؟ يعني بس المهم ان في دراسه تؤكد. طب نشوف بقى على ارض الواقع. قبل ما نشوف على ارض الواقع، هنشوف برضو مسلمين بيدونا، شخص مسلم غالبا في السعوديه او اي دوله في الخليج، يعني بيورينا ميزه او طريقه تانية لاستخدام بول البعير. وهيبقى بقى في قسم بقى في الازهر للعلاج، وقسم بقى للايه، للاهتمام بالبشره وبالشعر وكده برضو، ما دام نستفاد، ما دام بول البعير فيه فايده. اتفضل.
2: ما عليك من ادعيات شامبو ضد القشره وتنعيم شعر. انا ضد القشره.
1: القشره وتنعيم الشعر.
2: شفتوا
1: على كل مسلمة.
2: ايوه وتنعيم الشعر.
1: واصل بس عزيزتي اللي عايزه تحفظي رسول الاسلام قدوه ليك.
0: يا ساتر يا رب.
1: عزيزي عندك مشكله في الشعر في القشره؟
0: لا صعب الفيديو ده النور
1: صعب الفيديو صعب. انا مالي دي طريقه استخدام احنا يعني بنحاول نساعدهم يعني يطبقوا الاسلام. طيب نشوف بقى بناء على الكلام اللي قلتيه في الابحاث عن اضرار

0: الذباب، نشوف بقى على أرض الواقع الناس اللي صدقوا وشربوا بالفعل بول البعير حصل لهم إيه. فممكن نشوف الفيديو اللي جاي.
1: في فترة جاتنا واحدة دكتورة يعني ادعت العلاج بالأبوال الإبل والأشياء دي كلها للسرطان. عندي احنا في بحث حنشر عما قريب ان شاء الله سواه الدكتور محمد شاهين بالحالات مصابة بالسرطان وكيف الحالات هذه بدأت في المستشفى وتم تشخيصها بالسرطان ووضعها، وكان بسهولة ممكن علاجها، تركت وراحت سمعت كلام الدكتورة هذه وبدأوا في كورسات العلاج بالألبان والأبوال. 13 حالة كلها ماتت كلها. هذا خطأ
0: صح، هذا خطأ يعني خطأ مميت. ناس صدقوا تماما عندهم أمراض، دكتورة قالت لهم ما تتعالجوش من السرطان، خدوا أبوال البعير على سنة عن الرسول.
2: تخيلي كمية التسمم الجسم، يعني أنا شفت الفيديو الحقيقة اشمأزيت جدا وحاطط دماغه تحت
0: لا ده الدماغ دي ده خارجي، دي حاجة خارجية لكن نفس المنظر اللي شفتيه ده بيشربوه، بيضعوا أكواب وبيشربوه.
2: بعدين برضو أسرح، هو إيه أصلا المناسبة أو الفكرة اللي اضطرته أنه يجرب حاجة زي كده ويوصي بيها؟ أنا مش عارف يا مستغربة، هو جابها منين البدعة دي؟ يعني إيه اللي خلاه يلجأ أنه يجرب ده ويقول ده؟ فمش قادرة أعرف إيه الموقف الاضطراري اللي خلاه يجرب شرب بول البعير. مش عارف
0: أو إيه اللي يخلي الأزهر في 2026 يقول لنا هنتعالج بالطب النبوي. هل
2: حماية للثقافة لا تندثر؟
0: طيب هل الطب النبوي يعني إدانا تركيبات دوائية علاجية الأزهر يعني هيدرسها للطلبة بتوعه، ولا اللي احنا المتعودين عليه الطب النبوي اللي هو بول البعير واللي هو جناح الذبابة والسبع تمرات؟
2: على فكرة
0: المنهج اللي عند الأزهر
2: الطب الغربي، الطب الغربي وشركات الأدوية هي ما عندهاش أي نوع من العنصرية. يعني لما بنقول الثوم مفيد أخذوا وعملوا حبوب للثوم وعملوا كذا، فأكيد شركات الأدوية دي كلها يعني لو هو في فائدة كانوا عرفوا يستخلصوه يعملوه كأي منتج دوائي. لكن ده طبعا كله هزي، عارفة عبارة عن هزيان.
0: وأنا أتوقع هيكون في تدليس كتير وهيكون في كذب كتير، وهيجيبوا مثلا تركيبات مثلا حاجات طبيعية ويقولوا ده الرسول قالها والكلام ده كله متوقع يعني. لكن الغريب بقى زي ما الرسول قال والأحاديث صحيحة عن بول البعير والناس اللي هم شفيوا كان عندهم أمراض وشفيوا من لما اتخذوا أو لما شربوا بول البعير، يعني لما المسلم بيفتح الكتب وطلبة الأزهر بيفتحوا الكتب وبيقروا عن بول البعير. طب احنا عندنا في الفيديو رقم 7 هنا بيقول لنا ان احنا ما نصليش، يعني يا مسلم ما تروحش تصلي في مبارك، يعني المكان المبرك او المكان اللي بيقعدوا فيه الابل ما تروحش تصلي فيه عشان دي الابل دي خلقت من الشياطين. فانا مش فاهمه بصراحه، مش فاهمه يعني رسول الاسلام مش فاهماك بجد. يعني انت بتقول ان دي فيها شفاء ابوال البعير، والبعير نفسهم او الابل نفسهم اتخلقوا من الشيطان، فانت بتشرب امتك الشيطان او حاجه منتج شيطاني عشان يشفيهم. ممكن نسمع الفيديو.
3: تصح في كل موطن لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصحيحين: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا ما استثناه الشرع. ومما استثناه الشرع مبارك ومعاطن الابل. المبارك وهي الاماكن التي تأوي اليها، والمعاطن هي الاماكن التي تذهب اليها بعدما تشرب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم وعند غيره عن الصلاة في مبارك الإبل، وأذن بالصلاة في ماذا؟ في مبارك الغنم. ولذا جاء في السنن من أن هذه الإبل خلقت من الشياطين. هذه الإبل خلقت من
0: بجد انا مش عارفه يعني ايه بالخلقه من الشياطين ياخدوا البول بتاعها، يعني اسوأ حاجه فيها والناس تشفى منها يعني.
2: لا
0: مش فاهمه.
2: في حاجه تانية، هو مش ده يعتبر نوع من انواع الشرك اني اؤمن ان الشيطان عنده مقدره يخلق؟ هو الشيطان بيخلق؟
0: دي نقطه تانية.
2: الشيطان يعني ايه خلقت من الشياطين؟ يعني مش فاهمه. مخلوقات الله كلها عظيمة وجميلة.
0: خلقت من

0: شياطين يعني هي الشيطان كان الماده. انا ما اعرفش ازاي يعني خد من الشيطان حته. صدقي يا اخت زينب
1: يعني وانا عماله سرحانه في المعنى يعني. شوفي قد ايه احنا ماشيين زي الجموع زي القطيع.
0: انا بفكر ازاي خلق
1: بنقول
0: صح. طب يعني اقول لك الانسان يعني اتخلق من التراب وتشكل. طب الشياطين او الابل خلقت من الشياطين ازاي؟
1: دي بالنسبه لي
0: خد حته منه مش
1: زيها
0: فهم.
1: زي ايه؟ اذا سمعتم صياح الداكه فاسالوا الله من فضله فانها رأت ملكا ما تسمعي. واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راى شيطانا. هو كلها بيقولوا ايه؟ اساطير الاولين. هي صح. كلها اساطير. اللي اسمه ايه اللي بيموتوه بياخدوا ثواب الوزغ البرص.
0: البرص يعني.
1: وتعرفي القصه اسبابها ايه؟ حاجات مضحكه
0: عشان نفخ في ابراهيم وهو في النار.
1: ان كل المخلوقات كانت بتنفخ تطفي النار. ولا باين كانت بتعمل عشان حاجه تطفي النار وهو الوحيد اللي
0: وهو
1: كان
0: بينفخ يزود النار عشان
1: يزودها.
0: فهو حاطين نار كتيره وابراهيم رجل كبير يعني وحته برص
1: هو اللي بيزود النار
0: عمال ينفخ
1: يعني وسلطان الله سلطان الله ما كانش على البرص
0: ده كرتون
1: ولا كرتون صدقيني
0: والبرص ما اتلسعش
1: سلطان الله
0: ولسانه ما سخنش
1: سلطان الله مش على البرص الضعيف انه يقدر يعني قصدي اقول في تعدي مش بس استهزاء بعقولنا وطبعا
0: لا والبرص ايه يعني نفسه ايه الدخل يعني هيطلع منه ايه عشان فهو بينفخ كده يخلي النار تزيد ده هو قد كده هو يعني
1: وياخد ثوابه انك تاخده ايه وهو مقسم الحديث بتاعه انا عندي الحديث ان هو لو من ضربه واحده كم حسنه ولو من ضربتين يبقى كم حسنه
0: طب ولو من رشه بيرسول هتبقى
1: مش عارف هتتحسب ولا لا مش عارف
0: هيبقى اجر كامل كده طيب احنا في حاجات بقى في عن الرسول نفسه بس ممكن بقى عشان التليفونات معلش ممكن بسرعه ناخد تليفونات وبعد كده ناخد بقى من اللي عمله الرسول نفسه نشوف احنا بقى
1: قدوة بقى
0: هنقتدي ولا بس رجاء يعني رجاء لاي حد عايز ياخد يشرب بول البعير عشان يشفى يعرف ان الابل دي او بول الابل يعرف ان الابل دي مخلوقه من الشيطان يعني انت كده بتاخد حته من الشيطان وبتحطها جواك فخلي بالك دي الاثار الجانبيه من استخدام بول البعير انا يمكن الازهر ما يقولكش لكن انا بقولك دي الاثار الجانبيه هتشرب معاها حته من الشيطان ويعني مش ناقصين يعني طيب ناخد استاذنكم تكون يعني المكالمات في 30 ثانيه عشان عندنا كذا فكره عايزين نكون بنقدمها عشان الموضوع يبقى مستوفى على قد ما نقدر يعني طيب معانا دكتوره مريم من مصر اهلا بيك دكتوره مريم اتفضلي يا حبيبتي
2: يوسف سلام المسيح
0: اهلا بيك اخي يوسف اتفضل
2: ازي حضرتك يا دكتور
0: اهلا بيك اتفضل
2: طبعا انا ضحكت لما بيقول ان كنت ممثلين وعندي سؤال بقى بموضوع الزبابه
0: اتفضل
2: وامنيه اول موضوع الزبابه طب اي جناح فيه مع عشان ابقى عارف نفرض ان الجناح اللي وقعت فيه ناحيه الجناح اللي فيه
0: ما احنا سالنا كده برضه
2: هل ملزم ان انا اغمسها برضه طيب
0: كلها
2: برضه هل الذباب الذكر ولا ذكر الذباب ولا انثى الذباب اللي بتبداوا الدواء
0: انا ما اعرفش انثى الذباب ناقصه عقل ودين ولا هي انثى الاسلام بس هي ناقصه عقل ودين ما اعرفش طيب. صح ما بقول لك يا اخ يوسف الرسول ما اديناش الفكره الشامله عن الموضوع ده حتى برضه في الابل هل الابل الذكر ولا الانثى ناخد البول بتاعه
2: يعني انا بطلب من حضرتك والاخ اندرو وقناه الكارما تدعموني نعمل مصنع بول بيعود مع بعض
0: اوكي شكرا ليك اخي يوسف
2: يعني برضه على الاقل نكسب ثواب واجر
0: امين شكرا ليك اخي يوسف ربنا يبارك طيب هي معانا دكتوره مريم ولا ممكن ننقل تليفون تاني؟
2: كده
0: طيب اوكي شكرا ليك اخ يوسف ربنا يباركك معانا ابن المسيح اهلا بيك استاذنك يعني 30 ثانيه من فضلك اتفضل
3: سلام المسيح يا اخت نوره
0: تحياتي ليك
3: والاخت زينب
0: احنا اوريدي اتكلمنا عن بول البعير فاتفضل يعني المداخله
3: معلش ما برضه زياده ايضاح المفروض الاخ يوسف بس كان بيسال المفروض مش من مصنع يا اخ يوسف ده المفروض من زريبه بتاعت جمال دي حاجه الحاجه الثانيه طب ما دام الطب النبوي يعني ده من اله ازاي طب الكفار في اوروبا وامريكا يتفوق على طب اله الاسلام والطب النبوي اكيد في حاجه غلط واكيد ده كذب بكذب والإسلام ده كذب في كذب. وشكرا وتحياتي ليكم.
0: شكرا ليك. طبعا احنا بنعرض عشان نوضح الأمور دي.

0: انا الاخت نهال من لندن. اهلا بيكي اخت نهال، اتفضلي.
1: نعم وسلام يا اخت نورة، برحب بحضرتك وبالاخت الجميلة زينب اللي بجد غالية على قلبي. بتتكلمي بتلقائية حبيبتي ومصداقية، فالرب يباركك وتعيشي وتشوفي كل اهلك مخلصين باسم يسوع. انا عايز اعلق بحاجة بسيطة على بتاع مدينة الشريعة في تكساس وصلاة حضرتك لانجلترا. عايز اقول حاجة يمكن تكون صادمة في اول انطباع، لكن انا واثقة انكم هتفهموني في الاخر. بصفتي عايشة في انجلترا 39 سنة حاليا، اقدر احكم ان المسلمين عمالين يبشروا بدينهم اكتر من زمان بكتير. يعني زي ما الاخوة المبشرين المسيحيين بياخدوا ترابيزات ويوزعوا كتب مقدسة، هم كمان بقوا ياخدوا ترابيزات مماثلة ويوزعوا القرآن. فانا طبعا بحييهم على غيرتهم على دينهم، وبوجه كلامي النهاردة اخواتي المسيحيين اللي مش عندهم النبي محمد قدوة، لا ده عندهم الرب يسوع المخلص، يعني الحق كله والحق وحده. عايزين نقوم بدورنا، وانا بكلم نفسي اول واحده النهارده، لان بجد الايام شريره والوقت مقصر، واللي مش قادر يقوم بتوصيل الاخبار الساره وخلف لسبب او لاخر وما عندوش فرصه للتبشير، يعضد قناه الكرمة اللي غرضها بالفعل ربح النفوس. واخر حاجه تعليقي على الطب النبوي، انا بس بسال اخواتي المسلمين، لو الطب النبوي زي بان البعير وغيره بيشفي او بيعالج، طب ليه المسلمين المشهورين من الشيوخ بالذات ولا داعي لذكر اسماء لما بيمرضوا بيتعالجوا في الخارج في البلاد الاوروبيه؟
0: كل الشيوخ
1: مجرد تساؤل وربي يبارك.
0: كل الشيوخ هم عليهم شيخ على راسهم شيخ الازهر طبيعي. بالنسبه للعايشين في الغرب زي ما قالت الاخت نهال، وزي النشاط الاسلامي زايد قوي، المسيحيين اللي عايشين في امريكا ولا بريطانيا والغرب، يعني مش عايزاكوا ان انتوا يعني تكونوا مطمنين احنا عايشين تحت قوانين والبلد والنظام. صدقوني مع الوقت ومع زياده مدينه كامله كانوا عايزين يعملوها، انت هتتاثر وانت هتتاثري. لازم يكون ليكم فعلا دور فعال، سواء انك انت يعني بتكلم الناس عن الرب، مش قادر انك انت توصل لهم، انك انت زي ما قالت الاخت نهال تعدد قناه الكرمة. احنا القناه موجوده يعني على 14 ساتلايت، بتوصل لاكثر من 90% من سكان الارض. فيعني يكون ليك دور ايجابي، لان صدقني الضرر سواء دلوقتي او بعدين هيوصل لك، لان في حاجه اسمها تعميم، بيشوفوا اي واحد يعني شكله عربي كده بيعتبروا ان هو مسلم، وانتوا اكيد عارفين. يعني ليا يعني اكتر من صديقه هنا، طبعا ما كنتش موجوده، لكن لما حصلت احداث سبتمبر 11 ازاي هم اتعاملوا في شغلهم، اصدقائهم زمايلهم في الشغل اللي عارفينهم كويس، ازاي ان هم اتعاملوا معاهم يعني لان الموقف كان صعب، يعني وشملوهم وكان هم مشتركين او كان هم مسلمين او كان هم عندهم الفكر الارهابي ده. حتى من المسلمين اللي عايشين في امريكا وفي الغرب، في ناس يعني عايزين يعيشوا، جايين عايزين يحسنوا مستوى حياتهم، مستوى اولادهم التعليمي، ناس عايزه تعيش وعايزين يشتغلوا ويعيشوا. مش كل الناس بنقول ارهابيين، فخلي بالك انت هتتضر يعني. فدي الفكره. طيب معانا استاذ محمد البسيوني من مصر، اهلا بك استاذ محمد، اتفضل.
2: اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
0: اتفضل حضرتك.
2: ممكن اشارك حضرتك في البرنامج؟
0: حضرتك معانا على الهواء، اتفضل مداخلتك في 30 ثانيه استاذنك عشان الوقت.
2: طب شكرا حضرتك يا فندم. بقول لحضرتك في سفر اشعياء 7:18 الرب بيقول الرب يصفر للذباب. ازاي حضرتك ربنا بيصفر للدبان؟ ممكن افهم من حضرتك وتعلميني؟
0: حضرتك الايه ما ينفعش انك انت تاخدها كده من النص وتقطعها، واخد بال حضرتك؟ السفر نفسه مرتبط ببعضه، فما ينفعش استنى بس حضرتك، ما ينفعش انك انت هتقطع يعني تقتزئ جزء وتتكلم فيه، تمام؟ ثانيا احنا عندنا موضوع في الحلقه، وانا قلت لك 30 ثانيه لان وقت البرنامج محدود. خليني انا اسال حضرتك خليني اسال حضرتك سؤال. مش خلينا نسأل حضرتك سؤال في موضوع الحلقه، ما انت ما تخرجليش في موضوع الحلقه، انا مش اسمع لي يا استاذ اسمع في حاجه. طب في حاجه في الكتاب المقدس اسمها يعني الرمز او صوره تشبيهيه او بالكنايه،
2: يعني ربنا بيصفر للدبان ده بموت حضرتك.
0: فاسمعني حضرتك وفي السفر نفسه ليه مجاله، ده سفر شعري ومترجم، فبيستخدم

0: الطريقه ديت للوصف للكنايه، مش ان هو بيصفر، ده تعبير، مجرد تعبير. فحضرتك لازم تفهم، اسمعني حضرتك، لازم تفهم طريقه تفسير الكتاب المقدس، طريقه السفر نفسه، هو سفر ايه، هو سفر شعري، هو سفر نبوي، هو بيتكلم، هو تاريخي، هو بيتكلم عن ايه، وبعدين تيجي تتكلم. لكن خليني حضرتك معايا في موضوع حلقه النهارده. هل حضرتك كمسلم بتتخذ رسولك قدوه في هذا الزمن اللي احنا فيه؟ هل حضرتك كمسلم، ويا ريت لا تتحرج من الإجابة، هل حضرتك تتخذ رسولك قدوة في هذا الزمن اللي احنا فيه؟ رسول الإسلام؟ فيا ريت حضرتك تدخل ترد على موضوع الحلقة. والاكتزاء ده يعني ده دليل ان يعني حضرتك يعني موضوع الحلقة مستفزك ومش لاقي حاجة ترد عليها،
1: لما بنعمل لهم
0: او ترد علينا، فجاي
1: لما بنعمل لهم نفس الموضوع ونقتطب حاجات من القرآن، بيقول لك لا انتوا بتاخدوا آية لا تقربوا الصلاة، فاهم قصدي؟ فانا برد عليه بنفس المبدأ بتاعه، دي حاجة. الحاجة الثانية ان ولا سؤال جالنا من اخواتنا المسلمين في اي حلقة جاوب على موضوع الحلقة.
0: لا، ما هو دايما عايز يطلع دايماً عشان يضيع لنا الوقت، ما نقدرش نكمل.
1: دايما رد دفاعي انه يكون في طعن في الديانة. احنا على فكرة مش برنامجنا بنكلمك عن الكتاب المقدس، احنا بنكلمك في حاجة تانية خالص، جايين من عندك بنقول لك حاجات من النص بتاعك، انت اللي ترد علينا فيها.
0: خليني في الفيديو رقم 11 أسأل الأخ الأستاذ محمد البسيوني، هل ينفع أن هو يقتدي بالرسول في هذا الموقف؟ الفيديو رقم 11 نسمعه مع بعض، تفضل اسمعوا يا أستاذ.
2: أنت شيخ، في حديث قرأته قبل كده في مجلس التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل وقت السيدة زينب، بعد كده الشيخ كان بيقول ان الحديث ده حديث منكر وضعيف وذكر يجي 10 او بعد كده قرات الحديث مسلم، فعايز اعرف من حضرتك ايه مدى صحه الحديث.
3: الحديث ثابت صحيح، لكن لعل الشيخ ذكر روايه معينه بلفظ معين انت ما تفطنت له، فالحديث ثابت. طيب. وصحيح
0: الحديث انه صحيح، بس ممكن نشوف الفيديو اللي بعديه بعد اذنكم، الفيديو اللي وراه.
4: أبته ملك يمينك، يجوز لك أن تستمتع وتتسرى بها. هتلاقي في كتب الفقه التسري بالأمة أو التسري بملك اليمين، يعني الجماع. إن أخذت الأمة
0: لا سوري
4: بطريق شرعي شراء.
0: لا مش دامي، خلاص الفكرة كانت في الفيديو اللي قبل كده، ده هنخليه لوقته. طبعا هو الاستاذ محمد ما فيش هيعرف ياخد امل، لان ما فيش طبعا سبي والكلام ده. لكن في الفيديو اللي قبل كده اللي شفنا الشيخ مصطفى العدوي بيقول ان الرسول، الراجل الشخص المسلم بيساله الحديث ده صحيح، قال له طبعا حديث صحيح، الرسول كان قاعد وسط اصحابه وعدت من قدامه امراه فحرام لم يستطيع ان يتملك نفسه من، وهي مسلمه على فكره ولابسه النقاب يعني ولابسه الخمار، ما حدش يقول ان هي خرجت لابسه حاجه قصيره فاستحقت ان الرسول يتحرش بيها، لا دي في دولة الرسول. فواحدة مسلمة عدت، ما عرفش ايه اللي حصل خلى الرسول اول ما شافها يعني اتحركت في انسانيته او حاجة كده، ما عرفش ايه، فقام وقام وقضى حاجاته. المصيبة ان هو بيقول قضى حاجاته، يعني حاجة مقززة، يعني قضى حاجاته مع زوجته. فقال انت يا استاذ محمد لما تكون قاعد مع اصدقائك ومرت من قدامك واحدة وانت شفتها بصيت لها واشتهتها، سيبك من ان النظرة نفسها واللي بينظر لواحدة ويدقق فيها لدرجة ان هو يحصل فيه اللي حصل مع الرسول ويقوم يأتي امرأته، ده شخص يعني سوري يعني مش مهذب مش مؤدب، يعني لا يمتلك التحكم في شهواته. فهل انت بقى لو انت في مستوى في هذا المستوى، بعتذر لك، لو حضرتك في هذا المستوى المتدني من المشاعر ومن الاحساس بالشهوه والرغبه الجنسيه، انا بعتذر طبعا من الالفاظ لكن ده الحديث، هل انت هتقوم وتسيب اللي قاعدين معاك وتروح تقضي يعني تتخذ الرسول قدوه وتفضي الى زوجتك او تقضي حاجاتك مع زوجتك؟ ولو انت في الشغل وحصل معاك وزميله ليك جت وحصل كده هتعمل ايه؟ لو انت في مواصلات هتعمل ايه؟ هل هتقتدي بالرسول في هذا الجزء؟ عندك تعليق اختي زينب؟
1: سوري الموضوع مشكلة. صعب. انا كنت عايزه ادي له مثال اخر يقتدي بيه اكتر من اللي انت قلتيه، فمعلش ما ممكن اشاركه معاه. ده حديث يا استاذ مش متذكره اسمه،
0: محمد البسيوني.
1: استاذ محمد البسيوني، ده حديث وصحيح

رواه أبو داود رقم 2049، والنسائي هتلاقي رقمه 3229. عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأتي هي من أحب الناس إلي، يعني في زوجة لي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع

0: لا أصبر عنها. فقال له إيه الرسول ساعتها لما قال له أنا مش قادر على فراقها يعني، قال له استمتع بها. فدي من ضمن الأخلاق والنخوة. هنا بيقولك إيه، الشهوة تغلب النخوة.
1: أيوة
0: الشهوة تغلب النخوة، يعني هو بيقول له عندي امرأة هي أحب الناس ليا لكنها لا تمنع يد لامس، ما بتمنعش إن حد يلمسها. يعني مش عايزه
1: طب يعني برضو دي نقطه ثانيه
0: خطيره، دي قدوه ثانيه
1: بالظبط. يعني ممكن نشوفها الفيديو رقم 16 دلوقتي. لو الاستاذ محمد بسيوني عنده زوجته
0: اديله
1: امثله، انت عندك زوجتك وبتحبها حضرتك، لكن هي يعني بيقولوها ايه اوبن مايند يعني ما عندهاش مشكله، اي حد يجي يلمسها ما عندهاش مشكله، بتسلم بتعمل، فانت مش عايز تطلقها، يبقى تسمع كلام الرسول، سيبها واستمتع بيها بقى. ما فيش بقى مش ما اسمهاش دياثة، لا لا اعوذ بالله، لا مش دياثة،
0: دي يقدر يدور على الحديث.
1: هذه ليست دياثة لكن دي قدوة عن الرسول. نسمع الشيخ تفضل.
2: النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجتي لا ترد يد لامس، يعني لما تفتح الباب تقول له ازيك يا اخويا، يقول لها اهلا وسهلا، وتضربه بصدره يضربها بصدرها. لا ترد يد لامس، يعني ما هياش مخدره كده وعامله مسافه بينها وبين الناس. في ناس كده. قال له طلقها. قال له احبها. قال امسكها تمتع بها. قال امسكها تمتع بها.
0: ما شاء الله
1: امسكها تمتع بها. طيب ناخد معنا الاخت سيلا من مصر. اهلا بيكي.
3: سلام المسيح معك أخت الغالية.
1: أهلا بيك.
3: مع الأخت الغالية زينب.
0: سلام المسيح.
3: نكمل وجبة المجاري اللي خلع العقول وحط بدالها الأرق لما كان بيروح يقضي حاجته ومع الحجرات
1: ودي هنعرضها طبعا معانا.
3: دي حاجة. الحاجة الثانية كان بيطوف على النساء بغسل وحي. إيه النظافة دي؟ إيه النظافة دي؟ جميلة.
0: النظافة أختي لها فطرحت طرحت شابتر كتير.
1: احنا بنقول لهم اقتدوا. طب انت عايز تقتدي
0: يلا اقتدي
1: طبعا. طيب معنا مين تاني؟ معنا مصطفى. اهلا بيك تفضل. طيب ناخد مصطفى. اهلا بيك 30 ثانية بعد اذنك. اهلا بيك تفضل. مصطفى بما انك باحث في الاسلام وكده، هل انت يعني بتقتدي تحب تاخد الرسول قدوة؟
4: أنا بتبع تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم يوميا.
1: طيب أوكي. طيب أنت شفت النهاردة مصطفى عرضنا أخت مسلمة بتقول إزاي نقتدي بالرسول لما الذبابة تقع في المشروب بتاعها، إنها كده تقلبها وتغمس الجناحين وتشرب. فأنت هل إن أنت تعمل كده وتشرب على طول، ولا تحب تتأكد الأول الداء في الجناح اليمين ولا في الجناح الشمال، ولا تحب تعملها إزاي؟
4: الإجابة لا.
1: إيه؟ قلت إيه؟
4: الإجابة لا.
1: الإجابة لا مش هتشرب. طب أنت كده مش بتقتدي بالرسول. طيب
4: يمنع أن تكون العقلي ثلاثة آلية.
1: يعني مش هتقتدي بالرسول يا مصطفى. طب يعني طب أنت هنا ليه؟ أنت في الحتة اللي أنت فيها ليه؟ يعني ده أعلى حاجة، ده أنت لما بتسب إله الإسلام تعدي، لكن لو سب الرسول تقتل. فأنت إزاي أنت مش هتاخد
4: نذكر الرب من أجل الإسلام. الحمد لله على
1: الحمد لله على إيه؟ طيب ما هو أنت مش هتاخد الرسول بتاعك قدوة ازاي يعني؟ الحمد لله على ايه؟ شكرا. شكرا يا مصطفى. يعني انا انت لما بتقول ان انت بتبحث وكده، لا انت يعني سوري، انت محتاج تبحث يا مصطفى، معلش. سيبك بس من كلمة الحمد لله على نعمة الاسلام دي، عشان دي هتعطلك انك انت تفهم بصراحة.
0: طب تاني واخد الموضوع هيظهر اكتر. لا اخت سيلا لفتت تطرقت لموضوع النظافة، ففي موضوع النظافة بقى والسلوكيات والقدوة حدث ولا حرج. يعني احنا ممكن في برضو حديث كانت من ضمن القدوة يا اخواتنا، يعني دين ده بيقولك ان رسول الله كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاثه ثم قال فانكم لا تدرون اي طعامكم البركه. فهي حتى يعني لو بنتكلم على الحاجات البديهيه خالص، مش هنتكلم بس لان الحاجات الثانيه الرقابه تمنع بقى ان احنا نخوض فيها اكتر، لكن قصدي اقول حتى السلوكيات في النظافه العامه كانت منعدمة أو حتى تتنافى دلوقتي مع الزمن المعاصر. أنا عمري ما شفت دين بيكسباير في الزمن، إنك ما تعرفيش تطبق.

0: يعني هو الدين ده منظومة إلهية ربنا المفروض أنه أوجدها علشان نقدر نعيش بيها حياتنا. إنما إن هو يكسباير ويجي له تاريخ صلاحية وإنها حاجات تبقى مجرد أساطير ما نقدرش نطبقها. فمعنى كده إن المصدر مشكوك فيه. بديهية يعني. يعني عايزين نتكلم اسمها الأخت أمينة شلباء.
1: ممكن عشان احنا وقتنا خلص.
0: عشان نعق الأصابع. مين هيعمل كده؟
1: ممكن نعرض الفيديو رقم 9 عشان مهم قوي للمسلم إن هو يقتدي بالرسول. واسمع يا مصطفى وخد الرسول قدوه ليك واعمل كده. واعملوا كده يا جماعه. انتوا ليه السنن المهجوره؟ ليه ركنين الرسول على جنبه واقواله واعماله؟ اتفضلوا اقتدوا بيه.
2: روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: اتى النبي الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار. روى الطبراني في المعجم الكبير عن السائب ان النبي قال: اذا دخل احدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار.
3: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار.
4: والحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بالطعام فذكروا له الوضوء، يعني هل تتوضأ؟ توضأ يا رسول الله، لما لا تتوضأ؟ قال: أريد الصلاة حتى أتوضأ.
1: قرب
4: إلى طعام فأكل ولم يمس ماء. قرب إلى طعام فأكل ولم يمس ماء.
0: ده حديث موجود كمان
5: في غسل إيدك بالصابون.
6: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الطعام يلعق أصابعه هكذا.
1: قال: ويلعق أصابعه. لعق الأصابع مستحب. لعق الأصابع مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحد فليلعق أصابعه.
7: هم شافوه إن هو راح قضى حاجته وعمل بالثلاث حجرات. ما عرفش ليه انتوا ما عندكوش ثلاث حجرات كل واحد كسنة عن الرسول. ويجي وقالوا له، مع ان بيقولوا في ماء، يعني كان في فرصة ان هو يبقى بدل الحجارة ماء، بس ما عرفش ليه مش بيستخدم الماء في هذه الجزئية يعني. فقالوا له: انت ما توضتش. عايزين يقولوا له: انت هتاكل ما تروح تغسل ايدك. فقالوا له: انت قال لهم ايه؟ ده هو وقت الصلاه وانا صلي مش عايز اصلي. مش عايزين يحرجوه. فمش كال بقى وبس بعد ما عمل لا لعق اصابعه. اتفضلي يا حزينه. احنا خلاص يعني
0: ما يعرفش اني واحد فيه البركه في صوابع اللي هو يعني تخيلي. والمظهر على فكره، ونروح لابق يعني ابسط من كده، بدءا بالمظهر اللي هي السنن المهجوره. اعتقد ان اي شاب مسلم النهارده او راجل مسلم يتبعها. مش هو كان بيتحنى بالحنه الحمراء دقنه وشعره؟ النهارده لو شفنا واحد ماشي عامل المظهر ده اعتقد هيتقال عليه، هيتشك في امره. يعني برضو مظهر غير مقبول.
7: ايوه طبعا.
0: احنا يعني بنحاول سريعا عشان وقت الحلقه، لما نمشي كده من السلوكيات الاجتماعيه فهي منبوذه، من سلوكيات شخصيه كلها جرائم يحاسب عليها قانون لو تمت دلوقتي بما فيهم الزيجات وكذا وكذا وكذا. لو سلوكيات شخصيه ونظافه عامه كلها منبوذه. يعني قصدي اقول، يعني عايزه اقول لك فكره ايه، ودي عايزه اسيبها مع المشاهد. يعني المسيح لما جوله بالمراه الزانيه وقال لهم: من منكم الا خطيئه يعني يرجمها، هو كان بيعمل ايه في المثل؟ هنا بقى بنتكلم عن القدوه. هو بموقف صغير جدا ثبت قواعد انسانيه، قدم قاعده انسانيه لانك تاخديها قدوه. فاهمه قصدي؟ يعني هنا اتبعه. لما جه وكان ساعه قبل الصلب وقطع ودنه بالسيف وراح هو شفاه، هو ثبت ايه؟ هو ثبت قاعده. هو ده القدوه. مش زي ما حصل في احاديث الرسول لما عمل في ام قرفه علشان كانت بتسبه ولا بتشتمه ولا، والموتى البشع اللي موتها لها ولا احترم حتى شيخوختها. يعني قصدي اقول القدوه مش بس في انك تسيب لي تراث من السير وده تقول لي مشكوك فيه وده لا انا محتاجه كمسلم ان انا ابص انت اتصرفت ازاي في المواقف علشان انا اقتدي بيك. فالمواقف كلها الحقيقه انا مش شايفه فيها اي شيء ذو فخر ان انا اقدر امشي عليه ويبقى منهج لحياتي. لكن لما امشي واشوف سلوك المسيح في كل موقف تسامح فيه، في كل موقف كان عنده رحمه فيه، كان عنده عدم ادانه للاخرين، كان في كل موقف بيتصرف فيه قدامه كان بيأسس قاعده انسانيه تمشي عليها حياتك كلها. هاتي لي سلوك واحد في الكتاب المقدس او المسيح قدمه على الارض نقدر دلوقتي نقول ده اكسباير. مفيش. بالعكس، احنا لو مشينا بالكلمه وبالحق هتبقى الدنيا يعني مختلفه.
7: تمام. طيب بالنسبه لل

0: للي قاله الأخ، خليني بس أقول له حاجة. يعني القرآن والإسلام كله، لما محمد يعني قال الآيات القرآنية وجم المفسرين يفسروا حاجات كتير جدا، ولا عرفوا يكملوا القصص. ليه؟ لأن عندك في القرآن، وده اللي أنت مش فاهمه، الوحي في الإسلام غير وحي الكتاب المقدس. أنت عندك وحي بيقولك أنه كان موجود في اللوح المحفوظ، يعني المفروض أنه ينزل كامل مفهوم، لكن عندك في القرآن كل آية ملهاش دعوة بالآية اللي وراها. فأنت ما تحكمش، ده اللي قلته لك، ما تحكمش على الكتاب المقدس بالفكر اللي عندك ان هو هتاخد الايه كده وتطلع. لا، في ارتباط كامل بالسفر. انت ما تعرفش واحد مثلا زي نبوخذ نصر، تعرف الاسم ده منين؟ المفسرين بتوعك عارفوا الاسم ده منين غير من الكتاب المقدس؟ زوجات يعقوب، كل الامور ديت عرفوها منين؟ ليئه ورحيل عرفتوا منين؟ انت ما عندكش. رسول الاسلام نفسه ما كانش يعرف. المفسرين بتوع القران اللي جم بعد 200 سنه هم اللي فتحوا الكتاب المقدس وطلعوا لك المعلومات دي. فلما بتكلم عن حاجه تاريخيه لازم تفهم السفر، لازم تفهم النبوءه بتتكلم عن ايه. لما بيقول كده: ويكون في ذلك اليوم ان الرب يصفر للذباب الذي في اقصى ثواني عشان مش اقصى ترع مصر والنحل الذي في ارض اشور. يعني انت خدتها ازاي بقى؟ ان هي ايه بالفكره كده ان الله قاعد يصفر؟ ايه السطحيه دي؟ وايه؟ لان انت مش فاهم زي ما قلت لك طريقه الكتاب المقدس، ان دي سوره تشبيهيه يعني متبعه، اتبعها حزقيال، اتبعها اشعياء، اتبعها دانيال، اللي انتوا نفسكم يعني بتحاولوا تعرفوا اللي جاي واخر الزمن فيه ايه من سفر ومن نبوءه دانيال. فانت افهم. وهنا بيقول لنا ان هو بيتكلم عن الصراع الضخم بين جيش مصر وجيش أشور اللي هيتم على أرض يهوذا، وهذا حدث لما سيطر ملك يهوذا ملك بابل على أشور وخضعت له جيش أشور وحارب ملك مصر. يعني دي حاجة تاريخية هتلاقيها موجودة في التاريخ. فأنت ما تجيش بقى وفي حاجات لسه هتحصل. فافهم الكتاب المقدس وابعد عن فهمك لقرآنك اللي هو مش واضح ومش مفهوم ولم يتفهموا انت ولا عامة المسلمين غير لما مفسرينكم ورجعوا للكتاب المقدس.
1: او لو مصمم على المقارنه. فاحنا موضوع الحلقه بنقارن سلوك محمد كقدوه وسلوك المسيح،
0: يركزوا في موضوع الحلقه اللي احنا بنقدمها،
1: سلوك المسيح كقدوه اللي جه اسس قاعده انسانيه عشان الناس تمشي عليها.
0: بالظبط. شكرا ليك يا اخت زينب على وقتك معانا. شكرا لحضراتكم على متابعه الحلقه النهارده. من فضلكم الموضوع بقى مش تنحرات وجدالات، الموضوع احنا بنقدم افكار وبنثبتها من الكتاب، من الاحاديث والكتب الاسلاميه، وعلى فم الشيوخ. وعليكم ان انتم تفكروا وتبحثوا، وما تنساش وانت بتبحث ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا.

على الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

لماذا تكلم المسيح بالأمثال؟ وما هو المقصود بأسرار ملكوت الله؟ سأتحدث عن أمثال المسيح، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

من جبل التطويبات رح أتكلم عن أمثال المسيح. هذا الجبل مشهور بعظة المسيح على الجبل في إصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. وكلمة التطويبات من طوبة يعني هنيئاً، يا للسعادة، يا لغنى، وهكذا مسميات كثيرة. واحدة من أعظم التعليم كان على هذا الجبل، لكن واحدة من أساليب المسيح في التعليم كان استخدام الأمثال. فرح نواصل حديثنا في هذه الحلقة، نتكلم عن أمثال المسيح وليه المسيح تكلم بالأمثال وشو هي أسرار الملكوت اللي المسيح عم بيعلنها للتلاميذ. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

من بحيرة طبرية عاوز أتكلم عن أمثال يسوع المسيح. هذا المكان له معزة خاصة في قلبي، نشأت وترعرعت في الجليل، واحدة من الأماكن المحببة على قلبي. كنت دائما باجي لبحيرة طبرية أسبح وأعوم ونقضي وقت جميل في هذا المكان، لكن ما كان عندي البعد الروحي إنه أفهم أهمية هذه البحيرة أو أفهم الأسباب ليه المسيح كان حول هذه البحيرة. بالواقع أينما ذهبت حول بحيرة طبرية بتشوف بصمة المسيح في كل مكان، صنع المعجزات، عاش حول بحيرة طبرية ولا سيما في كفر نحوم، علم تعاليم خالدة، تعاليم أبدية، هدأ العواصف، مشي على الماء، أشبع الآلاف. ففي كل مكان بتشوف بصمة يسوع في هذه الأماكن. المسيح كان المعلم الأعظم، واحدة من الأساليب اللي كان بيعلم فيها هو الأمثال، والأمثال أحبائي كان وسيلة وطريقة لتبسيط حقائق مجيدة إلهية لتصل إلى أذان المستمعين في تلك الأيام. المسيح كان بيفهم العادات والتقاليد، كان بارع في فن التواصل، كان عبقري للبلوغ وإلى الوصول إلى قلوب الناس المحتاجة، وكان أيضا مبدع وخلاق، حتى قيل عنه أنه يتكلم بسلطان ليس كالكتبة والفريسيين. استخدم المسيح الأمثال من واقع الحياة اللي كانوا عايشينها، أعطى عدة أمثال عن الزراعة والصيد والأعراس وهكذا، دروس كثيرة من خلال الأمثال، دروس مهمة لكن بتتكلم عن حقائق أبدية. المسيح تكلم بالعهد الجديد أو في الإنجيل أكثر من 30 مثل، والمثل له معنى هيك جميل اللي هو مساند

مساعد، يعني الكلمة الثانية أن يطرح إلى جانب، عم بيقدم حقيقة من خلال التعليم، فيستخدم المثل حتى يكون إكسترا، يعني يكون مساند، يطرح أو يسير إلى جنب هذا التعليم بالطبع حتى يوضح ويبسط وحتى يعطي دعم للتعليم، وطبعا حتى يكون مساند للفكرة اللي عم بيتكلم فيها. لكن الجدير بالذكر، رغم أنه المسيح تكلم بالأمثال، لكن أمثاله ما كانتش أمثال الشعب اللي مثل الناس اللي عايشة في الشرق الأوسط، كتير بيتخللها خرافات وأشياء سخيفة أو على قول المثل أو كذا. لا، أمثال المسيحي، المسيح إلها بعد، إلها عمق، إلها تفسير روحي. هذه الأمثال كانت بجدية، هذه الأمثال كانت مليئة بالاحترام، مليئة بالوقار، بنظام، مش بأي تشويش. أمثال مهدفة، محددة لتفسير، تبسيط أمر معين. وهذه الأمثال الجدير بالذكر إنه من خلال أمثال المسيح وضحت عقائد أساسية وإيمانات، إيمانات رسمية في العهد الجديد. فالسؤال، ماذا نتعلم من الأمثال؟ نتعلم من الأمثال أولاً البساطة. هذه الأمثال كانت بسيطة، ورغم عمق يسوع ورغم معرفته اللاهوتية، لكن كان بيقدم هذه الحقائق العميقة ببساطة حتى يفهمها الأطفال أيضا. قال يسوع: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فهذه الأمثال كانت تتميز بالوداعة، كانت تتميز بالتواضع، بدون التصنع، بدون الكبرياء، بدون المبالغة، بدون أي كلام عشوائي ما له معنى ولا له ضرورة، ما فيها مديح لشخص أو ذم شخص. بقدم حقائق مجيدة حتى ينزل لمستوى الناس. ثم هذه الأمثال أحبائي هي عبارة عن حكمة فائقة. المسيح كان معلم حكيم مليان بالحكمة، لأنه كلماته إلهية، مكتوب: يدعى اسمه عجيبا مشيرا، يحل عليه روح الرب، روح الحكمة. فكان الكلام بالحكمة. والجدير أنه بولس لما كان بعلم كنيسة كورنثوس كان يقول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح القدس والقوة. فإذن كلمات حكيمة فيها حكمة. ثم شيء ثالث أحبائي، نتعلم السلطان، سلطان المسيح باستخدام الأمثال. المسيح لما كان بيعطي وعم بيعلم كان عنده استراتيجية فريدة مميزة للوصول إلى الناس. مثل ما ذكرت، هذه الأمثال كانت واقعية وطبيعية، تلقائية، بدون أي تصنع، فيها حقائق روحية قوية جداً، دايماً بتقود الإنسان إلى التغير وإلى التعلم وإلى السلوك بشكل أفضل. شيء آخر نتعلم من الأمثال، فلسفة المسيح. فالمسيح رغم كل الفلسفة كان يعني بيقدم هذه الحقائق وبيقدم إعلانات إلهية واضحة، وهذا إن دل على شيء كان يفهم ما في قلب الإنسان ويعرف احتياج الإنسان. ثم نتعلم من هذه الأمثال إنه في أي شيء كان بيتكلمه يسوع المسيح كان بيتكلم لتتميم المشيئة الإلهية.

السؤال: لماذا استخدم المسيح الأمثال أو أسلوب الأمثال؟ نقرأ في إنجيل متى إصحاح 13 إنه جاء المسيح وجلس عند البحر مثل هذا المكان، وازدحمت الجماهير حول يسوع المسيح وكانت تسمع تعليم يسوع المسيح. ثم يقول كتاب إنه استخدم قارب حتى المنظر وإن يكون متسع لأكبر عدد ممكن، وابتدأ يعلم عن أسرار ملكوت الله، وبخصص إنجيل متى إصحاح 13 بيتكلم عن أمثال المسيح. وابتدأ المسيح بالمثل الأول، هو ذا الزارع خرج ليزرع، وعم بيتكلم عن أنواع التربة اللي موجودة في أرض فلسطين. يعني نزل البعض على الطريق، ونزل البعض الآخر في الأرض المحجرة، والبعض الآخر في الشوك، وطبعا أخيرا نزل نزلت البذار على أرض جيدة، وبحسب طبقة الأرض ونوع التربة جزء منها أعطى 30، جزء أعطى 60، والجزء الأكبر أعطى 100 ضعف. على أي حال كانت مثمرة. لكن بيتكلم عن هذا المثل إنه الطيور خطفت البزار، الشوك خنق الكلمة، والأرض المحجرة طلعت شوي النبتة، بعدين لما طلعت الشمس تيبس كل شيء. فجاء التلاميذ وسألوا يسوع المسيح: لماذا تتكلم بأمثال؟ قال يسوع المسيح للتلاميذ: أعطي لكم أن تفهموا أسرار الملكوت، ملكوت السماوات. ثم السبب الآخر هو لإخفاء حقائق عن عيون الناس، لأنه بيتكلم عن السمع الروحي وبيتكلم عن البصر الروحي. فإذا تحمل في طياتها معنى عميق جدا. اللي عينيه فتحة واللي ذهنه مستنير واللي قلبه مفتوح رح يفهم. لكن للأسف النوع الآخر اللي أذنيه صماء وعيونه عمياء، يعني عنده بصر بس مش عم بيشوف، مش عم بيبصر. والأهم أحبائي إنه لا يفهم، عم بيتكلم لكن مش قادر يستوعب أسرار الملكوت أو الحقائق اللاهوتية الأبدية من خلال تعليم المسيح. فقط العيون المفتوحة والقلوب المستنيرة تستطيع أن تتعلم. شيء ثاني أحبائي، المسيح تكلم بالأمثال بالواقع لتتميم النبوات. في إشعياء 6 بيتكلم عن لهم آذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون، واستخدم هذه العبارة لألا يرجعوا بقلوبهم وأشفيهم، يقول المسيح يسوع. أصعب شيء منشوفه في العهد الجديد عدم الإيمان والرياء والعمى الروحي، وهي المشكلة كانت عند اليهود. تتذكروا المسيح شفى المولود أعمى عندما تفل وصنع من التفل طين، وطلع عيني المولود أعمى وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوام. هذه الحادثة صارت في القدس. لما اغتسل ورجع وأبصر، رجال الدين كانوا بقاوموا يسوع المسيح مع أنه المعجزة واضحة، واضحة مثل وضوح الشمس. شخص مولود أعمى معروف لكل الناس، انفتحت عينيه، لكن ابتدأوا يقاوموا في يسوع المسيح. فالمسيح تكلم عن الغرض، أنه أجا حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر العميان يبصرون. فقالوا هذه العبارة المتدينين اليهود: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ أجاب يسوع وقال: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية. للأسف كتير ناس عندها عيون والنظر تبعها 20/20 أو 6/6، لكن للأسف من جوا في إغلاق

في عمى روحي، مش شايف الحقائق الروحية. قال الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله لأنه عنده جهالة، مش عم بيستوعب هذا الشيء. المسيح على النقيض طوب، قال هنيئاً للأشخاص اللي بيفهموا أسرار الملكوت. أيضاً هذه الأمثال اللي بتتكلم عن الملكوت بيتكلم عن إعلانات إلهية، هذا الشيء بيتم عن طريق إعلان. فمثلاً في قيصرية فيلبس لما قال بطرس أنت المسيح، قال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات. مكتوب أيضاً: والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإذن المسيح استخدم الأمثال للشرح حقائق عميقة وأمور لاهوتية لها بعد روحي، ببسطها حتى يشرح هذه الحقائق. ثم أحبائي، المسيح تكلم بأمثال، وهي الأمثال مش عشوائية ولا مجرد خرافات، بيتكلم عن أمور واقعية لها معنى ولها مغزى ولها تعليم روحي عميق. مثلا كلنا سمعنا عن مثل السامري الصالح. هذا السامري ساعد شخص مش من شعبه، ومنشوف المحبة حتى كانت للأعداء إلى النهاية، وأن الذي يصنع الرحمة هو مقبول عند الله. المسيح تكلم عن مثل الغني وألعازر. الغني كان يتنعم، يعني أعطى صورتين، منظرين، صورة المنظر اللي في الأرض والصورة الثانية ما بعد هذه الحياة. في هذه الأرض كان واحد بيتعذب وواحد بيتعزى، عايش مبسوط لحياته من غير مبالاة أنه يهتم حتى بالفقير اللي كان على باب بيته. لكن المنظر الآخر في النعيم أنه هذا الفقير كان في حضن إبراهيم، وأنه الغني كان بيتوسل حتى أخيراً طلب أنه واحد يروح يخبر إخوته، لأنه الجحيم هو مكان حقيقي. بيتكلم عن الغني الغبي: إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلاً: ماذا أعمل؟ أهدم مخازن وأبني أعظم، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي افرح اشربي. ابتدى يناجي نفسه وكأنه يعيش إلى الأبد. وثم سمع صوت القضاء: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ فإذا هذه أسرار الملكوت، إنه تتكلم عن طلب الملكوت أولا. ثم نعرف المثل المعروف للجميع، مثل الابن الضال اللي أخذ ورثة أبوه وراح بذرها بعيش مسرف، لكن رجع إلى نفسه وتاب ورجع إلى أبيه، وأبوه قبله مثل ما هو في حياته في خطاياه. هون بتشوف محبة الآب، محبة الله الغير محدودة، محبة الله الغير مشروطة، بغض النظر إنه ترك وكان خاطئ، لكن لما استرحم الآب قبله. ثم شيء آخر هي تتميم للنبوات، مزمور 78، إنه هذه الأمثال تمم فيها النبوات. ثم أحبائي خليني أكرر مرة تانية، الأمثال تبسيط حقائق وتعليم لأمور صعبة حتى يتفهم سر الملكوت وأمثال الملكوت.

منشوف قسم كبير للأمثال، أمثال المسيح في بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 13 اللي بيسموها أمثال الملكوت. وراح لاحظ أنه في هذا الإصحاح 13 مرة المسيح بركز على أهمية السمع، ركز على السمع، اسمع هذا المثل، لأنه الكتاب المقدس يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فعندما نسمع هذه الحقائق المجيدة تدخل إلى تربة جيدة فتستقبل وتتغير ونصبح طبعا كما يريدنا الله. لكن هذه الأمثال يعني بشكل مختصر عم بيتكلم عن الملكوت، ملكوت الله على الأرض. بيتكلم مثلا عن مثل الزارع مثلا اللي ذكرناه، إنه بيتكلم عن العصافير، بيتكلم عن التربة، بيتكلم عن كل الأمور المعروفة. هذا مثل الزارع بيتكلم عن أنواع تربة، في أنواع اللي متحمسة بتسمع لكن بتنسى أو بتفوت الكلام من هون بيطلع من الأذن الثانية، في كلام بيوقع على أرض خصبة وفعلا بيتمعن بيستقبل وبيتغير. فملكوت الله بيبتدي مثل بذرة، بذرة صغيرة، حبة خردل، وهي أصغر الحبوب لكن بتكبر وبتصير شجرة كبيرة ضخمة يتآوى إليها كل طيور السماء. وهكذا ملكوت السموات بيبتدي بتتويج المسيح ملك ورب على الحياة والكيان. عندما تطلب من الله وتقول يا رب سامحني، ارحمني، أنا بعترف فيك، خلصني، خلصني من خطاياي، بتنزرع هاي البذرة الروحية وبيبتدي هاي البذرة تنمو كلما نميت روحيا أكثر. لكن الشيء الثاني في الملكوت مش بس إنه عم بيمتد وعم بيكبر، إنه في مقاومة، في اضطهاد شرس ضد هذا الملكوت. والمسيح بسفر الأمثال اتكلم عن العصافير التي جاءت واختطفت البذار، يعني مثل الشيطان اللي بيسرق الكلمة. وبعدين بيتكلم عن العدو الشيطان اللي بيزرع مع القمح الزوان، وقال يسوع اتركوهم إلى وقت الحصاد. القمح يجمع إلى ناحية والزوان إلى ناحية أخرى حتى يحرق. ففي كل هذه الأمثال عم ببسط لتوصيل الحقائق المجيدة. ثم شيء ثالث أحبائي في الأمثال المسيح بيركز على انتشار وامتداد الملكوت، وأنه هذا الملكوت له نتائج، مثل يعني شخص مثلا وجد كنز مخفى في الحقل مضى وباع كل شيء لأنه وجد الكنز الأعظم. وهكذا أحبائي بيتكلم عن الشبكة اللي بتصيد كل أنواع الأسماك وبتبتدي عملية التصفية والتنقية أيضا. لكن المهم في هذه الأمثال هو السمع والطاعة. قال يسوع الذي عنده وصاياي يحبني، ثم قال إن أراد الإبن أن يعلن له فإنه إعلانات إلهية سماوية بعمل الروح القدس. صلاة بولس صلى للكنيسة أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، ويستمر قائلا نامين في معرفة الله. ثم يصلي أيضا مستنيرة عيون أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. فإذن هون بيتكلم لكل الكيان، لكن الفرق إنه في ناس عندها سمع وعندها عيون لكن لا تسمع ولا تبصر. فنحتاج إلى عملية إلهية، وهذه العملية إنه فعلا الرب يفتح عينينا حتى نشوف جمال الله ونشوف روعة هذا الإله العظيم. وحتى فعلا لما نشوف الحقائق الإلهية بتقودنا إلى التوبة والتسليم الكامل. مشان هيك أنا بصلي كمان اليوم إن رب يفتح عينينا ويفتح قلوبنا ويفتح أذهاننا إنه نختبر هذه الحقائق الإلهية. المسيح كان بيتكلم بالأمثال مش عشان يسلي الناس، وإحنا صغار كان يجي كل بالليل واحد يتكلم بقصة لإلنا، والقصة تكون زي مسلسل على مدار

أسبوع. فخلال هذا الأسبوع إحنا بنتشوق، لكن القصص كلها يعني ما فيهاش واقع، ما فيهاش تعليم، يمكن فيها حكمة معينة، لكن أمثال المسيح كانت بتقود الإنسان إلى العمق الروحي، إلى البعد الروحي، إلى يفهم التفسير الروحي لهذه الحقائق المجيدة، الحقائق الإلهية والحقائق الأبدية.

مين كان يظن أنه جلوس المسيح على بحيرة طبرية وأنه يعلم حقائق إلهية، حقائق مجيدة، أن هاي الحقائق تنتشر في كل مكان وتكون سبب بركة وتكون سبب خلاص وتكون سبب فتح عيون للكثيرين؟ شيء مهم جدا، أنا بدعوك أنك تقرأ تعاليم يسوع واقرأ سفر طبعا إنجيل متى إصحاح 13 وشوف الأمثال وكيف المسيح كان بيتعامل بنعمة، وكان عنده فن التواصل، كان مبدع وكان خلاق بكل الأمور اللي كان بيتكلم فيها. ومن خلال سمعنا وبتعرف هيك في مكان هادئ وبتسمع طبعا صوت خرير المياه وهذه البحيرة الجميلة اللي مشى عليها يسوع المسيح، نبتدي هيك نتأمل، نبتدي نفكر، نبتدي نتمعن ونشوف شو الغرض من كل هذه التعليم. يسوع كان عميق جدا، لكن مواصفات المعلم الحقيقي انه بياخذ هذه التعليم الصعبة وبيوصلها للأطفال. والمسيح لما صلى بقول أشكرك لأنك أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للبسطاء، للأطفال البسطاء. المقصود أنه كل إنسان فعلا بيتعلق القرار فيك أنت، فيك تصلي تقول له يا رب افتح قلبي، افتح عيني. إذا أنت عاوز تعرف الله وعاوز تعرف معاملات الله وطريق الله، يمكن بينك وبين نفسك فيك تصلي تقول له يا رب اعلن لي، اكشف لي عن الحق، أنا عاوز أختبرك في حياتي. وأكيد هاي الأسرار اللي منشوفها في الكون في الطبيعة ومن خلال اللي أنت عم بتعلمها وبتبسطها، أنت عم بتعلمني شيء خاص، إنه إلك السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء. وأنا عاوز أحط إيدي في يد الله اللي إله السيادة والسلطان على كل البشر، ما في إنسان بيقدر يعلى على الله. فأنا بصلي إنه هاي تكون طلبتك اليوم، تقول له يا رب اكشف لي، افتح عيني، اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. وأنا متأكد الله بالروح القدس سوف يعلن لك. من بحيرة طبرية بصلي وبتمنى لكل مشاهدينا أحبائنا إنه بركة المسيح تكون معك وتختبر حضور الله في حياتك. واليوم اصنع خير وحب الآخرين، سامح، اغفر، وخليك متمسك في الرب. الرب يباركك وإلى اللقاء.

0: مشاهدين ومشاهدي كرمه في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاثنين 11 مايو 2026. كل سنه وكل ام طيبه. امبارح كان او بالامس كان الاحتفال بعيد الام بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، هم بيحددوا له الاحد الثاني من شهر مايو. والحقيقه انه يعني مظاهر الاحتفال بتبقى مظاهر جميله جدا وبعيد مهم جدا في الولايات المتحده الامريكيه، بتلاقي الناس كلها خارجه واخده امهاتهم، يعني الولاد واخدين الامهات عشان يعزموهم على يعني غدا وورود وحاجات جميله جدا. الرئيس ترامب كان كمان استضاف في البيت الابيض احتفاليه ايضا بمناسبه عيد الام، ووجه رساله تقدير للامهات واكد ان دورهن هو الاهم في امريكا وفي اي مكان في العالم. حقيقة. زي ما شفتوا طبعا الدعوات والاحتفالية كانت جميلة جدا، والزهور يعني اللي بيجي يخرج مع يوم الحد ده اللي هو عيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية بيبقى عارف طوابير على شراء الورود، والورود بنلاقي ناس كتيرة جدا برضو عند المقابر للي عايزين يزوروا لو والدتهم طبعا انتقلت أو توفت. مظاهر كلها جميلة جدا جدا حقيقي بجد، يعني وقد إيه بنقول كلنا يعني مفيش أعظم من دور الأم حقيقي، يعني مش كلام ترامب المرة دي يعني في محله جدا جدا جدا. مأدبة غداء بمناسبة عيد الأم في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، وانتهز الفرصة دي على فكرة واتكلم عن حاجات كتير قوي خاصة بالأم بالمرأة يعني واحتياجاتها. وبصوا الجمال، يعني المكان جميل جدا اللي عملوا فيه مأدبة الغداء في البيت الأبيض، والحديقة معتنى بيها جدا. بالمناسبة برضه هو كان في النهاردة واحدة من المذيعات مراسلات البيت الأبيض بتسأله، هو أنت برضه مش بتاخد مرتبك الشهري في الرئاسة للفترة الثانية كمان؟ قال أيوة، والمرتب ده احنا بنعمل توضيبات بيه بالنسبة للبيت الأبيض في حاجات كتير جدا، وعلى انه هو طبعا يعني حد كان شغال في العقارات يعني فاهم المواضيع قوي. نشطه في مجال صحه الام بتستهدف خفض معدل وفيات الامهات اثناء وبعد الولاده الى النصف خلال 5 سنوات، والرئيس ترامب عايز انه تكون امريكا افضل مكان لانجاب الاطفال. وكمان في بروجرام جديد هيعملوه انهم يدوا الحفاضات الاطفال للامهات اللي هم المستوى اللي هم لو انكم يعني محدودي الدخل، وهم خارجين من المستشفى ياخدوا عدد كبير قوي من الحفاضات. ففي حاجات كتير قوي بيتم دراستها اليومين دول للأمهات والإنجاب وصحة الأم وكل حاجة. يعني بجد طبعا شكرا للرئيس ترامب، وكل سنة وكل أم احتفلت في الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الأم طيبة، وكل الناس اللي يعني أمهاتهم راحوا السماء بنفتكرهم دايما بالخير وبيصلوا لنا أكيد وهم في السماء. عندنا بقى موضوع الحقيقة اختفاء نصري سامي ناجح. نصري من طهطا، من سوهاج، مدينة طهطا محافظة سوهاج، وكان منزلين أسرته فيديوهات وكانوا تكلموا برضو عنه كتير بأنه طبعا كلهم زي ما انتوا شايفين أسرة يعني من الأسر صعيد مصر، من يعني واضح من قرية تبع طهطا، وبينشدوا طبعا المسؤولين علشان سرعة يعني انهم يلاقوا ابنهم نصري عنده حوالي 25 سنة. خلينا نسمع اجزاء من الفيديو. احنا كنا بنحاول برضو نتواصل معاهم بس مش عارفين الحقيقة نجمع التليفونات، معرفش هل تليفوناتهم فيها حاجة ولا ايه، فمش عارفين مش قادرين الحقيقة نجيبهم معانا على الهوا، لكن هنتابع معاهم. ولما بيكون في اي حالة اختفاء بنطلب من حضراتكم طبعا الصلاة من اجل اي شاب واي فتاة او امرأة مختفية عن بيته.
1: عمار من طهطا محافظة سوهاج محافظة سوهاج، احنا المتغيب نصر نايح سامي، احنا بنطالب بحق نصر نايح سامي، احنا

0: الحين الفيديو توصل ساعات الرئيس السيسي. احنا بنروح المركز لنا 10 ايام، بنروح المركز النهارده بينعسونا ما بيعملوناش محضر، بنروح من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل وواحدة بالليل، وفي الاخر بيمشونا زي ما بنروحوا. ورحنا مديريه امن صاي برضه ما عملناش حاجه ولا عملناش محضر، بعتنا على مركز تحت ثاني ومركز تحت ثاني نازل نوم فينا ونعس فينا وما رضيش يعملنا محضر لغايه النهارده الصبح. جالنا منشور بنصر ناجح، انا كاتب انا كامل عقليا وانا ماشي كده بطريقتي، وهو ما بيعرفش يكتب سعاده الرئيس، هو ما بيعرفش يكتب حتى اسمه. احنا مش معترفين بالمنشور ده، احنا مش معترفين باي حد باي حاجه يقولها نصر ولا اي حاجه يعملها نصر. احنا ولدنا متخلف عقليا، احنا مش معترفين باي حاجه يعملها ولا اي حاجه يقولها. وهو ما بيعرفش يكتب اسمه، ازاي كاتب المنشور ده كله؟ ازاي كاتب المنشور ده كله؟ احنا مش معترفين باي حاجه يقولها، واحنا عايزين ولدنا نصر يرجع، واحنا بنطالب ان الفيديو ده يوصل لسعاده الرئيس السيسي، واحنا عايزين نصر يرجع، واحنا عايزين نصر يرجع. محتاجين كل واحد مسيحي
1: يقف معانا
0: في هذا الفيديو
1: ويوصل. ربنا يكون معاهم. طبعا بتبقى أزمة كبيرة في أي أسرة. أهالي الشاب طبعا نصري سامي عنده 25 سنة، بيعيشوا في كابوس منذ 27 إبريل، بيناشدوا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برجوع ابنهم والاطمئنان عليه. أسرة بسيطة بتحكي طبعا عن الحدث والحقيقة مع برضو رئيس مباحث طهطا، وانه كانوا بيقولوا رفض تحرير محضر لاكثر من 3 ايام رغم الانتظار، وبعدين تم تحرير المحضر. وهم بيقولوا لو كان بخير ليه طيب ما يتكلمش مع اسرته؟ هل في طيب اي ضغوط عليه؟ هل في اي حاجه ليها علاقه بتغيير دين؟ هل في تضييع وقت وكسب وقت؟ تساؤلات طبعا للاسره. وليه ما تمش ظهوره بشكل رسمي؟ والدته كمان بتناشد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نزلوا فيديوهات كتير جدا يا جماعه، وانه ابنها مختفي من يوم 27 ابريل وتليفونه مغلق. ونسمع والدته على بال برضه ما بنحاول نتواصل مع حد من اسرته.
2: انا عايزه ولدي يرجع، مضحك عليه. الله ينجيك من كل ضيقه، في الضيقه اللي انا فيها انا متضايقه، مش عارفه اتكلم ولا عارفه اتحدث. انا عايزه ولدي مضغوط عليه، ولدي مضحك عليه. حرام عليكم اللي انتوا هتعملوه في ضنايه، حرام. مصاري اللي اتقطعت حرام، ما عندكم شرافه ولا حنيه تحنوا على الام. الله يحنن عليكم، حن علي حتى ربنا يقف معاكم، ربنا يقف معاكم. لو وقفتوا معايا وساعدت الغلباني ساعدوني، وقفوا معايا.
1: معلش بعتذر لو احنا مش عارفين نتواصل، يبدو ان في حاجة في الاتصالات، بس وعد للأسرة ان احنا نتكلم تاني يوم الأربعاء ان شاء الله، ونحاول برضو نشوف التفاصيل ونشوف ايه اللي حصل من هنا لغاية يوم الأربعاء بإذن الله. بنصلي من أجل عودة الشاب نصري سامي ناجح رزق من إحدى قرى طهطا محافظة سوهاج. هبتدي معاكم بشوية عناوين كده للأخبار. النهاردة برضو هنتكلم عن في الملف القبطي، بنتابع برضو طبعا زيارة قداسة البابا لدلوقتي البابا في كرواتيا. عندنا كمان طلب إحاطة في البرلمان لحماية أرض الأديرة المطمورة بوادي النطرون، وقف محاولة نزعها من هيئة الآثار. كمان يعني طبعا الحديث الساعة هو كان ماكرون، زيارة ماكرون إلى الأسكندرية دي، زيارة البابا هنكملها. عندنا كمان ماكرون الحقيقة كل الناس كانت فرحانة جدا، هو بدأ جولة بالنسبة لأفريقيا هتشمل بعد مصر كينيا وأثيوبيا. التقى بالرئيس السيسي، كانوا عملوا فعاليات كتيره جدا، عمل رياضه الجري في شوارع الاسكندريه في سيدي بشر، فكان في سعاده كبيره جدا. لكن الحقيقه الناس متضايقه النهارده لانه في اختطاف سفينه بتقل بحاره مصريين قرب الصومال، وكانوا نشروا صور البحاره وطالبين فديه كبيره جدا بالدولار. يعني كمان عندنا طبعا هنكمل معاكم موضوع ايران والمفاوضات والرد الايراني، وصل بالفعل الولايات المتحده الامريكيه. ترامب طبعا رد وقال ما يعجبنيش. ترامب كمان قال انه هنفجر اليورانيوم الاوراني لو اقترب منه احد، واحنا مراقبينه في الفضاء وفي يعني عارفين مكانه. وكمان النهارده في تصريحات في البيت الابيض كان بيتكلم على انه خلاص كده تعتبر الاتفاق وقف اطلاق النار مع في حرب ايران في غرفه الانعاش ونسبه الحياه 1%. يعني كده شكلنا هنرجع تاني. هو ما هددش بضربات، ناس كتير بتقول هو كده مش تهديد قوي او واضح بالضربات، ولكن طبعا ده معناه انه شكلها كده هنستعيد الحرب لانه

0: الدنيا ما فيش اتفاق على في الأفق خالص. كان تم استهداف سفن إيرانية وفي تهديد إيران لأمريكا. وكان عندنا الحقيقة أنه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين هتكون في الفترة من 13 ل 15 مايو. والصين بتقول سنسعى بالنسبة يعني في هذه القمة قمة شي جين بينج وترامب إلى مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية. بكين أكدت مواعيد الزيارة وقالت أنه برضو هيكون في كمان بحث للحرب الإيرانية والشؤون التجارية. كل دي أمور مهمة جدا هتكون في زيارة الصين من يوم 13 ده احنا خلاص كام يوم إلى 15. ورئيس ترامب كان قال برضو أنا هعزم الرئيس الصيني كمان علشان يجي خلال الفترة اللي جاية أيضا يزور الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا كمان سيناتور أمريكي متهم بكشف معلومات سرية والمعلومات السرية دي كان ليها علاقة بالحرب على إيران. وطبعا دلوقتي المفروض أنه هيكون في اتهامات وهيكون في تحقيق مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي لأن المعلومات دي مفروض معلومات سرية ما يتمش نشرها بالنهائي. ألمانيا بقى بتأمل إقناع الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب بالموافقة على بيع صواريخ توماهوك ومنصات إطلاق تايفون علشان رادع روسيا. هل مثلا هي هتخليها جاهزة عندها علشان لو روسيا عملت أي حاجة ولا هتمد أوكرانيا علشان يكون برضو بيحاولوا يخلوا أوكرانيا تنتصر في الحرب مع روسيا. الداخلية البحرينية أعلنت ضبط تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني عدد كبير جدا وطبعا تم توجيه تهم ليهم والدنيا مقلوبة في البحرين على هذا الخبر. أما بالنسبة لحصيل الضحايا الاعتداءات أو الاشتباكات بين إسرائيل وجنوب لبنان وصلت ل 2869 شهيد و 8730 جريح ولسه الدنيا مستمرة للأسف. وفي كمان إسرائيل بتعلن عن فقد جنود وإصابات جنود عشان خاطر المسيرات اللي بيستخدموا فيها الألياف الضوئية اللي ما بتقدرش إسرائيل تكتشفها. كمان في مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى إلغاء اتفاقات أوسلو. ده موضوع مهم جدا هنتكلم برضو عنه بشوية تفاصيل. أما بقى اللي عامل رعب للعالم هو فيروس هانتا. بس عايزة أقول لحضراتكم يا جماعة تم إخلاء خلاص كل ركاب السفينة. الكلام اللي هو من منظمة الصحة العالمية إن هم تقريبا 7 أو 8 فقط لغير اللي كانوا المصابين على متن هذه السفينة. بس بنسمع أرقام غريبة جدا. خلاص كده كل الناس راحوا لبلادهم. ويا جماعة الفيروس ده معروف هو في تحور بس الفيروس ما بينتقلش من إنسان لإنسان بسهولة. اللي ماتوا على متن السفينة 3 زوج وزوجته وكان شخص تاني ألماني تقريبا معاهم صاحبهم وكان ملتصقين بيهم بشكل كبير قوي. يعني الالتصاق المباشر ده هو ده اللي بيسبب النقل. لكن عن طريق الرذاذ زي كوفيد والكلام ده لا خالص. أنا بس بطمنكم عشان لو ما لحقتش أقول لحضراتكم أخبار الفيروس. فببداية الحلقة أهو مفيش داعي للرعب. منظمة الصحة العالمية متابعة عارفين الفيروس. في كمان لقاحات وفي حاجات بتشتغل وفي بيحاولوا برضو ينزلوها. وفي كمان انه المخالطين مفيش قلق كبير وما بينتقلش بسهولة. يعني دي حاجة لازم تعرفوها مهمة جدا جدا. فلا داعي للرعب نهائي. حتى مصر قالت الكلام ده يا جماعة ما تقلقوش وان شاء الله الفيروس فيه سيطرة ليه وفي رصد للحالات والدنيا ان شاء الله تعدي على خير بالنسبة لموضوع فيروس هانتا. في بقى كانت حادثة غريبة جدا. شخص مش عارفة كان عايز ينتحر ولا ايه راح نزل اقتحم المدرج بتاع مطار في دنفر وقدام شركة قدام طيارة لفرونتير. وطبعا الطيارة وهي بتطلع كانت بتطلع من دنفر عشان تيجي لوس أنجلوس. وللأسف مشهد صعب جدا إنه يعني يعني محرك الطيارة يعني طبعا يعني توفى والشخص ده وكمان كان في إصابات داخل الطائرة. عقوبات أمريكية على شركات أقمار صناعية صينية. عندنا الجيش السوداني حرر منطقة الكايلي واستمرار العمليات حتى تأمين الحدود. يعني بنفكركم إن الموضوع الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع للأسف الشديد لسه ما زالت مستمرة. عندنا بقى موضوع ناس كتير توقفوا عنده وهو موضوع وزير النقل. الفريق كامل الوزير وبخ مهندس على الهواء أثناء شرحه خلال التشغيل التجريبي المرحلة الثانية من محور دايروت. والحقيقة يعني كان مشهد صعب جدا ومؤلم على الهواء. هنحاول برضو نقول لحضراتكم تفاصيل هذا الخبر. طيب احنا بالنسبة لاختفاء نصري الحقيقة يعني وصلنا لعمه. أهلا بيك معنا.
1: ايوه
0: اهلا بيك استاذ كرم. اهلا بيك. قول لي يا استاذ كرم، انتم من 27 ابريل لغايه دلوقتي وصلتوا لايه؟ يعني احنا فهمنا، انا قلت موضوع انه كان فيه الاول ما كانش فيه سهوله في انكم تعملوا محضر، لكن خلاص المحضر اتعمل. الشرطه دلوقتي او الداخليه قايله لكم ايه؟ يعني ايه المعلومات؟

0: المعلومات المتاحه. اتفضل.
1: جلدناش حاجه، اتحفظ المحضر وما جلدناش حاجه.
0: اتحفظ
1: المحضر وما جلدناش حاجه ولا عملناش حاجه.
0: طب وانتوا برضو لغايه دلوقتي مصري ما فيش اي تواصل
1: ولا اي تواصل باي حاجه ابدا، والحكومه عارفه هو فين وما جلدناش.
0: طب هل هو معلش يا استاذ خليك برضو صريح معي، يعني هل هو كان مثلا متضايق

0: بالظبط يعني منكم انتوا كأسرة، ايه المعلومات اللي انتوا عارفينها؟ اتفضل.
1: احلف لك على كل الكتب اللي طلعها الدين انه نصري ما حد زعل ولا حد ولا حد ضايقه، والله حريته وروحه ومع نفسه، حتى ابوه نفسه ما غلطش، ما ابوه عطوا الحريه، اخواته عطوا الحريه، ولا عطوا على الفلوس ولا أيوة الدين ولا جيش ولا نجله ولا بهايطين.
0: كان عايش معاهم في البيت ولا كان بيشتغل في حته تانية؟
1: لا عايش معاهم في البيت، بيشتغل في حته مسوالم جارنا يا مركز صحطه في ساحل طحطه، بيشتغل في ساحل طحطه، بيشتغل ويروح كل يوم ويجي بيت وقت اخواته وتمام التمام. يعني
0: وما كانش حد في الاسره يعني لاحظ عليه اي تغييرات؟ يعني ما كانش في اي تغييرات خالص قبل الاختفاء؟
1: ما فيش تغييرات، الله كان يا دوب يتغير شويه يقعد على القهوه، على القهوه، ما كانت القهوه دي ما لهوش في القهوه، التغييرات قاعد على القهوه شويه بس، يعني التغييرات من شهر كده تتعلق بقعده القهوه.
0: طيب لكن انتوا شاكين حتى في الرساله بتاعت الام اللي بتستغيث فيها، انه بتقول برضو انه حد يعني كده مخبيين وعاملين يعني هنا برضو في شك في حاجه، يعني انتوا شاكين ان هو يكون في تغيير ديانه او كده؟
1: في نزل بس منشور على ديوب انه غير ديانته، بس هو ما بيعرف يقرا ولا يكتب، ده هي عاملينها عيله كده يا مغزى، بتحب تفسد في الدين، بيحبوا يعملوا شوشره، كاتبينها بالعين عشان احنا نتركه كده ونترك قضيه نصري وما ندوروش عليه ولا نتبعبشوا عليه. هو في حاجه غامضه بين الحكومه والاهالي، غامضه بين الحكومه والاهالي عشان ما تدناش.
0: هو طبعا حضرتك عارف ان هو عمره 25 سنه مش كده؟
1: اي
0: فهي الفكره طبعا انه الشرطه والداخليه لما بيكون حد بيعتبر طبعا في سن الرشد بيعتبروا ان هو بياخد قراراته بنفسه، بيعتبروا انه ده مش قاس، ان هو مش قاصر، وبالتالي يعني ما بيكونش للاسف في تعاون بالنسبه للحالات اللي زي كده. لكن انتوا مش عايزاكم طبعا تيأسوا، يعني كل الفيديوهات دي ان شاء الله والنداءات دي كلها توصل لنصري وتخاطبوا نصري برضو انه يرجع لكم، وان شاء الله ما تكونش حقيقه حكايه تغيير الدين
1: يا الله.
0: ان شاء الله يا رب، وكلنا هنصلي من اجله ومن اجل عودته.
1: يا بركتكم يا بركتكم وبركتكم وبركتكم وبركه ربنا،
0: ربنا مش هيضيع دموع ونداءات الام وهي تستغيث بربنا اكتر، وان شاء الله ربنا يطمنها عليه. واحنا بنناشد نصري برضو، يا نصري ايا كان قرارك من فضلك تواصل مع والدتك ومع اسرتك، طمنهم عليك وخليهم عارفين انت بتعمل ايه عشان هم قلقانين عليك، وان شاء الله يا رب ما يكونش يعني في تغيير دين ولا يكون في اي حاجه ويرجع لكم بالف سلامه. هنتابع معاكم يا استاذ كرم في المواضيع دي باذن الله برضو خلال الفتره اللي جايه، ولو في جديد برضو نتواصل معاكم ونعرف مشاهدين ان شاء الله. ربنا يرجع نصري، وربنا بنصلي من اجل عوده كل فتاه وكل سيده وكل شاب وكل رجل مختفيين عن بيتهم، يرجعوا لبيوتهم يا رب بألف سلامة، وأي حد بعيد عن المسيح يرجع برضو لحضن الكنيسة ولحضن المسيح بألف سلامة يا رب. هنروح بقى للحقيقة، بنتكلم عن أول طلب إحاطة في البرلمان لحماية أراضي الأرض الأديرة المطمورة بوادي النطرون واللي كان عليها نزاع، والحقيقة طبعا أنه بيحاولوا ينزعوها من هيئة الأثار، وهي المفترض أن هي منطقة، وشفنا الاكتشافات اللي اتعملت. ففي نيفين اسكندر تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والآثار والتنمية المحلية بشأن مؤثير حول منطقة الأديرة المطمورة وسط مخاوف متزايدة من تكرار محاولات تعدي على هذه المنطقة، وطبعا في تضارب في الإجراءات المتعلقة بطبيعة الأرض وتبعيتها. النائبة نيفين أكدت الحقيقة أنه المنطقة لا تمثل مجرد قطعة أرض محل نزاع، هي موقع ذا قيمة تاريخية ودينية وأثرية راسخة وبتدعمها المعاينات والمستندات الرسمية، وقالت أنها بتخضع لحماية قانونية واضحة باعتبارها من أملاك الدولة وتبع الآثار يا جماعة. أوضحت نيفين أن مصدر القلق بيتمثل في تكرار التعديات على المنطقة إلى جانب وجود إجراءات وصفتها بغير الواضحة، فضلا عن التخوف من صدور قرارات قد تمس طبعا يعني القرارات دي ممكن تمس طبيعة المكان. بنتمنى من كل قلوبنا الاستجابة لطلب الإحاطة اللي قدمته النائبة نيفين اسكندر للبرلمان أو لمجلس النواب المصري. بنروح بقى الحقيقة

0: يعني ناس كتير بتفقد أرواحها سواء بشكل مفاجئ أو بسبب حوادث. في كاليفورنيا الجالية المصرية انتهى بها حزن شديد وفي حادث مأساوي، رحلت نشوى فارس إسر وفاتها في سيارتها أثناء سيرها مع أطفالها على الطريق، وفي واحد من الأولاد في حالة خطر، وكمان في الطفل التاني مصاب. وطبعا بنصلي من أجل ربنا يعزي جوزها محب وكل أسرتها، وبنصلي طبعا ربنا برضو يمد إيده بالشفاء للأولاد. صلاة التالت كان هنا كده واضح أنه ده حادث تقريبا يعني، فربنا يا رب يعزي كل أسرتها. أيضا بالنسبة لي في كمان راهبة كانت أيضا الأخت الحبيبة ميري سارة تكلا بعد فترة من المرض والألم، وكانت خدمت لسنوات عديدة في السودان ومصر ولا سيما في أسوان كمديرة لمدرسة سانت ريز وبعد كده في حلوان. وطبعا كان في صلوات الجنازة والصلاة كانت 8 مايو في كنيسة العائلة المقدسة في حلوان، كتير جدا كتبوا عنها كلام جميل خالص، ربنا يعزي كل أسرتها وكل محبيها. وطبعا يعني عزقنا دايما في انتقال المحبين ان هم في مكان افضل وفي السماء، وبنعزي أسر اي حد رحله عزيز عليه خلال الايام اللي فاتت لاي سبب من الاسباب. بنستكمل معاكم تغطية لزيارة البابا توادروس، ودي آخر محطة وهي كرواتيا. والحقيقة أنه هو وصل إلى كرواتيا يوم السبت الماضي 9 مايو، وكان في استقبال، ودي على فكرة تعد أول زيارة البابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكرواتيا. كرواتيا المحطة الرابعة واللي شملت في الأول تركيا وبعدين النمسا وبعدين إيطاليا، كان في فينيسيا، ومن فينيسيا وصل إلى كرواتيا وكان في العاصمة زغرب قادما من مدينة فينيسيا. كان الحقيقة عبر السيارة مش طيار، بالعربية مرورا بسلوفينيا في رحلة استغرقت نحو 4 ساعات. السفيرة رانيا البنا سفيرة مصر في كرواتيا كانت في استقباله على الحدود بين سلوفينيا وكرواتيا ورفقته حتى مقر إقامته في زغرب. أما بالنسبة لي بالأمس قداسة البابا صلى قداس، والقداس ده في يعتبر القداس الأحد الرابع من الخمسين المقدسة، واللي مش عارف زي ما كان في الأحد بتاعت السم المقدس كل حد بيتناوله موضوع مهم، برضو بالنسبة للخمسين المقدسة بيكون برضو كل أحد بيتناول موضوع أيضا روحي مهم. في طبعا الكنيسة اللي صلى فيها البابا كانت كنيسة قدمتها كنيسة الروم الكاثوليك بكرواتيا للكنيسة الأرثوذكسية ليصلي قداسته مع أبنائه فيها، وهي كنيسة على اسم السيدة العذراء. وكمان كان في حفل عشاء مساء أمس الأحد على شرف قداسة البابا أقامته أيضا السفيرة المصرية بكرواتيا. وكان برضو طبعا الكنيستان القبطية والكاثوليكية يحتفلان بيوم الصداقة بروما، حيث احتفلت الكنيستان القبطية والأرثوذكسية والكاثوليكية أمس الأحد بالذكرى 13 ليوم الصداقة بين الكنيستين، وده الاحتفال كان في كنيسة الشهيد ماري جرجس بروما. ألقى الأنبا كرولوس كلمة نيابة عن قداسة البابا، وتحدث الكاردينال كاخ نيابة عن البابا الفاتيكان، والاحتفال كان فيه عرض رسالتي محبة وتهنئة من قداسة البابا. حضر الحفل عدد من الآباء الكهنة والرهبان وممثلو الكنيسة الكاثوليكية أيضا، ده كان ممثلو الكنيسة الكاثوليكية بإيطاليا. هذا الاحتفال يأتي للكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، الاحتفال بالذكرى 13 ليوم الصداقة. الزيارة الهامة جدا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأسكندرية لاقت فعلا اهتمام كبير حتى من الصحف العالمية مش بس في مصر الحقيقة، ولكن بجد يا جماعة دي دعاية للسياحة في مصر ولا يعني بملايين الدولارات. ماكرون وصل الأسكندرية التقى الرئيس السيسي في مستهل جولة أفريقية تشمل بعد مصر كينيا وأثيوبيا.
1: الإفريقية يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت في جولة من 3 محطات. البداية ستكون من محافظة الإسكندرية ليفتتح ماكرون مع نظيره المصري الحرم الجديد لجامعة سينغور الفرنكوفونية، لينتقل بعدها يوم الأحد إلى كينيا وهي المحطة الأبرز في جولته للمشاركة في أعمال القمة الفرنسية الإفريقية المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء. القمة التي ستنعقد تحت اسم إفريقيا إلى الأمام ستحمل دلالات خاصة. فهي المرة الأولى التي تلتئم فيها قمة فرنسية إفريقية في بلد أنجلوفوني، كما ستتركز النقاشات على الملفات الاقتصادية خاصة مع مشاركة نحو 40 رئيس شركة إفريقية.

0: وفرنسية في أعمال هذه القمة، كما ينتظر الإعلان عن استثمارات فرنسية في عدد من القطاعات كالزراعة والبنى التحتية والاتصالات. محللون رأوا في هذه القمة إعادة تموضع فرنسي في القارة الإفريقية من خلال التركيز على التعاون الاقتصادي بعد اضطرار باريس خلال السنوات الماضية إلى سحب قواتها العسكرية من عدد من الدول الإفريقية. محطة ماكرون الأخيرة ستكون في أثيوبيا، حيث ينتظر أن يتوجه إلى مقر الاتحاد الإفريقي لعقد لقاء ثلاثي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبحث في الأزمات التي تشهدها القارة الإفريقية، بالإضافة إلى لقاء ثنائي يجمعه برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد.
1: طبعا هنتابع معاكم باقي محطات الزيارة لزيارة الرئيس ماكرون، لأن الأفريقيا مهمة جدا. وطبعا حضراتكم عارفين كمان أن في صراعات في مالي، برضو هنطلع حضراتكم على إيه الجديد بالنسبة لمالي. لكن بقى هنركز دلوقتي على زيارة الرئيس ماكرون إلى القاهرة. شهد افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب، وذلك بحضور عدد من القادة والشخصيات الدولية. وطبعا كان الرئيس السيسي طبعا في استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون. والحقيقة هذه الجامعة جامعة مهمة جدا، والحقيقة كانت برضو أول فعالية كانت في زيارة ماكرون.
2: مصري عبد الفتاح السيسي افتتح إيمانويل ماكرون جامعة سنغور في خطوة تشير إلى عزم فرنسا على تعزيز جذورها الأكاديمية والثقافية في المنطقة، خطوة تأتي في إطار المشروع العالمي للمنظمة الدولية الفرنكوفونية التي ترغب فرنسا بتعزيزها.
3: وأود أن أعرب لفخامة الرئيس ماكرون عن تقدير مصر لحرص فرنسا على دعم جهود إعداد الكوادر الإفريقية من خلال المساهمات المالية وبرامج المنح ونقل الخبرات.
2: لكن الدبلوماسية ليست مجرد جهود نظرية. الزعيمان عقدا محادثات خاصة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة حالة عدم الاستقرار المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
4: تؤدي اللغة الفرنسية دورا فريدا في توحيد القارة الإفريقية، لأنها تمكن الناس من التفاعل مع تعدد لغاتها، فمن العربية إلى الإنجليزية والبرتغالية وغيرها الكثير. تعد الفرنسية لغة للتبادل والوحدة.
2: لكن الأنظار تتجه الآن جنوبا. يتوجه ماكرون إلى نيروبي للقاء الرئيس ويليام روتو في محطة تاريخية، حيث سيترأسان معا قمة إفريقيا إلى الأمام، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها هذا التجمع في دولة ناطقة باللغة الإنجليزية.
1: الحقيقة أنه دي كانت أول فعالية اتعملت، موضوع جامعة سنغور. بعد كده الرئيس السيسي اصطحب الرئيس ماكرون في جولة بقلعة قايتباي. قايتباي من القلعة أو قلعة شهيرة في الأسكندرية، طبعا أكيد أغلب حضراتكم يعرفها المصريين طبعا. والحياة الإسكندرية أساسا فعلا جميلة جدا، واضح أنه كان يعني الرئيس ماكرون عارف برضو قد إيه إسكندرية بلد جميلة وفيها معالم جميلة جدا. كان في ترحيب واسع وتفاعل من الزوار، وزي ما شفتوا كده كان في التقاط صور سيلفي مع الحضور، واضح طبعا من الصحفيين أو المعزومين كانوا من الزوار يعني في هذه الفعالية، فكان برضو حاجة جميلة جدا. ماكرون قال: نحن هنا في الأسكندرية جنة البحر المتوسط ومهد الحضارات والتي ألهمت عمر الشريف ويوسف شاهين. راجل يعني بصراحة عارف زي ما قلت لحضراتكم كده قد إيه جمال وعظمة هذه المدينة، مدينة الأسكندرية الساحلية الجميلة فعلا. يعني الحقيقة كمان انتهز الفرصة وجوده في مصر، وأشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أنه بعد انتظار دام 9 سنوات فرنسا تقر قانون قد يفتح الباب أمام عودة آثار مصرية كانت نهبت خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ودي برضو حاجة طبعا جميلة جدا. وهناك التنسيق طبعا بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية لتطبيق هذا القانون، ودي برضو حاجة من الحاجات الرائعة اللي احنا عرفناها من خلال الزيارة. الرئيس السيسي كمان في يعني حواره مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، وموضوع طبعا فصل الدولتين. وأعرب أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقدير الأعرب عن تقدير أيضا الدور الذي تقوم به فرنسا من أجل دعم القضية الفلسطينية، كما أكد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في لبنان.

لأنه الحقيقة الرئيس ماكرون مهتم جدا بالأمور اللي بتحصل طبعا في لبنان. أيضا أكد الرئيس السيسي لماكرون أن القاهرة ترفض أي مساس بأمن الدول العربية. هما الاثنين كمان تفقدا معالم كتيرة في الأسكندرية بحث تعزيز التعاون الثقافي. لكن الفيديو ده بقى يا جماعة الحياة دعاية كبيرة جدا للأمن والأمان في مصر. ده فيديو وده الوحيد الصح وسط الحاجات كتيرة اللي انتشرت في فيديوهات صور كتيرة بالذكاء الاصطناعي. لكن الصح والحقيقي ان الرئيس في صباح الأحد أمس كان مارس الرياضة المحببة له وهي الجري. وطبعا زي ما انتم شايفين كل الناس المحوطين بيه دول الحراسة. ولكن برضو كان يعني بالرغم من كده لكن العربيات كانت واقفة، العربيات كانت بتعدي والتوك توكس والحاجات اللي زي كده دي كلها زي ما انتم شايفين. فتصوير هذا المشهد يعني طبعا انه ماكرون بيمارس رياضة الركض في شوارع الأسكندرية، لا ده يعني بيقول برضو كلام كتير جدا جدا جدا يعني. طبعا هو برضو قبل الفيديو ده كان في جولة جاءت على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغافورة. الجولة دي كان تفقد فيها الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون عدة مناطق بجانب قلعة قايتباي. طبعا كانوا برضو حضر ماكرون الاحتفالية الخاصة أو يعني الجولة كان فيها برضو حديث عن الحضارة في الأسكندرية والآثار المكتشفة من أعماق البحر اللي بتعود لعصور أيضا قديمة. وكان برضو في يعني كان في مأدبة عشاء أيضا يعني مساء السبت. وأشاد ماكرون الأسكندرية اعتبرها مركز تاريخي، فدي برضو كانت من الحاجات الجميلة. كان عندنا برضو يا جماعة وسائل إعلام عالمية أبرزت هذه الفعاليات وافتتاح الرئيسين السيسي وماكرون لجامعة سنغافورة. والحقيقة رويترز كانت تكلمت على الموضوع. اندبندنت بالعربي أكدت أيضا أن ماكرون وصف جامعة سنغافورة بأنها جسر بين أفريقيا والبحر المتوسط وأن الفرنسية لغة للوحدة والتبادل في أفريقيا. كان برضو يمكن طبعا حاجات جميلة جدا حصلت. والحقيقة اللي عجبني قوي كمان ان الرئيس بصراحة نفسه الرئيس إيمانويل ماكرون كان نشر بجانب طبعا فيديو جري. يعني انا شفت زميلنا عمل الفيديو كذا مرة، ده حقيقي من احلى الحاجات. بس خلوا بالكم يا جماعة انه اي حاجة اتعملت صور ومش عارف راح بياكل ايس كريم على الشط على شط اسكندرية ومش عارف زار محل ايه ومحل ايه وكل الكلام ده ذكاء اصطناعي. لدرجة الناس كتير غيروا صور بروفايل بيكتشرز بتاعتهم ان هم قاعدين جنب ماكرون وبيتصوروا مع بعض بقى وحاجة جميلة جدا. لكن الحقيقي بقى اللي حصل هو موضوع الجري. والحاجة التانية الجميلة جدا جدا الرئيس ماكرون على أنغام أغنية سلمى يا سلامة وروحنا وجينا بالسلامة نشر مقطع فيديو بيوثق رحلته إلى الأسكندرية وعلق شكرا مصر.

الحقيقة أنه بعد زيارة مصر طبعا زي ما قلنا كانت المحطة الثانية كينيا، والرئيس السيسي توجه إلى كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا فرنسا التي تستضيف العاصمة الكينية نيروبي يوم 11 و12 مايو. والرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر خلال قمة أفريقيا فرنسا، وهيجري عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤول المنظمات الدولية على هامش قمة أفريقيا فرنسا. وطبعا القمة زي ما شفنا في التقرير الأولاني، التقرير الأول خالص اللي احنا عرضناه، القمة كان اسمها أفريقيا إلى الأمام، ودي أول مرة يعني تكون القمة دي في كينيا، في دولة برضو هي بتتكلم باللغة الإنجليزية، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والطاقة وإصلاح النظام المالي ودمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية. وفرنسا بتشهد مشاركة واسعة من القادة الأفارقة، القمة بتشهد مشاركة واسعة من القادة الأفارقة وسكرتير عام الأمم المتحدة أيضا أنطونيو جوتيرش والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية. بس كان الناس كلها وقفت عند كده، إيه موقف ان ماكرو كان فقد اعصابه ووبخ الحضور وقال لهم عليكم الانصات او المغادره. واضح ان ما كانش فيه يعني ما كانش كان فيه شويه يعني

0: زيتة أو عدم نظام، فده كان اللي حصل. لكن طبعا زي ما قلنا لأهمية القمة، وهنشوف طبعا باقي، هنتابع معاكم باقي الفعاليات في الحلقات اللي جاية.
1: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect.
0: نروح بقى للتطورات الأوضاع في مالي، حيث الحقيقة هناك موجة هجمات جديدة حصلت شنها مقاتلون جهاديون في وسط مالي، ومما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 70 على الأقل وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية السبت الماضي. أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن الهجمات اللي وقعت بعدما قتلت ما لا يقل عن 30 شخص. العدد زاد والهجمات طبعا مستمرة للأسف الشديد، وزي ما قلت لحضراتكم إنه المواضيع الخاصة دلوقتي دول كثير في أفريقيا فيها اضطرابات، وطبعا كانت في وجود لقوات روسية ولكن حاولوا يجبروهم على أنهم يغادروا، وقيل بعد كده أنهم غادروا مؤقتا وعادوا مرة أخرى. ونتمنى الاستقرار لأنه كده هناك تصاعد وتنامي لهذه الجماعات الإسلامية الإرهابية في عدة دول في أفريقيا.
2: عيان أقدم هؤلاء الجهاديون يوم السبت على إضرام النار في الحافلات المتجهة إلى العاصمة المالية باماكو. عدد من الركاب تمكنوا من إنقاذ ما كانوا يحملونه، لكن آخرين كانوا أقل حظا، لا سيما أصحاب المركبات المحملة بالبضائع التي اشتعلت فيها النيران. هجوم جديد يأتي في سياق الوضع الأمني الهش الذي تعيشه مالي منذ أواخر نيسان أبريل، حين نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة وجبة تحرير أزواد هجمات منسقة استهدفت مواقع للمجلس العسكري الحاكم، مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة باماكو. حصار أعاق حرية تنقل الأفراد ملحقا أضرارا اقتصادية. العاصمة باماكو شهدت تجمعا مؤيدا للقوات المسلحة المالية وللسلطات العسكرية الانتقالية التي استولت على الحكم في انقلاب عسكري عام 2021.
3: كشبان تأثرنا بمجاري في 25 من نيسان أبريل، حتى الرافضين للقوة العسكرية شاركونا هذه المشاعر. أدعو جميع الماليين إلى التكاتف.
2: المجلس العسكري الحاكم اعتبر من جهته أن البلاد تواجه تدخلا خارجيا.
4: في مواجهة حملات التضليل والأكاذيب القادمة من الخارج، نرد بالحق والهدوء والتضامن. لن تقبل مالي أن يكتب مصيرها في مكان آخر أو من قبل أي جهة أخرى غير الماليين أنفسهم.
2: الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في الآونة الأخيرة أدت بحسب
0: نروح بقى لاختطاف سفينة تقل بحارة مصريين قرب السومر. طبعا كان في محاولات لإنقاذهم، سفينة يقودها ضباط مصريين ومعهم بحارة مصريين، طلعوا عليهم عصابة صومالية خطفوهم وطالبين فدية كام؟ 3.5 مليون دولار. الحقيقة طبعا استغاثات ومناشدات من أسر، من زوجات وأهالي طبعا البحارة واللي على متن السفينة، وعايشين الأسر في رعب. وزارة الخارجية طلعت بيان وقالت إنها بتتعاون مع القوات الدولية وبيتابعوا آخر تطورات الأمر. وزي ما شفتوا طبعا صور البحارة، ووزارة الخارجية بتقول إن هي بتتابع عن كثب حالة اختطاف ناقلة النفط ام تي يوريكا من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بوينتلاند. وقد وجه دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج السفارة المصرية في مقديشو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين. طبعا يعني بنصلي من أجل عودتهم سالمين لأهاليهم يا رب، عارفين طبعا الوضع اللي هم اللي الأسر فيه. نشرت بعض الصور لبعض البحارة اللي موجودين طبعا على الضباط المصريين اللي موجودين طبعا على اللي بيقودوا هذه السفينة. ودلوقتي كده البيان أكد أن دول 8 وطبعا يعني

0: في حاله ترقب وحاله حزن من الاهالي والاسر. وطبعا المبلغ اللي هم طالبينه ده مبالغ فيه جدا، بس مع طبعا هذا البيان اللي صدر من وزاره الخارجيه المصريه، في انتظار يكون في تطورات، بنصلي من اجل عودتهم سالمين. الحقيقة طبعا الموقف اللي حصل من وزير النقل على الهواء مباشرة كان موقف مؤسف جدا. قال للمهندس امشي خالص من قدامي، لمجرد ان المهندس غلط في اسم البلد، يعني مش غلطة كبيرة وصلحه. فبصراحة يعني حاجة صعبة جدا. نشوف الفيديو مع حضراتكم.
1: محور شبخيت في البحيرة، ومحور سرنوب في الأليوبية، ومحور
2: في الأليوبية
1: سرنوب في الغربية والسبعية وكفر شوك في الأليوبية
2: امشي خالص من قدامي عبد الرحمن خش على اشرح لنا الواحد ثاني وعرف نفسك عشان الناس تعرفك.
0: زي ما شفتوه ده من قناة العربية وكل الدنيا نشرت هذا الفيديو. يعني طب هو معروف انه يعني اي حد ممكن قدام وزير قدام حد مسؤول ممكن يكون في شوية لخبطة يعني في العرض يعني، بس ده ما يخليش انه يبقى كده امشي خالص من قدامي بالطريقة دي. احراج، تنمر، شكل غريب، يعني عادي جدا يعني سيادة الوزير كان ممكن يعني تعدي الدنيا. يعني انت شايف كده تأثير ده ممكن يكون عليه هو شخصيا ايه، على اسرته ايه، على كل قرايبه اللي بيشوفوا الفيديو، انك انت وبخته على الهوى. انت اكيد عارف انه يعني اكيد يعني متأكد وعارف انه ده كل ده بيتصور على الهواء مباشرة. الحقيقة طبعا نقابة المهندسين كانت نزلت رد على هذه الواقعة، وبيقال ان هم شالوه بعد كده، الله اعلم. يعني تؤكد نقابه المهندسين باسيوط ان كرامه المهندس واحترامه في جميع مواقع العمل لا يجوز تجاوزه تحت اي ظرف كان. تعرب النقابه عن رفضها الكامل لما تعرض له احد الزملاء المهندسين من تعامل غير لائق اثناء اداء عمله، وتؤكد انها لن تقبل على اي من ابنائها المهندسين مثل هذا الاسلوب الذي لا يليق بقيمه المهندس ودوره الوطني في تنفيذ المشروعات القوميه والتنمويه. كما تعرب النقابه عن استنكارها لهذا التصرف الذي صدر من احد المهندسين الوزراء وضد احد شباب المهندسين، وتشدد النقابة على أهمية الالتزام بأسلوب مهني راقي يقوم على الاحترام المتبادل والتقدير الواجب بين جميع الزملاء المهندسين أيا كانت درجاتهم الوظيفية في مختلف مواقع العمل. الحقيقة طبعا وفي ناس كتير كانوا كاتبين انه المهندس اسمه مينا، وكاتبين تاريخه، وكاتبين كلام حلو قوي عنه، انجازاته، الكلام ده كله. وناس بقى دخلت الموضوع في انه عشان هو مهندس مسيحي، بس انا مش في السكة دي بصراحة، معلش يا جماعة. حتى لو هو كان عرف نفسه الاول قبل ما الفيديو ده ينتشر يعني، فبرضو مش هنروح للحتة دي. احنا اللي احنا عايزين نأكده ونأكد عليه ان اي مسؤول المفروض ان هو يتعامل بروح المحبة مع اي حد قدامه، لانه طبيعي جدا هناك رهبة في تصوير في وزير واقف قدامه، عادي جدا جدا ان يكون في رهبه في العرض يعني وخطا يعني. والخطا ايه يعني في اسم المحافظه؟ مش الخطا القاتل مثلا في ارقام معينه في التنفيذ، لا يعني anyway. ناس كتير بقى نشروا مواقف جميلة جدا للرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس بوتين لما كان عسكريين أو ناس بتتكلم قدامهم وحصل ربكة وإزاي هم اتعاملوا. ومن ضمن الحاجات اللي انتشرت مؤخرا كان برضو رانا رئيس لما توترت أمام الرئيس السيسي وهو حب يلطف الجو ونسيت الكلام وقالت أنا متأسفة أنا توترت، حضرتك ليك هيبة. عادي جدا الرئيس بكل هدوء وبساطة وتواضع قال لها ما تتوتريش، يعني عادي جدا يا جماعة. فبصراحة يعني الواحد مستاء جدا من انه يكون وزير. طبعا الناس كتبت بقى على الحوادث اللي حصلت في مجال النقل خلال فترة طبعا وزارة كامل الوزير واخطاء كتير، وبعدين يقول لك طبعا كل شوية تحصل حاجة يقول لك مش هيستقيل، ادوني فلوس عشان اعمل واعمل. فكل ده كان طبعا زي ما قلت لحضراتكم هذه الواقعة اثارت جدل كبير جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة بنقول للمهندس مينا ولا يهمك، انت انسان مجتهد، تاريخك جميل، الناس كلها كتبوا دلوقتي عن خبراتك وتاريخك، وما تقلقش خالص وربنا يعوضك كل خير عن هذا الموقف اللي حصل، يعني لان ربنا شايف وشاهد وما يعني. وان شاء الله كده تكون يعني ربنا يكتب لك امور افضل بكتير ان شاء الله في الفترات اللي جايه.

0: اروح بقى لايران الحقيقه. انا يعني يمكن قلت حاجات مهمه كتير في الفتره اللي قبل ايران، لان احنا لغايه دلوقتي بصراحه رايح جاي رايح جاي، مفاوضات ولا هنبدا حرب، طب هنجيب اليورانيوم بالقوه ولا مش هنجيب اليورانيوم بالقنبه، طب هم هيمتلكوا لا مش هيمتلكوا سلاح نووي والكلام ده كله. كان في حاجه كده اتقالت من احد المراسلين لقناه العربيه من واشنطن، قال حاجه مهمه جدا، قال الرئيس اساسا كان مستني هم بعتوا، لان احنا مش يعني ما فيش اعلام مطلع على كل الورقه اللي اتبعتت، من الورقه اللي هي كان فيها اللي مستنيين رد عليها من ايران، ايه بنودها بالكامل محدش كان اطلع عليها بالكامل، ايه الرد الايراني كان ايه برضو، بس الرئيس ترامب قال لا يعجبني. فبالتالي الحاجه المهمه اللي اتقالت انه الرئيس ترامب كان عايز تعهد مكتوب من ايران ان هم مش هيخصبوا اليورانيوم ولن يمتلكوا سلاح نووي، فبيقول لك ان هو عشان ما اتكتبتش دي الرئيس ترامب حس انه كده الموضوع تضيع وقت، وقال لك انه كده انا مش عاجبني، وانا مجرد ما قريت السطر الاول قلت انا مش هكمل قراءه.
1: المستمر بين طهران وواشنطن في معركة هرمز، سمحت السلطات الإيرانية بعبور أول ناقلة قطرية مضيق هرمز منذ بدء الحرب، وهي ناقلة غاز طبيعي تتجه إلى باكستان من الممر المائي بموافقة إيران. تعد قطر وباكستان الدولتان اللتان تتوسطان من أجل إنهاء الحرب، وبعد 3 أيام من الانتظار قدمت إيران إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي. وفقا لوكالة إيرنا يركز المقترح الإيراني أول على إنهاء الحرب وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، في حين تريد واشنطن توسيع المفاوضات لتشمل ملفات أكثر حساسية مثل البرنامج النووي الإيراني. تزامنا مع هذا الرد أعلن التلفزيون الإيراني عن لقاء بين مجتبى خامنئي واللواء عبد الله.
2: اللواء عبد الله أوضح في هذا التقرير أن الوحدات العسكرية تتمتع بمعنويات قتالية عالية وجاهزية دفاعية وهجومية متقدمة تمكنها من مواجهة الأعمال العدائية الأمريكية والصهيونية، وأكد أن هذه الوحدات مستعدة للرد بسرعة وقوة كبيرة في حال ارتكب الطرفان أي خطأ استراتيجي أو أقدم على اعتداء أو هجوم.
1: وبعد 48 ساعة من الهدوء النسبي أعلنت الكويت رصد عدة طائرات مسيرة في مجالها الجوي. أما في الإمارات فقد اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران بحسب وزارة الدفاع. تزداد الضغوط لإنهاء الصراع قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل في ظل اضطراب أسواق الطاقة.
0: زي ما شفتوا مشاهدينا انه الاختلاف حول ايران بتقول لك زي ما هي نفس الرد هو اللي هو اوكي نفتح مضيق هرمز وتنتهي الحرب وتتعهد امريكا واسرائيل انهم ما يضربوش تاني وان كده ينتهي الحصار والكلام ده كله. طب انتوا هتقدموا ايه؟ ما فيش، هنفتح مضيق هرمز يعني. طبعا الرئيس ترامب حتى النهارده فاجئنا وقال لك انا كنت عارف موضوع اغلاق مضيق هرمز، احنا كنا متخيلين كنا مستغربين معقول الرئيس ترامب، وكانت القنوات العربيه كلها والميديا كلها كانت بتتكلم على ان ورقه الضغط اللي في ايد ايران هي المضيق، هل معقول اقدم الرئيس على الحرب من غير ما يعرف انه ايران هتستخدم الورقه دي؟ اكيد لا طبعا، واكد الكلام ده النهارده. المهم يعني وانه الرئيس مصر على فكره مناقشه طبعا اليورانيوم المخصب وانه يخرج بره ايران، وفكره ان تتعهد ايران بانها لن تمتلك سلاح نووي. فطبعا لما ما جاش الرد بالطريقه دي قال لك طبعا اكيد مش عاجبني. وزاره الخارجيه الايرانيه طبعا يعني زي ما شفنا قالت الكلام ايه، وكمان ايران كان عايزاهم كمان ايه يفرجوا عن كل يشيلوا كل العقوبات ويفرجوا عن الاصول المجمده في الخارج وانهاء الحرب في المنطقه كلها كمان تدخل فيها كمان لبنان. واسماعيل بقائي قال ان احنا ما طلبناش اي تنازلات، احنا طلبنا بحقوق مشروعه لايران. وطبعا يعني المتحدث برضو بقائي النهارده قال ان مقترح طهران اللي قدمته إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز مشروع سخي، مشددا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبعا أنه واشنطن الحقيقة يعني عايزة إنهاء الصراع مش مجرد كلام كده وخلاص. الرئيس ترامب قال أنه أرى ما يسمى رد ما يسمى بممثلي إيران لا يعجبني، غير مقبول بتاتا، وشكرا لاهتمامكم. دي تغريدة هو كان كاتبها على موقع تروس سوشيال، غير مقبول إطلاقا. حتى النهاردة أكد في أثناء حديثه مع صحفي البيت الأبيض ومراسلي البيت الأبيض مكتب البيضاوي إن أنا ما عجبنيش

0: الكلام ده خالص، ده كلام ملوش أي لازمة نهائي.
1: صلة مقتضبة وحادة حملت نبرة حاسمة. يغرد دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال معلنا رفضه للمقترح الإيراني لوقف الحرب.
2: لقد قرأت للتو الرد مما يسمى بممثلي إيران، لا يعجبني، غير مقبول إطلاقا.
1: خلف هذا الموقف قائمة مطالب إيرانية ثقيلة تشمل رفع الحصار وتعويضات عن الحرب وضمانات بعدم استئناف الهجمات، إلى جانب اعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز، شروط أعادت التوتر من جديد فيما قفزت أسعار النفط مع استمرار اضطراب الملاحة في المضيق الذي يمر عبره خمس إمدادات العالم من الخام. في المقابل تواصل إسرائيل الدفع نحو استكمال المواجهة مع إيران، معتبرة أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل بعد.
3: الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. لا يزال هناك يورانيوم مخصب يجب إخراجه من إيران، ومواقع تخصيب يجب تفكيكها.
1: بالتزامن تتواصل الجهود الدبلوماسية لكسر الجمود مع توجه ترامب هذا الأسبوع إلى بكين لبحث الملف الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط مساع أمريكية لدفع الصين إلى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران.
0: ترامب تحدث أن إيران هزمت، لم يعد لديها جيش ولا قادة ولا دفاعات، وأنها تحتاج 20 عام لإعادة البناء. وطبعا اول ما خلص ترامب قال التصريحاته انه مش عاجبه الموضوع ده، ارتفع النفط بنسبه 3%، الذهب ارتفع ووصل الى 4730 للأونصة النهارده، وطبعا كان في خسائر في الايام اللي فاتت لكنه ارتفع مره تانية بعد طبعا موضوع انه المستثمرين كانوا منتظرين ان يكون في تقدم في المفاوضات، لكن طالما الرئيس رفضها لقينا هذا الامر اللي حصل. وطبعا كان برضو الفضة ارتفعت بأكتر من 6%، 85.5 دولار للأونصة، ويعتبر كده سعر الدولار الأمريكي برضو أمام الجنيه المصري كان انخفض وبعدين رجع وقالوا ارتفع. وهي بتبقى على فكرة يا جماعة قروش، يعني انخفاض والارتفاع ده، بس طبعا احنا مع هذا التوتر ممكن يرتفع أكتر. الحقيقة هو كان 52.67 قرش. طبعا مصدر إيراني قالوا رد فعل ترامب على مقترح إيران لا يهم على الإطلاق. الرئيس مسعود بازشكيان قال إن احنا منفتحين على الحوار، لكن هي أمريكا اللي من جانب واحد، وقال لك إن احنا هنستكمل الانتصار الذي حققته بازشكيان بيقول إن قواتنا هتستكمل الانتصار اللي حققته القوات المسلحة في ساعة المعركة، وده وفقا لما نشره الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية في 11 مايو. نتنياهو وترامب أجريا اتصال هاتفي واتكلموا طبعا عن نقشوا الأمور والرد الإيراني. وموقع أكسيوس قال أن ترامب لم يفصح خلال الاتصال عن نواياه تجاه إيران، لأنه إسرائيل ونتنياهو مستنين بس يقول لهم يلا اضربوا. وترامب كان أكد أن المفاوضات مسؤولياتي أنا، مفاوضات مع إيران مسؤولياتي أنا. ترامب برضو تكلم عن أنه لو اقترب أحد من اليورانيوم، وده قبل ما يتكلم النهاردة، يعني قبل تصريحات جديدة النهاردة، بس هي تقريبا إعادة وتأكيد، يعني الموضوع لن تمتلك إيران سلاح نووي، بس هو هدد بتفجير اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض. قال حاجة مهمة جدا، قال أن أنا في قوات فضاء أمريكية مراقبة المكان، وأن المكان ده تحت الأنقاض، وأنه أي حد هيتم رصد أي حد يتقترب من الموقع ده أو يحاول التعامل مع اليورانيوم المخصب هيكون فيه طبعا رد فعل بسرعة جدا. وقال إن القوات الأمريكية أنجزت 70% من أهدافها داخل إيران، مع وجود أهداف أخرى قد تستهدف لاحقا، وإن واشنطن تسعى للوصول لليورانيوم الإيراني في أقرب وقت ممكن. نتنياهو أكد برضو إنه يجب إزالة اليورانيوم من إيران حتى لو بالقوة، والحرب في إيران لم تنتهي بعد. النهاردة بقى الرئيس كان فيه تصريحات لفاكس نيوز، وكان فيه تصريحات لصحفيين تاني داخل المكتب البيضاوي، وقال إن اليورانيون طلبوا مننا استعادة الغبار النووي والمنشآت المدمرة عدم امتلاكهم التقنية اللازمة. وهو أكد بقى أن هم كل بيطلبوا مننا حاجات وبعدين بيرجعوا في كلامهم وبعدين يغيروا الكلام في الأوراق اللي بيبعتوها. وترامب هدد بقى بتوسيع مشروع الحرية. فاكرين مشروع الحرية اللي بدأ يوم الاثنين اللي فات وبعدين

0: جه يوم الثلاث ولغاه، قال لك لا بقى انا كده واضح ان الموضوع بقى ايه، مش انتوا قاعدين تتكلموا ان الورقه اللي في ايديك هو مضيق هرمز، طب انا بقى هوسع مشروع الحريه عشان افتح المضيق. وطبعا لم يتخذ قرار نهائي بشان المشروع، ولكنه هدد بيه وقال ان لو رجعنا له تاني هيكون بمجال اوسع، او يعني هيكون بنطاق اوسع لا يقتصر فقط على مرافقه السفن عبر مضيق هرمز. قال ان ايران لا تمتلك التكنولوجيا اللازمه لاستخراج المخزون النووي، وان مفاوضي ايران اقروا بانهم بحاجه لنا من اجل استخراجه. طبعا النهارده كان اكتر تصريح لفت النظر ان هو صرح وقال لك ايه، انه وقف اطلاق النار يا جماعه في غرفه الانعاش، في حرب ايران في غرفه الانعاش، وامل الحياه 1%. نسمعه معلش.
1: Week. I would say I would call it the weakest right now after reading the piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
2: Bad prognostic.
1: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: واضح انه كان بياخد راي حد من الاطباء او كده، قال لك هو في غرفه الانعاش والحاله وحشه جدا جدا، ويعني الامل للتشانس هي 1% بس. طبعا ده كان الحقيقه، هو كان في انتظار اجتماع امني هام مع كبار قاده الجيش لبحث التصعيد مع ايران. حتى هو قال للصحفيين يا جماعه ان احنا ممكن اخد منكم شويه اسئله ونحكي مع بعض كده لغايه ما يجوا القاده اللي احنا منتظرينهم، وهنحكي عن البلد الجميله الرائعه ايران. فطبعا هو يعني وقال برضو موضوع القصة بتاعت الإنعاش، وقال أن امتلاك إيران للسلاح النووي غير مقبول تحت أي ظرف، محذرا من أنه قد يهدد أمن إسرائيل والمنطقة، وانتقد المقترحات الإيرانية واعتبرها غير منطقية. ده كان كلامه بقى النهاردة مع الصحفيين برضو في المكتب البيضاوي. قال لهم أنا أول ما قريت الورقة ومن أول سطر حسيت أن أنا هضيع وقتي، ما قريتش الباقي وانه غير مقبول بالمرة. وفعلا الباقي بعد كده لما اوضحوا ايه اللي فيه، عرفنا ان هو فعلا ما ردوش على ترامب والطلب بتاعه من ان هم يتعهدوا كتابة عدم تخصيب يورانيوم مرة اخرى، هيخرجوا اليورانيوم المخصب اللي عندهم، وكمان ان هم لن يمتلكوا سلاح نووي. وبالتالي طالما ده ما حصلش، ترامب اعتبر انه الموضوع كده ملوش اي لازمة، وقال كده انه خيار الدبلوماسية رغم هشاشته انا لسه مستمر فيه، وانه لن تحصل ايران على اي مواد نوويه حساسه. جدير بالذكر انه كان روبيو ويتكوف ورئيس وزراء قطر كانوا بحثوا في ميامي جهود التوصل لاتفاق، فواضح كده ان قطر بدات تدخل على الخط مع باكستان. مصادر قالت ان الجهود عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم واعاده فتح مسارات الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، في خطوه تدفع طبعا للمفاوضات نحو مسار اكثر جديه، بس شكلها كده زي ما احنا قلنا في غرفه الانعاش. كمان مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني علي صفري كان قال إن بلاده تدرس الرد، يعني قال إن مفيش انعدام ثقة، عفوا إن في انعدام ثقة بعمق في الإجراءات الأمريكية. كمان لقينا طبعا أنه تقديرات استخباراتية على فكرة كانت أشارت إلى أن مكتبة خامنئي بيلعب دور مهم في إدارة استراتيجية الحرب والمفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم غموض موازين القوة داخل النظام الإيراني بعد تعرضه للصدعات خلال الحرب. وعلى فكرة كان برضو في CNN كانت حكت عن أنه مكتبة خامنئي مصاب إصابات بالغة، حروق في جانب كامل من جسده، وده اللي كانت CNN برضو قالته. المهم انه لينسي جراهام كان برضو اتكلم عن اي تسويه تفاوضيه مع طهران يجب ان تشترط انهاء ما وصفه برعايه ايران الرسميه للارهاب ودعمها الجماعات زي حزب الله، لكن بالعكس ده ايران عايزه تلزم اسرائيل وامريكا، او اسرائيل بالتحديد، انها ما يبقاش في اي ضربات على حزب الله في جنوب لبنان. وده من الحاجات اللي قدمتها في الرد طبعا اللي ردت عليه واللي ترامب رفضه، وعلى رد طبعا اللي كان منتظره. المهم جراهام شدد على ضرورة أن يتضمن اتفاق بنود يعني واضح جدا، وعلى أن استمرار طهران في دعم وكلائها سيؤدي إلى مواجهتها أشد العقوبات. عندنا برضو طبعا في استهداف لسفن إيرانية وتهديد إيران لأمريكا، مناوشات وتحركات لطائرات مسيرة في عدة مواقع داخل مضيق هرمز رغم سريان وقف إطلاق النار. صور أقمار صناعية بينت لنا استمرار تصاعد الدخان الكثيف من ناقلة النفط الإيرانية.

نيا سيفيدا اللي استهدفتها مقاتلة أمريكية قرب مضيق هرمز في تصعيد جديد للتوتر بالمنطقة. وطبعا زي ما انتم شايفين المشاهد اهي بتاعت الاقمار الصناعيه، دخان يتصاعد من مؤخره الناقله بعد ايام من الهجوم اللي نفذته البحريه الامريكيه. كمان صور اقمار صناعيه قالت ان في 4 نقلات نفط ايرانيه تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحده، وهي الان راسيه خليج جاسك بجنوب ايران في هذا الخليج بالقرب من موقع الحصار، وبعضها مشتعل، وبيقال ان في تسريب للنفط من البحر في البحر من بعض هذه النقلات. وده موضوع يا جماعه كده خطر جدا. كما يتسرب النفط من ناقلة أخرى تقع على بعد حوالي 7 كيلومترات من نقطة الرسو، وده بالإضافة إلى تسرب النفط اللي تم إبلاغ عنه قبل أيام في جزيرة خارج. يعني احنا دلوقتي داخلين على منحنى صعب جدا جدا. قائد بحرية الجيش الإيراني قال غواصاتنا تنتشر بمضيق هرمز وفي حالة جهازية قتالية، وأكدوا على فكرة أنهم ممكن يستخدموا الدلافين اللي هي المفخخة. إيران أعلنت فقدان 6 أشخاص جراء هجوم شنته طائرات حربية أمريكية قرب ميناء خصب العماني جنوب هرمز. عندنا كمان لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بيقولوا انتهت مرحلة ضبط النفس، وأي اعتداء على سفننا هيقابل برد حاسم. كان في بقى رسائل جديد، 10 نقاط في رسائل لمجتبى خامنئي حول الخليج، والرسائل دي قال لك طبعا أنه نقاط 10، وقال لك لازم أنه الأمريكيين وجودهم وتمركزهم في الأراضي دول الخليج الفارسي ده العامل الأهم في انعدام الأمن اللي هو الحصار، وعجز القواعد الأمريكية عن ضمان أمنها، مستقبل مشرق لمنطقة الخليج الفارسي، مصيرنا مشترك مع جيراننا في مياه الخليج رغم أن أنت كنت بتضرب جيرانك، لا مكان للأجانب الأشرار، وأن في سلسلة انتصارات لإيران، ونمرة 7 قال لك تأمين منطقة الخليج الفارسي هيكون في توجيه يحتاج توجيه شكر عملي لنجاح إدارة إيران. يعني هو بيشكرهم كده في وسط الدنيا، يعني لازم يكون في قال لك ضمان راحة وتقدم الشعوب وابتهاج الشعب الإيراني الإيراني بالفوائد الاقتصادية. معرفش اللي قايله ده مش الحقيقة كلها، مش عارفة بصراحة فوائد اقتصادية ايه والشعب بيعاني. النهاردة ترامب قال ان هم عايزين ينزلوا وهم ما معاهمش اي سلاح، بس هم عارفين ان هم لو نزلوا هيتقتلوا فالشعب الإيراني. فمعرفش هو بيقول لك ابتهاج الشعب الإيراني بالفوائد الاقتصادية الناجمة عن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز. معلش ممكن توريني الفوائد دي؟ وانتوا بتاخدوا فلوس من السفن اللي بتعدي وبتدخلوها في عملات مشفرة وبتعملوا تحايلات وكل حاجة، بس كل ده لمصلحتكم انتوا مش لمصلحة الشعب الإيراني. المهم طبعا التأكيد بقى من CNN برضو انه خامنئي لا يزال معزول، وانه بيواصل تلقي العلاج من الإصابات، حروق بالغة في جانب واحد من جسده امتدت الى وجهه وذراعه وجذعه وساقه. يعني واضح ان في حروق كبيرة والا كان ظهر. يعني يا جماعة النهاردة كان برضو قالوا انه هو التقى قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله علي أبادي، فالتقى بمجتبى خامنئي اللي هو المرشد الاعلى، ده اللي قالوه النهارده، ونشروا الصورتين مع بعض، لكن مفيش اي حاجه ولا البيانات اللي اصدرها دي ظهر فيها خامنئي ولا اي حاجه خالص خالص. ولسه طبعا مازال الاستهداف مستمر للسفن الإيرانية. وعلى الجانب الآخر برضو كانت إيران بتقول إن في استهداف لبضائع أمريكية قرب السواحل القطرية، والقيادة المركزية الأمريكية نشرت مشاهد لتدريبات المارينز على عمليات إنزال بحري على متن سفن بترفض الامتثال للحصار. فكده الحصار مازال مستمر يا جماعة. وكانوا برضو بيقولوا إن كده في تاني ناقلة غاز قطرية تدخل مضيق هرمز، وناقلة نفط إماراتية تتعرض لهجوم بمسيرات إيرانية. يعني الوضع برضو في تدهور، وكان في برضو القصة كلها برضو بالنسبة لمضيق هرمز انه في شركتين كانوا اتكلموا النهاردة ان في 3 نقلات محملة بملايين البراميل من النفط الخام غادرت مضيق هرمز من الاسبوع الماضي، وبعد ايقاف تشغيل اجهزة التتبع لتجنب الهجمات الايرانية. والجيش الإيراني كان أصدر تصريح امبارح مهم جدا، قال إن الدول اللي هتطبق العقوبات الأمريكية على إيران هتواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. بفكركم إن إيران دلوقتي قالت لك ولا هنعبر سفن إسرائيلية ولا سفن أمريكية، بس راح ضافت بقى أي دولة هتتخذ إجراءات ضدنا وهتمشي مع أمريكا في العقوبات هتواجه رد صارم، وإن إحنا بنحذر دلوقتي كده الدول من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي. بنفكركم بنقطة مهمة جدا حصلت، بريطانيا فرضت
عقوبات على 12 فرد وكيان مرتبطين بإيران النهاردة، وبريطانيا وكانت وفرنسا برضو كانوا حركوا مدمرات علشان برضو يفكوا يفتحوا

ماضي كورموز الأيام اللي فاتت، المدمرة البريطانية دراغون اتجهت للشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات محتملة بماضي كورموز. فيعني كده الدول الأوروبية مش راضية عن اللي بيحصل ده كله. الخارجية الإيرانية كمان قالت أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز هيواجه برد فوري وحاسم، وأي نشر أو تمركز لمدمرات حول المضيق بزريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة. فطبعا كده أنت عندك في سفن حربية فرنسية وبريطانية دلوقتي عند المضيق، وإيران بتهدد، والوضع دلوقتي وترامب رفض الرد اللي قدمته إيران. طب حد عارف إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية؟ محدش عارف. طب حد متوقع؟ محدش متوقع يا جماعة. وإن إيران بتقول إن إيران وحدها هي القادرة على إرساء الأمن في هرمز في وقت السلم والحرب. وكالة بلومبرج قالت إن قطر صدرت أول شحنة غاز طبيعي عبر المضيق منذ بدء الحرب، وكوريا ما زالت بتحقق في موضوع استهداف الناقلة اللي كانت تابعة لها، وبتقول إنه لا يمكن تبرير الهجمات على السفن التجارية. كمان طبعا عشرات الملايين من الأشخاص قد يواجهون الجوع يا جماعة. ليه بقى؟ بسبب طبعا اللي كمان كتير جدا من السفن اللي موجودة هناك اللي بتحمل الأسمدة اللي محتاجينها للزراعة. فالوضع بيتدهور يوم بعد يوم. والأوضاع الإيرانيين على فكرة مش زي ما هم بيقولوا، لا أوضاع الإيرانيين صعبة، هم منعين عنهم النت. لو أنتوا عايزين تقولوا لنا أن الإيرانيين مبسوطين وفرحانين وفي يعني إنجازات اقتصادية هم حاسين بيها، افتحوا لهم النت وخليهم يتكلموا، لكن أنتوا قاطعين عنهم النت لغاية دلوقتي. أما بقى عن موضوع النفط، فكانت شركة أرامكو النهاردة تصريحات لرئيسها قال أنه صدمة امدادات الطاقة اللي بدأت خلال الربع الأول بتعد الأكبر اللي بيشهدها العالم على الإطلاق. وحتى قالوا لو المضيق فتح، على فكرة احنا عايزين وقت طويل قوي، يعني هنحتاج إلى أشهر حتى تعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي، وإن استمرار تعطل مضيق هرمز لبضعة أسابيع إضافية قد يعني عدم عودة الأوضاع إلى طبيعتها قبل عام 2027. يعني الأوضاع صعبة جدا جدا جدا. تشير التوقعات إلى نمو الطلب بنحو 700 برميل إلى 900 ألف برميل يوميا في عام 2026. وطبعا دلوقتي الإمارات انسحبت من أوبك، والدنيا برضو مش إذا استوقفت التجارة وحركة الشحن بشكل طبيعي العودة التسجيل عودة قوية جدا لنمو الطلب. وأرامكو في الربع الأول 12.6 مليون برميل أنتجتهم من المكافئ النفطي يوميا. السوق برضو رئيس أرامكو قال أن السوق هتفقد 100 مليون برميل من النفط أسبوعيا إذا بقى المضيق مغلق، وحركة السفن تراجعت بشكل حاد نحو 70 سفينة يوميا إلى ما بين سفينتين وخمسة في اليوم. فده طبعا هيعمل يعني توتر كبير جدا في حركة الإمداد. وحتى وضع الغاز العالمي أيضا، يعني أيضا وكالة الطاقة الذرية الدولية عفوا قالت تقارير كتير أن وضع الغاز العالمي بسبب استمرار أزمة سلاسل الإمداد وتدمير غالبية البنى التحتية اللي بتعتمد عليها عمليات تصنيع الغاز في منطقة الخليج، دلوقتي طبعا إحنا كده وضع متوتر جدا جدا جدا. وزي ما قلنا كده أسعار النفط بترتفع، وأسعار النفط كانت ارتفعت بعد طبعا رفض ترامب الأحدث مقترح، والأوضاع على فكرة صعبة جدا جدا. فبالتالي الدنيا زي ما قلت لحضراتكم إنه مش عارفين إيه اللي هيحصل. وزير النفط الإيراني قال إنه قطاع النفط في البلاد واجه بعض المشكلات منذ بدء الحصار، ولكن وزارة النفط اتخذت إجراءات مضادة من دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات، وإنه قال إنه خلال 40 يوم من الحرب لم ينخفض إنتاجنا وكانت عملية التصدير مواتية. ايه اللي بيعملوه يا جماعه؟ المفترض اللي احنا عارفينه ان الحصار ده معناها ان مفيش سفن هتطلع محمله بالنفط من ايران، معناها انه المخازن اتملت، معناها انه بعد كده المصافي النفط دي مش هيعرفوا يستخرجوا منها النفط ويوقفوها. هم طبعا بيشغلوا برضو خطط سكة حديد، بيتحايلوا على المرور ان هم بيمروا عند شفنا فيديو قبل كده عند المياه الحدودية مع الدول بحيث ان هم ما يدخلوش ناحية المضيق. في حاجات كتير جدا بتتعمل، بس بجد الواحد مش عارف طبعا هل التصريحات بتاعتهم دي نصدقها ولا ما نصدقهاش. ودينا في انتظار اللي هيحصل الايام اللي جاي. أما بقى الداخلية البحرينية فأعلنت ضبط تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، عددهم كان كبير 41 مشتبه به ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني. أشار أيضا إلى تم اتخاذ الإجراءات القانونية

وأعدمت إيران رجل بعد إدانته بالتجسس لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. برضو في كلام هنا على أن روسيا أرسلت مكونات طائرات مسيرة لإيران عبر بحر قزوين. فدي برضو حاجات كده بتبين ومن وقت للتاني. وقال لك على فكرة برضو إيران بتودي النفط للصين عن طريق السكك الحديد. فواضح كده أن برضو في تعاون روسيا والصين بتتعاون مع إيران. الأيام اللي فاتت كان مستمرة برضو ضربات إيرانية على الدول العربية. الجيش الكويتي الأحد كان قال أن في عدد من الطائرات المسيرة كانت دخلت المجال الجوي وأنهم اتعاملوا معاها، وأنه كان في برضو انفجار سمعة في مدينة جبهار جنوب شرق إيران، يعني ناجم برضو عن تدمير ذخائر متبقية من الحرب. الأول مرة النهاردة قالوا لنا فكرة أنه الانفجارات اللي كل شوية بتسمع في إيران دي سببها إيه، لكن إحنا لينا يومين دلوقتي ما سمعناش عن أي حاجة ضد الإمارات. لكن برضو في خبر عن مصفات الزاوية الليبية إن هي بعد ما توقفت بسبب اشتباكات رجعت تمارس أعمالها مرة تانية، لكن زي ما قلنا مشكلة النفط مشكلة كبيرة بسبب طبعا مضيق هرمز والحصار الأمريكي على موانئ إيرانية. ما زالت الضربات الإسرائيلية على إيران شديدة، على لبنان عفوا وجنوب لبنان وحزب الله شديدة جدا. الضحايا وصلوا 2869، القتلى مصابون في مناطق متفرقة، بنايات بالكامل بتتضرب، في أطفال طبعا شهداء، في يعني في النبطية غارات كتيرة جدا. عندنا يعني في مناطق مختلفة. وكالة الأنباء اللبنانية كانت بتتكلم برضو على أنه في إخلاء بلدات وبعد كده ضربات. والجيش الإسرائيلي قال أنه قتل أكثر من 10 عناصر من حزب الله وقصف قرابة 40 موقع في لبنان خلال 48 ساعة الماضية. أيضا حزب الله بيضرب برضو إسرائيل، وفي إصابة جنود وتوفيات برضو لجنود بسبب المسيرات اللي هي بالألياف الضوئية. وكان كمان الجيش الإسرائيلي قال أنه في مقتل الرقيب أول احتياط ألكسندر جلوفينوف، وقالوا ان هو اصيب بمسيره مفخخه اطلقها حزب الله. المسيرات يا جماعه انا كل شويه بقول لكم الالياف الضوئيه، الالياف الضوئيه دي حاجه تقنيه يعني واضح ان روسيا شكلها اللي هي معرفاها لهم ولا ايه بالظبط، مش بتعرف اسرائيل، مش بتشوفها اسرائيل وراداراتها. عشان كده عامله نجاحات كتيره جدا الايام اللي فاتت في قتل جنود وايضا قيادات اسرائيليه واصابات متعدده للجنود والاماكن ايضا في داخل اسرائيل. عندنا كمان إسرائيل تقرر إطلاق سراح نشطي أسطول الصمود. أسطول الصمود ده كان عايز يفك الحصار عن قطاع غزة. وعلى فكرة في برضو المواضيع بتاعة استهدافات الضربات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة موجود. أنا بقى عايزة أقف عند يعني مشروع قانون واللي هنقوله بعد قليل. معلش حبيت أقوله في فقرة لوحدها، مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو. إيه يا جماعة المشروع ده؟ الاتفاقيات دي كانت موقعة من مع السلطة الفلسطينية، وهيتم إلغاء القوانين اللي نفذت بموجبها وإعادة الوضع القانوني والسياسي لما كان عليه قبل عام 1993. اتفاق أوسلو يعود إلى اتفاق كان موقع بين إسحاق رابين وياسر عرفات، وبينص على الاعتراف المتبادل وتأسيس سلطة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية. التقرير يقول ان بروتوكول الخليل اللي قسم مدينه الخليل بين سطاره فلسطينيه واسرائيليه ومذكره واي ريفر اللي تضمنت انسحابات اسرائيليه وتعاون امني اقتصادي واستئناف مفاوضات للحل النهائي، كل ده يا جماعه دلوقتي المشروع القانون الاسرائيلي الجديد بيهدف الى الغاء هذه الاتفاقيات. هل سينجح هذا المشروع في الغاء هذه الاتفاقيات الهامه؟ وهنرجع بقى ويبقى كده فعلا مخطط الاسرائيلي بالنسبه لطبعا سيطره واستيطان وحاجات كتير بتحصل هذه الايام، الله أعلم. بس المشروع الموضوع ده طبعا موضوع خطير جدا وهنحاول نشوفه برضو مع حضراتكم الفترة اللي جاية. كمان كانت برضو قالوا أن إسرائيل اغتالت مباحث مدير مباحث الشرطة ومعاونه في قطاع غزة أيضا. وكان في برضو مخططات لبناء 1200 وحدة استيطانية في بيت إيل، ده مديرية الشرطة اللي هي بتقول استشهاد مدير المباحث بخان يونس.
وكان بغارة إسرائيلية على المركبة اللي كانت بتقلهم بحي الأمل. أيضا إسرائيل بتقرر مخطط لبناء 1200 وحدة استيطانية في بيت إيل. الاتحاد الأوروبي بيبحث فرض رسوم على منتجات إسرائيلية بسبب تصاعد الاستيطان. وده كل دي طبعا. وكان كمان بيتكلموا برضو أن مايكروسوفت نقلت

إدارة فرعها الإسرائيلي إلى فرنسا. عايزه اقول لحضراتكم بالنسبه لفيروس هانتا، انا قلت في بدايه الحلقه يا جماعه انه لا يعني لا داعي للرعب. هو اثار الرعب، لكن منظمه الصحه العالميه قالت الكافه الاصابات

0: الأرجنتين وتشيلي، وكان برضو بيكلموا أنه الناس كلها غادروا السفينة على فكرة. وخلينا طيب أعتقد لو ده برضو فيه تصريحات مهمة من منظمة الصحة خلينا نسمعه، وبعد كده أقول لكم إزاي تم إخلاء السفينة وكل والعدد اللي هو راح كل بلد من الدول.
1: طاقم السفينة سينزلون في جزر الكناري الإسبانية. الاستعدادات على قدم وساق لضمان فحصهم بكل أمان مع ورود تقارير عن حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بفيروس هانتا.
2: أبلغوا عن أعراض متوافقة، لا سيما أعراض السعال والشعور العام بعدم الراحة. اتصلنا على الفور بالمديرية العامة للصحة العامة في أليكانتي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة قمنا بنقلهم بشكل وقائي وآمن إلى المستشفى.
1: أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية في غضون ذلك عن رصد حالة مشتبه بإصابتها، إضافة إلى مواطن بريطاني في جزيرة تريستان دا كونا الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي. وبحسب المنظمة لم تعد هناك أي حالات جديدة على متن السفينة، لكن فترة الحضانة التي قد تصل إلى 6 أسابيع تستدعي الحذر.
3: نعمل مع عدد من الزملاء لضمان دعمنا للسلطات الصحية الوطنية في التنظيم لأفضل عملية إنزال ممكنة، لذا فإننا ندرس كل خطوة على حدة.
1: ينتقل هذا الفيروس عادة من قوارض مصابة، لكن خبراء أكدوا أن سلالة المكتشفة على متن السفينة هي فيروس هانتا أنديس، سلالة نادرة ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، ولكن سرعة تفشيها تبقى محدودة إلى غاية الآن.
0: يبقى زي ما سمعنا ان محدوده يا جماعه. طبعا هو في برضو بعض التقارير اللي بتقول ان في كندا لا في عدد ارتفع ل مثلا 10، بريطانيا قالوا سجلوا 11 اصابه، هولندا قالوا ان في مضيف الطيران اصيبت. فدلوقتي احنا ده طبيعي بنسمع كده اخبار، لكن زي ما قلنا ان هم بعد كده اي حد بيكتشف انه عنده الفيروس بيتم عزله. وكان برضو بريطانيا قالت ان هي كان في انزال جوي في الجزيره اللي هي علشان كوزو بريطاني، يعني ده اللي اتقال ان هو كان بريطاني واحد على متن السفينه ده، واتقال في التقرير اللي من شويه. واشنطن برضو قالت ان هي كان في رعايه ليها على متن هذه السفينه، وعملوا عمليه اجلاء برضو لرعاياها، وبعد ما بيدخلوا بعد ما بيروحوا لبلادهم بيوصلوا بيتم حجزهم في مركز عزل لمدة 42 يوم. برضو كان قبطان السفينه كان وجه رساله للعالم وقال ان احنا شرحنا كل حاجه بمنتهى الشفافيه يا جماعه، وشكر الركاب. وبرضو كان بيتكلم على انه احنا قلنا كل حاجة ومفيش داعي برضو للرعب. منظمة الصحة اعلنت انه هم كده كانوا 8 واللي توفوا منهم 3، ففضل 5 كل واحد راح بلده وتم حجزه. فيروس هانتا ليس جائحة جديدة ولا ينتقل بسهولة بين البشر زي ما فيروس كورونا. ايضا مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين في مصر قال ان الطب الوقائي ما رصدش اي حالات لغاية دلوقتي، وانه يا جماعة ما في مفيش داعي للرعب. لكن في بقى غزه بيقولوا انه في فئران انتشرت بشكل كبير، وهم خايفين انه يكون في فئران مصابه وانه ممكن يكون في اصابات. هو طبعا الوضع الصحي صعب جدا في قطاع غزه، لكن لا داعي للرعب من هذا الفيروس يا جماعه من فضلكم. بالنسبة للشخص اللي اقتحم مدرج طائرة تابعة لشركة فرونتير في مطار دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، زي ما قلت لحضراتكم كده ان هو لقى مصرعه بعد ان صدمته الطائرة اثناء محاولتها الاقلاع من مطار دنفر مساء الجمعة 9 مايو، وكانت في اتجاه متجهة الى، طبعا الفيديو وقف هنا لانه اللي حصل اللي انتم شايفين كده المحرك ده للأسف يعني التهمه، وحصل طبعا اضطراب في الحركة بتاعة الطيارة عشان كده نتج بعض الإصابات. اقتحم الشخص سياج المطار الخارجي وعبر المدرج وبعدين صدمته الطيارة بعد دقيقتين فقط من دخوله، فده شكله كان شخص عايز ينتحر. وطبعا دي هنا الإجلاء للركاب اللي كانوا على متن الطائرة، الصور اللي هي دي الناس كده، وبرضو صور للمحرك كان شكله ايه. وطبعا الحمد لله هم بخير بعد الاصابات الطفيفة، 12 شخص جروح طفيفة، واعادت السلطات فتح المدرج صباح السبت الماضي. في دلوقتي عقوبات أمريكية بتفرض على شركات أقمار صناعية صينية، لأنها الحقيقة الشركات دي بتزود إيران بصور أقمار صناعية ساعدتها في تنفيذ هجمات. يبقى احنا كده

0: الصين هي بتساعد إيران إزاي، وروسيا من شوية شفناها بتساعد إيران عن طريق التقنيات والحاجات بتاعة الطائرات المسيرة. فمارك روبيو قال إن واشنطن ستعاقب أي جهات تدعم القدرات العسكرية الإيرانية. الرئيس ترامب كان بيتكلم عن حضور المباريات الخاصة بكأس العالم اللي مفروض جاية خلال الشهرين الجايين دول في الولايات المتحدة الأمريكية. قال لك أنا عايز أحضر بس بصراحة التذاكر غالية قوي، $1000 تقريبا. هو استنى لغاية آخر وقت، ما حجزش من بدري، ولا هل فعلا التذاكر بهذه الأسعار؟ أنا مش عارفة، بس لو زمايلي عارفين يقولوا لي. هو تفاجأ بالأسعار دي وقال إن أنا مش هدفع. طبعا دي مباراة المنتخب الأمريكي الافتتاحية ضد باراغواي في لوس أنجلوس، وأود حضور المباراة لكني لن أدفع هذا المبلغ. أنا مش هدفع $1000 يا جماعة عشان أروح أحضر مباراة. بيقولوا أرخص تذكرة على موقع الفيفا وصلت ل 1900 وعلى منصة إعادة البيع 1150، فواضح كده إن فعلا عشان الوقت اتأخر شوية، وده طبيعي في حاجات كتير وفعاليات كتير بتتعمل هنا في الولايات المتحدة، عفوا، أو حتى يعني أي غير الفعاليات الكروية. يعني موضوع الأجسام الطائرة زي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت، فخلينا نشوف التقرير ده، لأنه هنا بيقولوا إن في وثائق نشرت إن في أجسام طائرة كانت في دول عربية، بس الدول العربية دي بتقول ردت على الوثائق دي وقالت إحنا ما كانش عندنا أي حاجة.
1: بوزارة الحرب الأمريكية، الجسم الطائر الذي يظهر على الشاشة باللون الأبيض رصد في دولة الإمارات. هذا المقطع المصور هو واحد من 160 وثيقة قام البنتاغون بنشرها يوم الجمعة على موقع إلكتروني، وتتمحور جميعها حول ظواهر شاذة غير محددة أو ما يعرف بالأجسام الطائرة المجهولة وفقا لحساب الوزارة على موقع إكس.
2: أصبح بإمكان الشعب الأمريكي الوصول إلى الملفات التي رفعت عنها السرية دون الحاجة إلى أي تصريح أمني. الجمهور يملك في نهاية المطاف حرية تكوين رأيه الخاص حول المعلومات الواردة في هذه الملفات.
1: تغطي هذه الوثائق حقبا زمنية متعددة، إذ يحتوي بعضها على تقارير تعود إلى العام 1947 بشأن الأطباق الطائرة، فيما يتناول أحد الملفات حادثة وقعت عام 2023 أفادت خلالها ثلاث فرق من عناصر الشرطة الفيدرالية بمشاهدتها كرات برتقالية في السماء تنبعث منها كرات حمراء أصغر حجما، بالإضافة إلى العديد من المقاطع المصورة التي التقطت لأجسام مجهولة في مناطق مختلفة من العالم كالصين واليونان والشرق الأوسط.
3: بينما فشلت الإدارات السابقة في التحلي بالشفافية، فإن هذه الوثائق ومقاطع الفيديو الجديدة تتيح للناس الحكم بأنفسهم.
1: نشر الوثائق أتى نتيجة عمل مشترك جمع البيت الأبيض والاستخبارات الوطنية ووزارة الطاقة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة استخبارات أمريكية، ويتوقع أن تنشر وزارة الحرب الأمريكية مزيدا من هذه الوثائق بشكل دوري، ما قد يضعف التكهنات حول وجود حياة خارج كوكب الأرض.
0: قرات التقرير وانتم براحتكم، بس احنا ما خدناش منه اي حاجه خالص، ما فهمناش اي حاجه يعني، ولا اي تاكيد لاي حاجه عن هذه الاجسام الفضائيه. ما علينا يعني، نشوف الحرب الروسيه الاوكرانيه وصلت لفين. هو كان في هدنه علشان خاطر الاحتفال من روسيا، كانوا بيحتفلوا بيوم النصر السبت اللي فات، والرئيس فلاديمير بوتين اكد ان جنوده في اوكرانيا يقاتلون قوه عدوانيه مدعومة من حلف شمال الأطلسي الناتو بأكمله. وقال بوتين أن خطاب يوم النصر أن الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يلهم الجنود الذين ينفذون اليوم أهداف العملية العسكرية الخاصة، في إشارة إلى الحرب مع أوكرانيا أو ضد أوكرانيا. أيضا قال بوتين أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من تعهده بالنصر في أوكرانيا خلال عرض يوم النصر اللي أقيم في موسكو واللي كان أقل حجما منذ سنوات. أيضا بوتين قال إن الجيش الروسي في أوكرانيا طبعا بيقاتل مش بس أوكرانيا، بيقاتل أيضا قوة مدعومة من حلف شمال الأطلسي. وأما رويترز عن مسؤولين أوكرانيين فسجلوا بيقولوا في تسجيل اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقوف اطلاق النار مع روسيا في الفترات اللي فاتت، لأنه أوكرانيا قالوا احنا ما لناش دعوة بإقرار وقف اطلاق النار ده، هم اللي نفذوه من اتجاه واحد واحنا هنستمر في ضرباتنا. في على فكرة تفجيرات سيارة مفخخة انفجرت شمال غرب باكستان. في كمان رئيس تشيلي كان أثار غضبا واسعا بلقاء هيرتسوغ بعد قطيعة دبلوماسية بالنسبة طبعا ألمانيا. تصاعدت في تشيلي مواجهة الانتقادات سياسية وشعبية بعد لقاء عقده الرئيس لتشيلي خوسيه أنتونيو كاست مع رئيس دولة إسرائيل إسحاق هيرتسوغ.

هارت هيرتسوغ عفوا خلال المشاركة في مراسم تنصيب رئيسة كوستاريكا الجديدة. ده بالنسبة كده يبقى احنا ده تشيلي وإسرائيل. عندنا كمان انا وقفت قدام الخبر ده بصراحة، تخيلوا يا جماعة انا ما كنتش اعرف الموضوع ده بجد، انه ما كانش فيه استخدام للفيزا والماستر كارد في سوريا من 15 سنة، وبيحتفلوا بأول عملية دفع إلكتروني للفيزا والماستر كارد كانت في العاصمة السورية دمشق، وإن وصفوه الأوساط المالية والاقتصادية بالتاريخي نظرا لأهميته. فطبعا حاجة غريبة جدا جدا. نروح بقى لأنكم تستخدموا الماستر كارد والفيزا علشان تدعموا قناة الكارما شهريا من فضلكم. بالنسبة طبعا عندنا في الويب سايت كل التفاصيل، تقدروا بسهولة جدا تدعموا قناة الكارما من خلال أنكم تدخلوا أونلاين وتبتدوا تظبطوا الدفع أنه يكون دفع شهري. إحنا في هذه الأيام بتحتفل قناة الكارما بعيد الحصاد النصف سنوي. ليه بنعمل كل الأعداد دي؟ عشان قناة الكارما منكم وليكم. من غير دعم شهري مش هنستمر في خدمة قناة الكارما. قناة الكارما قناة غير هادفة للربح، بتعتمد تماما على دعمكم وطبعا السبورت اللي حضراتكم بتقدموه للقناة. بنتمنى انه مش بس ما يكونش بس في ايام الحصاد، لكن يكون في دعم شهري لتستمر خدمة الكارما وتغطي كل العالم. بشكركم جدا ومتابعتنا، والمزيد من الاحداث ومراء الاحداث هيكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. انتظرونا، الى اللقاء.

عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية.

0: مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: في موسم نصرة مختلف على أولاد الرب بينسكب بالنعمة في الزمن ده. موسم نصرة، والنصرة دي نزلة بنعمة بنيران تستقر على رأس الكنيسة، على رأس كل واحد واحدة واقفين في المكان لاستقبال هذه النعمة. في موسم انتصار، فأنا بحط الكلمة بس بحطها على حياتك. في حاجة كلمة اسمها نصرة وانتصار في حياتك الروحية، بتنسكب بالنعمة بنار الروح القدس اللي انت بتستقبله، بيستقر على راس كل واحد واحدة زي ما استقر في أعمال اتنين وملأ الكنيسة كلها بنار. اختبار جماعي الكنيسة كلها اتولدت بنار، اختبار شخصي كل واحد تلامس مع النار وكل واحد انتصر. في اختبارات مختلفة مميزة عن باقي الشارع، ما تتلخبطش، اختبارات الشارع مش اختباراتك، اختبارات الأخبار مش اختباراتك، اختباراتك واختبارات السماء المفتوحة فوقيك اللي من خلالها السماء تتحرك على حياتك. هذا الإيمان، هذا الوقوف في المكان بتحطك في مكان استقبال نعمة النصرة اللي كلنا هنتحرك فيها في الزمن اللي جاي. ما خدتوش بالكم من كلمة كلنا؟ كلنا هنتحرك فيها في الزمن اللي جاي، لأنها نعمة لم يكن عاثر فين في وسطهم. أن كلنا نتحرك في نصرة، وأنا عايز أرفع إيماننا للاختبار الجماعي اللي بيضم الكل، حتى بدون دخول في تفاصيل بيضم الكل، لأن في الكل دول، كل من يستقبل النعمة، كل من يضع نفسه أمام النعمة بتحط قدام الإمكانية أن يتحرك في نصرة مش طبيعية تحت سماء مش طبيعية بقوة مش طبيعية تؤثر على الطبيعي. أي حاجة السماء بتسكبها هي مش طبيعية، مش من الأرض، مش تحت قوانين الطبيعة والأرضية الجاذبية. أي حاجة بتنسك من عرش النعمة هي بتكسر قوانين الطبيعة أنها نازلة من فوق. الذي يأتي من فوق هو إيه؟ برافو عليكم، بتحضروا اجتماعات غريبة، حافظين آيات غريبة. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، وكل ما السماء بتتحرك على أرضك كل ما توقع اختبارات معجزية على حياتك، لأن المية اللي محركها السماء، الجملة المشهورة من زمان، مياه اللي محركها السماء مياه مليانة معجزة. كل من يتقابل مع مياه محركها السماء كان بيشفى، كل من يتقابل مع مياه محركها السماء نصرة وغلبة وانتصار ودحرجة عن أحزان، عن أفكار، عن بينتفض من الحتة دي، بيخلع عنه الثياب القديمة، بيخلع عنه الصورة القديمة والنفسية القديمة والأصنام القديمة، بتقع بسهولة، فثق تماما كده تعملها كده تقع. الحاجات اللي انت بقالك سنين طويلة مجرد انك تعملها كده تقع، لانها هو هشة، هي من ورق، هي ليست لها قوة في حضور الملك والنعمة المنسكبة على حياتك. فكل امور كانت منظرها كبير، كل جوليات كان منظره عالي، كنت بتهتف وتطلع تجري منه. جاء وقت حصاص صغيرة توقعه، جاء وقت نعمة على حياتك توقعه. في مسحة نصرة بتنسكب على أولاد الرب في هذا الزمن غير مسبوقة، لأن ده زمن انتقال لشعب الرب، فلا ينحصر في ضعفاته، لا ينحصر في أمور قديمة، فلا يرجعن بعد إلى الحماقة. ليه؟ لأن السماء والأرض بيتلاثما. عارفين المزمور ده؟ لما السماء والأرض بيتلاثما لا يرجع الشعب إلى الحماقة، يعني الأمور القديمة لا يعود لها ذكر. ارفع إيمانك معايا، في نعمة أن الأمور القديمة لا يعود لها ذكر، في نعمة على حياتي وعلى حياتنا كلنا، لا عاثر في وسطهم، الأمور القديمة لا يعود لها ذكر، لأن في نعمة بتنسكب، فلا يرجعن بعد إلى الحماقة، لأن السماء والأرض بيتلاثما، البر والحق بيتقابلا. أمين. ففي نقلة نصرة، كلمة نصرة كلمة مهمة جدا في هذا الموسم على حياة الكثيرين هنا، أيا كان ما يحدث حواليك في نصرة على حياتك. هذه النعمة بتشمل نعمة كمان في حالتك، وأنا دخلت على مشاركة النهاردة، في حالتك الكهنوتية في نعمة بتنسكب عن حالتك الكهنوتية. ولو كلمة منظرها هشرحها لك بعد دقايق، المفروض تكون انت عارفها في هذا العمل الروحي، لكن احتياطي

بس خليني أوضح لك، هي نعمة في حالة وقفتك قدام الرب الشخصية اللي بتنقل انتصاراتك الخارجية. في نعمة بتنسكب على حالتك الكهنوتية، لأن تغير الموسم هو نتيجة أو بيستلزم أو بيسكب معاه نعمة لتغير حالتك الكهنوتية. هي حالة وقفتك قدام الرب، مش بس وقت خلوتك، لكن حالة وقفتك قدام الرب صورة عامة. إلي وإليشع مسحتهم ونيرانهم بتنسكب في هذا الزمن. بالمناسبة أول ثلاث شهور من هذا الموسم اتملي من مسحة إلي وإليشع. أول ثلاث شهور في هذا الشهر، في هذه السنة، اتملي بالمسحة بتاعت إلي وإليشع. مسحة إلي وإليشع مسحة نارية، مسحة سرعة، مسحة حركة، جاية من نقلة في الكهنوت بتاعهم. الإعلان بتاعهم حي هو الرب لازم نواقف أمامه. دي حالة كهنوتية، لأن الكهنوت هو حالة وقفة قدام الرب. تقولي ما كانوش كهنة، أقول لك كلمة كهنوت يعني ناس بتقف قدام الرب تقدم عبادة. في العهد الجديد هقرا لك آيات حالا، هو كهنوت المؤمنين. في وظائف، في طوائف عندها وظائف كهنوتية، دي وظيفة، لكن حالة المؤمنين عندهم حالة اسمها حالة كهنوتية. يعني إيه؟ حالة عبادة، حالة قلب مرفوع، إلي وإليشع حي هو الرب اللي احنا واقفين أمامه. نخدمه بقى خدمة مرضية بخشوع وتقوى، بنقدم عبادة وقلوب مرفوعة، ناظرين وجهه بوجه مكشوف بنتغير. هي حالة قلبية وفي نعمة لتغير حالتك الكهنوتية، بيؤدي إلى تغير حالة خلوتك، حالة وقفتك في البيت، حالة وقفتك الروحية في وقت، حتى في وسط المواصلات، في وسط العربية، في وسط الظروف، في وسط أي حاجة، في تغير في حالة الحالة الكهنوتية لقلبك، حالة السكنة النارية اللي الكهنة واللويين كانوا بيخشوا فيها في قدس الأقداس، والأجواء بتتغير جوه القدس، المنظر متغير، النار اللي خارجة من المنارة وإعلان خبز الوجوه أو خبز الحضور وذبيحة المذبح البخور اللي حاصل في القدس، حالة كهنوتية متغيرة جدا. وحالة الكهنوتية في قدس الأقداس أعمق وأعمق، هنخش هنحكي مع بعض ببساطة. وبالتالي في نعمة تنسكب على حياتنا في هذا الزمن من أجل النصرة اللي خارجة. ومرة تاني إلي وإليشع حين هو الرب اللي واقف أمامه بيؤدي إلى سرعة أسرع من مركبة أخاب، بيؤدي إلى نار بتنسكب ونهضة بتنسكب، بيؤدي إلى إلى إلى استعلان للرب، بيستعلن في وسط شعب الرب، الرب هو الله كل الشعب قال. وبالتالي عايز أشجعك على نفسك، ما أعرفش أكيد مع أول السنة الناس كده بتشجع أن أقرأ في الإنجيل، يبتدوا في التكوين ويقفوا في نص ولا حاجة، أوعى تعمل كده. ممكن مش عايز اخش في الحته دي، بس ممكن ربنا يقودك للصفر ورا، يعني صفر ورا صفر ورا صفر، ويقودك لاسفار ما قريتهاش بقالك فتره. في اسفار كنوز ما اعرفش انتوا بتقروها ولا لا، زي سفر العدد، زي عبرانيين لو ببص عهد قديم او عهد جديد، زي اخبار الايام واحد واثنين جمال. دي أسفار جميلة، أنا بنكشك، بس بنكش روحك لو أنت بتقف عن سفر التكوين وتقرأ بقى فلان خلف فلان خلف فلان وتقوم إيه سرحان. لو بتمر بهذه المحطات في أسفار، خلي روح القدس يكلمك وتمشي من سفر إلى سفر. أمين. كتاب جميل، عندكم خبر كتاب ده جميل؟ كتاب ده جميل جدا، مليان نعمة، مليان نعمة، مليان نعمة، ومنه بتنسكب نعمة، لأنه تنسكب النعمة من إيه؟ من شفتين الروح القدس، من شفتين يسوع اللي في الكلمة. تعالوا نقرأ آيات بطرس الأولى الإصحاح الثاني، آيات معروفة. كونوا أنتم أيضا مبنيين، هللويا، حجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسة. خلي بالك أوقف نفسي وأكمل قراية، بس ده كل شعب الرب، دي كنيسة الرب كلها مبنية، حجارة حية، بيت روحي، كهنوت مقدس. إذن ده كهنوت غير وظائف الطائفية أو وظائف كهنوت في طوائف، ده كهنوت المؤمنين. مفيش شاشات هتطلع بتستوي؟ استوت.
كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة

حية، ده كلنا بيتا روحيا وإيه؟ كهنوت مقدس. إذن أنا بس بسفلت حاجة لما أقول لك حالة كهنوتية لحضرتك، دي مش حاجة غريبة، ده الرب يتكلم عن كهنوت المؤمنين. يعني إيه كهنوت المؤمنين؟ يعني كل مؤمن بيخش إلى هذا المكان لأنه ثقة بدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع عشان تقدم ذبائح روحية، تقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة، ذبائح روحية أمام الله، عبادة واعية، عبادة فهمة أنت واقف فين قدام الرب كهنوت مقدس. رجاء أن نكون متفقين مع بعض أن في حاجة اسمها كهنوت المؤمنين. حضرتك وحضرتك روحك تكهن قدام الرب كل مرة بتخش قدامه، كل مرة بترفع قلبك قدامه. وأرجو أن ده ما يكونش في الاجتماعات فقط، أو أتوقع أو أطلب أو أجزم أو أؤكد أو أصر أن ده ما يكونش في الاجتماعات فقط، إن روحك الكهنوتية دي حالة. الكاهن في العهد القديم، وده مش موضوعنا، الكاهن في العهد القديم ما كانش بيبقى كاهن في بعض أحيان وبعد كده يروح البيت يبقى مش كاهن. أنت كاهن لأنك أنت هيكل، وكل هيكل له كاهن، ولو أنت الهيكل أين تهرب من كهنوتك؟ لو أنت هيكل الرب أين تهرب من كهنوتك؟ فأنت كاهن طول الوقت لأنك هيكل طول الوقت، وانت نايم وانت صاحي وانت بتاكل وانت بتربي ولادك انت تكهن للرب لانك انت هيكل للرب، انت تمثل الرب امام الناس. والكاهن كان بيمثل الناس امام الرب ويمثل الرب امام الناس، انت هيكل للرب. فاين تهرب من حالتك الكهنوتيه؟ لان كل هيكل له كاهن، وانت كاهن هيكلك. وان لم تكهن في هيكلك المياه ما بتتحركش في هيكلك، والسماء مش بتلمس هيكلك، لأن الكاهن هو البوابة اللي ما بين السماء والأرض. الكاهن هو اللي بيخش في المكان اللي بيقبل، بيقف قدام الرب من أجل الأرض، وبيقف قدام الأرض بيمثل فيها الرب. حالتك الكهنوتية حالة ما تقدرش تهرب منها، وجاء زمن ترقية في الإعلان الروحي لحياة كل واحد واحدة مننا. تغير حالتك الكهنوتية بنعمة نزلة من فوق، لأن ده زمن نصرة، وزمن النصرة مربوط ازدياد الحالة الكهنوتية بيزود الإعلان الروحي، فبيزود السلطان الروحي، فانتصاراتك الخارجية بتزداد. لما شاول قتل الكهنة اتقطعت السماء من على حياته. تعرفوا ان شاول قتل الكهنة؟ شاول في العهد القديم قتل الكهنة، فاتقطعت حركة السماء على حياته. دي جملة وراها حديث. علاقة داود مع الكهنة والأنبياء، علاقة شاول مع الكهنة والأنبياء. لأن كل ما بتنفصل عن حالتك الكهنوتية كل ما بتوقف حركة المية في حياتك. عشان كده في نعمة، لأن مقاصد رب انتصار في شعب الرب، ففي نعمة لحالتك وحالة قلبك اللي بتخش إلى الأقداس بدم يسوع وتتواجد في هذا المكان الناري اللي اسمه حالة كهنوتية. خليني أكمل، أنا سبقت نفسي، أنا ما كملتش الآية. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوت مقدس جميعنا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. كل مرة كل مرة احنا كنا بنخدم الرب في العبادة، كانوا يخدمون الرب أصوام وصلوات. الحالة الكهنوتية هي مصدر الدعوة، مصدر القوة، مصدر السلطان، مصدر الرؤية، مصدر ان السماء تتحرك على أرضك. وما صدقني احنا في عرض ان السماء تتحرك على أراضينا طول الوقت، لأن السماء بتتحرك على أراضينا بنتنفس. لما السماء بتنقطع عن أراضينا بنموت. هرجع مرة تاني لشاول، لما شاول قتل الكهنة مملكته اتقسمت، لما شاول قتل الكهنة مملكته اتقسمت. يعني لما شاول انفصل عن الحالة الكهنوتية مملكته اتقسمت. هللويا، يا ربي نور جواك. في نعمة، ما تقلقش من شاول، في نعمة تضرم حالتك الكهنوتية، ما تقلقش من شاول. في نعمة انتصار، لأن مقاصد الرب موجة من الانتصار بيأتي بها على أولاد الرب في هذا الزمن. ففي نعمة لوقفتك، في نعمة لروحك ودخولك إلى هذا المكان كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب، ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية، حجر كريم الذي يؤمن به لن يخذى.
الكهنوت بتاعك مثبت على

حجر كريم على حجر زاوية. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، أما الذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. أما أنتم، أنا نطيت الآية 9، أما أنتم فجنس مختار، أما أنتم ده بلا استثناء، أما أنتم فجنس مختار، إيه؟ كهنوت. والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي، كلكم سمعتوني بعلق إنه الكهنوت نوع ملوكي، وفي سفر الرؤيا ملوك كوظيفة وكهنة كوظيفة، بس هنا الإعلان إن الكهنوت ده نوع ملوكي. Are you here؟ فده نوعية الكهنوت بتاعك كهنوت ملوكي، وحنشوف الفرق بعد الثواني إن الكهنوت بتاعك كهنوت انتصاري. Are you here؟ كهنوت بتاع حضرتك كهنوت انتصار، عشان كده هو كهنوت ملوكي. نقطة جانبية وحنرجع لها بعد شوية، مش كهنوت هاروني لكن كهنوت ملك ملكي صادق. فهو كهنوت ملوكي، كهنوت انتصاري، وليس كهنوت هاروني محور الخطية. هللويا. أكمل. أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. خلي بالك ده، معرفش مدرك التسلسل ولا لا، بس جنس مختار دي هوية بتؤدي إلى وقفة كهنوت ملوكي، بتؤدي إلى أمة مقدسة، بتؤدي إلى شعب اقتناء لكي يخبر بفضائل الرب. هذا الشعب مليان شهادة. في تسلسل في الإعلان من هوية لكهنوت لأمة لشهادة. هللويا. في نعمة، في نعمة نازلة من فوق. رجائي في هذا الاجتماع أنك تستقبل الزيت اللي نازل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، من إعلان، من قوة، من مسحة، من تغيير، وتدهن بجدرانك الداخلية. لأني أنا حريص برضو هكرر، لأن أنا عارف وعمال بقول جمل ورا بعض لكن أو إعلان ورا بعض، لكن أنا حريص أنك تدرك في نعمة لتغيير حالتك الكهنوتية. كل نقلة روحية كان بيسبقها نقلة في حالة الكهنوت، والآن في نقلة في الحالة الكهنوتية بتاعتنا، في نقلة في نقلة موسم، وفي نقلة انتصار، وفي نقلة استخدام للأزمنة اللي جاية. ليه الرب بيسكب هذه النعمة علينا؟ لأنه هو يريد أن يستخدمنا في الزمن اللي جاي بطريقة غير معتادة، ولأن في استخدام وانتصار وصلابة ووقفة وشهادة مختلفة عن اللي هيحصل في الشارع. كل ما الشارع بيزداد ظلامه، كل ما النور بيزداد على أولاد الرب. كلكم عارفين دي آية، أما عليك فيضيء يرى مجد الرب، على الأرض ظلام دامس. كل ما تزداد الخوف، وكل ما يزداد الاضطراب، وكل ما يزداد أمور في الشارع، كل ما يزداد مقاصد الرب بالنعمة أن يستعلن في أولاده بطريقة غير عادية بانتصار. والفجوة دي رب يستخدمها، والفرق ده رب يستخدمه، والتميز ده رب يستخدمه علشان يضيء النور فيجري ملوك إلى ضياء أشراقك. عارفين الآيات دي؟ وبالتالي ما اوعى تتلخبط ما بين زيادة الظلمة او ازدياد الهزات اللي بتحصل في الارض ورجليك واقفة على مين؟ ورجليك واقفة فين؟ رجليك واقفة على صخرة لا تهتز. حكينا عن كده يوم السبت اللي فات. رجليك واقفة على صخرة لا تهتز، لما كل حاجة تهتز رجليك واقفة على صخرة لا تهتز. هذه النعمة وهذا الإيمان جاي من نقلة في حالتك الكهنوتية. خليني أرجع بس مرة تاني أبص على آية في سفر الخروج قبل ما نخش على تفصيلات صغيرة ونصلي مع بعض. خروج 19، آية مشهورة قوي بس عايز أحطها قدام عينيكم. خروج 19 آية 4، أما أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. الآن إن سمعتم لصوتي حفظتم عهدي تكونون لي خاصة. بعض الخاصة بعض مهم قوي، اختبار الخاصة للرب. أنا

احنا خاصة الرب، شعب اقتناء، خاصة الرب. يعني ايه خاصة الرب؟ يعني اختباراتك مختلفة عن حواليك، ووقفتك في هذا الإيمان بيجعل أبواب بيتك وأبواب حياتك وثقتك الداخلية، إدراكك الداخلي أنك خاصة للرب، بيوقفك في مكان تكونون لي خاصة بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. مش محتاج أذكرك ضربات الرب في أرض مصر واختبارات شعب الرب في وسط الضربات. مش محتاج أذكرك أنه كان أحداث بتحصل حواليهم وبصورة خاصة في الضربة الأخيرة، هم في البيت اختبارهم مختلف، كان فيهم الضعفاء، كان فيهم كل حاجة، لكن في نفس الوقت كان فيهم متقدمين في الأيام، لكن أطفال صغيرين، لكن القصة كلها أن في اختبار خاص. هذا الاختبار الخاص بيخلي سماءك خاصة، بس على عكس اختبارات العهد القديم، رب عايزك تمد إيدك وتدخل ناس كثيرين للاختبارات الخاصة. Are you here؟ على عكس العهد القديم، رب يريدك أنك تفتح الباب لكي تدخل كثيرين، لأن سيرون اختبارات خاصة وخدنا معك. لو إحنا اختبرنا زي اختبار الناس، ما فيش حاجة تخلي الناس وخدنا معك. لو إحنا اختبرنا زي نفس اختبار الشارع، ما فيش حاجة في الشارع تخلي تقول لك خدنا معك، لأن اختبارك اختبار بيت، فاللي في الشارع بيقولنا خدنا البيت، لأنك في بيت. هذا البيت اختباراته مختلفة، هذا البيت ثباته مختلف، هذا البيت كهنوته وسلطانه مختلف، لأنه كهنوت ملوكي. ففي الشارع بيقول لك خدنا معاك، فلا تضطرب، لا تقول فتنة لما يقول له هذا الشعب فتنة، لا تضطرب اضطراب ولا تخاف خوفه، بل قدسه الرب. أمين أمين هللويا. أكمل معاك خروج 19. أنتم خاصة، تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. أنتم تكونون لي إيه؟ هللويا. الكل، مملكة إيه؟ مملكة كهنة، حالة كهنوتية. مقاصد الرب أن الكل مملكة كهنة، ما كانش قصد الرب أن سبت لاوي يطلع منه يبقوا لوحدهم خاصة ويطلع منه الكهنة، كان مقاصد الرب أن المملكة كلها مملكة كهنة. سلاه، هل نحن مملكة كهنة؟ نعم، احنا كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، فاكرين؟ وفي العهد الجديد بيقول لك القصة كلها دي مملكة كهنة، والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي، فهي مملكة كهنة، يعني مملكة مكونة من كهنة. ده عربي بس بحتاج أفصصه في بعض الأحيان، يعني المملكة كلها كهنة، مملكة كهنة. انت كاهن، انت في المملكه، انت مش كاهن، انت مش في المملكه. عايز تحب في المملكه، كون كاهن، دي مملكه كهنه. سلام، دي مملكه كهنه، والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. كهنوت ملوكي يعني كهنوت انتصاري، كهنوت مليان مسحة ملوكية بتطلق انتصار، فهو مش كهنوت هاروني محصور في الخطية، لكن ملكوت كهنوت ملوكي، ملك البر، ملك السلام، ملكي صادق، هنبص عليه بعد شوي. وبالتالي المملكة هي مملكة كهنة، فالكهنة هم أعضاء المملكة. أنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة، هذه الكلمات تتكلم. أتاري كل الشعب اللي اللي اللي فضل تحت، كان مقاصد الرب إن الشعب كله يطلع قدام الرب، كان مقاصد الرب إن الشعب كله يكهن قدام الرب، كان مقاصد الرب إن الشعب كله يرى الرب وجه مكشوف ويأكل. فكين طلع 70 أكل وعملوا مائدة مع بعض، اللي ما عرفش ده اللي حصل في 70 شيخ طلعوا وعملوا مائدة، رب أكل، عمل لهم مائدة. بكى أخذ موسى فوق، ليه؟ لأن الشعب قال مش هنطلع، لأن الشعب قال مش هطلع الجبل. اسمع اجتماع السبت اللي فات. وبالتالي كان مقاصد رب أن كل الشعب يبقى فوق. بالمناسبة لو كل الشعب فوق ما كانوش عملوا عجل، لو كل الشعب فوق ما كانوش عملوا عجل، ما كانش حصل قضاء، وما كانش رب اختار سبط منهم بس اللي هو سبط لاوي عشان يطلع منه الكهنة، هو كان عايز المملكة كلها مملكة كهنة.
انتم جمال ولابسين

لبس العيد ومليان ألوان وجمال. أنا بحفز روحك، أنا ببنكش روحك، أنا نفسي أمد إيد الروح القدس، مش روح، مش إيدي أنا، إيد الروح القدس جوه روحك وجوه قلبك كده. وعارفين اللي يعني اللي هو اسمها إيه بالكهرباء، ومعامل كده لقلبك، إيد الروح القدس معاملة كده لقلبك، توقظ جواك إيه ده، ده أنا في مملكة كهنة، وتقوم صحصحة حالتك الكهنوتية وينبض قلبك من جديد. لأن لو يحصل كارديك أريست، يعني توقف حالة عضلة القلب، تحتاج نبضات كهرباء عشان توقظ القلب من جديد. أنا أطلب من الروح القدس نعمل كده جواك، مش لأنك على مستوى جسدي محتاج كده، لك على مستوى روحي. فالمملكة دي مملكة كهنة، دي أمة مقدسة، ربع عايز المملكة كلها كده. ما كانش قصده أن يبقى صبت واحد منهم بس كده. وفي العهد الجديد رب أعلن ده، عشان كده في الآيات اللي ابتديتها في رسالة بطرس، نحن كهنوت ملوك لتقديم ذبائح روحية مقبولة قدام الرب. مرة تاني، كل نقلة روحية كان بيسبقها دائما نقلة في الحالة الكهنوتية. هبص معاك على حتة صغيرة، أول هبص على حتتين صغيرين بساط، يعني عشان ما طولش في المشاركة عشان نخش على الميدة بعد شوية. لكن كل نقلة روحية كان بيسبقها نقلة في الحالة الكهنوتية. كلكم عارفين بحب النقلة ما بين سفر القضاء وسفر صميل، نقلة ما بين القضاء والأنبياء، والأنبياء هم الناس الواقفة قدام الرب اللي بتكهن. لأنه مرة تاني إيليا وإليشع كانوا أنبياء قدام الرب، لكن هم حالتهم الروحية هي حالة كهنوتية، حي هو الرب اللي أنا واقف أمامه. بالمناسبة الحالة الكهنوتية هي اللي بتطلع الأنبياء، ما فيش أنبياء مش كهنة بالعهد الجديد، بلغة العهد الجديد. يعني إيه؟ ما فيش حد بيقول كلمة الرب إلا ما يقف قدام الرب ويكهن قدام الرب ببساطة، ما تتخضوش. ما فيش حد يعطى ليه كلمة من الرب إلا ما يقف قدام الرب ويستقبل كلمة من الرب، ودي حالة كهنوتية. أوكي؟ فكان في نقلة في الحالة الكهنوتية من عالي، عارفين فاكرين كاهن عالي؟ كاهن عالي هقرا آية صغيرة عنه في صميل الأول صح 4، صميل الأول صح 4، آية 18. تابوت العهد، كلكم عارفين القصة، تابوت العهد اتسلب. لما ذكر تابوت العهد، عالي سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب، فانكسرت رقبته ومات، أنه كان رجل شيخ وتقيل، وقد قضى لإسرائيل 40 سنة. اوعى تخلي كهنوتك يشيخ، اوعى تخلي كهنوتك يبطل يشوف. مذكور أن عالي عينيه بقت ضعفت. اوعى تخلي كهنوتك يشيخ. يعني ايه كهنوتك يشيخ؟ يعني اوعى تخلي كهنوتك مبقاش فيه رؤيه. عارفين عايزين الايه بتاعت ايه 15، كان علي ابن 98 سنه وقامت عينيه ولم يقدر ان يبصر، فما كانش بيشوف. بقى كده تكتشف انه في ايه 14 كان تقيل وكان شيخ. حط ثلاث كلمات دولة على حالة الكهنوتية. فحالة الكهنوت في الوقت ده من غير مش شايفة، تقيلة جدا وشاخت. اوعى تخلي كهنوتك، اوعى تخلي وقت قلبك قدام الرب يشيخ، اوعى تخلي قلبك يشيخ، وإلا هخلي إيد الروح القدس تيجي. كان لازم يحصل نقلة في الحالة الكهنوتية علشان يحصل نقلة في الموسم الروحي إلى موسم الأنبياء. والنقلة في الحالة الكهنوتية كان صميل، لأن الصميل كان بيخدم أمام الرب في الهيكل، فاكرين؟ فالنقلة ما بين عالي لصميل هي نقلة في الحالة الكهنوتية أدت لنقلة في حالة الشعب كله. كل موسم روحي بيتنقل، كل ترقية روحية، والرب أؤمن الرب عمال بيسكب نعمة لترقية روحية لاختبارات نصرة في الزمن اللي جاي كله، لأن المواجهات في اختبارات خاصة لنصرة خاصة في أزمنة خاصة.
أؤمن أؤمن أؤمن، صدقني الحاجات اللي كانت كبيرة كده هو هتسقط قدام صخر.

فقرة صغيرة في إيدين داود. يمكن نمشي سلسلة في هذا الاجتماع عن مملكة داود شوية. يمكن نمشي سلسلة في الاجتماع ده، اجتماع الأربع عن مملكة داود. احنا ماشيين في سلسلة أخرى في اجتماع السبت هنكمل فيها. وبالتالي أؤمن أن في حاجة لها علاقة بالفرق ما بين شاول وداود، ما بين عالي وصميل، لفرق الانتصار. فرق الانتصار اللي خلى الثياب القديمة بتاعت شاول ما تنجحش ولا على شاول ولا على داود، لكن اللي ينجح على داود هو الحصى الصغيرة اللي بترتز في قدام المنظر الكبير لسنين طويلة وتري ولا حاجة، هو من ورق، هو تنين من ورق، ولا ايه التعبير اللي بيقولوه في الأرض، اي حاجة. فما تخليش ملك، ما تخليش كهنوتك يشيخ، لأن في نقلة من كهنوت عالي إلى كهنوت صميل عشان يحصل نقلة. هنط معاك عشان ما اطولش عليك. في نقلة أخرى في العهد الجديد من كهنوت هارون لكهنوت ملكي صادق، وكل النقلة دي عملها الرب يسوع لينا. فلو النقلة الأولى حصلت من عالي لصميل من خلال صميل واقف قدام الرب وعالي بيشيخ، ما تخليش كهنوتك كده، خلي كهنوتك كهنوت صميلي، وخلي كهنوتك كهنوت ملكي صادق. عبرانيين كلكم آيات عارفينها، عبرانيين 7 لأن بنحبها هنا كتير بنقولها. عبرانيين 7 في عبرانيين في كتاب مقدس، عبرانيين 7 آية 11، عبرانيين 7. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر؟ فده كهنوت بتغير، في نقلة في الكهنوت، في نقلة في الحالة الكهنوتية. يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون، فكهنوت الهاروني بيخلص عشان يخش الكهنوت اسمه كهنوت ملكي صادق. كل نقلة روحية، نقلة دي الرب يسوع نفسه اللي عملها. النقلة الأولى صميل عملها من عالي إلى صميل، النقلة دي الرب يسوع عملها وفتح رتبة أو كهنوت مختلف. ده كهنوت انتصاري، ده كهنوت مليان انتصار، مش محوره الخطية. كهنوت هارون محوره الخطية. بص معايا لعبرانيين 10 ونرجع مرة تاني لعبرانيين 7. عبرانيين 10 في حبة آيات كده عن كهنوت لاوي. عبرانيين 10 وآية 3، فيها كل سنة في العبادة اللي كانت بتقدم كهنوت هارون ذكر خطايا. فكل مرة يقدموا كهنوتهم يذكروا إيه؟ تعرفوا حد بيعمل كده؟ كل مرة يخش قدام الرب تقول طب لو في خطية في حياتي، تمام، اتنفض منها، اعمل لها كده، ارمي حصاة عليها، بس خش على كهنوت ملكي صادق. مش احسم المعركة بسهولة، لأن يسوع هو برك، روحك برة. مش موضوع أنا بس احتياطي عشان حد، أي ضعف وخطية بتحصل في حياتك هي في القشرة الخارجية، روحك بتبقى برة طول الوقت، طول ما أنت ابن الرب مليان بروح القدس. لو أنت استهنت، عشان برضو التعليم، علشان جون قاعد قدامي، لو أنت استهنت، بمعنى إيه استهنت؟ بمعنى مش تايب، ضميرك تصلف، بمعنى إيه؟ بتعمل خطية ومش فارق معاك. أوكي، هنا بيحصل تأثير على روحك، بيحصل حاجة اسمها دنس الروح. لكن طول ما أنت شخص ضميره بيجذبه للرب وبيقول ده غلط، أنا مش عايز أكمل كده، روحك بتبقى برة. عايزك تدرك ده، في فرق. طول ما ضميرك بي بي بي بي والروح القدس جواك بيوكتك، يقول لك ارجع، في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة غلط، وجواك حتى الدافع فقط، حتى بس مش قادر، مش مهم. طول ما انت ما زلت بتسمع لصوت الروح القدس اللي بيوكتك، انت لم تتصلف بعد، الحق نفسك ما تتصلفش.
لكن لو تصلفت بيحصل حاجة اسمها أن روحك تيجي تتدنس.

يس انتم هنا، لكن طول ما روحك ما زالت بتنبض، ما زال فيها الرمق، ما زال فيها رائحة الروح القدس بترف فيها، روحك برة. وبالتالي لما تقف قدام كهنوت ملكي صادق وتقول لي بس في ضعف، أقول لك انفض عن جسدك وعن نفسيتك الضعف اللي حصل، الخطيئة اللي حصلت، اغتسل بالدم، لكن ادرك بقوة البر اللي في الروح القدس اللي ساكن فيك. القوة دي بتطلع بر يسوع على حياتك، النور اللي جواك بيطلع بر يسوع على حياتك. فما تعوش، ما تعودش في دوائر الهارونيه اللي هو ذكر الخطيه، ضمير خطايا. يعني ايه ضمير خطايا؟ يعني ضميري انا وحش، انا وحش، انا وحش، انا وحش. نو، روحك بره، وروحك البره هي قوه داخليه، رب يسكب فيغسل جسدك بدم يسوع المسيح من كل خطيه، من كل ضعف، دماغك، عينيك، افكارك، كل حاجه ونفسيتك. بس قوه الروح البار دي بتمجد يسوع فيك وبتطلق بر يسوع على حياتك، بتبقى بار. Are you here؟ فهمتوا الفرق؟ ما كانش موضوعنا بس حبيت اقول الفرق. فرجوعا مرة تاني، كل سنة، لكن فيها كل سنة، ده كهنوت هارون، فيها كل سنة ذكر الخطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم، دخول الرب يسوع، يقول ذبيحة وقربان لم ترد، لكن هيأت لي جسدا. معجزة، معجزة في المائدة، معجزة في المائدة، معجزة في احتفال المائدة اللي بروح القدس، مش مجرد ذكرى. اللي بيقول إيه؟ إن يسوع بيقول لك أنا اتحدت بيك، أنا اتحدت بيك، هيأت لي جسدا. القصة مش قربان وذبيحة بتقدمها عشان خطية، القصة أن حصل اتحاد مع روحك، القصة أن حصل اتحاد بالبر مع روحك، هيأت لي جسدا. كمل معايا. بمحرقات وذبائح الخطية لم تسر. ثم قلت ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا أنا كذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها تقدم حسب الناموس. أنا بقرأ لك كل آيات، أنط معك الآية 10. فبهذه المشيئة نحن إيه؟ مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. هرجع معك لعبرانيين 7. إيه المعنى؟ حصل تغير في الكهنوت، من كهنوت هارون اللي محوره الخطية إلى كهنوت ملكي صادق. عبرانيين 7، وأقرأ لك آية، خلينا نبتدي من 11 مرتين. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ حصل تغير في الحالة الكهنوتية. مرة تاني آية 12، لأن إن تغير الكهنوت، هللويا، ففي تغير في الكهنوت، تغير في الحالة، فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، يعني تغير للقوانين اللي حواليك بحسب حالة كهنوتك، حالة القوانين اللي حواليك. الناموس يعني القوانين، القوة الجبرية، كلمة ناموس يعني قوة جبرية. فلما يحصل تغير في كهنوتك تتغير القوة الجبرية المحيطة بيك. كهنوت لاوي محوره الخطيئة، وكهنوت هارون محوره الخطيئة، ما بيحسمش المواقع، ما فيهوش انتصار. حصل تغير في الكهنوت لأنه ربنا لم يأتي من سبط لاوي، فتقرأ كده لا يقال على رتبة هارون، لكن على رتبة مختلفة اسمها ملك البر، ملكي صادق، ملك البر، ملك السلام، كاهن الله العلي الإليون. هذا الكهنوت كهنوت مختلف، وهذا التغير بيعمل نقلة. كل تغير للموسم بيسبقه تغير للكهنوت. عشان كده لما الرب شغلني مع بداية السنة نحكي معاك إن في نعمة لتغير حالتك الكهنوتية، أنا مصدق في تغير الموسم اللي جاي على حياتنا. تغير كل ما بتزداد حالتك الكهنوتية بيزداد إعلان يسوع على حياتك، بيزداد سلطانك. كل ما بتزداد النار في حالتك الكهنوتية، كل ما بتزداد السلطان في حالتك العملية الخارجية. كل ما بتتنقل من حالة كهنوتية قديمة لحالة كهنوتية مليانة رتبة ملك البر، ملك السلام على حياتك. يقول لك قوة حياة لا تزول في الميدة، قوة حياة لا تزول، لأنه بالمناسبة

تركي صادق عمل ميدة لإبراهيم. فاكرين القصة؟ أخذ خبز وخمر وأعطاه لإبراهيم، تناول يمكن نخش في ذا في الاجتماعات الجايه عشان الوقت، لكن احنا كنا في صلب ابراهيم لان احنا ابناء ابراهيم بالايمان. فاحنا كنا موجودين في المشهد ده في تكوين 14، احنا كنا، لان هو قال كده، قال لاوي كان موجود في ابراهيم لانه جاء من صلب ابراهيم. اذا اولاد ابراهيم كانوا موجودين في المشهد. انتوا هنا مش عارفين الايات دي، هنرجع لها في مره تاني. كل حد من ابناء ابراهيم كان موجود في المشهد اللي فيه ملكي صادق اخذ خبز وخمر واعطاه لابراهيم. اذا كل ابناء ابراهيم كانوا في المشهد، وحضراتكم من ابناء ابراهيم بالمناسبه. يقول عليه الكتاب في عبرانيين 7 انه قوه حياه لا تزول. ففي نصره في هذا، في هذه النقله من هذا الكهنوت، انتصار على حياتنا، لانه كهنوت مختلف، تغير في الحالة الكهنوتية، مليانة نار، مليانة نعمة، مليانة بر، مليانة سلام، فمليانة ابنا مكملا إلى الأبد، فمليانة قوة حياة لا تزول باسم يسوع.

0: سلام ونعمة أحبتي المشاهدين. أنا اسمي قصي من ميشيغان. أنا من الناس اللي أتابع قناة الكرمة خصوصا من أكون عندي مشكلة أو أكون متضايق هواية، يعني أحس براحة وأحس أنه الرب يكلمني بالمشاكل اللي عندي، كيف أنه أقدر أتجاوزها وكيف أتشجع بيها. فأنا دائما أصلي من أجل قناة الكرمة ومن أجل برامجها ومن أجل أنه تظل هاي القناة دائما موجودة بكل بيت وكل عائلة.
1: أنا ندى من العراق وأختي ريتا اثنيناتنا من العراق. نحب أنه نشجع قناة الكرمة وإحنا من المتابعين إلها ومتابعين لبرنامج أنا لست بكافر للأخ أندرو، فنطلب منكم أنه نعضد الخدمة هذه والقناة هذه حتى الرب يباركها ويكمل الطريق وياهم باسم الرب يسوع.
2: آمين. شجع قناة الكرمة من القنوات المباركة اللي أنا دائماً أتصل وصلون معايا، حتى من ما أحصلهم يرجعون يخابرون وما ينسون الصلاة ويكتبون الاسم، دائماً متواصلين. نشكر الرب، كثير من الصلوات الرب استجاب. رب يبارك كل الفريق اللي عامل وياهم.

أبوك سامع. مفيش أحلى من التعبير ده، إن ليك أب وبيسمعك في كل وقت من الأوجات اللي أنت بتصلي فيها. أبوك سامع. قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي الملجأ وقت اليأس والمأوى وقت الضيق. وإحنا نتكلم عن شخص مر بضيق كبير

0: نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك صلاة جميلة جميلة. وبصلي ان دي تكون شعارك في كل مرة انت بتتحط في موقف صعب بتمر بيه في حياتك، في بيتك، في شغلك، قول يا رب انا مش عارف اتصرف، بس انا عارف ان انا ليا اب وابويا حنان، يقدر ابويا يسمعني في كل وقت من اوجات حياتي. احنا بنرحب بيكم، وبنرحب كمان بالاخت نجاة شريكة الحياة وشريكة الدرب وشريكة الصلاة في اسم يسوع المسيح. النهاردة الرب هيكلمنا عن شخص جميل رغم انه ملك، لكن اتعرض لموقف صعب جدا. وفي القصة بتاعته اللي موجودة في أخبار الأيام الثانية 20-14 في ثلاث شخصيات، في يهوشافاط، في واحد نبي اسمه يحزيائيل، وفي الله اللي بيسمع كل الأمور. يهوشافاط مر بأمر صعب جدا، ويهوشافاط الرب بيكلمنا فيه ومن خلاله في اسم يسوع. إيه اللي حصل؟ جوم ثلاث جيوش عليه، بنو مؤاب، بنو عمون، جبل سعير، اتلموا عليه وكانوا عايزين يفنوه، لكن عمل سبعية جميلة هذكرها دون أي تعليق. أول حاجة طلب الرب، صلى. الحاجة الثانية نادى بصوم للرب. ثلاثة سألوا الرب، يذكر الكتاب يقول لك وبدأ كل مدن يهوذا يسألوا الرب. صلاة للرب، فوقف يهوشافاط في وسط الجماعة وقال يا رب إله أبائنا أنت المتسلط على كل حاجة، تعالى مش عارفين نتصرف. لكن تذكير لمواعيد الرب، بدأ يقول إذا جاء علينا وباء، خطر، سيف، أنت قلت تعال أقف وصلوا وأنا هتدخل. لكن رقم ستة تضرع أمام الرب، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. لكن رقم سبعة أعلنوا إيمانهم للرب، كلهم الشيوخ والكبار والصغيرين الكل وقفوا علشان خاطر يعلنوا إيمانهم للرب. رب النهاردة عايز يكلمك ويكلمني ويكلم كل حد بيسمعنا في اللحظات دي، وبيقول لك الكلمات دي لما تتعرض لموقف صعب أعرف كويس إن الله وأبوك سامع، أبوك سامع في اسم يسوع. إذا كنا شفنا يهوشافاط، لكن هنشوف دلوقتي الشخصية الثانية يحزيائيل في اسم يسوع.
1: زي ما سمعنا مع الأسيس دلوقتي إنه يهوشافاط كان جاي عليه ثلاث جيوش وكان في مأزق وكان في وضع صعب جدا. ولو تفتكر يا سيس إن إحنا مش لازم جاي علينا ثلاث جيوش، لكن إحنا في حياتنا مر علينا وقت صعب جدا في أوقات كتيرة، وحسينا إنه إبليس ما حاصرنا من كل ناحية ومش عارفين نعمل إيه ونتصرف إزاي، لكن صرخنا للرب زي ما عمل يهوشافاط وقلنا له فعلا زي ما قال يهوشافاط بالضبط، يا رب إحنا مش عارفين نعمل إيه لكن إحنا بصين عليك نحوك أعيننا. وفعلا لقينا ان الرب اتدخل بصوره غير عاديه، بصوره معجزيه رهيبه احنا ما كناش نتخيلها، ما جاتش على بالنا ازاي الرب يتصرف في الامور والازمات اللي كنا موجودين فيها. فالرب فعلا يعني لما تكون بتقع في مشكله وتحس ان ابليس محاصرك من كل ناحيه او هجمه شرسه من ابليس من كل ناحيه، اصرخ للرب زي ما عمل يهوشافاط وقول له يا رب انا مش عارف اعمل ايه، لكن بص عليه ما تبصش على المشكله، لانك لما تبص على المشكله المشكله بتكبر في عينيك فبتحس ايمانك بيقل فبتلاقي نفسك بتخور وتنهار تحت المشكله، لكن لما بتبص على الرب بتشوف الرب فايمانك بيزداد وثقتك في الرب بتزداد، فبتلاقي نفسك بتطلب الرب بإيمان والرب فعلا بيتدخل. لكن في القصة دي في الرب بعت أو كان مع يهوشافاط شخصية جميلة زي ما قال الأسيس، شخصية كانت الكتاب بيقول عليها أنه روح الرب كان عليه أو كان مليه، هي شخصية يحزائيل. والشخصية دي كانت مليانة بالروح القدس، مليانة بالروح الرب، وهو ده كان المفتاح. فلو لقينا بصينا على شخصية يحزائيل أو اسمه، وإحنا عارفين أنه في العهد القديم كانت الأسماء لها مدلولات ولها معاني، مش مجرد اسم بيتسمى به لكن ليه مدلولات لحياته. فلو بصينا على شخصية يحزائيل، يحزائيل معنى اسمه في العهد القديم حسب العهد القديم الله يرى أو الله ينظر. أبوه اسمه زكريا، وإحنا عارفين اسم زكريا يعني الله يذكر. وابن بنايا الله يبني، معنى بنايا يعني الله يبني. ابن يعيل الله يحفظ. ابن

0: تانية الله يعطي. وكان من السبت لاوي، واحنا عارفين كلمة لاوي يعني مقترن أو يقترن. فلو احنا ركبنا معاني الاسم كله على بعضه، انه الله لما بتقع في مشكلة أو بتتقابل مع حرب شرسة من إبليس، فالله مش بيسيبك، والله مش بعيد هناك أو مش شايفك، لكن الله بيرى أنت واقع إزاي في المشكلة أو إيه اللي حواليك والأزمة اللي أنت فيها. والله بيذكرك وبيذكر صلاتك، مش بنسيها. والله بيحميك، والله بيعطيك كل البركات لما تقترن بيه. فعاوز أقول أنه زي ما يهوشافاط صرخ للرب والرب بعت له يحزائيل، كان مليان بروح الرب علشان تنتصر على كل هجمات إبليس. إحنا محتاجين فعلا نمتلئ من روح الرب. يعني إحنا لما وقعنا يعني قابلنا مشاكل، كان كل ما حلتناش غير إن إحنا الصلاة. جينا للرب والصلاة واتملينا بالروح القدس واتملينا بالروح الرب. رب فعلا كان بيتدخل بصورة غير عادية. فعايز أقول إنه أي حد بيقابل أي مشكلة أو أي هجمات من إبليس، هو محتاج يمتلئ بقوة وإيمان وبالروح القدس، زي ما عمل داود لما جليات هجم عليه، قال له أنت تأتي إلي بسيف وربح وترس وحاجات كتيرة صعبة، لكن أنا مش جاي لك بأي حاجة إلا بقوة وباسم رب الجنود. يحبسك الرب اليوم في اليد. فأنت أول ما تواجه أي مشكلة أو أي هجوم من إبليس حواليك من كل ناحية، قل له وامتلي بالروح القدس وقول له أنا بجي لك باسم وبقوة رب الجنود. وحسب العهد الجديد رب ادانا سلطان على كل قوة العدو ولا يضرنا شيء. استخدم سلطانك اللي رب ادهولك ولا يضرنا شيء، ويحبسك اليوم الرب في يدي. وثق في أنه فعلا الرب اللي اداك السلطان هيديك الانتصار عليه.
1: شفنا يهوشافاط وشفنا يحزيائيل، لكن في عبارة جميلة عن الله اللي بيسمع الصلوات. عارفين الكتاب بيقول لك ايه؟ اتجمعوا وراح بدأ يهوشافاط يطلع كل الجيش بتاعه المسبحين، حطهم الاول. فكويس جدا يكون في صلاة
0: وتسبيح
1: الاتنين دول مع بعض، بيعملوا شيء رائع جدا جدا جدا في الحياة. عارفين يذكر كتاب بيقول يا اخت النجاة، بيقول لك ايه؟ ولما بدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بنو مؤاب وبنو عمون وجبل سعير. فبدأ مؤاب وعمون يتحدوا مع بعض على جبل سعير، راحوا موتوهم. وبعد كده راحوا الاثنين مؤاب وعمون طمعين في اللي هياخدوه من يهوشافاط، مع بعض أفنوا بعض،
0: خلصوا على بعض.
1: وراح يهوشافاط ليجي كل اللي موجود في الأمر إن كلهم جسس، والله بدأ يديهم الغنيمة. قعدوا ياخدوا في الغنيمة 3 أيام، وراحوا سموا المكان وادي
0: بركة.
1: وادي بركة. الرب النهاردة من التجربة هيعمل لك فيها أمر غير عادي، يدي لك شيء جديد. بص، ارميها على سيدك، ارميها على أبوك. عارف ليه؟ لأن أبوك سامع صلاتك. حط كل مشكلة بتمر بيها في إيدين أبوك السماوي. ما اقدرش أنسى في كتاب ماما ليليان تراشر، وماما ليليان تراشر ديت كانت مرسلة أمريكية جات مصر، وربنا عطاها ملجأ كبير في أسيوط. ماما ليليان تراشر كتبت الاختبار ده في وقت الحرب العالمية الثانية سنة 1939 ل 1945. بدأت المعونة اللي كانت بتجيلها من أمريكا تقل، وبعد ما الدنيا قلت خالص جولها قالوا لها في المخازن احنا عندنا 1800 طفل و 1800 راجل وعامل وناس كتيرة جدا، الأكل خلاص بيخلص، مش عارفين نتصرف. هي ما عملتهاش غير الصلاة.
0: نعم.
1: فبدأت هي تصلي، أبوك سامع وأبوك بيعرف يسمع كويس.
0: هي كانت رجلة صلاة وإيمان.
1: وهي كانت رجلة صلاة وإيمان فعلا. عارفة إيه اللي حصل؟ الله يغير كل المقاييس عشان خاطر ماما ليليان تراشر.
0: نعم.
1: كانت بتصلي. إيه اللي حصل؟ هتستغربوا اللي حصل. وهي بتصلي اتصل بها السفير الأمريكي في الوقت ده، قال لها أنا محتاج أشوفك في مصر ضروري. راحت ركبت وراحت لغاية هناك عنده، فقالت له في إيه؟ قال لها في حاجة غريبة حصلت. قالت له إيه؟ قال لها في بخرة كبيرة جدا جدا جدا مليانة من المعونات والبطاطين والأكل، كانت رايحة لليونان علشان خاطر في الوقت ده كان في حرب. فهم رايحين لليونان، راحوا الألمان ضربوا اليونان، ف قائد القبطان بتاع البخرة قال خلاص احنا نرجع بيها تاني امريكا، بس واحنا راجعين نفضيها في البحر ونرجع السفينة تبقى خفيفة. وهم بيتكلموا كده راح طلع

0: بحار اسكتلندي. فراح قال له يا سيادة القبطان أنا أمي بتصلي لواحدة مرسلة أمريكية في مصر اسمها ليليان تراشر عندها ملجأ أيتام. فبدل ما نرمي الحاجات دي في المية احنا ممكن نبعتها لإسكندرية. فراح رد على القبطان قال له طب ما الألمان برضو بيضربوا إسكندرية. قال له طب احنا نعمل مخاطرة وزي ما تيجي. راحوا جابوا البخرة وراحوا نزلوها كلها في إسكندرية. فيتكلم الكتاب السفير الأمريكي بيقول لها يا أختي ليليان انت محتاجة حاجة من كل البخرة عندنا بطاطين وعندنا
1: حلوية.
0: قالت له انا قالت لك ردت عليه ودموعها بتبكي قالت له كل اللي في البخرة دوت نتيجة صلاة احنا رافعينها عشان الاولاد الايتام اللي عايشين عندنا والرب عملها وبيكمل في اسم يسوع المسيح. ابوك سامع ويعرف يتدخل فيها في نعم. الكام ثانية اللي باجيين هنكون بنصلي مع بعض في اسم يسوع المسيح. امين
1: أمين. خلينا نصلي ونثق ونقف بس وننظر للرب والرب أكيد هيتدخل في كل الظروف. يا رب بنعظمك ومجدك يا رب لأنك إله عظيم وإله قدير. يا رب بنعظمك لأنك أعطيتنا السلطان يا رب إلينا ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يدورنا شيء. بنعظمك يا رب وبالسلطان يا رب اللي بتدهولنا إحنا بنربط وبنقيد كل قوة للعدو يا رب ضد أي حد يا رب بيهاجمه أو بيحاربه. بنثق يا رب إنك تعطيله الانتصار لأن إحنا في موكب النصرة كل حين ماشيين وراك. بنعظمك ونشكرك لأنك بتسمع وتستجيب ولك كل الشكر. آمين.
0: أعرف إن أبوك سامع. وإلى أن نلتقي بك في حلقة جديدة نتركك في رعاية الله. آمين.

سلام ونعمة لكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج الشاهد. بحب رحب كمان بضيفي في الحلقة.

0: دكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيكي. أهلا بيكي يا نجاة، كيفك؟
0: نشكر الله تمام، مبسوطين بوجودك معنا.
1: أشكرك وأنا كمان سعيد بوجودي معاكي.
0: سبق وحكينا بحلقات ماضية عن ردود المشاهدين خاصة حول الحلقة اللي تناولت فيها اختبارك وانتقالك من الإسلام إلى المسيحية، وكنا قبل هيك مسجلين حلقات برنامج الشاهد وشفنا فيها دراسات كتيرة من حضرتك ومقارنات ما بين الكتاب المقدس والقرآن، المسيح ورسول الإسلام. وخلينا نروح مع مشاهدينا ونشوف بعض اللقطات من برنامج الشاهد. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة.
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
0: يعني إيه وحدانية الله؟
2: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
0: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالث؟
2: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
0: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
2: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو به هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
0: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء،
2: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
0: المسيح مثله مثل آدم خلقه الله من تراب.
2: خرافات.
0: رجعنا مشاهدينا لنسمع كمان ردود دكتور سامي على التعليقات اللي رح نعرضها على حضرته بهذا اليوم بهاي الحلقة. جاهز دكتور سامي؟
1: ماشي جاهز.
0: بصراحة التعليق القادم هو كمان شوي قاسي، لكن مضطرة أقرأ لحضرتك وللمشاهدين. التعليق من خضر عيسى محفوظ بتقول: بأمانة والله أنت بتمثل طريقة إلقائك ونطقك للكلمات، يستحيل أن تكون مسلم في يوم من الأيام. ما فيش واحد تربى مسلم ويقول كلمة الكتاب المقدس كاتبتها بالهمزة، إحنا كلنا بننطقها بالقاف، ونبرة التمثيل واضحة وأدائك أوفر يا يا دكتور سامي. أنت مسيحي أبا عن جد عن ست، فمش بتعرف تمثل يا دكتور سامي.
1: ربنا ما ادانيش الموهبة بتاعت التمثيل.
0: يعني هي تعليقة أنه كشفتك أنه أنت مش مسلم بال يعني background، لكن أنت مسيحي وبتمثل أنك كنت مسلم. ما تعليقك؟
1: شوف يا خضرة، في التعليقات في ناس كتبت أن يعرفوني من أيام ما كنت في اسكندرية. ويعرفوا أن أنا كنت مسلم ويعرفوا عيلتي ويعرفوا تاريخي. حتى لو كانت كلفت نفسها انها تبص شوية على باقي التعليقات كانت هتلاقي الناس اللي بتشهد ان انا كنت مسلم. وبعدين غير كده ولا كده انا ما عنديش اي سبب للكذب. انا مش بلومها ومش بلوم المسلمين على طريقة تفكيرهم ديت، لان ده جاي من ايمانهم، لان نبي الاسلام احل الكذب. يعني حل لهم انهم يكذبوا. الحديث معروف: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته ليرديها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح ما بين الناس. ده حتى كمان في القرآن بيقول إن الله خير الماكرين، بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وتلاقيها مرتين في آل عمران وفي الأنفال. حاشا لله إن هو يكون كده، حاشا لله إن هو يمكر. شوفي الكتاب المقدس بيقول ايه، يسوع بيقول ايه، بيقول انتم من اب هو ابليس.
0: نعم.
1: وذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق. ما تتكلم بالكذب فان

0: ما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب، وهي الحياة كذاب وأبو الكذب. يعني الكذب كله جاي من إبليس. لما بتقول علي أن أنا مسيحي، لقب مسيحي ده على فكرة الناس اللي من بره الكنيسة سموا المؤمنين مسيحيين، يعني اللقب ده نلاقيه مرتين بس في العهد الجديد، والمسيحيين ما كانوش بيسموا نفسهم مسيحي، كانوا بيقولوا عن نفسهم تلاميذ المسيح.
1: أيوة.
0: في أنطاكيا في سفر أعمال الرسول بيقول لنا دعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا المدينة المعروفة.
1: نعم، فدعوا أول شيء التلاميذ دعوا مسيحيين أولا في أنطاكيا. طيب شو هو الفرق ما بين كلمة مسيحي، لقب مسيحي، ولقب تلميذ؟
0: أوكي، المصطلح اليوناني، الكتاب العهد الجديد كتب باليوناني. فكلمة تلميذ في اليوناني بتعني أكتر من مجرد واحد بيدرس أو بيتعلم. بتعني واحد تابع، شخص بيلتزم بتعليم شخص آخر اللي هو المسيح في الحالة ديت، وبيخلي تعليمه ديت قاعدة لحياته ولسلوكه. كل اللي أمنوا بالمسيح تسموا تلاميذ. المسيح نفسه كان المعلم أو المعلم الصالح. بداية التلمذة كانت إيه؟ إن حد بيدعوهم فبإرادتهم الحرة بيمشوا وراه. يعني إنجيل متى مثلا، متى بيحكي عن نفسه بيقول إن يسوع رأى إنسانا اللي هو نفسه جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. يعني مفيش لا إجبار ولا شيء، هو بإرادته قام وابتدى يمشي وراه.
1: صحيح.
0: على فكرة المسيح قال إن في تمن بتدفعه.
1: صحيح.
0: قال في تمن، قال كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. زي ما شايفة المسيح بيستعمل كلمة تلميذ، مش بيستعمل كلمة مسيحي. هم كانوا بيقولوا عن نفسهم تلاميذ، بيقولوا عن نفسهم قديسين.
1: صح.
0: بيقولوا عن نفسهم إخوة. قديس على فكرة مش اللي هو اللي فوق منه كده هالة بتلمع. قديس يعني معزول، مخصص لشيء معين.
1: صحيح.
0: فقديس أنا خصصت نفسي لله. أو حتى لو أنا قلت لك أنا بقدس يوم الأحد للعبادة، يعني بفصل اليوم ده عن بقية أيام الأسبوع عشان أعبد فيه ربنا. فقديس يعني مخصص،
1: مفرز
0: لشيء معين.
1: صحيح.
0: فالمسيحي كتابيا هو تلميذ، هو تلميذ للمسيح. اتولد الولادة الجديدة من الروح القدس، اختار انه يمشي ورا المسيح ويخليه هو القائد بتاعه، وبيسكن فيه الروح القدس فبيتحرك بإرشاد الروح القدس.
1: خلدون الهنداوي كمان يعني بيحكي بطريقة لبقة شوي. بيقول أحترم تجربتك وما يمكن أن تكون قد مررت به من أحاسيس ومشاعر. بيقول قصة فيها الكثير من الرومانسية والشجن، ولكن عمليا لم نعرف منطقية أو الدوافع الموضوعية وراء هذا التحول. كان حبذا لو أخبرنا لماذا رفض الإسلام وقبل المسيحية، أم أنها مجرد عواطف وأحاسيس وأماني. فهل هي فقط مشاعر وأحاسيس
0: لا، ما هيش فقط ما هيش فقط، لكن المشاعر والأحاسيس طبعا موجودة، لأن ربنا لما بيلمسك لازم بتتفاعل مع اللمسة ديت بأحاسيس وبمشاعر. بس أنت يا خلدون، مش اسمه خلدون؟
1: خلدون.
0: أنا بشكرك أولا لأن أسلوبك محترم يعني وأسلوبك مؤدب. أنت ما شفتش بقية الحلقات، أنت شفت بس الاختبار. الاختبار كان 20 دقيقة، فصعب أن أنا أقول كل حاجة في 20 دقيقة، علشان كده احنا صورنا حلقات كتيرة واتكلمت فيها على طول. الحلقة رقم 2 افتكرت دلوقتي ان انا اتكلمت عن صدمتي في القرآن، واتكلمت عن موضوع الناسخ والمنسوخ. وازاي مش معقول ان ربنا ينزل كلام وبعدين يشيله، ورغم انه شاله يقول لك اعمل بيه طب ما مش موجود عندي. يعني اتكلمت عن انواع النسخ والمنسوخ.

0: ثلاث أنواع فمن فضلك روح اتفرج على الحلقة دي.
1: نعم.
0: كلمت في حلقة تانية عن صدمتي في نبي الإسلام. فمش في حلقة واحدة أقدر أقول كل حاجة، عشان كده صورنا حلقات كتير.
1: صحيح.
0: وفي نفس الوقت أنا ما بحبش أقول كل حاجة، ليه؟ لأن كل شخص لازم هو اللي يدور.
1: صحيح.
0: هو اللي يدور بنفسه. وهو اللي يتعب ويبذل مجهود علشان يعرف الحقيقة فين، مش ياخد الأمور كده مسلمات مسلمات. أنا اتولدت كده وهي كده.
1: نعم.
0: أشوف يا خلدون الهنداوي، أنا بدعوك أنك تدرس موضوع نزول القرآن وأسباب نزول الآيات، وحتشوف إزاي كانت دايما رد فعل الحاجة بتحصل مع نبي الإسلام يروح منزل لها أو يقول نزلت عليا آية بخصوص الموضوع ده، زي حادثة الإفك لما اتهموا عائشة مراته إنها ارتكبت، يعني هو عارف فيروح منزل آيات يبرأها، زي ما هو اشتهى زوجة ابنه بالتبني فيروح منزل آية يقول لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زي ما عائشة قالت له ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ده كل ما أنت تعوز حاجة بتروح منزل آية من القرآن، ربك بيعمل لك اللي أنت عايزه. وبعدين كل الكلام ده بيناقض حكاية اللوح المحفوظ.
1: نعم.
0: وبعدين روح يا خالد دور مين كتب القرآن، ما احنا اتكلمنا كتير على ان في ناس اشتركت معاه في كتابة القرآن. وبعدين نقطة مهمة قوي يا خالد، الكتابة ايام ما كتبوا القرآن ما كانش فيها حروف، نقط ما كانش فيها نقط، ما كانش فيها حروف الجر والضمة والفتحة والتشكيل، حروف التشكيل، فكانت مكتوبة من غير حروف ومن غير نقط. يعني انت لو غيرت النقط هتغير معنى الكلمة. طيب مين حط النقط على الحروف؟ السيوطي بيقول أول من نقت المصحف أبو الأسود الدؤلي بأمر من عبد الملك. وبعدين يرجع يقول لأ، قيل إن أول من نقته الحسن البصري ويحيى بن يعمر، لأ قيل إن نصر ابن عاصم الليثي. فين الحقيقة؟
1: أيوة.
0: فين الحقيقة؟ دايما في اختلافات، دايما في تفسيرات مختلفة، وكل حاجة يجوز، يجوز هذا ويجوز يعني دور بنفسك من فضلك على القرآن.
1: نعم.
0: وادرس من كتب الإسلام.
1: طب هل حضرتك دكتور سامي تقدر تقول أو تعطينا كم دليل على أنه القرآن نفسه تم تحريفه؟
0: القرآن اتحرف ومن كتب إسلامية، مش من كتب من برة.
1: نعم.
0: من كتب إسلامية. المصادر الإسلامية سواء كانت سني أو شيعي بيقولوا إن القرآن اللي في إيدينا النهاردة مش بيحتوي على كل اللي نزل على محمد. الاتنين بيقولوا كده، إن اللي في إيدينا ده ما فيهوش كل حاجة نزلت زمان. التحريف في المفهوم الإسلامي بيقول إيه؟ بيقول ممكن نوع من أنواع التحريف إنه تحريف لفظي، يعني بتزود أو بتنقص، بتغير، بتزود صورة، بتشيل صورة، بتزود كلمة، بتشيل كلمة. فأقولك مثلا ابن كعب بيضيف إلى قرآنه صورتين حاططهم في قرآنه، صورة الخلع وصورة الحفت، والكتير كانوا بيعتبروا الصورتين دولت جزء من القرآن، ومنهم أبو عباس وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك. عمر بن الخطاب كان بيقرأ الصورتين دولت. السيوطي حطهم في آخر تفسيره وحطهم بعد المعوذتين لأنه كان مقتنع إن هم في القرآن. إنما لما تيجي النهاردة مثلا تشوفي قرآن عثمان تلاقيه 114 سورة. قرآن ابن مسعود 111 سورة.
1: في ثلاث سور مش موجود.
0: عبدالله ابن مسعود أنكر على لجنة عثمان إنهم أضافوا المعوذتين سورتين. سورة الفلق وسورة الناس.
1: أيوة.
0: وأنكر عليهم أنهم زودوا الفتحة اعتبروها سورة.
1: أيوة.
0: يعني الكلام ده من مصادر إسلامية. وب... و... و...

0: واضح ان اللي موجود في ايدينا دلوقتي ده اتغير مش الاصلي.
1: نعم.
0: بصي موجز دايرة المعارف الإسلامية الجزء 26 بيقول إيه؟ بيقول كان النص القرآني الذي اعتمده عثمان بن عفان مجرد نص واحد بين نصوص أخرى وجدت خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة، وبتكمل وتقول وثمت مصاحف أخرى ارتبطت بعدد من الصحابة يقال إنها انتعشت في الكوفة وفي البصرة وفي الشام. ولما تسأليهم أو تدوري في نفس المرجع ده موجز دارية المعارف الإسلامية كان فيه كم مصحف؟ تخيلي بيقول إيه في جزء 26؟ بيقول مجموع المصاحف المختلفة بعضها عن بعض 31 مصحف. 31 مصحف.
1: صحيح.
0: طب راحت فين المصاحف دي كلها؟ الموسوعة العربية الميسرة نشر دار القلم المصرية بتقول قام عثمان بن عفان بإحراق المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه. والسؤال ليه بتحرق بقية المصاحف واللي كتبها صحابة موثوق بيهم؟ أنا فاكر وأنا طفل في إعدادي لما في حصة الدين الإسلامي بيقولوا رفعوا المصاحف على أسنة الرماح. ليه؟ بيعترضوا انت ليه بتحرق المصاحف دي، دي بتاعتنا دي صح، دي صح. ليه انت بتحرق كل دول وسايب واحد بس بتاعك انت؟
1: صحيح. وكمان الصحابة هن اللي كتبوه يعني الموثوق فيه.
0: هم عندهم وهم عايشين فيه وبيكرروه من غير ما يدرسوه ان القرآن ده ما تغيرش.
1: نعم.
0: لا القرآن تاريخي يعني تغير ومن كتب إسلامية، انا مش بقول من كتب بتهاجم الإسلام.
1: فأنا يعني بقول لخلدون كمان ارجع للحلقات برنامج الشاهد اللي حكى فيها دكتور سامي عن التحريف وعن النسخ وكل هالأسئلة اللي طرحتها حضرتك موجودة
0: في حلقات مختلفة في حلقات
1: برنامج الشاهد. سؤالي كمان،
0: طب هل أنا كده رديت على السؤال الأولاني اللي خرج من عشان هو سأل سؤالين؟
1: بيقول ليه رفض الإسلام، هذا جزء جاوبت عليه.
0: أوكي.
1: لكن ليش قبلت في المسيح؟
0: طبعا أنا دايما بحب أتكلم عن المسيح من الكتاب المقدس. وأنا بقول الكتاب المقدس مش المقدس. وهي زعلانة، حد كان زعلان من التعليق ده. يا جماعة أنا من 40 سنة قبلت المسيح، فأنا اتغيرت، ولو ما اتغيرتش يبقى ما فيش حاجة جديدة حصلت في حياتي. فالكتاب المقدس هو المصدر اللي تاخدي منه مين هو المسيح وإيه هو الإيمان المسيحي. بس عشان أنت مسلم يا خلدون، حتى في القرآن بتلاقي المسيح شخص غير عادي، حتى أيوة. في القرآن عندك يعني تلاقي بيقول إنه كلمة الله وروح من الله، وإنه هو مؤيد بالروح القدس، وإنه هو اترفع، إنه هو صعد إلى السماء. يعني الكلام ده كله ما تقلش على نبي الإسلام. فبداية من القرآن تشوف إن ده شخص فريد من نوعه، ما كانش فيه زيه. في الأناجيل بقى يعني علم أعظم التعليم.
1: صحيح.
0: يعني لما تمسكي إنجيل متى تلاقي إنجيل متى مبني على خمس عظات. خمس عظات متى حطهم وورانا المسيح وعظ بإيه أو اتكلم بإيه أو علم بإيه، فهتلاقي أعظم التعاليم جاية من فم يسوع. حتى المسلمين في البرامج التلفزيون المصري من قريب لما إبراهيم عيسى والناس دي طلعت تتكلم على العزة على الجبل.
1: نعم.
0: ويشكروا فيها وقديدي عظيمة وهيلة وما فيش حد يتكلم الكلام ده. على فكرة بعتوا ناس يقبضوا على يسوع رجعوا وقالوا إيه؟ لم يتكلم قط إنسان مثل هذا الإنسان. فتعليمه غير عادية.
1: صح.
0: وبعدين عمل أعظم المعجزات. حتى هو قال لهم لو أنتم مش بتؤمنوا بي من أجل الأعمال المعجزات اللي أنا بعملها، لكي تؤمنوا بي بسبب المعجزات عشان تعرفوا أن الأب فيه

0: وأنا فيه. بصي بقى المعجزات اللي عملها. كان مرة في البحر وقامت عاصفة مع تلاميذه في المركب.
1: نعم.
0: وكان نايم فأيقظوه قالوا له أنت إيه مش مهتم بينا ولا إيه؟ فقام عمل إيه؟ شخط في البحر. أسكت أبكم. وفي الحال صار هدوء عظيم.
1: انتهى الرياح. نعم.
0: والتلاميذ قالوا مين ده؟ مين ده؟ ده حتى الريح بتطيعه.
1: نعم.
0: شفى المرضى، فتح عينين الأعمى.
1: صحيح.
0: أخرج الأرواح النجسة من الناس. وعلى فكرة الأرواح النجسة لما كانت بتخرج كانت بتصرخ بتقول إحنا عارفينك أنت ابن الله. ومرة تانية يقولوا أنت جيت قبل الأوان عشان تعذبنا. إحنا عارفينك أنت القدوس، أنت ابن العلي. فحتى الأرواح الشريرة كانت عارفة هو مين.
1: أيوه.
0: اللي بينكروا بنوته.
1: مصيرة على إيده أنه رح يلقيها في نار
0: الشهر. أنت جاي عشان تعذبنا قبل الأوان. يعني إحنا هنتعذب.
1: نعم.
0: صحيح. طيب يسوع أقام ثلاثة من الأموات. وكل واحد على فكرة بطريقة. يعني ابنة يايروس في البيت معاها وبعد موتها على طول. ابن أرملة نايين عند باب المدينة وكان في نفس اليوم اللي مات فيه.
1: نعم.
0: لعازر قومه وهو في القبر بعد ثلاث أيام، بعد أربعة أيام لما كان أوريدي عفن. فقوم الأموات. غفر الخطايا لما المفلوج صحابه نزلوه من السقف علشان المكان كان مليان ناس ومش قادرين يدخلوا بصاحبهم المفلوج ده ليسوع عشان يشفيه. هو بصله كده وقال له مغفورة ليك خطاياك قبل ما يعمل أي معجزة. وبعدين الناس اللي قاعدة كل واحد ابتدى يقول بينه وبين نفسه كده في سره، يعني إيه ده؟ مين ده اللي بيغفر الخطايا؟ قال لهم أنتوا ليه بتفكروا التفكير ده؟ إيه أسهل؟ أقول له شيل سريرك وامشي ولا أقول له مغفورة ليك خطاياك؟ بس عشان تعرفوا أن أنا عندي
1: سلطان
0: أن أنا أغفر الخطايا. شيل سريرك وامشي. قام وشال سريره ومشى.
1: نعم.
0: يعني نعم. دليل أهو على اللي أنا بقوله صح. الوحيد اللي بيدي الحياة الأبدية. ليه أنا بآمن بالمسيح؟ هو قال كده، أما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وقال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
1: نعم.
0: هي دي الحياة الأبدية.
1: نعم.
0: يوحنا 3:16 معروفة لكل الناس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فليه أنا قبلت؟ أنا مش بقول المسيحية مش ما قبلتش دين، أنا قبلت المسيح شخص مخلص ليا ماشي وراه، بقول على نفسي أن أنا تلميذ تابع له. بقولش أن أنا مسيحي، أنا بقول أنا تلميذ للمسيح بتعلم وبمشي وراه، ولغاية ما يوم ما حموت هفضل ماشي ورا المسيح أخد منه وأتعلم منه. وبدعوك أنك أنت كمان يا خلدون تشوف مين هو المسيح.
1: نعم. أمور حلوة كتير حضرتك قلت أنه المسيح شخص غير عادي، علم أعظم تعليم وعمل أعظم معجزات وغفر الخطايا، والوحيد اللي بيعطي الحياة الأبدية. هو قال عن نفسه أنا هو القيامة والحياة.
0: من آمن بي ولو مات
1: فسيحيا. نعم. بتشكرك كتير دكتور سامي
0: أشكرك.
1: على كل الإجابات اللي رديت فيها حضرتك على الأسئلة اللي طرحناها على حضرتك، وبتشكر كمان كل المشاهدين اللي تابعونا بهاي الحلقة، وبتمنى أنه تراسلونا على الإيميلات اللي راح تظهر على الشاشة إذا كان في عندك أي تساؤل أو أي استفسار ياريت تراسلنا. شكرا على متابعتكم لبرنامج الشاهد، وربنا معكم. إلى اللقاء في الحلقة الجاية.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تاني في برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معانا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بحضرتك حضرة
1: أهلا
0: القسيس.
1: بك أختي لسه.
0: موضوع حلقتنا النهاردة يا حضرة القسيس، عايزينك تكلمنا عن دينونة الله. الكتاب المقدس بيتكلم عن محبة الله، الله محبة، وبيتكلم كمان إن الله عادل، وفي نفس الوقت بيتكلم عن إن الله كمان ديان أو في دينونة. ممكن تقول لنا إيه الصلة والعلاقة والتباين وكل حاجة بين الحاجات دي؟
1: دينونة الله طبعا لازم نعرف الأول إنها للخطاة مش للمؤمنين، لأن واضح كتير آية الكتابية اللي قالها الرسول بولس في رسالته الرومية إنه لا شيء من الدين

0: الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. زي ما حضرتك قلت من شوية في صفتين بارزتين خاصة بالله وضحتها لنا وضحها لنا كلمة الله أو الكتاب المقدس
1: اللي هو المحبة والعدالة.
0: محبة الله وعدالته. الرسول يوحنا قال في رسالته الأولى إصحاح 4 الله محبة، وأيضا ذكر في تكوين 18 أنه ديان كل الأرض الذي يصنع عدلا. طيب ما ذكر أنه إله الرحمة والنعمة والشفقة والرق، هل في تباين؟ وده اللي هنتكلم فيه. لما يذكر الكتاب أيضا أن العدل والحق قاعد الكرسيك، نتكلم هنا على الله مزمور 89، إذن الله بيرحم من يحبونه ويحفظون وصاياه، وأيضا يفتقد شعبه. لكن في سفر الخروج في ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من المبغضية، احنا لازم نتذكر الحاجات دي عشان نقدر نفهم من الذي سيدينه الله. الكتاب المقدس قال إجابة صريحة وجادة أن الله بيدين الخطية مفيش هزار، وحيثما يرى الله خطية الإنسان فإن على طول يرى دينونة، سواء صريحة أو مؤجلة. وحصل في العهد القديم دينونة فورية زي ما حصل،
1: يعني الدينونة مش في الآخر بس لما يجي المسيح،
0: في عقاب فوري طبعا، في دينونة جاية للأشرار بس أيضا بما أن المسيح جاء فكان في عقاب فوري وفي عقاب مؤجل. الفوري وعملوا الشر في عيني الرب وفعلوا الشر في عيني الرب كان لازم ويخلي ويقعد عمنا نوح يتكلم 100 سنة وبردك إبراهيم يتشفع في الذين هم في سدوم وعمورة وإبادة الشعب في القديم، كل الكلام ده كان فيه عقاب فوري
1: وقتي.
0: ليه؟ لأنه فعلوا الشر في عيني الرب، صعد الشر أمام الله، فكان لازم مفيش المصالح مفيش اللي يقدر يقول له تبسبهم أو يعني، فكان النتيجة أن الله كان بينزل. فدينونة واضحة حتى أن كل اللي هم مخالفين لشريعة الله يقول وضع للناس
1: أن يموت مرة
0: وبعد ذلك
1: دينونة.
0: الموت الثاني. وهنا عايز أقول كلمة الناس في الكتاب المقدس لا يشيل للمؤمنين، يعني حتى بسمع ساعات في بعض الجنازات يستشهدوا بالآية دي لكل البشر. ده خطأ كتابي،
1: الدينونة للخطاة بس،
0: الخطاة بس، وضع للناس أن يموتوا مرة. الناس هنا مش يعني في حاجة أولاد الله وبنات الناس، أقربها لك. أولاد الله اللي هم قبلوا المسيح بمفهومنا وحصلوا على الولادة الجديدة، لكن بنات الناس اللي هم الأشرار. فالنتيجة الرب عاقب أولاد الله لأنهم اختلطوا
1: ببنات
0: الناس. فإذن الدينونة ما فيهاش هزار، لا تسمح بالمراوغة. الدينونة لا تتسامح مع المبررات ولا تسامح فيها ولا تمنح استثناءات بفشل. طبيعة الله الأخلاقية دايما تستوجب إدانة الخطية. ممكن أي حد يقول أنا مش مهتم بهذه العقيدة الصادمة القاسية، فربما الخطية والدينونة تكون من نسيج خيال اللي كتبوا الكتاب أجدادي. أنا مش، أنا بعيش دلوقتي في عصر اسمه عصر التنوير، عصر الليبرالية، عصر

0: التكنولوجيا، عصر الذكاء الاصطناعي اللي موجود النهاردة. أنا يعني أنت اديني الموعظة على الجبل، دعني أعيش في مبادئها الأخلاقية، فإيه اللي يخليني أهتم بنظرية مملة وثقيلة زي نظرية الفداء؟ ممكن البعض يقول الكلام ده، فممكن يعني دول للأسف ما أدركوش أن أحكام دينونة الله العادلة لابد أن تكون برفضك لعمل الفداء. أنت عايز تعيش حياة فري وعايز تتعلم شوية أخلاق، ده كويس، لكن لازم تقبل عمل الفداء. طبعا في بعض الوصايا الحاسمة اللي الرب اتكلم عنها، عايز أقول إن حقيقة الدينونة حقيقة واجهة.
1: طب حضرة القسيس، إزاي ربنا هيدين الناس اللي هم الناس الأشرار؟ يعني إحنا خلاص عرفنا إن المؤمن مش هيدان، إزاي ربنا هيدين الأشرار؟
0: هقول لك أول حاجة نقدر نقول إن الله سيدين بحسب الحق، يعني الله ديان ومش هيظلم حد، لكن حاطط قواعد. حتى إن الرسول بولس يقول نحن نعلم إن دينونة الله هي حسب الحق، يعني مش قاضي هيقول يحكم بحسب مزاجه، لا، كل حاجة ليها أساسها. الله كلي المعرفة، يعني حتى مثلا هنا في القضاء الأرضيين يقول لك أنا قدامي ورق لكن ما عرفش حاجة في علم الغيب، فإذا ممكن يكون في حاجة ناقصة، ممكن يدي إعدام ويدي براءة، يدي الظالم براءة ويدي المظلوم إعدام، لأن مش كلي المعرفة، الحقائق مش قدامه، ممكن يكون انخدع نتيجة شطارة محامي ولا شهادة زور ولا أي حاجة
1: أو ثغرة قانون أو أي حاجة.
0: لكن الله مختلف، هو كلي المعرفة ومش محتاج يسأل حد، هو عارف، هو يدرك أفكار قلب الإنسان، عارف إيه اللي جواه، مش محتاج يجيب أدلة وبراهين وقرائن، ده هو عارف الكلام ده، ودايما يسمع حتى الكلمات اللي هي ما بتطلعش، تتحرك بالشفتين بس هو بيسمعها، وأيضا يلاحظ أعمال إيدينا، يفهم كل شيء. الله لما بيدين بيدين بكل دقة، بيدين كل مخالفة لمشيئة المعلنة. الله حاطط كده قواعد لا يمكن أبدا أن يكون فيها ظلم، وهو لا يتسامح.
1: بعد إذن حضرتك، القواعد دي اللي ربنا حاططها موجودة في كلمة ربنا طبعا. يعني اللي هيقرأ كلمة ربنا يعرف إيه الصح وإيه الغلط.
0: وهقول لك شاهد كتابي، هو لا يتسامح مع أي واحد بيخدع أو إخفاق للحقيقة. عشان كده نلاحظ أن موسى حذر شعب بني إسرائيل أن في حق أبدي، ولكن إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. أنتوا مش فاهمين، خلي بالك أوعى تخدع ربنا، خلي بالك ما تقولش إن أنا عملت خطية وبعد كده ما عملتش الخطية وأنت عاملها وتبرر، لا، الله عارف. ما تأذيش صديقك في الخفة. طب عخان ابن كرمي لما سرق حد شافه؟ لكن الله شافه، عشان كده قال ليش وسطك حرام يا إسرائيل، مش حل. إيه اللي حصل؟ الرب شايفه، عارف. عخان ابن كرمي يخدع الناس كلها، يخدع يشوع واللي معاه ويخدع الكل،
1: ما يقدرش،
0: لكن ما يقدرش يخدع مين؟
1: ربنا،
0: الله شايفه. فده نقدر نقوم، إذن الله يدين حسب الحق. حاجة تانية، الله لا يمنح أي استثناءات، ما يديش لحد استثناء خالص إنه يكلمني. يقول عنه الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، يعني ما فيش حد هيبقى فوق حد، لا، كله زي بعضه، ما فيش استثناءات لحد. فما من بشر سيهرب من حكمه القضاء، ده مبدأ عام بردك، بما انه الله هو القاضي وهو

0: ديان مبدأ عام أبدي أزلي للأبد، مش هيقدر يعمل حاجة تاني. أيضا الله ليس كالبشر، الله مش زي الناس، فهو مش هيحكم أو يختار بحسب اعتبارات بشرية أو شخصية، لا، ويحكم صح. يقول عنه الرسول بولس في روميه 3: ليس عند الله محاباة. ما فيش محاباة عند الله، هيحاسب واحد كل واحد حسب ما يكون ايه عمله. ما فيش حد يقدر يستطيع ان يقول يا رب انت تعرفني مثلا، ما انت عارفني يا رب وتعرف
1: انا ابن مين،
0: انا ابن مين،
1: انت مش عارفني انا مين
0: وابويا مين. لا، الكلام ده مش موجود. لا، الذي يؤمن بالابن فله حياة، من لا يؤمن
1: خلاص
0: خلاص يدان
1: دينونة.
0: ده مهم. لا شك ان ممكن احنا في المجتمع نراعي تاريخ الاسر بتاعتنا
1: طبعا،
0: بس يعني امورنا ونقدم لها الاحترام. الله نظرته تختلف، يعني مش عشان امي او ابويا او اسرتي الله هيديني استثناء، الكلام ده مش موجود عنده خالص. فعشان كده الله ما عندوش اي استثناءات، وايضا مش زي البشر يقدر يقول لك عشان خاطري انا ايه هسيبه. ايضا نفهم الله يدين الدوافع،
1: يعني حتى لو ما اتعملتش الحاجة بس دافعي من جوه نفسي يعمل كذا برضو بيدينها.
0: بالظبط، الدوافع الداخلية والسلوك الخارجية الله يبدينها الاثنين. فالرسول بولس قال في رومية 2: في اليوم الذي فيه يدين الله، هيدين ايه؟ سرائر الناس، ما قالش سرائر المؤمنين.
1: الناس برضو اللي احنا قلنا الناس دول يقصد بيهم الأشخاص
0: حسب إنجيل يسوع المسيح، يعني حيدين الناس، لأن لو قال مؤمنين يبقى إذن فيه
1: دينونة
0: للمؤمنين، سرائر الناس، أسرارها هيدينها اللي هم غير مؤمنين. الله يعلم ما يحدث في الظلام، وأيضا يعلم ما يحدث في النور.
1: طبعا
0: ما عندوش فرق بين الظلام والنور. رؤيته تخترق، مش أستار الظلام، خيال الإنسان، يعني اللي بيتخيله الإنسان الله عارفه. عشان كده دايما الإنسان بينظر إلى الزينة الخارجية، ما يشوف حاجة أقولها يعني ودوافع اللي جواه، الإنسان يبص الحاجة دي. لكن الله بقى يعمل حاجة، الله يفحص ما يحرك الإنسان، الله بيفحصها. واللي إيه اللي بيحركه؟ من جوه، اللي بيحركني أنا من جوايا، الله عارفه فحصه، هو يعرف ما في قلبي ويمتحنه. امتحني يا الله
1: وأعرف قلبي
0: أقدس أسرارنا اللي إحنا مش قادرين نبوحها الله عارفها. عشان كده الرب قال فليس مكتوب لن يستعلن، مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به في الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. يعني كل شيء واضح.
1: طيب إيه أحكام الدينونة؟ يعني خلاص ربنا هيدين الناس الأشرار، إيه الأحكام اللي بيديها لهم بقى؟
0: الأحكام طبعا معروفة، لكن خلينا نقولها. في البعض بيعتقد أو لهم ميول أن سيأتي يوم بيمثل فيه كل البشر بصرف النظر عن أعمارهم، عن لونهم، عن بشرتهم، معتقدهم، عدم إيمانهم أو عدم إيمانهم، أي كل البشر في كل العالم هيقفوا قدام منصة القضاء نفسها وتعلن الأحكام. البعض بيعتقد، أنا ما قلتش هيحصل كده، تعلن الأحكام وتنزل الدينونة وتمنح المكافآت وينقذ العقاب، ينفذ العقاب. لكن إحنا نقرأ مثلا عن يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة، ده على مين؟
1: على الأشرار،
0: على الأشرار مش على المؤمنين. يبقى إذن مش كل البشر، البعض بيعتقد كل البشر في الآية دي، مش كل البشر، ده هم اللي رفضوا مين؟ رب المجد يسوع.

وقال كده في الرسول بولس لأهل أثينا، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل، اللي هو مين؟ شخص إيه؟ المسيح. وبطرس قال يوم الدين وهلاك الناس الفجار دينونة، ما قالش المؤمنين. ويهوذا كتب عن دينونة اليوم العظيم. إذن هنا بيحدد

0: يعني كل الخطاة هيجي وقت وقت يدينهم في وقت واحد. لا، في دينونة في يوم الدينونة، والشخص اللي هو هيحاول برضك ان هو في دماغه كده يعني يتسلق ويبعد، لا تعال انت ايضا ايه مدان، مفيش ابدا حد هيفلت من العقاب. نيجي بقى نتكلم عن في حاجة خطايا المؤمنين كيف يدينها الله. أنا عايز أقول في خطايا المؤمنين
1: أكيد
0: الله هيدينها،
1: المفروض احنا لو أنا قدمت عنها اعتراف أو اعترفت بيها هيغفرها لي.
0: طيب الله تحمل دينونته، يعني الشخص الخاطي اللي آمن وكان عليه دينونة، المسيح حمل دينونته على إيه؟
1: على الصليب.
0: ده تم مرة واحدة في الجلجسة. على الصليب حمل ابن الله اللي هو الشخص الصمدي الأزلي الأبدي خطايا شعب الله ورفع ذنبهم، شالهم يعني. تحمل هو الدينونة نيابة. يعني لما نيجي نقول دينونة المؤمنين فين؟ المسيح تحملها على الصليب نفسها. عشان كده لازم نعرف ان المسيح لما صرخ وهو في ألم وهو يعاني على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، كان الوقت اللي فيه يعني نزل عليه غضب الله بالكامل وخد الاستحقاق منه اللي هو دينونة المؤمنين. حمل الرب يسوع له كل المجد في موته خطايا المؤمنين الباقي، معنى الماضية والحاضرة المستقبلية، يعني خطايا اللي احنا عملناها قبل الإيمان وأيضا ونحن في الإيمان وأيضا في المستقبل المسيح حملها. وكانت دينونة الله على المسيح هي دينونة نوع فريد من نوع، يعني نوع قاطع وأيضا نهائي. خلاص احنا مش هنتكلم تاني، ليس من أحد سوى شخص الرب يسوع كان قادرا على تلقي هذه الدينونة بتاعت اللي كانت المفروض تبقى على المؤمنين. خليني نقرأ معاكي في رومية 8:1 الآية المعروفة عشان نوضح كلامي، وأيضا في يوحنا 5:24.
1: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح.
0: تمام، إذا واضح هنا إن هما مفيش
1: دينونة، مفيش دينونة عليهم،
0: دينونة العقاب. المسيح شال الدينونة بتاعتهم بس على الصليب فرفعها. المسيح قال نفسه في يوحنا 5:24، خلينا أنا أقرأ القراءة دي بسرعة، أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى إيه؟ دينونة. مش هيروح لدينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. إذن دينونة المؤمنين أقدر أقول في دينونة، دينونة المؤمنين المسيح حملها على الصليب ولا يأتي إلى دينونة، ده اللي هم آمنوا. طيب في دينونة المكافآت نفهمها، يعني طرح الله خطايا المؤمنين فين؟ في بحر النسيان. المسيح دفن ثمن خطايانا فلا يعود يتذكرها أو يذكرها. الرسول يكتب كده لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح.
1: لسه كنت هسأل نفس السؤال، يعني إيه نظهر قدام كرسي المسيح؟
0: هنقف قدام المسيح
1: يعمل فينا إيه؟
0: لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا أم كان شرا.
1: يعني ده هيبقى المؤمنين
0: وغير المؤمنين.
1: دي للمؤمنين؟
0: مش دينونة بقى بمعنى الحرفي كدينونة عقاب روح جهنم. لا، أنا أنت راجل اشتغلت كتير، أنت أختي اشتغلت كتير، ليك مكافأة، ليك أنت كليل البر كليل الحياة كده، يعني المكافآت. عشان كده لابد أن احنا حتى أن الرسول بولس لما حب يعني يتكلم عن اللي بيدين أخاه بيقول له يعني وأما أنت فلماذا تدين أخاك أو أنت أيضا لماذا تضرب أخيك

0: أننا جميعا كمؤمنين جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. وهنا يعني يجي السؤال، يوم تثار فيه قضية الخطية مثلا بما يتعلق بالمؤمنين، عايز أقول يعني في بعض الناس يقول لا المؤمن ممكن يعني يغلط ويضيع. الكلام ده يعني هو عمل المسيح مش كامل، يبقى أنا بسيء للمسيح. الكلمة المقدسة لا تدع مجالا للشك إن خطايا المؤمن أدينت في مين؟ في شخص المسيح. فكل من يثق في المسيح مخلص سيقضي الأبدية في السماء حتما. بس ناخد بالنا مش معنى الكلام ده إنها رخصة لكل واحد يعمل لو عايزه، لا، لكن نتأكد أن المسيح أعطى لنا الإيمان مبني عليه هو وعلى عمله هو اللي هو يعني
1: على الصليب.
0: على الصليب ده مهم. سيدين المؤمنين أمام عرش، وكلمة سيدين يعني يكافئ المؤمنين.
1: الإدانة دي غير الإدانة بتاعت الخطية
0: بالظبط،
1: بس نكررها عشان المشاهد يعرف، في الإدانة عن الخطية دي للخاطي، لكن الإدانة بتاعت المؤمن أمام لما يبقى
0: المؤمن
1: قدام
0: مكافأة
1: عرش،
0: المؤمن
1: المكافأة بتاعته على الأعمال اللي عملها.
0: أنت تعبت كتير لك، ما تعبتش كتير
1: مالكش.
0: ده إدانة. بس كلنا اللي آمنوا بالمسيح واصلين إيه؟
1: السما.
0: السما ده حق الكتابي.
1: طب في نهاية حلقتنا يا حضرة القسيس، تقدر بس لخص لنا كل الموضوع عن الدينونة في دقيقة مثلا كده؟
0: تسمحي لي بدقيقة واحدة أتكلم عن دينونة غير المؤمنين.
1: اتفضل.
0: هي دينونة اسمها العرش العظيم الأبيض. العرش العظيم الأبيض، ودي نقطة مهمة أوي أحب أوضحها. يعني في بعض الناس تصلي نقول تصلي إن إحنا هيجي الوقت إن إحنا هنقف فيه أمام العرش العظيم الأبيض. خطأ كتابي. لأن هيقف قدام العرش ده هم مين؟
1: الأشرار.
0: الأشرار. سيقف كل من لا يقبل الإيمان بالمسيح في كل العصور وفي كل الأماكن أمام هذا. فده مهم جدا إن إحنا دي الحتة دي كان لازم نقدر نصرها. طبعا الموضوع ما انتهاش، ونحب نوضحه في شواهد كتابية تؤكد هذا الكلام. فعشان كده عايز أقول الكلام اللي حضرتك قلت له عليه، نقدم كلمة للمشاهد، وأيضا نتكلم عن إن في دينونة للخطاة أما المؤمنين فلن يدانوا. ليه؟ لأن المسيح تحمل كل الدينونة على الصليب. فأقول وأرجع كل مرة أقول هذا الكلام، استفيد بما قدمه الله لك من هبات وعطايا وأمور كثيرة. أنت ليه رافض المسيح؟ أهل العالم بيقول إن المسيح شخصية عظيمة. طب عظيمة ليه؟ لأن هو أصلا عظيم وأعطى للناس عطايا وهبات عليك أنت تستفيد بيها. أنت ليه تحرم نفسك من كنز موجود قدامك؟ ليه تحرم نفسك من عطايا قد تعيشك إلى أبد الأبدين في سلام وأمان؟ اقبل المسيح واعتق نفسك من الدينونة. أتمنى من كل قلب النهاردة وأنت بتسمع هذه الحلقة من برنامج المسيحية حياة، أن المسيح يهبك الحياة وتكون في المسيح ليكون لك حياة وحياة أفضل. وهنا الحياة الفضلة اللي بتكلم عنها الرب عنها لحياة الأبدية التي يريدك أنت فيها. أتمنى من كل قلبي يكون لك نصيب في السماء وتعيش الحياة الأبدية التي تليق بشخصك اللي اتدفع فيك ثمن الغالي وهو دم يسوع المسيح.
1: شكرا ليك حضرة القسيس على الشرح الوافي لموضوع الدينونة.
0: شكرا كتير، ربنا يبارك حياتك.
1: عزيزي المشاهد، احنا شفنا النهاردة ازاي ان الدينونة للأشرار بس. ما تخافش يا مؤمن، انت مش هتدان، انت هتقف قدام عرش المسيح علشان تكافئ على الأعمال الكويسة اللي انت عملتها. خلاص ضاع من عندك او اتشال من عليك كل الخطايا اللي اتعملت، شالها المسيح على الصليب. نستناكم في حلقة جديدة والمسيحية حياة. شكرا لكم.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش بالاسم، عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

آيات من رسالة رومية ومعاها رسائل. الأصحاح الأول، أول آية، بيتحدث عن الرب يسوع ويقول أنه بالجسد صار من نسل داود. دي آية رقم 3، كويس أنه مكتوب على الشاشة. نسل داود يعني جاي لكي يملك، عشان داود بيتحدث دائما عن الملك من جهة الجسد. وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. دي أول آية. تعين يعني أعلن، يعني حتى كلمة هتلاقيها في ترجمات بتعني إن بان، إن الرب بان، عظمة الرب، لاهوت الرب بقوة، وإنه ليس فيه خطية، لم يعرف خطية. إنه قام من الأموات. خطية تجيب الموت. رب قدوس يقول لك من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. طب إيه الرسالة هنا؟ إن الرب لما بنفكر في النقام، في إعلان إنه قوي في حياتك، إنه قوي في ظروفك، إنه قوي ويجعلك أنت قويا. إعلان. وتعين، شوف الإعلان، مجد الرب بقوة من جهة الروح القدس، روح القداسة يعني فيه. خد الرسالة، مش هتعمق في شرح الآية، إني في القيامة بشوف قوة عشان أعيش حياة القداسة بالروح القدس، عشان ما يبقاش عندي أنانية، عشان ما يبقاش عندي نجاسة مسيطرة عليا، عشان أبقى منتصر في دائرة، أبقى منتصر في كل الدوائر. فيش خطية جنسية تسيطر عليا، فيش خطية عموما تتسلط عليا، لا يتسلط عليا شيء. إعلان. تعين أو أعلن ابن الله بقوة. قيامة الرب تعني قوة. والآية العظيمة اللي في كلوسي حطها قدامك.

في الأصحاح الأول من رسالة كلوسي، افرح متقوين متقوين بكل قوة، قوة ضد الفشل، قوة ضد اليأس، قوة ضد الخوف، قوة ضد الكسل، قوة للعطاء الفوق الطاقة، عطاء مالي وعطاء في الوقت. متقوين بكل قوة. كلوسي آية 11، ورسالة كلوسي اللي بتركز على الرب القائم من الأموات، وهي اللي فيها الآية اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. خلي اهتماماتك وانشغالاتك بأمور جاية من فوق، وهذه كلها تزاد لكم. فيش حاجة في الدنيا دي تستاهل انك تشيل همها. متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، عشان تبقى عندك طول أناة وبفرح، وتبقى قادر تشكر شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان إبليس ونقلنا إلى ملكوت الحب، ملكوت ابن محبتي. رومية 4 وآية 24، لم يكتب لما كان بيتكلم عن إيمان إبراهيم ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الرب، يا رب حررنا من الشك في وعودك، بل تقوى بالإيمان، ادينا الإيمان اللي ادينا قوة عشان نمجدك. مش هنقدر نمجدك لو احنا إيماننا قليل. لما تعيش بالإيمان هتمجد الرب، لما تعيش مصدق الوعود هتمجد الرب، وانت عايز تمجد الرب. تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به، آية جميلة جدا، هو قادر أن يفعله أيضا. أي وعد قادر الرب أن يفعله، قادر قادر قادر. لذلك أيضا حسب له برا بسبب الإيمان ده، ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن. نؤمن بإيه؟ بالقيامة، بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. وبعدين آية 25 بقى تقول إيه؟ الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. والتبرير هنا في الآيات دي معناه إن الرب لا يحسب لي خطية، فيش إحساس بالذنب. لا دينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، خطاياي مغفورة، طرحت وراء ظهر الرب، لا يعود يرى في أعماق البحر، لا يحسب لي الرب خطية. تبرير، تبرير مش معناه أنك مغلطش، تبرير معناه أنك غلط بس غلطتك اتحسبت على الرب، والرب دفع الثمن وتحمل العقاب بدالك. عمل عظيم جدا العمل الرب. اوعى تنسى النهارده كان في ميدة، الميدة بتعني اعلان اعلان اعلان ان الرب الدم سفك. مائدة فيها الخبز، فيها الخمر، يعني فيها الانفصال، الدم سفك من الجسد عشان يغفر خطايانا،
عشان بيقول الدم ان الرب تع

تحمل العقاب كاملا كاملا بدالي، أنا مش هتحمل عقاب أبدا، لأن فيه اللي تحمله الرب فيه كل الكفاية. العدل استوفى ما يريد، العدل الإلهي. والقيامة إعلان إيه؟ إعلان إن العمل الرب ده نجح فيه. عشان كده يقول لك أقيم لأجل تبريره، لا يعني قيامة الرب تعلن إن ليه غفران، قيامة الرب تعلن إنك أنت بإيمانك اتبررت، قيامة الرب تعلن أن الرب مش حاسب عليك خطاياك عشان تنتظر نتائجها في حياتك. قيامة تعلن أن الرب حسب خطاياك عليه. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. يبقى القيامة بتعلن أن مفيش خطايا بتتحسب عليا. إيه اللي بتحسب عليا ليا؟ أن أنا مبرر. الذين سيحسب لنا الذين نؤمن الذي أسلم للموت من أجل خطايانا وأسلم للآلام آلام الخطايا صار لعنة لأجلنا أقيم لأجل تبريرنا. الرسالة الثانية أن في قيامة الرب إعلان أنك أنت مبرر، وده إعلان هام جدا أنك أنت بتقدرش تواجه الشيطان بدون ما تبقى مبرر، لأن الخطية اللي هي اللي بتدي الشيطان السلطة والحق، فأنت بتواجه الشيطان أنك مبرر، خطاياك مش محسوبة، اتحسبت على المسيح والمسيح آمن الأموات عشان يقول أنا دفعت عقابها، تحملت عقابها بالكامل، سددت ديونها الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. شاهد آخر من الرسالة إلى العبرانيين، إلى روميا آسف، الأصحاح السادس، في حديث عن قيامة الرب. نعم، رسالة روميا مليانة كلام عن القيامة، بس هنا في إعلان عظيم في الأصحاح السادس ده، نصير متحدين معه بقيامته في آية 5. يبقى في قيامة الرب بشوف إن أنا قمت مع الرب، في ربطة حدثت بيني وبين الرب، هو قام وصعد للسماء بجسده الممجد وأنا مربوط بيه، أجلسنا معه في السماويات. والنتيجة إيه بقى؟ لأن أنا قمت مع الرب، الطبيعة القديمة أو العتيق اللي جوايا أو الميول الغلط اللي جوايا لا تقدر أن تتسلط عليا، وآية 14 مرتبطة بقيامة الرب، الخطية لن تسودكم، إعلان مرتبط بإني قمت مع المسيح. ده ملخص سريع موجز للإعلان اللي في الأصحاح السادس، كما أقيم المسيح من الأموات بمجد هكذا. شوف علاقة، زي ما هو قام بمجد، شوف بقى الأحداث بتاعت القيامة بتقول عن المجد، إحنا نسلك في علاقة هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الأمور الجديدة اللي الرب عايزنا نمشي فيها. حياتك تتغير لأنك مربوط بالرب. تعليم هام جدا إن أنا مع المسيح صلبت، ارتباط بالرب، ومع المسيح قمت، ارتباط بالرب، ومع المسيح جلست في السماويات فوق قوى
الظلمة.

وفي الأصحاح ده يقول لك عشان كده الخطية لن تسيطر عليك، لن تسيطر، لن. ليه؟ لأن بقيامة الرب خدت نعمة، لستم تحت قوانين ما تعملش واعمل، بل تحت النعمة. آية 14، ارفع ايدك كده وقول كده: في قيامة الرب انتصار داخلي، الطبيعة القديمة عاجزة. يقول لك إنسان العتيق صلب معه، شوف معه كل يعني اللي حصل، العتيق صلب معاه عشان الجسد اللي بتشتغل فيه الخطية ما يشتغلش، ليبطل جسد الخطية عشان ما نعيش عبيد للخطية. القيامة بتعني انك انت مربوط بالرب، مش انت حاجة والرب حاجة، لا، أقامنا معه، صرنا متحدين معه بشبه موته. وده من الإعلانات القوية في معمودية الماء، أنك أنت بتعلن، ده إعلان أنك أنت مؤمن، أنك أنت مت مع الرب، صلبت مع الرب وأنت تحت الماء، وقم نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يسود عليه الموت. عشان كده أنت لا، ما تجعلش الخطية تملك عليك، تقدر، الخطية لن تسودكم. ارفع ايدك مرة كمان، اعلن ان لو في خطية معينة بتسود عليك نهايتها في هذا الاجتماع. خطية ادمان، خطية زنا، خطية اباحية، خطية حاجات في الخفاء، حاجات سيطر بها ابليس عليك في قوة، انك انت تشوف انا مؤمن، انا اتولدت الولاده الثانيه، انا واثق ان انا اتولدت، انا متحد مع المسيح في قيامته. ازاي؟ ما اعلنش ان الخطيه لن تسيطر علي، الطبيعه القديمه لن تسيطر علي، ايمان، القلق مش هيسيطر عليا، الخطيه، الخوف مش هيسيطر عليا، الحزن مش هيسيطر عليا، ارضاء الناس، ان انا بعبد بقى وعايز ارضي ده وارضي ده وارضي ده واحاول ارضي، لن يسيطر علي ارضاء الناس، انا عايز ارضي يسوع، عايز اعيش ليسوع في مجد القيامه. الخطيه لن تسودكم. رومية 7 برضو في حديث عن القيامه، ايه اللي بيقوله الروح القدس لينا في الاصحاح السابع دون دخول في تعمق في شرح الايه، لها وقت اخر. اذن يا اخوتي، عشان احنا متحدين مع الرب، قد متتم للناموس بايه؟ بجسد المسيح. يعني العلاقة مع ربنا مش اعمل وما تعملش وده غلط وتصح، عارف ان ده فكر الرب، لكن حياتي خدت نقلة، مش موضوع ممنوعات، موضوع حب. لكن قبل كده كان الناس عندها، ما عندهاش ناموس قوانين، عندها ناموس جواها يقول لها ده غلط، الكذب غلط، الشتيمة غلط، النجاسة غلط. بس قيامة الرب عملت نقلة في العلاقة، ده أصحاح 7. تحررنا من الوصايا اللي دايما برايا كده بتقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا، ده صح وده غلط. طب ايه؟ عايش ازاي؟ قد متتم للناموس بجسد المسيح، أي 4، لكي تصيروا

0: هو هنا بيمثل بأن واحدة كانت متزوجة وجوزها مات، الناموس مات، أو أنا بالنسبة للناموس مت، فبيت حرة هتتجوز واحد تاني. هنا بيقولك لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات. حي بقى، يعني بيت علاقة حب مع الرب، مش علاقة مع وصايا، علاقة مع مشيئة القائم من الأموات. بحبه، وكل يوم الروح القدس بيديني حب أكتر لي، ويديني أن أنا أحس بحبه ليا باستمرار. يقولك محبة الله ليا انسكبت في القلب بالروح القدس. عمل الروح القدس غير عادي، غير عادي. تبقى علاقتك مع الرب مش علاقة خوف من وصايا ونتائجها، دي قوانين إلهية، لا، انت بقيت بقى علاقة مع القائم من بين الأموات، اللي في أي اجتماع يبقى حاضر بالإيمان. هو قال كده، أنا مصدقه، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. أنا هاجي الكنيسة لأن الرب حاضر، بيت عندي علاقة حب معاه، أحبه لأنه أحبني. لكي تصيروا لآخر، لمين؟ للذي قد أقيم من الأموات. نتيجة العلاقة مع الرب دي إن أنا مغلطش، لا، أنا بعلاقتي مع يسوع بقيت، مش موضوع إن أنا مغلطش، موضوع إيه؟ إن أنا مثمر ليا ثمر. يقول كده، لنثمر لله. يبقى في قيامة الرب إعلان إن حياتك فيها علاقة شخصية مع الرب، أبقى عارف مشيئة الرب. طب مش هعمل ده رغم ان ده مفيش حاجه هتقول ان ده غلط، بس انا الرب علاقتي معاه مش محسست ان انا اعمل ده اللي هو في نظر الناس مفيش غلط، بس في نظر حب الرب ليا وحب للرب لا، ما ينفعش. متاثر بالحب، نقله. وسمعتوني لما قلت ان القيامه مع بطرس ومع التلاميذ ارتبطت باعلان اتحبني اتحبني اتحبني. يبقى مش الموضوع انت غلطت او ما غلطتش، الموضوع انت بتحبني. طب بتحبني انا عايز استخدمك، طب بتحبني هترعى غنمي، لا، وهترعى كمان الخرفان الصغيره. علاقه جديده، مش علاقة خوف، مش علاقة ارتعاب من وصايا. لا دينونا الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ده أصحاح 7. رسالة ليك ورسالة لكل واحد بيتابع الاجتماع عبر الانترنت. قول يا رب عايز علاقة الحب بيني وبينك تزيد، تبقى انت معلم باين بين ربوة. يعني ادخل الاجتماع كده في ناس كتير قوي وخدمة وناس، بس انا شايفك انت، علاقة معاك، معروف، مع شايفك وسط 10,000. انت في ناس بتخدم الرب، وبس في خدمتها للرب علاقتها الشخصية مع الرب ضعفت. تنبيه، قول يا رب لا تسمح لأي حاجة حتى لو حاجة فيها خدمة تقلل من ارتباطي بيك. من التصق بالرب.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

سلام ونعم عليكم اخواني وكل المشاهدين اللي يشاهدونا. انا اسمي ماهر من ولايه ميشيغان في امريكا. احب اشجعكم اشياء من الاشياء اللي صارت معي وتمجد الرب بها من خلال قناه الكرمه اللي هي الصلاه. كان ب 2000 وعلى ما اظن كانت 2020 واحد من الاشياء اللي صارت انه صرت حاله كوفيد ووصلت حاله الى حاله الموت. وكانت زوجتي دائما تصلي لي وتتصل بقناه الكرمه وكان الاخوات هناك دائما يصلون وياها ودائما يجاوبوها والكنيسه كانت تصلي وكل العالم كان يصلي. واشكر الرب يسوع المسيح انه اني كان عندي كنت فاقد الحياه لان كنت بالاي سي يو لمده اكثر من 7 ايام وما كان اكو اي شيء مبرر انه اني اطلع. بس نشكر الرب يسوع المسيح كان هناك اكو امل انه اني اطلع لانه هو الرب الوحيد املي. ومن خلال هذا القناة كرمة والخوات والإخوان اللي كانوا موجودين بقسم الصلاة كانوا دائما يتابعون الحالة مع زوجتي ودائما يتصلون بزوجتي ودائما يصلون مع زوجتي ويطمنوها بأنه الرب راح يشتغل. ونشكر الرب الرسول المسيح الرب اشتغل ورجعت للحياة ووصلت لهالمرحلة بأنه هسه صرت خادم بكنيسة وكل شيء. أنا أطلب من الرب يسوع المسيح أنكم تدعموا هاي القناة مو على مود اي شيء، لا انا مود انه الصوت هذا يوصل الى اصغر مكان بالعالم وهم دي يوصلون الى ما يمكنات بالعالم. واطلب من الرب يسوع المسيح يكونون سبب بركه لخلاص نفوس كثيره. بس شو راح يكون هذا الشيء؟ بدعمكم وبتشجيعكم وبصلواتكم. اشكر الرب عليكم واشكر على كل واحد يتابع هذا الفيديو والرب معاكم. مع السلامه.

بأعظم تكليف على وجه الكرة الأرضية وأعظم مسؤولية وثق فينا إن احنا نقوم بيها، إن احنا نوصل صوته ورسالته لكل العالم مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب، لكن علينا مسؤولية والمسؤولية دي مش هتتغير أبدا، إن احنا مع بعض نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. رب ميزنا في قناة الكارما بأقوى البرامج العربية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبل.